0: كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرم. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك،
1: بيك وليك، احنا مكملين
2: بيك وليك.
3: انطلاقا من حرصها الدائم على ان تقدم دائما الافضل لكل مشاهديها في كل انحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

0: اهلا بكم احبائنا واصدقائنا في كل مكان، حلقه جديده من حلقات الكارما مباشر. النهارده حلقه خاصه جدا، نعمل الحلقه دي يمكن كل شهر مع احباء غاليين على قلوبكم وعلى قلوبنا احنا كمان، بشكر رب جدا لاجلهم. معانا الاخ مازن البطرسه، اهلا بك يا اخ مازن، سعداء جدا لوجودك معانا النهارده.
1: اهلا بك اخ صموئيل، مساء يسوع وصباح يسوع على شعب الرب في كل مكان. امتياز حي نكون مع بعضنا البعض، وفرحان جدا ان الرب معطينا فرصه بكل بساطه وبكل محبه. بقول مجدا للرب انه بعطينا فرصه نتلاقى مع بعضنا البعض حتى نمجد اسمه القدوس بامور بسيطه، لكن نكون متاحين اليه انه هو يحقق من خلال البسيط العظيم في حياتنا باسم يسوع.
0: امين امين امين. سعداء كمان يكون معايا اخويا الغالي البطل، الرب بيستخدمه في الكارما معانا بكل قوه في برامج عديده وكتير، بشكر رب جدا لاجله. اخونا الاخ اندرو حبيب، اهلا بك يا اخ اندرو.
2: اهلا بك اخ صامول، ربنا يباركك، بشكر رب لاجلك ودايما بصلي لاجلك وبقول في كل مكان انه لوقت مثل هذا الرب اقامك وانك فعلا محتاج صلاه، وبشكر رب جدا لاجل قناه الكارما، وبشكر رب جدا لاجل وجود اخونا الغالي اخونا مازن. بسعد جدا في الحلقات اللي زي كده لان الرب بيحط تعليم وافكار جميله، وبنسمع وقت شركه طيب جدا وتسبيح عظيم، متوقعين النهارده ليله مجيده بنعمه الرب في اسم الرب يسوع.
0: امين امين. حضراتكم عارفين الحلقات دي متميزة جدا بأكتر من حاجة. أول حاجة بنعرف إيه اللي بيحصل في قناة الكارما، وناخد أبديت سريع ونشوف وصلنا لغاية فين وبنعمل إيه وإيه المطلوب والحاجات دي. حاجة تانية، الرب بيمتعنا بوقت تسبيح رائع مع أخونا الغالي الأخ مازن، فهنسبح النهاردة، وكمان الرب هيعلمنا من خلال الأخ أندرو والأخ مازن مع بعض، هيكون الرب فتح عينينا على حاجات معينة يمكن ما نكونش واخدين بالنا منها. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة، احيانا كتير بنهتم ان احنا ناكل ونشرب وناكل هيلثي جدا ونخلي بالنا، ولما بنفتح صفحات السوشيال ميديا بنلاقي ازاي تحط مش عارف ايه على ايه، وازاي تشرب ايه الصبح، وازاي تخلي بالك من صحتك عشان نطول عمرنا وعشان نتفادى الامراض وعشان حاجات كتير، ونلاقي بردك لبس بتطلع كده احيانا تلاقيك عشان تهتم بنفسك ومشاعرك، ويمكن بعض الناس يقولك عشان تدلع نفسك ولا عشان غيره ولا غيره. لكن في جانب مهم النهارده هنتكلم عنه كتير كمان، احنا كل واحد فينا

0: كل واحد فينا عبارة عن مكون من ثلاث عناصر: جسد ونفس وروح. هنتكلم عنهم بالكتير بعد شوية. هنتكلم مع أخ مازن، هو اللي اقترح الموضوع النهاردة، فهنديله فرصة أنه يشارك معنا. وكمان الأخ أندرو جاهز بالآيات، فهي يدينا آيات. والرب يعلمنا النهاردة ويفتح عنينا على حاجات مهمة جدا، خاصة في حياتنا الروحية. بس إيه رأيكم في البداية قبل ما نتكلم في أي حاجة، نطلب من الأخ أندرو أن يقودنا في الصلاة في الوقت ده.
1: أمين. يا رب أديب، نشكرك وبنعظمك لأجل أنك إله عظيم وصالح. يا رب مقاصدك من البداية أن نعيش حياة يا رب في شركة معاك، حياة روحية حقية فيها معرفة وفيها استنارة وفيها إدراك للوضع اللي انت أوجدتنا فيه، وللدعوة اللي دعينا إليها، وللقيمة اللي انت بتبص لنا من خلالها. سيدنا رب جعلتنا أبناء ليك، وده امتياز عظيم جدا، وسكن فينا الروح القدس الذي به نصرخ يا أبا الآب. شكرا ليك لأجل أنك مش بس كده يا رب، لكن أجلستنا في السماويات يا رب. أشكرك لأن هذا وطننا، هذه مكانتنا الآن، هذا هو الانتصار اللي اتحقق لينا من خلال عمل الصليب. يا رب أنا بصلي النهاردة لأجل وقت مبارك من إيدك يا رب، أنت اللي قدنا فيه بالروح القدس. نعلن سيادتك على الوقت بالكامل من أول لحظة إلى آخر لحظة. سيدنا رب يا رب بصلي لأن روحك هو اللي يقودنا، روحك هو اللي يوجهنا، روحك هو اللي يتكلم من خلالنا. يا رب الناس محتاجة تسمع كلمة يا رب، كلمة تلمس الاحتياج، وكلمة تعلم، وكلمة تنصح، وكلمة تشجع، وكلمة تقوي، وكلمة تفهم، وكلمة تعطي استنارة وإدراك وفهم. فكلمنا النهاردة يا رب، واضمن يا رب أن الحلقة يسود عليها الروح القدس. انت اللي قدنا احنا الثلاثة يا رب بروح واحد بنفس واحدة. بصلي لأجل وقت تسبيح مبارك في اسم الرب يسوع. بصلي لأجل استجابات من خلال اخوات المشاهدين يا رب، تكون فيه يا رب لمسات إلهية، رسائل إلهية، وتعذيات سماوية في وسطينا. سيدنا رب من جاء قناة القرم يا رب، يا رب هل نوصيك على عملك والغرس اللي يمينك غرس سيدنا رب، متأكدين انك انت متكفل بالعمل، ومتأكدين انك انت سهران على هذا العمل لتنجحه وتعطي اتساع ومزيد من البركة والإثمار في اسم الرب يسوع. بصلي لأجل حماية، بصلي لأجل سياج إلهي، بصلي لأجل نعمة، بصلي لأجل امتداد واتساع، بصلي لأجل استخدام وإثمار، بصلي لأجل تسديد للاحتياج، وبصلي لأجل يا رب أزرع كثيرة يا رب تكون مستعدة أنها تشارك في العمل يا رب، وأنها تحط إيديها في العمل في اسم الرب يسوع. جند الكثيرين لأنك ترى يا رب، وأنت تعمل على اتساع هذه المنارة، فجند الكثيرين من أجل أن ينتدبوا للعمل، من أجل يا رب استمرار القناة، اتساع القناة، قوة القناة، قوة الرسالة، يتمجد ويتعظم اسمك من خلالها بقوة. بنستودع الوقت بالكامل بسيدنا الرب. أعطينا يا رب كل لسان حالنا حقا قد رأينا الرب وفرح قلوبنا، في اسم الرب يسوع نصلي. آمين.
0: آمين. آمين. آمين يا خمازن.

يا رب نحن نعلن حضورك بحسب وعدك الأمين والصادق، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاث باسمك أنت هنا في الوسط بالروح القدس.

أشكرك لأن وعدك صادق وأمين يا رب. مش بس حيثما يجتمع الإخوة تكون أنت هناك، لكن حيث روح الرب هناك حرية يا رب. إحنا جايين بسلطان الروح القدس نعلن حرية أولاد الله في هذا المساء، نعلن سلطان روحك القدوس، نستأسر كل فكر لطاعتك في هذه اللحظات، نأتي بسجود بتواضع بوقار باحترام. أشكرك لأنك أنت الحق والحقيقة، أشكرك لأنك أنت إله الأمانة، أشكرك لأن عهدك ووعدك أمين وصادق. السماء والأرض تزولان وكلامك لا يزول. أشكرك لأنه ليس مثلك من مشرق الشمس إلى مغربها، اسم الرب مسبح. نهديك الكرامة، نهديك السجود، نأتي أمامك بوقار بالتضاع باحترام بقلوب ساجدة بأرواح منكسرة. أشكرك لأنك أنت تقبل القلب المتضع والروح المنكسرة، أشكرك لأنك أنت في الموضع المرتفع المقدس تسكن ومع المتواضع القلب والمنسحق الروح. ما أعظمك، ما أبهاك، ما أجملك، ما أسماك، مبارك اسمك. نحبك أيها السيد الرب، ليس من أنفسنا لكن من محبتك أنت. أشكرك لأنه هكذا أحب الله مازن، هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله أندرو، هكذا أحب الله صموئيل، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أشكرك يا رب، ساعدنا يا رب، help us not to take it for granted. ساعدنا يا رب أن لا نمر على هذا الشيء وما نعتبره، لكن شكرا لأنه محبتك هي فوق كل شيء وأعظم من كل شيء وأسمى من كل شيء وأقدس من كل شيء. بحبك يسوع، بحبك يا سيد الرب.

أنا لك سلمتك سيدي فكري والكيان، لك يا سيد الرب الروح والجسد والنفس، لك طول الزمان. يا رب أعلن في هذا المساء سلطانك على كل نفس وروح وجسد. أشكرك لأنك أنت هو الله الحي، أنت القدير، أنت من وضع فينا نسمة حياة. أشكرك، ساعدنا يا سيد الرب أن نأتي في هذا اللحظات يا سيد الرب بأرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، ونسكب قلوبنا أمامك في هذا اللحظات أيها القدوس. نطلب وجهك يا سيد الرب، نطلب وجهك، وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، وجهك يا رب نطلب، لا تحجب وجهك عنا يا سيد الرب. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك يا سيد الرب، أشكرك أشكرك.

0: لسيرك ويايا. آمين يا
1: سيدي. هاليلويا، مبارك اسم الرب. آمين. ونرجع نسبح تاني كمان مع
0: آمين
1: الخمازن. ربنا يباركك ويستخدمك. أحبائنا في الدقائق اللي جاية أديكم أبديت سريع اللي بيحصل في قناة الكارما، وصلنا لغاية فين، وبعدين نفتح النقاش مع أخواتنا أخوي الأخ أندرو وخمازن، ونتكلم ونشوف الرب النهاردة عايز يكلمنا إيه. بشكر الرب جدا لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، بشكركم لأجل وقت عيد الحصاد. يمكن دي أول مرة نتجمع معاكم بعد عيد الحصاد يا خمازن.
0: أيوة. ها واو.
1: من ساعتها
0: يعني عيد الحصاد خلص امتى؟ ب
2: مايو،
1: ب 20 مايو تقريبا.
0: 20 مايو بقى لنا تقريبا شهر. شهر
1: تقريبا قربنا شهر. فانا بشكر الرب جدا لاجل كل واحد وكل واحده من حضراتكم، بشكر ربنا لاجل تقدماتكم اللي كانت سبب بركه ان احنا نكمل مع بعض المشوار. كان في جزئين احنا اتكلمنا عن احتياج عيد الحصاد وختمنا، وكان في جزء باقي احنا لغايه دلوقتي لسه متبقي منه. بس نشكر ربنا كمان ان احنا خلصنا موضوع الاكويبمنت، والنهاردة هوريكم بعض الصور، هوريكم الاكويبمنت الاجهزة اللي احنا كنا بنتكلم عنها، والارسال دلوقتي طالع من الاجهزة الجديدة. بشكر ربنا 100%. وكنا اتكلمنا كمان عن القناة شغالة بث تجريبي، قناة الكارما اون نيشنز، وطلع بردك من مكان، من نفس المكان بنفس الاكويبمنت. فانا هوريكم الاجهزة، وشجعكم جدا جدا جدا يكون لينا اشتراكات شهرية. اللي خلي القناة تستمر وتستمر بقوة، ونقدر نوصل رسالة المسيح للملايين، ونقدر ناخد الكنائس المختلفة

0: مختلفة. 41 كنيسة قناة الكارما بتزحهم في برامج جديدة. أنت عارفين احنا بنشوف دايما في قناة الكارما في حاجات جديدة. في برنامج طالع الشهر الجاي اسمه بدون رتوش, برنامج جديد. أنا بس مش هقول لكم تفاصيل عنه, احنا لسه شغالين في برنامج رائع في ثلاث سيدات, منهم الأخت نورة زوجة الأخ أندرو, وبرنامج هيكون قوي جدا, برنامج حلو هياخد المواقف الحياتية اليومية ونشوف المشاكل بتاعتها ايه, وخاصة لأحبائنا العابرين او حتى المسيحيين, ونشوف ازاي نقدر نتعامل مع المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا. هيكون برنامج قوي وحلو ولايف بث مباشر, هيكون كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. فده حاجة جديدة. الأجهزة خليني ممكن أطلب من أخونا المخرج لو يقدر نحط الكنترول روم, نحط الصور اللي هطلعها على الشاشة ونقدر نشوف مع بعض بعد دقايق. مطالب مني باسورد لأخونا المخرج يقول لي عليها, فأنا هطلع الصور دي بعد دقايق ونتكلم مع الأخ أندرو والأخ مازن. بس اللي بركز عليه إنه يكون في اشتراكات شهرية عشان نقدر نكمل. تقدر كل الكنائس دي تفضل تكون موجودة وكل البرامج الجميلة دي, وتستمتع بتسبيح 24 ساعة, تستمتع بالبرامج, وكل ده كل ده بيتكف يعني في تكلفة علشان الحاجات دي كلها تكون. أنا أحب جدا جدا إن احنا ما نطلبش أبدا أي تقديمات من أي حد, لكن للأسف بيبقى في مصاريف علينا ومصاريف كبيرة ومش عارفين نعمل ايه, بنبقى مزنوقين. في فواتير لازم تدفع, في أجهزة لازم تجاب. عارفين لما بيكون إرسال شغال ده في أجهزة شغالة, أنا أوريكو بعد شوية أوريكو كمية الأجهزة اللي شغالة.
1: ممكن أقطعك بس بكلمة صغيرة معلش عشان ما أمرقهاش مرور الكرام, معلش اسمح لي بس دقيقة. في فرق كبير بين أطلب وبين أعرض احتياجات. I think أنت والكرمة وعيد الحصاد بيعرض احتياجات انه موجوده واقعيه لمجد الرب, مش طلبات اشياء احنا محتاجينها نطلبها لانفسنا.
2: صحيح.
1: وهي فرق كبيره, بتفرق كبير من ناحيه شخصيه الي وانا متاكد لكثيرين. ما واحد منا هون بيتجرأ او حتى نفسه بتسمح له انه يجي يقول انا عايز اطلب حاجه, ولا واحد بيطلب حاجه, لكن احنا بنعرض احتياجات.
2: صحيح.
1: واللي بنفسه بتوافقه انه يعطي
2: بيتحرك,
1: روح الله حقيقي بيتحرك. وانا يعني معلش انبه عليها لانه فرق بتفرق كثير, مش هيك اخ صموئيل؟ لانه الاحبه اللي شايفين عمل الرب في الكرمة لما يعرض الاحتياج بيسددوا الاحتياج بسرعه. هذا هي قناعتي الشخصيه وهي قناعتي وهي اللي بشهد عنه اخ صموئيل. انا بقالي 16 سنه في الكرمة, لانه يعني من سنه 2010 يعني 16 سنة مشترك بطريقة أو بأخرى, يعني أنه يعني بأشياء بسيطة أو أنه نكون نصلي أو أنه نيجي على برنامج معين. بس ب 16 سنة أنا بشهد أخ صموئيل في كل مرة انعرض احتياج الأمناء اللي مخفيين خلف الشاشات هم اللي قدموا. بس صح. بعرض الاحتياج ما كان في إلحاح وطلب, كان في عرض احتياج وتجاوب مع روح الرب, لأنه هذا عمل الرب مش عمل إنسان.
2: ممتاز.
0: يس حقيقي. هاي بشكرك يا اخي للتوضيح. لا ده مهم جدا ومهم لينا احنا كمان. ان احنا بنقول احنا بنعرض الاحتياج, والاحتياج ده زي ما بنقول انه مش احتياج حد فينا, احتياج عمل الرب عشان تفضل الخدمه تكمل, عشان تفضل النفوس تيجي للمسيح, عشان تفضل الاكاديميه شغاله كل يوم.
1: أيوة.
0: وتجيب نفوس اكتر للمسيح وناس تتلمذ, عشان تفضل الكنائس بتذيع على قناه الكارما. وانتم عارفين حضراتكم احنا ما بنطلبش من حد, احنا بنسيبها voluntarily, بنقول
1: 100%
0: يا جماعة احنا الاحتياج اهو, عشان تفضل الكارما تكمل محتاجين الاحتياج ده يتسدد. ويقدر يتسدد الاحتياج ده يكون في شركاء شهريين. فانا عشان كده بطلب منك انك تكون شريك شهري مع قناة الكارما. مفيش اجبار, مفيش الحياح, مش بنقول لحد لازم, لكن في احتياج ومحتاجينك تقف معنا ومحتاجينك تقف معنا. تقدر تقدم قد ايه؟ تقدر تقدم 100 دولار في الشهر يكون رائع, تقدر تقدم اكتر جميل, ما تقدرش تقدر تقدم 50 بس رائع, تقدر تقدم 20 من فضلك اعمل كده. بس انا نفسي يكون اكبر عدد مننا شريك معانا في عمل رفقة قناة الكارما. خليني اوريكم بعض الصور اللي هي اخليني اجري شوية علشان الوقت. المكان اللي حطينا فيه الاجهزة مكان في ولاية كانساس سيتي, في ولاية ميزوري في كانساس سيتي, في جزء من كنيسة. الكنيسة نشكر ربنا كنيسة كبيرة, أخذنا منها جزء الجزء ده حطينا

0: في الأجهزة. ليه عملنا كده؟ لأكتر من سبب. لأن المكان هنا في كاليفورنيا اللي فيه الأجهزة مكان قديم والإنفراستراكتشر قديمة، كان لازم نغير كل حاجة، لازم نغير كل الأسلاك، لازم نغير كل الأجهزة، لازم نغير كل حاجة من سكريتش. وعشان نقدر نغير ده قالنا المكان اللي موجودة في الأجهزة ما ينفعش. وزي ما تفتكروا حضراتكم من زمان كنا بنقول نفسنا يكون عندنا جنريتور، نفسنا يكون في مكان تطلع الإرسال منه من غير لما الكهرباء تقطع ما الإرسال بيقطع على الكارما، وياما الأخ أندرو وياما برامج اتعطلت بسبب ان الإرسال كان بيقطع. نشكر ربنا في مكان في كنيسة، المكان ده حطينا فيه كل الأجهزة بتاعتنا وفي إمكانية ان يكون فيه expansion كمان المستقبل. فأنا بشكر ربنا المكان بنينا فيه أوض، والأوض دي عملنا فيها الأسلاك اللي المفروض تكون، وأنا هوريكم دي الأوض احنا بدأناها من سكراتش، يعني هدينا الحاجات اللي كانت موجودة، مش هدينا الكنيسة، هدينا الأوضتين دول، الأوض دي اللي احنا بدأنا فيهم الإرسال الأجهزة وبنيناهم من جديد، وده جزء من كنيسة، كنيسة موجودة وكل حاجة نشكر ربنا. لكن أدي أوضة اهي زي ما حضراتكم بتشوفوا، وابتدينا شايفين العزل وشايفين الخطوات، همشي خطوات واحدة واحدة، وابتدوا يجهزوا يحطوا أجهزة، وابتدوا الناس تيجي شركات تحط أجهزة. الجهاز اللي قدامنا ده اسمه UPS Central UPS، علشان الكهرباء لما تقطع لمدة دقائق الجهاز ده يشيل الأجهزة على طول لغاية لما بعد كده يكون في جنريتور، والجنريتور موجود جي اوريدي وركبناه. فدي الأجهزة، ابتدينا ننقل الركات اللي هي بتركب فيها السيرفرز، هي قدام حضراتكم 12 واحد محطوطين جنب بعض دلوقتي فاضيين، وبعدين ابتدينا نملى فيهم واحدة واحدة الأجهزة. فهمشي هنا هتلاقي لو قدرت ألعب الفيديو ده، جنريتور موجود هناك اوريدي اهو موجود، ودي أجهزة التكييف اللي برا، الجزء ده كبير نشكر ربنا ركب، مبارك اسم الرب. ولي مكانه المخصوص، الشباب ابتدوا يروحوا من هنا لهناك، ابتدت في حجرات مخصوصة عشان تقدر تغذي الأجهزة دي بالكهرباء، لازم يكون في كهرباء كبيرة. فزي ما شايفين حضراتكم أوض تغذية الكهرباء، ابتدت الأجهزة نركب فيها واحدة واحدة، ولغاية من بعد عيد الحصاد، ده جهاز تكييف في جهازين زي كده، بعد عيد الحصاد نقلنا الحاجات اللي بنستعملها من الكارما هنا اللي لسه فيها الروح وينفع تشتغل نقلناها هناك مع الأجهزة اللي جبناها جديدة
1: فيها نفس فيها الروح.
0: وده أجهزة ابتدوا في مهندسين يبتدوا يركبوا، قعدوا يركبوا أسابيع وأسابيع الأجهزة اللي هناك. ناس كتيرة كانت شغالة، الناس بتشتغل بالليل، الناس بتشتغل الصبح، بس نشكر ربنا عشان ما ضيعش الوقت بتاعكم. خليني امشي بسرعه، ادي الاجهزه هوريكم الشباب بيشتغلوا فوق وتحت ويعدوا اسلاك وغيره وغيره وغيره اهو. خليني اجري شويه، ماشي اهو بيركبوا بردك. ناس شغالة، ابتدى بيطلع لها منظر شوية الأوض الأجهزة. ده فايبر، ده اتنين فايبر هناك عشان لو واحد قطع التاني يفضل شغال. ابتدت الأجهزة تبان شوية شوية، فأنا هجري بردك لأنه في حاجات كتير وتفاصيل كتير، في عشرات الألاف من الأسلاك ماشية من حتة لحتة عشان تمشي الكهرباء اللي واصله من فوق للركات. شوفوا شكلها عامل ازاي، المجد للرب في كل اللي بيحصل ده. انا اهو بجري، مش عارف اخونا المخرج قادر يشوف بالسرعه دي، بصوا كميه الاسلاك اللي راكبه في ظهر الاجهزه من ورا، بصوا كميه شكلها ايه، كبيره جدا. هوريكم بس اخر حاجه، الاسبوع اللي فات اخذت بعض الصور، اخونا المخرج اديني لحظه. ابتدت الأوضة اللي كانت مليانة شايفينها حاجات مكسرة، ابتدت الشاشات تركب فيها، ودي مساحات كبيرة. الأوضة دي بتاعت الماستر كنترول روم اللي يطلع منها الإرسال، حاليا واحنا بنتكلم الإرسال طلع من هناك.
2: واو.
0: فنشكر الرب، ادي الأجهزة ركبت،
2: مجد للرب.
0: الأجهزة ركبت تقريبا بنسبة 90%،
2: مجد للرب.
0: فمبارك اسم الرب. ادي.

0: شغالة وطالع منها الإرسال. فأنا بشكر ربنا جدا وبشكركم أنتوا كمان لأنه بسبب صلواتكم وتقدماتكم قدرنا أن احنا نعمل كده والإرسال يطلع وتطلع الكارما all nations كمان من هناك. مبارك اسم الرب. فده أبديت سريع عن الأجهزة. فأنا بشكر ربنا وبشكركم ونكمل مع بعض المشوار ونقدر نحط إيدينا في إيدين بعض. ده كان بالنسبة للأجهزة. في نفس الوقت في برامج بتتسجل, في برامج بتتعمل إيديت, في بث مباشر شغال, 41 كنيسة كنائس مختلفة موجودة على قنوات الكارما. فالمجد للرب. طيب أنا بشجعكم حاجة أخيرة أقولها, نكون شركاء شهريين مع عمل الرب في الكارما. محتاجين نكون شركاء شهريين. حد ممكن يقول لي طب أنا شريك أوريدي شهري, من فضلك لو تقدر تزود الاشتراك بتاعك من فضلك يعمل كده. احنا عندنا احتياج غير مسدد شهريا في قناة الكارما $200,000. واحد يقول طب ما انتوا عندكم ناس مشاهدين كتير او مشاركين, ممكن كل واحد 200,000 ده يعني 2000 شخص في $100. من فضلك ابدأ بنفسك, يلا بينا. شجع احبائك, شجع اصدقائك, شجع الناس اللي معاك في الكنيسة, شجع الناس اللي تعرفهم, كون شريك شهري. محتاجين نكمل لأن الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب ومحتاجين رسالة المسيح توصل لكل بيت. أمين. هسيب الفرصة لأخويا أندرو وأخويا مازن لو عندكم أي تعليق وبعدين ندخل في الموضوع بتاعنا. تفضل.
1: حبيبي I just wanna say مبروك, ألف مبروك للتقدم للأمام. هذا شيء بمجد الرب. كثيرين بتكلموا عن أشياء لكن قليلين اللي بيعملوا أعمال. You know action changes things, مش talk.
0: Yes.
1: You know, كثيرين بيوعدوا وعود كبيرة لكن بتكون أوهام, لكن أنت حطيت أشياء حقيقة على أرض الواقع. وهذا بأكد شيء واحد أخ صموئيل وهذا من الرب, بأكد مصداقية قناة الكرمة. You know, كثيرين بيوعدوا وعود وما بيحققوها لكن قليلين اللي بيقولوا عن احتياجات أو عن مشاركة احتياجات, ولما بيشوف الرب بيجاوب الاحتياج دائما النتيجة بتكون اللي شفناه, بتكون النتيجة مش كلام, بتكون النتيجة عمل. وأنا بمجد الرب من أجلك أخ صموئيل لأنه أجين قليلين اللي بيعملوا عمل الرب. كثيرين اللي بيتكلموا عن عمل الرب لكن قليلين اللي بيقوموا وبيعملوا عمل الرب. لما حضرتك تتكلم على هالأشياء الرب لفت انتباهي لنحمية, لأنه نحمية من نفسه شاف الاحتياج وقام وعمل. نقوم ونعمل. وأنا بشكر الرب أنك قمت وعملت on behalf of شعب الرب. عن من يعني شعب الرب ما ولا واحد راح زار المكان اللي فيه المبنى الجديد, لكن كل شعب الرب اللي قدم موجود في المكان وشارك حقيقي. بالعمل في المكان. وأنا بمجد الرب. هذا بيزيد على مصداقية عمل الرب في قناة الكرم. وبحب أشجع الأحبة, إحنا مش هون جايين حتى يعني نحفز على عيد الحصاد أو لا, بس بدي أحفز على إنه بس take a look back كم الأشخاص اللي اتدمروا. بس إلغي كل هذا أخ صموئيل, اطلع على كم الأشخاص اللي استجابوا للإحتياج والرب كافأ قلوب هاي الأشخاص واللي عملوه بأشياء زي هيك. هذا شيء بمجد الرب أخ صموئيل. It's not something easy just we can pass by. And you know إحنا يعني بصلي صلاتي أمرين في هاي الأيام, يا رب أعطيني حساسية لروحك القدوس ويا رب أعطيني إدراك لعظمة الأشياء اللي بتعملها فينا وبينا ومن خلالنا. يعني حساسية لروحك القدوس إنه أطيع اللي انت بتطلبه مني مش اعمل اللي براسي. لانه انا بشكر الرب لانه عندك حساسية لروح الرب. ورقم اثنين انا بشكر الرب لانه عندي الرب يعطينا ادراك ادراك ادراك انه اللي بنعمله هذا شيء بمجد الرب اخ صموئيل. اي جاست يو نو لايك اي كان توك فور اورز. يعني اطلع على هذا العمل, خد روح على سي ان ان, فوكس نيوز, ام ان بي سي, مش عارف سي ان بي سي ولا ام بي سي العربيه. هذا شيء بمجد الرب, مش انه بنعمل زي العالم, لا, الرب معطيك تعمل أفضل من العالم بأشياء بتقديم مشاركات بسيطة من أحبة بحبوا الرب. والرب أمين على عمله وأمين على عمله ورح يكمل عمله. وأنا بمجد الرب من أجل هذا الشيء.
0: والرائع يا أخ مازن أنه المكان والأجهزة والبرامج اللي جواها, مئات الألاف من البرامج pure 100% لمجد اسم الرب. مفيش ولا برنامج ولا دقيقة واحدة من برامج ولا حاجة واحدة لأي هدف تاني غير لمجد اسم يسوع.
1: مجدا للرب.
0: وبيطلع الإرسال من المكان ده, من المكان اللي هو فيه الأجهزة, بيطلع على كل العالم الإرسال, على ساتلايت, على الستريم, على التلفونات, على وكل ده عشان نجيب نفوس لمجد اسم يسوع. وكمان عشان

0: نتلمس ونجيب تلاميذ للمسيح.
1: ممكن أقول آخر حاجة أخ أندرو، أكثر إشي عجبني كمان باللي حطيته، ما شفنا صورة ولا إنسان، وهذا بيأكد إنه المجد بيعود للرب. يعني you know, فيش إنسان، هاي مش عمل إنسان أخ صموئيل، هذا عمل الرب ولمجد الرب. تفضل أخ أندرو.
2: كل اللي طلع على الشاشة ده بيأكد حاجة مهمة جدا، أن الرب سهران على العمل.
1: هللويا.
2: حضرتك يا أخي مازن، ربنا مدي لك يعني حكمة كبيرة وليك باع طويل في علم الإدارة، وتعرف أنه الشيء اللي تقدر تحكم عليه أنه ناجح لازم يبقى فيه دلالات وعلامات للنجاح، وإلا هتقول اقفل، لو فضل محلك سر ما فيش أي تغيير أو بيرجع لورا خلاص مش هيبقى فيه، هيبقى فيه خساير. فدليل أن الرب حاطط إيده بالبركة الاتساع اللي بيحصل
1: حقيقة.
2: أخ مازن، غالبا كل ست شهور في شيء جديد، ومش شيء واحد، شيء واثنين وثلاثة واربعة من خلال قناة الكرمة، في نقلة جديدة، وده يطمن الشخص المشارك انه هو لما بيجي بعد ست شهور تاني ويقعد قدام الأوقات الرائعة بتاع أوقات الحصاد بيسمع ان في حاجة جديدة، بيسمع ان مشاركته وان تفاعله وان ايده في العمل يعني ادت ثمرة جديدة في قناة الكرمة، تسبب في اتساع جديد، في عمل جديد. ده بيطمن الشخص، ده بيحس انه بيضع اشتراكه وخدمته وتقدماته في عمل امين، عمل مثمر، عمل الرب بيباركه، عمل بنشوف بعنينا ربنا بيعمل ايه في البلاد بتاعتنا. انا بشكر ربي جدا، وانا متأكد ان لسه عند الرب كتير.
1: هللويا.
2: الرب ناوي على العالم، عايز خلاص الكل، ويريد أن الجميع يخلصون. فمتأسف في التعبير، دايما بقول لنفسي إيه الفلوس، إيه تعب الجسد، إيه السفر، إيه المروح، قدام نفس بتخلص.
1: هللويا.
2: قدام نفس بتعرف رب. إحنا مش قاعدين استعراض، والخدمات دي مش استعراض، ولو الأخصام أو أي حد حس إن في أي خادم بيستعرض أو بتاعه يقول له شكرا، عندك صفحتك دلوقتي، كل مواطن يقدر يكون عنده قناة.
1: ده حقيقة.
2: صح. انت بتشوف كل مواطن يقدر يكون عنده قناة، حط الايفون، هات لك حامل من اي رخيص، والمارت بخمسة دولار عشرة دولار، يبقى عندك قناة. الموضوع مش موضوع استعراض. الاخ مازن قال تعبير، قال ما شفتش ولا واحد، وده اللي قاله يوحنا المعمدان، ينبغي انك تزيد وانا انقص. نفتح الشاشة ما نلاقيش الا الرب.
0: يا رب يسوع.
2: الرب رفعوا عينهم لم يروا إلا يسوع وحده. لا موسى ولا إيليا. هذه القناة مش قناة نجوم.
1: هللويا.
2: هذه القناة مش قناة أسماء لامعة. هذه القناة مش قناة نسمة شهير. هذه القناة لرسالة المسيح. يبقى المسيح وحده. تفتح القناة، تفتح أي برنامج، هو الرب يسوع وحده. ويوم ما المجد يتاخد إلى إنسان، الدنيا باظت. الدنيا تبوظ. هيفضل المجد لشخص الرب يسوع المسيح، هو اللي احنا بنتشرف. وانا بقول عن نفسي، وانا عارف ان اخويا مازن متفق واخونا صامول متفق، انه احنا خدامين للرب.
0: حقيقي.
2: يبقى الرب وحده. هللويا. هو اللي يملى الشاشة، هو اللي يملى المشهد، هو اللي احنا بنعظمه وبنمجده. هللويا. بكنا بنسبح له وهنسبح له، ونفضل نرنم طول العمر، ونفضل تكون خدمتنا حاجة واحدة، نشاور عليه مش نشاور علينا، ايه كده مش كده.
1: هللويا.
2: امين.
1: مجدا للرب. اخ اندرو انت بتتكلم، تعلمت اخ صموئيل شخصياتنا احنا الانسان بشكل عام ثلاث انواع شخصيات، بسطهم ممكن تعد لي 5000 شخصيه، بس انا بسطتهم لثلاث انواع. اوكي. في ثلاث انواع، في متذمرين، متفرجين، وعاملين.
2: وده نحاميه اثنين.
1: متذمرين، متفرجين، وعاملين.
2: لا، وفي كانوا متشككين.
1: في متشككين ممكن نحطهم
2: أربعة، بس لأن حامية ذكر الأربعة دول.
1: تمام.
2: ربنا يبارك.
1: أنا ما وصلتش لحدرسها أبوعدها، بس عايز أقوله. شوف أخ صموئيل، في بتحكي على الإدارة، بالإدارة دائما نتكلم على إشي اسمه الـ rule of averages. rule of averages يعني هو زي إيش rule of averages؟ زي قانون
0: المعدل.
1: إيش هو؟
0: المعدل الوسطي.
1: المعدلات، قانون المعدلات. أوكي. في شيء بنسميه rule of 20-60-20. عد أي شخص. 20-60-20. 10 أشخاص، 100 شخص لما بتجيبهم مع بعض. 20% will never do what you do, what you want done. 20

0: 20% will always do what needs to be done. 20% مش هيعملوا اللي بدك اياه.
1: ايه
0: 20% هيعملوا من غير ما تطلب منهم. و 60% محتاجين توجيه. اقول لك روحيا ثلاث انواع شخصيات. في متذمرين، متفرجين، وعاملين. اوكي؟ المتذمرين about 20% من الشخصيات متذمرين. 20% عاملين. 60% متفرجين.
1: ودي نسبة صعبة.
0: ودي اللي محتاجينه احنا عشان هيك الرب بضع ايش بسموهم محطات راحة. عيد الحصاد محطة راحة. تيجي مش راحة إلك. راحة لكل اللي بس ايش اللي قصدي اقوله؟ تيجي عند محطة الراحة تقول للمتفرجين وايش اللي بيفرق اخ صموئيل؟ خلينا اقول لك المتذمرين والمتفرجين تعال عليهم بعد 6 شهور بعد سنة بضلوا متذمرين ومتفرجين مكانك
1: محلك سر.
0: فيش تحرك.
1: نفس الخطوة.
0: العاملين تعال عليهم بعد 5 أيام بيكونوا مشي لقدام خطوات للقدام. فأنا اللي عايز أشجعك فيه أنت من أنو نوع؟ أنت وين الشريحة بتاعتك؟ هل أنت متذمر؟ هل أنت متفرج؟ أو هل أنت عامل؟ وهذا فحص لكل النفس فينا أخ صموئيل. أنا بعرف اليوم راح نتكلم على روح ونفس وجسد وهي فعلا هي هوية الإنسان. الإنسان هو روح ونفس وجسد. لما أنت تيجي على هوية الإنسان بدك تفحص نفسك بهذا المقياس. أنا من أنو نوع؟ وأنا بقول لنفسي اطلع بالمراية وانت أقول أخ صموئيل قبل 10 سنين كان في ناس بيتدمروا لسه اليوم بيتدمروا على قناة الكرمة.
2: أكيد.
0: هم بس ما طب قول لي إيش حققت أنت في حياتك يا متدمر.
1: بعد 10 سنين.
0: حيكون نفسهم 20% دائما حيتدمر أخ صموئيل. تطلعش على 20%. 20% عاملين وإحنا بنصلي 20% وإحنا دائما أخ صموئيل بالإدارة إيش منقول؟ التارجت لما بنعمل أي سيستم أي نظام ما منحطه ل 20% المتدمرين ولا منحطه ل 20% العاملين. نحطه ل 60% عشان انت بتحاول محتاجين هم عايزين بس مش عارفين ازاي عايز اطلع لقدام. فانا بدي اشجعنا في هاي الليله وانا بعرف توجهنا ما كانش نتكلم على عيد الحصاد بس هذا شيء بمجد الرب بمجد الرب بمجد الرب بمجد الرب. اذا اليوم انت بتسمع هاي الرساله وانت عايز تروح من المتفرج للعامل او من المتذمر للعامل اليوم الفرصه متوفره قدامك مش بعطائك لكن بطاعتك للرب بالعطاء بطاعتك للرب انه تقول له أنا بدي أخذ خطوة للأمام والرب دائما بكافئ الخطوة اللي أنا بأخذها بأنه بيثمرها وبيستثمرها وبيجعلها تكون مثمرة أضعاف الخطوة اللي أنا بأخذها أخ صموئيل.
2: أمين أمين شكرا لك أخ مازن. ونحن بنحاول نعمل التوعية دي وبنوري وبنعمل الأودت وبنعمل الECFA وبنعمل كل ده علشان أنا عارف زي ما حضرتك قلت إن المتذمرين هيكون في دايما متذمرين ولو ولعنا صوابعنا
1: مهما تعمل هيفضلوا
2: فيه. هيفضلوا هم هم فخليك زي ما أنت.
1: شكرا.
2: شكرا.
0: 20% بس اللي قصدي اللي قلناه إنه افحص نفسك إذا أنت متذمر اليوم الرب بيقدر يغيرك مش صموئيل بغيرك ولا أندرو بغيرك ولا مازن بغيرك الرب بيقدر يغيرك إذا أنت عندك قلب تقول له يا رب أنا بقالي 20 سنة بتذمر وأنا مش معملتش ولا حاجة في حياتي تعالي اليوم غير حياتي واعطيني أنه أعمل شيء جديد يمجد اسمك الرب قادر يغير حياتك.
2: يس. فاحنا بنصلي أنك أنت تتحول بدل ما تبقى متذمر تفكر وتشوف عملت إيه في 20 سنة اللي فاتت. أيوة. عمل الرب شغال. عارف أخي مازن احنا في سنة 2026 الرؤية بتاعت قناة الكارما بقى لها 25 سنة
0: 2001. أيوة.
2: من 2001 من سبتمبر 2001 دلوقتي 25 سنة والمتذمر مكانك سر. أما اللي بيعمل ال 20% اللي
0: شوف
2: بيعمله
0: التقدم اللي
2: شوف تعمل. ربنا عمل بيك النهاردة. شوف قد إيه أنت فخور إن تشوف إن الرب اللي بيعمله العمل اللي بتحط فيه بذرة من تعبك ومن مجهودك ربنا بيعمل بيه إيه ويجيب قد إيه بينفوس. النهاردة أنا كنت ببص على احنا في السوشيال ميديا احنا عندنا اكتر من سيستم بنتابع بيه الناس. في سيستم وامبلمنتد لك ابتدينا نشتغل بيه لك 8 شهور حاجه زي كده فاتت. ببص على عدد الناس اللي بنتفاعل معاهم في السيستم ده من خلال السوشيال ميديا عندنا حوالي 44,000 شخص بنتفاعل معاهم بيبعتوا لنا
1: رسائل رايحه جايه
2: رسائل رايحه جايه. شوف انت انا عايز اشوف اللي بيتذمر ده وريني انت عملت ايه. لكن شوف الناس اللي ربنا بيستخدمهم ويحط قدامهم معانا شوف ربنا بيستخدمك بعشرات الالاف من النفوس ربنا بيستخدمك معاهم لانه العمل ده الكارما مش بتاعتي. وانا بقول كده دايما الكارما انا لا املك فيها قلم رصاص. الكارما بتاعت الرب وبتاعتك انت وبتاعتك انت وبتاعتك انت يا اخ اندرو وبتاعتك انت يا اخ مازن بتاعت كل واحد من حضراتكم. فالمسؤوليه مش مسؤوليتي انا لوحدي. ربنا صحيح استخدمني ان انا ابدا لكن استخدمنا كلنا دلوقتي ان احنا نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل.

0: ونوصل للنفوس ونجيب مش ملايين لكن بلايين للمسيح. دلوقتي بالإرسال الجديد بنشوف البرامج اللي بتطلع, بنشوف الأخ أندرو. على فكرة أخ أندرو عندي لك خبر حلو, النهاردة خلصنا كمية كبيرة من الضبق للبرامج بتاعت أنا مش كافر, وهتوصل بإذن المسيح. نشكر ربنا, هتيجي وتوصل تشوفوها وتشوفوا الأخ أندرو بيتكلم إنجليزي وتشوفوا لغات مختلفة. نوصل بيها لاثنين مليار شخص محتاجين المسيح, لأن احنا ما بنوصل لهمش, هم بيوصلوا وبيوصلوا بأجندات صعبة. مهم عشان ما نتفرعش في مواضيع كتيرة, خليني أقول لكم آخر حاجة. وأنا بشكر ربي جدا لأجلكم ولأجل عطائكم ولأجل سخائكم وقفكم معنا. بفكركم كل الأحباء اللي عملوا بروميس, وعد في عيد الحصاد اللي فات أنك تبعت التقدمة بتاعتك ما تنساش. بفكرك ما تنساش. بننهض بالتذكرة ذهنك ونقول لك من فضلك ابعتي التقدمة. وعدت $100 وعدت $200. احنا محتاجين التقدمة دي عشان نقدر نكمل ونكمل في عمل الرب في قناة الكرمة. شجعك تكون شريك شهري. كلم أولادك, كلم بناتك, كلم الناس اللي عندك في الكنيسة, كلمي أهلك, كلمي أصحابك علشان يكونوا شركاء شهرين في الكرمة. الميداليات هتروح لما أول ما توصل لكل واحد من حضراتكم. وشجعك تكون شريك شهري عشان يوصلك الميدالية الجميلة. والحاجة التانية, سدد الالتزام اللي حضرتك او حضرتك وعدت بيه. امين. نقلب بقى ونتكلم في الموضوع اللي الرب حطه على قلبي.
1: عايز يقلب بس عشان اكون مطيع لروح الرب. اخر شيء معلش سامحني,
0: اتفضل.
1: لفت انتباهي وانت بتقول اطلع لورا الرب على او روح الرب على مرقس 5:19 على اللي كان بيروح نجسه وكيف كان
2: مقيد
1: متدمر. حط اللي بدك اياه, مقيد بالسلاسل, روح نجسه في داخل هذا الانسان. وعلى فكره معلش مسموح لي اقول كده, المتدمر في روح نجسه. هل انا يعني انا غلطان بهذا الشيء اخ اندرو؟
2: ما هي دي روح بقوده
1: انه بيسمح للروح النجسه انها تستخدمه. فانا بصلي انه الرب يعطينا ندرك انه التذمر مش من الرب, التذمر خطيه اخ سموئيل. التذمر بس الرائع بالشيء اللي لمس قلبي باخر لما الرب شفى هذا الشخص, الرب ايش قال له اخ سموئيل؟ بيقول له فلم يدعه يسوع بل قال له ما خلاهوش يتبعه او يروح معاه, لانه هو قال له خذني معك
2: ارجع.
1: قال له ارجع اذهب الى بيتك والى اهلك واخبرهم كم صنع بك الرب
2: ورحمك.
1: فمضى وابتدا ينادي في العشر مدن كم صنع به يسوع, فتعجب الجميع. وهذا اللي بيحصل مع شخص متدمر اليوم, بيجي بحط ايده بعمل الرب وبقول له انا بدي اسير اتحول من متدمر مش لمتفرج لكن لعامل.
2: هللويا.
1: ولما تقلب من متدمر لعامل تقدر تروح تقول اذهب وخبر كم صنع بك الرب ورحمك, مش تروح لعشر مدن, تروح
2: للعالم كله.
1: للعالم كله. وهذا شيء بمجد الرب. هذا شيء بمجد الرب. وهذا اللي الرب قال له, مش روح تعال اقعد معي بالسفينة وارتاح. قال له روح اذهب الى بيتك واخبرهم بكم صنع بك الرب ورحمك. واحنا كثيرين منا اخ سموئيل عمالنا من خلال عمل الرب في عمل الكرمة بنوصل لالافات الالافات المؤلفة من اشخاص. بجوز انا ما بقولش ابني وبنتي, لكن بتعرف الرب له وسيلة يوصل لشخص باستراليا يقدر يوصل لابني في امريكا
0: حقيقي,
1: او يروح لشخص بالشرق الاوسط يقدر يوصل لابنك في في في كندا. ما تستبعدش عمل الرب, لان هيك بيقول الكتاب المقدس, لان افكاري ليست افكاركم
0: وطرق
1: ولا طرق طرقكم. بس اسمع شو بأكد, بيقول ايش بأكد وبقول, لكن كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك
0: هكذا.
1: بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعها, هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي
0: لا ترجع
1: إلي فارغة بل تعمل ما أرسلتها له. اسمع
0: بسورت.
1: وتنجح فيما أرسلتها له. كلمة الرب تنجح. ما تستصغرش اللي انت هاليلويا. بتعمل وتتحول من متذمر إلى عامل في حقل الرب.
0: هاليلويا. هاليلويا.
2: هاليلويا. عارف كمان أخي مادن الأعمى لما جم الكتب والفرسين يحوطوا عليه إن إزاي بتتكلم عن الشخص ده, قال لهم انا ما اعرفش, انا اعرف حاجه واحده, كنت اعمى
1: والان ارى
2: والان
1: ابصر. ايوه.
2: فتحول من شخص متذمر مش فاهم مش شايف الى شخص,
1: والناس قالت له اتدمر. قالت له تعال اتدمر.
2: تعال اتدمر ليله في التذمر.
1: يس يس يس.
2: فاللمسه الالهيه
1: مجدا. امين. الرب اليوم يلمس لمسات الهيه اخ سموئيل. وانا معلش عايزين ندخل باللي نقوله الايه اللي رب

0: لمسني فيها واللي اخترنا منها العنوان هي موجودة في التسالونيك الثانية، التسالونيك الثاني إصحاح 5
1: 23
0: وعدد 23، وحاب أقرأها على ما سمعنا في هاي الليلة، وبصلي إنه الرب يكلمنا من خلال هذه الآية وينبهنا لأشياء عايز ينبهنا عليها باسم يسوع. بيقول
1: وإله السلام نفسه.
0: معلش بدي أبدأ من عدد 19 إذا تسمح لي.
1: طبعا.
0: بيقول هيك، أو حتى من عدد 16.
1: أمين.
0: أوكي. بيقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء،
1: نعم،
0: لأن هذه هي مشيئة الله
1: من
0: في المسيح يسوع من جهتكم. عدد 19 بيقول لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات،
1: نعم،
0: امتحنوا
1: كل شيء،
0: امتحنوا كل شيء،
1: تمسكوا
0: بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. وعدد 23 بيقول وإله السلام نفسه
1: يقدسكم
0: بالتمام، وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم، اسمع، الذي سيفعل أيضا. هاي يعني هي مفسرة نفسها، يعني هي بتقول أشياء عظيمة. وأنا بس بشجع كل شخص، أخ صموئيل، يعني بقالي الشهر الماضي درست أيوب وبدأت أدرس بتسالونيكي، وصلت لهاي الآية أيوب، في أشياء عن الألم وعن التعب وعن المشقات والاختبارات و لكن خبرة أيوب خبرة روحية وجسدية ونفسية، اختبر اختبار عظيم. لما قرأت هاي الآية وقفني الرب عند إدراك أيوب إنه هو روح ونفس وجسد. يعني أيوب، بعرفش أخي أندرو أنت ممكن تعلق على هذا الشيء، أيوب اختبر اختبارات أو مر بامتحانات صعبة جدا جدا جدا،
1: طبعًا طبعًا.
0: وكان من السهل جدا إنه يعني يخرب الدنيا،
1: يعني
0: بس كان عنده إدراك رهيب إنه هو روح ونفسه جسد،
1: نعم.
0: وهاي الآية لما لمعها الروح الرب قدامي، هو يقدسكم إلى التمام،
1: نعم، هو يقدسكم
0: إلى التمام،
1: تمام،
0: ويحفظكم روحا ونفسا
1: وجسدا.
0: وأنا اللي حابة أوصله بكل بساطة أخ سموئيل، إدراكنا إنه أنا كإنسان أنا مش بس جسد، ولا أنا بس نفس، ولا أنا بس روح، لكن أنا جسد ونفس وروح. وهذا شيء مهم خصوصا في هاي الأيام. أنا بقول عن نفسي أخ سموئيل، ما أكثر الأمور اللي بتوجهني للجسديات، ما أكثرها، وصار ما أصعب المعارك الروحية في هذه الأيام، ما أصعبها. وأنا بعرفش، بجوز في ناس كثير أقوى مني أخ أندرو روحيا، بس اللي بقوله إنه الشخص نفسه، الكيان الداخلي، محتاج إنه ندرك إنه إحنا روح ونفس وجسد. يا ترى هل أنت بتدرك؟ هل إحنا مدركين إنه أنا روح ونفس وجسد؟ مش حفظ أخ صموئيل، إنه هل أنا مدرك إنه أنا في روح ونفس وجسد؟ يعني كنا قبل الحلقة بقول لك إن التشبيه اللي اتوضع في قلبي إنه الجسد هو زي كأنك أنت في عربية، هو العربية نفسها، هو السيارة اللي أنا بسوقها، أوكي؟ والنفس يعني الجسد هو العربية، النفس هي أجزاء العربية، الغرفة القيادة، أوكي؟ والروح هي اللي بسوق العربية. وهيك إحنا حياتنا صممت من الأساس إنه أنا روح قبل ما أكون أنا جسد، وقبل ما أكون نفس، مش قبل بس، بمعنى إنه الروح هو الحياة في هذا الكيان اللي موجود، الجسد والنفس، روح ونفس وجسد، الروح هي الحياة، أما الباقي هو أشياء ترابية أرضية،
1: صحيح،
0: you know؟ وهذا موجود في الكتاب. كنت بقول مع أخ أندرو قبل الحلقة وين في
1: تكوين
0: 2 بيقول وخلق الرب آدم من التراب جسدا ونفخ فيه
1: نفخ في أنفه
0: نسمة حياة،
1: فصار آدم
0: نفسا حية. يعني هذا شيء أخ صموئيل محتاجينه جدا جدا جدا في هذه الأيام، إدراكنا إنه أنا روح ونفس وجسد.
2: نعم. وكمان الجسد موجود، هو الوسيلة اللي من خلالها الروح بينفذ المطلوب نعمله على الأرض.
0: ما هو حنوصل لها دي، وده فعلا حقيقة أخ صموئيل، بس يعني خلينا بس نتكلم فيها. هل ده اللي انا بفعله ولا العكس اللي بيصير؟
2: لا احيانا كتير بيبقى العكس.
0: ويعني كنا

0: بس قبل الحلقه انا والاخ اندرو بنتكلم عن بولس, ايش اللي قاله بولس, انه ايش
1: في كورنثوس الاولى 3,
0: تفضل اخ.
1: وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين.
0: وايش الايه الثانيه اللي بيقول لان الروح يشتهي
1: غلطية 5
0: ضد الجسد, يو
1: ويقاوم خناقه.
2: وعشان كده بولس بيقول اقمع جسدي واستعبده
0: حقيقه. وده روعه. معلش عشان نبني كل الايات الكتابيه عليها, في جزء ثاني كمان بروميا, وانت قلت لي سوري كورنثوس الاولى 6 يو بيقول الستم تعلمون ان اجسادكم هي هيكل الله وروح الله الساكن فيكم. الستم تعلمون,
1: ده للمؤمن بقى.
0: الست تعلم ايها المؤمن, اي لاف ذات, الست تعلم ايها المؤمن ان جسدك هي هيكل الله. جسدي, مش كنت اقول لك هو السياره العربيه, ده الجسد, هو هيكل الله. بس مش بس هيكل الله, وروح القدوس يسكن فيكم. الروح القدس ساكن في جسدي,
1: اللي بيعلن عن حضور الهي في داخله,
0: وده الحقيقه. اخ صموئيل, الجسد هو الشيء المرئي فيي انا كانسان, اللي بشوفه الترابي, بتشوف تلمس الجسد, النفس هي المشاعر والاراده اللي في داخلي. اما الروح فهي اللي لها علاقه بالله.
1: صحيح,
0: بس ده حقيقه,
1: هي نسمه القدير في داخلنا.
0: ومعلش اتجرى واقول اخ صموئيل, ما اكثر اللي بيقدموا الجسد وبفكروا انهم بيتواصلوا مع الله, لما تقدم عبادات شكليه تيجي انت تقول بجسدك انه تعمل الاشياء الجسديه, لكن روحك مش متواصله مع الله. مستحيل لو ضلتك كل سنين عمرك تقدم تقدمات وتحط شموع وتعمل اشياء وتغسل ايديك وتغسل رجليك, مش حتقدر توصل لله, لانه الله روحي يتواصل مع روح الله.
1: ده اللي قاله الرب يسوع للمراه السامريه,
0: ايوه,
1: ان السجود هو بالروح والحق.
0: بالروح والحق تأتي ساعه وهي الان
1: الساجدون الحقيون, لأن الآب طالب مثل هؤلاء. ده النوعية اللي الله بيدور عليها.
0: ده حقيقة, ده حقيقة. والشيء الثاني اللي عايز أقوله أخ صموئيل, على فكرة الخطيئة سيئة جدا
1: طبعا,
0: أوكي, بس الخطيئة مش بس سيئة جدا, الخطيئة هي اللي عملت انفصال الروح عن الله. مش كده؟
1: صحيح,
0: ده حقيقة. أسيس
1: وأدت إلى ما يسمى بالموت الروحي.
0: الموت الروحي,
1: ما الروح بتدينا حياة,
0: أيوة,
1: وحياة الله في داخلنا بتدينا حياة روحية
0: حقيقة.
1: فلما الخطية أماتتنا من جوه انفصلنا عن الله, سمى موت
0: حقيقة.
1: موت روحي, موت أدبي
0: حقيقة.
1: كنتم أمواتا بالذنوب
0: والخطايا. ممكن أتجرى وأقول أخ صموئيل, أنت حضرتك عشرت ألفات الأشخاص, حضرتك أخ أندرو عشرت ألفات الأشخاص, وأنا متأكد كثيرين عشر ألفات الأشخاص. ممكن أقول هالجملة وصلحوني إذا أنا غلطان, ما في حياة بعيدة عن الله, ما في حياة بعيدة عن يسوع, ما في حياة بعيدة عن الله الخالق, ما فيش. اللي قصدي أقوله, إذا مش متواصل بروحك مع الله, حتى لو عندك كل ممتلكات الدنيا, أنت جسد, أنت شخص تعبان وميت منفصل عن الله. ممكن أقول لك اختبار بعد اختبار بعد اختبار أخ صموئيل, عن أشخاص بعرفهم يملكوا ملايين الدولارات, لا بل بلايين الدولارات, لكن ما عندهم حياة,
1: عندهم تعاسة,
0: ما عندهم تعاسة, هاي الكلمة الصحيحة, عندهم تعاسة.
2: الجسد وكل الأمور الجسدية مهما كان
1: مش مشبعة للروح,
2: مش هتوصل الروح ولا هتعمل علاقة
1: بالضبط
2: حقيقية.
1: هيفضل الإنسان حاسس باستمرار بجوع, العين لا تمتلئ والأذن لا تمتلئ, هيفضل الشخص عنده إحساس إنه ناقصه حاجة. يعني سوء, متأسف, أكثر رجل كوميدي كان بيضحك العالم مات منتحر.
0: أيوة,
1: صح ولا لا؟
0: 100%.
1: يعني شوف, بيضحك العالم وهو جواه بائس, وهو جواه وحيد, وهو جواه فشلان, وهو جواه محبط. فلا الشهرة فادته, ولا الاسم اللامع, ولا ضحك الناس, ولا مشاورة الناس عليه, ولا القصر اللي كان عايش فيه. البؤس مش بيسيطر على الإنسان لما يكون جواه فراغ نفسي, لأن الإنسان لا يمتلئ ولا يشبع إلا في المحضر الإلهي والعلاقة مع الرب.
0: وهي الكلمة اللي بدي أرجع لها التأكيد على كلامك أخ أندرو, التعاسة.
1: تعاسة,
0: إنسان تعيس بعيد عن الله, بانفصاله عن الله. طيب خلينا بس to put the frame على هذا الأمر. إيش اللي عايزين نوصله اليوم أخ صموئيل؟ اللي عايزين نوصله بكل بساطة إنه للمؤمن, أول شيء إدراكي كمؤمن إنه أنا جسد وروح ونفس, رقم واحد. إدراكي كمؤمن أنه في معركة بين

0: بين الجسد والروح. ده لسه كنت بقول لأخوي أندرو، مش بعض الأشخاص بيمروا بمعارك داخلية أخ صموئيل، كل الأشخاص في داخلهم معارك داخلية. أوعك تتوهم وتقول تطلع على إنسان من بعيد بس عشان شايف مظهره من برا تمام تقول ما عندهوش، يعني ده أحلى حياة في الحياة، تدخل جواته في داخل كل إنسان معركة.
1: بولس الرسول نفسه أخي مازن في رومية 7
0: أيوة.
1: بيحكي عن صراعه الشخصي. إن أردت أن أفعل الحسن أجد الشر، ويحي أنا الإنسان الشقي أيوة. من ينقذني
0: من
1: جسد هذا الموت. فكلنا بنعد في الصراع،
0: فده حقيقة
2: صراع مستمر ما بين اتنين، الجسد والروح.
1: بس هديله مين بقى؟
2: واللي بتأكله هو اللي هيفوز.
1: هو اللي هيفوز بالضبط
0: 100% 100%. ممكن أقول لك أبني عليها في، وأنا كنت بجهز للحلقة ثلاث أشياء أنا بقول لك عن، معلش الاختبارات لا تعمم
1: طبعا.
0: بس أنا بقول لك اختباري الشخصي أوكي. وبالإنجليزي يعني حتى بسميها I'm being vulnerable، إنه أنا بدي أقول عن أشياء
1: خبرتي.
0: شخصية أنا بختبرها، ممكن تبين إنه أنا إنسان ضعيف but it's okay أوكي. I'm gonna share it. اسمع أخ صموئيل، أنا كتبتهم هون في ثلاث أكاذيب بينكذب علي فيها بتدمر أكبر إنسان في العالم، بتدمر نفس أكبر إنسان. ثلاث أكاذيب ممكن أقول لك إياهم.
2: تفضل.
0: الأكذوبة الأولى إنه أنا لا أساوي شيء، I'm worthless،
1: اللي هو التقزيم،
0: إنه أصغر نفسي
1: التقزيم.
0: أنا لا أساوي شيء. أكبر كذبة بيكذبها علينا عدو الخير، بيهاجمنا فيها بالفكر. دائما أنا بسأل أخ صموئيل عشان بس أقول لك، ما في واحد منا بيقدر يوقف الأفكار من نتيجة على رأسه، ولا إنسان
1: إطلاق،
0: ولا إنسان.
1: بس زي نقدر نوجهها،
0: كيف نوجهها؟ عدو الخير مدرك شيء، وخلينا أقول لك هاي وإنت خدها وحطها بين، افحصها قدام محضر الرب. عدو الخير مدرك تماما. ليش عدو الخير بيهاجم أفكاري؟ أقول لك ليش بيهاجم أفكاري، لأنه مدرك تماما إنه فكر اليوم هو حقيقة بكرة، أو هو الفكر اليوم هو واقع بكرة. أخ صموئيل، اللي بفكره اليوم وبسمحه إنه يعيش بفكري هو واقعي بكرة. فعدو الخير عايز ينتصر. أول شيء ممكن يدمرني فيه عدو الخير بنفسي، إذا أنت محارب من هذه الناحية، إنه أنا لا أساوي شيء. الأمر الثاني اللي بيدمر أي نفس، إنه أنا مش ممكن أتغير. أكبر حقيقة بيكتب فيها علينا عدو الخير، إنه أنا مش ممكن أتغير.
1: بس في ناس بتبقى بتستخبى ورا ده.
0: بيقول لك أنا مش ده صح، مش قادر أتغير.
1: الطبع يغلب التطبع، عايز يعيش في الوضعية دي.
0: هاي رقم اثنين، وأنا 100% وعارف ليه بتخبوا ورا هاي الأمر أخ أندرو، عشان نبني على الموضوع.
1: لأن التغيير مكلف.
0: التغيير مكلف رقم مؤلم. واحد، وكمان لأنه الجسد منتصر على الروح.
1: بالضبط.
0: دائما لما الجسد، وحنوصلها، دائما لما الجسد منتصر على الروح التغيير صعب.
1: صعب. لأنه التغيير مؤلم. صعب. مؤلم. إنك تسيب حاجة. شيء صعب.
0: أخ صموئيل اكتشفت شيء، التغيير هو تغيير الروح. كل تحدي في حياتي أصله روحي. كل مشكلة موجودة في الحياة أصلها روحي. بالإنجليزي بسموه الروت كاز، الأساس تبع كل مشكلة تحدي أنا بواجهه في بشغلي مندرس حاجة اسمها situational leadership. عارف شو يعني situational leadership؟ يعني القيادة اعتمادا على situation، اعتمادا على التحدي اللي قدامك. منعلمهم في أربع أشياء، حتى بكل situation لازم تحللها. الأول إشي لازم you have to explore، حتى منسميهم ears، يعني الملخص الأكرنم اللي we use ears. إذا بدك تحل أي مشكلة لازم تعمل أربع أشياء. رقم واحد لازم you have to explore، إنك تتقصى الأمور. إيش اللي مسبب؟ دائما نقول explore بإنك تسأل ال what questions، إيش ليه؟ يعني إيش اللي بيحصل؟ ماذا؟ أوكي what؟ الأمر الثاني ال E explore، ال A is analyze. Analyze معناته
2: حلل.
0: حلل. عارف إيه التحليل؟ يعني why؟ Why am I feeling that way؟ إيش السبب؟ ودائما بدك توصل للجذر الأساسي. اسأل واي 5 مرات، اسأل نفسك ليه بعمل كذا، ليه بعمل كذا، ليه بعمل كذا. إذا بتوصل للخامس أخ صموئيل راح تلاقي إنه الأساس روحي، أصل المشكلة روحي، أصل المشكلة في أتحدانا، أصل المشكلة مش مادي أخ صموئيل، أصل المشكلة روحي.
1: صحيح.
0: أصل المشكلة روحي. أنا بقول لك عن نفسي. وهذا الأمر الثاني. رقم ثلاث، زو أكثر شيء بعد بيهاجمني في عدو الخير، رقم واحد إنه أنا لا أساوي شيء، رقم اثنين إنه أنا مش ممكن أتغير، رقم ثلاثة إنه الله ما بيحبني. إنه الله ما بيحبني. هدول أكثر ثلاث أشياء ممكن يدمروا أي إنسان مؤمن أو غير مؤمن.
1: بس الأربع حاجات بقى، حقق، حلل،

0: اكسبلور انلايز ريسبوند، لازم تلاقي جواب. يو هاف تو ريسبوند. اما تقول لي اقعد ايش اكسبلور ايش بالعربي؟
1: استكشف.
0: استكشف وحلل. ابقى استكشف وحلل قد ما انت عايز. اف يو دونت ريسبوند، اذا مش اذا مش بتلاقي يعني تلاقي حل او تعمل حل او تفعل حل، مش عمرك راح تحل النتيجه. والاخر واحده الاس از ميك ات ستيك، يعني كيف اعمل شيء انه اقدر اتغير فيه تغيير دائم. وهذا كنا بنتكلم على عنصر التوبه.
2: غير.
0: التوبه
2: غير
0: مش قرار تعمله على سوري على
2: عند
0: منبر تقول انا خلصت. هذا بدايه التغيير، لكن التغيير هو تغيير اتجاه يومي. فيو هاف تو ميك ات ستيك، يعني انه التغيير بدك تغيير جذري. فهذا السيتويشن ليدرشيب. طيب كيف نوصله بالروح والنفس والجسد اخ صمويل؟ ادراكنا انه انا روح ونفس وجسد راح يعني راح يعطينا ادراك. لما أدرك أنا روح ونفس وجسد وإنه في داخل كل إنسان معركة، أول انتصار لازم أحققه إنه أبطل تفكيري أسمح لعدو الخير يهاجمني بهدول الثلاث أمور، لأن هدول أكاذيب من عدو الخير.
2: والكتاب بيقول لا تقبل خبرا كاذبا.
0: لا تقبل خبر كاذب.
2: كل خبر بيشنه إبليس على حياتي، على رؤيتي، على علاقتي مع الله، لازم أرفضه تمام. مش بيحبك، بطل يسمع لك، بيعاقبك، ده مترصد ليه. كل هذه الأخبار الهدامة لازم الشخص يتخلص منها.
0: قبل يومين اتصل فيه أسيس. أسيس بغير على عمل الرب، وقضينا وقت نصلي مع بعض، بس بقول لي يا أخ مازن كنيسة الرب عمالها بتنهار. لما تتطلع على الواقع اللي بصير، في كتير من الأشياء اللي منشوفها غلط. بس اسمع، تسمح لعدو الخير يكذب علي بهذا الشيء، كنيسة الرب عمرها ما راح تنهار. لأنه هو سهران على عمله ويجري.
2: أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
0: أبواب الجحيم لن تقوى عليها. بس تعرف إيش الشيء اللي كنت يعني اللي وصلنا لبعض من خلال هذا الشيء؟ إنه أنا كنيسة الرب. إذا أنت شايف إشي غلط، أنت أعمل الصح. إنه أنت تقول تتدمر على اللي عماله بتشوفه وتقول غلط وأنت ماشي مع اللي بيصير غلط، ده الغلط. لكن كنيسة الرب أنا وأنت، لما أنا وأنت نوقف نعمل الصح، الرب بيستخدمنا. ودائما في كل زمان الرب إله شيء اسمه البقية التقية النقية، في كل جيل في كل زمان. فاللي عايز أقوله أخ صموئيل، عدو الخير بيجي بمعارك علينا. ادرك يا مؤمن، ادرك يا إنسان أنه أنت روح وجسد، وعدو الخير بيهاجم عقلك بشكل شرس. إذا في أكثر شيء أخ صموئيل من مساوئ الميديا في هذه الأيام، من مساوئ الميديا، وأنا بعرف أنت رجل ميديا من مساوئ الميديا إنها عملت ماركتينج لأشياء سلبية بشكل كبير، أعطت لعدو الخير مساحة كبيرة إنه يقدر يسوق أكاذيب رهيبة عن أشياء يعني ملهاش أي إشي من الحق. بس إذا بتسمح لنفسك تضلك تسمع هذه الأمور السلبية، عارف
2: حيصير
0: مش عدو الخير مش محتاج غير فكرة واحدة إنها تدخل بعقلك، linger in your head، بتدمرك
2: أو يشتتك في معارك جانبية تستنزف قوتك. فكرتني بالملك يوشيا.
0: أيوة.
2: ملك من أعظم ملوك العهد القديم. ومن أكثر الملوك اللي الكتاب عنهم بيقول عنهم أنه أعطى قلبه للرب وتشدد بالرب والتزم. هو أكثر ملك التزم بكلمة الله. عمل نهضة غير عادية.
0: أيوة.
2: عمل بدأ سنه صغير بس عمل نهضة غير عادية. بس غلط غلطة عمره. أنه في خروج فرعون ملك مصر، هو واجهه ففرعون ملك مصر قال له أنا مش جاي ليك.
0: أيوة.
2: ما تدخلش في معركة مش بتاعتك. أنا مش جاي ليك، سيبني عدي، أنا رايح لأشور دي، أنا مش فيوشيا للأسف إبليس اصطاده بطعم صعب جدا، إنه خلاه دخل معركة مش بتاعته.
0: أيوة.
2: واستنزف قوته، والنتيجة إنه جرح ومات جوه المعركة. ووقفت النهضة وتحولت النهضة إلى سبي.
0: أيوة.
2: بغلطة.
0: تخيل.
2: ما تدخلش معارك مش بتاعتك. ما تخليش إبليس زي ما بيقول الأخ مازن يدوشك، يدوش دماغك.
0: أيوة.
2: يعرض لك أكاذيب وتلاقي نفسك مشتت بين الأكاذيب، وتلاقي نفسك العصبية الجسدية والانفعال الجسدي والغضب الجسدي سيطر عليك، فبديت أنت بالجسد عايز تزاحم، وبالجسد عايز تدافع، وبالجسد عايز تبرأ، وبالجسد عايز مش عارف تعمل إيه، وتلاقي نفسك اتطفى الروح وسيطر الجسد. انت قلت كلمة مهمة جدا، الجسد يا أخ مازن عربية. بس اللي هيقعد على المقعد بتاع القيادة واحد من اتنين، يا الروح يا النفس.
0: مفيش احتمال تاني.

0: الروح يا النفس يا الروح هو اللي يسوق يا النفس هي اللي تسوق. لو الروح هيسوق انت ماشي صح، لو النفس اللي سائد خد سرعاتها بقى، الحزن والفشل والاحباط والذبذبه والتارجح وخد سرعتها.
1: لما يسوق الروح يضبط النفس والجسد.
0: دي ايه دي ايه رمية 8 يقول الكلمات دي، يعني ربنا يباركك اخ مازن على الموضوع. ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون.
1: ده بسيط
0: مش بالنفس. ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. ويعلل ويقولي لان كل الذين ينقضون بروح الله، لان روح الله بيمسك في مين جوانا
1: بالظبط،
0: مش في الجسد،
1: توصل فوق
0: للروح.
1: ايوه
0: يسكن في الروح.
1: أيوة.
0: يجدد الروح، يتحرك بالروح.
1: هللويا.
0: في الروح.
1: هللويا.
0: لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.
1: مجدا لإسمك. مجدا لإسمك.
0: بالروح تميتون أعمال الجسد.
1: أخ سموئيد ألف الأخ أندرو بهاي الأمور جدا، لأنه يعني أشكر رب من أجلك
0: أخ أندرو. ده كلمة ربنا احنا بنجيبها منين؟
1: الملك يوشيا قديش عمل أشياء عظيمة. أنا ما كنتش مفكر أتكلم عن الملك يوشيا. الملك يوشيا عمل أشياء كتير صح.
0: هو أكتر ملك عمل نهضة،
1: أكتر كتير أشياء صح.
0: ده بيقولك ما تعملش فصح من أيام داود
1: هو
0: لحد يوم يوشيا،
1: هو اللي بدأ.
0: يا خبر أبيض
1: يعني. بس اسمع أخ صموئيل، فكر واحد دمره.
0: بالضبط.
1: فكر واحد دمره. فكر واحد عمل اشياء كثير صح، وهيك احنا
0: بس دخل بالجسد في حته.
1: ما هو واحد، ما ده اللي عايز اقوله لك يا مؤمن، لك يا مؤمنه. وحنتكلم عن الغير مؤمن، لانه غير مؤمن انت منفصل عن الله. بس لك يا مؤمن، لا تسمح لفكر عدو، لا تعطي لعدوك ثغره يلعب بالفكر المحتار. كل منايح فر لك حفره ويولع قلبك في النار. ترنيمه قديمه
2: اول مره اسمعها بتاعت مدارس احد
1: بجد. لا دي بتاعت الكبار.
2: كنا
1: لا تعطي لعدوك ثغرة يلعب بالفكر المحتار. كل منايح فر لك حفرة ويولع قلبك في النار. كل منايح فر لك حفرة ويولع قلبك بالنار. ويولع قلبك بالنار. لا تنسى القول المكتوب. بس بقيت الترنيمة مش صح. سلمنا فصرنا نحمل.
2: سلمنا فصرنا.
1: بس سلمنا فصرنا نحمل.
0: لا بولس كان بيقصد حاجة بيها.
1: بيقصد حاجة تانية. بس فعلا لا تعطي لعدوك ثغرة. يلعب بالفكر المحتار. أهم شيء من اللي عايز نوصله في هذه الليلة. روح ونفس وجسد. ادرك يا مؤمن انه انت روح ونفس وجسد. اخ صموئيل، واحدة من الامور تكلمنا فيها بواحدة من الحلقات مع بعضنا البعض. وانا استخدمتها قلت هاي شعاري ب 2026 اللي هي موجودة في هوشع 10. يقول قد قسموا قلوبهم. قد قسموا قلوبهم. إذا أنت مؤمن وقاسم روحك، الروح ماشي بالروح والجسد ماشي بالجسد، اعرف أنك أنت خسران المعركة من بدايتها.
0: في
1: ازدواجية. وإذا إحنا محتاجين ننشفي في هذه الأيام من شيء اسمه الازدواجية، وأتجرى وأقوله الحول الروحي.
0: صح.
1: أكون أحول روحياً.
0: عينهم في حتة واللي تجاه في حتة.
1: يعني وأنا بقول عن نفسي، أنا مش عماني بطلع على غيري وبشاور. لما في صباع بشاور على صموئيل، في 3 صوابع بتشاور علي. يعني فأعرف أنه أنا بكلم نفسي. إحنا محتاجين ننشفي من الإزدواجية أخ صموئيل. محتاجين في هذه الأيام ندرك أنه في روح وفي جسد، والنفس بتتبع أنت مين اللي مسيطر عليك، مين اللي قاعد على كرسي السواق.
0: صح.
1: إذا الجسد اللي بيمشي السيارة أو النفس، النفس مشاعر. النفس مشاعر. وخلينا أقول، أتجرأ أقول كلمة تانية تعقيب على كلام أخوي أندرو. اسمع، مش ممكن أنا وإنت ننتصر على عدو الخير بأفكاره. مش ممكن. مش ممكن من أنفسنا. مش ممكن. الطريقة الوحيدة ننتصر على عدو الخير إنه أكون في مكاني الصح روحيا، وروح الله اللي بيعطيني النصرة على عدو الخير.
0: 100%.
1: مش ممكن أخ صموئيل. اوعك تفكر تقول خليني بس أفكر بهالفكرة. الله لا يشمخ عليه، عارف أفكارنا وبيعرف كل شيء في دواخلنا. فإذا أنت بتفكر أنه بس عايز أجرب، يعني خليني بس أجرب هذا الشيء، بديش أسميه غلط، شبه غلط أخ أندرو، بس أمشي فيه شوية. عندي معطيني شهوة الجسد ومعطيني شوية يعني شهوات جسد. أعرف أنه نهايته دمار. مش حتقدر تنتصر على عدو الخير. كل إيش الخطية خاطئة جدا وكل قتلاها أقوياء.
0: يلي شايف نفسه طرحت كثيرين طرحت.

0: وكل قتلها أقوياء.
1: يلي شايف نفسك قوي في هذا المساء وانك اذكى من روح الله او اذكى من الروحيات وبتقول لا ما فيش حد شايفني وفيش حد عارفني، الله شايفك وعارفك وفوق هذا كله. واهم من مش بس الله شايفك وعارفك وهذا مهم، بس الاهم من هذا انه انت في طريق الدمار. It's a matter of time before you destroy yourself. رح تدمر نفسك اذا بتفكر انك انت بتمشي طريق غلط، لانه عدو الخير قدر يوصل.

0: كيف بدينا، المهم كيف مني بالضبط. انتبه لنفسك، روحك، نفسك، جسدك، تعيشش حياة الانقسام. وربطناها بالحلقة اللي كنا فيها بمزمور I think 86 86 11 بيقول ايش؟ وحد قلبي
1: في خوف
0: ايش؟ علمني يا رب طريقك، اسلك في حقك، وحد قلبي
1: لخوف
0: اسمك.
1: نعم،
0: هذا اليوم اذا احنا محتاجين توحيد قلبنا لخوف اسم الرب، بانه انا ارجع اوصل روحي بالله اخ صموئيل، واعطي الروح القيادة في حياتي.
2: امين
0: باسم
2: امين
0: يسوع.
2: امين.
1: وعايز اقول فكرة اخ مازن، داود في وقت كان ملك منتصر لانه كان مد للروح الانتصار والقيادة، لكن في وقت كده في صموئيل الثاني يقول كده في وقت خروج الملوك للحرب لم يخرج داود. النتيجة عمل ايه؟
0: خاف، قعد
1: في البيت. النتيجة عمل ايه؟ الجسد اشتغل عليه، طلع على السطح، وقع على طول. لازم ندي فرصة ان الروح هو اللي يقود. في كورنثوس الاولى 12 اخ مازن،
0: أيوة.
1: الكتاب يحط قدامنا ثلاث شخصيات. الانسان زي ما انت قلت مقوم من ثلاث اشياء. الله يرى العالم من خلال ثلاث نوعيات.
0: ايوه تكوينه، ايوه
1: العالم كله. أيوة. البشريه من خلال ثلاث نوعيات. بس فكره الحلقه ايه؟ ان ربنا عايزك توصل للنوعيه اللي احنا هنقول عليها دلوقتي.
0: هللويا.
1: وتتخلص من نوعيه مش عايزك فيها. في كورنثوس الاولى 12 من 12 ل 15 يقول كده ايه؟ ونحن لم ناخذ روح العالم،
0: ايوه،
1: بل الروح الذي من الله. لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله. يعني في اشياء موهوبه لنا من الله، طول ما انا في الجسد او انسان طبيعي مش هقدر اعرفها. التي نتكلم بها ايضا، لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه، بل بما يعلمه الروح القدس. قارنين الروحيات بالروحيات. قارنين هنا مش معناها تعمل مقارنه، قارنين هنا معناها تقرن، يعني توصل الروحيات بالروحيات،
2: تحط مع بعض،
1: تحطهم مع بعض،
0: تركبهم سوا، ربنا تحطهم بالمكان الصح.
1: صح.
0: ايوه،
1: لان في ناس بتاخدها في حته تانية.
0: قارن انه يعني قارن ده بده، لا
1: خالص.
0: قارنين بدك تلبس المكان الصح، الاولويات الصحيحه
1: بالضبط. ولكن الانسان ده اول نوعيه ربنا مش عايزنا فيها. ولكن الانسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لان عنده جهاله، ولا يقدر ان يعرفه، انما يحكم فيه روحيا. ده نوع ربنا مش عايزنا فيه.
0: هللويا.
1: لكن النوع اللي ربنا عايزنا فيه، واما الروحي هنا بقى اللي بيدي القياده للروح.
0: ايوه،
1: اللي بيدي القياده للروح، اللي بيخلي الروح هي اللي منتصره، اللي بيخلي الروح هي اللي بتقود الحياه وبتقود الجسد وبتخضع النفس ليه. واما الروحي فيحكم في كل شيء.
0: هللويا.
1: ولا يحكم فيه من احد، لانه من عرف فكر الرب
0: وصار
1: فيعلمه.
0: أيوة.
1: اما نحن الروحي بقى فلنا فكر المسيح. في بقى انواع صعب وكتير. انت مش بتقول 60 ده 80.
0: ايوه،
1: اللي يبدا الاصحاح اللي بعديه، وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين
0: بل
1: كجسدين، كاطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن لا تستطيعون. السبب يا بولس، لأنكم بعد جسديون.
0: أيوة.
1: ليه؟ إيه علامات الجسد؟ فأنه إذ فيكم حسدا وخصاما وانشقاقا. ألستم جسديين وتسلكون
0: حسب
1: بحسب البشر؟
0: أيوة.
1: لأنه متى قال واحد أنا لا أبولس؟ يعني في ناس جوه الكنيسة جسديين. الجسد هو النفس هي اللي سيئة الجسد، فالجسد باين بمشاكله بعيوبه بانفعالاته بغضبه بحسده وغيره. ربنا بقى عايز ايه من الحلقه دي وعايز ايه من القراءه دي؟ اما الروح فيحكم في كل شيء.
0: ايوه،
1: عايزك منتصر، عايزك شخص فاهم فكر المسيح، عايش جوه فكر المسيح، عايش بمبدا فكر المسيح. ربنا عايزك شخص ما بتتحكمش فيك حاجه، يحكم في كل شيء.
0: هللويا.
1: كلمه صعبه قوي وكلمه مهمه جدا. ولا يحكم فيه. لا الغضب يحكمك، ولا التذمر يحكمك زي ما قال الأخ مازن، ولا النقد يحكمك، بل الروح هو اللي يحكمك.
0: مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. أنا بصلي في هذه الليلة أخ صموئيل، وبعرفش إذا في عندنا مجال بس نقول ترنيمة بسيطة.
2: طبعا عندنا وقت،
0: بس اللي عايز أصلي معانا، بس لما نعرف تركيبتنا اللي نتكلم عليها نقدر فعلا نفهم ونستوعب معنى القدر.

0: نحط الترتيب الصح.
1: أيوة نفهم وندرك معنى لا معلش نفهم وندرك ونعيش القداسة والخلاص والتوبة والحياة النقية الحقيقية اللي تمجد الرب. أما إذا أنا عايش بعدم التركيب الصحيح إنه كجسديين مش قادر أعيش حياتي ومش عارف أولويات حياتي ولا عمري رح أقدر أتقدم للأمام. واللي معلش أنا حقولها وسامحوني إذا أنا غلطان، الناجح روحياً ناجح عملياً، الناجح روحياً ناجح عملياً. وبهاي الأيام بدأ هذا الشيء يشع، هو دائماً كان هذا الحقيقة، بس هذه الأيام أكثر من أيام تانية إنه النجاح الروحي هو أكثر عطش موجود عند البشرية في هذه الأيام، إنه ما في عايزين بيبحثوا مش عارف.
0: ده التكوين اللي خلق الله جنة عدن،
1: ده التكوين الأساسي اللي خلقه الله
0: قبل ما السقوط يشوهه،
1: ده التكوين الأساسي اللي خلقه الله. غير هيك مش ممكن. يلي بتبحث عن راحة وسلام واللي بتبحث عن حياة، الحياة هي موجودة في شخص الرب يسوع.
0: هللويا.
1: الحياة هي موجودة في
0: الأمان والسلام
1: والفرح
0: والطريق والقوة
1: والحياة، كله السلام والفرح والقوة ومعنى الحياة وقصد الحياة. تكلمنا عن التعاسة، إيش عكس التعاسة؟
2: السعادة.
1: السعادة بس مش سعادة العالم. بالإنجليزي بحب كلمة happiness وبحب كلمة joy.
2: joy.
1: You know happiness is بتعمله للحظة وبيضيع. happy. You know something has to happen. بس joy is something on the inside to the outside. لأنه فرح الرب هو قوتنا، شيء من الداخل للخارج.
0: ده يعمله الروح القدس.
1: عمل الروح القدس
0: تجري بالروح. من بطنه.
1: أنهار
0: من مش تجري إلى بطنه.
1: من بطنه. هللويا.
0: من الداخل للخارج.
1: هللويا.
2: يس. تفضل.

مكسور متشقق، ربي جمالك فيه هيبان، فاضي ولكن فيك بنصدق، فيض مش بس يكون مليان. شكرا ليك على تعبك فينا، تشكيلك تكوينك وتشكيلك لينا، انت الفخار العظيم. يا من نفخت في انفنا نسمة حياة، شكرا ليك، شكرا ليك يا رب. نحن الجسد الترابي، لو لم تكن لنفخة الروح والحياة فينا من شخصك المبارك لما استطعنا أن نقف في هذا المكان في هذه اللحظة. شكرا ليك على تعبك،

مجدي رحيم. تقول له كمان مرة شكرا ليك على تعبك فيا، تشكيلك فخار عظيم، على صبرك على كل فشلنا وأناتك يا أبو قلبي رحيم. أنا بحبك يسوع. اظهر عمل النعمة في أواني

أنا عيوب يسوع، بس إيديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فيا، وأواني كرامة خلينا. أرجوك كمل شغلك فينا، وأواني كرامة خلينا. تشكيلك هو المطلوب، تركيبك هو المطلوب، تشكيلك هو المطلوب. كل مقاصد قلبك لينا، أيوة يسوع، شغلك فيا ده شيء مضمون. أشكرك.

تغيير، عايز تغيير في هذا المساء. هو اللي بيستطيع وحده أن يغير كل شيء. يسوع

قبل ما ننهي فرصتنا، أنا عايز أشجعك في هذا المساء. إحنا بجوز قلنا كلام كثير لكن مش بالكلام. الكتاب المقدس بيقول لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. أنا بصلي في هذا المساء إنه أنت تكون مستعد في هذه اللحظة تقول له أنا جاي، أدرك تماما إنه أنا روح ونفس وجسد وجاي لك بروحي في هذه اللحظات. بقول لك يا روح الله القدوس تعال وخذ روحي إليك من جديد، استلمني من جديد يا رب. كندل كندل يعني اشعل روحك فينا يا رب. بدينا بتسالونيك الثانية بيقول لا تطفئ الروح. أنا بصلي باسم الرب يسوع كل روح منطفئة الآن يا رب إنها تعود وتشتعل من جديد. أنت اللي بتخلق الشرارة وأنت اللي بتولع النار فينا أيها السيد الرب. أنت اللي جعلت فينا أشواق منذ الخليقة منذ البدء، نفخت بأنفنا نسمة حياة، دائما وضعت هذه النسمة فينا يا رب. أعطينا الآن يا سيد الرب أن نعود ونشعر روحك القدوس فينا يا رب. أعطينا فعلا أن ندرك نحن الذين أمننا قبلنا الخلاص، ندرك أنه لا حياة بدونك أنت أيها السيد الرب. نحن الذين اختبرنا نار الروح القدس لا نستطيع أن نعيش في دخان العالم. تعال أيها السيد الرب يا روح الله القدوس، يا شخص روح الله القدوس تعال وخذ مكانتك في حياتي في هذه اللحظة. ادعوه في هذه اللحظة بطريقتك الخاصة بطريقتك الخاصة. قل له تعال انهضني من جديد، انهضني من جديد، انهضني من جديد، انهضني من جديد. مشتاق لعملك فيا، محتاج لمسة قوية. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع.

0: امين يسوع.
1: هللويا امين امين. شكرا لك يا مازن, شكرا لك يا اندرو.
2: ربنا
1: يبارككم ويستخدمكم. لو في عندك كلمات اخيره نقولها, لان احنا خلاص وقت حلقتنا بنختم الحلقه. فالرب النهارده بيتكلم لكل واحد فينا ولكل واحده فينا بكلمات يمكن ما نكونش واخدين بالنا, ونعرف وندرك كويس قوي ان في صراع. احنا عايشين جسد ونفس وروح, واحنا عايشين في صراع طول الوقت. لازم نكون مخليين بالنا ايه احنا اللي بارادتنا اللي بنأكل انهي واحد فيهم.
2: صح.
1: من الاثنين, الجسد او الروح. وبالتالي بيبقى علينا احنا المسؤولية. احنا بنختار ايه؟ نختار ان احنا نخلي الروح نشيط ونخلي الروح يقظ, ولا نخلي الروح مطفي ونهتم بالجسد. انا حابب ادي الكلمات الاخيرة باقي اخويا اندرو اخويا مازن.
2: مش هنقدر نعيش الحياة المنتصرة ونفهم اللي على قلب ربنا لينا, ومش هنقدر نعرف مال الله وحقوق وواجباتنا تجاه عمل ربنا إلا لما نعيش بالروح وفي الروح. يوحنا لما كان في الروح رأى إعلانات, كنت في الروح في يوم الرب. هو ده اللي ياخدك لحتة تانية. هو ده اللي يخليك تتخلص من التذمر والشكوى والتأرجح. هو ده اللي يخليك تعيش حياة منتصرة. تعالى النهاردة ودي فرصة ان الروح هو اليقود, ياخد عجلة القيادة. لما الروح يقود هيحط النفس في مكانها الطبيعي ويسيطر على الجسد واعمال الجسد. مش هتلاقي نفسك بتزاحم ولا بتتذمر ولا بتئن, لكن هتلاقي نفسك شخص عايش للرب ولمجد الرب. عايش بتحقق الاهداف اللي ربنا عايز يحققها من خلالك. خلي الآية اللي الرسول بولس حطها قدامنا. أيوة. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون.
1: أمين.
0: هللويا.
1: أمين. كلمة أخيرة خماس.
0: أنا بشكر الرب من أجلك فعلا, ومن أجل المسحة اللي الرب حطها على حياتك. المسحة بشكل ده مش
2: الرب اللي بيستخدمها,
0: أنا بمجد الرب من خلالك لأنه فعلا أنا بشكر الرب من أجلك أخ صموئيل كمان, من أجل عمل الرب الحي. وأنا إذا بدي أنهي بهذا المساء بكلمة, عايز أنهي باللي بدينا فيه.
1: أمين.
0: واللي بدينا فيه تسالونيك الثانية
2: 5
0: إصحاح 5 وعدد 23. عايز أقول هذه الكلمات, وبصلي بجوز ما استوعبناهاش بأول ما قلناها ببداية الحلقة, لكن عايز أقولها وأصليها معانا في هذا المساء أخ صموئيل.
2: نعم.
0: بصليها لنفسي, بصليها لأخ صموئيل,
2: ربنا
0: بصليها لأخ أندرو, بصليها لأحبة في الكرمة, بصليها لكل شخص بيسمعنا في هذه الأيام. وإذا بتسمح لي أخ صموئيل, أنا بعرف دقيقة واحدة بس عايز أقول عدد 5 من التسالونيك الثاني بيبدأ بهاي الكلمات, بيقول وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أي الإخوة أن أكتب إليكم عنها, لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. الحياة قصيرة, الحياة فجأة
2: تتخذ في لحظة,
0: لأنه حيثما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور.
2: صح.
0: وأبناء نهار. لسنا من ليل ولا ظلمة.
2: هللويا.
0: فلا ننم إذن كالباقين.

0: بل نسهر،
1: بل نمشي في الخط،
0: بل نسهر ونصحى. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون،
1: نعم،
0: والذين يسكرون فبالليل
1: يسكرون،
0: يسكرون. وأما نحن الذين من نهار فلنصحى لابسين درع الإيمان
1: هللويا
0: والمحبة، خوذة اسمع هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء للخلاص، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه.
2: هللويا.
0: لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم.
1: الخدام الأمناء.
2: أمين.
0: أقسموا إيه اللي إحنا جايين على عيد الأب يوم الأحد. أنا حاب أقول هذه الكلمة وبشكر الرب من أجل كل أب روحي.
1: أمين.
0: بعيد
1: له لمسة في حياتنا.
0: أيوة. له لمسة بحياتنا وبيرعى شعب الرب بأمانة وبإخلاص. أمين. بالروح.
1: أمين.
0: معطي القيادة لشخص الروح القدس.
1: أمين.
0: بقول هابي فاذرز داي.
1: نعم.
0: نشكر الرب من أجل هذول الأمناء. أمين. أقسموا إيه اللي عايشين في هذه الأمانة. اسمع. بقول ثم نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم وينذرونكم في الرب ويدبرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. اسمع شو بقول الكتاب إلي وإلك في هذا اليوم وبيشعر روحنا القدوس. سالموا بعضكم بعضا، ونطلب إليكم الإخوة انذروا، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس.
2: أمين.
0: اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع.
2: أمين.
0: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله
1: من جهتكم.
0: في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح يا رب. أنت أشعلت فينا شيء جديد في هذه الليلة
1: يا رب.
0: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات.
2: أمين.
0: امتحنوا كل شيء،
1: تمسكوا
0: بالحسن. امتنعوا عن كل شبه شر. ننهي بهاي الآية، وإله السلام
1: نفسه
0: يقدسكم بالتمام،
1: ولتحفظ
0: روحكم ونفسكم
1: وجسدكم
0: كاملة
1: بلا لوم
0: ليوم عند بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح.
2: أمين.
0: أمين. هو الذي يدعوكم،
1: هو الذي
0: سيفعل أيضا.
2: أمين. رب
1: سيفعل أيضا.
2: شكرا لك أخ مازن، شكرا لك أخ أندرو، شكرا لك محبائنا، ونتقابل بإذن يسوع في حلقة قادمة.
0: أمين يسوع.

0: بيكم في خدمات كنيستنا العربية الإنجيلية المعمدانية في بوسطن. بنصلي من كل قلبنا إنه كنيستنا اللي شعارها منارة وجسر تكون منارة بتقدم ليكم مجد المسيح، وجسر من خلاله بيوصل ليكم محبة المسيح. تابعونا.
1: هلما انظروا أعمال الله فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يابس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم.

خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا، كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه.

left is now gone. It has been 1 month. And now, after initial mini rebellion about the lack of water, because they're in a desert, they are now complaining about the lack of food. So that's the setup, right? From that point on, we read. ثم ارتحلوا من إيليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. Hence the 1 month, the second month. Okay. فتزمر كل جماعة إسرائيل على موسى وهارون في البرية وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة كل يوم بيومها لكي أمتحنهم افتكروا حكاية لكي أمتحنهم دي هرجع لها بعد شوية أيسلكون في ناموسي أم لا ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو لأنهم لم يعرفوا ما هو فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكله هذا هو الشيء الذي أمر به الرب التقطوا منه كل واحد على حسب أكله عمرا للرأس عمر ده قياس معين على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكبر والمقلل لم ينقص يعني كل واحد خد اللي فاكر انه خد كتير ما زادش عنه واللي فاكر انه خد قليل ما نقص منه كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله وقال لهم موسى لا يبقي أحد منه إلى الصباح لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منهم أناس إلى الصباح فتولد فيه دود وأنتن فسخط عليهم موسى وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله وإذا حميت الشمس كان يذوب ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى فقال لهم هذا ما قال الرب غدا عطلة سبت مقدس للرب اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى فلم ينتن ولا صار فيه دود وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي انظروا إلى الرب انظروا إن الرب أعطاكم السبت لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين اجلسوا كل واحد في مكانه لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع فاستراح الشعب في اليوم السابع ودعا بيت إسرائيل اسمه منن وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وقال موسى هذا هو الشيء الذي أمر به الرب ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم ده خدوا بالك ده ثلاثة ليفل دلوقتي الليفل الأولاني كل يوم بيومه الليفل الثاني يوم الجمعة تجمع اثنين للجمعة والسبت الليفل الثالث you get the third level you get Omer and you actually put it in the Ark of the Covenant in the Holy of Holies and that one stays indefinitely and doesn't get sour قال لهم موسى لهارون خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ في أجالكم كما أمر الرب موسى وضعه هارون أمام الشهادة اللي هو لوحي الشهادة للحفظ وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان That's the story or at least the first part of the story that has to do with the manna right and if we think about it very quickly what we just read
The location was in the desert. There is no food. There is no trees. There is no

شكرا لمتابعتكم، نستناكم كل يوم احد الساعه 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحده، وكمان نشجعكم تتواصلوا معانا. ربنا يبارككم.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر اسم الأرض رفع رأسي الرأس ونادي.
2: قلت الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت لا، الواد توفى.
3: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

بيقول الرب يسوع: الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص. أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوتهم. أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منهم لأنها تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع وأمهم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. مش فاهمين هو قال إيه، فرجع مرة تاني يفسر كلامه فقال: فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ممكن كلنا نقول مع بعض الآية دي: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الآية اللي بقالنا كم أسبوع بنقولها على الدوام في سفر الرؤيا أصحاح 23.

ألا يأخذ أحد إكليلة. كويس إن أنتوا شايفينها، ميل كده بزاوية 45، قولها لحد جنبك. الرب يسوع بيقول ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. أنا مصدق أنك هنا الليلة يا رب، أنا مصدق أنك هتكلمني حتى وأنا بكلم شعبك، أنت هتكلمني لأن مصدق أن روحك القدوس يا سيد عارف يترجم الكلام وياخده فرش بالروح القدس ويتكلم به إلى كل قلب وكل نفس فينا يا سيد رب. يا رب أنا مصدق لأجل حماية على أذهاننا، على أرواحنا، على أذاننا عارفة تسمع صوتك يا رب. شكرا لأنه كلمتك بتقول في ذات الأصحاح يا رب أنه خرافك تسمع صوتك وتتبعك. وأنا بصلي في وسط الأصوات، حتى في وسط أصوات الولادة اللي برا، صلاتي في اسمك أنه ودنا تسمع صوتك يا رب، تسمع اللي أنت بتتكلم به إلى قلوبنا وإلى حياتنا، لأنك عايز تأكد لينا حقيقة وعايز حياتنا تتنقل معاك نقلة من مجد إلى مجد بصورة مفتوحة، بصورة نختبر فيها حضورك ووجودك. أنت الإله اللي شافتنا، الإله اللي أقمتنا، الإله اللي أجلستنا، الإله اللي فتحت لينا مكان وأعطتنا نرجع لحضنك من تاني. بابا بابا نور عيون ولادك وبناتك الليلة يا رب، ضيء علينا واشرق بنور وجهك يا رب في اسم المسيح يسوع. أمين يا رب، أمين. أنا بقالي كم مرة على قلبي أقول لنفسي ولكل واحد فينا اللي بيقولوا هنا يوحنا الرائي في سفر الرؤيا، لسان الرب يسوع هو بيقول تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. النص اللي موجود في يوحنا أصحاح 10 ده اللي الرب يسوع قال فيه عن أنه إبليس سارق ولص. كم واحد عارف أن احنا ممكن نتسرق؟ ده يا أخوانا ما تسرقش، تتسرق ونص وثلاث أرباع، تتسرق ونص وثلاث أرباع لو أنت غافل، لو أنت مش واخد بالك. بطرس بيقول أن إبليس خصمكم ماله؟ ما بيرتاحش يا جدع، بيون بيلف بيلف بيلف بيلف، عايز يستنى ان انت تطلع بس من تحت الجناح، بس تطلع من تحت الجناح. طلعت من تحت الحماية، تعال لي يا حلو، تعال لي، من حقه يأكلني. ليه؟ لان انا مش تحت الجناح. تحت الجناح ده مش حاجة مفروغ منها، تحت الجناح ده الله بيسترنا، الله بيحمينا، اكيد في مليون حاجة في اليوم احنا ما نعرفهاش هو حمينا منها، لكن في حاجات تانية خضع لقراري، خضع لذهني وفهمي والاختيار اللي انا باخده ان اكون تحت الحمايه وان اكون تحت السلطانه، ولا طلعت بره وساعتها ابليس قادر انه يبلعني. خد بالك لحد ياخد منك، انا قلت ثلاث حاجات النهارده هقول الرابعه. خد بالك لحد ياخد منك ميراثك. انت عارف انك وارث في المسيح يسوع، وارث وارث وارث حياة أبدية، وارث حاجات كتيرة. ارجع للرب قاله لنا. الشيء الثاني اللي قلناه انه خد بالك لا يسرق منك إيمانك. لو سرق منك إيمانك السفينة حدفت منك، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. الحاجة الثالثة اللي قلناها، وأنا أصلي من كل قلبي، من كل قلبي ربنا يدينك ويديني مرة كمان، ارجع واسمع الخدمة دي او اتفرج عليها مرة تاني، سلطانك. انت دفع ليك سلطان في حاجات كتيرة في حياتنا، في حاجات كتيرة نطلب من ربنا انه يحامي عنا، وفي حاجات كتيرة منتظر الرب مننا. قوم شد حيلك، مالك في ايه؟ انا اديتك السلطة، انا اديتك القدرة، انا اديتك انك تعرف تحتمي وتستخدم اللي انا اديته لك. الحاجة اللي بقى ربنا عايز يكلمك فيها النهاردة يمكن تكون غريبة على مسامع البعض، لكن أنا أصلي روح الله القدوس يشرحها لنا ويبسطها ببساطة الكلمة. تمسك بما عندك مفتاح الباب. نعم يا أخويا، مفتاح الباب. كم واحد مننا اللي عنده أولاده وهم صغيرين مفتاح، صح؟
يضيعوا يود

دي صاحبه ياخده الكالون. ليه؟ عشان عادة مفتاح البيت يعطى البنين والبنات. البنين والبنات لأصحاب البيت. لأصحاب البيت هو اللي معاه المفتاح. أو لو جالك ضيف عزيز غالي حد من العيلة وبتاع فيطلع ويتأخر فأنت بتديله مفتاح البيت. في باب موجود على البيت، هذا الباب هو المعبر ما بين الخارج وما بين داخل البيت بكل ما فيه البيت من أسرار ومن عايشة جواه ومن ثروة ومن كل حاجة فيه. من كل حاجة فيه في باب موجود اللي يدخلني لجوه مفتاح. ده اللي أنا بصليه من كل قلبي، الله ينور عينيك النهاردة أفهم وأعرف إيه المفتاح اللي هيفتح لي يدخلني فين. رب يسوع بيقول إنه الباب ده الباب بتاع حظيرة الخراب دخل فين؟ اللي بيدخل لبيت الآب، بيت الآب اللي بيدخلني أنا وإنت في علاقة من غير فواصل. قول معايا علاقة من غير فواصل. معرفش كم واحد فينا رغم إنه ابن وبنت لله لكن علاقته بالرب فيها فواصل، فيها حواجز، فيها موانع. عايز حد ياخد بإيدي، عايز حاجة تتغير عشان أعرف إن أنا أحس بيه، أعرف إني أصلي، أعرف إني أتواجد عنه. في مؤمنين كتير مننا، كتير مننا لا عارف ده ولا مختبره ولا شايفه إنه أنا من حقي إني أكون وأكلمه مني ليه وأعيش في حمايته لأنه هو البيت اللي ليا والده اللي عمله يسوع عشان يدخلني ويرجعني هناك. تمسك بما عندك مفتاح الباب. إيه اللي خلى فيه باب ما بيننا وبينه؟ جي منين الباب؟ مع أنه هو لما خلق، لما صنع، صنع على صورته، على شبهه، علشان نثمر ونكثر ونملأ الأرض ويكون لنا علاقة، يكون لنا شركة، يكون لنا عايشين بنسمته، عايشين بالحياة اللي خارجة منه، عايشين في عدن. عدن أكتر منه مكان جغرافي، عدن هو مكان حضوره، مكان حضوره ووجوده. إحنا في أبونا وأمنا كنا عايشين في ده، موجودين معه. عشان كده في حاجة عملت فاصل. خليني أجل أول لجذر المشكلة واللي كلنا عارفينها. آدم وحواء ببساطة بسبب اللي عملوه اضطردوا من عدن، خرجوا من البيت. خرجوا منين؟ مرة تانية مش بكلمك على مكان جغرافي، مش مكان جغرافي، مكان اللي في يوم من الأيام كان يهوى القدير إلهيم يسكن مع الإنسان. سمعني؟ يسكن مع الإنسان، هو موجود هناك. اللي حصل لما أخطيت أنت اضطردت، خرجت مش من حتة جغرافية وإن كان ده كده، لكن إنك اضطردت من محضر الله، إنه الله سابك وتركك. طلعنا اتفصلنا. بتقول كلمة الله في إشعياء 59 وعدد 2، أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الخطية زي ما فصلت أبونا وأمنا الأولين ما زالت لغاية النهاردة هي اللي عاملة الحاجز، عاملة الفاصل ما بيننا وما بين إلهنا. واحدة من أكبر الحاجات اللي تكونت في حياة كل إنسان من أعمق مشاكل الإنسانية الشعور بالرفض. أنا مرفوض، أنا مش مقبول. بعد ما كان أنا كنت عايش في الأتموسفير ده، الأتموسفير اللي هو أتموسفير حب، بتتنفس حب. أنت بتتنفس حب ليه؟ لأن الله الله حب، الله حب. ففي وجوده، في وجوده لن تحسس بكراهية ولا عداوة ولا شماتة ولا حاسد فلان ولا خايف من فلان ولا بتلوم على علان ولا عايش في نفسك وبتدافع عن نفسك. أنت عايش فيه هو كل الوقت. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، أيوة، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. فين ده الأتموسفير؟ في المحبة، في المحبة. ده اللي أنا عايش فيه، مقبول، بار، مقدس زيه بالضبط،
وعايش بالنعمة دي كل الوقت وأنا هناك. الرفض

الرفض الله لما بيرفض، خد بالك، رفض الله جحيم أبدي متواصل. لما الله رفض ده جحيم متواصل، أجلة الخطية هي موت. لو أنت عايش هنا في الأرض، رفض الناس قساوة بلا رحمة، بلا رحمة، ما بنرحمش، إحنا بنقطع في بعض. ليه؟ لأنه أنا حاسس بالرفض وبرفض الآخرين. أرضا الأسوأ من الاثنين دول رفض النفس، عذاب يومي، عذاب يومي. أنا مش قابل نفسي، أنا مش راضي عن نفسي، أنا كاره حاجات كتيرة أنا بعملها في حياتي. اللي وضعه الرب في العهد القديم، المثال بيقول أنه لا يمكن الاقتراب إليه. سمعني؟ لا يمكن الاقتراب إليه. علشان كده كان في تفصيلة، التفصيلة دي موجودة في خيمة الاجتماع، موجودة بعد كده في الهيكل. أنت لو عايز إن هو يرضى عليك مش تقابله، في فرق إنه يعمل إيه؟ يرضى عليك، يرفع من عليك جزاء خطاياك، تيجي تعترف بخطاياك، تفضل برا حضرتك، برا برا برا برا برا برا، أنت برا، في الساحة الخارجية برا خلاص، وتحط إيدك على رأس اللي انت جايبه، رأس الذبيحة اللي هتقدم، وفي كاهن، كاهن ياخد عنك ده ويدخل بيه إلى القدس، يذبحه هناك ويرش الدم عشان يطهر على خطاياك. في حد اسمه رئيس الكهنة، رئيس الكهنة ده يدخل مرة واحدة لما يسمى بقدس الأقداس. خدوا بالك، خدوا بالك، في ما بين الساحة الخارجية والقدس في هنا باب، وكده القدس ده باب، وكده باب تالي تدخلك فين؟ لقدس الأقداس، باب 2-3. أوكي، الباب الثالث ده ما يخشوش غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، ولما يدخل هناك حسك عينك تنطق بكلمة. ممكن الكاهن اللي موجود في القدس ينادي على واحد من اللويين، يسلخ معاه، يقطع معاه، يعمل معاه، يتكلم، ينفع يجي يتكلم أو يصلي صلواية وهو هناك. لما تخش هناك للباب الأخير ده، محدش يتكلم غير بس الدم المرشوش، بس الدم المرشوش. كل ده مش عشان تقابله، كل ده علشان يرضى عنك ويكفر عن خطاياك، لكن لا يستطيع أحد أن يتلاقى معاه. صلي إن ربنا يفتح عينينا عشان بقى واخدين بالنا كويس جدا. أنا عشان أخش من الباب ده، أنا ما بخشش أساسا، أنا ما بخشش، الذبيحة اللي بتخش بالنيابة عني، الذبيحة اللي بياخدها رئيس الكهنة يدخلها هناك. أنا محتاج إلى ذبيحة، أنا محتاج إلى كاهن، ومرة كمان أنا محتاج إلى رئيس كهنة يدخلني هناك. عملية مؤلمة، وأنا بقول مؤلمة، أشكرك لأنك أعتقتنا من ده، ورغم ألم هذه العملية ما زال الانفصال موجود. أيوب يصرخ الصرخة دي وبيقول في أيوب 9:33، ليس بيننا مصالح، يضع يده على كلينا، يرجعني لي من تاني، صالحنا احنا الاثنين مع بعض. ده جدر المشكلة ان انا عندي خطية، الخطية فصلتني عنه، طردتني من محضره، انا مش عارف ارجع له مرة تاني، انا خارج من الحضن زي ما يسوع خارج من الحضن. ده المكان الطبيعي، اسمعونا يا جماعة، ده المكان الطبيعي السوي لأي إنسان خلقه الله، أن يكون موجود في حضن الآب. أسمع أمين تاني الناحية دي كده، ده الشيء الطبيعي، ده مش حاجة واو، ده الشيء الطبيعي. إحنا عايشين لأننا به ونتحرك ونوجد، هو ده المكان اللي أنا مفروض أكون موجود فيه. طبعاً عندي مشكلة اسمها مشكلة الرب، اتعالجت إزاي؟ خلينا أقولك على العلاج جاي فين. العلاج أنا مسميه النهاردة يسوع الكل في الكل. حد يقول هللويا قبل ما أقولك الكل في الكل؟ يسوع هو الكل في الكل، محدش نفع يرجعنا غيره، ما حدش نفع يعمل. ورب يسوع بيعلنها، ولما قالها للتلاميذ، الله يكون في عونهم، زي احنا نشكر ربنا الروح القدس موجود النهارده يفهمنا حاجات كتير، وهو بيعلن ليهم بيتكلم الكلام
مطل

صمع بتقول كلمه الله انه قال لهم هذا المثل، اما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به، فراح راجع علشان يشرح نفسه باكثر تفصيل. رب يسوع بيقول اللي دخلك للمكان الامن اللي تبات فيه بالليل من غير خوف لحسن حد يجي يسرق وياخد منك حاجه، هو الباب اللي دخلك لهذا المكان. انا هو الباب، انا هو الباب، انا باب الخراف. جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج. ده ايه الجمال ده؟ يخرج ويدخل. اللي يخرج معاه ايه يا جمال؟ ومعاه معاه المفتاح، معاه المفتاح. في الوقت اللي هو عايزه هيدخل، في الوقت اللي هو عايزه هيخرج مره تاني. وبصلي من كل قلبي ربنا يفهمني، انا مش خارج عشان انا هبعد عنه، لكن انا بيتكلم عن الحريه دي، انك انت بقيت جوه البيت لك الحق انك تدخل. الرب يسوع هو باب الخراف، وهو كل باب اخر كان موجود في الخيمه وكان موجود في الهيكل. عند اليهود هم فاهمين ده، اليهود كان بيطلقوا على الابواب الثلاثه اللي موجوده في الخيمه او اللي موجودة في الهيكل أسماء. اسم الباب الأول الطريق، اسم الباب الثاني الحق، أيوة، اسم الباب الثالث الحياة. عارف الرب يسوع قال إيه؟ أنا هو أول باب، أنا هو تاني باب، أنا هو ثالث باب، أنا الطريق والحق والحياة. أيوة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا من خلالي أنا. أنا هو الباب اللي يرجعك مرة تاني، أنا الباب اللي يدخلك الحاجز والمانع والفاصل اللي كان موجود، أنا هاخد مكان آخر، أنا الباب اللي يتفتح لك علشان تدخل إلى حضن الآب مرة تاني. دخل بي أحد يخلص يدخل ويخرج ويجد مرعى. بس الدخول عندنا جماعتنا المنيوية يقول لك الدخول مش على ولا حد، ده من المنيا هنا مش على ولا، يعني مش هاب هذر، يعني مش اي شيء كان اي حاجه. الدخول محتاج الى ذبيحه. ما احنا لو هو الثلاث بيبان دول اللي بيحكي عنهم، الدخول محتاج الى ذبيحه، ومحتاج الى ايه كمان؟ في ايه مع الذبيحه؟ محتاج الى كاهن، ومره كمان محتاج الى رئيس كهنة يدخل. بقولك يسوع هو الكل في الكل، هو الباب نمرة اتنين، هو الذبيحة، هو الذبيحة. كلوسي واحد بتقول كلمة الله عدد 19، كل اللي أنا بقوله لا جديد لا جديد لا جديد. بتقول كلمة الله لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بإيه؟ بدم صليبي، بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما ما في السماوات. وقفنا أول اجتماع للي كان موجود صمل، خلينا كلنا نقرأ الرؤيا أصحاح 5، والكل الخليقة مجتمعة حوالين عرش الآب وهي بتسجد وبتبارك الحمل اللي ذبح علشاني وعلشانك. تقول مستحق أيها الخروف المذبوح أن هو يسوع هو الذبيحة، هو الخروف. عبرانيين 9:12 بتقول كلمة الله وهي بتحكي عن هذا الشخص اللي أصبح لينا ذبيحة، بتقول الكلمة في عدد 12، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى، حد معي يقول مرة واحدة، مش محتاج يخش تاني، مرة واحدة للذبيحة كاملة، مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لما ده حصل بتقول كلمة الله إنه انشق الحجاب من فوق إلى أسفل، الحاجز والمانع اللي كان موجود راح وانتهى، ويسوع بقى ليا وليك هو الذبيحة اللي فتحت لينا الباب. هو مش بس كاهن، لكن كلمة الله بتقول

هو كمان رئيس كهنة. عبرانيين أصحاح 7. تقول كلمة الله عدد 26: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا. رئيس الكهنة اللي كان في الزمانات ممكن يكون بشر، وده ناس بيقدم ذبيحة عن خطاياه وخطايا نفسه، ويا ويله ويسواد ليله لو كان في خطية وعمل حاجة غلط، ولأنه ما بيتكلمش بيركبوا له أجراس جلاجل ورمانات في رجليه علشان لو مات هناك حدش يقدر يخش جوه، يسحبوه برا. يسوع كاهننا أو رئيس كهنتنا العظيم هو بلا شر بلا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا. قول معايا مرة كمان، مرة واحدة، إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم الذي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. هللويا. في رئيس كهنة دخل إلى الأقداس، بس في أصحاح 4 بيقول حاجة تاني، بيقول الأقداس حاجة جميلة أو يعبر بتعبير، قال عدد 14: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم عمل إيه؟ قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. ليه؟ لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو متجرب زي وزيك بلا خطية، عشان كده الباب هو في شخص يسوع، الذبيحة في شخص يسوع، رئيس الكهنة في شخص يسوع، بدمه وجسده المقدم عني وعنك هو ده المفتاح. يسوع هو الباب. ايه بقى المفتاح؟ دم يسوع وجسده هو المفتاح. ازاي اعرف استخدمه؟ ازاي بدخل بي الى هناك، الى المكان اللي يرجعني مرة تاني ليه؟ يسوع الى حضن الاب. يسوع هو الكل في الكل. لسه ما قلتلكش الحاجة الاخيرة، علشان تمسك بمفتاح الباب ما ترخهوش. يسوع هو الكل في الكل. قول معايا، يسوع هو الكل بالكل. كلمتين مختصرين صدقني الليلة، عشان احنا بس موجودين هنا في الزو، فبحاول اختصر كلماتي. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها لك، امسك بالمفتاح. امسك بالمفتاح. الباب ما بيتغيرش ابدا. يسوع ابن الله، والمفتاح واحد ملوش تاني، مفيش غيره. علشان كده أنا وإنت محتاجين نعمل حاجة، ده اللي بيقوله كاتب العبرانيين، وده اللي جاي النهاردة الرب بيقولك: تمسك بما عندك، تمسك بالإقرار، تمسك بالحق، تمسك بالاعتراف. في ترجمة بتقول تمسك بالاعتراف، تمسك بما هو منطوق من شفتيك. في ترجمة أخرى بتقول تمسك بالحق المعلن. هو ده الإقرار اللي تتمسك به. مرة تاني عبرانيين أصحاح 4: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. حد مصدق في الحكاية دي؟ يسوع ابن الله. نعمل إيه؟ نتمسك بالإقرار. تمسك معناها ممكن يفلت منك. تمسك معناها انه في اوقات ممكن تبقاش ماسك بيه، عشان كده الكلمة بتشجعك، بتقولك تمسك بالإقرار، لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا. ايه اللي بيمنعني ان انا اخش؟ ايه اللي بيمنعني ان انا اجيله؟ ايه اللي بيمنعني انه الباب يكون مفتوح وانا اجي زي ما انا؟ حد يقول لي؟ ضعفاتنا. مشكلتي ومشكلتك في العودة مرة تاني في التركيز على
على ضعفاتي، وكأني لسه عايز أرجع من تاني أروح أشتري خروف، يمامة، حمامة، طور، آجي بيهم عشان أكفر عن ذنوبي وعن خطاياي. ليه؟ لأني في ضعف، لأني في، لأن قل سميها، قلها زي

زي ما انت عايز. اللي منعني ان انا اجي اني لسه مركز على ضعفاتي، مركز على وضعفاتي دايما تجيب لي مزاج، تجيب لي مود، مود مود مود بالمال، مودك كده، المود ان انت معكني، المود ان انت. وعندي واحد مكتوب عنه المشتكي على اخواتنا نهارا وليل. حد يعرف الدي جي؟ دي جي جماعة بتوعنا بتوع دي جي ده اللي هو بيشغل الاسطوانات في الحفلات وفي الافراح. اعتقد ابليس كانت شغلته، لا دلوقتي بقى لان هو ما غير شغلنا فبقى دي جي خلاص. فالدي جي بتاعه ما بيقولكش اي حاجه غير انه ينقل لك اسطوانات قديمه، يجيب لك اسطوانات قديمه من حياتك، اسطوانات قديمه من اخطائك، من ضعفاتك، من اتجاهات قلبك، من ازاي ربنا. وابن الذين حافظ الكلمه عن ظهر قلب ويعرف ازاي يستخدمها ضدي وضدك، يعرف ازاي يجي بيها عشان يكسرني ويكسرك. ليه؟ لأنه يهمه أنه يبعدك عن ده. لو دخلت هناك أنت اتشال من عليك إحساس الرفض اللي هو بسببه جاب كل شيء سيء ورماه جوايا وجواك، عشان نعادي بعض، عشان نكره بعض، علشان صحتي تتعب، عشان أفكاري تتعب، علشان ما عش حياة المسيح فيا وأحيا بيها. مش مركز على نفسي، مركز عليه هو اللي أعطاني هذه الحياة. مهمته انه يفصلني، يخليني بعيد بسبب ضعفاتي، بسبب اخطاء، بسبب رغباتي، بسبب انتظاراتي، بسبب اشوائي، بسبب قول اللي انت عايزه. لكن هو انا انا انا انا في النهاية هو المحور، ان كان باحتياجاتي الكتيرة اللي مش متسددة، او انا المحور لاني مركز على نفسي او اني باصص على اللي حواليا. بتقول كلمة الله ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. عارف يعني يرثي لضعفاتنا؟ كم واحدة فينا، بلاش كم واحدة دي عشان ما أعرف أطلع من القاعة، كم واحد فينا أب ولا زوج بيقول اوف اوف اوف كفرت، تعبت، طهقت طهقت، بالذات لما يكون في ضعف، بالذات لما يكون في حاجه، حتى لو انت حد بتحبه، ما انت متضايق، مش طايق، مش طايق. يسوع المسيح رئيس كهنتنا العظيم عمره ما في يوم من الايام ولا بروحه القدوس هيجي يشاور لك على حاجه ويدينك، مش ممكن، مش شغله. ليه؟ لأنه مش حيناقض نفسه. رمية 8:1 بتقول كلمة الله لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في الم... إحنا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. أنا ليا حياة. اللي بيعمله روح الله القدوس إنه يجي ينبهني، يجي صحيني، يجي يقومني يقول لي إنه في تمن مدفوع علشانك، وإن اعترفنا بخطايانا فهو امين. والاعتراف بالخطيه، ما انا حاطط ايدي على راس الذبيحه، ما حدش بيجيب ذبيحه. صباح الخير عم مردخاي، مردخاي ده الكاهن. اوكي كنت قلت صب عليك كده واحنا انت قاعد فاضي، شفتك النهارده فانا لقيت حده مش عارف مين بره جبت حته نعجه كده وجاي نتسلى مع بعضينا. مفيش الكلام ده، انا جاي اقر بخطئي اللي اجرته موت، وأنا بقر بخطئي وبقوله حاطط يدي على الذبيحة، انتقلت خطيتي اللي أجرتها موت لهذا الحيوان البريء اللي بلا عيب، لا أعرج ولا أعوج ولا أعمى جسديا، يعني بلا عيب. أنا بحط وبياخد خطاياي وآثامي وما فيا. اللي بتقوله كلمة الله هنا أنه يرثي لضعفاتنا. أنا أعتقد لو أنا كاهن، لو أنا كاهن وجالي واحد مثلا مرتين أو ثلاث مرات في نفس الأسبوع بنفس الخطية، ليك وعلى اللي جابوك والله، عارفين اللي انتوا تبقى مش طايق نفسك تاني تاني تاني، هي حليله يعني رايح جاي، خلاص ما تخلي عندك دم، ما تروح شوف حد يحفظك كلمتين، ما تعرف كلمه. ده الكاهن اللي هو حاسس انه شخص يسوع المسيح
يرثي لضعف.

فاطمة أنا عارف ألمك ووجعك لأني مجرب في كل شيء زيك، لكن بلا خطية بلا خطية بلا خطية. رب يسوع بكل، يا جماعة يسوع ما قضاش مع إبليس 40 يوم و40 ليلة، كانوا بيشوا في البرية قاعدين كده بيشوا كده، آخر يوم في إبليس قال له على فكرة افتكرت لازم أجربك، فأدي 3 تجارب ورا بعضهم، 3 تجارب ده المحصلة النهاية لك، 40 يوم و40 ليلة وهو يجرب من إبليس. ما في شيء في الوجود عدى على دماغ بني آدم إلا ليه؟ لأنه ده ترسانة إبليس، ده سلاح إبليس اللي هو عارفه من وقت سقوط آدم وحواء. كلهم استخدم كل أسلحته ولا واحدة منهم صابت الرب يسوع. اوعى تفتكر انه في حربك انت الواحد، ممكن ما فهمكش، ممكن انا ما فهمكش لان ما عدتش في الحرب اللي انت معدي فيها. يسوع المسيح يفهم ليه؟ لانه عدى في نفس الحرب. بقول لك ايه، ليكن الله صادقا وكل انسان كاذب. كلمه الله بتقول ان يسوع جرب في كل شيء، انا مصدق ان يسوع جرب في كل شيء، في كل شيء بلا استثناء، لكن لم يخطئ، لم يختار انه يطلع برا الحمايه. لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرسل ضعف، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. ايوه نعمل ايه بقى؟ هتقدم وانا مش خايف من ضعفي ومن المجهول، طول ما انا شايفك شايف بالنعم ان انا مقبول. انا هتقدم. اتقدم بيه؟ مال على جنبك قول له تقدم بثقه، تقدم بثقة. احنا لما نيجي نصلي رجل ورا ورجل قدام، صدقني رجل ورا ورجل قدام، انا مش عارف انا مقبولة ولا مش مقبولة، وربنا زعلان مني واخد على خاطره ومديني ظهره وكل المشاعر السلبية اللي قفل عليا. لو انا فاهم ان الموضوع ملوش دعوة بأحاسيس اللي جابوني، ملوش دعوة بأنا شاعر بإيه وبمر بإيه، ليه حاجة واحدة بس انا مقدرها جدا ومقدر التمن اللي دفعه علشان يدخلني لده، انا جاي داخل من الباب ومعايا مفتاح الباب، دم يسوع اللي اتسفك علشاني، ويسوع المسيح رئيس كهنة عظيم. هتقدم بثقة ليه؟ انا عارف مين اللي مدخلني هناك، مش عارف انا عملت ايه، عملت ايه بلا نيلة يا اخي عليا وعليك، عملنا اصلا خدمت، اصلا كرست، اصلا المسحة عليا، اصلا سويت، ولا واحدة من دول ينفعوني في شيء، ما فيش شيء ينفعني يرجعني في علاقة حقيقية وفيها استمر غير بس شخص يسوع اللي قادر انه يوصلني هناك. نتقدم بثقة الى عرش، مش عرش الدينونة يا عمي، يا عم الله يخليك، مش عرش ليه؟ مش عرش الدينونة، مش عرش القضاء، مع أنه عرش دينونة وعرش قضاء ياس، لكن وأنا جاي للآب يسوع مش بيعمل ده، يسوع دفع الثمن، ولأنك جاي من خلاله معناها أنك أقريت واعترفت أني غير مستحق أني أدخل، لكن استحقائي بس في بر ربنا يسوع المسيح. بس بس بس إبليس هيعمل كل ما في وسعه إنه مدخلنيش هناك، بكل المشاعر السلبية، بكل الاسطوانات اللي بيشغلها لي، بكل الحاجات اللي حواليا واللي حواليه، ما تسمعلوش. تقدم بإيه؟ بثقة بثقة بثقة بثقة، تقدم بثقة. وأقول لك برضو زي حبايبنا من عندنا من الصعيد، خلي قلبك اطرم. حد يعرف يعني اطرم؟ اطرم يعني اطرش. خلي قلبك ايه؟ بالثقه، ده الثقه، الثقه قلبك مش خايف، انا مش باصص لحاجه حواليا، انا باصص ليه هو وجاي معدي من خلال وراجع مره ده. لما تيجي الى عرش النعمه في 3 حاجات هتلاقيهم، هللويا، عشان تنال رحمه. مش محتاج هناك تقول ارحمني، ليه؟ لان دخولك هناك في حد ذاته انت ترحمت، لان يسوع رفع خطاياك. رحمة عن الماضي، رحمة عن اللي عدى عليك، رحمة عن اللي ارتكبته، رحمة عن اللي أخطأت فيه، رحمة

ما اللي بسببه أنا محتاج ذبيحة والذبيحة موجودة، هتلاقي هناك اللي يقول لك أنت مرحوم. ما يلعب اللي جنبك وقول له أنت مرحوم. أنت مرحوم، أنت مرحوم. أنا ترحمت، أنا ترحمت فيه وهو رحمني، شال ده من علي، أنا حلاقي رحمة. كم واحد برضو بيصرخ في أثناء النهار ويقول ارحميني بقى، عارفين ارحميني بقى ده اللي بالصراخ من الله، وانت بتزهق عايز ترحم صح؟ تعال العرش النعمة، تعرش النعمة وتتلاقي رحمة حقيقية هو بيرحمك بيها. الشيء التاني اللي موجود في كلمة الله نجد ايه؟ نعمة، نعمة. مفيش نهار جديد في حياتي وحياتك غير واحنا محتاجين نعمة، نعمة في البيت ونعمة في الغيط ونعمة مع فلان ومع اللان ونعمة مع الناس ونعمة في عيون الكل ونعمة في اللي بشتغل معاهم ونعمة في الناس اللي ما تتبلعش ونعمة اللي في اللي بيأذوك، نعمة في كل شيء. هتلاقي نعمة ومن ملئي نحن جميعا أخذنا. وكمان مفيش حاجة نعمته ما تغطهاش، مفيش احتياج نعمته ما يسددهوش، مفيش شيء عنده إلا والنعمة كافية إنها تملاه وتغنيه. وهتجد دي كمان إمتى بقى؟ ده مقدم كده في حينه، ده إيه؟ لما يجي الأزمة مشكلة قدام، هو وإنت موجود هناك مقدم من عرش النعمة معونة ليك لما يكون في شيء أنت محتاج فيه المعونة. يا حبيبي، يا حبيبي، أنا معايا مفتاح الباب. مرة تانية ده التأكيد، ده اللي هختم به. عبرانيين أصحاح 10، تعال معايا كده. منو لا تديني المية بليز يا بابا. أشكرك. هللويا. عبرانيين أصحاح 10. عدد 19 بيقول كلمة الله. فإذ لنا أيها الإخوة، مرة تاني بيكرر نفس الكلمة، لنا إيه؟ على صوتك معايا، لنا، لا لا صوت مش مسموع، لنا ثقة بالإيه؟ بالدخول إلى الأقداس. إيه هو المفتاح؟ بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب. ده الحجاب اللي كان موجود يفصل ما بين القدس وقدس الأقداس. ايه بقى الحجاب اللي موجود النهاردة؟ اي جسد. وايه كمان؟ وكاهن عظيم على بيت الله. دول اللي انا شايفهم كل الوقت، ان في دم، ان في جسد ومعبر معبرني لهناك، وكاهن عظيم على بيت الله. ايه اللي يحصل فينا؟ ايه اللي يحصل فينا؟ هللويا، مبارك شخصك رب يسوع. في الليلة اللي أسلم فيها بتقول كلمة الله لوقا 22:19، رب يسوع أخذ الخبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. ده جسدي، جسدي اللي حيتحط علشان يكون المعبر ليكم جميعا. مفيش حاجة غالية عند الآب أكتر من دم يسوع المسيح ابنه. انتوا معايا تاني؟ مفيش حاجة غالية فيه. وإكراما لهذا الدم يغفر خطايا العالم كله، إن كله أتى من خلال يسوع المسيح كفارة. مفيش حاجة تعلو، مفيش حاجة تعلو. كلمة الله بتقول كده في يوحنا الأولى 2:2، وهو كفارة لخطايانا. أيوة، ليس لخطايانا فقط لكن لخطايا كل العالم، خطايا كل العالم. ده للآب عايزه ليه؟ لأنه هو مقدر التمن اللي اتدفع مرة وإلى الأبد. أنا بصلي النهاردة اوعى تغير المفتاح. ناس بتغير المفتاح بعطايا، ناس بتغير المفتاح بخدمة، ناس بتغير المفتاح بحاجة بتعملها ربنا، ناس بتغير المفتاح أنها أخذت الخلوة النهاردة. فأنا حاسس أنه كويس كده، فأقدر أصلي وأقدر أقرب وأقدر أعمل حاجة. محتاجين وقفة مع المشاعر، مع الأحاسيس. محتاجين وقفة نكتشف فيها إيه الحق وإيه الكذب.

لو جيت نفضتني ونفضتك، لو عملت لك ودماغي ودماغك داونلود للي جوانا، هنلاقي حاجة و90 على الأقل من الأفكار اللي موجودة في دماغنا أفكار سلبية. قال له حد موافقني؟ حد موافقني؟ أفكار السلبية هتمنعني أن أنا أدخل، أن أنا أكون في محضر وأن أنا عايش بيه. وعشان كده أنا مفتقد القوة، مفتقد الحياة، مفتقد التأثير. ليه؟ لأن أنا عايش لسه برا في الساحة الخارجية، أدور وأقول لحد يصلي لي، وأقول لحد يتشفع لي، وأقول لحد يسندني، وأقول لأي حد. ليه؟ لأن أنا مش شايف نفسي هناك، أنا مش شايف نفسي في الحتة دي، لأن مش فاهم أنه في حاجة ثابتة موجودة الدفع فيها تمن، الآب بنفسه هو اللي عينها والابن صنعها ليا وليك، أن أنا وإنت نكون موجودين في محضر الآب على الدوام. وانت هناك على فكرة، وانت هناك ممكن تبقاش في افضل حال. انتوا معايا؟ ممكن تبقاش في افضل حال، مزاجك مش كويس، تعبان بكلاكيعك وبعبلك وبحاجات كتير، بس انا هناك، انا هناك، انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت، انا جوه البيت. طب أنا مرة كمان وأخيرة، أنا جوه البيت، أنا جوه البيت. ولأني أنا جوه البيت ده اللي حيديني الفرصة على الأقل كم حاجة جميلة كده أقولهم لك دلوقتي. قالهم هنا كاتب العبرانيين، هقولهم ورا بعضيهم. نمرة واحد بيقول لنتقدم بقلب، أيوة، صادق. قلب صادق يعني ايه؟ لا في خوف ولا في شك. ليه؟ لانه الباب هو اللي اتفتح لي وانا استخدمت المفتاح ودخلت الى محضر الاب من غير خوف. انا مش خايف، بقلب صادق، بقلب صادق، بقلب صادق. مفيش نص نص، مش رايين ينفع ولا ما ينفعش، لا هينفع لانه هو فتح لي الباب. نمره 2، في يقين الايمان. بايه؟ بأنه قابلني من خلال جسد ودم ابنه وشفاعة يسوع كرئيس كهنة. هو قابلني، هو قابلني، مش قابلني وضمني، بس هو قابلني، هو ضمني، هو خدني تاني. في مين؟ في يسوع، في يسوع، في يسوع يا جدعان، في يسوع يا جماعة، في يسوع. مش لوحدي، أنا جاي من خلاله، أنا جاي فيه، ودي عيون الآب ليا، أنا جاي في يقين الإيمان. نمرة 3 بيقول لأن المشكلة دي هي اللي منعتني ومنعت أجدادي أنهم يدخلوا ويروحوا هناك، مرشوشة قلوبنا من إيه؟ من ضمير شرير. شكاية العدو مش هتعطلني. حد يقول هللويا. شكاية العدو مش هتعطلني، أنا هاخد شكاية العدو اللي بيقولوا عليا، وأنا حجيلك أجري عليك بسرعة، أقر وأعترف بخطيتي، وأنا عارف أنه لسه للتوبة مكان، وإنت هتعفو عني وحتحملني تدخلني إلى محضر الآب مرة تانية. وإنت تقول ما يبقى أقرأ، ارجع اقرأ رومية 8 كده. هو بيقول من سيشتكي على من؟ قال لك أنه مختاري الله كويسين؟ جماعة، ولا هسمع مرة تاني اللي بيقوله الشرير؟ أنا هسمع ليك أنت. لما حاجات كتيرة بتحصل في حياتي وحياتك وابتدي أبص على نفسي وعايز أروح أقدم ذبيحة، أو حاسس بالتقصير وبالذنب وبفكر نفسي تاني من غير ما ألجأ له، من غير ما أجيله، من غير ما أترمي عليه، هو ده اللي بياخده الشرير عشان يحسسني بالرفض والكآبة والحيرة والأرق والخوف وكل المصايب اللي يرميها عليا فكرية وبعدها جسدية وأمراض، ويقطعني عن المكان اللي أنا مفروض أكون موجود فيها. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. نمرة 4، مغتسلة أجسادنا، الذبيحة اللي تقدم تكون مغسولة، تكون نقية بماء نقي. روح الله القدوس اللي هو الماء الحي هو اللي هيقدسني بالكامل. حد مصدق في ده؟ هو اللي هيقدسني بالكامل، هو اللي هينظفني، هو اللي هيغسل ذهني وأفكارني بكلمة الله وبروح الحياة اللي موجودة فيه. نمرة 5، ده اللي ابتدينا بيه وحننهي بيه. نعمل ايه؟ نتمسك.

خليك ماسك بالمفتاح. نتمسك بإقرار الرجاء راسخا. إيه بقى إقرار الرجاء راسخ وثابت؟ دايما في أمل طول ما المسيح في رجاء المجد. دايما في أمل. ما يلا على حد جنبك كله لسه فيها أمل، مع أن أمل هجرت بقى لأربع سنين، بس لسه في أمل عشان تبقى عارف. لسه في أمل، لسه في أمل، لسه في أمل. الأمل فين؟ الأمل مش في إمكانياتي، الأمل مش في أحاسيسي، الأمل مش في اللي أنا شاعر فيه، الأمل مش في ظروفي هتتحسن ولا لا. الأمل قالوا بولس المسيح فيكم ما هو رجاء المجد، توقع ما هو أفضل. كورنثوس الأولى، لا الثانية، 3:17-18. لأن الرب هو الروح، وحيث روح الرب هناك ونحن جميعا أيوة ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من هوان لكسرة لوجع لظروف مرة. دول كلهم موجودين بس مش هم دول حياتي. ظروف حياتي مش هي إلهي. مرة كمان، ظروف حياتي مش هي إلهي. إلهي حي وجالس على العرش 24 ساعة. إلهي حي وكل شيء خاضع تحت قدميه. بمر بمحنة أكيد، بمر بوقت صعب ممكن، بمر بحيرة مش فاهم يعدي عليا وعليه، بمر بمرض، بمر بتجربة، بمر بأزمة، هذا لن يفقدني إني موجود كل الوقت قدام عرش النعمة اللي أنا محتاج فيه رحمة ومحتاج فيه نعمة ومعونة. ده وقتها وحلاقيها عنده طول ما هو موجود. هللويا هللويا. ايه بقى الضمان اللي ليا وليك؟ عارف الضمان ليا وليك؟ لان الذي وعد هو امين. كم واحد مصدق ان ربنا امين وصادق في مواعيده، صادق في كلمته، ما تعرف ان ربنا مش صاحب مزاج. كان عندنا كتاب زمان مترجمينه، كنا دايما نديه لثانوي في واحنا صغيرين، الامزجه البشريه. حد فاكر الأمزجة البشرية الأربعة؟ مش عارف، البلغمي والصفراوي والسوداوي والحمراوي، ولا وانت متشكل ايه على ايه؟ الله لا سوداوي وبلغمي ولا حمراوي ولا، الله مش صاحب مود، الله صاحب حق، لأنه هو الحق، هو الحق ما بيتغيرش، ما بيتغير مهما عملت عشان تغير له وجهة نظره مش هتتغير. ليه؟ لأنه هو ملتزم بحقه، ملتزم بحقه، ملتزم بحقه، هو ملتزم بحقه وحيفضل ملتزم بحقه إلى النهاية. إيه اللي عايز أقوله لك النهاردة؟ إيه اللي ربنا عايز يوصله ليا وليك؟ مش محتاج تغمض عينك، ممكن تغمض عينك عشان تركز. ينفع تكلمه في أي وقت في أي مكان، وتكلمه بلغتك. صباح الفل يا هندسة. كم واحد فينا بيشتغل في موقع صباح الفل يا هندسة؟ ينفع تقول للرب صباح الفل يا هندسة، لأن الهندسة طالعة منه. صباح الفل يا دكتورة، هو الطبيب الشافي أكيد. أي حاجة تيجي على بالك ممكن تقولها، هو مصدر كل حاجة في الوجود. كلمه زي ما أنت، احكي زي ما أنت. أكلمه أقول له إيه؟ قول له اللي في قلبك، قول له اللي عندك، قول اللي انت حاسس بيه، قول له كتر خيرك ان انت الباب، فتحت لي الباب عشان ادخل واجي الى هذا المكان. يا جماعه انا بترجاكم عشان نفسنا في نقله في الحياه، نقله في الحياه، بدل ما كلنا عايشين بره الحضور، بره المكان اللي هو موجود فيه، مع ان هو دفع الثمن ورفع ده، رفعه عشان انا وانت ما نعيش حياتنا لسه بنشحت، ولا دور على حد يتشفع لي، ولا دور على حد يصلي لي. عشان كويس ان احنا نصلي لبعض لكن واحنا موجودين هناك في محضر ومتشددين ومتشجعين بيها. تعالى زي ما انت النهارده، قول له عالج قلبي. صامويل فين؟ ايتوني بعواد زي ما بيقول عم إليشع. وانا جاي النهاردة نفسي ارنم ترنيمة اختنا لولو سمير عملتها جميلة في معاني

بسيطة قوي لكن بتعبر على كنا بنقوله. أنا ما قلتش صمويل يقول اللي كان حاضر النهاردة وقت التسبيح والعبادة، هو بيركز على اللي عمله، اللي عمله لينا يسوع واللي دفع فيه الثمن عشان يدخلنا هناك. محبة أبدية وفك من العبودية وطبيعة إلهية، شركة ونلنا البنوية وخلاص تصالحنا مع الآب لما نشق الحجاب ويسوع بقى لينا الباب. فك قيود من حديد، حرية ونصرة وعيد، نقضي عمرنا تمجيد. أقف على رجليك معايا كل واحد فينا في هذا المكان، قول له أشكرك لأنك فتحت لي الباب يا رب. أشكرك، أشكرك لأنك صرت لينا باب خلاص وباب حياة. بمجد اسمك وعظمك يا رب. آه ما أروعك، ما أروعك، ما أروعك. هاللويا هاللويا هاللويا.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: في حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.
1: حقك تسأل.
2: أهلا وسهلا بيك عزيز المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هي بابل الزانية كما جاءت في سفر الرؤيا؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ واللي بيقرأ الآية الواردة في رؤيا 14:8، ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. لازم يسأل سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ هل هي مدينة بابل؟

العراقية الآن؟ ما المقصود ببابل؟ محتاجين نقف شوية عند إيه هي بابل تاريخياً ونعرف مقصود إيه ببابل سفر الرؤية. مدينة بابل اللي معنى اسمها باب إيلو، وباب إيلو يعني باب الإله باللغة الأكادية، باب الله أو باب الإله بحسب اللغة الأكادية، دي من أقدم المدن، ودي كانت في أرض شنعار في أرض الكلدانيين، وتأسس

من سفر التكوين أصح 10 ومن سفر التكوين أصح 11 بعد قضية بلبلة الألسنة تكونت الوثنية وبدأت هناك في بابل وانتشرت الوثنية إلى كل العالم، جاءت إلى مصر القديمة وذهبت إلى فينيقية وذهبت إلى أوروبا إلى أرض اليونان وهكذا، انتشرت إلى كل العالم. يبقى في بابل اللي كان معنى اسمها بابل إله، لكن صارت بابل يعني تشويش وشوشرة بعد بلبلة الألسنة، بدأت الوثنية وكانت مملكة عظيمة جدا أسسها نمرود الذي كان جبار صيد ضد الرب. والحقيقة في بابل زي ما قلت انتشرت الوثنية، لكن كمان انتشرت النجاسة، فحيثما توجد الوثنية توجد النجاسة والزنا. ولا غرابة لأن المعابد الوثنية قديما كانت تكرس للزنا والعهارة والنجاسة خدمة للآلهة، زي ما كان موجود في مصر القديمة في المعابد أو في أي معابد وثنية على مستوى العالم. لكن اللي حصل أنه انتقلت الثقافة البابلية إلى كل العالم بسحرها ونجاستها وأيضا مبادئها الروحية، إلى أن نصل إلى العهد الجديد ونشوف شوية كلام في منتهى الصعوبة على كيان دين اسمه بابل. الكتاب قال عنه أنه بابل، يا زي الكلام اللي جاء في رؤية 14 ورؤية 17 ورؤية 18. يا ترى إيه هي بابل الزانية اللي جاء كلام عنها في رؤية 14 و17 و18؟ الحقيقة بابل الزانية ده أكبر كيان ديني سيكون على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. خلينا أقول الكنيسة الآن موجودة على الأرض، لكن عندما تؤخذ الكنيسة الحقيقية من على الأرض باختطاف الكنيسة باختطاف المسيح لها، سيترك على الأرض المدعين زورا أنهم مسيحيون، يعني المسيحية الإسمية، يعني دائرة الاعتراف المسيحي، ممثلين في العزارة الجاهلات بحسب متى 25. دول هيعملوا إيه؟ هيعملوا تحالف عالمي، هيجمعوا كل ديانات العالم لتنصهر معا في بوتقة واحدة وتعمل ديانة عالمية ترتبط بالوحش وتستخدم مملكة الوحش وقدرة الوحش في نشر سطوتها على كل العالم قبل ما ينقلب عليها الوحش في آخر الضيقة العظيمة. يبقى بابل بحسب رؤية 14 و17 و18 هي أكبر كيان ديني المسيحية الإسمية اللي هتلم تحتها كل ديانات العالم. إيه ده؟ يعني واضح إن في ديانة عالمية موحدة ستأتي على الأرض بعد اختطاف الكنيسة؟ نعم، ولا غرابة أننا نرى الآن في هذه الأيام مساعي سياسية ودبلوماسية ودينية لصهر الديانات معا تحت مسمى نبحث عن الشيء المشترك، لغاية ما نشوف بعد كده أن كل هذا يؤدي إلى انصهار الديانات معا وتكوين ديانة عالمية تأخذ قدرتها من الوحش وتفرض سيطرتها على مملكة الوحش قبل أن ينقلب عليها الوحش. الديانة العالمية هي بابل الزانية. فصح 14 بيتكلم عن دينونتها، دينونة بابل الزانية. ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. طبعا مركز هذه الديانة العالمية بعد اختطاف الكنيسة مرتبط بمملكة الوحش هيكون روما، فإذا مدينة بابل ستكون هي مدينة روما. إلى أن نصل إلى أصحاح 17 و18، فأصحاح 17 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها دينيا، لكن في أصحاح 18 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها عمرانيا ومدنيا. فما جاء في السقوط الديني في أصحاح 17 مثلا على سبيل المثال يقول: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبع جماد وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فماض بي بالروح إلى برية. خدوا بالكم، راح بي لبرية، البرية تتسم بالنشوفة، لكن لما يحب يوريله الكنيسة الحقيقية سيصعد به إلى جبل عال. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. المرأة جالسة على الوحش، أي أن الديانة العالمية تحت إدارة المسيحية المرتدة
ستكون مسيطرة على مملكة الوحش وتستخدم نفوذ الوحش لفرض سيطرة

قطعها على كل العالم. المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز إلى آخر هذا الكلام. عدد 6 يقول: ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ده سقوطها دينيا، لكن في رؤية 18 سقوطها عمرانيا وسقوطها مدنيا، وبالتحديد سقوط مدينة روما، مركز هذه الديانة ومركز وسلطان مملكة الوحش. لما بيقول في عدد 1: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت، سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين. يبقى بابل هي الكيان الديني الموحد بعد اختطاف الكنيسة، اللي يكون عامل تحالف مع الوحش قبل ما الوحش ينقلب عليها. وبكده حطوا قدامكم أن الكنيسة الحقيقية بخلاف البابل الزانية، الكنيسة الحقيقية سر اتحاد المسيح والكنيسة، أما بابل الزانية سر الإثم وسر بابل الزانية بحسب رؤية 17. الكنيسة الحقيقية أخذ يوحنا لكي يراها على جبل، أما بابل الزانية أخذه الروح القدس لكي ما يراها في برية. بابل الزانية عكس تماما كنيسة الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

أحبائي المشاهدين، برحب فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله فنتعلمها فنتغير، فالرب يشكلنا ويستخدمنا لمقاصده ولمجده. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن الطرق التي يتكلم بها الله من خلالنا، من خلالها إلينا، ونأتي إلى الطريقة الرابعة رقم 4. الله يتكلم من خلال السلام الداخلي. السلام الداخلي هو عبارة عن راحة وسلام ناحية أمر معين أو قرار معين. هو شعور حقيقي بالطمأنينة والسلام عند اتخاذ قرار معين. كلمة الله في رسالة فيلبي إصحاح 4 وعدد 7 بتقول: وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكلمة يحفظ تعني يحمي ويحرس حراسة كاملة. فالله سلام الله يحفظ قلوبنا وأفكارنا. ممكن تسألني سؤال، وهذا سؤال وارد ومنطقي جدا: كيف أستطيع أن أميز هذا السلام؟ كيف أميز إذا هذا السلام كان سلام الله أو كان هذا السلام مني أنا؟ خليني أقول لك طريقة السلام الداخلي، نعرف صوت الله عن طريق السلام الداخلي. هذه طريقة أحيانا ممكن ما تكونش واضحة تماما لنا أو تخدعنا، وبالتالي علينا أن نكون حارسين ومدققين في هاي الطريقة. كيف أميز السلام إذا كان مني أو من الرب؟ أول شيء علي أن أكون محايد. كل مرة باجي فيها قدام الرب وبكون محايد، بمعنى أن أضع خططي وأفكاري جانبا، بمعنى أن أحط حتى الأمور اللي أنا برغب فيها أضعها على المذبح وأقول له: يا رب أنت تكلم، أنت أرشدني وأنت قودني. لما أكون محايد بكون الموضوع علي أسهل. من النقاط الأخرى لحتى أميز إذا كان هذا السلام من الله: السلام الداخلي اللي بيعطيه الله بيزيد وبيزيد أكثر فأكثر كلما جلست في محضر الله.

فسلام الله لما أكون محايد بقدر أشعر بسلام الله بصورة أفضل في الموضوع، وهذا السلام يزداد كلما جلست أكثر في محضر الرب. في نفس الوقت بعد ما أخذ القرار، إذا كان السلام هذا حقيقة من الله، فأنا بشعر بإطلاق، بريليس من جوا بعد ما أخذ القرار. لكن إذا كنت بتفتقد للسلام الداخلي، لا تتحرك ولا تأخذ أي خطوة بدون ما يكون في سلام، أو قبل ما تتضح الأمور أمامك. وأحيانا الله يتكلم إلينا بأمور لكن وقتها لم يأتي بعد، يعني مرات الأمر بكون صحيح، الأمر يكون من الرب، لكن التوقيت ما بكون من الرب. فعشان هيك انتظر الرب في التوقيتات، الله بكلمك بأمور لكن في له توقيت. فعشان هيك علينا أيضا نكون حريصين وحذرين من موضوع التوقيت. فكم من أشخاص، كم من خدام أخذوا خطوات وأخذوا قرارات في حياتهم، والقرار والأمر ربما يكون من الرب، لكن أخذوا القرار في توقيت غير مناسب، والنتيجة لم تكن موفقة. فالسلام الداخلي هو أحد من الأمور، لكن لا تعتمد على السلام الداخلي لوحده، خاصة في القرارات الكبيرة في الحياة، في القرارات المهمة والمصيرية. خلي الرب يكلمك بطريقة أو اثنين وثلاثة، والسلام يكون إشي إضافي لهذه الطرق اللي الله بيتكلم فيها من خلالك. الطريقة الخامسة الله بيتكلم فيها إلينا، أو من الطرق التي نستطيع من خلالها أن نسمع صوت الله، نستطيع أن نسمع صوت الله من خلال أشخاص آخرين. شخص معين يأتي إليك بكلام، بآية، بقصة، فالله يتكلم إليك من خلال أشخاص آخرين. في أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، راح أذكر في صموئيل الثاني إصحاح 12 وعدد 7. في صموئيل الثاني إصحاح 11 بنعرف داود سقط في الخطية وزنى مع بثشبع، وبعدين قتل زوجها أوريا الحثي، والرب بعت له نثان، النبي نثان، في إصحاح 12 من صموئيل الثاني. ونثان قال له قصة، قال له في اثنين شخصين كانوا عايشين في نفس المدينة، واحد غني عنده بقر وغنم كثير، وواحد تاني فقير ما عندوش غير نعجة واحدة بس، وهي النعجة في بيته وعايشة معه، بتأكل من أكله، بتشرب من شربه، وبتنام في حضنه، بيعتبرها زي أولاده. وفي يوم من الأيام أجا ضيف عند الرجل الغني، فرجل الغني أراد أنه يقدم شيء للضيف، فلم يأخذ من غنمه ومن بقره، لكن أخذ نعجة الرجل الفقير. فداود حمي غضبه وقال له أنه لا، ما بينفع، ويقتل هذا الرجل وترد النعجة 4 أضعاف. فنثان قال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. فكانت كلمة الله له من خلال نثان. في سفر أعمال الرسل إصحاح 21 وعدد 4، كان في مجموعة من التلاميذ بقول كانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. كانوا بيتكلموا لبولس بالروح القدس أن لا يصعد إلى أورشليم. فالله يكلمنا من خلال أشخاص، الله يكلمنا من خلال آخرين. لكن خليني أرجع أأكد مرة تانية، في قرارات كبيرة في الحياة، في قرارات هامة، في قرارات مصيرية، خلي الرب يكلمك أولا، وصوت الآخرين يكون تأكيد للأمور اللي الرب تكلم فيها لحياتك. وخاصة إيماني الشخصي في موضوع الارتباط، لا تخلي موضوع الارتباط حد يكلمك، في حد يوصل لك صوت الله في هذا الموضوع، خلي الرب يكلمك أنت. إذا الرب أكد من خلال الآخرين يكون الأمر جيد. الله بيكلمنا من خلال أشخاص آخرين، وبشكل خاص إذا كانوا قادة روحيين أو مرشدين روحيين أو أباء روحيين. سفر الأمثال إصحاح 15 عدد 22 بقول مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. لكن في صفات للأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم، يعني مش أي شخص يجي لك برسالة من الرب ويتكلم إليك. في صفات معينة في الأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم، يجب أن يكونوا أشخاص مؤمنين، أشخاص روحيين، أشخاص موثوق فيهم، أشخاص عندهم حياة إيمان مستمرة، عندهم حياة صلاة قوية، عندهم ثقة، عندهم علاقة مع الله. هدول الأشخاص اللي الله ممكن يتكلم من خلالهم. وحاول تسمع الكلام اللي بيقولوا لك يا الآخرين، حتى لو لم يتفق مع اللي أنت بتفكر فيه، حتى لو لم يتفق مع الخطط اللي عندك. أكيد مش لازم تقبله مباشرة، لازم تمتحنه، لكن اسمع للآخرين، لأن الله يتحدث من خلالهم. الله بيتكلم من أشخاص، من خلال أشخاص آخرين. لكن في أمر مهم جدا، وحتى نتعلم جيدا، في بعض أشخاص أحيانا بيسأل عدد كبير من الناس حتى يلاقي شخص يقول له الشيء اللي هو بيفكر فيه.
يعني بكون عنده قرار مسبقا عايز يمشي في هذا القرار، وبروح يسأل أشخاص آخرين

لحد ما يلاقي شخص بيقول له نفس الكلام اللي عنده فيقول آه هذا صوت الله لحياتي. أرجوكم أن لا نخدع أنفسنا ونكون أمناء جدا وشفافين عند محاولتنا سماع صوت الله. ولما نسمع كلمة أو نصيحة أو مشورة من شخص ما اسمعها، خاصة إذا كان خادم، اسمعها، امتحنها، صلي فيها وخلي الرب يتكلم إليك. الله أيضا يتكلم من خلال قادة كنيستك المحلية، الرعاة، الله بيتكلم من خلال أشخاص آخرين، خليك مفتوح أنك تسمع منهم. الطريقة السادسة الله بيتكلم فيها لحياتنا، رقم 6، الأحلام. الله يتحدث من خلال الأحلام، والله يستخدم الأحلام ليتكلم مع الناس. والحلم هو شيء أنت بتشوفه وأنت نايم، مثل دانيال الله كلمه بأحلام كثيرة. في إنجيل متى إصحاح 1:20 الله تكلم ليوسف في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. الله تكلم ليوسف في حلم. في سفر يوئيل إصحاح 2:28 بيقول يحلم شيوخكم أحلاما يرى شبابكم رؤى. ممكن تسألني طيب سؤال مهم جدا، كيف أعرف إذا هذا الحلم من الله؟ وبعرف في أشخاص بيشوفوا أحلام كتير، وأحيانا هذا السؤال بنسأله كتير، كيف أقدر أعرف إذا هذا الحلم من الله أو أنا مخربط في الأكل على سبيل المثال؟ كيف أقدر أعرف الأحلام الإلهية؟ الإجابة رح أعطيكها مش من الكتاب المقدس، لكن من الخبرة وبعض الأمور اللي تعلمتها من خبرتي الشخصية. أيضا الأحلام الروحية غالبا إذا الله أعطاك حلم غالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة، لأنه وقت الله يتكلم إليك الموضوع بيكون كبير جدا للدرجة أنك ما بتقدر تستمر في النوم، فغالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة. أيضا الناس اللي بيحلموا أحلام من الله بتضلك متذكر الحلم لفترة طويلة جدا، مش موضوع حلم وبتنساه بعد يوم يومين، لكن بتضلك متذكره لوقت طويل جدا وكأنه أمام عينيك. في كتير من المرات الحلم بيكون واضح جدا، وأحيانا يكون بالألوان، بتقدر تميز الألوان في الحلم. الحلم اللي من الله يصاحبه سلام، والحلم اللي من الله قد يتكرر للتأكيد أو قد يتكرر إذا المعنى ما كانش واضح بالنسبة لك. عشان هيك علينا نمتحن برضو، مش أي حلم هو من الله، لكن الله يتحدث من خلال الأحلام. أيضا بحب أكد على شغلة مهمة جدا، إنه الحلم يجب أن يتوافق تماما مع كلمة الله. يعني الله مش هيتكلم إليك في حلم بأي شيء يعاكس كلمته أو يناقض كلمته، لأنه كلمة الله هي الأساس. زي ما قلت كلمة الله هي الأساس، هي المقياس، أي شيء آخر بنقيسه على كلمة الله. من الطرق الأخرى التي يتحدث فيها الله إلينا أيضا رقم 7، من خلال الرؤى. إذن الأحلام وأيضا الرؤى، الحلم بتشوفه وأنت نايم، لكن الرؤية بتشوفها وأنت صاحي وأنت متيقظ. والرؤية هي رؤية إلهية، هي رؤية خارقة للطبيعة، أو أحيانا رؤية نبوية، أو أحيانا صورة ذهنية بتشوفها وأنت صاحي. والرؤية قد تكون صورة، قد تكون كلام، وقد تكون صورة وكلام. في عدد كبير من الأمثلة في كلمة الله. في نبوة يوئيل طبعا بقول يرى شبابكم رؤى، شباب يروا رؤى. أنظر معكم في بعض الأمثلة من سفر أعمال الرسل إصحاح 10:3. سفر أعمال الرسل إصحاح 10 يتحدث عن قصة كرنيليوس قائد المئة. بقول فرأى ظاهرا في عدد 3 رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس، وبعدين تكلم إليه فشاف رؤيا، شاف رؤيا، والرؤيا كانت في النهار. في نفس الإصحاح في عدد 11 أيضا بطرس رأى رؤيا. بطرس بقول جاع واشتهى أن يأكل بينما هم يهيئون الطعام وقعت عليه غيبة. في عدد 11 من أعمال 10 بقول فرأى السماوات مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس كلا يا رب لأني لم أكل شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، وكان هذا للتأكيد. بالتالي هون بطرس بنشوف شاف رؤية، والرؤية كانت في النهار، والرؤية كان فيها صورة وكان فيها كلام، الله تكلم إليه في هذه الرؤية. في أعمال الرسل إصحاح 16 أيضا نشوف مثال آخر. بولس بعد ما الروح القدس منعه أن يتكلم بالكلمة في آسيا، بعد ما

منعه أن يذهب إلى بثينية، بقول في عدد 9: وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلينا وأعنا. شاف رؤية، شاف رجل وسمع الكلام، هذا الرجل يقول له: أعبر إلينا وأعنا. في أعمال الرسل إصحاح 18 بنشوف مثال آخر في عدد 9، أعمال الرسل 18:9: قال الرب لبولس في رؤية في الليل. هلأ الرؤية هون كانت كلام بس، وما شافش صورة لكن سمع كلام في هذه الرؤية: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فالله تكلم لبولس في رؤية. إذن الله يتكلم من خلال الرؤى، والرؤى هي صورة معينة أنت بتشوفها، صورة ذهنية، أحيانا بتكون كلام أو صورة وكلام. أعطيك تحذير مهم جدا، كون حساس جدا جدا للروح القدس، واقضي وقت كافي مع الله، خلي يكون عندك علاقة وشركة كافية جدا مع الله، لأنه الخيال مشابه جدا للرؤى. رغم كل واحد يتخيل أشياء، في بعض الناس بيتخيلوا أشياء بالجسد ويعتقدوا أن الرب يكلمهم، وبالتالي نكون حريصين جدا في هذه الأمور. الأمور هاي بحاجة لحرص ولتمييز روحي عالي، وكل هذا ينبع من علاقتي الشخصية مع الله. خلي عندي علاقة شخصية مع الله وأكون قريب من الرب جدا، حتى لا أخدع وأتخيل أمور وأعتقد أنه الله بعطيني رؤية. في الأحلام وفي الرؤى خلينا نتذكر ونتأكد على طول أنه الله هو اللي ببلغنا الرسالة، والله دائما هدفه أنه يجعل رسالته واضحة تماما قدامنا، لأنه هي رسالة منه. فبما أن رسالة منه هو يريد أن يوصل إلنا صوته، يريد أنه رسالته تكون واضحة طالما قلوبنا متوافقة معه، مع كلمته ومع روحه. مهم أيضا أنك تقيم الرؤية، هل هي بحسب كلمة الله أو لا؟ ما تفترض المعنى اللي بدك إياه، لكن دائما اطلب من الرب التفسير، اطلب من الرب يفسر لك الرؤية، يعطيك التفسير الصحيح، يعطيك التوضيح، واسأل نفسك بعض الأسئلة. أحيانا ممكن سؤال أسأله: هل هاي الرؤية أو الحلم متماشي مع كلمة الله؟ أو لو حد حلم فيي، شافني في حلم، خليني أتأكد هل هذا الشخص قريب من الرب وبعيش حياة مقدسة؟ خليني أسأل سؤال آخر: هل الرؤية أو الحلم هذا يقول لمجد الله ولمجد المسيح؟ مهم أسأل هاي الأسئلة. مهم إخوتي أنه الله بيتكلم من خلال أحلام الرؤى، لكن مهم أنه نمتحن الأمر جيدا حتى نسير في الطريق الصحيح.

0: مكان الاشتراك في أكاديمية الكارما اللي فيها هنتعلم الكثير عن كلمة الله وثوابت الإيمان المسيحي. البعض يسأل ويقول يعني إيه فايدة الدراسة والالتحاق بالأكاديمية؟ أقول أنها بداية حقيقية وجادة للدراسة ومعرفة كلمة الله، لأن هيكون في كل محاضرة عدة دروس معينة سنلتزم بالإجابة على الأسئلة، واللي بيوصل في نهاية السنة إلى إكمال كل هذه الكورسات إمكانية الالتحاق المجاني بجامعة أمريكية معتمدة، هتديك شهادة، إما تديلك البي اي أو تعطيك الماجستير أو تعطيك درجة الدكتوراه. الدراسة في هذه الجامعة مكلفة، لكن للي هيستمر لمدة سنة مع أكاديمية الكارما ويثبت أنه أكمل الكورسات بالشهادات المعطاة له سيمنح هذه الدراسة بالمجان 100%. وهذه الدراسة هتكون أونلاين، عشان كده بشجع كل الأحباء في كل مكان ولا سيما الجداد في الإيمان اللي عايزين يمكنوا ويثبتوا ويؤسسوا معرفتهم بكلمة الله أن يشتركوا في أكاديمية الكارما. وأصلي أن تكون هذه الرحلة سبب بركة وسبب نمو وسبب تغيير ودافع عظيم للخدمة لنمجد وننشر رسالة الإنجيل في كل مكان.
1: للالتحاق بأكاديمية الكارما، برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما www.alkarmatv.com.

منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟ كاتب الترنيمة بيقول ده مستحيل، هنستمر نسبح لإلهنا. عايزين نتشجع مع بعض، عايزين ناخد معاكم المبدأ ده. ما في قوة، من سيفصلنا عن الكتاب بيقول كده، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، خد قدامك كل حاجة انت عايزها. وتعال برضو ممكن تقول من سيفصلنا عن انه نكون بنسبح المسيح هنا في الأرض؟ لأنه لو ما تعلمنا ولو ما تعودنا أنه نسبح الله هنا في الأرض، هيكون صعب جدا أنه نكون بنسبحه في السماء، لأنه الحياة في السماء هنا كلها تسبيح. بس الحاجة الحلوة كمان أنه منو اللي بيقدر؟ إحنا يمكن صح سيبنا المكان بالجسد، لكن الروح واحدة في كل مكان أنت موجود فيه. عايز أشجعكم في كل مكان، كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا، في كل مكان أنت موجود فيه تقدر ترفع تسبيح لله لأجل السودان. السودان عايزين نشوفه سودان جديد، هنسبح وحنسبحه من كل مكان. منظر رائع جدا انه بتلقى واحد هنا وهنا، ده في السودان، ده في مصر، ده في امريكا، ده في كندا، في اي حتة شعب الله يعلن التسبيح لأجل مجده يعلن في السودان. في شدة وضيق ما حنقف، في تجربة وخوف ما حنقف، في كل الظروف ما حنقف، وفي الألم العميق برضو ما حنقف. ليه؟ لأنه الله ساكن وسط تسبيحات شعبه. حنستمر نسبح لإلهنا، منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟

عايزين كلنا نتحد مع بعض ونصلي مرة تانية لأجل السودان. عندنا إيمان إنه أمور عجيبة سترى. ابتدينا نصدق عشان نشوف الخير للبلد. ابتدينا نعلن كلمات البركة لا اللعنة. يمكن في الوقت ده الناس كثيرة بتقول ده السبب وده السبب وده عشان كده، وانت لو ما عملت كده كان البلد ما هيحصل حاجة كده. لكن خلينا نتشجع ونقول يسوع ماسك زمام الأمور، والحاجة الأحلى من كده انه له الكلمة الأولى والأخيرة. في النص بينهم في كلام كثير جدا، لكن كله ولا يهم الله في حاجة، لكن كلمته هي الأولى والأخيرة زي ما هو الألف والياء. خلينا نتحد مع بعض ونصلي. إلهنا الصالح يا رب، شكرا من كل القلب لأجل يا ربي معيتك معنا. شكرا يا رب لأنك أنت يا ربي في كل هذه الظروف ما تخليت عننا ولا لحظة، ولا عمرك يا ربي حتتخلى عننا. شكرا يا رب لأنه أنت يا ربي بتشكل فينا في حتات كثيرة ربي. صح يا ربي بنثق أنه الظروف اللي أنت أمرت بيها واللي أنت سمحت بيها قادر يا ربي أنه تشكل وتعيد حسابات كثيرة يا ربي لحياة كل واحد فينا. تعيد حسابات البلد، تعيد حسابات الكنيسة هناك، تعيد حساباتنا إحنا كأفراد وكأسر. يا ربي كل اللي عندنا نقول يا رب شكرا، شكرا لأنك يا ربي أنت موجود دايما في المشهد، شكرا لأنك أنت يا ربي أيضا موجود هناك في السودان مع كل زول. زي يا ربي ما صلينا قبل كده أنه ناس كثيرة محتاجاك وهي هناك، ناس كثيرة فاقدة الأمل، ناس كثيرة فاقدة

سبل الحياة البسيطة من موية ومن كهرباء. لكن يا ربي واسقينا يا ربي إنه زي ما أنت كنت بتجيب الأكل لإيليا وهو في عز الصحراء وفي نص الصحراء، كنت بترسل الغراب عشان يجيب الأكل لنبيك. نؤمن إنه أنت يا ربي في ظل الظروف دي حترسل المعونة من عندك. يا رب دينا يا رب قلنا سلامي أترك لكم، ده يا رب اللي احنا عايزين نؤمن به ونعيشه في الفترة دي. بنصلي لأجل سلامك أنت اللي يكون سايد يا رب في البلد، لا سلام منظمات ولا سلام دول ولا سلام داخلي بين فئات الشعب المختلفة، لكن يا رب عايزين نشهد ونشوف ونرى ونؤمن بسلامك الذي يفوق كل عقل. شاكرينك على كل شيء، شاكرينك على كل ظرف، شاكرينك لأنه أنت ربي إله المستحيلات ولا يعثر عليك أمر. ختينا رب البلد بين يدك، ختينا ربي كل شخص وكل إنسان موجود سواء كان جوا البلد أو برا البلد، بنخطه قدامك يا سيد. تكلم فنحن عبيدك سامعين، لكل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكارما، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10، الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، ابزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل ونكون فعلا نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء في عمل الرب. آمين.

الحب عاطفة سامية قوية جدا، ولما بيبتلك الحب قلب الإنسان بيعمل حاجات عجيبة فوق المنطق وفوق الطبيعي. صورة لهذا الأمر اللي تم كان لما امتلك قلب المجدلية حب من ناحية الرب يسوع، ظهر قوي في المرحلة ما بين صلبه وما بين قيامته. في إنجيل مرقس الأصحاح الأخير 16 بيتكلم على أن مريم المجدلية ظهر ليها الرب يسوع أولا، ويقول الكتاب وباكرا في أول الأسبوع ظهر أولا. والكتاب لما يقول أولا يبقى كان قاصد ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين. وشديد الريح والمجدلية جارية في وادي فسيح، لا خايفة ولا خطوة لقدام، شايفة معصورة في قلب جريح ودموع وألام وشجان وحنوط وكفان، ولا قادرة تصدق إنه صحيح. جلد وضرب وصبر عجيب وطعنة ودم وشوك والصليب والموت كان موت قاسي صريح، والضلمة عميقة سوتها عنيف، واشباح اشجار حفيفها مخيف، لحس حياه ولا حتى في ديك بيصيح، واحداد طبيعه رهيب كئيب شوه منظرها بواجه مليح، والكون مفروش عليه احزان ولا شمس راضيه حتى تبان، طول ما الرب في قلب القبر طريق، وعزيمه تفوق اعتى رجال تخط خطاوي القلب سبق باميال، مدفوعه بحب عبيره برغم الموت بيفيح. والحب يا ناس لما يكون مصدوق لا تخاف حراس ولا ربط الطوق ولا حتى من الحكام تصريح. والصورة عظيمة تمام من غير تحليل لأي إنسان مأسور في سواد الليل.

ويقول بحياتي خلاص ملهاش تصليح. يبص على اللي بتجري في وسط ضباب من بعد عفونة دمار هلاك وخراب بلمسة حب سبع شياطين من القلب يطيح. بس في توبة حقيقة ومش أوهام تنسى فعل زمان وتبص لقدام ودموع وألام ما تكونش دموع تماثيل. ونعود للريحة في فعل التنفيذ لعطفة تحوش ولا خايفة وحوش كلام ما قدرش عليه التلاميذ وبروحها أي حجرة قدامها تزيح ويهدى الريح ويملى الكون جو لطيف وما نسمع غير أنفاس لهسانة ودقة قلب رهيف بيعلن حبه لكل الناس وبسره يبيح وغمام ينزاح وأحلى صباح ليك وليا ويظهر للمجدلية أولا ويهديها أحلى بشارة تفريح صورة ودرس عظيم ليك يا صديق ده انت تهد جبال تعد بحور تشق في وسط الصخر طريق طلمة في جوه القلب مسيح.

ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك

ماذا تقول عن أولئك الذين يأخذون من العيوب الخلقية للبشر موضوع للاستهزاء والسخرية والضحك؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين كل مرة تهتموا تتواصلوا معنا. ارسل لي قصة عجبتك، قصة حياتك، قصة من الحياة لنتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تواصل معنا عزيزي المشاهد عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، وأيضا على اليوتيوب قناة حياتك في قصة. من خلالها تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة وأيضا تشاهدها. قصتنا النهاردة قصة رائعة، قصة مليئة بالمعاني، قصة من الكتاب المقدس بعنوان قوم مستهزئون. قصتنا النهاردة بتتكلم عن الأطفال اللي سخروا من النبي إليشع لأنه كان أقرع أصلع، وللأسف الشديد

كان عليهم قضاء. القصة دي مليئة بالمعاني، سنقرأ معا بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد من هناك، أي إليشع النبي، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، مكان اسمه بيت إيل. وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار

خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. كان أقرع ما عندوش شعر. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا، وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. هذه واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها إليشع رجل الله. ورغم أن إليشع يسمى نبي النعمة، لكن صنع هذه المعجزة معجزة لعنة وليست نعمة، وصنعها ليست لصالح أربابه. كذا معجزة عملها إليشع للأسف، يعني مثلا لما لعن الفعل اللي عمله جيحزي وقال له برص نعمان السورياني يلصق بك وبنسك إلى الأبد. وهنا أيضا عيال صغيرين طالعين من البلد، من بلد محترمة اسمها بيت إيل اللي ترمز أيضا للنعمة، لما تقابل ربنا مع يعقوب قديما. وإليشع ماشي في الطريق ودول بدأوا يضايقوه، اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. الشيطان حركه، اصعد يا أولاد امشوا، يا أولاد امشوا، مفيش. وبدأوا يضايقوه جدا ويسخروا منه، اصعد يا أقرع. طبعا هنا اصعد مش يعني امشي، اصعد يعني بيتريقوا. ان كان على طول الأصحاح اللي فات إيليا اللي هو كان إليشع تلميذ لي إيليا النبي صعد إلى السماء، وهما بيسخروا يقولوا سماء مين وصعود ده، تلاقيه اختفى، تلاقيه حد استهزأوا بإيليا واستهزأوا بيه، بيقولوا له يا أقرع. فاضطر أن يصنع معجزة ليست لصالح أربابها ولعن الولاد. وطلعت دبتين أكلت 42 ولد. طبعا قبل ما أكلمك عن هؤلاء القوم المستهزئين، عايز أقول لك إن المسيح له المجد. ذكرت عنه 38 معجزة، البعض بيحسبوها 35 والبعض بيحسبوها 38. المهم كل المعجزات التي صنعها رب إليشع يسوع المسيح ولا معجزة. لعن كم ولد ماتوا، بالعكس موت كم شخص، ولا شخص نزل نار من السماء. ده يسوع المسيح جاء مملوء النعمة حقا. هكلمك عن قصة قوم مستهزئين بعدما نستمتع بترنيمة، مش عايز أقول أروع ترنيمة ألفها ولحنها وبيرنمها يوسف صمويل، بس واحدة من أروع الترانيم. وأنا شفت ناس كتيرة تابت وقبلت المسيح من خلال هذه الترنيمة اللي بأدعوك ما تحاولش يمين ولا شمال، حتى لو سمعتها اسمعها تاني، بتقول علشاني. أنا هستكمل معك هذه القصة بعد هذه الترنيمة.

علشان أنا دقوا في إيديك المسامير، علشان أنا جرحوا مشاعرك يا قدير. في قصتنا النهاردة واحدة من المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق أليشع، بس معجزة لعنة. أولاد بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا إن إيليا النبي صعد للسماء وبحقيقة صعوده، وبدأ يقولوا له اصعد يا أقرع، قال لهم اسكتوا اسكتوا مفيش، فلعنهم باسم الرب. خرجت دبتين من الوعر وأكلت من الولاد 42 ولد. وطبعا يعني زي ما ذكرت، رغم أني عايز أكلمك في ثلاث كلمات في المعجزة دي. الكلمة الأولى عن أليشع والجروح، الكلمة الثانية عن النعمة وفساد الروح، والكلمة الثالثة عن الاستهزاء بالمجروح. أليشع والجروح، أليشع هو رمز باهت ليسوع المسيح في بعض المعجزات اللي صنعها. مثلا بارك 20 رغيف قضوا 100 شخص مثلا، الرب يسوع بارك 5 خبزات وسمكتين قضوا ألاف، حوالي 20,000، 5,000 ما عدا الأطفال والنساء حوالي 20,000، وهكذا. كان سبب شفاء لنعمان السرياني من البرص، ويسوع المسيح شفى الأبرص، وهكذا. لكن في مفارقات، فالمسيح لم يصنع معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، عمره ما لعن حد. يا سلام، ليه؟ لأن جه وديع ومتواضع القلب، مكتوب عنه محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومحتمل الحزن. لكن أحزاننا، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها. لما بطرس مسك السيف وعايز يدافع عن المسيح وهيضرب، ضرب قطع أذن عبد رئيس الكهنة، حتى ده ما سابهوش. المسيح قال دعوا إلى هذا، راح جاب الودن وعملها له تاني. فرق كبير، فرق كبير. أليشع لعن الأطفال 42 واحد الدبتين أكلتهم، يسوع المسيح قال هاتوا، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أليشع والجروح، لما عايز تعرف أخلاق بني آدم شوفوا تحت الألم. للأسف الشديد

0: إيش رجل عظيم، بس تحت الألم والسخرية اضطر يلعن. وجات الدبتين دايما، الدب والأسد في الكتاب أيضا يرمزوا لإبليس. لما جات اللعنة الدب والدبين شهادة اللعنة، اثنين دايما للشهادة، أكلوا الاثنين واربعين ولد، 42 ولد، رقم كبير جدا من الأطفال مات في معجزة واحدة. لكن النقطة الثانية النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لما زمان طلع يعقوب وتعبان وكاذب على أبوه وسارق البركة من أخوه، ربنا بالنعمة عمل له سلم، وملائكة صعدة وملائكة نازلة وربنا على رأس السلم قال له ها أنا ذا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان، نعمة في بيت إيل. وصحي يعقوب قال هذا ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، وسمي المكان بيت إيل. بس للأسف الشديد في بيت إيل ما كانش فيه مكان النعمة. أول حاجة النعمة لا تعلم التسيب، في بيت إيل الولاد دول مش متربيين. أوعى تعتقد أن النعمة بتعلم التسيب، ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، أيوة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، تيتوس واحد. ففي ناس مكتوب عنهم سقطوا من النعمة في غلاطية 5-4، وأيضا ناس يزدروا بروح النعمة. أتمنى مش علشان إحنا في عصر النعمة عيالنا يبقوا زي العيال دي. يعني لما بدخل بيت، للأسف وقت البرنامج ضيق، بس لما بدخل بيت بلاقي أم مش مربية الولد، وهي بتقول معلش إحنا في النعمة، والواد يشتم ويحلف ويعمل زحمة وهي ما بتربهوش. دي مش نعمة، دي قلة أدب. لا تمنع العصا عن ابنك، لا يقصد بالعصا الحرفية، لكن يقصد إنك شغلتك تربي الولاد. الولاد دول النعمة ما علمتهمش التربية لأنه لم يستغل النعمة. ثم الحاجة الثانية الإيمان لا يورث، الإيمان يسري في العائلات. يعني في بيت إيل كان مكان عظيم جدا، معنى بيت إيل يعني بيت الله، وللأسف الولاد طالعين ولاد إبليس. أنا مش بشتم، المسيح قال عن الناس اللي زي كده أنتم من أب هو إبليس. لكن أخدم كلامي بالاستهزاء بالمجروح، أليشع أيضا مش في قضائه لكن في الاستهزاء به رمز للمسيح. كان صاعد في الطريق، رمز ليسوع المسيح، وهو صعد إلى الطريق وهو حامل صليبه في متى مكتوب كده، قال المسيح ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. متى 20. الولاد خرجوا من المدينة ويسوع المسيح خرج وهو حامل صليبه، يوحنا 19. الولاد سخروا منه والمسيح قال أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر، محتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، مزمور 22. لكن قالوا له اصعد، والناس لغاية دلوقتي بتتريق على مجيء الرب الثاني. كلام ده بطرس الثانية 3، قالوا له يا أقرع، استهزأوا براسه، والمسيح فعلا على الصليب استهزأوا به وحطوا على راسه إكليل من شوك، ثم اللعنة والافتراس. التفت إلى ورق ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج دبتان وأكلتهم. طبعا ده صورة القضاء النهائي، الرب يسوع حمل وديع لكنه جاي علشان في يوم من الأيام يقول أما جميع أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي، لقى 19. ورقم 42 صورة لكمال الشر، 6 في 7، 7 رقم الكمال ودايما 6 رقم الشر. الرب يحمينا من الشر. صلي معايا يا رب يسوع، احتملت العذاب، احتملت الإهانة، سخروا برأسك وحطوا في إكليل الشوك، مع أني ما أحلى فكرك، أنا برجع لك، ارحمني من أني أنا إنسان مستهزئ، أسلمك حياتي، أعيش باقي عمري أقدرك إلى أن تأتي إلي ثانية. اكتب لي أخبارك واختباراتك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث. حلقة النهاردة الجمعة 19 يونيو 2026. الحقيقة في خبر كده كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن دكتور اسمه لطيف رمسيس توفيق، كان في اتهامات ضده، وبعد كده كان في توضيح من جهتين معنا بيانين من الكنائس بتتكلم عن هذا الأمر. عندنا كمان النهاردة طبعا المفروض ان احنا النهاردة الجمعة، والمفروض عينينا وكل الناس ومراسلين قنوات كتيرة موجودين في سويسرا علشان المفروض اللي هو الاتفاق اللي هيوقع، لكن احنا اتفاجئنا بانه ايران اعلنت ان الاتفاق اتوقع الكترونيا. وكمان لما الرئيس ترامب كان في الاجتماع الجي 7 وهو في فيرساي، كان الحقيقة حاجتين اتعملوا، ترامب وقع على الاتفاق وهو موجود في مكتب في فيرساي، وفي نفس الوقت كان بازشكيان وقع على هذه المذكرة. فكده المذكرة توقعت، ولكن كان المفروض النهاردة انه يكون في الوفود بقى تبتدي في المفاوضات بقيادة جي دي فانس، لكن الحقيقة فوجئنا بانه الخارجية السويسرية اعلنت ان المحادثات الامريكية الايرانية لن تعقد اليوم. ليه يا جماعة لن تعقد اليوم؟ عشان الوفد الايراني مش ما راحش ومش هيشارك غير لما اسرائيل توقف الضربات الصعبة جدا اللي ضربتها النهاردة على جنوب لبنان وعلى حزب الله في جنوب لبنان، ضربات مكثفة. طبعا ردود فعل غاضبه من جي دي فانس ومن الرئيس الامريكي دونالد ترامب على انه طبعا وهجوم على اسرائيل ونتنياهو، والعلاقات بدا يحصل فيها توتر. فده اللي حصل النهارده، هنشوف معاكم الضربات كان شكلها ايه، هنشوف كمان هل يا ترى الضربات دي اثرت على موضوع الاقتصاد اللي اتحسن واسعار النفط اللي اتحسنت ولا لا. وكمان بيقال انه بعد صدمه الحرب كده وبعد الاتفاق ده توقعات امدادات النفط العالمية تتجه ل 110 ملايين برميل يوميا في 2027. والحقيقة بعد ما كان في ضربات مكثفة على لبنان وترامب يعني أمر نتنياهو بوقف هذه الضربات، بس هنشوف يا ترى هل نتنياهو يستجيب بعد كل الهجوم ده ولا لا، لأنه فانس هجمه، روبيو هجمه، الرئيس ترامب هجمه. عندنا بقى على هامش الجي 7 كان في مشكلة ظهرت النهاردة. الرئيس ترامب بيقال إن ميلوني توسلت اللي هي رئيسة وزراء إيطاليا، قال إن هي توسلت علشان تلتقط صور معايا. طبعا الدنيا اتقلبت وميلوني نفسها طلعت وعلقت على الموضوع ده وقالت له لا طبعا إيطاليا عمرها ما تتوسل ولا أنا توسلت. عندنا كمان بنتابع معاكم، احنا فاكرين الحريق، الموضوع المستودع الكيماويات اللي كان

في جاردن جروف والدنيا كانت مقلوبه عليه والحمد لله الدنيا دلوقتي يعني مستقره. لقينا بقى حريق هائل في مستودع في منطقه تانية بكاليفورنيا والسلطات بتطلب من السكان ان هم يفضلوا في منازلهم ويقفلوا الشبابيك عشان في نسبه تلوث طبعا. وبرده اللي هم عندهم التلوث الجامد كانوا عملوا لهم وفروا لهم شيلترز ممكن يتحركوا فيها في اماكن بعيده عن هذا التلوث. اما بقى بالنسبه لغياب ترامب وحضور رؤساء امريكا سابقين الأربعة السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، أوباما فتح مركزه الثقافي في شيكاغو. برضو هنتوقف عند هذا الخبر. إيلون ماسك بيؤكد أنه شركته هتستعد خلال 6 إلى 12 شهر لإجراء أولى عمليات زراعة شرائح دماغية مخصصة لإعادة النظر، أنه الناس تشوف مرة تانية. كمان في بقى في مصر شوية أخبار كده، سجن مؤبد لشاب مصري بسبب خط تليفون، هنفهم الموضوع ده إيه. في عندنا كمان حادثة سيارة، حادث سيارة كان مؤلم وكانت العربية بتسوقها قاصر في حدائق الأهرام، وطبعا كانت هنشوف برضو إيه اللي حصل. أما الـ FBI فكشفت مجرم في مصر، إيه ده مجرم في مصر؟ برضو هنحاول نفهم الموضوع. عندنا كمان مصر تدرس تطبيق من منظومة دعم نقدي جديدة مرتبطة ببطاقات التموين اللي كانوا أعلنوا ليهم فترة على أنه الدعم هيكون نقدي مش عيني. بالنسبة لأوكرانيا وروسيا، أوكرانيا الحقيقة نفذت هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، وده يعتبر أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، يعني أكبر كمان من اللي فات. وطبعا بتنفذ هذه الهجمات بالدرونز أو بالطائرات المسيرة طويلة المدى. وروسيا أعلنت النهاردة أن هي كانت أسقطت عدة طائرات من هذه الطائرات. اما بقى بالنسبه للحقيقه كان في تقارير بقى بتتكلم عن موضوع انه خلايا الحرس الثوري العراقيه هي اللي نفذت الهجمات في ابريل الماضي ضد دول المنطقه اللي هو ضد الكويت والسعوديه وقطر والبحرين وكل دول، واستخدموا كانوا بيطلقوا مسيرات من مناطق صحراويه، ولكن التدريب والدعم كان من خلال الحرس الثوري الايراني. يعني دي زراع قوي وجديد، او مش جديد يعني، بيلفتوا النظر ان زراع من ازرع ايران القوي في المنطقه هي الميليشيات العراقيه، وهي اللي ضربت اثناء حرب ال 108 يوم. الامارات بتحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاطفال دون سن 15 عام، وكمان في بريطانيا ودول كتير حول العالم بتتجه الى هذا الامر، وبتشوف ايه التقنيات اللي تعملها علشان تمنع الاطفال دون 16 او 15 سنه من ان هم يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وبيتعرضوا لاشياء صعبه طبعا في هذه المواقع. لا دواء ولا طعام، والحقيقه كانوا تعبوا من شرب ميه اللي هي الميه المكثفه اللي هي بتيجي من التكثيف على التكييف. مين هم الحقيقه البحاره المصريين المختطفين المختطفه في الصومال؟ وللاسف الشديد ظهر تسجيل صوتي جديد بيكشف عن اوضاع صعبه بيعيشوها، ومفيش اي حد متحرك لغايه دلوقتي عشان ينقذهم من هذه الاوضاع الصعبه. بجد مش عارفه ايه الموضوع ده، والبحاره دول كده الناس الدنيا ساكته عليهم ليه؟ مفيش اي حد بيحاول ينقذهم، فالوضع صعب، بنصلي من اجلهم حقيقي يعني. صندوق النقد بقى بيقول ان هو مش هيقدم تمويلات جديده لمصر، ولكن هناك صرف 106 مليار دولار الصيف الحالي، لكن بيلتزم بعدم تقديم تمويلات جديده. وفاة الفريق يوسف عفيفي قائد الجيش الثالث الميداني الاسبق واحد ابطال حرب اكتوبر، بنعزي كل اسرته وكل محبيه. نبذة سريعة كده عن كاس العالم، بما ان الناس كتير طبعا بتتابع هذه المباريات اللي فيها مفاجآت كتيرة الحقيقة، ولكن الجميع اجمع انه هذا يعني ان فعلا في تميز كبير جدا لفرق كتير قوي قوي في كاس العالم هذا العام. الحقيقة نتائج مثيرة، صراع قوي، احنا شفنا بالنسبة لمصر وبلجيكا كان في تعادل، شفنا كمان السعودية تعادلت 1-1 مع اوروجواي، البرازيل 1-1 مع المغرب، لكن كان في فرق عربية تانية بصراحة حظت بهزيمة كبيرة قوي قوي. قطر 0 قدام كندا جابت 6 أهداف، العراق 1 والنرويج كانوا 4، والجزائر 0 والأرجنتين 3. فطبعا عندنا كده فرق، وتونس طبعا كانت فاكرين حضراتكم برضو، مش فاكرة أنا كان قدام إنه منتخب، ولكن تونس كانت خسرت برضو خسارة يمكن 6 أهداف، فيعني برضو الموضوع كان بالنسبة للفرق العربية كله بيقول طبعا الأداء مش قد كده، ولكن على الأقل احنا

عندنا دلوقتي مصر تعادل، السعودية تعادل، والمغرب كانت تعادل. وموعد إن شاء الله المباراة الجاية بين مصر ونيوزيلندا هيكون يوم الاثنين 22 يونيو، هيكون فجرا بتوقيت 4 فجر بتوقيت مصر، ومع إيران هيكون السبت 27 يونيو الساعة 6 صباحا. مشاهد احنا ما عرضناهاش لحضراتكم بس هتتكرر تاني على فكرة في كل مباريات مصر. الجالية المصرية كلهم أغلبهم بصراحة كانوا موجودين في تشجيع للمباراة اللي كانت ما بين مصر وبلجيكا في طبعا في استاد في سياتل، وزي ما انتم شايفين وعزف النشيد الوطني، الناس كلها كانت الحقيقة فرحانة جدا، كان يعني بجد تشجيع كبير جدا، وناس كتير من اللي حضروا هذه المباراة عندهم نية برضو ان هم يحضروا كمان المباراتين اللي جايين. مباريات مصر ونيوزيلندا هتكون 22 يونيو 4 الصبح بتوقيت مصر، ومع إيران السبت 27 يونيو. وعايزة بس تسمعوا حضراتكم أثناء عرض النشيد الوطني، شوفوا قد إيه فعلا الجمهور المصري اللي كان مالي الاستاد في سياتل.

نروح بقى للأزمة حول الدكتور لطيف رمسيس توفيق. في أزمة كده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا بيقولوا أن الأزمة دي بتعود إلى مارس الماضي عندما نشرت إحدى الفتيات التابعات للكنيسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بوست على حسابها وصفت فيه القس بأنه متحرش وبيدوفيلي، وأكدت تعرضها وصديقاتها لانتهاكات من قبله منذ الصغر. لكن لقينا الحقيقة بيانات كانت تحدثت. البيان الأول المجمع العام لكنائس الله بمصر، بناء على قرار المجمع الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2026 كان بفصل الدكتور لطيف رمسيس توفيق، وذلك في حضوره وحضور مندوب الكنيسة، أصبح المذكور لا يتبع لمجمع كنائس الله بمصر رعويا أو إداريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار اللي هو 17 إبريل. وأضافوا أنه تم اختار مكتب رئاسة الطائفة الإنجيلية بهذا القرار لاتخاذ ما يلزم وفقا للوائح والإجراءات المعمول بها، وأيضا متابعة الإجراءات الخاصة بتسليم كافة مستندات والأوراق الخاصة بالمجمع، وأن المجمع لم يتسلم العهد الموجودة بحوزته حتى تاريخه. المجمع بيؤكد التزامه برسالته الروحية والوطنية ويصلي من أجل الكنيسة في مصرنا الغالية لكي تظل منارة المحبة والسلام والحق وشاهدة للمسيح وخادمة لجميع أبنائها بروح الوحدة والبنيان. أما بقى طلع بيان تاني، بيان من المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر، والبيان ده كان مكتوب فيه أنه المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية كان بيتابع ما تم تداوله مؤخرا بشأن الدكتور القس لطيف رمسيس ويعرب عن استنكاره الشديد. هو كان في صورة تاني للبيان نفسه بس يمكن مش معانا، معلش. المهم بيتكلم فيها انه بيقول كده انه يعرب عن استنكاره الشديد لنشر اتهامات ثبت بعد التحقيق انها اتهامات ملفقه ولا اساس لها من الصحه. ووفقا لما اعلنه المستشار فادي ميخائيل اثبتت التحقيقات بوضوح عدم صحه تلك الادعاءات، الامر اللي بيستوجب من الجميع التحلي بالدقه او تداول وعدم الانسياق وراء الشائعات او تداول معلومات غير موثقه تسيء الى الاشخاص والخدام الامناء. اننا نحذر من التسرع في توجيه الاتهامات او المساس بخدام الله، متذكرين قول الكتاب المقدس لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي. والدكتور كما نؤكد ان الدكتور القس لطيف رمسيس معروف لدى الجميع بامانته واخلاصه وتفانيه، وانه بينشد بكل احترام محبه رئيس الطائفه الانجيليه والمجلس الانجيلي اتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات تحفظ الحق وتعلي قيم العداله. ونصلي أن يمنح الله جميع المحبة والتمييز وأن يسود السلام والحق. والحقيقة أن البيان ده كان بتوقيع المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر. فكده احنا عندنا بيانين، بس الحقيقة أنه البيان الأحدث هو بيان المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية. بنتمنى السلام يعني فعلا، وأنه ربنا يهدي كل الأوضاع كده في كل كنائسنا على مستوى

طوائي العالم. من أهم الأخبار على المستوى في الملف القبطي، الحقيقة أنه كان في لقاء هام مع قداسة البابا توادروس، حيث التقى القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية والسيدة يونج مي سيلفرمان ووفد من السفارة الأمريكية، التقوا بقداسة البابا توادروس. اللقاء تناول حيوية التراث القبطي المصري والتحسن في الأوضاع في أوضاع الأقلية المسيحية في مصر والروابط القوية اللي بتجمع بين الولايات المتحدة ومصر. وأعرب القائم بالأعمال عن شكره لقداسة البابا على استئناف رحلات الحج إلى القدس، وأكد دعم السفارة الأمريكية المصرية الكامل لتوسيع برامج تدريب اللغة الإنجليزية الموجهة لشباب الكنيسة والتي تفتح أبوابها أمام المسيحيين والمسلمين على حد سواء. فده كان برضو لقاء ممتاز. كمان النهاردة أو يعني في خبر أنه نيافة الأنبا سرابيون كان صلى يوم السبت اللي فات 13 يونيو في قداس إلهي لافتتاح كنيسة جديدة، كنيسة القديس موسى القبطية الأرثوذكسية في مدينة سانتا كلاريتا بجنوب كاليفورنيا. الكنيسة الحقيقة اتفتحت علشان تخدم الأجيال الجديدة. عندنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في كاليفورنيا بيكون في طبعا الجيل الثاني من الشباب وبيكونوا عايزين القداس بالانجليش وعايزين، وبرضه بيبقى في مثلا انهم اتجوزوا امريكيات وبداوا او فتاه مصريه ارثوذكسيه اتجوزت حد امريكي، فبيبقوا عايزين يكون الخدمه تكون باللغة الإنجليزية بالكامل. والحقيقة عشان كده بيبقى في كنائس من هذا النوع بتخدم الأجيال الجديدة اللي كبروا في المجتمعات هنا وطبعا بيتحدثوا الإنجليزية فقط، وفي نفس الوقت برضو إنه الكنيسة بيكون هدفها توصل الإيمان الأرثوذكسي لغير المصريين اللي هم بدأوا ييجوا وينضموا في زيجات أو صداقات أو يعني بدأوا ييجوا ويحبوا الكنيسة القبطية وعايزين يبقوا موجودين في الكنيسة الأرثوذكسية. وكده القداس اتصلى في المكان المؤقت للكنيسة في بداية جميلة ومليانة رجاء لخدمة جديدة. نروح بقى لمذكرة التفاهم، لأن احنا كنا يعني معاكم يوم الأربع واتكلمنا انه كان الإعلان ان جي دي فانس قال ان بنود الاتفاقية دي هتكون ان شاء الله كده هتظهر النهاردة في وقت متأخر الجمعة اللي هو مع التوقيع، لكن الحقيقة اتفاجئنا بانه لا، ده حصل التوقيع الإلكتروني وحصل توقيع للرئيس ترامب في نفس اللحظة اللي حصل فيها توقيع لبازشكيان. بازشكيان كان من داخل إيران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من فرنسا من فرساي. وبدأنا نسمع بقى ايه هي البنود يا ترى. طبعا المجتبى خامنئي كان قال انه رغم تحفظي على مضمونها اصدرت الاذن بالموافقه على مذكره التفاهم اللي وقعت بين الرئيسين الايراني والامريكي. ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الايراني ورئيس الوفد التفاوضي اعلن ترحيبه برساله مجتبى خامنئي عقب توقيع الاتفاق الايراني الامريكي، واكد ان فريقه ملتزم بتنفيذ شروط وبنود الاتفاق كما كلف بذلك من القياده الايرانيه، وشدد على عدم السماح لاي طرف المساس بحكومه حقوق الشعب الإيراني، واعتبر الدبلوماسية جزء من مسار المقاومة. وقدم مطالب بيقال فيها أوضح إن هو إذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق أو قدم مطالب مبالغ فيها أثناء 60 يوم فإن إيران سترد بحزم. واختتم بالتأكيد إن خصوم إيران تلقوا صفعة في الحرب وإن أي محاولة لتكرار التصعيد ستواجه ردا أشد. يا ترى مين هم خصوم إيران؟ طبعا هو بيتكلم على إسرائيل إن هم تلقوا صفعة، لأنه البنود هتتفاجئوا بإنه البند الأول فيها الحقيقة هو موضوع إنه لبنان لازم تدخل جنب الاتفاق ولازم اسرائيل توقف الضربات على حزب الله في جنوب لبنان. وبرغم انه رغم ان احنا في الاول طبعا والخارجيه الامريكيه كانت قالت لا ايران بره الموضوع، بس يبدو كده ان هي دي التنازل اللي اتنازلت فيه امريكا، لانه ايران قدمت تنازلات كتير وكان لازم ان امريكا تقدم هذا التنازل علشان يقدروا يدخلوا في اتفاق. الرئيس ترامب قال ان الولايات المتحده لن ترفع العقوبات عن النفط الايراني الا اذا احسنت ايران التصرف. وشفنا وهو موجود في مجموعة الجي 7 أثناء اجتماعات الجي 7 وأثناء المؤتمر الصحفي أنه هو أعلن وأكد سواء في الكلمة بتاعته أو سواء هو كان موجود مع الرئيس السيسي أنه لو إيران أخلت أو ما مشيتش في التفاوض زي ما الولايات المتحدة الأمريكية عايزة مفيش مشاكل خالص أنه إيران هتضرب، أنه أمريكا هتضرب إيران بصواريخ مرة أخرى. البيت الأبيض قدم نص الاتفاقية المؤقتة بين واشنطن وطهران للكونجرس، والحقيقة أنه هنا بنتكلم عن ان
بيسموها مذكرة تفاهم، لأن الاتفاقية النهائية المفروض أن هي تصدر بعد 60 يوم، وهيكون فيها النووي، هيكون فيها برضو اليورانيوم المخصب، وهيكون فيها طبعا

طبعا كل هذه الامور ممكن نحاول نكبر كده الصور علشان نقدر ان احنا مشاهدينا يتابعونا. وقف دائم للحرب، ده نمره امريكا وايران وحلفائها، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكريه على كل الجبهات بما فيها لبنان، دي اول بند يا جماعه، وتتعهد الا تبادر الى اي حرب او اي عمليه عسكريه ضد بعض. دي اول نقطه. تاني نقطه، تلتزم امريكا وايران بالتفاوض والتوصل الى الاتفاق النهائي خلال مده اقصاها 60 يوم قابله للتمديد. بعد كده احترام السياده برضو وسلامه الاراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للطرف الاخر. لكن امريكا قالت انها تباشر الحصار واي ازعاجات او عائق مفروضه على ايران على الاقل ينتهي الحصار بالكامل خلال 30 يوم. لكن عايز اقول لحضراتكم انه بدا بالفعل اجراءات لرفع الحصار من دلوقتي تدريجيا خلال ال 30 يوم وسحب القوات الامريكيه القريبه من ايران بعد الاتفاق النهائي. بالنسبه بقى لحريه الملاحه، ايران تقوم باتخاذ الترتيبات وبذل افضل الجهود لضمان المرور الامن للسفن التجاريه من دون رسوم لمده 60 يوم والعمل على اعاده الحركه الطبيعيه للملاحه في مضيق هرمز. كمان هيكون في اعداد خطه اقتصاديه لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لاعاده الاعمار، لكن في رفع انهاء جميع اشكال العقوبات المفروضه على ايران بما في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وجميع العقوبات الامريكيه الاحاديه. لكن الحكايه دي برضو يا جماعه وفق جدول زمني هيتفق عليه، مش دلوقتي على طول. التزام ايران، تؤكد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، وقد اتفق البلدان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وبالمناسبة النهاردة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي كان موجود علشان يحضر الاتفاق في سويسرا، ولكن طبعا الوفد الإيراني مجاش. نمرة عندنا كده التزام إيران عدم امتلاك سلاح نووي. نمرة 9، الحفاظ على الوضع القائم، وانه امريكا هتتعهد باتاحه الاموال والاصول المجمده او الخاضعه لقيود التابعه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكره التفاهم. فدي برضو دي كانت النقطه رقم 11. لكن معلش احنا ماشيين معاكم بالصور. تتعهد امريكا بالتعاون مع الشركاء بالنسبه انشاء اليه مشتركه للمتابعه والرقابه على تنفيذ المذكره والاتفاق النهائي، وده الشركاء الاقليميين بوضع خطه نهائيه متفق عليها بصوره مشتركه لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني. هنا إحنا اللي معايا هنا في المكتوب معايا 14 بند، إحنا بس الصور اتعرضت بعض الحاجات اللي ما اتعرضش في الصور هقوله لحضراتكم. السماح بتصدير النفط الإيراني ومنح الإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية والتأمين والشحن. فيبقى احنا كده ايه، برضو هيبقى في تصدير للنفط والاموال والاصول المجمده، هيكون ده وفق اليه هيكون متفق عليها. الاليه المشتركه زي مثلا فرنسا ماكرو قال ان احنا مستعدين ان احنا نكون معاكم في المتابعه بالنسبه للمفاوضات وبالنسبه لتنفيذ البنود ال 14 في هذه المذكره، مذكره التفاهم. فبالتالي دلوقتي عندنا انه هيكون في دول هتدخل في موضوع المراقبه والمتابعه تنفيذ الاتفاق النهائي. بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية المتعلقة بوقف الحرب والملاحة والنفط والأموال المجمدة اللي هو كان المفروض تبتدي النهاردة، وللأسف الشديد ما لغاية دلوقتي الكلام مش إلغاء، إرجاء. وفي محاولات من الطرفين سواء الوسيط الباكستاني او الوسيط القطري علشان الوفد الايراني يجي. اما جي دي فانس فقالوا ان هو بعد ما اتحرك وعرف ان الوفد الايراني مش جاي فهو واقف كده مستني في مكان، يعني هنشوف اذا كان المكان ده معايا في الفايل ولا لا، لحد ما ان شاء الله يوصل الوفد الايراني هيبتدي جي دي فانس هيتحرك. يعني جي دي فانس هيحضر تمام، والاتفاق النهائي هيكون معتمد بقرار ملزم من مجلس الامن الدولي لضمان تنفيذه دوليا. وبالنسبه للحاجات النووي والايرانيوم المخصب هتكون طبعا الوكاله الدوليه للطاقه الذريه هتتدخل في هذا الامر اللي هو عدم امتلاك سلاح نووي، معالجه ملف المواد المخصبه والتخصيب ضمن اتفاق نهائي وتحت اشراف دولي واشراف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. ناس كتير شافت الاتفاق ده بانه فعلا دلوقتي تعتبر ايران بدات تستجيب للمطالب. نمره 1 ان هي مش هتمتلك، وتوقيع خطي مش هتمتلك سلاح نووي، وان هي هتبتدي يشوفوا معالجه ملف المواد المخصبه. ده ما حصل

معرفش. لكن اللي حصل حاليا ايه بقى على الارض؟ فتح مضيق هرمز وبدات السفن تعدي مع طبعا شويه شروط حطتها ايران، لكن من غير ما ياخدوا اي فلوس. لكن قالوا ممكن بعد الستين يوم ايران وعمان تبتدي، اللي هم الدول اللي هم على المضيق تبتدي تاخد فلوس. فدي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الحصار بدا يتشال دلوقتي فعلا، فبدات دلوقتي ان احنا هم عايزين وقف اطلاق وقف الضربات اللي بتضربها اسرائيل على جنوب لبنان. بس طبعا من على الجانب الاخر برضو يعني مطالب بانه حزب الله لازم يسلم سلاحه وما يضربش يعني من الطرفين، وخلاص انتهت كده الضربات اللي بين اللي من سواء ضربات اسرائيليه او امريكيه على ايران، وتوقفت ايضا اي ضربات تقوم بها ايران ولا اذرعها زي العراق كده والميليشيات العراقيه او الحوثيين او غيرهم على الدول العربيه. دي حاجات بالفعل دلوقتي تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها مباشره. الاموال والكلام ده ترامب اكد مرارا وتكرارا احنا مش هندي حتى 10 سنت لايران، وانه مش هنعمل زي ما اوباما عمل، مش هنديهم فلوس، هنديهم حاجات عينية، أدوية، مساعدات، أغذية، كل اللي هم عايزينه هياخدوه. والصندوق اللي هو هيبقى للإعمار ده هيكون فيه استثمارات جاية من دول الخليج، رغم ان هم قالوا قبل كده برضو بأكد عليكم انه كان في يعني تقارير كتير وأخبار كتيرة بتقول انه إعمار دول الخليج هيكون عن طريق برضو الأموال المجمدة الإيرانية. كل الحاجات دي هيتم اتفاق عليها خلال الستين يوم. ناس كتير بتقول يا جماعة ده احنا 3 سنين علشان يطلع الاتفاق النووي الإيراني بين أمريكا وإيران وقت أوباما، 3 سنين وكان داخل فيه طبعا أوروبا. أنت عايز تفهمني أن اتفاق نووي جديد غير الاتفاق اللي فات ممكن يتعمل في 60 يوم؟ ففي ناس قلقانة، وفي الحقيقة ردود فعل كتير من ناس من الجمهوريين معترضين على هذا الاتفاق، وبيقولوا انه كده الاتفاق غامض وان احنا ممكن في خلال 60 يوم دي الدنيا تقف تاني وما يحصلش اي حاجة، وادي الحرب وقفت ومش هيبقى في اي مكتسبات امريكا هتاخدها ولا اي حد هياخدها، وعادي جدا ان بعد ما الدنيا وقفت وبعد ما هنحصل ده يجي بقى ايران تقول لك احنا هنحط رسوم لمضيق هرمز. وكده اساسا ايران ادركت انه مضيق هرمز ورقة قوية جدا، مش بس علشان ضد امريكا وضد اسرائيل، دي علشان تأثر في اقتصاد العالم كله. يبقى احنا ايه اللي خدته يا ترامب من الحرب دي لما مشيت ورا اسرائيل؟ انا برضو بقول لحضراتكم الردود الفعل كلها علشان برضو نبقى احنا فاهمين ايه اللي بيحصل. طبعا الجيش الامريكي اعلن انتهاء الحصار البحري على مواني ايران تدريجيا، وترامب كمان بقى بدأ يتكلم على انه نتنياهو شخص رائع لكنه احيانا بيندفع اكتر من اللازم. فاحنا هنا عندنا في اي تقرير زمايلي عديته بالصوت لان في تقارير مهمه معايا، في تقارير مهمه جدا على موضوع الخلافات دلوقتي وردود الفعل سواء من ترامب او جي دي فانس على نتنياهو. يعني هو هنا بيلين الدنيا شويه، بيقول لك اه ده شخص جميل لكن هو بيندفع اكتر من لازم، لكن قال لولا امريكا ما كانش يبقى فيه امن ولا امان لاسرائيل. في كلام بقى ايه على موضوع افراج عن 6 مليارات دولار لايران، ويؤكد لكن البيت الابيض بينفي هذا الامر. ترامب قالها صراحه يا جماعه ولا 10 سنت هديها لايران ولا هشارك حتى في استثمارات ب 10 سنت. والبيت الابيض اكد ان ايران لن تحصل على اي اموال الا بعد تنفيذ جميع بنود مذكره التفاهم واللي هيكون بشكل تدريجي ان شاء الله. هنا ده تقرير بيتكلم عن اسرائيل ولا ده عن البنود؟ طيب احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم انه فوجئنا النهارده، هنروح طبعا لموضوع النهارده. سويسرا اعلنت ان المحادثات الامريكيه الايرانيه لن تعقد اليوم، وجي الجدل بقى طب هي هتعقد يعني ولا هتتلغي؟ لا، وفود كتير جدا موجودين، الوفد الباكستاني موجود ووفد برضو من قطر موجود، وفي تحركات ورئيس الوكالة الدولية وفد برضو موجود، وبيقال ان في مجلس امن او امم متحدة وفد موجود، فبالتالي في وفود موجودة منتظرين ايه؟ وفد ايران. طب وفد ايران ما جاش ليه؟ هو طبعا جي دي فانس عايز يجي وفد الامريكي بعد ما وفد ايران يوصل. طب ما جوش ليه وفد ايران؟ علشان النهارده اسرائيل انتقدت او اسرائيل تعتبر ما نفذتش البند الاول رقم واحد، البند رقم واحد اللي هو توقف الضربات لازم، ده نمره واحد. فقال لك طالما ما التزموش بنمره ببند رقم واحد احنا نروح ليه؟ الوفد الإيراني علق سفره إلى سويسرا لبدء المفاوضات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

0: يبقى الاتفاق الأمريكي الإيراني أكثر من مجرد إنهاء الحرب بينهما، بل أيضا وقف التصعيد الإقليمي من مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان. لكن القصف الإسرائيلي استمر بعد توقيع المذكرة، بينما قال حزب الله إنه قتل عددا من الجنود الإسرائيليين. قبل إرجاء المحادثات المباشرة في سويسرا، بدت مذكرة التفاهم على المحك يوم الخميس، حين قال المرشد الأعلى إنه غير راض عنه.
1: بطبيعة الحال كان لي رأي آخر غير أنني أصدرت الإذن بتوقيع مذكرة التفاهم، لكن الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي قدم لي التزاما بحماية حقوق الأمة الإيرانية.
0: تصريحاته جاءت بعد أن رفعت واشنطن الحصار البحري عن طهران، لكن إيران فرضت على السفن تقديم طلب لهيئة حكومية جديدة قبل عبور هرمز. مع إلغاء جيدي فان زيارته إلى سويسرا وتمسك طهران بشروطها مثل وقف الحرب في لبنان وإعادة إعمار إيران، تواجه المفاوضات تحديات ضخمة. الصحافة الأمريكية انتقدت الاتفاق بشدة، إذ رأت أنه إطار يمنح إيران مزايا مالية كبيرة من دون أن يشترط تفكيك بنيتها التحتية النووية، موقف يشاركه أيضا بعض الديمقراطيين والجمهوريين.
2: قال الرئيس في فبراير أنه سيحصل على استسلام غير مشروط. لم أكن أعلم أن المقصود هو استسلامه نفسه دون شروط. هذا إحراج تم له على المستوى العالمي.
0: لكن ترامب دافع عن الاتفاق وقال لموقع أكسوس إن استخدام المزيد من القوة العسكرية لن يحل الأزمة، بل سيتسبب في مزيد من
3: طبعا يعني الحقيقة ان هم اكدوا على ده. وجيدي فانس كمان قال لهم يعني انتوا 9 مليون وبعدين كل ما يجي اي خطر عليكم تروحوا مستخدمين القوة العسكرية، بالنسبة طبعا لحماية شمال اسرائيل والضربات اللي بتقوم بيها اسرائيل على جنوب لبنان. فقال لهم ما ينفعش، بالعكس الحاجات العسكرية دي كلها هتضركم ومش هتفيدكم. وطبعا الرئيس ترامب كان في حوار مع اكسيوس النهاردة اكد على انه امريكا هي اللي صنعت اسرائيل وامريكا هي اللي بتدافع عن اسرائيل. وجيدي فانس قال لهم على فكرة انتوا مالكوش حلفاء غيرنا دلوقتي، لازم تسمعوا الكلام. وبدأوا على فكرة التواصل مع بدأت أمريكا تتواصل مع المعارضة الإسرائيلية. يعني بما معناه أنت يا نتنياهو في موقف صعب، ده أنت قدامك انتخابات وأساسا الرئيس ترامب دافع عنك وكان مكلم الرئيس الإسرائيلي علشان يديك عفو عن كل الاتهامات بالفساد اللي أنت مواجه، اللي أنت والمحاكمات بتاعتك دي كلها. فالحقيقة أن الموقف دلوقتي تغير بشكل كبير جدا، وفي تقرير قولوا لي بس زمايلي لما أبقى جاهز عن أنه فعلا دلوقتي الأوضاع بالنسبة للعلاقات دلوقتي توترت بشكل كبير جدا بين الولايات المتحدة ونتنياهو.
4: We've never had a friend, even close a friend, as President Trump in the White House.
5: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علناً في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوماً لاذعاً على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
6: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
5: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
6: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
5: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
7: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
5: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر

0: تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
1: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
0: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن كان سبب الصدام.

وقال له انت يعني حتى وهو موجود في الاجتماع بتاع الدول السبع قال له يعني انا مش فاهم ينزل لك ينزل صاروخين يا بيبي، قال له يا بيبي حتى يعني اللي هو نتنياهو بيقول له بيبي حضراتكم عارفين الاسم ده اللي بيطلقوا علينا نتنياهو باستمرار، فترامب بيطلق على نتنياهو بيبي، قال له يعني انت بيضرب لك صاروخين بيضربوا من حزب الله وبيقعوا الصواريخ دي في صحراء، تروح انت مدمر مباني بأكملها، وان هو مش موافق. يعني ترامب في احاديث كتيرة جدا احداثهم كان الحديث النهاردة مع أكسيوس اللقاء التلفزيوني النهاردة بانه يعني مش معقول اللي انت بتعمله ده، انت بتدمر جي دي فينس، قال له انتوا برضو بتتحاولوا تعالجوا المشاكل بالضربات العسكرية على بالضربات على طول، فما ينفعش انك انت ما يبقاش في خسائر عندك وتروح ضارب ومكسر الدنيا ومدمر مباني. طبعا دمار غير طبيعي، واحنا يمكن عرضنا على حضراتكم صور من الدمار في النبطية وفي صور في لبنان، وانه طبعا يعني الدمار ده كله مقابل كام صاروخ اتضربوا، او حتى لو حزب الله عمل ضربات مثلا واثر على بعض المباني في إسرائيل، ما ينفعش أن يكون الوضع بالشكل ده. لبنانيين كثير جدا بيعانوا من النزوح وعدم الاستقرار، وكل شوية يفرحوهم ويقول لهم خلاص في وقف إطلاق نار، وبعد ما يقول لك نتنياهو يلتزم بهذا الأمر لأن ترامب هو اللي قايل له يوقف إطلاق النار، يبصوا يلاقوا نتنياهو ضرب تاني والقوات الإسرائيلية ضربت تاني، فبالتالي الوضع لازم يكون له طبعا وقفة. الخارجية الإيرانية بقى قالت إن المحادثات يا جماعة معلقة، المتعلقة بالاتفاق النهائي، بس يعني هي احنا معلقينها وما رحناش على أساس إنه هتتوقف إنها تبتدي على إيه بقى؟ على بدء تنفيذ البنود اللي هي في مذكرة التفاهم بين أمريكا وبين إيران، وإنه مذكرة التفاهم هو طبعا أول حاجة فيها إنشاء الحرب بما فيها إيه؟ لبنان، وان تتوقف الضربات على لبنان، وقالت ان في دلوقتي ترتيبات جاريه علشان يكون في مباحثات في الايام القادمه، احنا مش مستعجلين. قال لك الاجواء السائده بشان المفاوضات اجلت ولم تلغى على ان تعقد في الايام المقبله، وان جهود وساطه قطريه وباكستانيه مكثفه علشان يرجعوا تاني المحادثات في اقرب وقت. متحدث البيت الابيض قال ان نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس لن يسافر الى سويسرا بعد طبعا ما تم اعلان الغاء سفر الوفد الايراني، ومستني بس كده. قال لك في مسائل لوجستيه لم تحسم بعد وتتعلق بالمرحله المقبله واحنا بنخلصها، وبعد كده هيبتدي ان شاء الله يسافر. في كمان جدير بالذكر ان اجتماع تشاوري لوزراء خارجيه الدول العربيه كان في عمان، والاجتماع ده الحقيقه كان برضو مهم جدا علشان المشاركه في الاشراف وتنفيذ البنود، وطبعا في اشاده على فكره بالنسبه لمذكره التفاهم من اماكن كتير جدا، مش بس مذكره التفاهم، من وقت اليوم الاثنين من وقت ما ترامب اعلن انه الحرب كده انتهت، حتى البابا ليو الرابع عشر كان برضو اشاد بانه الحمد لله في اتفاقية سلام. الرئيس ترامب الاكسيوس قال علاقتي بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا ابقاؤه متعقلا بعض الشيء لولا تدخلي لسحقت اسرائيل. كمان قال انه ان اسرائيل كانت ستدمر وتسوى بالارض لولا دعمي، وذلك في احدث تصريح طبعا بيعكس التوتر المتصاعد في العلاقه بين واشنطن وتل ابيب، وده كان في مقابله مع موقع اكسيوس الاخباري كان مساء امس الخميس، قيم خلالها ترامب علاقاته باسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. فانس بيهاجم إسرائيل زي ما قلنا، وقال لهم الأسلحة الدفاعية اللي حمت وطنكم صنعت بأيدي أمريكية ومولت من أموال دافع الضرائب الأمريكيين، لو كنت في حكومة إسرائيل لما هاجمت الحليف الأقوى الوحيد المتبقي؟ ده أنت هو ده اللي أنتم متبقلكوا يا جماعة، أنتم بتهزروا يعني ولا إيه؟ إحنا الوحيدين اللي حلفائكم لغاية دلوقتي، وإحنا اللي بندافع عنكم، وإحنا اللي بنديكوا الأسلحة والطائرات والصواريخ وكل حاجة، فإزاي إن أنتوا مش قادرين تفهموا ان من المزعج؟ قال له كده من المزعج ان نرى اشخاص داخل حكومه نتنياهو قد خرجوا وهاجموا الصفقه، هاجموا الرئيس ترامب شخصيا بينما هو الزعيم الوحيد في العالم اللي بيتعاطف مع دولتكم في هذه اللحظه، لو كنت في الحكومه الاسرائيليه لما كنت اهاجم الحليف القوي الوحيد اللي تبقى لي في العالم باسره، ثلث الاسلحه الدفاعيه اللي حمت وطنكم بنيت بايد امريكيه دفع لها باموال الضرائب الامريكيه. المشكله بالنسبه لاسرائيل ليست دونالد ترامب ولا اي شخص في اسرائيل يعتقد انه اكبر مشكلتهم هو رئيس الولايات المتحده،
ويحتاج إلى أن يستيقظ ويشم رائحة الواقع الذي توجد فيه تلك الدولة. يعني هو بيقول لهم فوقوا اصحوا، زي ما ترامب كده بيقول احنا محتاجين ان احنا نعقله، ده شكله مجنون كده.

0: المهم انه ترامب اكد الاتفاق مع ايران نجاح وانتصار للولايات المتحده، وقال لهم شوفوا اسعار النفط كيف تتهاوى. وعلى منصه روس سوشيال قال الولايات المتحده يا جماعه مش هتدفع 300 مليار دولار لايران، وان دي اخبار مزيفه. اكد عليها اكتر من مره لانه وضحها وهو في الموجود في فرنسا، وقال يا جماعه الاموال دي استثمارات، اللي عايز يستثمر من دول الخليج يستثمر، انا ما اقدرش امنع اي حد انه يستثمر في ايران، انا مش استثمر ولا 10 سنت. وكان معاه الرئيس السيسي واكد وقال طب يعني انا ينفع اقول انه ما تستثمروش في مصر؟ ما ينفعش، اللي عايز يستثمر في اي دوله هو براحته يستثمر. طبعا الخصوم السياسيين من الديمقراطيين هاجموا مذكره التفاهم والاتفاق، وللاسف كمان جمهوريين هاجموا. هجم ترامب وراح ترامب رادد عليهم بقى، واعتبر انه الدعايه اللي هم بيعملوها دي دعايه الديمقراطيين بلغت ذروتها، ودعا الى نظر الى اداء سوق الاسهم، وقال ان سوق الاسهم الامريكيه سجل اعلى مستوى في تاريخها وحسابات التقاعد تحقق ارقام قياسيه جديده.
1: It just hit a new all-time high. The 401ks just hit a new all-time high. And oil is dropping like a rock. Other than that, it's another day in paradise.
0: الحقيقة أن من السياسيين طبعا ديمقراطيين طبيعي أنهم يهاجموا، لكن كان في برضو جمهوريين. والحقيقة السيناتور الجمهوري تيد كروز كان قادة جبهة معارضة، اعتبر الاتفاق بيمنح إيران مكاسب كبيرة دون ضمانات كافية بشأن برنامجها النووي، محذرا من تأثيره في مضيق هرمز. زي بقول لكم قال لهم طيب أوكي أنتوا كده وقفتوا خلاص وشلتوا الحصار اللي هو أقوى كارت كان معاكم، دلوقتي إيران هي اللي في إيديها الكارت القوي هو المضيق، وان هم هيأثروا على العالم كله. تصاعد الجدل داخل المعسكر الجمهوري بعد ان اتهم دونالد ترامب الابن تيد كروز بنشر معلومات غير صحيحه ونفى تقديم اي اموال مباشره لايران. وكان في طبعا قبل كده على فكره لينا كام يوم كده 4-5 ايام وفي خلافات حاده داخل اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى قبل الاعلان عن البنود بالنسبه للاتفاق. الجبهه تضم وزير الدفاع بيت هيكسس ووزير الخارجيه ماركو روبيو ومدير الاستخبارات راتكليف، وجبهه اخرى بتضم نائب الرئيس جي دي فانس وجاريد كوشنر وستيف ووتكوف. الخلاف بيدور حول مذكره التفاهم. التقرير اللي قال ان في خلاف جوه الاداره الامريكيه وصف الوضع بانه معركه داخليه او صراع نفوذ بين كبار مستشار ترامب خلف الكواليس، بينما كان ترامب يراقب هذه التوترات داخل ادارته. وعشان كده حتى كانت روسيا اليوم نشرت خبر كده ان ترامب عايز يقيل بيت هيكسس ويقيل راتكليف، لكن طبعا الكلام ده مش صحيح لسه لغايه دلوقتي. مفيش اي ترامب لما بيبقى عايز حاجه بيقولها صراحه يعني، فما فيش اي حاجه بتقول ان الخبر ده ممكن يبقى صحيح. وطبعا كده الوقف اطلاق النار المفروض انه شامل على كل الجبهات، وده اللي بيحاول ترامب ياكد عليه دلوقتي، وبيقول برضو ان امر ايران انتهى وسنمضي بفتره ال60 يوم وهي من قبلت التفاهم بعد الياس، ان هم يأسوا وان هم خسروا حاجات كتير جدا، وان هو بيعتبر انه امريكا هي اللي انتصرت. عايزه اقول لحضراتكم كده على كانت قاذفة الأمريكية اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت اللي هي B-52. القاذفة دي كانت قاذفة مهمة جدا، والحقيقة ان احنا فوجئوا بان هي بعد ما اقلعت من قاعدة إدواردز شمال شرق لوس أنجلوس اتدمرت الحقيقة. وبيقال ان ده مش الحادث الاول، وتحطمت القاذفة اللي من طراز B-52.
2: منذ أكثر من 70 عاماً ظلت قاذفة B-52 رمزاً للقوة الجوية الأمريكية وطائرة نجت من الحروب والأزمات وتبدل العقائد العسكرية، لكن صباحاً عادياً في صحراء كاليفورنيا تحول إلى مشهد كارثي بعدما تحطمت إحدى هذه القاذفات الاستراتيجية بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في حادث يرجح الجيش الأمريكي أنه أودى بحياة جميع من كانوا على متنها. في موقع التحطم لم يبقى سوى حطام متناثر ومساحة واسعة متفحمة غطتها أعمدة الدخان الأسود. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان فيما أغلقت القاعدة الجوية مطارها بالكامل وحولت حركة الطيران لإفساح المجال أمام عمليات الطوارئ.
3: It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program. which is a test, it was a local test sortie. It took off, and immediately after taking

0: off, crashed, and burst into flames.
1: ولا يتعلق الأمر بطائرة عادية، فبي 52 قاذفة قادرة على حمل أسلحة نووية وقطع آلاف الكيلومترات دون توقف، وشاركت في حروب من فيتنام إلى العراق وأفغانستان وصولا إلى مهام حديثة في الشرق الأوسط، ولهذا يكتسب الحادث أهمية استثنائية، خصوصا أنه الأول من نوعه لهذه الطائرة منذ حادث غوام.
2: طبعا يعني القاذفة دي كانت برضو حادثة مؤسفة للولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة بتنضم طبعا ملهاش علاقة بالحرب نفسها، لكن هي كانت شاركت، وفي نفس الوقت خسارة بتنضم للخسائر اللي كانت برضو أمريكا خسرتها أثناء حرب 108 أيام. الاقتصاد الحقيقة يا جماعة، في دلوقتي تقارير بتقول أن توقعات امدادات النفط العالمية تتجه ل 110 ملايين برميل يوميا في 2027، وكان إحدى المواقع الاقتصادية عاملين زي دايجرام كده أو إنفوغرافيك كانوا بيبينوا فيه التطورات بالنسبة لموضوع التطورات، يعني بالنسبة للنفط والإمدادات والدنيا دي كلها. أيوة هو ده، شكرا ليك. أعتقد أنه معلش نكبره، بيتكلم أنه دي توقعات، فهم بيقولوا هل يا ترى دي صدمة ولا تعافي، لأنه هنا كان بيتكلموا على 1.1 مليون برميل يوميا كان في الطلب العالمي، وبعدين 3.9 مليون برميل انخفاض متوقع، بعد كده 2 مليون برميل يوميا ده نمو متوقع، و 8 ملايين برميل الزيادة. فبالتالي كده هيبقى إجمالي المعروض النفطي 102.4 يوميا، وسوري مليون برميل يوميا مقابل برضو 110 مليون برميل. طبعا هم قايلين الأخضر والأحمر من تحت، يعني عموما الموضوع هنا الناس كلها بتحاول تشوف اللي حصل بالنسبة لبعض الحرب والنفط ده كده 2026 ده الأحمر و 2027 الأخضر، تمام؟ فمعلش نطلع تاني لآخر نتيجة عشان كده. الأحمر 2026 كان 102 و 110 ل 2027، يعني ما يعتبرش، يعني يعتبر برضو كده النفط اتأثر شوية لكن مش بشكل كبير. بالنسبة للسفن اللي عبرت مضيق هرمز، عبر ما مجموعه 25 سفينة تجارية مضيق هرمز المعاد فتحه، وهو رقم يتم تسجيله، أعلى رقم يتم تسجيله. والحقيقة أن اتقال برضو أنه هيكون في شروط هتحطها، إجراءات جديدة للسفن الراغبة في العبور في ضوء مذكرة التفاهم مع الولايات بين أمريكا وإيران. قال لك أنه يتعين تقديم الطلبات للسفن اللي عايزة تعبر قبل 48 ساعة الأقل بالعبور، ولن ننظر في الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية، لا رسوم على السفن لمدة 60 يوم بس يا جماعة، لكن بعد كده ممكن أنه يحصل الرسوم. العراق بيواصل تصدير نفطه عبر سوريا حتى بعد فتح مضيق هرمز، لأن هنا الحقيقة أنه هذا الممر مهم جدا، وسوريا بتتحدى انه هيكون هذا الممر هيكون ليه مستقبل كبير قوي. واحنا قلنا لحضراتكم باكد عليكم تاني، معلش مش هنقدر نعرض التقرير، لكن عايزه انا اكد على نقطه مهمه جدا. مع ازمه مضيق هرمز وانه ايران كانت معاها هذه الورقه، العالم كله بدا يدور على بدائل لعبور السفن غير مضيق هرمز. عايزة أوري حضراتكم بس شكل الضربات اللي كانت النهاردة إيه. إنه إسرائيل المفروض إن هم بعد ما عملوا الضربات دي كلها اتفقوا على إنه يكون في وقف إطلاق نار، ونتنياهو قال إن هو مسؤول أمريكي كبير قال إن نتنياهو وافق طبعا بعد التوتر اللي اتعمل ده والوفد الإيراني اللي ما وصلش. وطبعا بالرغم من كده إسرائيل بتقول إنه وقف النار بالمفهوم بتاعهم هو استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الأمنة، وإنه الجيش هيسمح له بالتصدي للتهديدات وهيسمح بمواصلة تدمير بنية حزب الله التحتية. الله، طب امال ازاي يا جماعه في وقف اطلاق نار؟ طبعا في قتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبه برتبه مقدم واصيب 17، اما ده في الجانب الاسرائيلي. اسرائيل عملت 16 اما في النبطيه كان في 16 قتيل، احنا طبعا في قتل عدد كبير جدا وصل يمكن ل 47 في نواحي مختلفه. بالنسبه للضربات، التلفزيون الاسرائيلي كان قال ان المقاتلات الاسرائيليه بتواصل التحليق فوق عده بلدات. بن جفير وزير الأمن القومي المثير للجدل دايما واللي هو بينتهج دايما النهج العنيف قال إنه أنا بقول لرئيس الوزراء في اجتماعاتنا مقابل كل

0: كل دمعة تزرفها أم إسرائيلية يجب أن تزرف 1000 أم لبنانية دموعها. طبعا الراجل ده دموي بشكل غير طبيعي. يعني نتنياهو قال الجيش استهدف 150 هدف في لبنان. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قال إن احنا قصفنا أكثر من 100 هدف لحزب الله في لبنان خلال الليلة الماضية، وهجماتنا ستتواصل طالما هناك حاجة. هل يا ترى هيصمد وقف إطلاق النار والوفد الإيراني هيبتدي يروح لسويسرا عشان يبتدوا في المحادثات؟ هنشوف في الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل. ترامب طلع بقى وقال لك ميلوني توسلت إلي علشان ألتقط صورة معاها، لم أكن لأفعل ذلك لكنني أشفقت عليها. يا نهارك أبيض، جورجيا ميلوني ما سكتتش ومندهشة وبتقول رئيس أمريكا عليه أن يعرف جيدا لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدا. وكان في فيديو، معرفش إذا كان بتهيألي فيديو معانا، مش كده بتقول له كده، بترد على تصريحاته بتقول له إنها ما توسلتش، وإن الموضوع طبعا يعني إن التصريحات دي مختلفة بالكامل ومتحيرة، وأنا وإيطاليا لا يمكن إن احنا نتوسل لأحد.
1: Cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace. Che
0: non è... الفيديو ده كان عبر حسابها على ترو سوشيال، وعفوا على اكس، انا اسفه، على موقع اكس تويتر سابقا. قالت مندهشه من تعليقاته اللي وصفتها بانها مختلفه بالكامل، اتهمته بإظهار قدر اكبر بكثير من المسايره تجاه اعضاء الغرب مقارنة بما يبديه تجاه الحلفاء التقليديين. قالت هناك أمر واحد يجب أن يتذكره، لا أنا ولا إيطاليا بنتوسل أبدا. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين اللي جايين، ألغى زيارته على خلفية هذه التصريحات المزعومة. وطبعا يعني المفروض أنه كان 21 و22 يوليو، وكده ألغى طبعا اعتراضا على هذه التصريحات اللي جاية من رئيس ترامب. أنا كنت ذكرت لحضراتكم الحادث المؤلم ده اللي ناس كتير طبعا توقفت عنده، الفتاة البرازيلية اللي كانوا بيحاولوا يعني إنها تعمل زي رياضة كده أو نوع من أنواع الأدفنتشر المغامرة، وإن هم جايين وهم المفروض إن بتترمي بيكون في حبل مربوط بيها، مرة واحدة فوجئوا بإنه هي رموها والحبل ده كان على الأرض ما اتربطتش بيه، محدش طبعا فاهم إيه اللي حصل. وطبعا كانت حادثة مؤسفة جدا إنها وقعت من هذا الارتفاع ولقت حتفها على طول، يعني ده نوع من أنواع كده في البرازيل إنه من المغامرة اللي ناس بتشارك فيها. زي ما أنتم شايفين حبل على الأرض أهو، طبعا هو بيصور وبيصور لحظة خطيبها فوجئ بإن هي وقعت. كان في حادث تاني في اليمن، الحادث ده كان مصرع المغامر عنتر العبسي الملقب بسبايدر مان اليمن، سقط أثناء أدائه حركات بهلوانية على حافة الفوهة بركان. والدفاع بصوا يعني كان مفروض أنه هو بيعمل الحركات البهلوانية دي وبيقفز، ومرة واحدة في ناس بتقول أنه كان في جحر كده في تعبان فهو جيب إيده، يعني المهم يعني الحقيقة الدفاع المدني استخرج جثمانه بعد يومين من البحث عليه. موضوع مهم جدا وهو الحقيقة تولسي جابارد بتتهم فاوتشي بالترويج لدراسة مدللة عن منشأ كوفيد 19. النهاردة الدنيا مقلوبة على المواضيع دي، تصريحات كتيرة جدا لتولسي جابارد بتقول فيها أن فاوتشي روج لورقة بحثية مضللة وساهم في نشرها ثم قدمها المجتمع الاستخبارات كمصدر موثوق، حتى أن محللين كبار اعتبروه دليلا محايدا بينما تبنت الاستخبارات معظم توصياته. تولسي بتقول بعد سنوات من التستر والرقابة يجب أن يعرف الأمريكيون أن فاوتشي وقادة مسيسين تلاعبوا بالمعلومات الاستخباراتية وكذبوا على الكونجرس وخدموا مصالحهم الخاصة وحجبوا عن الرئيس ترامب وقتها حقائق ضرورية لأمن البلاد. والوثائق دي أعادت الجدل حول منشأ فيروس كورونا، وطبعا تساءلت على دور أنتوني فاوتشي. بدأ يتم إعادة تسليط الضوء على التمويل الأمريكي لأبحاث مرتبطة بمعهد ووهان للفيروسات، الفرضية التسرب المختبري كاحتمال لم يحسم علميا. اتقال برضو ان في إثارة مخاوف بشأن أبحاث يا جماعة كده ومخاطرها البيولوجية، وطرح تساؤلات حول تضارب المصالح داخل بعض الجبهات المشاركة في تقييم منشأ الفيروس، وتم الكشف عن تعقيد

تعقيدات العلاقة بين العلماء وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأن ده طبعا إبراز تداخل العلم والسياسة خلال إدارة أزمة كورونا، وبالتالي النقاش تجدد حول المكاشفات والشفافية والتعامل الشفاف. الجدل الحالي قد يؤثر على سياسات الأمن الحيوي وتمويل الأبحاث عالية الخطورة مستقبلا، والقضية تعكس أزمة ثقة متزايدة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة. والسؤال الأبرز، هل أعطت المؤسسات الأولوية للحقيقة الكاملة أم لحماية سمعتها؟ موضوع شائك وأكيد هيكملوه الفترة اللي جاي. بسرعة كده، بعض الحوادث: حريق هائل في مستودع بوبيل هايتس في كاليفورنيا، السلطات طلبت من سكان البقاء وخلق المنازل، ولكن في الأماكن اللي فيها تلوث كبير قالوا لهم أغلقوا النوافذ والأبواب، ولكن عملوا بعض الشيلترز أو اللي هي الملاجئ اللي ممكن الناس تروح فيها. الحريق اندلع وأرسلت فرق الإطفاء عشرات السيارات للسيطرة عليه، وكان طبعا مشهد الدخان اللي طالع كان صعب جدا جدا. إدارة الإطفاء قالت إنه الحريق وصل لخط الأمونيا في المبنى، وأشارت التعرض للأمونيا قد لا يكون سما بالضرورة لكنه يستحق المراقبة، وإعراض التعرض لمستويات عالية من الأمونيا حسب مراكز السيطرة على الأمراض: ألم في البطن، غثيان، تقرحات جلدية، شعور بحرقة الحلق والزور. وفرق الإطفاء طبعا كانت وصلت السيطرة، النيران امتدت لتشمل الألواح الشمسية، وطائرات هليكوبتر كانت بتحاول تخمد الحرائق اللي اندلع في هذا المستودع. بالنسبة للمركز بتاع الرئيس أوباما، مركز أوباما الثقافي في شيكاغو، ده كانوا افتتحوه، واختار أوباما أبرز رسالة مكتوبة بخط اليد من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وطبعا كانت في هتحطت في المتحف. عندنا بالنسبة برضو لإيلون ماسك، أنا قلت لكم أنه هو هيبتدي التجارب، كان في الحاجات بقى اللي حصلت في مصر. الحقيقة كان الحادث المؤسف اللي هو كان طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان بنت هي اللي كانت بتسوق، بنت قاصر، الغريب انها كانت مطلعه لسانها في صور بعد ما السيده توفت بسبب هذا الحادث. ده بيخلينا ازاي الاباء والامهات يدوا عيال زي كده يسوقوا العربيات. ربنا يرحمنا، القاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث. يا رب سلام للعالم كله. الى اللقاء.

صباح الخير يا شعب الرب. كم حد فرحان؟ مين يقول معنا كده يوم مبارك مليان بحضور الرب باسم يسوع؟ امين. في انجيل متى اصحاح 17 في قصة حلوة جدا مشهورة. الرب يسوع خد 3 من التلاميذ وصعد بهم الى جبل. كم حد النهاردة نفسه يصعد كده في الاجواء الروح النهاردة؟ صعد بهم الى جبل عالي، وفي عدد 2 يقول كده الكتاب تغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. عايزين نصلي كده في البداية، نقول يا رب كده خدنا في حتة تانية نشوف جمالك وحضورك في هذا الصباح. ينفع نقف مع بعض نعبد الرب وإحنا واقفين مع بعض؟ تعالوا نعبد الرب الكلمات الجاية. حتة تانية، متعة تانية لما أشوف عينك يسوع في عينيّ.

يلا نقول مع بعض في الزيت غنى السرملي والخمر والخمر روحانية مكسور

الناس بيسألوا المرنم أو المختبر أنت مرفوع ليه كده؟ إيه اللي معزيك ومشجعك؟ قال لهم مرفوع أنا بقوة. والناس بتسأل وإيه الجواب بتاعه؟ ها؟ مين اللي عامل فينا يا جماعة؟ إحنا أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، هو الكل في الكل الرب. أمين؟ في تريمة حد كتبها مرنم وقال فيها كده: شلت عينيا من على الناس. كم حد عايز يرتاح؟ اللي عايز يرتاح يشيل عينه من على الناس يحط عينيه على مين؟ قولوا معنا كده: رفع عيونهم لم يروا أحدا إلا يسوع. كم واحد يقول للرب كده: نفسي أشوفك لوحدك في المشهد النهاردة يا رب. لو عايز ترتاح من الأمور اللي تعباك واللي شغلة بالك وفكرك وفكرك، حط عينيك على الرب النهاردة. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي. مين يقول معنا معوناتي منين؟ من عند الرب صانع السماء والأرض. تعالوا نصليها مع بعض. شلت عينيا من على الناس، عينيا خلاص حطيتها عليك.

0: ممكن تلاقي كمان ألف حبيب. تكتب ألف حبيب هتطلع معك. يلا نصليها مع بعض.
1: شلت عينيا من عندك، عينيا خلاص حطيتها علي.
0: انت لوحدك،
1: انت لوحدك بالنسبه لي حب الدنيا.
0: مين يقول معانا انت حبيب؟
1: انت حبيب بألف حبيب بموت وصليب. انت يسوع،
0: انت

العدد الثاني كمان مره. شلت عينيا، شلت عينيا من عالناس عشان الناس حبال بتقولوا معانا وحضان بتميل بالله عليها وعيون واقفه هدول رب شكرا يا رب. وانت عني ما جرحتنيش ما رفضتنيش ولا الغلطه عندك رحمه عندك.

ينفع نقوله كده مع بعض؟ أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه، هو إله الأمانة لا يقدر أن ينكر نفسه. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه،

قدر وتاحه. المرنم كتب كلمات حلوة قاعد يوصف فيها الرب الحلو الجميل ده، وقال كده الشهد يقطر من شفتيه وجلال الملك باين. قال كده جماله الباهي عملي سبى القلوب، عريس مبارك. مين يقول معنا بصوت عالي؟ خالي أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة. يلا نقول مع بعض.

0: كان حد يعلن حضورك
1: حضورك اللي فرحنا عسانا ونشيد
0: حضورك هنا يا ملك

0: Çok.
1: Hadi sağ ol.
2: Alleluia. Magnano il Rab. أنظركم جميل جدا وأنتم بتسبحوا الرب من كل قلوبكم. وقد إيه أنا يعني فرحان إن كله بيسبح.

0: إذا خرمت ولا كان في حد سوى لي عليه. كلنا كنا بنسبح وكنا فرحانين بالرب، وزي ما اتفقنا التسبيح عبارة عن ذبيحة، والذبيحة لما بيقدمها اللي بيقدم الذبيحة هو اللي بيتبارك، هو اللي بياخد فعلا من الرب بركة جديدة. عشان كده نشكر الرب لأجل ذبيحة التسبيح المقبولة أمامه بالروح القدس. شكرا يا أخ عماد على الوقت الحلو ده، وأهم ما يميز الترانيم النهاردة إن كلها عن الرب وكلها لمجد الرب وكلها عن معية الله، صح؟ ودي أحلى حاجة. والجميل كمان إنك أنت تسبح الرب بكلمات من عندك تعبر بيها عن شكرك ليه وعن رفعتك ليه وعن إنك أنت فرحان بيه، مش كده؟ عشان كده خلونا دلوقتي نصلي مرة تانية، نقول يا رب احنا عايزين نشوفك النهاردة في الكلمة، زي ما عزتنا وباركنا في التسبيح وزي ما انت قبلت الذبيحة دي قدامك يا رب، احنا النهاردة عايزين نشوفك ونسمعك في رسالة جديدة لينا النهاردة. احبائي احنا مش عايزين نشوف حد غير الرب وحده، زي ما قال أخونا عماد رفع عيونهم ولم يروا أحدا إلا، قل له يا رب عايز أشوفك وحدك النهاردة، عايز أشوفك أنت يا رب، عايز أتبارك بيك النهاردة. وإحنا في روح الصلاة هيتقدمنا في الصلاة الأخ حنا سليد، يصعدوا جمعيتنا بكومنبو.
1: يا أبانا الصالح وإلهنا القدوس، من كل القلب نشكرك ونبارك اسمك العظيم لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. شكرا ليك يا رب لأجل محبتك التي بينتها لنا في الصليب والتي تبينها لنا بمسيرك معنا في هذه البرية. شكرا ليك يا رب لأجل محطات الراحة التي تهيئها لنفوسنا تشرفنا وتميزنا بأن نشترك معا في تقديم ذبائح حمد تليق بشخصك وذبائح تسبيح، فأنت مستحق وحدك. كل ماضينا وكل أمورنا صغيرة وكبيرة تشهد عن أمانتك، فأنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. شكرا لأنك دائما بتؤمر بالبركة، وإحنا أمامك يا رب في هذه الفرصة حضور في القاعة، مشاهدين يا رب عبر القنوات الفضائية في كل بلدان العالم، رجانا فيك أنت وحدك، عايزين نسمع صوتك أنت. مكتوب إن كان يتكلم أحد فكقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله. امنح عبدك خادمك قوة وبركة خاصة في هذه الفرصة، تكلم على فمه إلى كل نفس موجودة أو تشاهد أو تحضر هذه الفرصة. نحن نؤمن ونثق يا رب أن روحك هو الذي يقودنا، وعندما نصلي نشكرك لأنك دائما بتسمع لنا، لأنك قريب من الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق. بارك يا رب لبلادنا، رئيس بلادنا، رئيس الحكومة، بارك يا رب لكل الوزراء، بارك لكل المحافظين، بارك لبلادنا في قواتها المسلحة والداخلية، بركة للجامعات والمدارس يا رب، حماية وحفظ وسلام وأمان يا رب لكنيستك في بلادنا وفي كل العالم. ساعدنا دائما يا رب تكون عيوننا شخص إليك أنت وحدك، ورجانا فيك أنت وحدك، لأجل اسمك الغالي الكريم أجيبنا، وليك الكرامة وكل المجد.
0: أمين أمين أمين. احنا منتظرين رسالة خاصة من الرب، بس هو بينادي عليك وبينادي عليكي، عايز يسمع منك تكلم يا رب، ها؟ وأنا عبدك إيه؟ سامع. وسامع دي مش معناها أنك أنت تحفظ حاجة جديدة ولا تاخد فكرة جديدة، سامع يعني سامع وعامل، سامع وعامل. بدعو أخواتنا على الفضائيات كمان، على قناة الكرمة العزيزة علينا جدا والغالية علينا جدا، واللي بتقدم هذه الخدمة الرائعة على مستوى العالم كله، بدعوهم ان هم يركزوا معانا. انا عارف القعده قدام الشاشات ممكن تبقى ازاي، بس احنا النهارده بنقول الرب هيتكلم، فكل واحد لازم يصغي تماما. يسعدنا كثيرا وبنفرح قوي قوي قوي لما قسيس رضا عدلي بيلبي الدعوه ويكون معنا رغم مشغولياته الكتير وخدماته العديدة.

لكن هو بيحبنا واحنا بنحبه، والرب يباركه ويديله كلمة عند افتتاح الفم.

يا صباح الرضا وجمال، وبرضو مساء الخير، لأن في ناس تانين يعني في حتة تانية برضو بالنسبة لهم الوضع مختلف شوية. أنا بحب الجمعية هنا جدا الحقيقة، ولي كمية أصدقاء وحبايب كتير جدا، بشكر الله من أجل وجودنا مع بعض في هذه الفرصة الطيبة. أرجو أن أقرأ من كلمة الله من سفر الخروج من الأصحاح الثالث، خروج أصحاح ثلاثة، خروج أصحاح ثلاثة. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضيقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي إسرائيل من مصر. أبانا السماوي، إنني أؤمن أن هذه كلمتك الحية والفعالة، وإيماني أن الكلمة كما تتحدث إلينا لا ترجع إليك فارغة، بل كما قلت أنت هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. لذا نحن نصلي أن الروح القدس يوصل ويفصل كلمة الحق بالاستقامة إلينا، استخدمنا واستثمرنا، وساعدنا من فضلك لكي لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين عاملين بالكلمة. أصلي من أجل هذه الجمعية، من أجل فروعها الكثيرة في أماكن كثيرة في العالم. أصلي من أجل قناة الكرمة، أنت القادر أن تستثمر غنى عمل نعمتك فيها لتظل بنعمة المسيح شاهدة لإنجيل المسيح. أذكر كل واحد واحد فينا يا رب، استثمر عمل نعمتك لكي نكون شهود أمناء لشخص المسيح. أصلي أن تمنح عبدك نعمة خاصة لكي أوصل الرسالة بكل أمانة لإخوتي وأخواتي. أصلي هذا في شفاعة المسيح، آمين. تفضلوا استراح. مثقل في هذه الصباح، في هذه الفرصة وفي هذه الأيام بالذات، مثقل بنوع معين من الخدمة. والرسالة في هذا الصباح تحت عنوان الدعوة الإلهية واعتذارات موسى الواهية. أكرر العنوان: الدعوة الإلهية واعتذارات موسى الواهية. وفي البداية دعوني أقول أنه إن هناك دعوة عامة وهناك دعوة خاصة. انتبه من فضلك، هناك دعوة عامة وهناك

هناك دعوة خاصة، هناك دعوة عامة. فمثلا يقول في سفر المزامير مزمور 47 الآية 1: يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي. الأمم ما يعرفوش يتعبدوا، عشان كده بيقول لهم صفقوا بالأيادي. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي. الأمم دول اللي هم مين؟ مش شعب الرب، اللي هم بيقول لهم في الآية 3 من نفس المزمور: يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، لأنه ما عرفوش يتعبدوا. هناك دعوة عامة. يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 1 الآية 20: الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع. دعوة عامة في الشوارع، تعطي صوتها، تدعو رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب في المدينة، تبدي كلامها، دعوة عامة. يقول في إشعياء مثلا 45:22: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. دعوة عامة، دعوة عامة. يقول في إشعياء 55، احنا كلنا عارفين هذه الكلمة، من فضلكم رددوا معايا بصوت جميل: أيها العطاش. لا مش هلومه، أيها العطاش إيه؟ أما هي دي بقى، دي الدعوة الإيه؟ أما لازم نخلي بالنا يعني، أيها العطاش إيه؟ جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن. دعوة عامة، دعوة عامة. يقول بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد، شعب شعب شعب، في إشعياء 55:65 الآية 2. كلنا عارفين الآيات اللي الرب نطق بها المشجعة جدا في متى أصحاح 11: تعالوا إلي يا إيه؟ اوعوا تقولوا المتعبين، يا إيه؟ جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هناك دعوة عامة. الله الآن يأمر إيه؟ جميع، مش الناس، يأمر إيه؟ جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل. دعوة عامة يقدمها الرب. والسؤال لكل واحد وواحد فينا ومن خلال هذه القناة المباركة: هل تجاوبت مع دعوة الرب العامة؟ هل استمعت لصوته وهو يدعوك أن تقبل إليه وأن تقبل بالإيمان خلاصه، خلاصا ثمينا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. الله الآن يدعوك أن تنال حياة جديدة في شخص المسيح يسوع. وهناك دعوة خاصة، اتكلمنا عن الدعوة الإيه في الأول، برافو عليكم. وهناك دعوة خاصة، هناك دعوة خاصة. يقول مثلا في إشعياء 6، كلنا عارفين إشعياء 6: ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا أرسلني. دعوة خاصة، دعوة خاصة وجهها الرب لإشعياء، دعوة خاصة وجهها الرب لإرمية. إرمية 1:5 يقول: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، قبل ما خرجت من الرحم قدستك. إرمية أصحاح 1 الآية 5، إرمية 1:5: قبل ما خرجت من الرحم قدستك. إرمية أصحاح 1 الآية 5. ثم هناك دعوة الرب لكورش، دعوة الرب لكورش. هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش: الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما. هذه دعوة خاصة، خاصة لكورش. يقول في إشعياء 45 الآية 3 يقول: إني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. دعوة خاصة. سؤال لي ولنفسي ولكل واحد فينا: هل أدركت الدعوة الخاصة التي لأجلها دعاك الرب؟ إن كنت قد استجبت للدعوة العامة فعليك أن تفكر: لماذا دعاني الرب هذه الدعوة؟ أنا عارف إن دعاك عشان تنال خلاص، أنا إحنا سيبنا دلوقتي من الحاجات اللي إحنا حافظينها. ما هي الدعوة الخاصة التي دعاك الرب لأجلها؟ في عاموس أصحاح 7 الآية 14 أجاب عاموس أماصيا وقال: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز. الآية 15 يقول: فأخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل. عاموس من المملكة الجنوبية وفي صراع بين المملكتين، لكن هناك دعوة خاصة، هناك دعوة خاصة. وأنا أسألك وأسأل نفسي، أسألك وأسأل نفسي: ما هي الدعوة الخاصة؟ من فضلك سيبك من المنشتات بتاعت الجرائد،

ما هي الدعوة الخاصة؟ نحن الآن مش بنسمع الحاجات اللي احنا حافظينها. ما هي الدعوة الخاصة وبأمارة ايه؟ انت استجبت لهذه الدعوة الخاصة. دعا الرب التلاميذ وقال هلما ورائي فأجعلكما مثلا صيادي الناس. بولس دعاه الرب يسوع في غلطية 1:15 يقول الكتاب ولكن لما صر الله الذي أفرزني ودعاني من بطن أمي أن يعلن ابنه في لأبشر بين الأمم لم أستشر لحما ودما. دعوة خاصة، دعوة خاصة. سؤالي مرة أخرى سأردده 100 مرة، ما هي الدعوة الخاصة التي دعاك الرب لأجلها؟ هل دعانا لكي نخلص فقط، نخلص من ونخلص لي؟ ما هي الدعوة الخاصة التي دعاك الرب إليها؟ يقول الرسول بولس مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، أفسس 1:18. ويقول في أفسس 4:1 فأطلب إليكم أنا الأسين في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. دعوة خاصة، دعوة خاصة. يقول في أفسس 4:11 وهو أعطى الإيه؟ لا لا لا لا لا لا ذكر كويس، وهو أعطى البعض أن يكونوا دعوة خاصة، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. هناك دعوة خاصة. اسأل نفسك من فضلك ما هي الدعوة الخاصة التي دعاني الرب لأجلها؟ اسأل نفسك ما هي الموهبة التي أعطاني الرب إياها؟ إنني أؤمن أن إله الخلق هو نفسه إله الخليقة الجديدة. الله خلقك ربما بمكونات معينة، بإمكانيات معينة، ثم عمد هذه الإمكانيات عندما قبلته مخلصا وفاديا لك. اسأل نفسك ما هي الدعوة الخاصة التي دعاني الرب إليها؟ هذا يدفعني لك أتحدث في كلمتين وبس. الكلمة الأولى هي الدعوة الإلهية لموسى، دي الكلمة الأولانية. وكلمة تانية الدعوة الإلهية موسى والاعتذارات الواهية، واضح من العنوان الدعوة الإلهية واعتذارات موسى الواهية. يبقى نتكلم الكلمة الأولى إيه؟ الدعوة الإلهية الإيه؟ زي ما بنعلم كده في علم الوعظ، الدعوة الإلهية لموسى. هذه الدعوة يقول الكتاب في سفر الخروج 3:1 التفت من فضلك وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب. لاحظوا أن الله لم يقدم الدعوة لموسى وهو في القصر، لكن قدم له الدعوة وهو في البرية. أنا لا أشك على الإطلاق أن الله له خطة، مش الله حطه في البرية 40 سنة عشان ينسيه اللي تعلمه في أرض مصر. لا، الله له خطة. أنا أؤمن أن الله له خطة، لذلك يقول الكتاب تهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال، أعمال 7:22. الله له خطة، خطة قبل أن يولد موسى، خطة في إنقاذ موسى، خطة في أن يوجد موسى في قصر فرعون. الله له خطة، لذلك لم يقدم له الدعوة في القصر قصر فرعون، لكن قدم له الدعوة وهو في البرية. قدم له الدعوة بالقرب من جبل حريب، وجبل حريب سوف يقدم له الشريعة فيما بعد. فالله إذن يختار التوقيت، لم يقدم له الدعوة في قصر فرعون، والله يختار المكان، هو رب الزمان وهو رب المكان. لم يكلمه، لم يدعوه وهو في القصر، ولكنه قدم له الدعوة وهو بالقرب من جبل حريب. الله يغير الأزمنة والأوقات، الله هو سيد الزمن، هو يعرف متى وأين، هو يعرف متى وأين. لذلك اسأل نفسك هل أنا في المحطة التي يقدم لي دعوة خاصة فيها الرب؟ ما هي الدعوة الخاصة الآن هنا والآن التي يقدمها لي الرب؟ هو قدم له هذه الدعوة وهو يرعى غنم يسرون حميه. ربما يقدم لك الرب الدعوة وأنت في وسط العمل، في مكان العمل. الرب يقدم لك دعوة خاصة من خلال العمل،
خلي بالك حضرتك مش ما بتعمليش لأنك ربة بيت، الوظيفة ربة بيت.

انت مش خاليه من العمل، لا، دي ربة بيت، دي ده عمل عظيم جدا. وربما يقدم الرب لك الدعوه ايضا من خلال ربة البيت. اسال نفسك، قدم له الدعوه بصوره خاصه بواسطه علاقه تشتعل دون ان تحترق. العلاقه لم تكن تحترق كما يكون في يقول في ايه 2 خروج 3 الايه 2. علاقه منظر عجيب، منظر يشير الى لاهوت شخص المسيح ونسوت شخص المسيح ايضا. علاقه تتوقد بالنار والعلاقه لم تكن تحترق. علاقه ممتلئه بالنيران، فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، لكنه من الناحيه الاخرى اخلى نفسه اخذا صوره عبد. علاقه تشتعل دون ان تحترق. قدم له الدعوه باسمه، يقول في خروج 4:3 الايه 4: فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقه وقال: موسى موسى. وفي الكلمه المقدسه تعلمنا عندما يكرر الله اسم او فعل او مكان فانه يريد ان يوجه الانتباه. لذلك قال الرب: موسى موسى، وقال الرب: صموئيل صموئيل، وقال الرب: سمعان سمعان، وقال الرب: مرسى مرسى، وقال الرب: شاول شاول، وقال الرب: يا أورشليم يا أورشليم. لذلك عندما يكرر الرب الاسم فهو يريد أن يوجه الانتباه. لذلك نداه الرب من وسط العليقة وقال: موسى موسى. هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. يقول في يوحنا 10 الآية 3: لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. هو دعاه باسمه: دعوتك باسمك أنت لي. أنا أرجوك من فضلك أن لا تظن أن الدنيا زحمة لذلك هو لا يعرفك. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. هو يدعوك باسمك، الذي دعاك الدعوة العامة باسمك هو يدعوك أيضا الدعوة الخاصة باسمك. الله يدعوه للاقتراب منه. دعوة الرب لموسى باسمه، دعوة الرب لموسى في المكان والزمان المعينين، الله يدعوه للاقتراب إليه لكن بحساب. يقول الكتاب في آية 4: فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه من وسط العليقة وقال: موسى موسى، فقال: ها أنا ذا، فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدس. هو يدعوه لكي يقترب، لكن عليه عندما يقترب أن يقترب بحساب، أن يقترب بحساب، أن يقترب بحساب. هذا أمر هام جدا. لذلك ونحن نقترب من الرب في عبادتنا علينا أن نقترب منه بحساب. فنحن نقترب منه كأب، لكننا نقترب منه أيضا كسيد. الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده. فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين؟ لذلك علينا أن نفكر كيف نقترب من الرب بحساب، بحساب. علينا أن ندرك من هو ومن نحن. هذا ما غاب عن عزة. عندما نقرأ في سفر صموئيل 2:6 الآية 6، احفظ الشاهد ده من فضلك، أنا عارف أنكم في الشهادة الكتابية بعافية شوية، لكن احفظ الشاهد ده تكسب فيه ثواب. صموئيل 2:6 عندما انتهوا إلى بيدر ناحون، مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فما الذي حدث؟ فحمي غضب الرب على عزة وضربه هناك لأجل غفله، فمات هناك لدى تابوت الله. الخطأ في العبادة يقود إلى أخطاء. داود أخطأ في البداية، أراد إن هو عايز يكرم الرب، فبدل ما يحمله جماعة اللويين كما حددت الشيء

شريعة حب يحطه على إيه؟ على عربة، عربة ملوكية كده، ويجروها إيه؟ ثيران، استحسان بشري. لم يستحسن الرب هذا الأمر من البداية، وإلا كان قد وضعه، لكن هذا استحسان بشري. فمد عزة يده. يمكن لو كلنا كنا واقفين كنا هنعمل إيه؟ يمكن هنعمل نفس الحكاية. لكنني أقول بكل ثقة واطمئنان إن تابوت الرب كل تراب الأرض لا يدنسه، لكن عدم الطاعة هي التي تسيء إلى الرب. الرب وجد كما نقرأ في صموئيل الأول أصحاح 5 ابتداء من الآية 2، وجد في بيت داجون. تابوت الرب أخذوا الفلسطينيون ووضعوه في بيت داجون، أمام داجون. ما الذي حدث؟ في الصباح وجدوا داجون ساقط على وجهه أمام إيه؟ أمام تابوت سيد الأرض كلها. وعندما أقاموه مرة ثانية ما الذي حدث؟ لا، ده حدث شيء كتير. الآية 4 نبص نلاقي في الآية 4 يقول إيه؟ وبكروا صباحا في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتبة، بقي بدن السمكة فقط. إن الرب قادر، تابوت الرب قادر، الرب قادر أن يدافع عنه، هو لا يحتاج إلى عزة. يمكن نقول كتر خير وده عايز يسند تابوت، فيها إيه؟ لا، الاستحسان البشري ليس مكانه العبادة. يجب أن نقترب من الرب لكن بحساب، بحساب. عندما أراد عزية الملك أن يقدم ذبيحة للرب، عزية الملك أراد أن يقدم ذبيحة للرب، طب فيها إيه يا رجل؟ الرجل عايز يكرم ربنا، وانت يعني هتقف بينك وبين ربنا؟ لا، الرب وضع نظام، وضع نظام. ارتفع قلبه كما يتحدث في أخبار الأيام 26-16، ودخل إلى الرب، إلى هيكل الرب لكي يقدم ذبيحة. حاول عزاريا الكاهن ومعه 80 من الكهنة كما نقرأ في أخبار الأيام الثانية 26 الآية 17 أن يمنعوه، لكنه رفض. يمكن حد يقول طب يا أخي ده سيبه، سيب الراجل ده ملك وعايز يقدم ذبيحة للرب. لا، هناك نظام. إياكم أن تظنوا أن العهد الجديد معناه الفوضى في العبادة، لا على الإطلاق. إلهنا إله نظام، وعندما نقترب إلى الرب علينا أن نقترب بحساب. لذلك ما الذي حدث؟ ضربه الرب بالبرص، فوجد في بيت البرص حتى نهاية حياته على الإطلاق. لذلك العبادة يجب أن تكون بهيبة كما يكون في الجامعة أصحاح 5 الآية 1، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. استمع من فضلك معي إلى الآية 5، جامعة أصحاح 5 الآية 2، لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة. يقول المسيح في متى 6 الآية 7، وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. وإحنا بنفتكر باركني باركني باركني باركني، ما إحنا بنعمل زيه. لذلك التفت من فضلك، لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. لذلك علينا أيها الإخوة الأحباء، الرب دعا موسى لكن دعا لكي يقترب، لكي يقترب بحساب. وأعلن أنه إله العهد له، إله العهد. يقول في الآية 6، أنا إله أبيك، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. فما الذي حدث؟ غطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. الله يدعوك، يدعوك باسمك، يدعوك في المكان، يدعوك في الزمان، ويدعوك بطريقة خاصة في عليقة تشتعل دون أن تحترق. يدعوك أن تقترب منه، لكن أن تقترب بحساب، تدرك أنك تقترب من حضرة ملك الملوك ورب الأرباب. حتى في السماء، حتى في السماء عبادتنا في السماء هتبقى إزاي؟ الرب جالس على العرش قوس قزح، وهناك 24 شيخ، مش 25 ولا 23 ولا أكثر ولا أقل. إله نظام، إله نظام، إله العهد والشعب والملائكة، وبين الرب وبين كل هؤلاء بحر من زجاج. هناك نظام،

نصلي كما في السماء كذلك على الأرض. هذا شبه، هذه صورة، صورة العبادة. أنا خايف نحن نقول كما على الأرض كذلك في السماء، يعني عايزين الحكاية. لا لا لا، هي كما في السماء كذلك على الأرض، هذا هو النظام. لذلك علينا أن نعيد مرة أخرى صورة العبادة ونقترب من الرب. نعم نقترب من الرب، هو يدعونا من الاقتراب من الرب، لكن كيف نوازن بين من نحبه كأب ومن نحترمه كملك الملوك وكسيد الأسياد؟ قدم إذن الدعوة إلى موسى، وأعلن الله أنه يريد أن يخلص شعبه إسرائيل. يقول في خروج 3:7: إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم وأصعدهم من تلك الأرض. لاحظوا الأفعال الجميلة: رأيت، سمعت، علمت، نزلت، أصعدهم. لأن صراخ بني إسرائيل في الآية 9 قد أتى إلي، ورأيت، رأيت الضيقة التي يضيقهم بها المصريون. أشكرك يا رب، أشكرك لأننا نعبد إله ديناميكي مش إله استاتيكي. تعرفين الاستاتيكية هي الشيء الإيه؟ الثابت، الجامد، الجامد. لكن الديناميكي هو شيء الأمر الإيه؟ المتحرك. يقول علمت، رأيت، سمعت، نزلت، أنقذهم. إله يفعل وفعال، إله ليس بعيدا عنا لكنه قريب منا، هو عالي لكنه غير متعالي، إله كبير لكنه ليس متكبر، إله جبار لكنه ليس متجبر. ما أعظم هذا الإله، ما أعظم هذا الإله الذي جمع أشتات الغرائب ومتناقضات الأوصاف التي تبدو بيننا كأنها محيرة جدا. غضب الله معلن، كما أن بر الله أيضا معلن. وعلينا عندما نقدم الإنجيل ألا نستحسن ما نقدمه، بل علينا أن نقدم الإنجيل كما هو، لأن بر الله معلن في الآية 17 من رومية 1 والآية 18 من رومية 1، لأن غضب الله إيه؟ معلن. لذا علينا أن نقدم الإنجيل كما هو، كما هو، وأن نقدم الله كما هو. هذه الكلمة الأولى. دعوة الله لموسى. هل دعاك الله دعوة عامة؟ هل أقبلت إليه؟ هل نلت بالإيمان بالنعمة خلاصه الفريد الوحيد؟ لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. إن كنت قد نلت هذا الخلاص بناء على الدعوة العامة، دعوة الفعالة العامة، فالله يدعوك أيضا إلى دعوة خاصة، خاصة. أرجو أن لا نأخذ خيره ونعبد غيره. أرجو أن لا نرفع الشعار تجددنا فتمددنا، تجددنا فتمددنا. تمددنا دي يعني الغدوة بتاعت الصعيدة اللي زي حالاتي اللي بيناموا بعد الغداء وبعدين يقوموا يشربوا الشاي في البلكونة. مش عايز يعني. الدعوة الإلهية إذن لموسى. هذا يدفعني لكي أتحدث في الكلمة الثانية عن الدعوة الإلهية ومين كمان واعتذارات موسى الإيه؟ الوهية. أنا مبسوط أنكم يعني معايا، يعني نشكر ربي وكمان المشاهدين الأعزاء معايا وكمان الكرو الحلوة اللي بتاع قناة الكرمة اللي بينقل لنا. أنا نفسي نسقف لهم، نحييهم الحقيقة. بمناسبة التصفيق، عندما يدخل رئيس بلادي سوف أصفق له احتراما، لكن عندما يدخل ملك الملوك ورب الأرباب سوف أسجد له تعبدا، وهناك فارق بين التصفيق والعبادة. الدعوة الإلهية واعتذارات موسى الواهية، اعتذارات موسى الواهية. الآية 9 من أصحاح 3: والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي إسرائيل من مصر.

هذه الدعوة الخاصة، دعوة خاصة، مهمة خاصة. أرجوكم وأدعو نفسي كمؤمن وكمؤمنين من فضلكم سيبكم من المنشتات العامة. الله له دعوة خاصة بك وبك وبي، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد إيه؟ سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن لا نخترع هذه الأعمال، لكن علينا أن نكتشفها وأن إيه؟ نسلك فيها. الاعتذار الأول، الاعتذار الأول الآية 10 و11. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. الآية 11، بص على الشاشة من فضلك. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من أرض مصر؟ الاعتذار الأول، اسمع من فضلك، كان صغر النفس. الاعتذار الأول كان صغر النفس. من أنا؟ من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ رغم أن موسى تهذب بكل حكمة المصريين، رغم أنه تربى في بيت فرعون، لكنه كان يعرف أن المهمة أكبر من طاقته، ومن منا كفء لهذه الأمور. لكن نشكر الرب أن كفاءتنا من عنده ليست منا. كان موسى يعرف أن المهمة ثقيلة، هيطلع كام واحد؟ 10، 20، 100 ألف، 200 ألف، 500 ألف، 1,000,000. هيطلع 2,000,000 من أرض مصر. 2,000,000 قعدوا كام سنة في أرض مصر؟ 10، 20، 100، 200، 300، قعدوا قد إيه؟ 400 سنة. ده اشتغلوا واشتغلوا وتوظفوا واقتنوا واتجوزوا وخلفوا وعائلات وإلى آخره. لا، دي مهمة، مهمة تبدو أمام موسى مستحيلة. من أنا؟ وكمان عارف أنه لو راح فرعون في طار بائد بينه وبين فرعون، لأجل ذلك هرب من وجه فرعون. لكن الرب أعطاه وعد في الآية 12 من هذا الأصحاح: إني أكون معك، إني أكون معك. وأعطاه علامة برضو في الآية 12 وقال: وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج شعب إسرائيل، شعبي الشعب من مصر، تعبدون الله على هذا الجبل. أعطاه وعد أني أكون معك، وأعطاه علامة بأنه سوف يعبد الرب في هذا الجبل. جبل إيه؟ حريب، اللي كان بيرعى الغنم فين؟ في جنبي. الله له توقيته، الله له مكانه، هو الله في وقته يسرع به. المهم أن تكون لنا العيون والأذان والأذهان التي تسمع وتفهم ما هي الدعوة الخاصة التي يدعوني الرب لأجلها. دعوة خاصة. ونحن مرات كثيرة نعاني من صغر النفس. لعل أشهر شخصية في صغر النفس هي جدعون، عندما قال في سفر القضاة أصحاح 6، وملك الرب قال له: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ يرد في الآية 15 يقول إيه؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ شوفوا بقى عودة النقص، ها عشيرتي هي الذلة في منا، وأنا الأصغر في بيت أبي. إن كنت تعاني من صغر النفس، إن كنت تشعر أنك صفر، فالله هو الواحد الذي يعطيك القيمة ويعطيني القيمة. صغر النفس. داود لما راح صموئيل عشان يستعرض في بيت يسى العيال، الياب طويل وعريض زي الباب، ومشي قدامه، وبعدين يسأله: هو ده كل عيالك؟ يقول له: لا، يقول له: هو ذا الصغير وهو ذا يرعى الغنم. صموئيل الأول 16، هو يرعى الغنم. فقال صموئيل: يسى، أرسل وأتي به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هنا. وما الذي حدث؟ رسمه هناك، مسحه هناك، لكي يكون وهو الأصغر، لكي يكون

تكون ملكا على إسرائيل. لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين. هل تعاني من صغر النفس؟ الرب على استعداد، على استعداد أن يستخدمك. حتى عندما ذهب داود إلى الحرب مع جوليات الجبار ومع الفلسطينيين، حتى عانى من صغر النفس من أخوه الكبير صموئيل الأول 17. سمع أخوه الأكبر الياب، الباب يعني لم سميه الباب، كلامه مع الرجال، فحمي غضب الياب عليه، على داود، وقال لماذا نزلت على من تركت تلك الايه؟ ما عشان يحقر داود، أم يحقر الشغلانة اللي بيعملها، تركت تلك الغنيمات القليلة في البري، أما علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي إيه؟ ترى الحرب. هل تعاني من إحساس بالنقص؟ أشكرك يا رب من كل القلب، لأنه عندما دعا أناس لم يدعوهم لأجل إمكانياتهم الخاصة، لكنه دعاهم لكي يزودهم بقوته الخاصة. فالرب عندما يدعو لعمل سوف يدعمك بما يلزم لكي تتمم العمل الذي لأجله قد دعاك. الاعتذار الثاني، اعتذار موسى الثاني، نقص المعرفة. بحلق معايا من فضلك على الآية 13 من نفس الأصحاح، بص أرجوك. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ نقص المعرفة. وأنا عارف اسمك إيه عشان أقول لهم، لما يسألوني اسمه إيه طب أنا أقول لهم إيه؟ أقول لهم إيه؟ أنا ما أعرفش، قل لي أنت. أنا عندي نقص في الإيه؟ نقص في المعرفة، نقص في المعرفة. وفي مرات كثيرة نحن نعاني عندما يدعونا الرب إلى دعوة خاصة، إلى خدمة خاصة، إلى مهمة خاصة، طب أنا أعملها إزاي؟ وهنا يعلن الله عن اسمه. الله دعاه باسمه موسى موسى، والله يعلن له عن اسمه، هو أهيا الذي أهيا. ما أروع هذا الاسم! الكائن الذي هو كائن، الموجود الذي هو موجود، واجب الوجود الذي لم يوجده أحد ولم يوجبه أحد، هو واجب الوجود، هو سرمدي أي أزلي أبدي، لا بداية أيام له ولا نهاية أيام له. أهيا، تقول لهم أهيا الذي أهيا أرسلني إليكم. فاكرين في يوحنا 8:58 عندما تكلم الرب يسوع مع قادة اليهود، قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. مش كنت، مش قبل ما كان إبراهيم أنا كنت، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. إيجو إيامي في اللغة اليونانية، إيجو إيامي، أنا كائن. وهو يستخدم نفس الكلمة، أهي الذي أنا الموجود. لذلك أرادوا أن يرجموه، أنا أهي الذي أهي، إيجو إيامي، أهي الذي أهي. وأنا الحقيقة أصلي أن دار الكتاب المقدس بدل ما تحطنا اسم الله، الله أو الرب، الله أو الرب، ده مش اسمه، ده اسم موجود في كل في ديانات كتيرة. هو لا اسمه الله ولا اسمه الرب، لا لا، دي ترجمات. يعني أنا مثلا اسمي رضا، يعني لما تترجم في حتة في لغة إنجليزية يقولوا satisfaction، لما حد يندهلي يقول لي satisfaction يبقى ده اسمي؟ لا. لما واحدة تبقى اسمها فرح ويترجموا اسمها إلى joy، هل لما يقولوا joy أم فرح ترد؟ لا. لذلك حتى اسم الله والرب ده مش اسمه، لا، دي ترجمة. لذلك أنا أرجو أن توضع أسماء الله باسمه، هو له اسمه، هو له أسماء. أنا إيه؟ يعني ما يقول حضرتك مين؟ يقول أنا هاني، مش كده؟ أنا عماد، أنا جميلة. ما لو قالوا بيوتيفول ونادوا بيوتيفول تقف، هل جميلة تقف؟ لا. لذا هذه ترجمة، لكن هو له أسماءه.

إلهيم أي الخالق، شداي القدير، أدوناي سيدي، يهوى يرأى الرب يدبر، يهوى رافع الرب الشافي، إيل عليون الرب العلي، يهوى نسي الرب راياتي، يهوى شالوم الرب سلامي، يهوى صدقينو الرب برنا، يهوى شمة الرب هناك، رب صباؤوت رب الجنود، له اسمه وهو يعلن عن اسمه، يعلن عن اسمه، يعلن عن ما هو اسمه. تقول لهم أهي الذي أهي. كان سؤال منوح عندما ظهر له ملاك الرب في سفر القضاة أصحاح 13 الآية 17، سألوا منوح ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال له ملاك الرب، ماذا قال له ملاك الرب؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ ونحن نستطيع أن نقول ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا أبديا، هذا اسمه، مش كده؟ مش الترجمة، لا، هذا اسمه، يدعى اسمه عجيبا مشيرا. قولوا من فضلكم عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. فستلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ الحمد لله أنه ما ترجمهوش، فتدعو اسمه ايه؟ يسوع، لأنه ايه؟ يخلص شعبه من خطاياهم. ايجو ايامي، اشكرك يا رب لانه عرفوا بمين هو. نقص المعرفه، نقص المعرفه. قال الرب يسوع، لو كنتم عرفتموني لعرفتم ابي ايضا، ومن الان تعرفونه وقد رايتموه، يوحنا 14 الايه 7. فقال له فيلبس، ارنا الاب وكفانا. قال له الرب يسوع، من راني فقد راى الاب. كيف تقول انت ارنا الاب؟ يوحنا 14 الايه 9. اشكرك يا رب من كل القلب. الاعتذار الأول كان الإحساس صغر النفس، الاعتذار الثاني كان نقص المعرفة. فعرف الرب موسى من هو، أنا أهي الذي أهي. الاعتذار الثالث تحدي أقرب الناس، تحدي أقرب الناس. التفت إلى الأصحاح الرابع أرجوك، أصحاح 4 الآية 1. فأجاب موسى وقال، خروج 4 الآية 1، ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك، لم يظهر لك الرب، لم يظهر لك الرب. أقرب الناس، تحديات أقرب الناس، اللي رايح يعينهم، اللي رايح يساعدهم، اللي رايح ينقذهم، جت تحدي إيه؟ جت تحدي منهم. ما جايز يكون التحدي من أقرب الأقربين إليك. ألم يأتي التحدي الأول للرجل الأول، لآدم الأول، من السيدة الأولى، سيدة القصر، من السيدة الأولى؟ هو نفسه قال المرأة التي هي التي أعطيتني. قد يكون التحدي من أقرب الأقربين إليك، كما قالت امرأة أيوب، أأنت متمسك بكمالك؟ بارك الله وموت. بالضبط، انت عارفه الحكايه، اكيد الستات اكيد اكتر ناس يقدروا يعرفوا كلام مرات ايوب اللي ما اعرفش اسمها ايه، الحمد لله ما اعرفش اسمها ايه، يعني بارك الله وموت، العن الله وموت. عشان كده المسيح بيقول واعداء الانسان اهل بيته، من احب ابا او اما او اخا او اختا اكثر مني فلا يستحقني، فلا يستحقني. عشان كده قال لاخر اتبعني، وقال له دعني اولا ادفن ابي، والرب قال له لا، التحدي مش مش مش ابوك، مش سنة لما تموت، دع الموتى يدفنون موتاهم. واحد قال له ودع الذين في بيتي، زي ما بنقرا في لوقا 9 الايه 22 الايه 62 و62. فالمسيح قال له ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. اقرب الاقربين اليك، قد تاتي التجربه من اقرب الناس اليك. لذلك أعطاها الله 3 معجزات كدليل يقدمه لأقرب الناس إليه. أصعب ناس تربحهم للمسيح هم أقرب الناس إليك. يمكن تربح الطرسوسي لكن ما تربحش الإسخريوطي،
حاجة يعني حاجة تجيب حاجة.

أو الحيثي، ما أعرفش يعني إيه، لكن يعني على أي حال من الأحوال يعني التحديات قد تأتي من أقرب الناس إليك. لذلك أعطاها الله ثلاث معجزات قبل ما يروح، قبل ما يقول يا هادي، أعطاه ثلاث معجزات: أن تتحول العصا إلى حية، وأن يده تصبح برصاء ثم يدخلها مرة ثانية إلى عبه فتصبح فتشفى، والمعجزة الثالثة أن يأخذ ماء النهر ويسكبه على اليابسة فيصير ماء النهر إيه؟ دما. أعطاه

روح يقنع أقرب الناس إليه إن الرب أرسله عشان خاطر ينقذهم مش ياخد الضرائب منهم، لا، مش عشان خاطر يقتل أبكارهم، لا، مش عشان يقتل مواشيهم، لا، مش عشان يضربها بيضربهم بالدبان وبالبعوض، لا، عشان خاطر ينقذهم. واحنا مرات كتيرة الحقيقة بنقدم اعتذارات واهية جدا، وتأتينا التجارب من أقرب الناس إلينا بكل أسف، بكل أسف. هل تعاني من أقرب الأقربين إليك؟ افتكر وعد المسيح، من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو بيوتا أو حقولا من أجلي ومن أجل الإنجيل إلا وأخذ 100 ضعف. إن إلهنا إله التعويضات، والتعويض لا يكون دائما من نوع الخسارة. قد نخسر مالا لكن نكسب صحة، قد نكسب صديقا لكننا نكسب وفاء. الاعتذار الرابع، الاعتذار الأول كان صغر النفس، الاعتذار الثاني كان نقص المعلومات، الاعتذار الثالث تحدي أقرب الناس، الاعتذار الرابع نقص الإمكانات. 14 خروج 14، التفت من فضلك معايا. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، استمع استمع استمع استمع, استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل. الحمد لله ما قالش الدم، ثقيل الفم واللسان، نقص الإمكانيات. وعايزين عايز أقول لكم حاجة، عمر ما نقص الإمكانيات أوقفت خدمة، عمر ما نقص الإمكانيات أوقفت خدمة. الله على استعداد أن يخلص بالكثير وأن يخلص بالقليل أيضا. الذي يوقف الخدمة هو نقص الرؤية، بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباء. قلة المواهب ليس المشكلة، بل إضرام الموهبة هو المشكلة. لذلك يقول: أذكرك أيضا أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يديه. عندما يكلفنا الرب بمسؤولية يتممها لنا، اسمع من فضلك، ويتممها فينا، يتممها لنا ويتممها فينا. الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. عندما يطلب منا الرب يتممه أمر، يتممه لنا ويتممه فينا. علينا أن نطيع. نقص الإمكانيات ليس مشكلة، الله عنده الإمكانيات. لذلك يقول في خروج 4:11، التفت من فضلك. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ أنت بتشتكي من نقص الإمكانيات، أنك أنت ثقيل الفم واللسان؟ لا، أنا الرب، أنا اللي صنعتك بهذه الصورة، وأنا أعرف كيف أستخدمك لأني أنا صنعتك بهذه الصورة. فقبل ما، زي ما بيقول لي إرمية، قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب، إرمية 1:5. ما هو إرمية كمان نفس، قال له نفس الحكاية في الآية 6. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. إرمية 1:6، إرمية 1:7. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. أشكرك يا رب من كل القلب. خلي بالك، الله بيستخدم الأمور الصغيرة، الله بيستخدم الحاجات الصغيرة. يستخدم عصا، عصا الله مع موسى كم صنعت عجائب. يستخدم الله 5 حجارة ملس، أنا متأكد أن داود ما استخدمش غير حجر واحد. يستخدم دهنة زيت، أما يوجد في بيتك شيء، قالت يوجد إيه؟ دهنة زيت. يستخدم مصابيح جارعة، مصابيح فارغة وجرار، وأبواق. يستخدم غلام صغير معاه 2 سمكة و5 أرغفة.
الله يستخدم الأمور الصغيرة.

لكن عندما نضعها بين يديه، ما فائدة هذه الأمور الصغيرة قيمتها الحقيقية عندما نضعها بين يدي السيد؟ نقص الإمكانيات. هل يوجد بيننا شخص من يعتذر في هذا الصباح عن الخدمة، عن الدعوة الخاصة التي يدعوه الرب إليها بسبب نقص الإمكانيات؟ نقص الإمكانيات. دعوني أنتقل إلى الاعتذار الخامس والأخير لأن الوقت يداهمني. اعتذار لكن بلا أعذار، أنا سميت الاعتذار الخامس اعتذار لكن بلا أعذار. الآية 13، بص من فضلك معايا. فقال استمع أيها السيد، ارسل بيدي من ترسل. هذا اعتذار لكن بلا أعذار، ما قالوش أسباب، ارسل بيدي من ترسل. أنا مش رايح، مش أنا، شوف غيري، أنا مش رايح. من الآخر كده يعني بلغتنا متعلمين دول، أنا مش رايح. ما أنت كل ما أقول لك حاجة تحلها لي، كل ما أجيب لك عذر تديني إمكانية. طب أنا بقى شوف، اسمع بقى، أنا لا مش هقول حاجة لأن كل ما بقول لك بترد، لا أنا بقى أخير كده من الآخر أنا مش رايح. واحد قال له اشتريت حقلا وأنا ماض لأنظره، أسألك أن تعفيني. واحد قال لي، قال له إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها. طبعا كل دي أسباب وهي، لأن ما حدش بيشتري وبيعمل من غير ما يشوف الحاجة ويمتحنها. لكن الأخير بيقول إني تزوجت بامرأة لذلك لا أقدر أن أجي، وما اعتذرش، ما قالش أسألك أن تعفيني، ده البجاحة الملتحفة بالوقاحة، ما قالش أسألك أن تعفيني. كل الاثنين الأولانيين كانوا ها ها ها ها، لكن ده عشان كده يقول لنا الكتاب في الآية 14، خروج 4:14، فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، هو عنده لسان كويس قوي، وأنا وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه. شوفوا الفيربال إنسبيريشن أو الوحي اللفظي، وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون معه فمك. خلوا بالكم من الوحي اللفظي للكتاب المقدس ومع فمه، وأعلمكما ماذا تصنع. عقيدة الوحي اللفظي للكتاب المقدس، لازم ندرس عقيدة الوحي اللفظي للكتاب المقدس. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. خلي بالك عندما تتهرب من الدعوة الخاصة، توقع غضب الرب. فحمي غضب الرب على موسى. عندما تتهرب من الدعوة الخاصة عليك أن تتوقع غضب الرب عليك. وأي ابن لا يؤدبه أبوه. عندما يهرب يونان بدل أن يذهب إلى نينوى أن يذهب إلى ترشيش، عليه أن يتوقع غضب الرب عليه، يتوقع تأديب الرب عليه. عندي جمل، عايزة 3 جمل. هل استجبت لدعوة الرب العامة لك بالخلاص؟ الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل، برجل شخص المسيح الذي عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. هو يقدم دعوة عامة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. السؤال الثاني، هل تستجيب للدعوة الخاصة؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. هو يدعوك اليوم ويسأل المسيح ويقول، التفت من فضلك إلى متى 21 الآية 31، متى 21:31، فأي الاثنين من الابنين اللي قال له اذهب اليوم اعمل في كرمي، والتاني قال له اذهب اليوم اعمل في كرمي، الأولاني مرضيش، فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ قال له الأول. قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. مش إحنا شايفين ناس جايين من خارج الحظيرة بيسبقونا في الكرازة والدفاع عن الإنجيل؟

يا للعار. ما هي الاعتذارات التي يجب أن نتوب عنها؟ عدم وجود إمكانيات، نقص المواهب، ضعف الشخصية. اعلم أن الداعي هو الرب، أهيا الذي أهيا. الداعي هو شخص الرب، وقيمة الدعوة ترتبط بمن هو الداعي. بدرس في 3-4 كليات لاهوت، رغم ان انا شخص ما كملش تعليمي، لكن هم بيقبلوني بدرس في 3-4 كليات، وبقدم تحدي لنفسي اولا، وتحدي للطلبه بتوعي، وبتحدي بقدم تحدي لكل المؤمنين، مش بس في جمعيات خلاص النفوس، لكن في كل العالم. اسمعوا التحدي اللي بقدمه لنفسي وللطلبه بتوعي وليكم. اسمع من فضلك، لماذا نجحت الكنيسه الاولى في ظل الاضطهادات الرومانية واليهودية وفلسفات حوض البحر الأبيض المتوسط واضطهادات الأسر لهم بدون كنائس مبنية؟ أول كنيسة بنت سنة 311 بفرمان من قسطنطين، بدون عشرات الآلاف من الأسوس والخدام، بدون آلاف الهيئات المسيحية، بدون سيارات ولا قطارات ولا طائرات ولا تلفزيونات ولا إذاعة ولا ميديا ولا هيئات مسيحية من هنا ومن هنا. لماذا نجحت في 300 سنة أن تغير خريطة العالم كله ونحن عندنا مئات الفضائيات وعشرات الآلاف من الكنائس ومئات الآلاف من المتفرغين ولم ننجح؟ هل ظروفهم كانت أسهل؟ هل ظروفنا أصعب؟ لماذا؟ سؤال إجابته مخجلة بالنسبة لي أنا شخصياً، ومحيرة بالنسبة لهيئات وجمعيات ومؤسسات وكليات لاهوت وكنائس وطوائف ومذاهب وهيئات مسيحية، لأن الإجابة في كلمة واحدة: الله لم يتغير، الإنجيل لم يتغير، يد الرب لم تقصر عن أن تخلص. فلماذا نجحوا هم ولم ننجح نحن؟ الإجابة هي نوعية مؤمنين. نوعية مؤمنين، تعودنا على على إيمان الأخذ، ونحن واحد من اثنين. واحد قال كم تعطوني، والآخر قال الذي لي فإياه أعطيك. وتعودنا في هذه الأيام على عبادة الأخذ ومسيحية الأخذ، فما أكثر الذين يستمتعون بلذة الاتباع، بلذة الانتفاع، بلذة الانتفاع، ما أكثر الذين يتلذذون بلذة الانتفاع دون أن يكون عندهم أي استعداد لدفع ثمن الاتباع. هل عرفتم السر؟ هل أدركتم اعتذارات موسى الواهية؟ ماذا لو أنه ظل على اعتذاراته؟ ماذا لو أن أغسطينوس لم يستمع لدعوة الرب، ومارتن لوثر وزوينغلي وكالفن وسافانارولا وجون هاس وغيرهم؟ ماذا لو لم تطع ليليان تراشر، بنت مراهقة عيلة، ومنيس عبد النور ورزق جد الله وصموئيل حبيب وبول فريد مؤسس إذاعة حول العالم وبيلي جريهم ومارك أرثر وغيره؟ أقول
عمل الله كان سيستمر.

والشرف لنا، كما أن العيب فينا. أنا لن أنهي هذه العظة بالصلاة، لكن سأترك علامة استفهام لمن يريد أن يفكر، لمن يريد أن يتحرك من عبادة التأثير إلى عبادة التغيير، إذا أردنا أن نربح العالم. وسيبقى السؤال: لماذا نجحوا هم ولا ننجح نحن؟ والإجابة عندي: نوعية مؤمنين.

خلونا نصلي مع بعض. ممكن نقف مع بعض ونصلي، ناخد وقت كده ترفع قلبك قدام الرب بالكلام اللي سمعناه. مين يقول للرب كده اشعل نار حبك جوه قلبي من تاني يا رب. تعالى صلي، يقول للرب كده انهضني انهضني، قومني من تاني يا رب.

أأتي إليك يا ربي. فمين يقول الرب أنا جاي لك بكل ضعف فيا مع بعض.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مزغيتين إلى صوت تضرعي.
3: صار عوض القديسين.
4: مشاهدينا النعمة والسلام ليكم من رب السلام يسوع المسيح مخلصنا. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، الحياة الحقيقية اللي بتشهد عن عمل الله في مخدع القلب. برحب بضيوفي، سعدني أن يكون معنا الدكتور صمويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
5: أهلا بحضرتك.
4: سعدنا كمان يكون معنا صمويل بعزفه الجميل وأداؤه المميز، وسعدنا كمان يكون معنا أخونا أيمن عطا وخطه الجميل اللي بيعبر عن الكلمات الحقيقية في الآيات اللي بنحكي فيها.
5: أهلا بك.
4: أهلا بك أيمن. يا دكتور، الصاحب لصاحبه الجدع يطلع اللي في قلبه أول ما يشوفه على طول.
5: صحيح.
4: فلما تيجي تكلمني على واحد تقولي ده خليل الله، أحس أنه يعني ده حاجة كبيرة جدا. لكن موسى النبي تقال عنه أنه كليم الله.
5: صحيح.
4: وكأن ربنا لما يحب يتكلم ويحكي يحكي مع موسى. إيه رأيك في شخصية موسى؟
5: موسى يحكي لك قوي عن النعمة. النعمة اللي تغير الإنسان من ثقيل الفم واللسان إلى كليم الله، ويكتب أول خمس أصفار في الكتاب المقدس مع مزامير. موسى باسم حياته كانت 120 سنة فيها ثلاث أربعينات. الأربعين الأولانية أضاها في قصر فرعون، الأربعين الثانية أضاها في البرية، الأربعين الثالثة أضاها قائد لشعب الله. في الأربعين الأولانية كان فهم أنه بيفهم كل حاجة ويعرف يعمل كل حاجة، كل حاجة. في الأربعين الثانية اكتشف أنه ما يعرفش يعمل ولا حاجة، وكان كل اللي بيعمله بيرعى غنم. وزي ما حضرتك عارف أنه رعاية الغنم ركس عند المصريين، زي ما عرفنا أيام فرعون ولقاء يوسف مع إخواته. في الأربعين الأولانية كان فاكر يعرف كل حاجة، الأربعين الثانية عرف أنه اكتشف أنه ما عرفش يعمل ولا حاجة. في الأربعين الثالثة اكتشف أن الله يعرف يقوده ويعمل به كل حاجة.
4: في الأربعين الأولى لما بنلعب لعبة وإحنا صغيرين ونقول لأخوك الصغير إحنا لقيناك على باب الكنيسة ولا لقيناك في الشارع ونضحك. يوسف نشأ غريبة جدا، ولد طفل لما تيجي تحكي له حكايتك ما كناش كأبوك وأمك قادرين نحميك.
5: صحيح.
4: فاضطرنا نخضع لكلام فرعون ونحطك في النيل وأخته من بعيد بتراقب. يكبر وبعد شوية يحس إحساس تاني أنه بتربى في بيت مش بيته، ومضطر أنه يتعلم حاجات مش بتاعته حسب انتمائه يعني للعيلة. لكن كمان هو بتربى في البيت ده تعلم بكل حكمة المصريين زي ما قلت، وصل أنه ممكن يكون هو فرعون الجديد اللي جاي.
5: صح.
4: النشأة دي كان أثرها إيه على حياته دكتور؟
5: مفتاح النشأة في الحتة دي شخصيتين طبعا. الله بالتأكيد. وكأنه عاوز يقول له ربنا، يا رب إن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فيضمني أو قبلني. والوقت اللي بابا وماما ما عرفوش يهتموا بيا وقدروا يخفوني لمدة 3 أشهر، وبعد ال3 أشهر قلت له حبيبي أنت جميل قوي، بس أنت صوتك عالي، وأنت لما بتعيط بصوت عالي المفروض كل الأولاد من شعبنا يتقتلوا. أنا مش قادر أساعدك أكتر من كده. كل اللي أنا هقدر أعمله لك أعمل لك قفص وادهنه بالقار او بالزفت عشان احطك في النيل في وسط البردي، وانت والابدي بقى مع بعض. دي اول حاجه. بس الحاجه الثانيه انه ماما يكابد امه يعني كانت بتخش ترضعه لمده 3 سنين وتديله بذره الايمان اللي فضلت معاه طول ال40 سنة وهو قاعد في قصر فرعون. التربيه اللي ابتداها مع أمه والتعليم اللي تعلمها في طفولته حفظته طول ال40 سنة وهو عايش في وسط الأصنام في قصر فرعون. فموسى أمه كانت إنسانة مؤمنة رائعة وكانت امرأة عظيمة، فخلفت لنا موسى الشخص النبي العظيم مفتاح نجاح.

0: نجحه في خروج اثنين. خرج جاء رجل من بني لاوي
1: تزوج بامرأة
0: وخد امرأة من بني لاوي, هما الاثنين خلفونا مريم النبية
1: هارون
0: وهارون رئيس الكهنة وموسى رئيس الأنبياء.
1: يعني انت بتشوف انه حياة موسى الأولانية بالذات كطفل لغاية لما كبر ما أثرتش عليه بالسلب بل بالعكس أثرت عليه بالإيجاب. وده دور النعمة في حياته أن يقبل الوضع ده. صحيح. لأنه كلمات السلبية بتعيش ونادرا ما تتمسح بسهولة يعني حتى وجودها.
0: لكن ده ما منعش أنه فضل في الآخر برضو عصبي قوي واتخانق وخبط الرجل وموته وأخفاه. وإذ بنعمة الله تتقابل مع موسى وتغير حياته. وإذ بالرجل العصبي ده يصبح أكثر شخص حليم على وجه الأرض. أنا عاوز أقول إيه, بعض الناس يتصوروا أنه بص أنا عصبي وحياتي عصبية وأنا تربيت على كده وتعودت على كده وما فيش حد يتغير ولو الجن الأزرق يتغير أنا ما اتغيرش. لا يا عزيزي, مين قال كده؟ ده مسيحيتنا مسيحية التغيير. موسى لما قعد مع ربنا طول الوقت في يطور فيه في الأربعين سنة التانية بقى في الآخر اللي كان شايف نفسه ما فيش حد قده قال أيامنا 70 ومع الشدة 80. كان ربنا قال له موسى عندك كم سنة حبيبي؟ قال له 80 يا رب ويلا حسن الختام. يعني ما فيش يعني أنا قلت أيامنا 70 ولما تشد قوي قوي تبقى 80 وأنا الحمد لله 80 يلا خدني بقى. قال له يعني ما فيش فايدة فيك؟ قال له لا يا رب ده أنا رجلي والقبر خلاص يا رب ما فيش فايدة. قال له أنت مش نافع؟ قال له مش نافع خالص. قال له إيه رأيك مدام وصلت لحتة إنك مش نافع؟ دي بداية استخدامي ليك تصبح قائد وتحرر الشعب لمدة 40 سنة وتقودهم وتاخدهم لحد أرض المواد. إيه النعمة دي؟ إيه أيضا إلى الشيبة يثمرون يكونون دسما. لسه في فرصة ولسه في أمل. كان سنين ضاعت وتقول خلاص ضاعت الفرصة, لا لسه لكل الأحياء يوجد رجاء.
1: بعد 80 سنة لم يصب بالإحباط وكان ممكن يقول خلاص الموضوع انتهى, بس في منظر كان جميل جدا وهو مع الغنم لما شاف العرليقة تحترق وقال أمين لأنظر هذا المنظر العجيب. ومن هناك بدأ يسمع صوت ربنا وهو بيكلمه. المنظر ده كان ليه تأثير على واقع حياته وشكله ازاي في الدعوة بتاعته يا دكتور؟
0: طبعا دي كانت نقطة تحول بقى في حياة, دي بداية بقى نهاية مرحلة التانية ودخول في المرحلة التالتة بقى. انه كان فاكر نفسه انه ما فيش فايدة وهربان من فرعون وربنا يقول له هلما فأرسلك إلى فرعون. قبليها يقول له أنا شفت أنين شعبي
1: سمعت صراخه
0: سمعت صراخه
1: الذل اللي هم فيه
0: الحمد لله وكان يعقوب الحمد بشكرك يا رب إنك حسيت بينا في أخيرا وشفت المرار وشفت العيال اللي بتتقتل يا متشكر أول يعني أنت حسيت بينا طب الحمد لله يلا بقى اعملها. يقول له
1: هلما
0: فأرسلك إلى فرعون. ده أنا خايف منه. لا ده أنا هجعلك إلها لفرعون. يعني إيه إلها لفرعون؟ يعني فرعون يترعب منك وفرعون بكل جبروته لأنك عشت وقعدت في عشرة معايا سأعطيك بهاء وسلطانا حتى على فرعون. ودي كانت واضحة في حياة موسى قوي.
1: أيوه.
0: موسى الصغير وهارون الكبير. موسى يقعد يصلي يطلع فوق يصلي 40 يوم ونازل معاه لوحي الشريعة يسمع صوت هتاف فيفتكروا ايه ده في حرب فبص لقى هارون جمع الذهب اللي طلعوا بيه من مصر وسبكه وطلع منه تمثال وقالوا ايه هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. موسى لأنه قعد مع ربنا خد قوة. موسى الصغير وهارون الكبير. هارون لما شاف أخوه الصغير سناً نازل من الصلاة وعشرة ربنا ووشه منور أم هارون يقول لأخوه موسى أخوه هارون الكبير يقول لأخوه موسى الصغير يقول له يا سيدي سيدك ده أخوك الصغير اللي أنت أنقذته من النهر وبتاع. يقول لك الراجل ده مختلف. الراجل قال له أجعل من هيبتي عليك حتى وإن كنت صغير يجي ربنا يعطيك قيمة. دايما اصلي الصلوه دي اقول له يا رب انا حته صفر انت الواحد تيجي جنبي تخليني عشرة ولو حضرتك زي برضو صفر وانا صفر يجي ربنا يخلينا
1: مية
0: ولو الثلاثه والاربعه يخلينا

0: 10,000، بس القيمة لو مليون صفر من غير واحد يساوي صفر. موسى خد قوة وقيمة إلى الدرجة إن مسك التمثال اللي فيه الذهب بتاعهم سحقه ورماه في البحر ولو مشربه. شفت الصلاة تدي للإنسان، مش زعيق، مش بالعنف، مش بالدراع زي ما قتل المصري زمان، لا، ده بعشرة ربنا. ولأن الله إله منير، موسى نزل جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. موسى مثال للشخص اللي يعرف يكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. يا
1: جميل،
0: النهاردة يعرف ربنا يعمل ده في حياتي وحياتك وحياة أحبائنا المشاهدين.
1: في حاجة جميلة افتكرتها وانت بتتكلم عن موسى وفرعون وهارون، الفرق بين السلطة والسلطان.
0: أيوة،
1: ممكن تكون عندك سلطة بس فقد السلطان، لأن صاحب السلطان واحد بس.
0: صحيح.
1: فيقف موسى بعصا أمام هارون، يقف موسى قدام فرعون بعصاته، وهو بالنسبة له ده الماضي اللي المفروض عنده حكم بالإعدام عليه، ده قاتل.
0: صحيح.
1: يعني لو جابوا يسجنه، لكن يقف بعصاه ويقول له إله العبرانيين بيقول لك اطلق شعبي، اطلق ابن البكر، ويقف هو عاجز قدام موسى. ويقف هارون الكبير، في تعبير جميل جدا لما الرب قال له جعلتك إلها لفرعون وهارون نبيك، يعني كأنك انت تتكلم وتقول الإعلان وهارون هو اللي يوضح الكلام ده لفرعون. بس الحاجة الجميلة جدا، بحس إن موسى عنده أوقات اختفاء كتيرة جدا، يعني مثلا طلع 40 يوم، 40 يوم لا أكل ولا شرب، مش عارفين المنظر كان شكله إزاي، لولا كاتب العبرانيين بولس الرسول يقول حتى أن موسى نفسه كان مرتعد ومرتعب وخايف من المنظر. شوية تاني ويطلع برضو في حالة اختفاء قدام الله. أنت بتشوف الأوقات دي يا دكتور هي مصدر قوة حقيقية قدام ربنا؟
0: شوف، ولاد ربنا يعرفوا يميزوا ما بين حاجتين كانت واضحة قوي في حياة إيليا، ما بين اذهب اختبئ واذهب طراء. أصله تليفوني المحمول النقال ده الموبايل ما كنتش أشحنه يفضى، ولما يفضى يقف حتى لو في وسط المكالمة خلاص هيقطع. وياما مؤمنين حياتهم قطعت وقوتهم قطعت، لكن محتاجين انه يجي وقت ولا انا محتاج اعمل تشارجنج، اشحن ازاي؟ اقفل كل حاجة، اقعد مع كلمة ربنا، اشحن. كان واضح قوي في مزمور 103. ايه بقى؟ يقول لك عرف موسى طرقه
1: وبني إسرائيل،
0: وبني إسرائيل
1: أفعال.
0: أفعال يعني أفعاله، يعني إيه طرقه؟ his vision، رؤيته للأمور. يا موسى هتعمل كذا وتعمل كذا، الوصايا كذا، وسفر العدد وسفر، يديله فكرته. طب وبني إسرائيل؟ الأعمال، الأكشنز بس، الأعمال بتاعت الشعب. ليه موسى اختلف عن الناس؟ لأنه موسى خد الرؤية، ولما أقعد مع ربنا أتشبع بفكر ربنا. أصحى بدري، أصحى بدري قبل الزحمة وقبل الهيصة، وأقعد كده مع ربنا وقال طلباتك يا ريس يا كبير ماذا تريد مني أن أفعل؟ تكون النتيجة أنه أخذ الوصايا من ربنا وحياتي تبقى منيرة، والناس لما تشوفني مش هتشوفني أنا، يروا الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا
1: أباكم
0: الذي في السماوات. وإيه ده؟ حياة مع ربنا. في الموعظة على الجبل المسيح قال أنا نور العالم، وبعد شوية قال أنتم
1: نور
0: العالم. هو أنت اللي نور ولا إحنا اللي نور؟ هو نور، ولما بيدخل جوه حياتي أنا المظلم بيخليني أنا أمور. أيوة، غلطية 22، مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل
1: المسيح.
0: المسيح يبقى مين اللي بينور في حياتي؟ المسيح اللي كنت قاعد معاه.
1: دكتور إحنا بنتكلم في 40 سنة. أيوة. يعني اللي فات أكتر.
0: صحيح.
1: اللي فاتوا 80 والباقيين اللي بيتحرك فيهم 40. فممكن أقول طب لا ما فيش وقت بقى، يعني عايز أنجز المهمة وخلص، غير بقى المتاهة اللي عاشوها وما دخلوش الأرض وبسببهم موسى ما دخلش. فممكن واحد يقول لك لا أنا الخدمة أهم، وأنا كده كده في الخدمة بصلي، وكده كده في الخدمة يعني برفع قلب ربنا. لكن تقولي الواحد عنده الخدمة مقدارها أعلى بكتير من مخدعه الخاص.
0: من كلمات الجميلة اللي قالها المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه انطلاق الروح، قال

0: الكلمة الحلوة دي. قال قضيت سنين عمرك الطويلة تخدم بيت الرب، فمتى تبدأ في خدمة رب البيت؟ أنا عند ربنا أهم من الخدمة بتاعتي. قديس بولس قال لتلميذه تيموساوس، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. اللي ركب الطيارات من التنبيهات اللي بيقولوها في أول قبل ما الطيارة تطير بيقولوا تنبيهات جميلة قوي، طبعا ما بتنفعش ساعة بس بيقولوا تعبير جميل قوي،
1: هي كلها تخض عمد.
0: أيوة. يقولوا لو معاك طفل صغير والأكسجين في الكابينة دي نقص وحصل قلق، يعني هيتنزل لك ماسك فيها أكسجين. لو معاك طفل صغير حط الأكسجين ليك الأول وبعدين حطه للطفل. الطفل حرام ومسكين. لا، ما هو لما أنا أحط الأكسجين ليا أنا الكبير هعرف أساعد
1: طفل
0: الصغير
1: إزاي،
0: لكن لو الصغير ده وقع مش عارف يساعدني.
1: أيوه.
0: إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وبحيث التوقيتات دي في مثل إنجليزي جميل يقول never too late، مفيش وقت ضاع. لا بالعكس، ده أنا بقعد مع ربنا عشان أشبع بربنا وأتعلم من ربنا وامتلئ بالروح القدس، ولما امتلئ بالروح القدس اللي أنا معرفش أعمله في سنين أعرفه أعرف أخدمه في أيام. يبقى الخدمة مش بطاقة الجسد لكن بقوة الروح وما أبعد الفرق.
1: يعني حتى العبادة لما ربنا قال له ابن الخيمة كان قاعد فوق حسب الرسم وحسب المسكن، شافه نزل قدم اللي هم لغاية وقت كبير جدا كانوا بيقدموا على العبادة بالشكل ده. حالة الخفاء عند موسى وصلاته ده كانت نقطة مهمة جدا يا دكتور، حتى في استقباله لخروج الشعب. يعني امتى يقدم الخروف الفصح، امتى يذبح، امتى يعبر. بس في حاجة ملفتة للنظر، ان كل مرة فرعون يقس قلبه مرضاش يطلع الشعب كان موسى يضرب الضربة، فكان فرعون يقول له طب صلي لأجلي صلي لأجلي، وكان ربنا يستجيب. ده معناته ايه؟
0: هجاوبك بقصة لطيفة قريتها. بيقولوا انه كان كنيسة كبيرة والكنيسة الكبيرة جنبيها واحد فتح خمارة خمارة، والناس خارجة وداخلة والناس اللي بتشرب خمرة تعبينها يعني. الكنيسة قالوا طب نعمل ايه، ده الرجالة والستات والاطفال بيعدوا على بتاع الخمرة ده مش عارفين نعمل ايه. احنا هنجمع بعضنا اسبوع نصوم ونصلي عشان ربنا يهد الخمارة دي. وفعلا بعد الاسبوع الخمارة تهدت ووقعت. فالراجل صاحبها اتغاظ قال انتوا كل ده بسبب صلواتكم، راح رفع قضية. وبعد ما القاضي يعني بحث في الامور طلع بحيثيات الحكم بقى، هو يسال الراجل يقول له بتاع الخمره يقول له لا هم اللي صلوا، والمؤمنين قالوا احنا ما عملناش حاجه دي هي الخمره وقعت لوحدها. فالقاضي قال كلمه لطيفه قوي، قال انا متعجب قوي ان انا اتقابل الان مع واحد خمار بتاع خمره يؤمن بالصلاه وبقوه الصلاه والكنيسه لا تؤمن بقوه الصلاه بدليل احنا مش صلواتنا ما عملتش حاجه. فعلا فرعون كان يؤمن بالصلاه وموسى عارف انه مفتاح نجاحه في الصلاه، وهو ده اللي ادى قيمه لموسى لانه كان شخص مصلي وطول الأربعين سنه ربنا بيغير في حياته.
1: قبل ما نرنم الترنيمه اللي جايه عايزين نشوف ايمن كتب لنا ايه بخطه الجميل كده في الايه بتاعه الحلقه النهارده.
2: الحلقه بتاعه النهارده بتقول كده الايه، فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس.

0: دكتور صمول، من الحاجات الجميلة الآية اللي كتبها أيمن قبل ما نرنم بتاعة
1: آية
0: الحلقة
1: رائعة.
0: النهاردة، وهو إنه بيقول إن إيدين موسى كانت فضلت مرفوعة للحرب والنصرة في مشهد مهم جداً من مشاهد الصلاة في حياته، الحرب مع عماليق. المشهد ده في التعبير الروحي يفهمنا إيه؟
1: الحقيقة الآية اللي اخترتها أخ أيمن النهاردة دي يعني من ضمن الآيات السبعة اللي بتمثل حجر أساس في حياتي. قصة إنه الأعداء هجموا على شعب الله، وكان في موقفين جمال بيكملوا بعض. موسى بيصلي ويشوع بيحارب. موسى يرفع إيديه الشعب ينتصر. موسى ينزل إيديه بحكم السن 110-120 سنة، يبتدي الأعداء هم اللي ينتصروا. وده يدينا انطباع أول، فكرة مهمة عن العلاقة بين الجهاد والنعمة. النعمة موسى بيصلي، الجهاد يشوع بيحارب.
0: جميل،
1: مش الاثنين مع بعض. حياتنا مع ربنا كأنه طير أو طيارة، عشان تطير لازم في جناحين، جناح النعمة وجناح الجهاد. الله مسؤول يأكل كل العصافير، لكن ولا مرة بيجيب لها الأكل يحط الحمد عندها في العش بتاعها. الاثنين يمشوا مع بعض، الإيمان العامل. الرسول بولس أكتر واحد اتكلم عن النعمة، وأكتر واحد قال جاهدت الجهاد الحسن،
0: أكملت
1: السعي،
0: حفظت الإيمان،
1: حفظت الإيمان، وأخيرا قد ودع لي إكليل البر. يمشوا الاثنين مع بعض. اللي يمسك بس في النعمة ويسيب الجهاد ده شخص متواكل، واللي يجاهد من غير نعمة دي فريسية.
0: مهمة جدا دي.
1: صحيح.
0: مهمة فعلا.
1: في أصوامي، في صلواتي، في خدمتي، في دراستي للكتاب، في حياتي، في شغلي، في علاقاتي، يمشوا الاثنين مع بعض. الجهاد يمشوا مع النعمة، والنعمة تسند الجهاد، فأبقى بجاهد في حياتي ضد الخطية وضد نفسي وضد إبليس و بس مسنود، ملقي كل رجائي بالكمال وبالتمام على النعمة. ده اللقطة الأولانية. طب إيه اللي حصل بقى؟ لاحظ القصة، أخوه الكبير ما كان أكبر منه بثلاث سنين،
0: هارون.
1: قال طب ما المفتاح في إيدينا؟ لما موسى بيصلي بننتصر. طب ما دي سهلة،
0: مع أن المشهد في الخفاء.
1: صحيح،
0: فوق محدش شايف حاجة، اللي متشاف واللي محسوس واللي مسموع.
1: فرحوله وعملوا كم حاجة جميلة حلوة قوي قوي حقيقة بقدمها لنفسي، أو كلمة ربنا بتقدمها لي وتقدمها لأحبائنا المشاهدين. لو في حروب فكر، حروب شهوة، حروب نجاسة، حروب على الفكر، حروب خصام، مشاكل في العمل، صعوبات الحياة كلها، يمشوا مع الاثنين مع بعض، الجهاد مع النعمة. عملوا ايه بقى؟ اول حاجة جابوا له صخرة قعد عليها، والصخرة تبعتهم، وكانت الصخرة المسيح. يبقى وانا بصلي مسنود على المسيح، حاطط المسيح. انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع مصلوبا، حط المسيح قدامي، مبني على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ادي الصلاه. وبعدين جاله هارون وحور

0: سندوا ايديه واحد من هنا واحد من هنا. الصلاة مع مجموعة. عشان كده لما تنطفي شمعتي حلو أقرب من حد شمعته منورة ينورني. لو ضعفت قواي اتنين خير من واحد. والخيط المثلث لا ينقطعك سريعا. فجابوا هارون وحور سندوه. عارف النتيجة؟ حتى بحبها من كل قلبي وبصليها ويا رب يعملها في حياة أحبائنا المشاهدين. فبقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. أنا محرج إن أنا أقول لكن هقول يا مناس ابتدوا كويس مع ربنا بس ما كملوش المسيرة. عشان كده الكتاب يقول انظروا إلى
1: نهاية
0: نهاية مهم في النهاية. إيه اللي حصل في حياة موسى؟ لحد ما غربت الشمس
1: كانت يداه ثابتتين.
0: فضلت يداه ثابتتين. أنا نفسي أصلي قوي مع أحبائي المشاهدين. صلي معايا من فضلك يا رب ما تسمحش الظروف ولا السنين ولا الأيام ولا الخطية ولا المعاشرات الرضية ولا البيئة اللي بتحوط بيا إن تنزل إيديا، لكن خلي إيديا باستمرار مرفوعة ولحد آخر نفس في عمري. خلينا طبق الآية اللي بتقول كن أمينا نعم إلى الموت. إلى الموت ليها معنيين. خليك أمين لآخر نفس وآخر لحظة في عمرك، أو خليك أمين حتى إن اقتادتك الأمانة إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. صلاتي وصلاة أرجو الأحباء المشاهدين يصلوا لي أن تتحقق في حياتي هذه الآية. بقيت يداه
1: ثابتتين
0: ثابتتين
1: إلى غروب،
0: إلى غروب الشمس. أقدر أقول ثابت قلبي يا الله. أصل المسيح أخرجني من طين الحمأة وثبت على صخرة قدمية. هو ده اللي بيعمله ربنا. الشخص اللي بيصلي يقول يا رب أنا مسنود عليك ومسنود على وعودك وقاعد على صخرة. أنا مش محمول على كل ريح تعليم. أنا ببني في الكنيسة على هذه الصخرة، صخرة الإيمان. وأبواب الجحيم لن تقوى علي. وطلبتي منك خليني إيديا مرفوعة وما تسمحش السنين تضعفني حتى لما تيجي تاخدني تلاقيني بقى مثل أناس ينتظرون عريسهم متى جاء. وتجد يداي ثابتة في حياة الصلاة. وأقول زي ما قال البابا شنودة كده هفضل أصلي مهما حصلي.
1: أمين يا دكتور. الله يعطينا الثبات الدائم إلى غروب الشمس في الحياة. مشاهدينا موسى المنتشل من الماء، موسى اللي حياته عبارة عن إنسان حب يخلص شعبه فاضطر يهرب 40 سنة. موسى بدأ الله معاه من نهايات حياته، لكن 40 سنة الأخرانية في الحياة كلها ممتلئة بالحضور الإلهي في الخفاء، كليم الله لدرجة أنه كان وجه جلده يلمع كالشمس من الحضور. يعطينا الله أنه نقعد أوقات فيها مشاعرنا تفيض لدرجة أنه ملامح وجوهنا تتغير إلى وجوه فرحة تعبر عن حضور الله في حياتنا. نتقابل في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، وإلى اللقاء.

صموئيل الأول واحد بيحكي عن قصة واحدة اسمها حنة، كانت متجوزة راجل اسمه القانة وما كانتش بتقدر تخلف، والموضوع ده كان مضايقها جدا، وكانت بتصلي وتطلب انها عايزة تجيب أولاد. وفي وقت راحت الهيكل وقعدت تعيط قدام ربنا وقالت له: يا رب لو اديتني ولد انا هكرسه ليك في الهيكل. وفعلا ربنا استجاب ليها وجابت صموئيل النبي اللي كلنا عارفينه. ساعات ربنا بيسمح بالتجربة وبوقت صعب علشان يعمل منه حاجة حلوة. يمكن لو كانت خلفت على طول كانت عمرها ما هتصلي الطلب ده، وعمرها ما هتطلب اصلا ان ابنها يبقى مكرس للهيكل وللكنيسة وبعد كده يكون قاضي اسرائيل. لو انت بتمر بوقت صعب، لو انت حاسة ان انت في حاجة مستنياها من ربنا وما بتحصلش، او حاسة ان هو مش سامعك، ما تيأسيش، اعملي زي حنة وروحي عنده عند بيته وصلي وطلبي وابكي وعياتي، مفيش مشكلة، هو سامعك وحاسس بألمك وعايز يستخدم التجربة اللي انت بتمر بيها دي علشان يعمل منها حاجة حلوة. ما تيأسيش واستني وجوده واستني مجده في حياتك.

يوسف الصديق المذكور في الكتاب المقدس. يوسف كان من عائلة عريقة، والد يعقوب كان حفيد إبراهيم أبو الإيمان، لكن عائلة يوسف كانت تعيسة ومليانة بالصراع والضغينة. يوسف وأخوه بنيامين كانوا أولاد رحيل الزوجة المحببة ليعقوب أبوه. كان عندهم إخوات أولاد من ثلاث نساء أخريات، لكن رحيل كانت المفضلة، ويوسف كان الابن المدلل. وبسبب كده إخواته كرهوه كراهية عمياء، كرهوه لدرجة أنه في يوم استفردوا بيه ورموه في بئر جاف وتركوه هناك عشان يموت. تصوروا معايا المشهد، يوسف محشور في البير، في الأغلب متعور وصوته مبحوح من كتر الاستغاثة، وإخواته على بعد شوية أمطار قاعدين بياكلوا ولا كأن. صراحة ما كانش لي أي معنى بالنسبة لهم، الشيء الوحيد على بالهم كان إزاي يغطوا على جريمة قتله في البير. يوسف عمره ما تخيل أنه هيتبهدل كده، كان شاب واعد 17 سنة حبيب بابا، ولد عنده أحلام كبيرة لمستقبله، ولكن خيانة إخواته ليه كانت بداية مشوار طويل وصعب. يومها كان في قافلة تجار إسماعيليين معدية في المنطقة، وإخوات يوسف قرروا أنه أفيد لهم أنهم يبيعوه كعبد للتجار عن أنهم يسيبوه يموت في البير، وفعلا باعوه. الإسماعيليين جرجروا لمصر، وبعدين هم نفسهم باعوه لفوتيفار رئيس الشرطة الملكية. يعني يوسف أخذ من بيته وأهله غصب عنه واتنفى لبلد تانية عشان يبتدي حياته فيها كعبد أجير. لكن يوسف اشتغل جامد في بيت فوتيفار، والقائد أعجب بأسلوبه، كان ذكي وماهر وحمال مسؤولية ومش شكاي، فرقاه فوتيفار ووكله على كل بيته وأملاكه. في نفس الوقت زوجة فوتيفار اشتهته وحاولت مرارا إنها تغريه، عمره ما استجاب لها لأنه رفض إنه يخطئ إلى الله أو يتنازل عن مبادئه. ولكن في يوم أمسكت بيه حاول يهرب، فلفقت له تهمة محاولة اغتصابها، وعلى اتهامها يوسف اترمى فورا في السجن. تخيلوا تجربته حتى اللحظة دي، من محاولة قتل لاستعباد لتهجير قسري لنفي لتلفيق تهمة جسيمة للسجن. الموضوع كان في النازل لمدة أكتر من 10 سنين في حياة الشاب ده في السجن. وبسبب أن يوسف ما كانش متذمر أو سيء الطبع، ولأنه اشتغل بذمة وتفاني في خدمة اللي حواليه، رئيس السجن خلاه مسؤول عن السجن كله. اتنين من المساجين اللي معاه كانوا ساقي الملك فرعون وخبازه، والاتنين حلموا أحلام غريبة في نفس الليلة. دخل عليهم يوسف وشافهم منزعجين وسألهم إيه السبب؟ حكوله الأحلام ويوسف فسرها لهم. إزاي عرف يفسرها؟ لأن ربنا كان معاه، روح الله اداله إرشاد وتفسير للأحلام. يوسف قال لساقي فرعون، حلمك بيقول إنك هتخرج من السجن ده وهترد لوظيفتك، بس لما يحصل كده من فضلك اذكرني لفرعون لأني أنا مسجون هنا ظلم. وفعلا بعد 3 أيام رد الساقي لوظيفته، ولكنه بسرعة نسي يوسف. بعد مرور سنتين طوال حلم فرعون حلم مزعج، ودعا كل سحرة البلاط عشان يفسروه، ولكن ولا واحد عرف يقدم تفسير. وقتها افتكر الساقي يوسف وقال لفرعون عليه. يوسف كان وقتها عنده 30 سنة، اتباع للتجار كعبد وهو عنده 17، ووقف قدام الملك بعدها بحوالي 12 سنة عشان يفسر الحلم. في مشوار سنين الظلم والمهانة والنفي والسخرة، فضل يوسف مخلص للرب إلهه. في كل موقف عمل الصح، وفي كل ظرف قدم أفضل حاجة عنده واستكفى بربه. يوسف عرف يفسر حلم فرعون كرسالة من ربنا، وفهمه أن أرض مصر هتختبر 7 سنين من الشبع والمحاصيل الوفيرة، وبعدها هتيجي 7 سنين من الجفاف والجوع. وبعد ما فسر الحلم يوسف ادى فرعون نصيحة انه يدور على حد عنده حكمة وبصارة وموهبة إدارية ويجعله ناظر على الأرض، وشرح له ازاي الغلال تتجمع وقت الزيادة وتتوزع وقت العوز، اداله خطة استراتيجية لحل الموضوع.
فرعون أعجب جدا بتفكير يوسف وبإيمانه.

روح الله اللي كان فيه، فاختاروا هو ووكلوا على بيته وعلى أرض مصر كلها. ربنا نقل يوسف من عبد سجين لرئيس وزراء في يوم واحد، فأصبح مش بس تاني أعلى رجل في أكبر مملكة في العالم، ده كان كمان مسؤول عن أكبر مشروع إغاثة دولي في عصره. لما 7 سنين الجفاف والمجاعة وصلت إلى مصر والبلاد المجاورة، بعت يعقوب والد يوسف، بعت أولاده إخوات يوسف لمصر عشان يشتروا غلة، لأن مصر كانت مستعدة وعندها مخزون. وهم في مصر احضروا قدام يوسف وعرفهم على طول. هم ما عرفوهوش في الأغلب لأنه مظهره ولبسه كان زي المصريين. يوسف ما أفصحش عن نفسه لإخواته، لكن ابتكر خطة عشان يرجعوا مصر ومعهم أخوهم الصغير شقيقه بنيامين. الخطة نجحت بالرغم من تخوفهم الشديد أنه لو حصل أي حاجة لبنيامين في الطريق أبوهم ممكن يموت فيها بعد ما فقد يوسف. وفي الزيارة التانية دي يوسف ابتكر خطة أخرى عشان يخلي بنيامين معاه في مصر، لكن الإخوة ارتعبوا وسجدوا وتوسلوا إليه، ويهوذا واحد من الإخوة قال خدني أنا عبد ليك لمدى الحياة، بس من فضلك أترك بنيامين يرجع لأبوه. هنا يوسف ما قدرش يمسك نفسه، ابتدى يبكي بشدة وأفصح عن نفسه ليهم. قال لهم أنا يوسف أخوكم، قربوا مني، ما تتضايقوش وما تخافوش وما تتأسفوش على اللي عملتوه فيا، بالعكس ربنا حول المأساة دي عشان أكون هنا لخلاص ونجاة شعب مصر والشعوب التانية. الشر اللي قصدتوه ليا ربنا قصده للخير وللحياة. يوسف تحلى بأخلاق حميدة كتيرة، لكن في سمتين بالذات ميزوه. العلماء النفسيين والباحثين وجدوا السمتين دول في الناس اللي مرت بصدمات وأزمات وعرفت تتغلب عليها وتعيش حياة مشفية ومنتصرة. السمة الأولى هي إنه كان شاكر وراضي، خدم في كل مكان وجد نفسه فيه بكل قلبه ومن غير تذمر. إيجابيته وإخلاصه خلوه يترقى في كل مرحلة من مشواره. كان معروف في أرض مصر إن يوسف العبري ده شاب جدع مخلص شاطر خدوم وبيحب إلهه. السمة التانية والأهم هي إنه كان عنده القدرة على الغفران. كان ممكن بسهولة جدا ينتقم من إخواته اللي كرهوه وأذوه بشدة، أو على الأقل يوبخهم ويديهم محاضرة في الأخلاق، لكنه ما عملش كده. بالعكس غفر لهم بكل قلبه وطيب خاطرهم وقال لهم ما تزعلوش، ربنا كان ليه قصد أعلى في كل اللي حصل، هو خرج حلو من المر ده كله. 12 سنة مؤلمة عدت ما بين دخول يوسف العبودية وخروجه كرئيس وزراء، وعشرين سنة عدت لغاية لما اجتمع شمله بأبوه الحبيب المسن. لكن يوسف غير التاريخ، وربنا باركه شخصيا بزوجة وولدين، ومن خلاله بارك الأسرة كلها والشعب والعالم في عصره. رجل واحد رفض، كره، اتباع، هجر، سخر، ظلم وأساء إليه، ومع ذلك صار الأداة اللي نجى بيها الله عدد لا يحصى من الناس. يوسف المؤمن والمخلص والغافر بيؤكد ليك وليكي وليا إن ربنا يقدر يحول آلامنا وصدماتنا لنصرة ونجاح يفوق أي تصور لنا. إله يوسف بيوعدنا النهاردة بكلماته دي، بيقول أحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. آمين.

فقدان الزوج وشريك الحياة بسبب مرض أو بسبب حرب أو حادثة شيء من أصعب الأشياء اللي ممكن الواحدة مننا تمر بيها، إنها مش بس بتفقد أهم علاقة بعد علاقتها بربنا، هي كمان بتفقد السند والرفيق والحبيب، بل جزء من هويتها. في لحظات قليلة النهاردة هنصلي من أجل أخواتنا اللي مروا باختبار فقدان رفيق العمر. لكل واحدة ترملت سواء كانت صغيرة في السن أو كبيرة، ربنا قادر وعايز يلمس ألمك ويمد ليكي يد المعونة والتعزية. خلونا نصلي مع بعض. يا رب أشكرك لأنك أنت الوحيد اللي تقدر تضمد كل جرح وتشفي كل روح منكسرة وحزينة. بطلب يا رب من أجل كل أخت ليا فقدت شريك حياتها إنك تمسك بيمينها وتعضدها. أكد لها يا رب إنك ما تركتهاش ولا للحظة. سمعها يا رب في إنسانها الباطن وعدك اللي بيقول: لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخافي أنا أعينك. أكد لكل أخت وحيدة وحاسة بفقدان الأمل وطعم الحياة إنك بتحتضنها وبتحامي عنها. كلمتك وعدت يا رب لأن بعلك، يعني لأن زوجك هو صانعك رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. يا رب بصلي إنك تؤكد لكل أخت ليا إن اللي هي فيه مش نهاية القصة ومش خاتمة حياتها. أكد لها يا رب إنه في المسيح دايما في بداية تانية وفرصة لمستقبل ليه معنى وليه تأثير. اهمس يا رب في أذن كل أخت ليا إنك مش بس ممسك بذراعها وهتسندها، لكنك تقدر يا رب تخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. شاور على مقصدك وخططك لمستقبل إخواتي يا رب. أكد جواهم وعدك اللي بيقول: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. آمين.

انا في الاصل من اسكندريه. انا اخويا الصغير اتولد عنده مشكله في السمع. قعدنا ندور كتير قوي في اسكندريه على اماكن تساعده وما لقيناش اماكن تساعده بشكل كويس.

بشكل محترف، بالعكس يعني كان في ناس بتضحك علينا ومدرسة خاصة عشان ياخدوا مننا فلوس. وهو الحقيقة انه في وقت كان لازم يتعلم لغة إشارة. جيت القاهرة وانا صغيرة، تقريبا كان عندي 16 سنة، فسألت ناس اصحابي من القاهرة انا ينفع اقعد فين، فرشحوا لي مكان. رحت اجرت فيه اوضة وقعدت انا واخويا فيها، قعدت وقت بروح وباجي على المكان اللي هو انا كنت عايزاه يتأهل فيه. وبعدين ابتدت الرحله بقى ان انا بذاكر حاجات كتير عشان خاطر افهم ازاي اساعده. فعلى مدار تقريبا 12 او 13 سنه مشيت كل الخطوات، فبقيت فاهمه ايه اللي المفروض يتعمل مع الولاد، ايه اللي احنا المفروض نعمله. فبقى عندي شغف ان انا مش بس اساعد الولاد، لكن كمان اساعد الاهالي اللي مش بتبقى فاهمه انا المفروض امشي ازاي، انا المفروض ابتدي منين، انا المفروض اعمل ايه. اشتغلت سنين مع الصم والبكم، واشتغلت بعديها سنين مع الصم المكفوفين والاعاقات المتعدده، واشتغلت مع التوحد، واشتغلت مع التاخر العقلي. الاطفال بالتاهيل بيجي منها حاجات كتيرة قوي احنا ما كناش نتخيلها. على مدار سنين انا اشتغلت فيها مع اطفال كتيرة قوي انا شخصيا ما كنتش ببقى متخيلة ان الطفل ده يطلع منه كل ده. تأثير الام كبير جدا، من اكتر الولاد اللي شفتها بتتطور اللي الامهات كانوا موجودين معاهم، اللي الامهات كانوا موجودين في ظهرهم، مصدقين فيهم، مصدقين ان الطفل ده يقدر يعمل حاجة. الاهالي دايما عشان خايفين من بكرة فمش بيفرحوا بالحاجات الصغيره اللي ممكن الطفل يكون اتعلمها وبيعرف يعملها دلوقتي. فانا اكتر حاجه بيبقى نفسي اقولها للاهالي، لو النهارده الطفل قال كلمه، لو النهارده الطفل عرف يعمل حاجه جديده، افرحوا بده وشوفوا ثمره يوم بيوم. ما تفكروش في المستقبل البعيد وهيعمل ايه وهنوصل لحد فين، لا، امشوها السكه يوم بيوم. النهارده ابني عرف يعمل كذا، النهارده ابني عرف يقول كلمه جديده، يبقى في حته احسن في الموهبه. والحقيقه الموهبه دي بتخرج منه حاجات كتيره قوي قوي قوي. يعني عندي اطفال مثلا بتحب الدندن، الدندنه دي تقول ان هو ممكن يتعلم حاجه في المزيكا. حاولوا في وقت تاخدوا الاطفال دي منهم بحيث انكم تديهم فرصه ان هم يتنفسوا. اخدت كذا دبلومه، كان 3 او 4 دبلومات، وقعدت وقت بشتغل في نفس المكان اللي هو دخل فيه عشان افهم. وحسيت ان انا مش عايزه اشتغل مع الصم بس، انا كمان عايزه اشتغل مع الصم المكفوفين حتى لو يبانوا ان هم اصعب. انا يعني كنت بحس قد ايه الموضوع صعب قوي قوي قوي، وانا عايزه مش اساعد بس الاهالي اللي عندها اطفال صم، لا، انا عايزه اساعد كمان الاهالي اللي عندها اطفال صم مكفوفين، انا عايزه اساعد الاهالي اللي عندها اطفال عندها اعاقات متعدده. من اكتر الحاجات اللي كانت بتساعدني ان انا كنت بشوف نتيجه في الولاد، مش بس ان الولاد تتأهل وتبقى احسن، لكن ان هم يعيشوا حياة افضل. انا في وقت كنت بشتغل مع الاطفال جلسات عادي، بشتغل مع طفل ساعة ساعتين ثلاثة في الاسبوع، طفل 4 ساعات، طفل 5 ساعات، بس في وقت انا حسيت ان الاطفال محتاجين اكتر من كده، هم محتاجين ايام كاملة، محتاج يوم كامل عشان خاطر اعرف اغطي له كل الجلسات اللي هو عايزها، وعشان يتأهل بشكل اسرع، وعشان يتطور بشكل اسرع. والاهالي كمان كانت بتقترح عليا ده، بس انا كنت متخوفة جدا من الخطوة. بس بدأنا ناخد الخطوة، ولما شفتها ازاي نقلت الولاد من فكرة ان انا بشتغل معهم ساعتين ثلاثة في الاسبوع، ان انا اخد الطفل 5 ساعات في اليوم، النقلة عاملة ازاي، ده خلاني اقول لا، هو ده فعلا اللي كان المفروض يحصل. كان ولد من الولاد ما كانش بيعرف يعبر عن اللي هو عايزه خالص، وكان بيصرخ طول الوقت، والحقيقة ان هي ظروف بيته ما كانتش احسن حاجة. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا ان هو دلوقتي بيعرف يقول جمل كاملة، لما بيبقى زعلان بيعرف يقول ان هو زعلان، هو ما كانش بيعرف يفرق بين كل الحاجات. لما بيبقى جعان بيعرف يقول انه انا جعان، بقى ليميت جدا، وبقى بيعرف يعمل تقريبا كل احتياجاته لنفسه. ما زالت التحديات موجوده، لكن هو اتطور بشكل انا ما كنتش اتخيله. فاقول للاهالي ما تيأسوش، اشتغلوا مع الولاد كتير جدا، امنوا في ولادكم لان ولادكم يقدروا.

أقولك على سر، عايز تعرف إيه أكتر حاجة بتقلق إبليس؟ مهواش الدين، مهواش إنك تخدم، مهواش إنك تروح الكنيسة. مش مشكلة، روح الكنيسة مش فارق معاه. مهواش إنك تقرأ حتى في الكتاب المقدس، لأن ممكن ودانك ما تكونش معاه. لكن أكتر حاجة بتفرق مع إبليس وبتقلقه وبتخوفه منك هو إنك تقعد تصلي، لأنه عارف إن الله بيتكلم لينا في وقت الصلاة، بيعلمنا، بيفتح عينينا ووداننا على أمور جديدة. في واحد مرة قال: اشتغل كأنه كل شيء متوقف عليك، وصلي كأنه كل شيء متوقف على الله.

التسويق هو إنك تغطي بالمنتج بتاعك احتياجات أكبر عدد من الناس، وإحنا لاختلافنا صعب قوي إن يكون في منتج واحد هو اللي بيسدد احتياجاتنا كلنا. في شيء في حياتنا بيقدر إن هو يساعدنا ويسدد احتياجنا واحتياج كل واحد فينا رغم اختلافنا، لأن اللي عامل الشيء ده هو اللي خلقنا وهو اللي عارفنا. الشيء ده هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيدي للجاهل حكمة، وللضعيف قوة، وللمتعلم التواضع.

كان في واحد راجل ساكن في منطقة وعرة جدا، لدرجة انهم كانوا عاملين جسر بيربط بين جبلين عاليين وبينهم هو عميقة. والراجل وهو ساكن في المنطقة دي سامع صوت حاجة بتهوي، ولقى انه الكوبري الجسر الكبير ده في حتة منه وقعت، ولو اي عربية او حد عدى من المنطقة دي هيقع في الهوة العميقة ومصيره هيكون الموت. وقف الراجل وجاب معاه اعلام بيضة وابتدى يقف عند اول الكوبري ويشاور للناس اللي جاية من بعيد بعربياتها بسرعة، وبالليل يجيب نور ويكلف نفسه بالمهمة دي. الراجل جايب عربية يقول ايه الراجل المجنون ده، ايه اللي بيعمله ده، واهمل اشارات الراجل وطلع على الكوبري وكان مصيره انه سقط في الهوة. النهاردة النداء يعلو والرب يقف بإيديه وبنوره وبأنبيائه وبالمعلمين وبالمبشرين وبكل الناس علشان الناس ما تطلعش وتهوي في الهوة العميقة. اللي هينجو هو بس اللي هيصدق الإشارة.

أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. ماذا تفعل إذا انقطع الأمل وفقد الرجاء؟ ماذا تفعل عندما يقول لك الأطباء لا أمل في علاج هذا الشخص؟ ماذا تفعل عندما يقع الشخص في حادثة رهيبة والأمر سينتهي بمأساة؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إن قال لك الأطباء اسمعوا لا أمل، الموضوع انتهى، هذا المريض على وشك الموت، إذا كان في آلة مرتبطة فيه للتنفس ستنزع هذه الآلة، ماذا تفعل؟ خلال هذا البرنامج سنشاهد معجزتين حقيقيتين في أرض الواقع. لماذا أقول هذا؟ لأن برنامج حياة أفضل هي مجموعة من القصص الواقعية التي تتحدث عن أشخاص واقعيين، أشخاص موجودين اليوم على قيد

0: أيدي الحياة أغلبهم، وصارت معهم معجزات. نريد أن تراقبوا معنا معجزات الله التي يصنعها اليوم، وعن أهمية الصلاة. فمثلا عندما يجتمع مجموعة من الناس معا لكي يصلون تحصل المعجزات. اسأل نانسي فوسماير ماذا حصل معها. ففي لحظة من اللحظات، بينما كانت تحمل كعكة في طريقها إلى اجتماع في الكنيسة، وجدت نفسها ملقاة على الأرض في غيبوبة. قال الأطباء أنها لن تنجو هذه المرة، بل تموت في الليل. ولكن بعد أن فقد أهلها الأمل وسحبوا الجهاز التنفس التي تنفس فيه وحضروا حتى للجنازة، حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا نشاهد ما حصل.
1: قال جراح الأعصاب إنها كانت بحالة سيئة، وكان الأمل ضئيلا بنجاتها تلك الليلة. وإن كان لديها أمل بالنجاة فسوف تعيش عاجزة.
2: كانت الطاقة الهائلة في أسفل رأسها تجري عبر دماغها إلى الجانب الأمامي الأيمن، وهذا ما سبب لها تشققات كبيرة ونزيفا داخل الدماغ. كان الدماغ مضغوطا، مما أدى إلى تلف بعض أنسجة الدماغ.
3: صنعت نانسي فوسماير قالب حلوى في صباح الخامس من نوفمبر عام 2001 لاجتماع نسائي في الكنيسة. سلكت طريقاً فرعياً لتسليمه عندما تعثرت ووقعت إلى الخلف عن 3 سلالم وصدمت رأسها بحافة بطون.
1: كانت في غيبوبة، فأنا أذكر عندما نقلوها جواً إلى المستشفى كانت في غيبوبة عميقة، وقالوا إنها ربما لن تعيش.
3: أظهرت صور الأشعة جرحاً بليغاً في دماغ نانسي. كانت نسبة نجاحها قرابة 5%، يتذكر زوجها ويل الليلة الأولى.
1: عدت إلى المنزل وقد صليت لأجلها وقلت يا رب إن أخذتها الأمر الذي يعزيني، البركة التي تعزيني هي، عندما أتذكر أنها كانت تحمل الحلوى بيد وثلاثة أكياس من الهدايا للآخرين باليد الأخرى عندما وقعت. كانت تفعل ما تحب.
3: كانت نانسي مديرة المكتبة في جامعة إنديانا. بعد التقاعد ساعدت مدرسة الكتاب رونوك لتحصل على الترخيص، والآن لم يعد دماغ نانسي يعمل، لكنها متمسكة بالحياة.
1: عندما رأيتها في الغيبوبة كانت متورمة جدا، كان رأسها محلوقا، وكانت الأنابيب والأسلاك تخرج من كل مكان، وهذا ما كان محبطا، كان محبطاً جداً لي. كيف عسى هذه السيدة أن تعيش بشكل طبيعي مجدداً؟ بعد كل هذا أحبطت كثيراً.
3: كان الأمر مزعجاً لكل من عرفها، لكن شريك حياتها رفع مشكلتها لله ولم يكن وحيداً. رفعت صلوات كثيرة لأجل نانسي. تطوعت مدرسة الكتاب المقدس فوسمايرز لإرسال رسائل حول العالم يحثون فيها الناس على الصلاة.
1: أرسلوا رسائل للإرساليات والكنائس والمدارس حول العالم، وأتصور أن 10,000 شخص كانوا يصلون لأجل شفائها العاجل آنذاك.
3: آمن ويل بقوة الله، لكن حالة نانسي ساءت جدا.
2: لقد التقطت التهاب الرئة لاستخدامها آلة التنفس، وقد بدا واضحا أن نفسها ضاق جدا، وقد أصيبت أيضاً بإنتان، أي التهاب في كل جسمها، كما أصيبت أيضاً كما اتضح لاحقاً بنوبة قلبية.
1: بقيت في الغيبوبة 12 يوماً، وأفاد الأطباء أن لا أحد يخرج من غيبوبة مماثلة بعد كل هذه الأيام ويحيا، وأن عاش والأمل ضعيف بعيشه يعيش مريضاً.
3: بالرغم من كل صلوات المؤمنين وجهود الأطباء لم تتحسن حالة نانسي.
2: أفاد الأطباء أن جهازها المناعي ضعيف جداً، فسحبوا العناية كي لا تعيش عاجزة، وقد أوضحت لزوجها أنها لا تريد أن تموت.
1: أزلنا عنها آلات الإنعاش وقالوا إنها ستموت خلال 5 ساعات.
3: وفي غرفة نانسي ناقشت العائلة ترتيبات الجنازة.
1: وفيما كنا نناقش الموضوع ارتجفت شفتاها وتجعد أنفها قليلاً، فقالت ابنتي أمي هل تسمعيننا؟ وبضعف شديد أو ما أت رأسها إجابا، ومن ثم قال الصبي البكر أمي هل تتألمين؟ وبضعف شديد أو ما أت رأسها نفيا، بعدئذ استدعوا الممرضة لتشهد لنجاتها. لم تصدق الممرضة فاستدعت رفيقتها، ومن

0: ثم استدعتا الطبيب إلى الغرفة.
1: لقد تغيرت الخطط بعد ذلك مباشرة عندما أفادت الممرضات أنها فتحت عينيها وتكلمت متلفظة بكلمات بسيطة، حتى أنها اتبعت تعليمات بسيطة مثل ارفع إصبعك أو شدي على يدي. مع مرور الوقت تحسن حالتها شجعت أكثر فأكثر العائلة والأطباء، فأيقن فعلا أن تغيرا كان يحصل. كانت حية وكانت تكافح وكانت تسعى للعودة.
2: أحرزت نانسي تحسنا ملموسا، فقد استجاب الله لصلواتهم.
1: لا أعرف بالضبط ما الذي أدى إلى شفائها المذهل، لكنني أعرف أن الآلاف قد صلوا لأجل السيدة فوسماير، وأؤمن أن هذه الصلوات أسهمت كثيراً بشفائها.
0: لا أعرف إن كانت هذه معجزة أم أعجوبة، لا أعرف إن كانت مصادفة أم عناية إلهية. كل ما أعرفه هو أنني طلبت من الله أن يعيدها إلي، وقد عادت إلي. أنا أعطي المجد لله.
2: بعد سنة عادت نانسي لتفعل أموراً لم يتوقعها أحد. إنها تتكلم وتمشي وتعمل خارجاً 3 أو 4 مرات في الأسبوع.
3: مذكور عدة مرات في الكتاب الدعاء باسم يسوع وإن كنت تؤمن من دون شك تحصل على كل ما تطلبه.
0: الله يستجيب الصلوات. لقد طلبت منه أمراً خارقاً للطبيعة ولقد استجاب. طلبت منه أن يعيد الحياة لزوجتي وقد فعل. الله يستجيب الصلوات، فإنه يستمع.
2: لم تتعافى نانسي جسدياً فقط بل عقلياً أيضاً، فقد استأصل الأطباء ربع دماغ نانسي.
3: بعد أن تعافيت أفادوا أنهم بسبب استئصال جزء من دماغي أنني لن أشترك في إحياء الخدمة أو تنظيمها، فأنا لا أملك أي ذاكرة حديثة، حتى أنهم شكوا بتمتعي بقوة الذاكرة. لا أذكر الأسماء. ومنذ أن انتقلنا إلى هنا في سبتمبر الماضي كان لابد من تنظيمات كثيرة في الخدمة وغيرها. عندها جلست وقبل أن أباشر بالعمل قلت: يا رب، لا أملك قوة فكرية على عكسك، لا يمكنني أن أفعل هذا، لكنك بقوتك قادر أن تشفيني.
2: يتفق نانسي وويل معا أنهما تعلما حقائق جوهرية من هذه المحنة.
3: كلمة الله ثابتة تماما وبإمكاني الاعتماد عليه مهما كانت الظروف.
0: الله يستجيب الصلوات، هو يسمعك ويستجيب. الله يتجاوب معك قطعا إن كان شخص واحد أو 1000 شخص يدعون باسمه. أنا مقتنع بهذا لأنه استجاب لي وأنا ممتن له. بالنسبة إلي هذا مدهش، ما زلت لا أصدق.

0: نشكر الله أيها الأحباء لأن إلهنا لا يزال يصنع المعجزات، عملها في الماضي ولا يزال يعملها اليوم وسيستمر في عملها، لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في قصتنا التالية نشاهد ما حصل مع صبي صغير. والداه كان ينتظران بتلهف عندما يأخذ خطواته الأولى. أرادوا أن يروه وقد كبر وأصبح لاعبا لكرة السلة، أرادوا أن يروه وهو يكبر ويتزوج، ولكن الأحلام انتهت عندما قال الأطباء بأن ابنهم البالغ من العمر 8 أشهر فقط على وشك الموت بسبب إصابة بمرض السرطان، ولكن الله له في الموت مخارج. لنشاهد ما حصل مع هذا الصبي.
1: عندما قال الأطباء لا تحضرا لعيد ميلاده الأول كانوا صادقين.
2: مثل جميع الأطفال كان لوغان نوب ابن 8 أشهر أشبه بلعبة. كانت البسمة لا تفارق وجهه، ما أكسبه محبة أهله. لم يقلق والداه للحول الذي في عينيه حتى أبلغهما الأطباء بالخبر السيء.
3: عندما تبلغ بهذا الخبر أن ابنك مصاب بورم دماغي، تفكر على الفور سرطان، سيموت حتماً. أقصد هكذا تجري الأمور عادة.
2: وفيما كان بانتظار تفاصيل عملية اليوم التالي، حصلت سلسلة من الأمور المدهشة. أولاً شاهدا رجلاً غريباً يدخل من باب غرفة المستشفى.
1: لم أرى وجهه، بل رأيت شكله الخارجي، وكل ما سمعته هو ستشهدين معجزة.
2: من كان هذا الغريب؟
1: كان ملاكاً بالتأكيد، فكل ملامحه تشير إلى ذلك. كان محاطاً بالنور وبدا لي لا يمكنك أن ترى وجهه، وأنا واثقة أنني لم أكن أتخيل هذا أبداً.
2: في اليوم التالي أزال الجراح ورماً بحجم طابة من دماغ لوغان، والأسوأ في الأمر أن الورم كان قد تفشى، وجاء في التشخيص أنه مصاب بورم دبقي سريع الانتشار. هذه الدكتورة ريجينا جاكاكي.
4: هذه البقعة الكبيرة هي الورم، تراها تغلف أسفل الدماغ هنا. الورم ظاهر باللون الأبيض، هذا الغلاف الأبيض السميك في مقدمة أسفل الدماغ.
2: في اليوم التالي قام الأطباء بتصوير إشعاعي آخر واكتشفوا أن الورم تفشى على طول نخاعه الشوكي.
4: لقد تورم النخاع الشوكي. عادة يكون النخاع الشوكي محاطاً بلون داكن، ونرى أن الكتلة البيضاء هنا تحيط بالنخاع الشوكي وتنحدر إلى أسفله. هذا كله يشير إلى الورم.
2: خبر استحالة علاج الورم المحيط بالنخاع دفع بليزا وألن إلى اليأس. كان هذا أسوأ من خبر الإصابة، صحيح؟
3: نعم بالفعل، وأذكر تماماً. لي 3 إخوة كنا في المستشفى، فتقدموا وعانقوني وراحوا يبكون معي.
1: شعرت أن كل ما حولي قد انهار، كنت في قمة اليأس، كما لو أن العالم كله توقف.
3: ظننت أن النهاية اقتربت، أقصد ما هي إلا أيام حتى يموت.
2: نصح أطباء لوغان عائلته أن تتحضر للأسوأ، ومجدداً أخصائية الأورام عند الأطفال ريجينا جاكاكي.
4: نتائج التشخيص كانت سلبية جداً.
2: إلى هذه الدرجة؟
4: تعد هذه النتائج سلبية جداً عندما يكون الورم قد تفشى في جسم طفل، وعندما لا يمكنك أن تخضعه لعلاج كيميائي من دون أن تلحق الضرر بالدماغ، فلا نفع للعلاج.
2: خضع لوغان للعلاج الكيميائي القاسي في مستشفى بيتسبرغ للأطفال بعد حوالي 3 أسابيع من استئصال الورم. فتابعوا العلاج الكيميائي مع أنهم كانوا يعرفون أن الأشعة قد تجعله عاجزاً تماماً ويمكن أن تقتله. فكان الأطباء على علم بنتائج العلاج الكيميائي سلفاً.
4: كنا نأمل أن نطيل حياته قليلاً وأن نجنبه

0: الألم، لأننا ظننا أنه خلال أشهر معدودة سيتفشى الورم مجدداً وسيموت لوغان.
1: شعرت أنني خذلت الجميع. كان الأمر صعباً وشعرت أنني خذلت لوغان لأنني أنجبته إلى الحياة. سمعت الكثير، شرح لي الأطباء كثيراً أنني لست المسؤولة عن مرضه. قالوا إن إصابته كانت لخلل في خلاياه.
2: مع أن المرض كان أصعب ما قد يواجهه الأهل، استمد والداه القوة من مصدر يفوق البشر بفضل صلوات مئات الأصدقاء والغرباء لأجل لوغان. وتذكر ليزا صديقة بالأخص اسمها مارتي جاءت لتصلي لأجل لوغان.
0: كنت واثقة تماماً أن الله قد شفاه حين ذاك، وفيما رحت أصلي أدركت أن الله كان يشفيه من السرطان، ورأيته بفأس صوبه إلى جذور السرطان. كان يقتلع الورم من أصله ويزيله تماماً.
2: وبعد مرور شهر على التشخيص، أجرى الأطباء صورة إشعاعية جديدة ليروا مدى تضخم الورم.
0: عندما يكون المرء مصاباً بورم، فالأرجح أن ينمو هذا بفعل العلاج الكيميائي، ورفضنا أن نخضعه لعلاج مكثف إذ كان من دون جدوى.
2: لكن نتيجة الصور الإشعاعية أذهلت الجميع، بمن فيهم باتي وهي المسؤولة عن إجراء الصور وأول من رأت النتيجة. وماذا رأت؟
1: لا ورم، لا ورم إطلاقاً في صور هذا الطفل، حتى أنني اتصلت بأخصائي الأشعة الذي كان في الخدمة يوم ذاك، فأحضرنا الصور السابقة وقرناها مع القديمة، فلم نجد أثراً للورم. هذا مدهش، إنها معجزة بالفعل.
2: إذن هل يحصل هذا دائماً؟
1: لا.
2: شك أهله في وجود خطأ ما. على أي حال، لم يكن قد أكمل أسبوعه الأول من العلاج الكيميائي. في الوقت نفسه أجرى الأطباء فحوصات على مستوى الخلايا. النتيجة لا أثر للسرطان في جسم لوغان.
0: لا أثر للورم أبداً حول النخاع الشوكي. والآن يمكنك أن ترى هنا السائل الداكن يحيط بالنخاع الشوكي مجدداً الذي لم يعد متورماً. لا بقع بيضاء كما في السابق، وقد اختفى كل أثر للورم.
2: أليس هذا مدهشاً؟
0: إنها معجزة.
1: كان شفاؤه مدهشاً، فلم نصدق ما حصل. أصبنا بالذهول.
2: لم يجد الأطباء ضرورة لشرح ما حصل، وبالرغم من شفاء لوغان المفاجئ، أصر الأطباء على مواصلة العلاج الكيميائي لسنة وخمسة أشهر، وهذا ما حصل. مؤخراً احتفل لوغان بعيد ميلاده السابع، وقد شفي من السرطان منذ أكثر من ست سنوات، وقد شاهداه ليزا وآلان يقوم بخطواته الأولى، ومؤخراً قام بتسجيل هذا الهدف الرائع في أول تدريب له على كرة السلة. هذا لوغان نوب، ابن السبع سنوات، وقد رويت معجزته على مسمعه عدة مرات.
3: كنت مريضاً جداً وكنت أدخل إلى المستشفى كثيراً.
2: وهل تعرف لماذا كنت تدخل المستشفى؟ هل تعرف ما كان مرضك؟
3: ورم دماغي.
2: حصل لك أمر مدهش، ما هو؟
3: لقد شفاني الله.
2: لقد شفاك الله؟
3: نعم.
0: أعتبر شفاء لوغان معجزة بكل معنى الكلمة.
1: أوه، بالطبع أؤمن بالمعجزات. نعم، أؤمن أن الله لا يزال يقدم الهبات لأبنائه جميعاً. نعم، يسوع رائع، لقد جاء إلى الأرض وقد لمس الناس وشفاهم، وما يزال يشفيهم. أنا أؤمن بالمعجزات، لدي معجزة تعيش معي كل يوم.
4: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
5: أقولها من كل القلب أيها الأحباء، المجد لله، المجد لله على تدخله.

المجد لله الذي أعاد الحياة لمن كان في القبور تقريبا على وشك الموت أو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. تدخل الله ولا يزال إلهنا صانع المعجزات. هذا ما حصل في حياة المسيح عندما كان هنا، عندما أقام فتاة. اسمعوا ما تقول كلمة الله: بينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس الكهنة قائلين لرئيس المجمع، قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم؟ يعني ما تتعب المعلم؟ لأنه بنتك ماتت، أي بمعنى ما تتعب المعلم اللي هو المسيح في هذه الحالة أنه تسأله وتطلبه. لكن الكتاب بخبرنا كل من يسأل يجد، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، أي بمعنى اطلب دائما والمسيح جاهز أن يستجيب. سمع المسيح، فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. جماعة اجوا لعند المسيح، وكان رئيس المجمع بناتهم، وقال له: أنا في عندي بنتي مريضة. وبينما كان يتكلم مع المسيح ماتت البنت، فقالوا للناس: ما تتعب المعلم، خليه يرتاح. لكن المسيح سمع، قال له: ما تخاف، آمن فقط. وماذا فعل؟ ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخ يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا. الناس كان عم بيبكوا، البنت ماتت، لماذا نتعب المعلم؟ خلاص حضروا للدفن، ما في رجاء، انقطع الأمل، ما فيش أي إمكانية. فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. يا سلام، الصبية ماتت، لكن بالنسبة للمسيح كانت نائمة. فضحكوا عليه. أما المسيح فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه، ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليثا قومي، الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. يا ترى نقف عند هذا الحد، إذا المسيح الذي هو رئيس الحياة يتكلم كلمة للأموات، ما هي النتيجة؟ المسيح الذي هو الحياة عندما يدخل يخرج الموت، عندما يتكلم المسيح يسكت الجميع. يا صبية لك أقول قومي، وللوقت قامت ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة. فبهتوا بهتا عظيما، بهتوا، لأن المسيح أجرى معجزات. أحبائي، أنا أقول لكم اليوم بصراحة، البعض يعتقدون أن المسيح الذي نؤمن به مات وراح، لكن أقول لكم يسوع هذا الذي أقرأ لكم عنه في هذا الكتاب حي اليوم. هو مات، هو دفن، لكنه قام، ونحن نحتفل كل عام بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات. وهذا المسيح الذي قام من بين الأموات قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وفي حلقات قادمة سنريكم معجزة حقيقية حصلت لشخص ليست كهذه البنت عمرها 12 سنة، ولكن نريد أن نريكم قصة حقيقية حصلت في حياة شاب مات ولكنه قام من بين الأموات. ترقبوا معنا، هذه القصة قادمة عن قريب. لكن اليوم بالنسبة لنا، يا ترى هل انقطع الرجاء؟ هل مات الأمل؟ أليس هناك نور في نهاية النفق؟ ربما تسأل: هذه هي النهاية المحتومة؟ لا مخرج أبدا. أقول لكم أيها الأحباء، إن أغلقت الأرض أبوابها فباب السماء مفتوح، لأن لله في الموت مخارج. وهذه نقطة رائعة علينا أن نعرفها، حتى عندما تصل الأمور إلى نهايتها ولا يبدو أن هناك حل ولا يبدو أن هناك أمل، الله يتدخل. هل أنت تعاني من مرض مستعصٍ؟ هل أنت تعاني من حالة عجز الأطباء عن حلها؟ هل أنت فقدت الأمل في أن يوم من الأيام سوف تشفى؟ أريد أن أقول لك بناء على كلمة المسيح: مهما طلبتم من الآب باسمي، يقول المسيح، فذلك يكون لكم. لماذا لا أتحد أنا وإياكم بالدعاء الآن؟ لماذا لا ترفع قلبك إلى الله الآن لتختبر معجزة في حياتك؟

جربت الأطباء، جربت الدواء، بالنسبة إليك لم ينفع هذا، ماذا تفعل؟ يسوع حي، ارفع قلبك الآن بدعاء، قل له يا يسوع الحي، كما شفيت هذه البنت التي كانت ميتة، كما أقمت هذه البنت الميتة، أقمني يا رب، أنا بحاجة إلى قيامة، أنا بحاجة إلى شفاء، تدخل يا يسوع في حياتي. يقولون أنك حي، أريد أن أختبر حياتك في وضعي أنا الذي أنا فيه. هل تريد ذلك؟ تعال معي قل له يا رب أنا بحاجة إليك، أنا لا أستطيع أن أشفي نفسي، اشفيني يا رب. ربما عندك شخص مريض في البيت، عاجز عن الحركة، لماذا لا تمد عليك الآن يدك باسم المسيح وتقول له باسم يسوع قم، باسم يسوع لك شفاء. الرب يعطيك الإيمان أنه فعلا من كل القلب تؤمن، وأن الله يسمع، وأن الله يستجيب، وتنال حياة جديدة، وهذا المريض الذي كان مقعدا سيقوم باسم المسيح. ماذا قال المسيح لها؟ يا صبية لك أقول قومي. ومن خلالك يريد الرب أن يتكلم إلى هذا الشخص المريض فيشفى. أطلب من كل القلب مؤمنا أن المسيح يسمع وأن المسيح يستجيب. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت نتكلم حاليا عن معرفة الله. تكلمنا عن معرفة الله من وجهات نظر كثيرة، وننتقل الآن إلى الكلام عن أسماء الله في الكتاب المقدس. فننتقل لبداية الكلام عن أسماء الله. أسماء الله المذكورة في الكتاب المقدس، نختار بعض الأسماء الكتابية المذكورة التي يمكن أن تستخدم في استخدمت في الكتاب المقدس عبر العهدين. فنرى في الكتاب المقدس أن اسم الشخص كان يصف شخصيته، كذلك أيضا أسماء الله المذكورة في الكتاب المقدس هي أوصاف لشخصيته. بمعنى أشمل، إذا تكلمنا عن

الشخص في مرات كتير أسماء أشخاص الاسم يدل على شخصية الشخص، يدل يعني مختارين له اسم يدل على شخصيته. ففي الكلام عن شخصية الله نلاقي برضو بنفس الطريقة في أسماء ممكن نجد أن اسم الله يساوي كل ما يخبرنا به كتاب المقدس والخليقة عن الله حين نصلي قائلين ليتقدس اسمك. الحقيقة ليتقدس اسمك اللي بنقولها كتير في أبانا الذي في الصلاة الربانية في متى 6 الآية 9 بنقول له ليتقدس اسمك. الحقيقة ليتقدس اسمك معناها إيه؟ هل معناها أنه مش مقدس ويتقدس؟ لا، ليتقدس يعني هو مقدس، وإحنا بنصلي يا رب ليتكلم الناس عن الله بطريقة تكرمه وتعكس بدقة شخصيته. هذا الإكرام لاسم الله قد يتم بالأفعال كما بالكلمات. فليتقدس اسمك يعني يا رب ليتقدس اسمك، نحن نقدسه نعظمه. لأن كلمة يقدس في العهد القديم أو عموما ممكن تكون معناها يخصص، ده المعنى الأدق الأولي، لكن كمان القداسة، الإكرام، البر، العظمة، السجود، التسبيح لله لأنه قدوس. فتكلم الناس، احنا نقصد ليتقدس اسمك انه يتكلم الناس عن الله، ليتكلم الناس عن الله بطريقة تكرمه وتعكس بدقة شخصيته. هذا ممكن يتم من خلال الأفعال أو الكلمات، لأنه أفعالنا تعكس شخصية الخالق، الخالق الذي نخدمه. فيمكن أبسط مثل أنه يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، يقدسوا أباكم الذي في السماوات، يكرموا أباكم الذي في السماوات من خلال أعمالكم. يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في متى 5 الآية 16 كلام المسيح لينا، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الله نور، الله قدوس، وإحنا مفروض يكون لنا نور، ومفروض كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماء هو قدوس. لما المسيح هنا بيقول لنا فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، يضئ نوركم أمام الناس يعني يروا، يعني يضئ نورنا، حياتنا تبان أنها منيرة، حياتنا الروحية تبان أنها منيرة من خلال أعمالنا، من خلال حياتنا. يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أن نكرم اسم الله يعني أن نكرم الله، نكرم اسم الله إذن يعني أن نكرم الله. فالوصية التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا في خروج 20 الآية 7، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا يعني عمال على بطال، توصينا بألا نهين سمعة الله لا بالكلمات التي نتكلم بها عنه بغباء أو بعدم فهم، ولا بالأفعال التي لا تعكس شخصيته الحقيقية. الحقيقة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا في أمثلة معاصرة كثيرة جدا، لما الحلفان على طول بالله عمال على بطال، لما هنا يعني لا تذكر اسم الله باطلا كالأمم، لأنه في مرات كانوا الأمم على الأقل وقت إلي كانوا يقولوا البعل يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، يكرروا لأنه ما بيسمعش. لا تكرروا الكلام باطلا، أنت ولا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. الحقيقة أنه كتاب عايزنا نقدس اسم الله فالناس تقدسه، نقدسه بأعمالنا الحسنة. يروا نوركم ويمجدوا يروا أعمالكم، يروا نوركم، يروا أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
الوصية اللي هي بتقول لا تنطق باسم

رب إلهك باطلا في خروج 20:7 بتوصينا بإيه؟ بألا نهين سمعة الله، لا بالكلمات التي نتكلم بها عنه بطريقة مش مظبوطة أو بعدم فهم، ولا بالأفعال التي لا تعكس شخصية الله الحقيقية. الحقيقة يعطينا الكتاب

وجانب حقيقي من شخصية الله. الكثير من هذه الأسماء اقتبس من الخبرة البشرية أو المشاعر التي تصف جزءا من شخصية الله، بينما اقتبس باقي الأسماء ممكن من الطبيعة. لما نقول أنه القوي، أنه إيل شداي، الرب إلهي، الرب القوي، أو إيل القوي، أي أن كل التعبير مستخدمة هي أسماء الله. وفي كتاب أعتقد موجود على الإنترنت ويمكن كمان موجود باللغة العربية، اسمه على الأقل موجود بالإنجليش ده أكيد، اللي هيكمل دراسة لاهوت، اسمه The Doctrine of God، العقيدة في الله. مرة تانية الكاتب هيرمان بافينيك اللي اقتبسته قبل كده في حلقة سابقة، فبيقدم بيكلم على بيقدم عقيدة الله، بيقدم في الكلام عن عقيدة الله بيكلم قائمة طويلة من الصفات المقتبسة من الخليقة. فهو يقارن الله بأسماء، بأنه إيل شداي، بأنه كالأسد، بأنه مش الأسد، لا هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، ده بيتكلم عن المسيح. وفي إشعياء 31 آية 4، لأنه هكذا قال لي الرب، إشعياء بيقول كده، كماهر فوق فريسته الأسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتاع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها. أكمتها اللي هي المكان جبل يعني، أو المكان المرتفع قليلا. الحقيقة يمكن في فيلم مفروض انه فيلم اطفال او كرتون، لكن اللي هو اللاين كينج بيواخد الحكايه دي، بيحكي حكايه المسيح الاسد الخارج من سبط يهوذا، بيحكيها بطريقه مبسطه. انا الحقيقه اولادي قالوا لي يا بابا الفيلم ده حلو وبتاع مش عارف ايه، وبعدين ثم فيلم كرتون، قالوا لا لاين كينج ده بيتكلم عن المسيح. ففي ناس فنانين بيقدروا يوصلوا الحقيقة حتى للأطفال الصغيرين، حتى من خلال الأفلام الكرتون أو غيره. في أسماء كتير على الله ممكن هو يكون الأسد نفسه. عشان كده في الشاهد اللي قرناه في إشعياء 31 بيقول زي كده، الأسد لما يعرف فوق قصته فوق فرسته الأسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتع من صوته، يقولوا له اوعى وحاسب مش عارف ايه ولا تذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون. يعني بيكلمهم هنا عن قوة الله في حماية شعبه، وهنا بيتكلم عن الحرب الحقيقية، انه ممكن لما يكون حد بيحارب زي داود وجلياط، الحرب الحقيقية، الحرب الطبيعية اللي ممكن تكون مش مجرد الحرب الروحية، لا الحرب الروحية كان بيقول لهم من العهد القديم ان الله كالأسد ينزل يساعدهم، والأسد ما بيخافش من صوت الصيادين لما يقولوا له ويعيدوا له لا لا لا هينزل خلص. الحقيقة كمان في اسم غريب شوية في تسنية 32:11، هو اسم النسر، كم يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه. هنا الكلام عن الله في حمايته لشعبه لأولاده. مرات تانية نلاقي الشاه، والحقيقة تعبير الشاه جميل جدا لأنه في قرينة مهمة جدا جدا للفداء. عشان كده في إشعياء 53 الآية 7 الشاهد بتاع النسر، تسنية 32 الآية 11، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه. ده النسر القوي مع أولاده بيحميهم. الشاه في إشعياء 53 الأصحاح الشهير اللي بيكلمنا عن الفداء، اللي بيكلمنا عن المسيح كشاه سيقت إلى الذبح، إشعياء 53 في الآية 7 يقول ظلم
أما هو فتذلل

0: ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. لم يفتح فاه. وهنا بيتكلم عن المسيح قبل الصليب، هو جاء ليقدم نفسه فدية وكفارة، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. كان ممكن المسيح يدافع عن نفسه، أنتوا بتعملوا كده ليه؟ كان ممكن يسيب الصليب، كان ممكن يتحاشى الصليب، لكن لا، هو جاي عشان الصليب وجاء بكامل إرادته. فلم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. كمان في ممكن وصف أنه شمس البر والشفاء في أجنحتها في مزمور 84 الآية 11، لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. فهنا الشمس لا تمنع خيرا، تطلع بضوءها وتنور للناس وتديهم دفء والحرارة و شمس ومجن، الرب يعطي رحمة وعدلا، رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. شاهد آخر جميل جدا، كوكب الصبح، كوكب الصبح المنير. في كلية لاهوت في نيروبي كينيا مسمينها كوكب الصبح، مسمين الكلية اللاهوت كوكب الصبح. أنا الأول ما شفت الاسم استغربت، دي كلية لاهوت وليه اسمها كده؟ وبعدين لقيت لا، الترجمة البسيطة أنه كوكب الصبح. في رؤيا 22 آية 16، أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. هنا المسيح بيتكلم عن نفسه أنه كوكب الصبح المنير. كوكب الصبح المنير هنا هو الرب يسوع. ممكن كمان يقال عن الله أنه النور، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. ده مزمور 27 الآية الأولى اللي مفروض كلنا حفظناها، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. كمان ممكن يكون هو السراج، في رؤيا 21-23، المدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئها، المدينة السماوية، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، نورها كمان، سراج نور. مرات نلاقي وصف والله أنه النار، في عبرانيين 12 الآية 29 في أنه يهلك الأشرار، إلهنا نار آكلة. ممكن كمان يكون الينبوع، في مزمور 36 الآية 9، لأنه عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا. خلينا بعد يعني فصل قصير نكمل أسماء الله، أو إزاي في العهد القديم والجديد كان في إشارات من خلال الأسماء بتعبر عن قوة الله وعظمة الله من خلال أسماء أعطيت لله بطريقة فيها أنثروبومورفيزم، يعني طريقة بشرية للتعبير عن الله بطريقة بشرية أقصى ما تمتلك اللغة.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا عن صفات الله أو أسماء الله، الأسماء اللي ممكن تصف

وصف معين لله. كان يمكن في عبرانيين 12 الآية 29 قلنا لأنه إلهنا نار آكلة، أو أنه الينبوع، مزمور 36 لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا، يبقى هنا ينبوع ونور في الوقت نفسه. في مرات نلاقي أوصاف ممكن تبدو غريبة، زي ما بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، ولم تريده. عايز يجمعهم، عايز يحميهم، هم رافضين، مع أنه الله ممكن كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، هم لم يريدوا ذلك، لكن الله كان عايز يحمي ولاده. ممكن كمان نلاقي الصخرة، هو الصخر الكامل، هو الصخر الكامل صنيعه في تثنية 32 الآية 4، رمز القوة، أنه جميع سبله عدل، أنه أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. ممكن كمان نلاقي أنه هو ممكن يبقى الستر، ستري ومجني أنت، كلامك انتظرت، في مزمور 119 أنه ستر، برج حصين، اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنع. إذا كنت دارس لاهوت أحب أنك ترجع لهذه الشواهد تسجلها أو ترجع للحلقة. في شاهد شهير جدا تقريبا كلنا حافظينه، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. هنا يصف الله ان له ظل، مزمور 91 الايه الاولى. طبعا ممكن يبقى زي الشمس والمجن يد القوه، الرب، لان الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمه ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، ده مزمور 84 الايه 11. في مرات نفسه هو هيكل، والحكاية دي يعني من غير ما ناخد تفاصيل كتير، هيكل، الهيكل كان رمز لحضور الله، وكان بالنسبة لبني إسرائيل بيبقى فيه الأول خيمة الاجتماع وبعدين الهيكل، ورمز لحضور الله داخل الهيكل. لكن الحقيقة كمان المسيح نفسه وهو على الأرض قال لهم انقضوا هذا الهيكل اللي هو رمز لحضور الله وأنا أقيمه في اليوم الثالث، وما كانوش قادرين يستوعبوا أنه بيتكلم عن هيكل نفسه. فممكن يتقال عن الله أنه هيكل في رؤيا 21-22، ولم أرى فيها هيكلا، ما فيش هيكل هناك. ليه؟ لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. خلاص هيكل ليه؟ ما هو في السماء الله بنفسه موجود، فمش محتاجين الهيكل، الحاجة الرمزية لحضور الله. من جهة الخبرة البشرية وجد هيرمان بافينيك اللي اتكلمنا عنه قبل كده، أنه هناك قائمة أكبر تقدمها، يعني تقدمها هنا بصورة جزئية، فيطلق على الله العريس فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، ده إشعياء 61 آية 10، فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. وده يخلينا نفهم أو يساعدنا على فهم نشيد الأنشاد، العروس هي الكنيسة والعريس هو المسيح. ولما الكلام الغزل العفيف الموجود في سفر نشيد الأنشاد، الرب بيتغزل في عروسه وهي الكنيسة، العبادة الحقيقية اللي هو بيقول لها لما لقاها وكانت في حالة البؤس وأخدها غسلها ونظفها وضعها على صخرة وألبسها رداء البر. الحقيقة نلاقي أن سفر نشيد الأنشاد في ضوء أن الله الملك العظيم هو العريس والعروس هي الكنيسة،
في تعبيرات تانية.

عن أنه البعل قوي، يعني رمز القوة، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه، وولي قدوس إسرائيل، إنه إله كل الأرض، إله كل الأرض يدعى. الحقيقة أنه ده في إشعياء 54 ممكن نلاقي وصف ده رمز القوة، وأنه هو الصانع، وهو يعني بيكلمها أنه إلهك أو بعلك أو رجلك هو الصانعك. ده هنا العريس والعروس، العريس المسيح، العروس الكنيسة. صفة تانية أو اسم تاني لله أنه ممكن يكون الأب، في تسنين 32 الآية 6: الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك، هو خلقك يعني، فإزاي تكافئوه بالأعمال السيئة اللي بتعملوها. مرات نلاقي كمان هو القاضي والملك، وده وصف جميل جدا، وصف لذيذ، فإن الرب قاضينا، الرب شارعنا، يعني هو اللي يعمل الشريعة لينا، الرب ملكنا، هو يخلصنا، فهنا نلاقيه هو القاضي والملك. في الحرب الـ الـ الـ الـ طبعا في الحرب الروحية طبعا هو اللي بيساعدنا، لكن كمان في الحروب في العهد القديم في سفر الخروج 15 آية 26 بيقول لهم كده: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعته على المصريين، الأمراض اللي خدوها في الضربات، لا أضع عليك، الضربات اللي كانت على شعب فرعون الوثني، لا أضع عليك، فإني أنا الرب شفيك. فالرب رجل الحرب، الرب هو الشافي، الرب هو الذي يصنع الحق لنا. الحقيقة أنه أمور كثيرة عن الله أو أسماء عن الله من العهد القديم، طبعا الأب حتى من العهد القديم، نعم في تسنية 32، يعني أنا كنت أفتكر أولا أن ممكن الله بان أنه الأب بقى في بداية العهد الجديد في يوحنا، باين بقى أنه هو كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. لكن لو رجعنا حتى لسفر التسنية 32 والآية 6 نلاقي أنه الأب بيقول لهم: الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، عملوا أعمال سودة، يقول لهم أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك، خلقك وأنشأك من البداية. عشان كده الرب هو الأب، هو الأب لشعبه. وإحنا روحيا في العهد الجديد لما نلاقي أنه أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، هنا هو الأب ونحن الأبناء، هو الآب السماوي طبعا. لكن نلاقي الكتاب بيقول لنا أنه المسيح لما جاء لخصته وخصته رفضته، في يوحنا 1 نلاقي الآية 12 بتقول أن خصة المسيح رفضته. وأما ده بناء على أنه حصل حاجة، لكن فهنا خصة المسيح رفضته، الشعب اليهودي رفض. لكن الحقيقة أنه الشعب اليهودي إذا كان رفض، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. فهو الآب السماوي، هو الأب الروحي لنا، فممكن أكون واثق أني أنا ابن لله، أو تكوني واثقة أنك بنت لله. وثقتنا في أن احنا أبناء الله مش افتخار بحاجة خيالية، لكن الكتاب بيقول لنا أنه الله نفسه بيشهد بالروح القدس، الروح يشهد لأرواحنا أننا أبناء الله. من يقبل إلي لا أقبله خارجا، ومن يقبل عمل الله في المسيح يصبح ابنا روحيا. هذا وعد كتابي، ونحن ننتفع بهذا الوعد الكتابي. إذا كنت انتفعت بهذا الوعد الكتابي هنيئا لك، أما إذا كنت لم تنتفع به فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اتجه نحو الله،

اسأل الله أين الحقيقة، وليكن الله أبا لك إذا طلبت أن يدخل حياتك تصبح ابنا روحيا أو تصبحين بنتا روحية لله. فربنا يسعدنا أن احنا نعرف الحقائق دي عن الله، فنعرف نعبده بالروح والحق.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. المرة اللي فاتت اتكلمت على إزاي أصير ابن لله، إزاي أصير بنت لله، أعمل إيه علشان أكون فعلا ابن حقيقي لربنا أو بنت حقيقية لربنا، واتكلمت إنه سر أو الكلمة المفتاحية هو قبول المسيح، إن أنا بقبله، إن أنا بقبله رب ومخلص، بقبله رب يعني سيد على حياتي، هو اللي يسود الحياة، هو اللي يمتلكها، وبقبله مخلص علشان يغفر لي خطاياي وعلشان يديني طبيعة جديدة، يخلصني من الطبيعة الفاسدة اللي بتميل للخطية ويديني طبيعة جديدة. وقلت إزاي أنا بقدر أقبل المسيح، إيه الشروط؟ فقلت حاجتين، التوبة والإيمان. التوبة بمعنى الرجوع لربنا، زي ما الابن الضال قال الآن أقوم وأرجع إلى أبي، فالتوبة رجوع إلى الله، والإيمان إني أصدق وأنا بقول له أنا عايزك يا رب تملك قلبي، تملك حياتي وتسكن في قلبي، أصدق إن هو قبلني، زي ما هو بيقول إن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، إن أنا وأنا بقبله في حياتي هو كمان قبلني. النهاردة عايزة أكمل وأتكلم، طب أنا لما بقبل المسيح وبفتح قلبي ليه وبقبله بالتوبة وبالإيمان، إيه التغيير اللي بيحصل في حياتي؟ هل في تغيير بيحصل؟ طب هل التغيير مثلا إن أنا بيبقى في هالة كده من النور عليا، بقيت قديسة، في تغيير حصل في شكلي؟ لا طبعا، إنه التغيير اللي بيحصل أول تغيير بيحصل هو بيبقى تغيير في العلاقة مع ربنا. أنت ممكن تكون إنسان متدين، بتروح الكنيسة، بتدفع فلوس للفقراء، بتصوم، لكن أنت مالكش علاقة بيه، أنت مش بتتكلم معاه ومش بتسمعه، أنت مش حاسس بيه ولا هو حاسس بيك. لكن التغيير اللي بيحصل لما بتقرر إنك تقبل المسيح في حياتك، إنك فعلا عايز تبقى ابن لله، إنه بيبقى فيه علاقة ما بينك وما بينه، إنك بتتكلم ليه وهو بيتكلم ليك، أنت بتسمع صوته. أيوة، ده اللي الكتاب بيقوله، إنه خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، إنه ربنا بيتكلم معاك لأنك أنت ابنه، لأنك أنت بنته. زي بولس أما بيقول أنا لما أصبت بشوكة في الجسد تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، رحت أصلي له أقول له أنا شيل الشوكة دي، فبيقول فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، فقال لي، ربنا رد عليه، ربنا اتكلم معاه. فالتغيير اللي بيحصل تغيير في العلاقة، انه فعلا بقى في علاقة ما بينك وما بينه، وانك انت بقيت ابن ليه، زي ما بولس بيقول انه انكم لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل اخذتوا روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب، يعني انت بتقدر تقول له يا بابا. هو بيقول كده، كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، انه يوحنا يقول في الرسالة بتاعته انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، إنك أنت بقيت ابن لي، إنك أنت تقدر تقول له يا بابا. وعشان كده التلاميذ لما قالوا للمسيح علمنا إن إحنا نصلي، قال لهم لما تصلوا قولوا له أبانا الذي في السماوات، إن هو بابا، إن هو بابا، وإنك أنت بقيت ابن لي لأن هو ولدك روحيا. زي ما الولادة بتحصل ولادة جسدية وطفل بيتولد للحياة، في ولادة روحية ربنا بيعملها في حياتنا لما بنفتح قلبنا ليه، بتحصل ولاده. وده اللي انا قريته في يوحنا 1 النهارده، بيقول انه كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله، انه في ولاده روحيه حصلت، فانت بقيت ابن حقيقي لربنا، بقيتي بنت حقيقيه لربنا. ده اول تغيير بيحصل، انه بقى في تغيير في العلاقه، انك قادر كده ترفع عينيك ليه وتقول له يا بابا بقلب كده واثق. لكن التغيير الثاني اللي بيحصل انه في تغيير داخلي جواك، والتغيير الداخلي تملي بيبقى قبل التغيير الخارجي. لو التغيير الخارجي هو في الاول بيبقى ده تغيير مش حقيقي، لكن بيحصل جواك تغيير داخلي. في واحد قال التشبيه ده، قال لو في مروحه حطيتها في كوبس وبعد كده شديت الكوبس، اول حاجه بتحصل في المروحه انه التيار الداخلي ما بقاش موجود، من بره تلاقيها لسه تكمل تلف كده كام لفة، لكن في تغيير حصل انه التيار ما بقاش موجود، مع انه من بره في حاجة لسه موجودة، لكن المهم اللي حصل من جوه،
مهم اللي حصل من جوه. فانت التغيير الداخلي اللي بيحصل فيك، اول تغيير بيحصل هو الحب، انك فعلا بقيت بتحب ربنا وبتحب الناس من حواليك. انه يوحنا بيقول انه بهذا نعرف اننا قد انتقلنا من الموت للحياة لاننا نحب الاخوة. بعد ما كنت ميت روحيا، انا عارف ان انا بقيت حي روحيا لان انا بحب الناس من حواليا. تلاقي نفسك التغيير انك بقيت بتحب ربنا فعلا، انت بتحبه، انت عايز تقعد معاه، عايز تصلي، عايز تقرا في كلمته، عايز تروح الكنيسه، عايز تحضر اجتماعات، انت بتحب ربنا. وزي مريم اخت لعازر بتحب يسوع، بتحبه. عشان كده قاروره الطيب الكثيره الثمن الغاليه قوي، ازازه البارفان بتاعتها اللي مخليها اليوم فرحها، اللي حاطه فيها تحويشه العمر، سكبتها عند رجليه وهي بتقول له انت الغالي، انت الغالي، انا ما عنديش اغلى منك. في حب، بتحب ربنا، بتحبه. بولس ده كان من عيلة قوية ومن نسب قوي ومن سبط قوي ومتعلم تعليم عالي قوي، ويجي يقول انه ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل شيء نفاية وخسارة من اجل فضل معرفة المسيح، اني انا اعرفه، ان انا اوجد فيه، ان انا يبقى في علاقة بيني وبينه، دي اهم حاجة عندي، كل حاجة تانية خسارة. انا بحبه، انا بحبه. فتلاقي انه التغيير الداخلي انك انت بتحب ربنا، انت بتحبه وبتحب الناس من حواليك، بتحب الناس من حواليك. انه فعلا زي ما يوحنا بيقول انه ده الدليل انك انت بقيت حي، انك انت انتقلت من الموت للحياة، انه بقى في الحب دوت. في راجل كده كان بيروح في الاماكن البسيطة الفقيرة ويحاول يكلم الناس عن ربنا. وفي مرة في راجل كده كبير في السن غلبان، هو ابتدى يكلمه عن ربنا. بعدين في يوم قال له تعالى نقعد مع بعض، وكان جايب كده رغيف سخن من الفرن، لسه رغيف حلو كبير كده، وقال له بص النهارده انا هعلمك الصلاة الربانية، هعلمك ابانا الذي في السماوات، وكل ما هتتعلم جزء انا هدي لك حتة من الرغيف. فقال له اول حاجة قول ابانا الذي في السماوات، فقال ابانا الذي في السماوات، فقطع جزء من الرغيف وادهوله. بعدين قال له قول ليتقدس اسمك، قال ليتقدس اسمك، اداله كده جزء تاني. فالراجل الغلبان قال له انت بتقول ابانا الذي في السماوات؟ قال له اه. قال له يعني هو ابونا؟ قال له اه. قال له يعني احنا اخوات، انت اخويا؟ قال له اه. قال له طب ما تكبر اللقمه شويه، ما تكبرها، لو انت فعلا عايز تقول ان انت ابنه كبر اللقمه، خليني احس فعلا بمحبه، انك انت مش بتقطر عليا. تلاقي نفسك بتحب، انت قادر فعلا تحب الناس، قادر تدي، قادر تدي مش بالقطارة، مش بتقطع لقمة صغيرة، لكن قادر تدي لأنك أنت بتحب. في واحدة ست بحبها قوي وربنا شرفني إن أنا أتقابل معاها، هي ست أمريكانية اسمها هايدي بيكر. الست دي ست واخدة دكتوراه، متعلمة جدا، بس ربنا دعاها هي وجوزها إنهم يروحوا بلد من أفقر البلاد في العالم، يروحوا موزمبيق. وربنا قال لها أنا عايزك تروحي، عايزك تقفي من أجل الشخص الواحد، عايزك تهتمي بكل فرد. وفعلا راحوا، كان بلد فقيره جدا جدا معدمه، فابتدت تروح في الاماكن اللي فيها الزباله لان هم بيحطوا الاطفال في الزباله، الاهالي اللي بيستغنوا عن عيالهم بيحطهم في الزباله. فابتدت تاخد الاطفال دولت وتاخدهم عندها وتحميهم وتلبسهم، وبعدين فتحت ملجأ واثنين وثلاثه ابتدت تعول فيه مئات الاطفال. وبتقول اللي يجي يزورنا هيلاقوا الاطفال دولت اطفال سعدة جدا من كتر الحب، لان احنا بنغرقهم حب، احنا فعلا بنحبهم قوي انا والفريق اللي بنخدمهم. وفي يوم ملجأ بحاله اصيب بالكوليرا وراحوا المستشفى وعزلوهم في عنبر، وكان ممنوع اي حد يزورهم لان الكوليرا معدية جدا، لكن سمحوا لها هي تروح لهم. فابتدت كل يوم تروح للاطفال دولت وتحضنهم وتبصهم وتقعد تصلي معاهم. فالدكاتره قالوا لها انت مجنونه لان هم هيموتوا وانت هتموتي. قالت لهم ولا هم هيموتوا ولا انا هموت، انا بحبهم جدا، انا بصلي لهم قوي وناس كتير بتصلي علشانهم. وفعلا في يوم راحت لقيت كل العنبر اتشفى، وجاء وزير الصحه وقابلها وبص لها كده في عينيها قال لها هايدي ده ربنا، ده ربنا اللي عمل كده. لكن هي اللي اتحركت بيه هو الحب، حتى في مرضهم انا بحبهم وهصلي علشانهم وهنتظر شفائهم من ربنا. فالتغيير اللي بيحصل تغيير جواك، انك انت بتحب ربنا، انك انت بتحب الناس من حواليك، في حب حقيقي للناس من حواليك. لكن التغيير التاني الداخلي اللي بيحصل انك بتلاقي نفسك جواك سلام، جواك طمأنينة،
لنجيب كلمات يسوع

قالها إنه سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم مضطرب جدا، الدنيا صعبة قوي، الحروب والأخبار والغلا صعب جدا جدا. التغيير اللي بيحصل بين جواك إنه رغم العواصف اللي بره، رغم الظروف الصعبة اللي بره، أنت جواك سلام عشان تعرف إنك أنت بين إيديه. أيام ما كنت باخد نبطشيات في المستشفى، عادة في شهور الشتاء الجامدة يناير وفبراير، لو عيان يجي في نص الليل مثلا الساعة 2 3 الصبح، ده لازم يبقى عيان لأنه جاي في البرد تعبان جدا، مثلا عنده مغص كلوي وبيصوت من المغص، عنده زايدة. ففي مرة كان شهر يناير والدنيا ساقعة قوي كده، الساعة 2 بالليل السويتش كلمني قال يا دكتورة في حالة جت. فرحت عشان أكشف على الحالة، أول ما دخلت استغربت إني لقيت شاب طويل وشباب وشكل صحته كويسه، وواضح ان هو مش متالم من حاجه مثلا، ولا ماسك جنبه ولا بيقول اي. فانا استغربت قوي، فقلت له انت جاي ليه الساعه 2 يعني، ايه الحاجه اللي انت بتشتكي منها؟ عارفين قال لي ايه؟ قال لي انا خايف، انا خايف يا دكتوره، انا بخاف انام بالليل احسن اموت وما اصحاش. قال لي انا فعلا فعلا عندي مشكله كبيره قوي. وشعرت فعلا زي ما الكتاب بيقول ان الخوف له عذاب، الخوف صعب قوي. من التغيير الداخلي اللي هيحصل جواك لما بتسلم حياتك للمسيح وبتقبله في حياتك رب ومخلص، انك انت بيبقى جواك سلام، انت بيبقى جواك طمأنينة، مطمن مطمن. مجموعة من السواح كانوا راكبين مركب، وبعدين ابتدت الدنيا تهيج والميه البحر يهيج والمركب تتهز، وكلهم مرعوبين خايفين جدا وماسكين في بعض. وفي ولد كده عمره 10 سنين واقف وبيضحك وبيستمتع بالرذاذ بتاع الميه هو جاي على وشه. فواحد من السواح قال له انت مش خايف؟ انت مش شايف اللي حاصل ده؟ انت مش خايف؟ قال له لا انا مش خايف. قال له ليه انت مش خايف؟ قال له عشان اللي بيسوق السفينه دي بابايا وانا عارف ان السفينه دي مش هتغرق. بابايا ده قائد شاطر جدا، ان هو ربان شاطر جدا. فانت بتبقى عارف ان السفينه بتاعت حياتك ربنا اللي بيقودها، فانت مطمن، انت مطمن جواك سلام. بالليل بتنام من غير مهدئات، بتنام لغايه الصبح وانت عارف انه شماله تحت راسك ويمينه تعانقك. يمكن حكيت قبل كده عن واحده ست في قريه، هي ست غلبانه بسيطه واهل القريه بيعطفوا عليها، بس الست دي مؤمنه جميله مليانه سلام مليانه طمانينه، عارفه انها بين ايدين يسوع. هي متعودة كل يوم الساعة 6 بعد الظهر تشرب شاي. ففي يوم قالت لبنتها حطي البراد على البوتاجاز. قالت لها ماما احنا ما عندناش ولا حاجة خالص في البيت، ولا معلقة شاي ولا معلقة سكر، احنا ما عندناش ولا حاجة. قالت لها بس حطي البراد. بعديها كده بثلاث أربع دقايق الجرس ضرب، فتحوا لها واحدة ست من أهل القرية جاية بقى وشايلة بقى خيرات كتيرة وسكر وشاي ورز ومكرونة. فالست البسيطة دي قالت لها أنت جيتي في ميعادك. قالت لها علشان فعلا احنا ما عندناش ولا معلقه شاي ولا معلقه سكر. فقالت لها بس انا شايفه البراد محطوط على البوتاجاز. قالت لها ما انا كنت عارفه ان هو هيبعت، انا عارفه ان هو هيبعت. هو تملي بيعمل كده، هو عمره ما خذلنا، عمره ما خذلنا. جواك سلام سلام. تقرا الجرايد، تسمع الاخبار في التلفزيون، كلها اضطرابات كلها مخاوف، وانت جواك سلام لانك بين ايدين الاله القدير. والسلام ده انت كمان بتعيش لانك عايش في سلام مع الله وسلام مع نفسك، وبتعيش في سلام مع الناس التانيه مع الاخرين. انت ممكن قبل ما تعرف المسيح كان في عداوه بينك وبين الناس، في ناس انت مخاصمهم. بعد ما بتعرف المسيح انت بتمد لهم ايدك، انت عايز يبقى في سلام بينك وبينهم. فالتغيير اللي بيحصل تغيير داخلي، بتحب ربنا بتحب الناس بيبقى جواك سلام. لكن التغيير الثالث اللي بيحصل مش بس تغيير في العلاقه والتغيير الداخلي، لكن بيحصل تغيير خارجي. تغيير خارجي الناس بتشوفه وانت نفسك بتشوفه، تغيير في سلوكك، تغيير في سلوكك. انت كانت الخطيه سهله بالنسبه لك، سهل تكذب، سهل تتنرفز وتقول كلام لا يليق. يوحنا بيقول انه اللي في المسيح والشخص المؤمن لا مش بيغلط، انه لا يخطئ. ازاي يا يوحنا يعني بتقول ازاي انه الشخص اللي في المسيح لا يخطئ؟ ما كلنا بنغلط. عايز يقول لنا انه الشخص اللي جه للمسيح لا يستمر في الخطيه، ما يقدرش يكمل في الخطيه، ما يقدرش. يعني ممكن يغلط طبعا لان كلنا بنغلط، لكن على طول يتوب ويصلح الخطا. يعني مثلا تبقى بتتكلم مع حد وبعدين قلت كلام مش حقيقي، كذبت، تلاقي نفسك من جواك مش مستريح، فتقول له انا اسف، انا اللي قلته لك مش حقيقي، الحقيقه كذا كذا. تبقى شديت مع مراتك واتنرفزت وممكن قلت لها كلام لا يليق،
في الأول كنت

ولا يهمك قبل ما تعرف المسيح. بعد ما عرفت المسيح تلاقي نفسك لا انت عايز تكرمها، فتقول لها انا متاسف اني اتنرفزت عليكي وان انا قلت لك كلام لا يليق. تلاقي نفسك انه اللي في المسيح مش بيستمر في الخطيه، ما يقدرش يعيش في الضلمه، ما يقدرش يعيش في الضلمه لان هو بقى ابن للنور. فالناس من بره بتشوف انه في تغيير خارجي حصل فيك، وانت نفسك بتشوف انه في تغيير خارجي بعد ما كانت الخطيه بتشربها زي ما يقول الكتاب يشربون الاثم اللي هي الخطيه كالميه، خلاص متعود على شربها. لقيت انك لما بتخطئ على طول من جوه قلبك مش مستريح. داود لما غلط وجاب توبه للرب ابتدى يقول له اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت، سامحني انا غلطت قدام عينيك، انا احزنت قلبك. وابتدى عارفين يعمل ايه؟ يعوم سريره بدموعه. تخيلوا كم الدموع اللي كان بتزرف من عليه لدرجه السرير يعوم من كتر الدموع، لان هو زعلان متضايق ان هو اخطا في حق ربنا. فبيحصل تغيير خارجي انك انت سلوكك بيتغير، مش بتستصيغ الخطيه، مش بتستمر فيها زي ما الكتاب بيقول ان الصديق يقع 7 مرات ويقوم. لما بتقع ما بتفضلش قاعد كده في التراب في الخطيه، بتقوم بسرعه تنفض نفسك وتكمل مع ربنا. لكن التغيير الخارجي التاني اللي بيحصل انك تلاقي نفسك عايز تقول للناس عن المسيح، عايز تشهد لهم على اللي عمله في حياتك زي اللي السامريه عملته. اما اتقابلت مع المسيح راحت بسرعه لاهل المدينه قالت لهم تعالوا قابلوا، تعالوا قابلوه، تعالوا شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت، تعالوا تقابلوا معاه لانه ده غير حياتي، ده ادالي الميه الحيه. فتلاقي نفسك مش قادر ما تقولش لاخواتك لاهلك لاصدقائك انه يسوع حلو قوي، انه يسوع بيغير الحياه، انه يسوع فعلا بيخلي بيديلك خليقه جديده، بيديلك طبيعه جديده. فتلاقي نفسك عايز تشهد عنه. سمعت يمكن حكيت عنه مره حاجه كانت تبدو انها مضحكه بس حسيت انه ده بالظبط اللي بيحصل لما شخص فعلا بيعرف المسيح. في دكتور بيطري بيقول انا بحكم شغلي وانا في الشارع ماشي في الشارع بالعربيه تملي ابص على الحيوانات اللي في الشارع لانه يعني ببقى كده قلبي معاهم. فبيقول مره وانا سايق العربيه لقيت كلب رجله مكسوره وبينط على 3 رجلين، فصعب عليا فاخدته في عربيتي ورحت بيه العياده وقعدت 2 3 أيام قعدت اعالجه واربط له رجله لغايه ما بقى كويس ورجعته للشارع تاني. بيقول بعد اسبوع كنت قاعد في العياده انا واحد صاحبي لقينا خروشه كده على الباب، فقلت له ده لازم الكلب اللي انا عالجته عشان الكلاب مخلصه قوي تلاقيه جاي يسلم عليا. بيقول اتفاجئت لما فتحت الباب لقيت الكلب اللي انا عالجته جاي وجايب لي معاه كلب تاني بيعرج رجله مكسوره، وكانه بيقول له بص انا كنت زيك والشخص ده هو اللي شفاني. مع فرق التشبيه الشخص اللي قال الحكايه دي قال بالظبط انت بتاخد شخص ليسوع وبتقول له بص انا كنت زيك، انا كنت بحب الخطيه، انا كنت مش عارف استغنى عن كذا وكذا وكذا، وهو اللي غيرني وهو اللي حررني. تلاقي عايز تشهد عن المسيح، عايز تحكي عنه. لكن اخر تغيير بيحصل مش بس تغيير في العلاقه انك بقيت ابن، مش بس تغيير داخلي انه فعلا بقيت بتحب ربنا وتحب الناس، انك بقى جواك سلام مش خوف، ومش بس تغيير خارجي انه سلوكك اتغير بتعيش في النور وانك قادر بتشهد عن المسيح، لكن اخر تغيير بيحصل تغيير في المصير الابدي. بص انت بقيت ابن ربنا فانت بقيت وارث للحياه الابديه. يقول الكتاب كده من له الابن له الحياه الابديه، من ليس له الابن ليست له الحياه. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل ايه؟ بل تكون له الحياه الابديه. بقى عندك رجاء في الابديه، عندك رجاء انك انت لما هتغمض عينيك هنا على الارض انت هتبقى في حضنه فوق لانك عشت معاه هنا فهتكمل معاه فوق. في اب كده كان كبر في السن وفي اللحظات الاخيره هو شعر ان هو خلاص هيفارق الحياه، ولاده كانوا متجمعين حوله فطلب من ابنه الكبير قال له حبيبي هات الكتاب. قال له انهي كتاب يا بابا؟ قال له لما اقول لك الكتاب يبقى ما فيش غير كتاب واحد الكتاب المقدس، هاته. قال له افتحوا على يوحنا 11 وبعدين قال له اقرا لي الايه أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا. فقراها له وقال له خد صباعي وحطه على الآية دي. وقال لهم أنا كفاية عليا إني أودعكم بالوعد دوت. هو بيقول أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا. هسيبكم دلوقتي هغمض عينيا بعد شوية وهبقى حي معاه فوق، هحيا معاه
لأنه لي الحياة الأبدية.

اللي منكم زار لبنان، في رسام مشهور قوي في لبنان، المعرض بتاعه معرض جميل، الصور فيه جميلة قوي، بس كاتب كده عبارة ومعلقها في المعرض بتاعه بتاع الصور، بيقول فيها لتلاميذه: اليوم اللي هفارق فيه الحياة مش عايزكم تبكوا عليا، لأنه في اليوم ده هكون أكثر حياة مما أنا فيه الآن، هبقى مليان بالحياة، هبقى مليان بالصحة، هيبقى مفيش أمراض، مش هيبقى فيه أتعاب ولا أوجاع، في اليوم ده هكون أكثر حياة مما أنا فيه الآن. فبقى عندك رجاء في الأبدية، لأنك أنت ابن للمسيح، من له الابن له الحياة. قرارك أنت اللي في إيدك النهاردة، إنك ترفض الظلمة وتقول أنا عايز أعيش في النور، إنك ترفض الحياة المعوجة وتقول أنا عايز أقبل المسيح في حياتي، وهو اللي يصنع كل التغيير دوت جوايا. أمين في اسم يسوع. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: عاوزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا نيفين، ميرسي عشان يجيك، ربنا يباركك. أهلا بيك يا رامي، وحشتنا، بقالك مدة مش معانا، ربنا
1: أشكرك
0: يباركك جدا.
1: أشكرك يا مين.
0: عايزة أدعوك وأدعوكي في المكان اللي أنت فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، اتكلم مع ربنا في الوقت دوت. النهاردة تعالى له زي ما أنت. أنت ممكن تبقى حاسس نفسك إنك بعيد قوي، أو تبقى شاعر إنك أنت مع انك بتروح الكنيسه لكن انت مالكش علاقه بيه، والنهارده في ايدك انك تيجي تقول له: يا رب انا راجع لك، يا رب انا راجع لك من تديني، انا راجع لك يا رب من اعمال كويسه حاولت اعملها من غير ما اكون ابن حقيقي ليك. انا عايز يا رب اكون ابن ليك، يا رب انا عايزك تقبلني وعايزك تسكن في قلبي وفي حياتي. يا رب انا عايزه اتغير، انا زهقت من حياتي، انا زهقت من الحياه اللي انا عايشها، انا زهقت يا رب ان انا بلاقي نفسي انه في امور تملي عمال اقع فيها ومش قادر ان انا ابطلها. يا رب انت اللي تغيرني وانت اللي تحررني وانت اللي تصنع مني خليقه جديده. صلي الصلاه دي وصدق ان هو سمعك.

رب هو مين زيك يا رب، هو مين في جمالك، وإيه أحلى من إنه ملك الكون ده كله، الإله اللي بيقدر يعمل كل حاجة وحبنا للآخر ومات عشاني، يختار إنه يجي يدعوني لحياة أحلى وأفضل بكتير قوي من اللي أنا عايشاها. يا رب عشان كده أنا جاي النهاردة أتحد بكل واحد وواحدة يا رب مش راضي عن حياته ومش راضي عن وضعه، وعمال يقولك يا رب هو آخرتها إيه، وأنا هوصل لغاية فين باللي أنا فيه. يا رب أشكرك يا رب على الدعوة اللي النهاردة موجودة يا رب، لرجوع وتغيير حقيقي يطلع من يخرج من جوه لبره يا رب، تغيير يا رب حقيقي في الأفكار، في المشاعر، في السلام، في المصير. يا رب أشكرك، أشكرك يا رب. النهاردة أنا جاي أسألك يا رب لكل واحد يا رب، يمكن حتى مش عارف يقولك صلاة مترتبة كده، يقولك فيها أنا عايزة أرجع لك، لكن أنت تسمع القلوب يا رب النهاردة يا رب، وصلاة لتغيير حقيقي يا رب يحصل، تغيير حقيقي يا رب لكل واحد بيدعوك يا رب. انت تنفخ حياة يا رب لكل موت يا رب كانوا ماشيين فيه، في اسم يسوع.

0: انت ممكن النهاردة تكون بتعاني من مخاوف شديدة، وفعلا بتنام بمهدئات، وخايف، خايف من بكرة، وخايف من المستقبل، وخايف انك لو خرجوك من الشغل. النهاردة تعالى بالمخاوف اللي عندك وقول له: يا رب انا خايف، لان انا بعرفك من بعيد لبعيد، انا مش قادر اقول ان انا مطمن فيك، مش قادر اقول ان انا بين ايديك يا رب. يا رب انا جاي يا رب اترمي يا رب عليك، انا اتعذبت من المخاوف اللي عندي، انا اتعذبت يا رب من القلق اللي عندي، بس انا عايز اعرفك يا رب، وعايز يا رب فعلا يا رب تكون انت ابويا الحقيقي اللي اطمن يا رب فيك يا رب. بفتح قلبي ليك يا رب، بفتح حياتي ليك، عايز امشي وراك يا رب بكل قلبي، واتمتع بالسلام ده اللي انا مش عارف ادوقه، عايز اتمتع بسلامك المكتوب عنه انه بيفوق كل عقل، اللي يحفظ قلبي وفكري فيك.
1: يا ما قلت لك ما فيهاش راحه، يا ما قلت لك يا رب انه انا ايه وجودي وحياتي هنا ليه يا رب، لك النهارده انا جاي اشكرك لانه في راحه فيك يا رب، في سلام فيك يا رب، اشكرك لانه عندك دعوه لحياه مختلفه يا رب، عندك يا رب رجاء يا رب للايام اللي جايه وللسنين والعمر اللي جاي، عندك امان يا رب للي جاي، مهما الدنيا هاجت، مهما الدنيا شكلها اتلخبط، مهما الظروف اتلخبطت يا رب، اشكرك اشكرك اشكرك لانه في امان فيك، في ضمان فيك، في ريس ماسك الدفه ومش بيلخبط ومش بيحتار وتوقيتاته مظبوطه، وفي اله قدير شايف وضابط الكل بايديه.

يا رب. عشان كده النهاردة أنا جاي أسألك للسلام ده، للأمان ده يا رب، اللي يخلي الطفل الصغير يقول أنا عارف إنه أبويا هو اللي ماسك السفينة، هو اللي بيقودها. الأمان ده بالبساطة دي يا رب هو اللي يدخل قلوبنا، هو اللي النهاردة يزور قلوب كتيرة يا رب. النوم بقاله سنين مش عارف يبقى موجود، وكفونهم يا رب كأنها مش مرتاحة في نومها. لكن النهاردة أسألك يا روح الله، تعالى تعالى تعالى، لأنه سلامنا فيك يا رب، لأنه رجائنا فيك، لأنه أملنا وضمان بكرة بتاعنا غير فيك أنت وحدك يا رب.

0: معانا تليفون. الو،
1: خروره.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: انا ما جيت نفسي معاك من منى.
0: اوكي، اتفضلي حضرتك، شاركي.
1: انا حضرتي خايفه من السبب، عندي روماتيزم على القلب مفروض جدا.
0: اوكي، عندك روماتيزم على القلب. اوكي، امين، احنا هنرفعك في الصلاه. كملي معانا في البرنامج وهنصلي فعلا لامراض القلب في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. الو
2: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
2: لو سمحتي، أنا بنتي عملية أعمال سحرية وممكن تنام طوال الليل كله، حياتها كلها معقدة، كل حاجة تمشي فيها عقد، وعندها حساسية وهرش بيسمع كله ما بتقدرش، رقم حواسي وجبت لها علاج كتير ومواصلات وكده، مفيش أي حاجة نافعة. الحال ده لنا فترة، ممكن تصليها؟
0: حاضر، امين امين. طيب خلونا نصلي للطلبات ديت. في ناس عندها مشاكل في الحساسيه، يعني هي عندها حساسيه في الجلد، في ناس تانية عندها حساسيه على صدرها وتعبانه جدا من الحساسيه. فلو انت بتعاني من الامر ده، لو انت بتعاني من الامر ده، اتحدي معانا بالصلاه في اللحظات دي، ونطلب فعلا انه ايد الرب هي اللي تتدخل. انا عارفه انه في ناس احتارت عند دكاتره كتار ولسه بتعاني، لكن الرب يحسم الامر في اسم يسوع. يا رب احنا فعلا بنحضر بنتك يا رب اللي عندها الحساسيه يا رب، وكل يا رب شخص في اللحظات دي يا رب طالبك وبيقول لك يا رب انت اللي تيجي تتدخل يا رب، انا تعبت يا رب، انا خدت علاجات كتير ولسه يا رب الحساسيه ولسه الكحه يا رب عندي. يا رب انت حط ايدك يا رب على بنتك، انت حط ايدك على كل شخص طالبك في اللحظات دي، ونسال يا رب انه قوه تخرج منك يا رب للشفاء. انت اللي تضع حد يا رب لكل تعب، انت اللي تضع حد يا رب لكل معاناه، لانك انت يهوى رفا، انت الطبيب الشافي. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد
3: يا رب. انا عايزه اشكرك لانك كانك جاي بايديك مفتوحه وبتقول كده اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. يا رب النهارده جايين نسال يا رب ايديك القديره يا رب زي ما تلمس القلوب يا رب بسلام وشفاء، يا رب تلمس كمان الاجساد يا رب بكل تعب يا رب لكل معاناة يا رب لكل ألم يا رب ملوش حل ومش لاقي

يا رب وصفة من دكتور، يا رب النهاردة جايين للدكتور العظيم اللي بنثق فيه، يا رب النهاردة جاي احط يا رب كل حد بيعاني من امراض الحساسية يا رب بين ايدك، انت تقدر انت تقدر يا رب لكل حد، يا رب جرب دكاترة كتير يا رب واقتنع وصدق انه عايش بس بالأدوية وعايش بالبخاخات، يا رب تعالى مد ايدك انت يا رب بشفاء من عندك.

0: الو، معنا تليفون. الو،
1: ألو دكتورة نورة،
0: ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: أنا بس وليا طلبة صلاة.
0: اوكي اتفضلي شاركيها.
1: أنا نفسي أبقى مؤمنة كلية سمر.
0: امين امين امين. الطلبه دي طلبه غاليه على قلب الرب، وحاجه جميله انك انت بتصليها وطلبها، فامين ان الرب يطلقك ويديكي قوه ويديكي جراه انك انت تشهدي عنه، انك انت تحكي للناس على اللي هو عمله في حياتك وبكلمات بسيطه. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نوعظ او نقول كلام صعب. حتى بولس بيقول انا يا جماعه كلامي وكرازاتي ما كانوش بكلام الحكمه الانسانيه المقنع، لكن ببرهان الروح والقوه. الروح القدس هو اللي خلى الكلام يبقى مؤثر، فاطلبي ان الروح القدس هو اللي يديكي قوه، وانه يبقى الكلام اللي بتقوليه كلام مؤثر وهو كلام بسيط. امين. معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: دكتوره نوره،
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: دكتوره نوره انا عايزه اتكلم من اجل ارتباط.
0: امين امين. في طلبات كتيرة الحقيقة بتجيلنا علشان الارتباط، حصل لي حالا للارتباط، بس أنا عايزة أوصي كل بنت فعلا منتظرة الارتباط إنك أوعك تقبلي بشخص ما يبقاش بيعرف ربنا علشان ترتبطي وبس، علشان سنك مثلا دخلتي في الثلاثينات. خليكي تبقي طالبة إنه ربنا يديكي شخص من عنده بيتكم يتبني على الصخر اللي هو يسوع المسيح، وما تعيشيش انه كانه حياتك واقفه على الارتباط. خلي حياتك ان هي بتدور حوالين المسيح، انك عينيكي عليه ومصدقه مصدقه ومطمنه وجواكي سلام ان هو واخد باله منك. انا هنصلي دلوقتي لكل واحده منتظره الارتباط، لكل ام منتظره ارتباط بنتها. خلونا نتحد مع بعض في الصلاه. يا رب احنا بنشكرك لانك انت الاب يا رب اللي بتفرح يا رب، يا رب فعلا ببناتك يا رب انهم يرتبطوا ارتباطات يا رب حسب قلبك يا رب. علشان كده يا رب انت شايف يا رب الاحتياج، وانت شايف كل بنت يا رب منتظراك بقالها مده، وكل ام منتظراك من اجل يا رب بنتها. تعال يا رب افتح الباب دوت يا رب، يا رب كل يا رب تعطيل يا رب، يا رب في السكه ديت يا رب يتشال يا رب، لكن يا رب انت اللي بتبعت الاشخاص المناسبين وتبعت لبنتك الشخص المناسب اللي من عندك، يبقى هديه من السماء. فعلا بنصلي يا رب من اجل زيجات حسب قلبك يا رب، من اجل يا رب ارتباطات يا رب تكون يا رب فعلا من يمينك القديره في اسم يسوع لك المجد.
2: يا رب الارتباط ده كان فكرتك انت يا رب، وانه يتكون بيت يا رب حقيقي يمجد اسمك يا رب. ده

انت اللي ابتديت القصة دي يا رب، وبأدم وحوى يا رب. والنهاردة انا جاي اسألك يا رب، لكل ولد وبنت يا رب بيفكروا في الارتباط وبالنسبة لهم فكرة مرعبة يا رب، ومش قادرين ياخدوا خطوات فيها بوضوح وبجدية يا رب، النهاردة يا رب اسألك انه يتعلموا يستندوا عليك يا رب في رحلة التغيير اللي انت بتغيرها لقلوبهم ولشخصياتهم ولحياتهم يا رب. انت اللي تقابل الناس ببعض، انت اللي تقابل ناس مناسبة لبعض يا رب، انت اللي تقابل يا رب بالمعين النظير يا رب. النهاردة انا جاي اسألك يا رب، لكل ولد وبنت يا رب في سن الارتباط وبيفكروا في الموضوع ده بجدية، يا روح الله تعالى انت من عندك يا رب افتح الابواب، افتح الابواب يا رب بناس يا رب مناسبة وبحسب قلبك يا رب، البيوت يا رب تطلع بجد تمجدك وتباركك يا رب. اصلي يا رب لبيوت حقيقية يا رب تتبني على الصخر يا رب، وتبقى انت اساسها والمحبة اساسها يا رب. يا رب من فضلك تعالى، تعالى انت، تعالى انت يا رب بحكمة من عندك يا رب. ما يبقاش يا رب المجتمع هو اللي بيجبر وبيضغط يا رب على الفكرة دي، لكن يا رب انه حد مناسب يا رب يسر قلبك باسم يسوع.

0: مين؟ أمين. معنا تليفون. ألو
1: الو،
0: ألو. أيوة اتفضلي.
1: مساء الخير دكتورة نورة،
0: مساء النور، اتفضلي.
1: معاكي وداد من أسيوط.
0: أهلا
1: أنا
0: بيكي.
1: دكتورة عايزة تلبس شالة. أيوة، وجعت على رجلي فركبت مفصل حوض ليا شهرين،
0: اوكي
1: مش بمشي كويس، مش قادرة أمشي، يعني بمشي على ظهري أو بمشي على مشاية. عايزة أمشي كويس زي الأول،
0: امين امين
1: عايزة حضرتك تصلي لي.
0: حاضر. امين
1: ماشي، شكرا.
0: امين. هو في ناس كتير عندها مشاكل في العظم، وانا نفسي فعلا نتحد بكل حد عنده مشكله في العظم، اللي عنده مشكله في المفاصل، وعايزين نتحد باختنا اللي عنده مشكله في ظهره في رقبته. فحط ايدك مكان التعب في اللحظات دي، تحط ايدك مكان التعب وصدق انه ايد يسوع هي اللي تمتد ليك. نشكرك يا رب، نشكرك عشان انت الطبيب الاعظم يا رب، نشكرك عشان انت الخالق وانت اللي خلقت يا رب، يا رب المفاصل خلقت يا رب الغضاريف. عشان كده يا رب احنا بنحط يا رب بنتك يا رب بين ايديك يا رب، ونسأل يا رب انك انت تكمل يا رب شفائها، انها ترجع طبيعية 100% وترجع يا رب بتتحرك وبتمشي وبتطلع يا رب السلالم وبتنزل يا رب. كل شخص يا رب عنده مشكلة يا رب، يا رب في العظم في اللحظات ديت يا رب، ستات كتار حاطين ايديهم يا رب على ركبتهم يا رب، تعالى يا رب اتدخل يا رب، تعالى اتدخل بيد قديرة يا رب. ناس يا رب الالام اللي في الظهر يا رب فعلا يا رب الام شديده يا رب، يا رب وبنتك يا رب اللي طلبت يا رب صلاه من اجل ظهرها وهي بتشتغل في التمريض يا رب، تعالى يا رب زورها يا رب زياره يا رب خاصه. احنا زائلين يا رب زيارات يا رب من عندك ولمسات شفاء يا رب من عندك في اسم يسوع ليك المجد.
2: يا رب حط ايدك على كل حتة يا رب، لانه اللي عارف مكان كل عظماه يا رب بعددهم انت وحدك يا رب. عشان كده اسألك يا رب من فقرات الرقبة للكتاف يا رب.

0: عمود الفقر يا رب، للركب يا رب، للمفاصل يا رب، للأقدام يا رب. تعالى تعالى انت يا رب على كل حتة يا رب محتاجة شفاء يا رب. تعالى انت مد ايدك يا رب النهاردة، صدق يا رب انك تلمس قلوب يا رب ناس كتيرة يا رب، تلمس أجساد كتيرة النهاردة يا رب بتعاني يا رب من ألم العظم يا رب والمفاصل يا رب، وأختنا يا رب اللي طلبت نتحد بيها يا رب. أسألك يا رب ترجع تمشي زي الأول وأحسن كمان يا رب، وكل ألم يا رب وكل معاناة يا رب في مفاصلها يا رب انت تشفي يا رب. أشكرك أشكرك لأنه انت اللي تعرف تخلق من العدم، انت اللي بتعمل كل حاجة يا رب. واثقين فيك يا رب، في ايديك القديرة.
1: ترجمة

0: معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو،
1: الاخت نور.
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: مساء الخير يا اخت نور.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: انا بخيت عايزاك تفهميني، انا انسانه وحشه وخاطي، عايزاك تفهميني ومريضه، رجلي وجعاني وحياتي كلها يأس.
0: امين.
1: ما بتهدميش.
0: انت حضرتي البرنامج مش كده
1: صلي
0: يا اخت
1: لرب.
0: بغيتا؟
1: سامعاكي.
0: انا عايزه اشجعك انه يعني حاجه كويسه انك انت بتعترفي انك انت بعيده عن ربنا وانك انت عايزاه، وده القرار ده انت اللي بتاخديه، انك انت تيجي تقولي له انا بعيده عنك بس انا راجعه لك يا رب بتوبه، وانا عايزه اعيش معاك يا رب بحق وحقيقي. انا مش عايزه اكمل اعيش في الضلمه، لكن انا عايزه اعيش في النور وقبالي المسيح في حياتك. ودي الحلقات اللي انا كان بقالي اكتر من اسبوع بتكلم فيها، فخدي القرار النهارده وما تكمليش في السكه اللي انت ماشيه فيها، لكن قولي له انا فعلا عايزه ابقى بنت حقيقيه ليك يا رب، عايزه اقول لك يا بابا من كل قلبي وانا شاعره بالعلاقه اللي ما بيني وما بينك. معنا تليفون تاني. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضل.
1: حضرتك عملت بعدين كلام الدكتورة منى.
0: انا معاك، اتفضل. انا
1: كنا
0: سامعاك،
1: عايزين
0: اتفضل.
1: نتكلم الدكتورة منى عشان
0: ايوه انا سامعاك، ايوه انا الدكتوره نوره،
1: تطمنينا.
0: انا الدكتوره نوره، انا سامعاك. شارك الطلبه اللي عايز تشاركها.
1: ليك تطمنينا عشان كنت عملت حادثة وصلت، ربنا يكمل الدين معانا ويمشي.
0: امين امين. احنا كنا لسه حالا بنصلي علشان المشاكل اللي في العظم، ف يعني صلي وشوف كمان الاعاده بتاعت البرنامج وصلي معانا، وامين يسوع يتمجد معاك. معانا تليفون تاني. الو،
1: ربنا صلي الله يسامح نفسي المدعرين خط عربية ومقاس.
0: سوري معلش انا مش عارفه افسر
1: ربنا
0: اللي انت.
1: عنده 26 سنة،
0: ابنك عم حصلت له ايه؟ حادثه؟
1: حادثة ومات ومش قادر أقعد من غيره. تعبت نفسي نفسي من الدكتور.
0: حبيبتي
1: حبيت عليه.
0: حبيبتي ان الوحيد اللي يعرف يعزيكي هو الرب، هو اللي يملأ قلبك بتعزية وبسلام معجزي. خلونا نتحد بنيفين وهي فعلا بترفعيها، ان الرب يغمرها بتعزية ويديها كده، هو اللي يعوضها عن الفقدان دوت في اسم يسوع.
2: يا رب في مواقف في حياتنا كده بنقف قدامها يا رب، وبنحس ان الحياة خلصت هنا يا رب. يا رب احنا جايين نتحد باختنا يا رب في وجعها وفي ألمها يا رب، وانت عارف ان فقد ابن ده غالي قوي قوي قوي يا رب، ومؤلم جدا جدا جدا يا رب. لكن اشكرك لانه شفناك في حاجات كتير في حياتنا يا رب، ازاي بتعرف تعزي، شفناك ازاي بتعرف تطبطب، شفناك بتعرف تداوي يا رب. وانت اللي تيجي النهارده يا رب ليها وتحضنها وتمسح دموعها يا رب. اشكرك لانه انت معين، لانه انت سندها. لو هي بتقول انه ابنها كان سندها يا رب، انت السند دلوقتي يا رب، انت المعين. يا روح الله تعالى، تعالى انت من عندك يا رب، تعالى انت يا رب. ما عندناش كلام نقوله يا رب، ما عندناش حاجات نشجع بيها، لكن عندنا اله قدير وحي يصنع عجيب معاها يا رب. اشكرك اشكرك لانه ده السلام اللي نعرف نختبره في وقت يا رب مزعج وفي وقت متعب ومؤلم بالشكل ده يا رب. اسالك علشان سلام خاص جدا ليها يا رب، يا رب، وراحه راحه وايمان كده يا رب انه انت اللي هتبقى ايدك في ايديها الايام الجايه في اسم يسوع.
0: امين امين. احنا نصدق انه كل طلبه بنرفعها قدام الرب، الرب هو سامع الصلاه، ونتوقع الاستجابات من عنده. في واحده بعتت تشهد عن اللي الرب عمله معاهم، انه كان في مشكله خطيره في النخاع الشوكي، وطلبت ان احنا نصلي ونتحد معاهم في الصلاه، فهي بتشهد عن امانه الرب، وانه الخلايا بعد كده لما اخدوها طلعت انها مش نشطه، وانه فعلا الرب هو اللي لمس لمسه شفاء. احنا بنصدق ان هو الرب الشافي، وهو مازال بيصنع ايات وعجائب. عشان كده اللي الرب يعمله معاك اتصل بينا واشهد عنه، علشان كلنا نمجد الرب مع بعض ونفرح بعمل الرب مع بعض. امين.

اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول هو احنا مكن نشتغل من اول النهار لاخره؟ انا بقى حاسه اني مكنه. جوزي ما يعرفش يعني ايه حنيه، ما يعرفش يعني ايه كلمه بحبك، ما يعرفش يعني ايه لمسه ايد، ما يعرفش يعني ايه طبطب على الكتف، ما يعرفش يعني ايه حضن دافي. مش حاسس قد ايه دي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. بيقولوا انه المحبه والحنيه ما تتشحتش. في مرة سألته قلت له بتحبني يا فلان؟ قال لي ايه السؤال السخيف ده؟ امال انا يعني بتعب وبشقى عشان مين؟ مش عشان البيت وعشان الولاد وعشانك؟ طب بحبك يا ستي، ارتحتي بقى؟ يا ريت ما كان قالها، طالعة كده تأدية واجب ومن غير طعم. نفسي يحس بحسرتي لما بشوف واحدة من اصحابي عمالة تتكلم وتحكي على حنية جوزها عليها. نفسي يحس قد ايه ان العيشة مش اكل وشرب. نفسي يحس قد ايه

0: الكلمة الحلوة واللمسة الدافية بتفرق قوي قوي قوي معايا. أنا عارفة إنه في زوجات كتير هيبقوا فاهمين ومقدرين وحاسين باللي أنا بقوله. أعمل إيه؟
1: مرحب بكم أعزائي المشاهدين. الزوج لما سمع الكلام ده يقول إيه كلام الدلع وكلام الحب؟ بعد كل التعب والشقة اللي أنا بشقاه والتفاني ليل ونهار علشان ألبي طلبات زوجتي وعلشان أحقق لها حياة كريمة وعشان يكون ليها بيت محترم ومظهر محترم هي والولاد وعلشان ولادي يتعلموا أحسن تعليم، كل ده علشان تكون مبسوطة ومرتاحة. وعلى فكرة كل الناس اللي حوالينا من قرايب وأهل بيضربوا المثل باللي أنا بعمله معاها، لكن يبدو عشان خاطر كل الطلبات اللي بتطلبها أصبحت في إيديها بتدور على كلام الحب والدلع. الزوج بيقول الحقيقة أنا مش عندي حاجة أقدمها أكتر من أنا بعمله ده.
0: في بداية حلقتنا بنحب نرحب بضيفنا مهندس ألفريد إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: زي كل المشكلات الزوجية الزوجة تبقى دايما شايفة حاجة والزوج شايف حاجة تانية، لأن هما لو كانوا شايفين نفس الحاجة كانوا اتقابلوا.
2: أيوة صح.
0: لكن الحقيقة هي عندها احتياج ضخم مش مسدد، وأنا بتكلم بالنيابة عنها، والزوج زي ما كان نشأت بيتكلم هو هيتبنى وجهة نظره، طبعا شايف إنه ده إيه الدلع اللي هي فيه ده. هنبتدي من فين؟
2: هنبتدي نتكلم مع الزوج شوية. طبعا مش بننكر محبتك واهتمامك ورعايتك وتعبك وشغلك، ده مش بننكره، بس الحب حقيقة مش كده؟ ولكن يعبر عنها صح؟ انت بتعبر عنها بطريقة لطيفة انك تشتغل وتهتم وتراعي، بس هو الطبيعي ان الواحد لما بيقدم هدية زي ما كنا قلنا قبل كده بيشوف ذوق واحتياج اللي بيجيب له الهدية. يعني مثلا زوجتك عندها فساتين كتير لكن الشنط قليلة، لو قعدت تجيب فساتين باستمرار هتبقى متوترة، طب انا فين الشنط؟ يعني مهم ان انا احب بالعمل وده احلى حاجة، لكن مهم كمان اشوف المحبوب ايه الشيء اللي ناقص عنده واقدمه له.
1: مفيش حاجه ناقصه.
0: حضرتك انا بس حضرتك بتتكلم على موضوع الهدايا فدوست على الجرح بقى. هدايا ايه؟ حضرتك بتتكلم في بعد بعيد جدا ما بيعديش علينا، يعني موضوع الهدايا ده حاجه ما وردتش.
1: لا يبدو يعني كل الطلبات مجابه وكل الاحتياجات، في حاجه ناقصه؟ ما فيش حاجه ناقصه.
2: لا هي مش بتتكلم انك انت بتيجي المرتب تديه لها كله ناقص. هي بتتكلم على الاهتمام والحب اللي ورا الهديه مش تمن الهديه.
1: طب دي حاجه طبيعيه جدا.
2: اي حاجه. بس هي بتقول ايه يعني؟ بتقول انا عايز اشوف الحب واضح في مشهد مباشر. عشان كده بقول لك انه مهم اني لما بحب حد اشوف ايه اللي ناقصه واقدمه له. يعني زي ما قلت ناقصه شنطه، ناقصه فستان، ناقصه شوز، ناقصه يعني انا كمان اللي بحبه ده مش انا عايز اوصل له كلام الحب وموقف الحب وحقيقة الحب. فمهم ان انا اخد بالي من النقطة دي. يعني احنا بلاش كده، احنا في الاكليل ابونا اكتر حاجة دايما نقولها الناس تلتفت اليه ايه؟ وتكون حنونا عليها.
1: لك انا راجل عملي ملتزم جدا وده اكبر تعبير عن مشاعري.
2: مش بنعترض عليه، بس بنقول عايزين جانب تاني ومش بنقلل فيه، خلي بالك، ومش مش بنقول ده ولا حاجة، ده مهم جدا جدا لانه الحياة عمل. لكن في الجانب الثاني في احتياجات خاصة أي ست، مش مراتك بس، أي ست في الدنيا بتشعر إن الحاجات دي مهمة عندها قوي قوي قوي، زي الأكل والشرب وزي التنفس، زي الهواء. يقول لما بنقول تكون حنونا عليها بتعرض وتقدم مشاعر الحب والحنان، مش بس عمل الحب والإتقان، في مشاعر الحب والحنان ده شيء هي محتاجة له زي ده. وأحيانا عايز اقول بصدق واحيانا جاز اكتر يعني.
1: بس انا يعني انا يمكن راجل شرقي وعملي ويمكن الحاجات اللي بتطلبها المدام دي انا ما بعرفش اعملها، مش بقدر اعملها، ده طبيعتي كده.
2: ماشي، ما احنا دلوقتي طالما احنا ولاد لربنا لازم نتعلم منه. طيب لما الله بيقول كده بنفسه الله بين محبته اظهرها في مواقف صليب وفداء وموت، وأظهرها في كلمات الحب، محبة أبدية قد أحببت. يعني مش ده الكتاب المقدس؟ الرب قال لك آية جميلة، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، ده عمل صح؟ يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. يسكت مش يعني نقعد في البيت.

0: ساكتين، يسكت يعني يجدد محبته.
1: ايوه جدد محبته، كل ما بطلب منه حاجه
0: لا
1: بيدهاني،
0: لا
1: بقول الله كده بيحبني.
0: لا، هو في عطايا تعبر عن الحب وفي كلمات تعبر عن الحب، محبة أبدية قد أحببتك.
1: طب أنا والأهم
0: الاتنين مهمين، ومعاك إن العمل أحيانا بياخد نمرة واحد، بس لما تقدم نمرة واحد ليه ما تقدمش نمرة اتنين؟ صدقني أنا قابلت سيدات ظروفهم المادية متواضعة جدا، لكن الزوج لما بيكون حنون ودافي ومحباته واضحة بتقول الدنيا وما فيها. يعني انت عارف انه في مصر في ستات كتير بتعول الأسرة، لما الزوج هي اللي بتعول يعني هي اللي بتصرف، بيقولوا فيه يمكن 30% او في الحدود دي الزوجة بتعول الأسرة. الزوج مثلا عنده مرض شيء يعوقه، ما فيش شغل في الوقت ده، لما بيكون حنونا ودافئا الزوجة بتقول مش مهم اي حاجة، كفاية محبته ليه، كفاية لمسة الحنان
1: لكن
0: بتاعته.
1: انا شايف ان ده كفاية قوي بالنسبة لها.
0: لا ما هو هي تتكلم عن نفسها.
1: أنا راجل، يمكن أنا بحس إن الكلام الدلع والحب ده ضد الرجولة والنخوة، يعني أوقات بيبقى كده، يعني خلاص كفاية إن أنا قدمت كل الطلبات، لكن كلام الحب الدلع ده بتاع الشباب يعني والوقت ده ما عادش لينا يعني.
0: طيب هل الله في شخص الرب يسوع مش بيمثل الرجولة الحقيقية المتكاملة؟ ليه مثلا مع الابن الضال جري واحتضنه وقبله واحبه، ما كان يقعد كده يحط رجل على رجل، جيبوا له كذا واعملوا له كذا؟ اذا الحضن الدافي واللمسه الدافيه والتعبير عن الحب لا يقلل من الرجوله ابدا، ده يمكن يكمل صوره الراجل اللي بيبقى شهم وقوي ومعطاء وحنون ودافئ ومحب، صوره متكامله متناغمه فيها الاتزان والنضوج الحقيقي للرجل. أنا عايز بس يعني إيه، إذا أنت ما اقتنعتش ما تفرضش على نفسك، لكن لو الدنيا ابتدت توضح معاك مش عيب إن إحنا كل يوم بنتطور نتغير إلى تلك الصورة عينها، يعني مش عيب إن ربنا يغيرنا.
1: في حاجات كتير ممكن الراجل المسؤوليات اللي عليه.
0: أيوة.
1: ممكن أسلوب التربية اللي اترباه، يعني ممكن يكون اتربى في بيت مثلا عمره ما شاف والده بيقول لوالدته مثلا كلمة حلوة وكانت راضية ومبسوطة وعايشة وزي الفل.
2: دي بقى الجملة اللي أنا بسمعها. انه انا مش فاهمك انت، يعني لما جيت حاولت المح انه انا محتاجه اللمسه دي ومحتاجه الكلمه دي، محتاجه الهديه الصغيره اللي مش مهمه خالص هي بايه، بس هي بكام، بس بتقول انه انا افتكرتك انا فاكرك. لما بقول كده يقول لي والدتي عمرها ما اشتكت، ووالدي كان بالظبط بالظبط زي ما انا بعمل كده في البيت، فمش عارف اعمل ايه اعمل ايه.
0: انا يمكن في حلقه قبل كده قلت احنا اولاد ربنا بيحصل مش حدث عادي ان احنا نبقى اولاد ربنا، ومش لقب من ضمن الالقاب، ده حدث فعلي عملي حقيقي، كل واحد فينا مرتبط باسرته زي ما بيقولوا بالتربيه بالنشاه بالعوامل الوراثيه بمش عارف دي ان ايه بالصفات سواء الايجابيه او السلبيه. يوم ما تبقى ابن ربنا ده مش لقب انت بتاخده، ده انفصال واتصال. بيقولوا كده ان احنا زي ما شرحت قبل كده بنبقى زي غصن في زيتونه بريه وبنيجي نتطعم، يعني نتقطع، يعني ننفصل، يعني ننسى، يعني التاريخ بتاع بابا وماما والدنيا بتاعتهم دي مش بتبقى هي الخلفيه بتاعتي، الفرع بتاعي بيتاخد ويتحط في زيتونه جميله جديده مباركه، بيتحط في شجره جديده في عصاره المسيح، ببص كده على خلفيتي ابويا السماوي، على خلفيتي قرصتي السماويه، مش خلفيتي انا اتربيت فين. لو انت عايش في القصه دي مش هتبقى حققت كلمه الله يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. انا كده كاني جايب عيلتي معايا وجايب الشجره القديمه وعايز اعمل شجره جديده.
2: ما هي سنين انا عشتها في البيت ده. ده انا عايز اقول انه حتى انا كزوجه انا برضو انا كان البيت ليه تاثير عليا بس بشكل تاني، انه انا في البيت كنت مهما كان واحدة من ضمن إخوات وماما وبابا على طول مشغولين والدنيا، فكنت منتظرة إنه الزواج ده هو ده اللي هلاقي فيه الدفى واللي ألاقي فيه الحب، ألاقي فيه كل المشاعر، يعني كأنه حد كده كان مستني فيض من المشاعر وجاء شوية بشوية بشوية كانت الصدمة عمالة بتبقى موجودة بتتزايد. فالعلاقة بالأهل موجودة.
0: أيوة، بس حتى برضو لما الكتاب بيواجه للزوجة بيقولها تنسي شعبك وبيت أبيك، لأنه يا جماعة مش هقدر أكون أسرة جديدة على استمرار لأسرة قديمة. أنا كابن ربنا أولا انفصلت واتصلت، وانا كبنت ربنا نسيت اسرتي القديمه، مش انقطعت عنها يعني، مش بكلمهم، لكن مش بسترد

0: اصل في صور خلفيه بتبقى في دماغي وخلفيات بتحرك عليها، شفت بابا بيعمل ازاي، شفت ماما، فموجود في عقلي من جوه.
1: فاحيانا بس في العقل بكر. في التكوين النفسي كمان
0: بكرر نفس الكلام.
1: يعني حته الانفصال دي حضرتك انا شايف انها مش بسهوله يعني.
0: ايوه بس هو امال انا ابن ربنا يعني ايه؟ ما هو كده، لا هاخد من صفات ابي السماوي، ولا هاخد محبته، ولا هاخد تواضعه، ولا هاخد صفاته، وهيبقى كل علاقتي بالرب يسوع طلبات وعطايا، لكن مش بنويه. فاهم قصدي؟ مش بنويه، البنويه ترتبط بفكره الصفات. الابن زي ابوه، الابن طالع لابوه. طب لو انا مش واخد بالي من الانفصال والاتصال، هبقى طالع زي ابويا الارضي. طب امال انا ابن ربنا بصفات ايه زي ما بنقول؟ يعني ده جزء حتى مش بالجواز بس. لو انا عايز اتغير، نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. اتغير ازاي والمسيح مش ابويا؟ بحمل صفاته الوراثيه وصفات التربيه والبيئه وكل ده. يعني النقطه دي نقطه حساسه ومهمه، مش بس عشان الزوج والزوجه، اعظم من ذلك عشان تغييري انا في علاقتي مع الله.
2: يعني لو الزوج كده كان هو دي الخلفية اللي هو اتربى عليها، ليه انه يكون بيغيرها؟ وانا مش ملزمة انه انا بيتي يكون زي البيت اللي هو خرج منه.
0: تمام.
2: طيب الزوجة لسه بتسأل، يعني هي عندها سؤال، ازاي هتتصرف في الوضع الحالي؟ يعني احنا هنكلم الزوج بس في امور بتاخد وقت، فهتعمل ايه في الوضع اللي هي فيه وفي الحرمان اللي هي فيه؟ ناخد رأي حضرتك بعد الفاصل.
0: تحت
2: أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، في الجزء الأولاني حضرتك كنت بتكلم الزوج إنه أهمية إنه تكون حنونا عليها، وإنه المشاعر دي بالظبط بالنسبة للست، وربنا يخليك لينا كده زي الأكل والشرب. طيب الزوج ممكن هياخد وقت أكيد، مش متوقع إنه إن كان بيحس، إن كان ابتدى يحس بأهمية ده بالنسبة للست، مش متوقع إنه بكرة يكون بيغطي كل الحرمان اللي كان موجود. هتعمل ايه الزوجة على ما تبتدي الدنيا تندع يعني؟ تعمل ايه؟
1: كنت بس عايز انهي المرفت، بس الوقت يمكن جري بكده. كلمه قريتها وانا بتصفح الموضوع ده، وكلمه كانت بتتكلم للزوج وتقول له كده، ان الحب يجعل الدنيا شبابا، وليس الشباب من يجعل الحب، وليس الشباب من يجعل الدنيا حب.
2: هذا كده الزوج يرجع يقول يا ريت الشباب يعود يوما يعني.
0: لا ما يقولش كده بقى.
1: يعني هيقول يعني كده. يعني احنا ممكن نعجز بسرعه لو الدنيا زي ما اتقال في اول حلقه ناشفه ومكنه وبعمل وبعمل وبعمل، ما فيش الكلمه الحلوه، تبص الدنيا نشفت قوي ويمكن اثار العجز يجي علينا بدري. فالحب بيدي شباب ودفى وطعم وحلاوه وجمال، يعني بيطيب الامور. فدي يمكن لنا كلنا برضو كزوج او زوجه او لنا كلنا. أنا أرجع لسؤالك مرة تانية وهتكلم في الفكرة إنه إحنا في عهدين، في العهد القديم وفي العهد الجديد. أول حتة روحية وبعدين هتكلم عليها عشان أخش في الموضوع. إحنا بنقول العهد الجديد، الرب يسوع كده يقول لك وكان يسوع ضامنا العهد أفضل. اللي هو العهد الجديد. يعني إيه ضامنا العهد أفضل؟ كل العهود اللي في العهد الجديد الرب يسوع يضمنها. أقولها ببساطة كده. يعني الله ليه المجد والكرامة في العهد الجديد، في العهد القديم كان ليه متطلبات لدى الإنسان، إن الوصايا يحب ويهتم به ويراعيه، والإنسان ينفذ الوصايا العشر. كويس. طب لما يجي طرفين على عقد في التزامات متبادلة وطرف يخل، إيه اللي يحصل؟ بيعاقب. خلاص كان في العهد القديم من شتم أبا أو أما يقتل، مش عارف من عمل إيه يقتل، من عبد إله وغيره.
0: الناموس كل ما فيه بالظبط،
2: هو يشيل المسؤوليه.
1: جه العهد الجديد بقى، وده البعد الروحي الجميل، اصبح العقد ما بين الله وما بين الانسان، ده طرف اول وده طرف تاني، وتحت في حاجه اسمه ضامن لهذا العهد. في الطبيعي، في الطبيعي ان لما يكون في الحياه وفي العمل او في يعني في البيزنس او في البيع والشراء، في بائع وفي شاري وفي ضامن، لو فرضنا ان احد الطرفين ما وفاش، انا كان المفروض اشتري وما سددتش، القانون يقول ايه؟
2: الضامن يشيل،
1: اروح للضامن.

0: او واحد اخلي من ناحيه اروح للضامن يدفع. لما بنيجي في العهد الجديد والله بمتطلباته للانسان ان لا يخطئ، والانسان بمتطلباته لله ان يقدم لها الحب والعطايا الجيده، ويجي الانسان يخل ويخطئ، بيحصل ايه؟ الله بينظر في حد ماضي على العقد، الانسان اخل ومفروض اجره الخطيه موت، فيجي الضامن على العقد وضامن على العهد يقول ايه؟ انا اوفي.
1: يسوع
0: في العهد الجديد الكتاب المقدس بيقول كده انه قد على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا العهد افضل. وهنا فكره الضامن هو المسؤول عن تسديد حتى متطلبات العدل الالهي الممثل في هذا التعاقد. ففي العهد الجديد برضو العلاقه بيني وبين الله زي ما وضحناها، انا اخطات كسرت وصيه الله. العهد القديم كنا بنقول ايه؟ اجره الخطيه موت، ما نقدرش نعمل حاجه. في العهد الجديد ما زالت اجره الخطيه موت، ولكن ضامن العهد بيتوجه رب يسوع امام العدل الالهي، وللشخص اللي انا ضمنه في العقد ده او في العهد ده اخطا ويستاهل الموت، انا هموت بداله. ومن هنا جه الروعه والجمال بتاع ان يسوع ضامن العهد افضل، ده العهد الجديد كله. عهد الزواج برضه حصل عليه نفس التطوير، لان لو نبص بعمق نلقى العلاقه بين الله والكنيسه او الانسان او روح الانسان بتقارب العلاقة ما بين الزوج والزوجة، وده التمثيل اللي بولس الرسول وضحه. أيوة. في العهد الجديد. ففي العهد القديم كان الزوج لما يختلف مع زوجته أو يحصل مشاكل كان موقف الله شاهد، يقول كده الكتاب المقدس وأن الله شاهد بينك وبين امرأة شبابك.
1: شاهد بمعنى إيه؟ يحكم بمعنى مثلا ده غلط أو ده ما غلطش، أو
0: التي غدرت بها، أنت غلطت في حق امرأتك، أنت غلطت في حق جوزك، شاهد على العقد غير ضامن العقد.
1: لا، عايزين نفهم الفرق.
2: ما اعرف الشاهد ده هو اللي بيثبت الزواج بين الزوج والزوجه
0: بالظبط. اولا العلاقه دي علاقه في النور، ان ده زواج صحيح. اثنين ده غلطان، ده مخطئ، ده معاه حق، ده شاهد. يعني شاهد لما بيجي في اي مشكله نقول له شفت ايه؟ لك شفت فلان بيضرب فلان. اكتر من كده ليه؟ ده اروح غير مسؤول لا عن فلان ولا عن فلانه. لكن ضامن العهد بقى اصبحت مسؤوليته بين الطرفين، ان لو حد اخل الطرف اللي أخل يجي الضامن يملأ هذا الفراغ يوفي. يجي الضامن يوفي.
1: لا، عايزين نفهم أكتر بقى. يعني
0: حتى في علاقة الزواج ممكن الزوج يأثر، ممكن الزوجة تأثر. لو العقد ده كان في مشيئة الله، الله الرب يسوع بيبقى ماضي عليه ضامن زي كل العهد.
1: العقد ده في مشيئة الله، ده بتقصد أنه الزواج ده كان في مشيئة الله؟
0: يعني الزوج والزوجة في مشيئة الله، فهما بيكتبوا العقد، بيدخل رب المجد يسوع ويمضي إيه؟ ضامن هذا العقد. لو حد أثر من الطرفين يتولى رب المجد يسوع. لو حد تقدم ليه وقال له بإيمان أنت ضمن العقد وحصل كذا كذا، يوفي.
1: هي يعني الفكرة جديدة، يعني حضرتك وانت بتتكلم انه الرب يسوع هو ضامن العهد وهو يوفي اي تقصيرات، احنا ما كناش هنشوف بيت تعبان بقى.
0: لا طبعا، بس كم واحد بيصدق كده وكم واحد مآمن بكده وكم واحد بيطلب كده؟ طب ما احنا لو قلنا الله بيحب الانسان وعايز خيره، اللي احنا بنحزن وبنتعب وبنغلط، بنقول الله موجود بعطاياه ومسؤول كضامن، بس انت بتاخدي ولا ما بتاخديش ده قرار يعتمد عرفتي ولا لا، امنتي ولا لا، وبالتالي خدتي ولا لا.
1: يعني الضامن ده مش حدث اوتوماتيك. يعني حضرتك مثلا اتكلمت على فكره البيع والشراء، خلينا نقولها بشكل بسيط، انه لو انا جمع عدل قسط وما دفعتش،
0: صح،
1: خلاص بيروح بقى الراجل اللي انا المفروض ادفع له.
0: ايوه،
1: ويروح لضامن العهد يقول له دي ما دفعتش.
0: اللي بيحصل في الحاله اليوميه، يعني لو كنت مثلا رايح اجيب حاجه بالتقسيط، وبعدين مثلا يقول لي طب حد ضامن من اسرتك، فاجيب ابن خالتي ابن عمتي يمضي على العقد ضامن. يجي الراجل يبعت لي الكمبياله، انا ما معيش فلوس، فبروح بتصل بابن عمي اقول له يا ابن عمي انت واقف معايا في الموضوع ده، معلش سد مطرحي، فقوم يجي يدفع لي الفلوس ونروح نسددها للراجل اشترينا منه. فاهم قصدي ايه؟ لما باجي في العهد الجديد مثلا انا اخطات في حق الله، مش بربع ايدي واروح والله يطلب من المسيح يقوم بدوره الفدائي الشفاعي اللي فيه الضمان اوتوماتيك من غير دوري. انا بقدم توبه، بطلب من الرب من الله انه يغفر خطيتي بشفاعه كفاريه للرب يسوع. يعني انا ليا دور ايجابي في اني امارس دوري لما اخطئ، ان اطلب ان الضامن يتدخل ويوفي ويغطي على تقصيري. وانا كده في الزواج برضه مطالب ان يبقى لي موقف اتوجه لله اقول له ايها الرب يسوع انت

0: قضيت على العقد من فضلك، زوجتي قصرت في كذا وكذا وانا متالم وتعبان وانت ماضي على العقد، ايه يا رب يسوع اللي انت هتقدمه لي عشان اقدر اعبر الازمه دي الى حين الطرف الثاني يتغير زي ما انت قلتي في بدايه السؤال. ودي الاجابه للسؤال اللي انت سالتيه.
1: طب انا عندي كذا سؤال، هبتدي بواحد واحد.
0: اتفضل.
1: حضرتك اتكلمت انه في ايه واضحه صريحه انه صار يسوع ضامنا لعهد افضل، واحنا فاهمين انه ده العهد الروحي اللي بيني وبين الله. هل لمجرد انه زي مثلا ما قديس بولس الرسول شبه العلاقه ما بين الكنيسه ما بين الله والكنيسه بالزواج، فيبقى بالتالي افهم انا من كده انه عقد زواجي انا، عهد زواجي انا كمان يسوع هو الضامن لي؟
0: مؤكد. وكمان هاكد لك حاجه، يعني ابائنا القديسين قبل الناموس، قبل ايام الناموس، كانوا بيعيشوا في حياه قريبه من عهد النعمه. طبعا ده فهم كتابي واضح انه ادخل الناموس علشان امور اخرى، يعني مثلا ابونا ابراهيم ابو الايمان. احنا مسيحيين دلوقتي ولاد ابراهيم اكتر ما نقول ولاد يعقوب، فاهم الفرق؟ او اقدر ما نقول اكتر من اولاد الناموس. يعني احنا عايشين في حاله روحيه مشابهه لحاله الايمان اللي عاشها ابونا ابراهيم. جيب لي قصه توضح الموضوع ده بالظبط. عارفين ابونا ابراهيم لما ذهب الى ارض الموعد قال لساره انت اختي من الام ومش من الاب وجميله جدا، اخشى ان الناس هنا في المنطقه ما يكونوش بيخافوا ربنا يشوفوكي علشان يتزوجوا منك يقتلوني لو عرفوا ان انا زوجك، من فضلك خبي على جوازنا. موقف مش من احسن مواقف لانه عرضها لمشكله.
1: مشكله واي مشكله؟
0: لما نزلوا الى ارض مصر زي ما انتم عارفين رؤساء فرعون شافوا انها جميله، وطبعا انتم عارفين ابراهيم وساره ساميين جنس السامي، والمصريين احنا كلنا حاميين. وفي فرق كبير ما بين الصفات الوراثيه ما بين النسلين، فقالوا بس دي ممتازه جدا وممكن يتزوجها فرعون ونحسن النسل وتبقى حاجه جميله جدا. وقد كان. فجاه بصت ساره لقت نفسها فين؟
1: جوه
0: قصر فرعون، وهيتجوزها ان شاء الله بكره مثلا او بعد بكره. هل ابونا ابراهيم هنا مش نسبيا اثر في الدفاع عنها؟
2: طبعا ده تقصير جامد،
0: ومش تقصير قليل، وتقصير ضخم. لكن لانهم كانوا عايشين في حاله مشابهه جدا لحاله الايمان بتاعتنا ولحاله عهد النعمه بتاعنا، جه الله وتدخل، وتدخل تدخل غير طبيعي، تدخل تدخل غير طبيعي، ووجه لفرعون تحذير قوي جدا انه يبتعد عن ساره لان دي ليها زوج. شوف ادي في حد اثر، ضامن العهد تدخل، وقال انا اسد.
2: انا ربنا كده بيخلي مسؤوليه الراجل والخطا بتاعه كده؟
0: لا مش بيخلي، بس هنا هو برضه قضى ليلتين يعني ما لهمش دهوه. يعني الكام يوم اللي قعدتهم في بيت فرعون كانوا يعني صعبين. بس لو انا غلطت وفي عهد وفي ضامن بيسد لغايه ما ابونا ابراهيم جه في يوم من الايام اعلن زواجه، انتوا عارفين القصه. القصه دي تكررت مره تانية مع ابي مالك.
1: ايوه عادها تاني.
0: تخيل يعني الامر قعد كذا سنه. اخذت ساره الى بيت ابي مالك، ام يقول الكتاب ان فظهر او فجاء الله لابي مالك في حلم وقال له ايه؟ قال له موتا تموت، او انت لو لمست ساره دي انا هاخد معاك موقف شديد جدا. ليه يا رب؟ انا ما اعرفش.
2: الدرجات ربنا مسؤول مسؤوليه كامله عن
0: مرتين.
1: يعني تكرار، يعني حتى تكرار التقصير ما خلاش ربنا يكون بيتخلى عن العهد.
0: ما انا بقول لك هنا الموقف جاي ايه؟ اولا الزواج ده في مشيئه الله، الاثنين دول مؤمنين. يبدو ان ابونا ابراهيم كان شايف الموضوع من زاويه معينه انه خايف ده يكون ليه اثر سلبي على الاسره وكده. طبعا ما كانش ده احسن حاجه، ما كانش دي النظره الايمانيه. ففي
1: هو كان خايف على نفسه، معلش هو كان خايف يتقتل، يعني خلينا برضه هو حتى قالها كده، قال هيقتلوني بسببك.
0: يعني هو بس احنا يعني ايه، خلينا نشوف ان في خطا وفي تقصير بس في ضامن.
2: الله دخل بده يعني بشكل مباشر، مش
0: ويقول يعني ظهور ربنا ودخوله في المشهد وشبه تهديده لابي مالك، اوعى تمد ايدك وتلمس ساره، ورجعها تاني لابونا ابراهيم وقال كلمه حلوه، اداله مبلغ ضخم من العطايا والهبات وقال لساره ده يكون لك غطاء عين. غطاء عين يعني الاصل. أنا أوضح حاجة بسرعة كده،
2: يعني
0: خطورة الموقف في العهد القديم حتى بعد الشريعة، إن لو واحد مثلا أخطأ مع واحدة ما كانتش متزوجة كبير ويتجوزها خلاص وتتصلح الحكاية وما يقدرش يطلقها بعد كده، ده طبقا للناموس. لكن واحدة متجوزة ما حدش يقدر يقرب منها. فما كان يعني عشان ما كانش معلن جوازها كانها مكشوفه.

0: ده معنى غطائها يعني.
1: ده مكشوفه، يعني ايه؟ اي حد يقدر يخطئ او يتزوجها او يخطئ معها بغرض انه يتزوجها، ويعني يقولوا زي ما بيقولوا كده صلع غلطته، ده كلام بتاع العهد القديم. فجه الله ومن خلال ابي مالك اللي ابونا ابراهيم اخطا تجاهه وغطى ساره وغطى على الخطا.
2: طيب احنا وقت حلقتنا قرب يخلص، بس انا وعندي اسئله كتير هي لسه في ضامن العهد. حضرتك بتتكلم ان الرب يسوع صار ضامن العهد الزواج. نفسي انه في دقيقه او في دقيقه ونص حضرتك تكون بتوجه كلمه دلوقتي للزوجه، ازاي هتقدر تعدي؟ احنا اتفقنا انه خلاص احنا عندنا امل انه الزوج يبتدي يتغير، بس الى حين التغيير ازاي ضامن العهد ممكن يسندها في الوقت اللي هي فيه دلوقتي؟ حضرتك ممكن توجه الكلمه للزوجه.
1: انا اوجه الكلمه للزوجه، ولو زوج عنده برضه تاثيرات او زوجه ليها تاثيرات عند الزوج وزوج ليه تاثيرات عند الزوجه، هو نفس الفكره. ان الله ماضي على هذا العهد وهذا الاتفاق، ومسؤولين مسؤول مسؤوليه كامله. اذا كان في اي نقص، وخاصه في موضوع تعبير عن الحب والتعبير عن الحنان، انه يتوجه او الزوجه تتوجه لله وتقول له انا ده شيء ناقص من عندي، شيء محتاجه له، شيء انا بعاني منه. وانت مش بس عندك حب، انت الحب كله، انت الاله المحب، انت الاله الحنون، انت الاله المعطي. شبع قلبي وشبع فكري وشبع كياني، انا جاي لك انت، مش هقدر ابدا اقبل باي حاجه من مره كده.
2: احنا بنشكر حضرتك جدا، بس احنا لسه عندنا اسئله، والزوجه لسه عندها كذا سؤال بيخصوا مشكلتها، فعلى وعد بلقاء في الحلقه الجايه. عزيزتي الزوجه، ليكي ضامن للعهد، وما اعظمه ضامن. اتوجهي ليه زي ما سمعتي، وهتكوني بتلاقي عنده اللي يكفي التقصير اللي انت فيه.
0: عزيزي الزوج، في نهايه حلقتنا بحب اوجه رساله ليك، اقول لك ان الرجوله مش بس مسؤوليه وانك تكون قوي في بيتك، لكن الرجوله الناضجه انك تكون بتتحمل مسؤوليه وقوي، وفي نفس الوقت كمان تقدم العطف والحب والحنان لزوجتك، لان ده احتياج ضروري وملح، فلا تبخل عليها.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

مرحب بكم كل أحبائنا المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما بحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب نكاح المتعة، حلله القرآن ومحمد وحرمه عمر ابن الخطاب. في البداية خلونا نصلي. نشكر رب لأنه في مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي خلال وجوده في باريس فرنسا لإعلان مسار جديد من خطوات للهدنة والسلام بين أمريكا وإيران، وده بينتج عنه حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبينتج عنه أنه هتوقف كل المظاهر الحرب والتخوين والتكفير وكل الأمور دي اللي كانت بتطلقها الإذاعات الإيرانية تجاه المجتمع الغربي. نصلي أن الأمور تستمر، نصلي أن يكون في بالفعل سلام، نصلي أن الرب يحمي المنطقة دي، نصلي أن الرب يفتح عينين المنطقة دي، الشعوب اللي فيها يعرفوا محبة الله ويعرفوا أن الله ليس إله ماكر ولا إله مضل ولا إله يدعو للحرب. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الله ليس له أعداء، الله ضد الخطية، الله ضد أعمال إبليس وضد إبليس، لكن ليس لا يعادي البشر، لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به

بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو قلب الله، هذه هي إرادة الله، هذه هي مشيئة الله. لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فالله ما عندوش موقف عداء مع البشر، الله بيحب الإنسان، لأن الإنسان هو عمل يد الله، والإنسان مخلوق على صورة الله وعلى شبه. وهنا المعنى الأدبي وليس المعنى الحرفي اللي ممكن يجي في ذهنك. فبنصلي أنه لكل الظروف والأحداث اللي بيمر بيها العالم أن الناس تنفتح عينيها وتقدر تقارن وتقدر تبحث وتقدر تقرأ وتقدر تعرف وتقدر تفهم وتقدر تعي أن الإله الحقيقي إله محبة وليس إله قتل، وليس إله يدعو لسفك الدماء، وليس إله يحرض المؤمنين على القتال. نصلي لأجل قناة الكرمة، تحديات صعبة كتيرة جدا، وبنشكر الرب لأجل بركة الرب وعمل الرب واستخدام الرب لقناة الكرمة بكل القنوات المختلفة ومن خلال كل البرامج المختلفة. شايفين الثمر، شايفين البركة، شايفين النفوس، شايفين الأعداد الكبيرة اللي بتتواصل معنا. ما فيش يوم إلا وفي مسلمين بيطلبوا الرب وبيصلوا بيسلموا حياتهم للمسيح. ده بيقول لنا ان في رسالة قوية، رسالة حقية، وبيقول لنا ان في مؤمنين بيصلوا لأجل العمل هنا، وفي مؤمنين بيشجعوا العمل، وفي مؤمنين بيعضدوا العمل. الثلاث حاجات دول هم اللي بيخلونا نستمر، وهو اللي بينتج عنه ان بنشوف الثمر الكبير اللي الرب بيعمله في بلادنا. خلونا نصلي. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك لأنك إله عظيم وصالح، لك المجد والإكرام. مكتوب عنك أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، أذنك مفتوحة للجميع، يدك ممدودة للكل، دعوتك موجهة للجميع. يا رب أنت قلت أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي، أحد هذه الكلمة يا رب تشير أن الدعوة مفتوحة للجميع، الدعوة موجهة للجميع، مسلم مسيحي بالاسم، يهودي درزي هندوسي بوذي علوي شيعي، أيا كان خلفيتك وأيا كانت قوميتك وأيا كانت الملة أو المذهب اللي أنت بتنتمي إليه، الله محب، الله أحب الجميع، أحب العالم، الله برهن عن محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، بهذا عرفنا أن الله محبة. أنه يا رب أرسلت ابنك الوحيد لأجل أن ينقذنا من الخطية، حررنا من قبضة إبليس. شكرا لأجل هذه النعمة، شكرا لأجل هذه النعمة، شكرا لأجل هذه النعمة. يا رب نستودع الوقت بين إيديك، قناة الكرمة بين إيديك، كل المسؤوليات والتحديات. نستودع منطقتنا في الشرق الأوسط بين إيديك يا رب. أذكر المظلومين، أذكر المضطهدين لأجل اسمك، اذكر اللي بيعانوا يا رب في ضيقة أو في ظروف أو أيا كان الوضع بتاعهم. اتحنن يا رب واظهر ذاتك للكل. اذكر المخلصين في البحث يا رب، اذكر اللي اتولدوا في دين وهم ما يعرفوش إيه الصح وما يعرفوش حاجة عن الجانب التاني، اوصل ليهم زي ما وصلت للكثيرين. نور عينيهم، افتح بصيرتهم يا رب، وارفع كل غشاوة من على القلوب يا رب. بستودع الحلقة بكل الوقت بين إيديك. أنت تعلم يا رب أن كل موضوع نناقشه في هذا البرنامج وفي كل برامج الكرمة ليس الغرض منها التهكم ولا الغرض منها الاستهزاء والسخرية، لكن الغرض منه يا رب طرح أفكار تساعد البعض وتساعد إخوتنا أن هم يطرحوا يبحثوا ويفتشوا في الكتب ويعرفوا ويكون عندهم إخلاص في البحث وجدية في رغبة معرفة الله الحقيقي. بصلي يا رب أنك تستخدم كل برنامج لكل مجد اسمك، في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. في البداية هعرض لحضركم فيديو للجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري في مدينة نيويورك قبل الماتش اللي جمع ما بين الجزائر والأرجنتين، وقفوا في وسط نيويورك وهتفوا هتافات كبيرة جدا بأعداد كبيرة، لا إله إلا الله، ميسي عدو الله، الأرجنتين وميسي أعداء الله. وهنا إحنا قدام مشكلة، بس خليني أعرض الفيديو
لان مش

المشكلة بصراحة بتلمس الجانبين، جانب المسلم والجانب المسيحي. لما تتدخل العاطفة الدينية في أمور دنيوية، لما نحكم على الأمور وأمور مرتبطة بالجهد وبالعرق وباللياقة وبالمواهب وبالاجتهاد وبالتدريب وبالتجهيز، لما نحكم على الأمور دي بالعاطفة الدينية، اعرف أن في طفولة في الفكر وفي نقص في المعرفة

في ماتش كرة يحس انه انتصر على الطرف الاخر، وانه العلامه بتاع الدين بتاعته انتصرت على الطرف الاخر. اللي بيفكر بالطريقه دي اعرف انه عنده فراغ من جوه، واعرف انه فاضي جدا، واعرف انه بيتمسح بالدين، لكن هو جواه نفسه مشكله نفسيه مسيطره على ذهنه وعلى فكره. الامور الدنيويه بتخضع لعوامل كثيره جدا. الايمان علاقه شخصيه، الايمان علاقه شخصيه تظهر في حياتي وفي سلوكي وأفعالي وأقوالي ومواقفي وردود أفعالي، سيطرة الغضب علي، سيطرة الكراهية والبغض علي. الإيمان بيظهر لأن الإيمان متكلم، متكلم له ثمر اسمه ثمر الإيمان. فالإيمان مش آية أنت بتحطها على الصفحة بتاعتك، الإيمان مش علامة أنت بتعملها عشان يقولوا لك يا واد يا مؤمن. الإيمان سلوك، الإيمان حياة. خلونا نسمع الجمهور الجزائري قال إيه ونرجع نعلق على هذا المشهد.

قالوا لا إله إلا الله، فلان رسول الله، ميسي عدو الله. الرد كان في الملعب، هم هتفوا في الشوارع، هتفوا في المدرجات، في قبل الماتش بدأوا يهتفوا ضد ميسي عدو الله عدو الله. الرد كان في الملعب، والرد اللي كان في الملعب ان ميسي قدر قدام الجزائر انه يسجل 3 أهداف هاتريك، وهو اللي سجل 3 أهداف. عشان كده ما تدخلش الامور الدينيه، ان شخص يسجد على الارض دي حاجه شخصيه ليه، ان شخص يرسم الصليب او يرشم الصليب او يعمل اي علامه او يرفع ايديه او يصلي دي حاجه شخصيه ليه. الانتصارات القروية لا تأتي من خلال أدعية دينية، الانتصارات القروية تأتي من خلال الجهد واللياقة وبذل الجهد والتدريبات والجدية والمواهب اللي موجودة جوه الفريق. اصرخ زي ما انت عايز تصرخ من هنا لبكرة، الله بيتعامل معاك من جهة الأمور الروحية، لكن أمور الدنياوية اللي احنا عايشين جواها مرتبطة بالزرع والحصاد، مرتبطة بالجهد، مرتبطة بالأمانة الشخصية، مرتبطة بالسهر والتعب والتدريب. حتى الأمور الروحية و يعني الوصول إلى العمق الروحي مرتبط بحياة الجهاد الروحي. الحياة ما بتجيش بالدعوات، ما كانش حد غلب. الحياة ما بتجيش بالدعوات، والحياة ما بتجيش بالشعارات، ما كانش حد غلب. لكن الحياة قائمة على مبدأ مهم جدا، ما يزرعه الإنسان إياه يحصده أيضا. طلعوا المواضيع دي من دماغكم، طلعوها من حساباتكم، أنه اللي هيحقق الفوز هو الفريق المجتهد. صحيح بيبقى فيه نسبة توفيق في الأمر، كرة تيجي في العارضة، كرة مش عارف إيه، ده صح وموجود، موجود عليك وليك. صحيح ان مرات بيبقى في نوع من عدم تقدير الحكم، موجود عليك وليك. لكن الصحيح ان اللي بيفوز زي ما قال الرسول بولس وهو بيتكلم عن الماراثون، اللي بيفوز هو الشخص اللي بيقدر يوصل، انه اللي بيكلل او بيتكلل بالمكافاه والجائزه، اللي بيكمل الماراثون، اللي بيكمل السباق، اللي بيجتهد، اللي بيرقد في الميدان. يرقد يعني يجري بسرعه. طلعوا العاطفة الدينية من الموضوع سواء هنا أو هنا. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه فكرة الكراهية لمجرد أنه ما فيش لاعب، دي فكرة تعبر عن طفولية روحية موجودة جوه البعض، ولا سيما وللأسف أقولها وأنا حزين، كثير جدا من المسيحيين يقول لك أنا شمتان في المنتخب المصري. ليه؟ لأن ما فيش واحد مسيحي. صحيح أن في ظلم وعدم تقدير لا يمكن إنكاره، في ظلم واقع على المسيحيين في مصر، وهذا الظلم مش النهاردة، هذا الظلم من زمان. في ظلم، في تهميش، في تجاهل، في اضطهاد، ما نقدرش ننكر الأمر ده. وفي علامات استفهام كتيرة جدا

ان ازاي 20 مليون مسيحي مصري ما يطلعش منهم موهبه، وان اخر 40 سنه موهبه واحده اللي ظهرت مسيحيه هو هاني رمزي، ولولا انه لحق نفسه وطلع اعترف يعني احترف الكره بره وانضم الى فرق في سويسرا والمانيا، انا بعتقد هاني رمزي ما كانش كمل. والاهلي النهارده بيتمسح بيه وبيقرب منه لانه بقى نجم مشهور ونجم لاعب فرض نفسه بموهبته، بس هو قدر يخطط صح. لولا انه طلع بره واحترف في سويسرا والمانيا ما كناش هنسمع عن هاني رمزي. ده له عوامل كتيره جدا، عوامل النظرة الشعبية، التربية الدينية، الخطاب الديني، اللغة العنصرية، في نفس الوقت انه بعض المسيحيين ما كانوش بيهتموا بامور اللياقة والتدريب وي وي وي لاولادهم. في عوامل، ما اقدرش اقول انه المسؤولية تقع على الكنيسة وعلى المسيحيين، لا، المسؤولية تقع على المسؤولين، ان المسؤولين كان دايما بيبعتوا اشارات انه المسيحيين، وده اللي بيتلقاه المسيحي في مصر، ان المسيحي مهمش درجه ثانيه، مظلوم، مهضوم حقه في المناصب، في المناصب السياديه، الاجهزه السياديه، حاجات كتير جدا جدا جدا. وفي الامتحانات الشفهيه يفضل يسالك اسمك ايه لحد ما توصل لاسم مسيحي عشان يعرف انت مسيحي ومسلم. في ممارسه عنصريه وممارسه اضطهاد ضد المسيحيين، لكن انا كمسيحي رد فعل ازاي؟ ما اعملش زيهم، ما تعملش، اوعى يكون مبداك عين بعين وسن بسن، فطالما انتوا يا انا في اللعبه يا انا كارهكم. لغه المسيح الحقيقي الناضج روحيا وفكريا لا يقابل الشتم بالشتم، لا يقابل الكراهيه بالكراهيه، لا يقابل العنصريه بالعنصريه، لا يقابل التهميش بالتهميش. لغة المسيح الناضج فكريا المليان بمحبة الرب ومحبة المسيح يقابل ده بإيه؟ يقابل ده أن يظهر أخلاقه. الأخلاق المسيحية الحقيقية لابد أن هي تظهر في المواقف اللي زي دي. لو ما ظهرتش في المواقف اللي زي دي الآخر هيعرفني إزاي؟ هيعرفني أن أنا مختلف إزاي؟ هيعرفني أن أنا مش شبهه إزاي؟ يعني كلنا وأنا في البرنامج هنا كلمت كتير جدا على ان الشعراوي سجد لله شكرا في هزيمة 67، انا ما اعملش زيه. على ان مهدي عاكف قال طز في مصر وقال لك طزين في مصر، انا ما اعملش زيه. على ان سيد قطب قال الوطن ما الا حفن التراب عفنا، انا ما اعملش زيه. انا لابد اني اكون نور مختلف، انا لابد ان اكون ملح مختلف. عندي غضب، عندي حزن، عندي ألم، عندي وجع على العنصرية اللي بتمارس ضدنا كمسيحيين في مصر. صحيح كلنا، كل اللي بره واللي جوه، لكن هل هذا يعني ان انا اكره؟ لا، يبقى في مشكلة في ايمانك. هل هذا يعني ان انا اشمت؟ يبقى انت زيك زي الشعراوي، في مشكلة في ايمان. ليه؟ ايه اللي خلاك يا شعراوي تسجد لهزيمة مصر في 67؟ النتيجة لأنه شايف تهميش من جمال عبد الناصر للإخوان، عشان كده لما تهزم في 67 قال لك أنا سجد لله شكرا، عشان من وجهة نظره التبرير بتاعه الشيوعية ما تنتشرش، وعشان جمال ظلم الإخوان. كل واحد لو هنسلك بالطريقة دي كل واحد هيخلق لنفسه تبرير. احنا مشكلتنا كشعوب عربية ولا سيما في الأوساط الشعبية رافعين شعار يا انا يا اكون ضد، يا انا فيها يا اكون ضد، يا تفكر زيي يا تبقى ضدي، يا تقول زيي يا تبقى ضدي، يا تتعامل زيي يا تبقى ضدي، يا تكتب زيي يا تبقى ضدي. دي ده يعني ده طفوليه روحيه، ده يعني انه الايمان اللي المفروض ساكن جواك لابد ان يمتحن، لان الايمان يكبر الشخص، لأن الإيمان يهذب الشخص، لأن الإيمان يعلي من أخلاق الشخص، لأن الإيمان يخلي الشخص وهو بيتعامل مع الأمور يتعامل مع ذهن ناضج وليس ذهن صبياني طفولي. أتقمص وعيط واشتم واتهم بالنفاق، هذه ليست الأخلاق المسيحية. وإنك تحط لي بقى شعار وتدخل لي بصفحات فيك وتكتب لي أسماء مستعارة
وعشان تعمل لي تعليق وتقول اللي بيشجعوا فريق

مصر منافقين وتعمل لي كذا صفحة باسمك عشان تدخل تعمل لايك للتعليق اللي انت كاتبه او التعليق اللي انت كاتباه، وفاكرين ان الناس مش عارفين ان نفس الاسماء المكررة دي هي تحمل شخصية واحدة، ده كذب. بتلومه على الاخرين بالكذب وانت بتعمل نفس الامر، بتلوم على الاخرين بالكراهيه وانت بتعمل نفس الامر، بتلوم على الاخرين بعدم الوطنيه وانت بتعمل نفس الامر، بتلوم على الاخرين ان هم عايزين يغرقوا البلد وانت نفس الامر بنفس الطريقه. من يسيطر على قلب البغضه والكراهيه ما بيفرقش. لما تتحكم في مشاعرنا البغضه والكراهيه مش هتفرق، مسلم مسيحي مش هتفرق. المسيح قال لنا انتم ملح الارض، والمسيح قال لنا أنتم نور العالم. نور العالم يعني لازم يبقى نورنا مختلف. ملح الأرض لازم نظبط الأمور، نملح الأمور، لازم الناس تعرف أن بعدم وجودنا الدنيا ملهاش طعم. إزاي؟ بالأمانة، بالأخلاق، بالحب، بالاحترام، مش بقصف جبهات. إن احنا بقينا عايشين في زمن الناس عايزة قصف جبهات، بقينا عايشين في زمن يقولك خالف تعرف، بقينا عايشين في زمن الناس بتتعامل مع الأمور الإيمانية بالعاطفة وليست بالحقائق الكتابية. في ناس كتير جدا بلاقيها بتكتب تعليق ما تعرفش حاجة في الكتاب المقدس، ما تعرفش أي حاجة في الكتاب المقدس. المسيح وهو مثال وقدوة لنا بكى على أورشليم وتمنى الخلاص ليها، وهو بيحكي عن مستقبل أورشليم كان بيحكي وهو حزين على أورشليم. صحيح أورشليم لها منظور روحي لكن لها منظور قومي عند المسيح كمواطن يهودي ينتمي إلى الأمة دي من جهة ناسوته ومن جهة بشريته. بولس الرسول قال أود أن أكون محروما من أجل أنسبائي. اتعلموا الكتاب المقدس قبل ما تكتبه بالعاطفة، اعرفوا أن الكتاب المقدس كرس مبدأ اسمه الانتماء والوطنية. أنا رافض أفكار، رافض أنا كشخص، رافض تعصب حسام حسن، عارف انه شخص متعصب جدا ضد المسيحيه ومسلم، لكن هذا لا، تصرف الناس لا يجعلني اكره بلد، تصرف الناس لا يجعلني افرح بعلم بلدي مرفوع، تصرف الناس لا يجعلني اتمنى او اشمت في بلدي، يبقى انا زيهم ما اختلفتش عنهم. يا اخوتي خلونا نكون مختلفين، خلونا نكون مختلفين بأخلاقنا، بمحبتنا، خلونا نكون مختلفين بعباراتنا، بمفرداتنا، خلونا نكون مختلفين إنه نحاسب في كلامنا، خلونا نكون مختلفين مش معناه اللي قدامي خد موقف مختلف هو بقراءته يبقى منافق أو مش أصيل أو باع مسيحيته. بلاش الاتهامات دي، ده يدل على طفولة روحية. بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس إن الناس اللي بتخلق التحزب وعندها الغيرة والحسد، الحسد هنا بالمفهوم الروحي معناه رغبة الشماتة في الحاق الضرر باللي قدامي. بولس الرسول قال عن الناس دي أطفال في المسيح، وقال عنهم لغة تانية جسديين. اوعى يكون جسدك هو اللي بيحركك، اوعى يكون مشاعر الغضب هي اللي بتحركك، اوعى يكون رغبة الانتقام هو اللي بيحركك، اوعى ترفع شعارات وعشان تعمل فيها أو تعملي فيها انك مسيح مختلف، مش بالكلام، لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. احكي لكم قصه قبل ما ابدا في موضوعنا. قصه لشخص مسلم متجوز واحده بتظهر لزوجها ان هي متدينه جدا. من فضلك انتبه للقصه دي، هي بعيد عن الموضوع بس انتبه لان فيها رساله مهمه جدا. فدايما الزوج لما بيرجع بيلاقي مراته على السجادة بتصلي رفع ايديها وبتاع. في يوم من الايام رجع لقى مراته بتعيط، فقال لها ماذا يبكيكي؟ قالت له انه افرع الشجرة كبرت قوي ووصلت للشباك والعصافير بتقف على افرع الشجرة من فوق، وبظن ان هي بتبص على الشباك اللي في اوضه النوم، فانا اخشى الله ان تكون العصافير تختش حيائي وتنظر علي في ملابس البيت البسيطة وتراني بنظرة فيها شهوانية أو غرائزية، فهذا الأمر يغضب الله. الرجل قال إيه الست التقية العظيمة دي؟ إيه الست الرائعة دي؟ ده ما فيش زيك.
فعمل ايه الراجل؟

قرر انه يغطي الشباك عشان ما يجرحش حياء زوجته، وقرر ان هو يقص افرع الشجره عشان يمنع ان العصافير توصل للشباك اللي بيطل على غرفه مراته. انتبه. بعديها بيومين قرر ان هو يرجع على غير الموعد بتاعه للبيت. فرجع حب يعمل مفاجأة لزوجته. رجع البيت لقى زوجته مع شيق ليها. هذه اللي كانت بتظهر مظهر التقوى والحياء والخجل وخوف الله وكل مع شيق. قلب في نفسه وهو واقف قال انا هودي نفسي في داهيه ليه واقتلها واقتله واروح في السجن ويتحكم عليا ويتبادل مستقبلي، روحي انت طالع. ساب البيت ومشي. وهو ماشي لقى فيه واحد شيخ مربي دقن ماشي يبص في الارض وبيحسب حساب كل خطوه بيخطوها. فالراجل استغرب من الشيخ اللي ماشي ده عمال يبص في الارض ويحسب حساب لكل خطوه بيخطوها، وبدا يسال ناس الراجل ده بيعمل كده ليه؟ قالوا له الراجل ده تقي جدا جدا وبيخاف الله الى درجه انه خايف وهو ماشي يدوس على اي حشره من الحشرات اللي على الارض ويحس انه قتل حاجه ماشيه ربنا خلقها. الراجل قال الراجل ده اللي بيمثل وبيعطي صوره للي حواليه بالطريقه دي اكيد في حاجه غلط. مش شويه لقي حراس الملك بيعملين يدوروا على حاجه. سالهم بتدوروا على ايه؟ قالوا له علبه المجوهرات اللي كانت في دولاب الملك اتسرقت، واتسرقت من فتره زمنيه قليله، فاحنا نعتقد ان الحرامي اللص اللي سرق علبه المجوهرات ما طلعش بره المنطقه، فاحنا بندور عليه. هل شفت الحرامي؟ قال لهم اه شفت الحرامي. متاكد انك شفت الحرامي؟ قال لهم اه انا شفت الحرامي بس ودوني للملك. ودوه للملك وقال للملك انا شفت الحرامي. قال له اسمع، هنسمع كلامك ونروح للحرامي اللي انت شفته ومتاكد ان اللي هو سرق علبه المجوهرات. هل انت شفت علبه المجوهرات في ايده؟ قال لا، بس انا عارف ان الشخص اللي في ذهني هو الحرامي. قال له يوم هنروح معاك بس لو ما طلعش هو الحرامي هطير رقبتك. قال له انا مستعد. قال له فين؟ راح واخدهم للشيخ. قال لهم الشيخ ده هو الحرامي اللي سرق علبه المجوهرات. فاتمسك الشيخ وراح للملك. الملك واجه الشيخ بالراجل اللي قال واصر ان الشيخ ده هو اللي سرق علبه المجوهرات. الملك قال له ايش عرفك؟ قال له الشخص اللي بيعمل فيها متدين قوي قوي قوي وياخد فيها نوع من الزعامه ويدعي الشرف ويدعي ان هو حامي الحمى وان هو اللي حافظ الامور، اعرف انه بيخبي حاجه. اعرف انه حركاته دي بيداري على مصيبه جواه، مصيبه اخلاقيه او فعل مشين او حاجه معينه. اعرف ان الحمقه بتاعته دي مش حاجه اصيله جواه، ده تمثيل لانه عايز يظهر صوره غير الصوره الحقيقيه. وفعلا الملك حقق مع الشيخ وطلع الشيخ هو الحرامي. الرسالة وصلت؟ الرسالة وصلت؟ تعملش بزيادة انك انت مدافع عن الوطن فانت بتشمت في وطنك. تعملش بزيادة انك انت مدافع عن المسيحية فبتدافع عن المسيحية بالعاطفة دون ان تدرس الكتاب المقدس. لا نكون مثلهم، مثل الشعراوي الذي سجد للهزيمة، ولا نكون مثل مهدي عاكف الذي قال طز في مصر، ولا نكون مثل سيد قطب الذي قال الوطن حفن التراب. خلينا نكون زي مكرم عبيد والجملة الجميلة اللي قالها وأصبحت شعار للبابا شنودة، جملة جميلة: مصر ليس وطن نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا. مظلومين مضطهدين مفترى علينا مهضوم حقوقنا بس هتفضل مصر مصر، هتفضل مصر مصر. خلي بالكم للناس اللي تطاولت عليا واتهمتني، انت ياللي بتنظروا على صفحات الفيسبوك وانت قاعد مستخبي وراء اسماء فيك واسماء مستعاره وانت خايف تكتب اسمك الحقيقي، انت ما تعرضتش للاضطهاد وظلم وسجون قد ما تعرضنا احنا العابرين وقد ما تعرضت انا. فبلاش اللعبه دي، شوف لك حاجه غيرها، دور لك على حاجة تشغل

بيها ذهنك. نكاح المتعة. ايه كلمة نكاح المتعة؟ النهاردة هنفتح ملف صعب جدا، وانا بقرأ التعليقات على البوست اللي خاص بالاعلام بتاع الحلقة، واحد كتب لي يا كذاب الرسول محللش ده، واحد كتب لي يا كذاب مفيش آية في القرآن بتقول كده، واحد كتب لي انت بتخترع افكار، واحد كتب لي بتدلسه مفيش حاجة في الاسلام اسمها نكاح المتعة. عايز اقول انه 80% من المسلمين هما مسلم سميعة، مسلم سميعة ما بيقروش. أزمة الوطن العربي مسلمين ومسيحيين، بل بالأخص أزمة المسلمين ما بيقروش، بيكتفوا بالسمع، بيكتفوا بالبرمجة، بيكتفوا بالإنكار، بيكتفوا بالشجب، بيكتفوا أنه يطلع لك يحط لك يطلع لك على أي صفحة إسلامية بتهاجم المسيحية ويجيب لك شوية صور ويرد لك عليها بيها، لكن هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع. نكاح المتعة، هفتح الموضوع ده من القرآن ومن السنة ومن أقوال علماء السنة، وهعرض فيديوهات لشيوخ معتبرين في دائرة السنة بيقروا بوجود نكاح المتعة. الأول قبل ما نتكلم عن نكاح المتعة، إيه هو نكاح المتعة ده؟ لأنه أنا عارف أنه في ناس كتير جدا مش عارفة يعني إيه نكاح المتعة. نكاح المتعة هو علاقة جنسية قائمة ما بين اتنين بناء على اتفاق خارج إطار الزواج التقليدي مقابل مبلغ مالي مقطوع يعني محدد ولفترة زمنية غير محددة، قد تطول أيام أو ساعات، لكن محمد كان واضع لهذه الفترة 3 أيام، على أن المتمتع الذي دفع المال له الحق بالتمتع الجنسي لفترات ولعدد غير محدود داخل إطار الفترة المحددة. هذا هو التعريف لما يسمى بنكاح المتعة. أقوله تاني، إيه هو نكاح المتعة؟ هو اتفاق ما بين اثنين، رجل وامرأة، على أن تكون هناك علاقة جنسية خارج إطار الزواج التقليدي، الزواج المعترف به، في مقابل أن يدفع المتمتع مبلغ مالي محدد، 1000 جنيه، 2000 جنيه، 1000 دينار، أيا كان، لفترة زمنية محددة حددها نبي الإسلام ب3 أيام. فممكن إن نكاح المتعة ده يبقى 4 ساعات، ممكن يبقى 12 ساعة، ممكن يبقى يوم، ممكن يبقى يومين، ممكن يبقى 40 ساعة، المهم أنه يوصل ل3 أيام. وللمتمتع الحق في مقابل أنه دفع أجرة التمتع أن يتمتع جنسيا بعدد المرات التي يراها أن تشبعه في الفترة المحددة، وعلى المتلقية للأجر اللي هي المرأة ألا تمنع نفسها من المتمتع اللي دفع الأجر المالي في سبيل أنه يتمتع بجسدها. ده ما يسمى نكاح المتعة، ده تعريفه فقهيا وده تعريفه اصطلاحا. طيب فكرة الزواج نفسها المذاهب الأربعة بتشوفها ازاي؟ نحن نعلم أن الزواج في المسيحية اسمه عهد ما بين الرجل، وليس عقد بالقاف لكنه عهد بالهاء، عهد ما بين الرجل والمرأة، الشاهد على هذا العهد الله نفسه، أن يصون الرجل امرأته، أن تصون المرأة رجلها، وأن يكونوا في حياة فيها عهد احترام وتقدير وخضوع وحب إلى لحظة اللقاء في السماء، لا يفارقهم إلا الموت. هذا هو مفهوم العهد للزواج، وهذا هو قدسية الزواج في المسيحية. لكن خلونا قبل ما نغوص وندلل ونوفق نكاح المتعة ومحمد نبي الإسلام اتعامل معاه ازاي وحلله ونسخه ونسخه وحلله مرتين، خلونا ندي تعريف المذاهب الأربعة لدى أهل السنة. ليه أنا بركز على أهل السنة؟ لأنهم الشريحة الأكبر، والشريحة دايما المناكفة، والشريحة دايما المعارضة، والشريحة دايما الرافضة، والشريحة دايما اللي بتقولك ما عندناش الحاجات دي. تعالى عزيز المسلم وراجع ورايا.

الحنيفية، مذهب الحنفية، مذهب الحنفية بيقولوا إيه على الزواج؟ اسمع يا مسلم، هات يا أخويا المخرج الكلام، أنا عارف إن هو يعني مش واضح قوي لكن دقق معايا. مذهب الحنفية بيقول إيه؟ عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا، الزواج نفسه اسمه عقد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة. اختصاص الرجل ببضع المرأة. واحد يقول لي مسيحي أو واحد مسلم شعبي يقول لي يعني إيه ببضع المرأة؟ كلمة بضع المرأة متأسف لا حياء في العلم ولا حياء في الدين بفرج المرأة. يعني أن فرج المرأة بناء على عقد الزواج أصبح ملك للرجل. هذا هو الزواج، هذا هو تعريف الحنفية للزواج، هو اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ. وليس المراد بالملك الملك الحقيقي لها، وبعضهم يقول أنه يفيد ملك التلذذ في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع ويستمتع به، البضع اللي هو العضو الخاص بالمرأة. وبعضهم يقول أنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن، بمعنى أن الزواج في فقه الحنفية يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه. وكل هذه العبارات معناها واحد، الاستمتاع ببضع المرأة. يعني الزواج في الإسلام، عقد الزواج في الإسلام بعيد بقى عن نكاح المتعة اللي هنجيله بعد شوية، هو الاستمتاع ببضع المرأة. هتقول لي يعني ايه بضع المرأة؟ بضع وليس بضع وليس بضع، بضع المرأة معناه فرج المرأة. الشافعية قالوا ايه؟ الشافعية عرفها بعضهم الشافعية النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويد أو معناهما الاثنين معا، والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك. أنت بتدفع فلوس صار الجزء ده من المرأة ملكك. ده كلام صعب. المالكية، المذهب المالكي، عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور. ابن عرفة يقول كده في المالكية. ومعنى هذا أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. ما هو الزواج في فقه المالكية؟ أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. مختصر التعريف عشان هاجي للحنبلية دلوقتي، مختصر تعريف الأئمة الأربعة لعقد الزواج، راجع ورايا إذا لقيت الكلام ده غلط هعتذر لك على الهوى يا مسلم. الشافعية عقد يضمن ملك وطء بلفظ الإنكاح، والمراد ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك. الحنفية عقد يفيد ملك المتعة قصد اختصاص الرجل ببضع المرأة وبدنها. المالكية عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها وهو عقد تمليك انتفاع بالبضع اللي هو الجزء بتاع المرأة وسائر بدن الزوجة جسمها. أنا بشتري جسم، الزواج أنا بشتري جسم في الإسلام، الزواج أنا مختص بجزء في التكوين الأنثوي، هذا هو الزواج. إلى درجة أن بعض دول قال لك مش من حقها تطلب منك أنك تصرف عليها وهي مريضة، تنفق عليها، تعمل كل الأمر، ومن حقها أنها تطلب منك أجر لو هي هتطبخ ليك أو لأن الأمر الرابط بينكم في عقد الزواج هو عقد انتفاع ببضع المرأة. وبضع المرأة بلاش بقى
اقعد اكرر في الكلمه دي، انتوا عارفين

يعني ايه بضع المرأة؟ الحنبلية بيقولوا ايه؟ عقد بلفظ انكاح او تزويج على متعة الاستمتاع، بضع المرأة فرجها عضوها التناسلي. هو ده الزواج، ده غير المتعة دلوقتي، ده مفهوم الزواج. ملخص المذاهب الأربعة لدى أهل السنة أن الزواج هو عقد استمتاع ببضع المرأة، أن الزواج هو عقد تخصيص الرجل بخاصة له بضع المرأة، أن الزواج هو عقد استمتاع باللذة المعروفة الجنسية ببضع المرأة، الزواج هو متعة الاستمتاع ببضع المرأة فرجها. هذا هو الزواج في النظرة الإسلامية. النظرة الإسلامية تنظر إلى المصدق الصداق اللي بيقدمه الزوج اللي هو المهر يعني على أنه أجر، وكلمة أجر اتقررت داخل القرآن في سورة النساء 24، ودي الآية بقى اللي عليها الإشكالية كلها واللي هنتكلم فيها، وأقول لكم ابن كثير قال إيه والبغوي قال إيه والطبري قال إيه والجلالين قالوا إيه والسعد قال إيه. هفتح الكتب النهاردة ومش هعرض فيديوهات دلوقتي إلا لما خليك تقرأ بعينك الشيوخ قالوا إيه عن الآية دي. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أجر فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذا هو ما يسمى النص القرآني لتحليل نكاح المتعة. تقول لي بقى نكاح المتعة هنا أو المتعة هنا تعني الزواج؟ هرد عليك. وتقول لي إن الأجر هنا يعني المهر؟ حاضر يا حبيبي، صدقني هرد عليك وأقول لك شيوخك قالوا إيه. هعرض المؤيدين لنكاح المتعة من جوه السنة، وأعرض الرافدين لنكاح المتعة من جوة السنة، وسيبك أنت تحكم. في سورة النساء 25 برضو بيستخدم تعبير الأجر، يقول كده فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أجر برضو. في سورة المائدة 5 يستخدم التعبير إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. في سورة الأحزاب آية 50 يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواج اللاتي أتيت أجورهن. تقول لي مهر، ما استخدمش عبارة مهر ليه؟ صداق على الصداق المسمى بينكم، ما استخدمش التعبير ده ليه؟ استخدمه في نص واحد. لكن إيه التعبير المقزز ده؟ إيه التعبير المقرف ده؟ إيه التعبير المهيل لجسد المرأة ده؟ إيه التعبير المهيل لكرامة المرأة؟ أن يصبح أن الرجل يدفع أجر أتيت أجورهن أو وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. التعبيرات دي يا جماعة. في سورة الممتحنة آية 10 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ أتيتموهن أجورهن. في سورة الطلاق برضو لفظ الأجر والأجر موجود. يعني القرآن والنص القرآني في ست آيات قرآنية ينظر إلى المهر والصداق على أنه أجر استمتاع، أجر استمتاع. هذا هو تعريف نكاح المتعة، وهذه هي الآيات القرآنية. تعالوا نشوف الأحاديث المحمدية. هعرض ليكو مش حديث ولا اتنين ولا تلاتة، هعرض ليكو 23 حديث عن نكاح المتعة في الكتب السنية. أنا ما بجيبش من الشيعة. اسمع الكلام ده في صحيح مسلم، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. سؤالي بقى، صحيح مسلم عامل باب كبير اسمه نكاح المتعة، أبيح ثم نسخ، أبيح ثم نسخ وتحريمه. طب هو حرام حللته ليه من الأول؟ حللته ونسخته وجيت حللته تاني ونسخته تاني، هو حرام شايفه زنا يا محمد بتحلله ليه وتنسخه ليه وتحلله ليه وتنسخه ليه؟ يبقى أنت بتستخدمه كوسيلة إغراء، يبقى أنت بتستخدمه

كوسيلة سيطرة، يبقى أنت بتستخدمه كوسيلة إجماع رغبة عشان تحلل وتنسخ، تحلل وتنسخ مرتين مرتين، يبقى أنت عندك مشكلة، يبقى أنت حللت الذي تراه حرام. يبقى نبي الإسلام من البداية حلل ما يراه حرام، ما يراه زنا يعني بالبلدي كده، حلل الزنا لوقت وحرمه، ثم حلل الزنا لوقت ثم حرمه. ومفيش حديث صحيح يقول ان محمد نبي الإسلام وقت خيبر حلل حرم نكاح المتعة. الأقوال كلها رايحة لعمر بن الخطاب وأعرضها دلوقتي، لكن لا يوجد حديث صحيح أبدا، كلها أقوال شفهية أن محمد حرم نكاح المتعة في غزوة متأسف ما بعد غزوة خيبر. يا نهار أبيض، يعني لحد سنة 5 هجرية و6 هجرية المسلمين بيعملوا يا جماعة بيتمتعوا جنسيا بلا زواج، مش ملك اليمين، لا ده المسلمين عندهم الزواج المتعارف عليه مثنى وثلاثة ورباع، وعندهم نكاح ملك اليمين، وعندهم نكاح المتعة اللي هو الاتفاق الضمني بمقابل دون شهود ودون عهود ودون ميراث وإبراء للرحم، يعني ماليش دعوة بإيه اللي يحصل جواكي وماليش دعوة بإيه اللي ممكن يجي منك، أنا بس دفعت أجرة لاستمتاع بيك جسديا ببضع المرأة لمدة ساعة أو اتنين أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. طب يا أنت محمد بتعمله ليه كده؟ إيه الهدف منك يا محمد أنك تحلل نكاح زي ده؟ متعة، زنا، زنا مقنن، ده زنا، ده زنا، ده زنا مفضوح، زنا مفضوح. باب نكاح المتعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي وقيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيل قال سمعت عبد الله يقول ابن عمر كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء، يعني لما طلعنا الغزوات مع رسول الله ما كانش معانا نساء نمارس معهم الجنس، زوجات يعني نمارس معهم الجنس، فقلنا ألا نستخصي، يعني نخصي نفسنا رسول الله، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. يعني إلى أجل، إلى وقت محدود، ده نكاح المتعة. عمل إيه نبي الإسلام لقيهم في الغزوة؟ متأسف يعني الهياج الجنسي سيطر عليهم، لأن زوجاتهم في البيوت وهم طالعين غزوة ياخدوا غنائم ويرجعوا، فالغزوة دي ممكن تقعد يوم يومين ثلاثة، فحصل لهم يا جماعة هياج جنسي، فقالوا له يا رسول الله ما معناش نساء بتاعتنا ولا ملك اليمين معانا، نعمل ايه؟ نخصي نفسنا يا رسول الله؟ كل واحد بقى يخصي نفسه، ولا كل واحد يصرف نفسه بالعادة السرية مثلا، ولا نعمل ايه يا رسول الله؟ قال لهم ايه؟ رخص لنا محمد، رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي جلابية غالية وشفت واحدة جميلة اقول لها بقول لك ايه؟ تعالي نستمتع جنسيا 4 ساعات 5 ساعات نص يوم يوم، وخد الجلابية دي. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة الآية 87 شرح ألا نستخصي، أي ألا نفعل بنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصي ونزع البيضة يشك جلدها حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان. ده شرح الحديث. حديث تاني، عد على صوابعك يا مسلم ياللي كاتب لي أنا بكذب، ده مفيش الكلام ده، أنا جبت لك حديث رقم واحد أهو، حديث 1404 صحيح مسلم. حديث تاني 1404 برضو ده تحت نفس الرقم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل عن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. يعني الحديث مروي بطريقة تانية، بس إيه الاختلاف؟ ما فيهوش عبد الله بن عمر. حديث 4404 برضو، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو، يعني بيقول إيه؟ كان في وقت عادي مش غزو،
1405 حدثنا فلان فلان فلان قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمى بن

أقوى. قال: خرج علينا منادي رسول الله. اسمع يا مسلم يا اللي بتنكر، يا اللي بتقول لي ما فيش الكلام ده وانا بدلس وبكذب وما فيش الكلام ده في كتب السنة، افتح صحيح مسلم باب نكاح المتعة واقرا ورايا. خرج علينا منادي رسول الله فقال: ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء. متعة النساء مش الزواج، مش ملك اليمين، لا، اللي تقيدك بفلوس يلا معاها جنسيا لأجل. يعني الأجل لمدة محددة زمنيا. حديث ثالث أو رابع: حدثنا أمية، حدثنا يزيد، حدثنا فلان عن عمرو بن دينار، عن الحسن، عن إن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة. أتانا لما جلهم للغزوة، مالكوا تعبانين ليه؟ يلا تمتعوا جنسيا. حدثنا قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر بن الخطاب. يعني المتعة فضلت ماشية، يلي بتقول للنبي حرمها عن كلام جابر بن عبد الله، وده صحابي. صحابي يعني الصحابة كان بيمارسوا المتعة الجنسية بالنساء بمقابل أجر لأجل يعني مدة محدودة. العهد مين يا جماعة؟ بيقول كده: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. حديث خامس بيقول كده: كنا نستمتع. جابر بن عبد الله يحكي رواية تانية، حديث عن جابر بن عبد الله رواية أخرى: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق. يعني يا جماعة، طبعا بعض المسيحيين مش عارفين الأمور دي، يعني ياخد شوية بلح في إيده ويروح لوحدة ويقول لها: إيه، خدي شوية البلح دول في مقابل أستمتع بجسمك. نكاح المتعة. كنا نستمتع بالقبضة، قبضة اليد، ملء اليد من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. لما جاله عمرو بن حريث قالوا: لا، تستمتع هرجمك. ده مين؟ عمر بن الخطاب. لكن يقول لك: كنا نستمتع في عهد الرسول كل الأيام. لا تقول لي بقى نسخ ولا نهى ولا في خيبر نهى، ده كلام فاضي. حديث آخر عن جابر بن عبد الله: فأتاه فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر لابن عباس وابن الزبير: فعناها مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يبقى مين المانع يا مسلم يا اللي بتنكر؟ عمر بن الخطاب. بناء على ايه؟ هي دخلت في مزاجه عايز امنع النكاح المتعة. حدثنا ابو بكر عن اياس بن سلمة عن ابي فقال: رخص رسول الله عام اوطاس، غزوة اوطاس، في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. يعني لما راحوا غزوة أوطاس وخدوا النساء قال لهم ايه؟ بقول لكم ايه؟ سماح 3 ايام، اعملوا اللي انت عايزينه في النساء، متعة جنسية، بس بعد 3 ايام هوقف. غلطان يا رسول الله؟ لا مش غلطان، ده انت سمحت لينا بمتعة النساء 3 ايام. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ده حديث رقم كام؟ حديث رقم 8. قول كده: أذن لنا رسول الله بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، يعني بكر وجميلة، فعرضنا عليها أنفسنا. 2 راحوا الوحدة عرضوا عليها هما الاثنين، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي أيضا. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشاب منه، يعني صاحبي كبير في السن وأنا صغير، كنت أشاب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني. فمكثت، يعني لما نظرت لرداء صاحبي كان عاجبها الرداء، بس كان كبير في السن، بيقول كده: فنظرت لي وردائي وقالت: أنت ورداءك يكفيني. فمكثت معها 3، يعني
3 أيام. ثم

0: أما الرسول قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. يعني بعد ما خلص الثلاث أيام اللي سمح بيهم الرسول الطيب الحنين اللي بيراعي مشاعر وشهوة أصحابه فمتعهم بالنساء، قال لهم إيه؟ بعد ما خلصوا الثلاث أيام قال لهم إيه؟ من كان عنده شيء من هذه النساء من النوعية دي بتاع المتعة التي يتمتع فليخلي سبيلها. مشوها بقى، كفاية عليكم ثلاث أيام. الحديث ده عن مين؟ جابر بن عبد الله. الحديث ده اتقال في صحيح مسلم. الحديث ده صحيح الإسناد والمتن، وأنا براهن على الهوى أي شخص مسلم يدخل يقول لي الكلام ده مش مظبوط، أنا فاتح الأحاديث قدامك بالرقم. حدثنا أبو كامل عن الربيع عن سبرة عن أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة فقال أقمنا بها 15. يعني 15 يعني 15 يوم. وفي حديث ثاني 30 بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله في متعة النساء يلي بتكذب وتقول النبي حرمها في غزوة خيبر. فتح مكة أو غزو مكة سنة 8، يعني محمد لسنة 8 هجرية كان صاحب كان سامح لصحابته بيه يا جماعة متعة النساء، متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي وله ولي عليه فضل في الجمال، يعني أنا أجمل منه وهو قريب من الدمامة يعني وشه مش حلو، مع كل واحد منا برد يعني عباءة، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد، بردي خلق يعني متقطع شوية، برد ابن عمي الرداء بتاع ابن عمي جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاه فتلقانا فتاة مثل البقرة العنقعطة، يعني جميلة جدا البقرة بالكاف، فكنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ تقبلي أن واحد مننا يستمتع بك جنسيا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منه برده، يعني كل واحد حط الرداء بتاعه، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقلت إن برد هذا خلق، يعني أنا قلت ده برد ابن عمي بايظ وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرارا أو مرتين، ثم استمتعت منها فلما أخرج حتى فلم أخرج حتى حرمها الرسول. قعد يستمتع ثلاث أيام لحد ما نادى منادى الرسول وقفوا المتعة الجنسية. أنا عندي حسب وعدي 23 حديث في كتب أهل السنة وكلها أحاديث صحيحة تتحدث عن إيه؟ أن محمد سمح وحلل وشرع نكاح المتعة. خلونا ناخد بعض الفيديوهات لنكاح المتعة. أنا عندي مشكلة هنا في التليفونات يا جماعة، لو في تليفونات أقول. طيب خلونا نشوف الشعراوي يلي بتقول لي أنا كذاب ومفيش حاجة اسمها نكاح المتعة. خلينا نشوف الشعراوي بيقول إيه عن رخصة نبيك لصحابته بنكاح المتعة. نشوف الشعراوي.
1: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم قد اشتاقوا إلى أهلهم ولكنهم لم يشاءوا أن يفروا من الإيه؟ من الجهاد، فأباح لهم الإيه؟ المتعة. ولكن
0: يقول كده اسمعني، فعلم رسول الله أن القوم يشتاقون إلى النساء لكنه خشى أن يخرجوا من الغزو يهربوا يعني، فأباح لهم المتعة. الأخت اللي اسمها رضوى الحسيني، ما تدخلي الكلمين على الهوى يا أخت رضوى. الشعراوي هو بيقولك الأحاديث صحيح مسلم والبخاري، ده أنا هجيب لك البخاري بعد شوية، وهجيب لك مسند أحمد بعد شوية، وهجيب لك الموطأ بتاع مالك بعد شوية، هجيب لك كل الكتب، وهجيب لك ابن كثير والطبري بيقول إيه عن نكاح المتعة. انتوا مشكلكم ان انتوا مغيبين، مش بتقروا الكتب، بتنكروا خلاص. يقول لك اصل ده موضوع، اصل ده ضعيف، اصل ده ما بيفهمش. يعني الطبري ما بيفهمش، ابن كثير ما بيفهمش، مسلم ما بيفهمش، البخاري ما بيفهمش، الشعراوي ما بيفهمش. اسمعي يا اخت رضوى وكل شخص مش مكسوف من دين زي ده، اسمع الشعراوي بيقول ايه. هجيب لك الفيديو من الاول، اسمع.

0: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أن القوم
0: قد اشتاقوا إلى أهلهم
1: زوجاتهم،
0: ولكنهم لم يشاءوا أن يفروا من الإيه؟
1: يعني كان يهربوا من الجهاد يا أستاذة رضوى عشان خاطر إيه؟ الجنس. يجيب لنا ستات ونفضل نحارب نتمتع بيهم يا نهرب من الجهاد. الناس المايعة دي، الناس اللي مش عارفة تمسك نفسها دي يا جماعة، ويقول لك صحابة رسول الله ده هيهربوا من الجهاد عشان الجنس. فعلم رسول الله أن القوم قد اشتاقوا إلى أهلهم زوجاتهم، ولكنهم لم يشاءوا أن يعملوا يا جماعة أن يفروا من الجهاد. عمل لهم إيه رسول الله حبيبك يا أستاذة رضوى؟ عمل إيه حبيبك؟ اسمعي.
0: فأباح لهم الإيه؟ المتعة، ولكنه أنهى. والدليل على أنه أنهى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في أحكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له. يبقى فترة سليمة ولا مش سليمة؟ يقول إن ما
1: يبقى فترة النكاح المتعة سليمة ولا مش سليمة؟ قال له سليمة. يبقى مين يا أستاذ رضوى من حرم نكاح المتعة؟ ياللي كاتب لي تعليق على البوست وتقول لي أنا كذاب، ده الرسول اللي حرم. الرسول مين اللي حرم؟ ما حرمش نكاح المتعة إلا عمر بن الخطاب بشهادة الشعراوي، ونهى عنها عمر بن الخطاب. هات لي حديث صحيح بيقول إن نبيك نهى عن نكاح المتعة وقال لهم اقفلوا الباب ده، ما حصلش. هات لي نص قرآني يقول لي إن نكاح المتعة نبيك أو القرآن منعه، مفيش. عمر بن الخطاب هو اللي منع نكاح المتعة. كمل.
0: ما يجيء واحد يستمتع إلى أجل إلا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين انهم بياخدوا عنه قال لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. يبقى أقر نهي عمر،
1: يعني علي أقر إن عمر هو اللي نهى نكاح المتعة، بس لبسه تهمة. قالوا لو كان نكاح المتعة موجود ما زنى إلا شقي، لأن نكاح المتعة يوفر وفرة جنسية فهيمنع الزنا. طيب يا سيدي، نكاح المتعة ده مش زنا برضه بفلوس؟ اللي بيروحوا بيوت الدعارة مش بيدفعوا فلوس مقابل ساعة وساعتين وثلاثة؟ اللي بيروحوا الأماكن المنتشرة في شوارع اسطنبول لبيوت الدعارة المقننة والمرخصة في شوارع تركيا وهولندا، عشان ما حدش يقول لي ليه تقول تركيا؟ طب هولندا وفي شوارع هولندا، بيدفع مقابل مادي في مقابل أن يستمتع جنسيا بقدر الساعات اللي أجر بيها اللي دفع لها فلوس. مش ده نكاح المتعة؟ اللي يفرق نكاح المتعة عن بيوت الدعارة؟ اللي يفرق يا شعراوي نكاح المتعة عن بيوت الدعارة؟ علي بيلوم عمر بن الخطاب قال له كده لولا أن عمر نهى عن نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. يعني إيه؟ يعني دلوقتي في ناس بتزني، لكن وقت ما كان نكاح المتعة محلل ما كانش فيه زنا، لأن الموضوع كان سهل. مزنوق روح لك ادفع لك دينار مع واحدة ساعتين ثلاثة، يوم نص يوم. طيب ناخد الشيخ طارق يوسف بيقول ايه، وده شيخ سني امام لاكبر جوامع نيويورك، هو موجود وهيسمعني وبيسمعنا. يا شيخ طارق انت بتقول ايه عن نكاح المتعة؟ اسمعوا الشيخ طارق يوسف بيقول ايه عن نكاح المتعة.
2: انت عندك القرآن بيقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. أيوة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. القرآن واضح.
1: القرآن واضح.
2: طب واحد يقول لك ايه؟ استمتعتم يعني تزوجتموهن زواج عادي. طب انت ترضى تقول ان المهر مقابل الوضع؟ قل فآتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. طب يعني كده الشيخ طارق انت بتدعو لزواج المتعة؟ حبيبي انا انقل لك

0: كويت والزندان يطلع زواج الاصدقاء في بيتهم كل يوم والتاني واحد يخترع له عنوان لنوع من انواع الزواج. ليه؟ لان السنه دي عنده. السنه طالعين في الموضوع
1: ده. ده شيخ سني ازهري.
0: اذا الشيعه قالوا لي السنه يقولوا شباب زواج المتعه حلال بلال زلال.
1: لا معلش يا شيخ طارق قولها تاني لأهل السنة لأنك أنت سني خريج الأزهر من الشرقية إمام أكبر جامع في نيويورك. قولي الجملة دي تاني عشان بقولك يستد كل فم اللي بينكروا زواج المتعة. قولها تاني يا شيخ طارق.
0: موضوع علاج.
1: أيوه.
0: إذا الشيعة قالوا لي السنة يقولوا شباب زواج المتعة حلال بلال زلال. واي حد يقول كده يسترجل ويطلع
1: ينظر. الاخت رضوى بتقول انه ده كان اباحه مؤقته وهو التحريم التدريجي، يعني نبيك يسمح بالزنا ثم ينسخه ثم يسمح بالزنا اللي هو التحريم، لانك ترى في نكاح المتعه تحريم، يعني بيقول لك اعمل الحرام مؤقتا لحد ما بامنعه. هو ده دين تدريجي؟ ايه وانت بتخدع نفسك؟ تدريجي ده اسمه زنا بمقابل مادي. ليه سمح بالزنا في غزوة قطاس سنة 6 هجرية؟ التدريجي ده ممكن يكون في أول الإسلام مقبول، بس يسمح لسنة 6 هجرية ويحلل ويحرم ويحلل ويحرم؟ طالما أنه حرام وتريه حرام وهو شايفه حرام، بتحلل الحرام ليه يا محمد؟ بتحلل الحرام ليه؟ عشان تلهي الناس في الغزو؟ عشان تضحك عليهم؟ خايف ان هم يهربوا من الجهاد؟ بتحلل الحرام ليه يا محمد؟ جاي تعمل اخلاق ولا جاي تحلل الحرام؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انت عارفه انت بتكتبي ايه؟ اللي انت بتكتبيه ده يا استاذه رضوى دي ادانه ليكي ان نبيك حلل الحرام. نكمل الشيخ. لا ده لسه الكلام كتير لسه، وانا عارف ان الموضوع ده هياخد جزء تاني واعمل له جزء تاني، لسه الكلام كتير.
0: بلال زلال. واي حد يقول كده يسترجل ويطلع ينظرنا. والصحابه اللي قالوا
1: الشيخ طارق بيتحدى اهل السنه كلهم وهو سني إمام أكبر جامعة في نيويورك، بيقولك أي حد يقول غير كده يسترجل ويطلع يناظرني. وصحابة محمد جميعهما استمتعوا بالنساء نكاح المتعة.
0: كلهم عدول، الصحابة اللي قالوا عليهم كلهم عدول، مارسوا زواج المتعة بعد النبي أكثر من 50 سنة.
1: يا خبر أبيض.
0: أكثر من 50 سنة. إنما الشيعة بيقولوا زواج المتعة حلال، إحنا بقى كسنة جيب لها حل. اوعى تقول لهم زواج المتعة حلال. ما هو زواج المتعة كان حل لنا تلتين المشاكل اللي احنا متعرضين ليها.
1: ما رأيكم يا أهل السنة؟ نسمع فيديو تاني الشيخ وسيم يوسف بيقول إيه عن ابن عاشور أكبر رأس فقهي عند أهل السنة أجاز نكاح المتعة. طبعا ما يدخلش واحد صغير عنده 18 سنة ويقول لك لا مش موجود. لا ده ابن عاشور. عارف مين ده ابن عاشور يا اللي عندك 18 20 سنة؟ ابن عاشور من أكبر فقهاء أهل السنة. اسمع الشيخ بيقول إيه عن ابن عاشور.
2: رجل عندنا زواج المسيار وغيره، ابن عاشور أجاز المتعة مع شروطه طبعا وساكتين، وهو من أئمة أهل السنة، بس عندنا تقية. عندنا ضد هذا طبعا، لكن عندنا تقية مثلنا مثلهم. علمت؟ بس احنا رجال الدين دائما خلاص يخفون الكثير. والله لو خرج رجل دين يتبنى افكاره وفتواه ان امه ستنقلب عليهم، لكن كيف انا اتبنى؟ كيف انا انصر منهجي؟ كيف ان اخفي افكاري واظهر اللي ها اللي انا وانت يمكن ان نختلف به؟ ولا يريدون الناس ان تعلم ويحرفون الكلام.
1: ايوه
2: ويكذبون.
1: يكذبون
2: والله العظيم، يكذبون الا من رحم الله، والله يكذبون. موجود
1: موجود نكاح المتع اباحوا ابن عاشور ووضع شروطه 3 ايام زي ما محمد عمل مع صحابته. انتوا مش بتقروا، انت بتنكره.

0: المسلم يتبنى الآن فقهين، فقه الإنكار وفقه الترقيع بالكاف. ناخد فيديو تاني اسمع.
1: لماذا أو ملابسات ترخيص الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة في زواج المتعة؟
2: جميل.
1: ما الذي حدث؟
2: اللي حدث أنه في غزوة من الغزوات لما ابتعدوا عن نسائهم فترة طويلة اشتكى إليه بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله نحن في غربة والحرارة شديدة والطاقة محدودة

0: محارب ما شاء الله،
1: مش عايز يغلط فعايز يحد من المساله
2: ما شاء الله. اللي بتشوفه
0: الشهر. انا عايز بس اظهر نقطه بتاعتك ان هو ما شاء الله في الحرب وعنده استعداد يجامع النساء، يعني
1: ما هو بدوي
0: قوه
1: الحراره الحراره والدمويه اللي عنده وسخونه الجو وكذا كذا يحتاج الى امراه.
0: يعني بين قوسين كده انا يعتبر هذا ضدهم ضد الصحابه، هم في معركه في جهاد في سبيل الله نشر كلمه الله والحرب في خوض نشر الاسلام، يقولون ان يبحثوا عن النساء. يعني
1: هل علمت ان واحده من كبار الصحابه المعروفين قد تمتع؟
0: كل الصحابه اللي مع رسول تمتعوا،
2: كل الصحابه تمتعوا، كل الصحابه تمتعوا بالنساء نكاح المتعه. ده لسه عندنا الكتير، انا عارف ان الوقت محدود. بصوا يا جماعه، مصطفى احمد بن سلفانيا عنده شله، هو شاب صغير 18 سنة متحمس أنه هو يتصل بالقنوات، وعنده مجموعة محمد بسيوني وفي واحدة تانية بتدخل باسم مسيحية وبعد كده نكتشف أنها بتدخل على الهوى تغلط. أن أنت تدخل باحترام وتطرح سؤالك أهلا وسهلا بيك، أنك تدخل وتستخدم أسلوب الصياح والزعيق وتتجاهل الموضوع وتروح للكتاب المقدس وانت مش فاهم فيه وعايز تعلي صوتك وتقطع الفيديو وتاخده تحطه على صفحتك على تيك توك او تحطه على صفحتك وتقول انا نظر انا، ده اسمه شغل عيال، واحنا مش فاضيين للعيال، احنا هنا مش فاضيين للعيال. هاتولنا واحد كبير ينظرنا، وهاتولنا واحد كبير يتكلم بادب واحترام، مش شغل عيال، مش شغل استهزاء، مش شغل ضحك يبقوا على تليفون وقاعدين يضحكوا مع بعض، يروحوا للبرامج المسيحيه وعايز يدخل عليه ازنقهم. الكلام ده اسمه شغل عيال. انا مش فاضي لحركات الصبيان. عشان كده يا مصطفى احترمناك كتير جدا، لكن اسلوبك الاخير انك تعمل كونفرنس كول وتروح جايب ده وجايب ده من هنا وجايب دي وجايب دي عشان تدخلهم تعمل عمليه شحن، ده اسمه شغل ايه؟ شغل عيال. شغل عيال. واحنا هنا مش فاضيين للعيال، احنا عايزين الكبار. واضح ان الكبار عندكم خايفين يتكلموا معانا فصدروا لينا الاطفال، وانا ما بتكلمش مع اطفال. معانا الدكتوره مريم، اهلا بك دكتوره مريم، سلام المسيح. حرك على الهواء اتفضلي. الو دكتوره مريم، الو دكتوره مريم، في مشكله في الاتصال، لو ترجع تتصل تاني معانا يا جماعه. دكتوره مريم داخله مرتين. معانا الفقيه، اهلا بيك اتفضل صديقنا العزيز استاذ الفقيه.
3: مرحبا مرحبا،
2: مرحبا
3: المسيح،
2: اهلا بيك.
3: نعم نعم
2: اتفضل حبيبي.
3: سلام المسيح عليك وعلى الجميع عندك.
2: اتفضل.
3: نعم ندخل في الموضوع مباشرة حتى
2: نتفل الوقت، عشان وقت
3: الموضوع طويل. اي نعم، اولا نحتاج ان نبين نقاط مهمة نتناولها في ثلاثة نقاط باختصار. النقطة الاولى حال البيئة التي ظهر فيها محمد من ناحية الثقافة الجنسية.
2: نعم.
3: كيف كان حال المجتمع في هذه القضية؟ تصور لنا كتب التراث الاسلامي ان المجتمع المسلم انذاك كان يعيش حالة هيجان جنسي رهيبة.
2: صحيح.
3: وهذا نراه بوضوح في حياة محمد نفسه. حيث كان له 11 زوجة.
2: نعم.
3: وجاريتين.
2: نعم.
3: على الأقل جاريتين، إضافة إلى الواهبات أنفسهم. وحديث أنه رأى امرأة فأعجبته فأتى امرأته زينب بنت جحش وهي تنعت منيئة لها فقضى حاجته ثم بتدبغ. خرج إلى الطريق،
2: يعني إيديها في الدباغة والصبغة يعني وخدها من الشغل.
3: نعم.
2: عمل العمل وطلع لصحابته.
3: نعم نعم
2: نعم.
3: ولهذا الحديث رواية أخرى، هذا في مسلم، لكن في رواية أخرى في مجمع الزواج يعني فيها يعني أكثر وضوحا أنه كان جالسا في بعض أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله أكان شيء؟ قال أجل مرت بي فلانة ووقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا. ثم من جانب آخر أنه كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد. وحديث قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وهناك زيادة يضعفها البعض، قال أخبروا عن الطعام والشراب ولا أخبروا عنهن، يضعفها البعض.
2: أنا عندي توثيق، أنا عندي توثيق الحديث ده اللي بيضعفه البعض، تفضل.
3: نعم نعم. هذا بالنسبه للنبي هذا باختصار.

0: الاكثر ما نقل الينا مع محاولتهم ان يحافظوا على الذات المحمديه بعيده عن هذه الاشياء. هذا ما ظهر بعد محافظتهم على يعني ان لا ينقلوا عنه اشياء كثيره في هذا الجانب. عندك مثلا عبد الله بن عمر كان يفطر بالجماع، تخيل ان تكون صائما ثم اذا جاء وقت الافطار بالمغرب بدا يعني افطر على زوجته، يعني هذا يعني دليل يعني كان في يعني هيجان جنسي غير طبيعي ما ادري كيف يعني. عندك سلمة بن صخره يعني كان صائم فسمع بس خلخال زوجته في رمضان فوقع عليها. عندك حديث ابن مسعود انهم كانوا في الغزو يقولوا للنبي يا رسول الله يعني اذن لنا ان نختصي حتى يتحملوا بعدهم عن زوجاتهم، فكروا في ان يختصوا، وهذا يدل على انه كان في طاقه جنسيه رهيبه. هذا الملمح الاول باختصار لان الوقت يعني التفصيل في هذا سيطول، لكن هذا باختصار.
1: احنا عندنا جزء ثاني يا استاذنا الفقيه، عندنا جزء ثاني للحلقه دي الاسبوع الجاي، لا اللي بعديه هفتح الملف ده، لان الملف ده بيهز بيعمل زلزله في المجتمع اهل السنه، لان هم رافضينه مش عايزين يجوا ناحيته، شايفين الموضوع ده بيهز الايمان، لانه ازاي يقبلوا ان نبيهم يحرم شيء هم شايفينه حرام، سوري يحلل شيء هم شايفينه حرام دلوقتي وشايفينه زنا وبيعايروا بيه الشيعه على انه زنا. يا حبيبي نبيك حلله. انا هستاذنك اخونا الفقيه، هاخد بعض تليفونات صغيره لكن هيكون لنا لقاء بنعمه الرب قريب، وهدي لك فرصه اكبر اكبر اكبر لان انا خدت وقت طويل في كذا تعليق، لكن هيكون عندنا فرصه اخرى. هات لي مصطفى عشان اقول له كلمتين قبل ما ننقل على. اهلا مصطفى.
2: اهلا وسهلا يا استاذ اندرو.
1: مصطفى يا حبيبي، الموضوع مش موضوع حب مشاركه ولا مناطحه ولا خناقه، ليس من اسمعني يا مصطفى، ليس من اللائق انك انت تعمل نفسك داخل وتروح مدخل محمد ومدخل واحده صاحبتك ومدخل حد تاني ويدخلوا على برامج مسيحيه ويغلطوا ويقولوا عبارات تسيء ليكم قبل ما تسيء للمقدمين. يا مصطفى احنا كنا بنحترمك وفاكرين انك عندك بحث حقيقي وفاكرين ان انت شخص اتولدت في مجتمع بيؤمن بالحريه، مجتمع امريكي، وفي حاجه اسمها حوار مهذب. احنا مش في خناقه، مش في عصابه يا مصطفى تجيب لي فلان وتجيب لي علان وتجيب لي فلان ويغلطوا ويقل ادبهم ويشتموا ويشتموا الاخوات. هل انت ترضى يا مصطفى ان حد يتصل يتطاول على اختك؟ ازاي يتطاولوا على الاخوات اللي بيردوا على تليفونات ويقل ادبهم عليهم؟ هل هذا من الاسلام؟ هل بلاش الاسلام يا اخي، هل هذه من الاخلاق الانسان انك تتطاول على حد بيقول لك اهلا وسهلا بيك اتفضل عايز ايه قول سؤالك يتطاول عليهم؟ أنا بصراحة مصدوم فيك يا مصطفى، وكنت أتوقع أنه الزمن اللي أنت عشت فيه في أمريكا يكون إدالك نوع من المعرفة في أسلوب الحوار المعزز.
2: أنا ما غلطتش في أي حاجة، أنا ليا حق يدخل في أي برنامج.
1: لا مالكش حق.
2: حق ونخرج.
1: لا لا مالكش حق.
2: أنا عندي حق. لا لا لا لا لا أنا أسألك سؤال.
1: لا لا لا مالكش حق.
2: أنا ليا حق.
1: من هذه اللحظة مصطفى أنت غير مرحب بيك زي محمد محمود. معنا اختنا نهال، اهلا بيك اتفضلي. سلام المسيح.
3: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، بتحد مع حضرتك في الصلاه الحره ان الرب ينور العيون ويرفع القشور لكل مشاهد استسلم لمسلمات فرضت عليه من جهه الدين اللي لقى نفسه فيه، وبحيي حضرتك على اللي قلته بخصوص الطفوله الروحيه للانسان عموما عايش فيها سواء مسلم او مسيحي. نعم. فالوصول للعمق الروحي بالفعل محتاج لمجهود وسعي وجري بكل أمانة، وليس له علاقة على الإطلاق بمجرد ترديد الشعارات أو الكلمات الخاوية أو الفارغة. فمسيحيتنا ترى، أيوة ترى، بالسلوكيات والتصرفات وليس بالعواطف والكلمات. وأنا دايما بشوف يا أخ أندرو أن مسؤوليتنا كمسيحيين حقيقيين عظيمة جدا، بالذات في هذه الأيام اللي زاد فيها الزيف، فالرب طالب مؤمنين وليس متدينين. أما عن تعليقي عن موضوع النهاردة، فأنا عملت بحث سريع لقيت أن المتعة جاية بناء على ما جاء في سورة النساء، فيما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. ويعني نفسي بأي مشاهد مخلص يقول لنا إذا كان نكاح المتعة بأجور لا يطلق عليه زنا مقنن، طب يا ترى إيه التسمية الصحيحة عند حضراتكم؟ بل بالأحرى ما هو تعريف الزنا في رأيكم؟ وأنا بصفتي امرأة جاية عايزة

0: رأي كل امرأة بتسمعنا النهاردة زي الأخت رضوى بتقول إن الإسلام كرم المرأة أكتر من أي دين آخر.
1: صحيح.
0: أنا بسألها وبسأل كل امرأة، هذا تكريم؟ سؤال يحتاج للصدق في الرد.
1: شكرا، ربنا يباركك، شكرا جدا. وأنا بطرح السؤال بتاع أخت النهال، هل ده تكريم يا أخت رضوى؟ لما الحنفية والشافعية الحنبلية والمالكية يسموا عقد الزواج عقد استمتاع ببضع المرأة، متأسف أنا مش عايز أكسفك وأقولك روحي أعملي بحث عن إيه يعني إيه كلمة بضع المرأة. معنا دكتورة مريم، أهلا بيكي، سلام المسيح، اتفضلي.
2: أتمنى صوت المرأة دي يكون كويس.
1: أفضل، اتفضلي.
2: طيب نشكر ربنا. هو بس انا عندي مداخله سريعه على المقدمه اللي حضرتك قلتها وتعليق على اللي حضرتك بتتكلم عنه. موضوع الحلقه طبعا كارثي كالعاده. يعني بالنسبه للاضطهاد، لو انا واحده من الناس، بس واحده من ضمن ملايين الاقباط في مصر، لو احكي لحضرتك على الحاجات اللي انا شفتها انا لوحدي كفرد، حضرتك الحلقه مش هتكفي.
1: انا عارف.
2: منهم ابسط حاجه انه انا قدمت في شغل من فتره وكنت اوفر كواليفايد، يعني كنت شهاداتي وخبرتي اعلى من المطلوب، وبعدين في الانترفيو سالت سؤال واحد اسمك ايه، فقلت اسمي، فضلت اتسال على اسمي للاخر لان اسمي ما فيهوش لا بطرس ولا مرقص ولا جرجس ولا كده. وبعدين اتسال لما فشل بقى ولقى الاسامي كلها تقبل الاثنين، فاللي بيعمل لي الانترفيو قال لي صراحه انا وحضرتك مسيحيه ولا مسلمه؟ فقلت له لا مسيحيه. قال لي احنا اسفين احنا مش بنشغل مسيحيين، بنفس اللفظ والمسيح شاهد عليا. طبعا حدث ولا حرج، انا اخويا زي ما حضرتك عارف خريج كليه علميه، حضرتك عارف كل الكليات العلميه والطبيه الامتحان الشفوي بيبقى سؤال واحد اسمك ايه، فكل المسيحيين اللي اسمائهم باينه انها مسيحيين بياخدوا اقل درجات مهما جاوبوا، مش بيتسالوا اساسا. ولو حضرتك تفتكر الدكتور جابر نصار لما كان رئيس جامعة القاهرة خفض الامتحانات الشفوي لان دي كانت تسبب ان هم ينقصوا في التقدير.
1: صحيح.
2: لمجرد ان اسمه او اسمها ده، طبعا البنت المسيحية بتبقى باينة لانها مش لابسة حجاب. بالنسبة لموضوع الحلقة انا بس عندي يعني تعليق وسؤال. التعليق بيقول هو احنا كل ما نفتكر ان احنا وصلنا للقاع في التعليم دي نلاقي ان في اكتر، يعني
1: لسه في كتير
2: نكاح المتعه ورضاعه الكبير والمحلل وحاجات وتبادل زوجات، حاجات يعني امور الكتاب بيقول ان امور ذكرها ايضا قبيح ما بين التنفيذ. السؤال بقى اللي انا عايزه اساله عشان عارفه ان الوقت خلاص بيجري، هو ايه صفه عمر بن الخطاب ان هو بيشرع؟ يعني شفناه تفريق الحجاب مع سوده وشايفينه دلوقتي بيحلل ويحرم، هو كان مساعد نبي ولا نبي تحت التمرين؟ يعني يا ريت
1: اخونا نبي تحت التمرين.
2: وشكرا.
1: شكرا، ربنا يباركك.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا شكرا، نبي تحت التمرين. معنا بولس، اهلا بيك بولس.
3: ازيك يا اخ عمرو؟
1: اهلا بيك، اتفضل.
3: ازيك يا حضرتك، الله يخليك. يعني الواحد لو ساب نفسه في كلام في النقطه دي يعني ممكن ياخد الحلقه، لكن انا مدرك الوقت كده. هو
1: 30 ثانيه
3: سؤال صغير. سؤال صغير ممكن اقل من 30 ثانيه.
1: اتفضل.
3: الكلام لاخواتنا الاعزاء المحبوبين، الكلام ليهم، هل تقبل على أختك، على بنتك، على والدته يتجوزوا؟ بس هي مش جواز، لكن هنقول تجوزها الجواز متعة. هل الإنسان يقبل؟
1: صح.
3: طب يا جماعة قولوا
1: فكر.
3: إن كان وقت معين أو كده، أو حللوها بطريقة ما. لكن
1: فقدنا الاتصال. أنا سؤالك مهم جدا جدا جدا. معنا مايكل، آخر 30 ثانية يا مايكل. ألو، ابعد عن التليفون، ابعد عن التلفزيون يا مايكل عشان وقت الحلقة خلاص انتهى. أنا خدتك 30 دقيقة 30 ثانية، ابعد، كلمني بالتليفون مايكل. بعتذر ليك، بعتذر لابن الرب، بعتذر للفقيه. أخونا الفقيه هيكون معانا الحلقة الجاية، موضوع خاص جدا بالعابرين. ومعانا الأخ يوسف طول الحلقة الجاية، وهيكون معانا بعد الأسبوع القادم بنعمة الرب موضوع خاص عن نكاح المتعة بقى حسب أقوال المفسرين أهل السنة، طبري وابن كثير والبغوي وكل أهل السنة ماذا قالوا في نكاح المتعة. أنا بشكر جدا، لكن هترك كلمة أخيرة. يعني الله يحلل وينسخ ويغير مع الوقت، واحنا بنتكلم في فترة زمنية 23 سنة هي فترة الدعاء.

محمد للنبوة. في 23 سنة ينسخ ويغير، ينسخ ويغير، ينسخ ويغير. وعينيه محمد وقت الغزوات يقولوا الناس، يقولوا له الدنيا حرة والشهوة سيطرت علينا ومعاد ستات، ويقول لهم برخص لكم نكاح المتعة. هو ده دين؟ هي دي القداسة؟ هو ده قدسية الزواج؟ هو ده الاحترام؟ هو ده التكريم للمرأة؟ الزواج ليس هذا. الزواج مشروع إلهي، لهذا تجده في الكتاب المقدس اسمه عهد وليس عقد. سنستكمل الموضوع قريبا، وهناك الكثير من الملفات اللي لسه هنفتحها من أهل السنة حول نكاح المتعة. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير، والرب معكم. مشكا

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم. ليلة جميلة سعيدة على الجميع في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة. مضيفكم الدكتور مجدي اسحاق. احنا بنتقابل كل أربع الساعة 9 مساء زي النهاردة كده من كل أسبوع. بننتظركم كل أسبوع، يا رب تكونوا منتظريننا زي ما احنا منتظرينكم دائما. أو أول حاجة أقولها في الحلقة قبل ما ابتدي، يا ريت محدش يخش على التليفونات دلوقتي. لاحظت المرة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها تليفونات بتقطع كتير، لأن كلكم بتخشوا دلوقتي. أول ما ندي فاصل خشوا على التليفونات، لكن تقعدوا نص ساعة معلقين التليفون الخطوط كلها بتقع. فأستأذنكم تستنوا بس معانا نص ساعة وأنت تبتدوا الحلقة بتاعتكم من الأسئلة تاني حاجة، حلقة النهاردة هتبقى قصيرة شوية لأن أنا هتكلم على موضوع جميل وخفيف مش هياخد وقت طويل، وندي فرصة أطول للأسئلة بتاعت حضراتكم عشان كتير منكم بيشتكوا إن هم ما بيلاقوش وقت يوصلوا لنا. فيعني إن شاء الله النهاردة عندنا فرصة لإجابة أسئلة كثيرة. حلقة النهاردة عن إيه بقى؟ النهاردة نتكلم عن موضوع جميل جدا ومنتشر جدا. هو مش جميل يعني مفيش مرض جميل، لكن موضوع معروف ومنتشر اسمه متلازمة القولون العصبي. عندي قولون، عندي مغص، عندي ألم، عندي إمساك، عندي إسهال. كلنا دلوقتي بنشك في القولون العصبي، مرض منتشر لدرجة تصل إلى 20%. يعني من كل 5 قاعدين قدامي في حوالي واحد عنده قولون عصبي، ده رقم كبير. اسم المتلازمة دي سباستيك كولون او الريتابول باول سيندروم. تعالوا نتكلم بقى في الموضوع ده بشكل طبي. دي متلازمة القولون العصبي اللي فيها القولون بيبقى متشنج زي ما نشوف حالا مع بعض. اسمه الريتابول باول سيندروم او اسمه ميوكاس كولايتس او اسمه سباستيك كولايتس او اسمه سباستيك كولون، اي حاجة في دول كلمة مظبوط. تعريفه ايه؟ متلازمة القولون العصبي عبارة عن اضطراب وظيفي، يعني الوظيفة بتاعت القولون فيها خلل. يعني مش مرض التهابي، مش مرض ميكروبي، مش مرض فيروسي، مش مرض عضوي، ده مرض وظيفي. يتميز هذا المرض الوظيفي ان وظائف القولون بتختل، انه البني ادم بيجيله ثلاث حاجات: ألم في منطقة القولون اللي هي دي منطقة البطن أو القولون، اللي هي أسفل البطن على طول، النصف الأسفل من الكرة الأرضية المحيطة ببطنك دي من الكروشة الجميلة اللي طالعة لك. نمرة اتنين، تغير في عادات التبرز إما بالإمساك أو الإسهال. نمرة تلاتة دي مهمة جدا، في غياب مرض عضوي محدد. يعني مفيش مرض عضوي، يعني ما اقدرش الاقي عندك اي ميكروبات في القولون. يعني لو عملت تحليل براز او عملت تحليل دم مفيش مرض مناعي، مفيش ميكروبات، مفيش فيروسات، مفيش مرض عضوي. يبقى ثلاث حاجات: وجع

ألم شديد أو خفيف زي ما نشوف حالا دلوقتي مواصفات الألم ده. نمرة اتنين، عادات التبرز اتغيرت، بدل ما أنا بخش التويلت كل يوم بشكل طبيعي، لا في حاجات هنشوفها في عادات اتغيرت سواء بالإمساك أو بالإسهال. تلاتة، في غياب مرض عضوي محدد. حلو كده، ده التعريف بتاعنا. نسبة الانتشار قلنا 10 لـ20%، ممكن تصل لـ20%، ده رقم عالي على فكرة، يعني ان مرض يبقى منتشر بنسبة 20% ده عالي جدا. وهو يصيب عادة النساء اكثر من الرجال، النساء عصبيات اكثر شوية من الرجال باعتبار ان هم عاطفيات زيادة يعني. طيب ايه هي الاسباب بتاعت القولون العصبي؟ اسباب القولون العصبي الحقيقة ما حدش عارف سببها، تجي لي يمين تجي لي شمال تجي لي فوق تجي لي تحت، كلها نظريات غالبا، والله اعلم. وقول والله اعلم على يعني على مسؤولية الراوي او الباحث، غالبا مرض نفسي. ناس بتقول انها حساسية مفرطة في الجهاز المناعي للقولون، ناس بتقول ان هي متلازمة تالية للعدوى، يعني واحد جاله عدوى فيروسية او بكتيرية، بعد العدوى دي مخفت جاله الالتهاب المناعي في الوظيفي في القولون، لكن غالبا هي موضوع نفسي بالدرجة الأولى. عشان كده اللي بيجي لهم قولون عصبي بيبقوا محتارين، يروحوا لدكتور جهاز هضمي ولا يروحوا لدكتور جهاز نفسي ولا جهاز نفسي هضمي. دلوقتي حتى اخواننا بتوع الجهاز الهضمي بياخدوا كورسات نفسية عندنا بندرسهم كيف نعالج القولون العصبي. طيب اللي لاحظنا في الناس اللي عندها قولون عصبي مستويات غير طبيعية من السيروتونين في القولون، بس اقف هنا وقفة صغيرة جدا جدا. السيروتونين اللي هي مادة السعادة اللي بتبقى في المخ اللي بتسبب السعادة بتتكون جوه القولون، بتتكون في القولون ثم تسافر عبر القنوات الدموية والعصبية إلى المخ حيث تؤدي مفعولها بأنها تسعد البني آدم. وعشان كده لوحظ الآن في هذه الآونة الأخيرة في أبحاث كثيرة طويلة عريضة علاقة وثيقة ما بين القولون وما بين الدماغ، اسمها gut brain axis، الأكسس ما بين او الوصلة ما بين الجت والبرين. الناس اللي عندها مشاكل في المخ القولون يضطرب، واللي عندها مشاكل في القولون المخ يضطرب، وبالتالي لقوا ان الناس دول عندهم خلل في مستوى السيروتونين. طبعا دي ممكن انتوا تلاحظوها بشكل حتى في الحياة اليومية، في الكلمات اليومية يقول لك مثلا الست تدخل للراجل من معدته، كلام قديم قوي انه يعني الراجل يحب مراته لو عملت لقمه جميل. لاحظوا ان الناس لما بتنبسط بتاكل، ولما بتتضايق ما بتاكلش، ولما بتضطرب بيجي لها اضطرابات في الامعاء وفي القولون وفي غيره، يعني الاضطرابات النفسيه معها اضطرابات قولونيه شديده. وبالتالي الجاد برين اكسس هو اللي اثار الانتباه ان هناك علاقه ما بين الاثنين. طيب ايه هي بقى، ازاي تشخص القولون العصبي؟ اول حاجة زي ما قلنا تغيرات في حركة الامعاء، الم في البطن، انتفاخ في البطن، ثلاث حاجات الامعاء حركتها اتغيرت، وهنشوف حالا التغيرات دي مع بعض. يعني ايه التغيرات اللي في الامعاء؟ اما امساك او اسهال. تقول لي ايش جاب لي جاب؟ ما هو القولون العصبي ده خلل وظيفي، فإما الخلل الوظيفي يبقى أن القولون يقفش قفشة، يقفش وقفشا، فلما يقفش المواد اللي موجودة جوه القولون وهتنزل تقعد جوه ما تنزلش بسهولة، فيتحول الفضلات إلى براز صلب ذو قطر ضيق. أنا آسف بقى معلش النهاردة، يعني excuse my language، يعني استحملوا لغتي، أن اللي هينزل في مش هنقعد نبص احنا، بس لو بصيت يعني هتلاقي ان اللي بينزل عبارة عن، مش عارف اقولها ازاي دي،
المهم يعني

ايه؟ ان هو البراز بيبقى صلب ذو قطر ضيق، يعني بيسموها بيلت، يعني حاجات رفيعة كده. انتوا عارفين البراز لما بينزل بينزل خيرات الله كثيرة، يعني ما هو في ربنا ما يقطعها عادة. الواحد عادة لما بيقوم يشوف يعني حصل ايه، فلو حضرتك قمت شفت حصل ايه بتلاقي اللي نازل حاجة يعني مشرفة يعني. لا، في الظروف اللي فيها القولون العصبي اللي بينزل مش مشرف، تبقى حتت صغننة ضيقة، لأن القولون ضيق فاهم، الكونة ضيقة جواه يعني، اللي بيسموها قطر، بيسموها حتت، بيسموها ميوكس بيلت، اسمها كده بيلت يعني حتت رفيعة. ده معناه ان ده معناه ان القولون متشنج يعني. او العكس بقى، انه يبقى فيه اسهال، بس مش اسهال زي الاسهال بتاع النزله المعويه، لا، كميات قليله من براز رخ، وده معناه ان الامعاء مرهرطه. ما هو القولون العصبي يا اما حصل تشنج جامد فقفشت على المكونات اللي جواه، يا اما حصل ارتخاء فالمكونات اللي جوه بتنزل، بس مش بتنزل بكميات كبيره، لان هي مجرد ان الحركه قلت فبتنزل حتت ورا حتت ورا حتت، بس حتت كميات قليلة بس لينة جدا. عشان كده هنشوف حالا دلوقتي ان القولون العصبي له اشكال والوان زي ما هنشوف حالا دلوقتي. وبعدين في كمان صفة يجيله حاجة اسمها تبرز ملح بعد الاكل، اول ما ياكل من هنا يجيله رغبة في التبرز على طول، واحيانا يجيله رغبة ما بين الامساك والاسهال. عشان كده لما بيجوا يقسموا القولون العصبي بيقسموه لأربعة أنواع. بصوا بقى، القولون العصبي الأولاني اسمه القولون العصبي اللي هو القولون العصبي دي، اللي هو اللي فيه الإسهال سائد، IBS-D، أو IBS-C اللي هو الإمساك هو اللي سائد، Constipation C يعني Constipation، او IBS-M مزيج من الاسهال والامساك، او IBS-U unclassified مش عارف اشخصه، لا امساك ولا اسهال، غازات وامساك واسهال واضطرابات شديده من اشكال وانواع. كل ده بشرط واحد، شروط انك انت لا يوجد في البراز ما يثبت ان هناك التهاب عضوي، يعني ما عنديش جوه البراز ميكروبات او فيروسات او طفيليات. خلاص، يبقى القولون العصبي ثلاث من حاجات، اربع حاجات، يا اما امساك يا اسهال، يا اما امساك وراء اسهال، يا اما حاجات مش عارف اعمل لها كلاسيفيكيشن. حلو كده. تعالى بقى، انت رحت للدكتور يقول لك انا عاوز اشخصك قولون عصبي، اول حاجة الدكتور بيشغل باله بيها، انت عندك وجع، بيجي لك الم في بطنك، بيجي لك الم في بطنك، ما هي صفات هذا الالم؟ اولا تقلصات، وهذه التقلصات عامة، مش تقلص هنا ولا تقلص هنا ولا تقلص في النص، تقلص عام في البطن كلها، مش متركز في حتة وما بيسمعش في حتة. يعني مثلا تقلص الزايدة بيجي في الناحية اليمين ويسمع شمال، تقلص المرارة بيجي في الناحية اليمين فوق ويسمع في المعدة، تقلص المعدة بيجي في النصف الأعلى من فوق. لكن القولون كل ده ضارب، لأن القولون ده عبارة عن مساحة كبيرة جدا جدا جدا من الأمعاء اللي موجودة في المنطقة دي، كله بيتشنج أو بيرتخي يعني. فعشان كده بيسموا التقلصات دي ألم منتشر ديفيوز. تاني حاجة، الألم منتشر أكتر فين؟ في النصف الأسفل من البطن، يعني أدي بطني، احنا بنقسم البطن دي لأربعة كوادرانت، أربعة تربع، ربعين فوق وربعين تحت، أدي بطنك الكرش ده بتقسم ربع يمين شمال فوق تحت، هو في النص الأسفل من البطن، يعني اللي هي منطقة القولون. خلاص كده. هذا الألم ألم شديد على ألم خفيف، يعني نوعين من الألم، يا إما ألم عام لكن يتزايد

عليه نوبات من الألم الحاد، كويس كده؟ لما البني آدم يتبرز، مش الحلقة كلها تبرز النهارده، ألم البني آدم يتبرز، الألم يخف بس ما يختفيش، لأن ما زالت التقلصات موجودة. حلو كده؟ طيب، هل هناك أعراض أخرى للقولون العصبي؟ نعم نعم نعم نعم. أول حاجة، مع التبرزات في إفرازات مخاطية، ميوكس، عشان كده يسموه ميوكس كولايتس. طبعا ده نتيجة الاحتقان اللي بيحصل داخل القولون، في عسر هضم وحرقان في المعدة، في أحيانا إحساس بالغثيان والقيء، لأن القولون لما بيتنفخ يروح ضاغط على المعدة، فيبقى البني آدم عنده رغبة في التقيؤ. أحيانا كمان يبقى معاه ألم، قد يكون هذا الألم بيسمع في المنطقة العليا من الصدر نتيجة ارتفاع الحجاب الحاجز، فالبني آدم يجيله ألام زي الذبحة الصدرية. عشان كده من الحاجات المشهورة جدا إن لما الناس بيجي لها ألم في منطقة القلب، مش كله ذبحة صدرية، دكاترة القلب الشاطرين يقول لك لا، اطمن كمان بالمرة على القولون، لا يطلع قولون، مرات يطلع القولون مسمع في الصدر فوق. بيعمل كمان حاجات غريبة جدا، أولا بيعمل ضعف في الوظائف الجنسية، بيعمل كمان ضغط على المثانة فيجي لهم اضطرابات في التبول وكثرة التبول، بيعمل اضطرابات في الدورة الشهرية لأن القولون جنب الرحم، فبيعمل اضطرابات في الدورة الشهرية، بيعمل اضطرابات عامة في الحالة النفسية، لأن زي ما قلنا القولون بيلخبط سيروتونين، فالناس دول بيجي لهم آلام في جسمهم، جسمه كله بينقح عليه من توتر، وأحيانا يبقى معاه أعراض اسمها الفايبرومايالجيا، تلاقي جسمه كله وجعه، كتافه وظهره وإيديه ورجليه. هل القولون العصبي سهل التشخيص؟ جدا جدا جدا، لأن هو القولون العصبي ده بيتشخص بالاستبعاد، يعني ما لقيتش عنده أي حاجة في تحليل البراز خالص. طبعا خلي بالكم يا جماعة، ما حدش يروح للدكتور يقول له أنت عندك قولون عصبي وخلاص، الدكتور الشاطر لازم يستبعد وجود أمراض وظيفية، أمراض عضوية، لألا يطلع حاجة سيريس، لأن بعد الشر ممكن تبقى حاجة مش مظبوطة، ممكن يبقى عنده أمراض وظيفية، التهابات، ميكروبات، فيروسات، طفيليات، ممكن بعد الشر يبقى عنده أورام سرطانية، يبقى فيه دم في البراز. فعشان كده الدكتور بيعمل كل التحاليل الممكنة، لو لقى كله طبيعي يقول له أنت عندك قولون عصبي. خلاص كده؟ وأحيانا الدكتور يعمل حاجة تانية مهمة، يقول للمريض وقف أكل معين أو دخل أكل معين، بس أهم حاجة يوقف أكل معين، لأن في بعض الأكلات يقول يسأل المريض هل لما بتاكل الأكلة دي المغص بيزيد، الألم بيزيد، الإمساك بيزيد، الإسهال بيزيد. يسأل المريض سؤال مهم جدا، يقول له اكتب لي لستة امتى الالم عندك بيزيد. في ناس مثلا عندها الالم بيزيد مع البقوليات، مع الخياريه، ياكل خيار قشر الخيار يولع الدنيا، او مع البقول بكل اشكالها، البقول والخضروات والسلطات، لان الالياف دي بتزود حركه القولون والقولون مش ناقص. يقول له يا دكتور انا اكل الخيار من هنا وزغرت من هنا طول الليل، وتطلع الأرياح وتطلع الآلام المبرحة والروائح الكريهة والإمساك وراء الإسهال، يبقى أنت الأكلة دي بتعمل لك الألم ده، وقف الأكلة دي الألم ده يتوقف، يبقى العلاج مش هديك بقى لا مسكنات ولا مضادات تقلص ولا مضادات ألم، هنوقف الأكل، نغير نوع الأكل. فعشان كده مرات التحليل بتاعنا داخل المعمل يبقى ان الدكتور يقول لك وقف، شوف لي الاكل اللي بيتعبك، وتعال نعمل تجربة اسمها استبعاد اكل معين ونشوف اثره على القولون شكله ايه. يبقى التشخيص بيتم ازاي؟ نمرة واحد، بعمل تحليل براز عشان استبعد وجود اي ميكروبات. نمرة اتنين، استبعد انواع معينة من الاكل واشوفها تحسن القولون ولا لا. نمرة تلاتة، ممكن اعمل سونار على البطن عشان اشوف شكل القولون، الاقيه متشنج او مرتخي. ممكن عن طريق السونار الدكتور الشاطر
يبعت بالسونار يقول له ده في غازات متكونة.

وما والغازات دي هي اللي عاملة القولون العصبي. طيب نيجي دلوقتي للجزء المهم جدا جدا جدا جدا في الحلقة، الكلام بقى اللي جاي هو الكلام اللي بفلوس. كيف نعالج القولون العصبي اللي هو نسبته 20% من البشر يعني؟ أول حاجة تغيرات في نمط الحياة. أول حاجة امشي، لازم تمشي بانتظام أو تلعب شوية رياضة، لأن المشي بيحرك الجسم كله بما في حركات الأمعاء. نمرة اتنين، دخول الحمام في مواعيد ثابتة حتى لو مش هتعمل حاجة، لا تقطع عادتك الصباحية، ادخل الحمام اقعد، فاهم الفكرة؟ وسطا روحك، فاهم الفكرة؟ اقعد فترة كافية، مش مستعجل ومتلهوج عاوز تقوم، لان مجرد ما بتخش بيبدأ حاجة اسمها الجاستروكوليك ريفلكس، تبتدي الاشارات العصبية، المخ لما بيلاقي نفسه مهيأ وحمام وباب مقفول وقعدة جميلة وحاجات حلوة، يبتدي المخ يشتغل، فيبتدي الحركة دي تؤدي لحركة الامعاء. لكن لا تكتم رغبتك في التبرز، خليكم معايا، لان الحكاية دي اسوأ شيء في الدنيا. انت عايز تتبرز وبس مستعجل عاوز تنزل جري، فالبراز مش عارف القعدة الكلام كله على البراز، البراز متكون داخل القولون، فالمية تتسحب منه، الجسم يشفط المية فتحجر. وربنا يوريك ايام جميلة يحرمك منها لو البراز حجر، تلاقي الحجر بقى موجود وتضطر بقى تعمل حقنة شرجية ويجي لك امساك ويجي لك مغص ويجي لك صعوبة في الطبق، تجي لك كارثة. عشان كده بننصح تماما، ضروري جدا جدا جدا جدا انك انت لا تقطع عادتك الصباحية. كل يوم الصبح بتخش قبل ما تنزل اقعد في الحمام ربع ساعة، ولو جات لك رغبة في التبرز سيب كل اللي في ايديك وتحرر من كل قيودك وانطلق بسعادة الى بيت الراحة، لكي يعني تعبر عن نفسك بمنتهى الحرية وانت لوحدك. ما ده المكان الوحيد اللي احنا بنعبر فيه عن راحتنا يا جماعة، ده المكان الوحيد اللي احنا بنغني فيه ونفضي فيه ونفرح فيه. تمام. فاول حاجة تمشي كويس. نمرة اتنين، ما تقطعش عادتك الصباحية. نمرة تلاتة، تشرب سوائل كتير، مية كتير، لان على فكرة المية بتسهل احلى ملين في الدنيا، احلى ملين. يعني لو يقعد يقول لي انا عايز حاجة تلين المعدة، هنقول حالا لين معدتك باشرب سوائل كتير، لان السوائل بتحرك القولون الحركة الدودية الجميلة، فتساعد على نزول الفضلات بكميات كويسة. يعني الناس اللي ما بتشربش دايما بيجي لها امساك. نمرة كمان، قلل من المشروبات الغازية اللي فيها كافيين او القهوة والشاي، قلل، ما بقولش وقف، لان المشروبات الغازية دي ممكن تعمل تقلصات حادة في الامعاء. خلاص، حاول تاكل اكلات وجبات صغيرة، لما تاكل ما تاكلش بالكي فود، ما تزلطش، لما تيجي تقعد انضغ الاكل كويس وكل كميات بوجبات قليلة. ليه تنضغ كويس؟ لان احنا ما عندناش سنان غير في بقنا، لا المعدة فيها سنان ولا القولون فيه سنان. المعدة فيها انزيمات هاضمة فبتهضم الاكل، لكن القولون ده مظلوم، ما فيهوش سنان تفرم ولا انزيمات هاضمة تدوب، فهو بيتصرف مع اللي بيجيله من بقك ومن معدتك. فلو اللي جاي من فوق ومن المعدة مش كويسين يقعد فيه الاكل، ينزل الاكل سميك وتخين ومش مهضوم ومش مفروم، الهضم يبدأ في الفم. انضغ الاكل كويس عشان في انزيم موجود في البق اسمه امايليز، طب بيهضم الكربوهيدرات اللي هو السكريات. لو زلطت الاكل، تعرفين احنا متعودين على الزلط، يا اما المفاجيع بتزلط يا اما اللي ما عندهمش اسنان بيزلط. فما عشان كده الناس الكبار في السن بيجي لهم قولون، لانه ما بيعرفش يمضغ، او اللي مركبين طقم وينسوا يلبسوه، او اللي بيتعودين على الزلط
اللي هو نظرية

الاوبن بوفيه، يخش في القعده، الاكل كتير مش هيخلص صدقني ما هيخلص، بس يلم الاكل كله في طبق واحد وعاوز ياكل قبل ما يعني يستوفي الوقت اللازم للهضم. فزق الكفته بالسلطه وابلع وهضم على، مفيش الكلام ده، لازم تمضغ تقطع الاكل ببقك عشان يتهضم وتديله مساحه تنزل الانزيمات الهضمه. فاحنا متعودين على عادات غذائيه سيئه، وبعدين تيجي تشتكي من القولون العصبي. فامضغ الاكل جيدا، اشرب كميه سوائل كافيه، كل كميات اكل وجبات صغيره حجما عشان تدي فرصه للامعاء انها تهضم. يعني كل ما الاكل ينزل مهضوم كل ما ينزل في القولون بشكل جيد. يعني ايه كمان تاني؟ في حاجة اسمها بروبيوتيك دلوقتي بنستخدمها في علاج القولون العصبي. اسمعوني يا جماعة في الكلام ده، لان في وسائل طبيعية جدا لعلاج القولون العصبي قبل ما تلجأ للدكتور. البروبيوتيك في بيتعمل منها حاجات في البيت، بس انا اسهل حاجة في الدنيا في انواع معينة من الزبادي موجودة في السوبر ماركت. لو انت عندك قولون عصبي فيها بروبيوتيك. بروبيوتيك بيتباع في السوق في الاجزخانات، اسف، في صورة باودر وفي صورة كبسولات، مش هقول اسمها عشان كده هعمل دعاية. لكن لو عاوز اقول لك في نوع مشهور من الزبادي الاخضر عليه بروبيوتيك، تاكل سلطانية زبادي يوم يوم لا قبل العشاء. لاحظوا كمان ان البروبيوتيك دي اللي هي البكتيريا النافعه اللي بتحسن وظائف القولون موجوده في الاكل المخمر. مش هقول لكم فين المخمر، مش المشمر، مش المحمر، المخمر، المحمر والمشمر ده مش كويس. لكن المخمر زي ايه؟ زي مثلا الكرنب المخمر. مفيش في عندنا في مصر الكلام ده، لكن عارفين فين؟ في الحاجات زي المخللات بس بكميات قليله. المخلل فيه مواد مخمرة، الفسيخ فيه مواد مخمرة لو كلت كميات صغيرة منها. حلو كده. تجنب الأكلات المقلية والحارة. تعرفين يا جماعة احنا لما بنيجي ناكل أغلبية أكلنا الحلو، وأنا بقول لكم حاجة لوجه الله، الأكل الضار كله طعمه حلو. يعني أي أكلة طعمها حلو قاعدة كده فيها ضرر. تخيل الاكل الهيلثي طعمه وحش. يعني انت لما تاكل جرجير على خيار على كرومب على اسف على سلطات على كده مش حرش، لكن اديني بطاطس مقليه وخيار مخلل وفراخ مقليه في الزيت طبعا اكل دسم. الاكل التقيل ده هو اللي بيسبب القولون العصبي. قلل منه، مش هحرمك من حبك للحياة، الحياة تلات ارباعها اكل، بس نفسك تاكل فراخ مقلية ادي حتة من الورك، مش تاخد الفرخة كلها، حتة من نفسك. نفسك تقرمش لك قرمشتين قرمش، لكن فكرة انك انت تاخد الفرخة ده في بعض الاكلات اللي بشوفها لو عصرتها تنزل منها صفيحة زيت وزيت عربيات كمان. فتجنب المقليات والمحمرات. احتفظ بمذكرة فيها الأطعمة الضارة عشان بس ما تتعبش. تحديد الأطعمة اللي تسبب الاكتئاب ده احنا قلناه في أول كلامنا. شوف الأكل اللي بيتعبك شكله إيه. إذا كان أكل زي البقوليات أو السلطات أو المحمرات أو المقليات، عرفت إن الأكل دي بتتعبك خلاص بقى ابعد عنها أو كل منها أقل كمية ممكن. تمام؟ ابعد عن التوتر. لو بقى ان التوتر والقلق ده هو واحد من اهم اسباب القولون العصبي، لا داعي للتوتر اطلاقا. طنش، فوت. حكيت لكم مش عارف ولا لا، صدقوني صدقوني الناس الاكثر جهلا بالحياه اكثر سعاده منا. توفيق الحكيم زمان كان كاتب كتاب اسمه جنه العبيط، وكاتب في الكتاب ده ان العبط احيانا بيبقوا اكثر سعادة من العقلاء، لان ضرب الدنيا اي كلام فمش حامل هم حاجة، شايل الهم ليه ومتضايق من ايه، هيجرى ايه، ارمي حمولك على ربنا وسيب الدنيا تمشي بسلام، اعمل اللي عليك ولكش دعوه بالباقي، ذاكر تيجي النتيجة زي ما تيجي، اشتغل

تيجي الفلوس زي ما تيجي، قدم المشيئة وسيب ربنا يشتغل وراك. فابعد عن التوتر بكل الطرق، خد كفايتك من النوم لو سمحت على قد ما تقدر يعني. حلو كده؟ ايه تاني كمان ممكن نعملها؟ بعض الناس بننصح لها ببعض الاعشاب الملطفة للقولون، زي ايه؟ زي الجنزبيل والنعناع والبابونج اللي هو الكاموميل. الحاجات دي كلها موجودة عندك في البيت، بتحط معلقة على كوباية مية مغلية وتشربها زي الشاي، بدل ما تشرب كافيين على طول، لا خد لي بعض الزنجبيل أو الجنزبيل والنعناع والبابونج لتخفيف أعراض التهاب القولون. حلو كده؟ نيجي بقى للجزء الطبي اللي أنا هقوله بس من باب العلم بالشيء، إن أحيانا حضرتك بتضطر تروح للدكتور عشان يكتب لك علاج. العلاج الطبي يشمل شقين كبار، شق دوائي مضاد للتقلصات وشق نفسي مضاد للتوتر وللقلق. مضادات التقلصات زي الانتي كولينرجيك والانتي دايريال والترايسايكليك انتي ديبريسنت، دي ادويه عليا انا اللي اكتبها، تمام؟ وبعدين الأدوية اللي هي مضادة للقلق والتوتر، اللي هي بتقلل حدة التوتر الموجود في العقل عشان القولون العصبي يهدى ويبتدي الجسم يتفاعل مع الحياة بشكل أقل حدة وأقل توتر، تمام؟ هل اكتشفوا أدوية حديثة لعلاج القولون العصبي؟ نعم، هناك أدوية جميلة حديثة، لقوا البروكاينيتك ايجنت، هقولها بس من باب العلم بالشيء، البروكاينيتك ايجنت، سيروتونين ريسبتور انتاجونيست زي الالوزيترون، كلورايد تشانل اكتيفيتور زي اللوبي بروستون، دي الادويه الحديثه اللي اكتشفوها لعلاج القولون. طبعا انا مش قادر اقول الاسماء التجاريه والا مصر كلها تاخد هذا العلاج. يبقى علاج القولون العصبي ببساطه متلخص في الاتي عشان نقوله تاني بسرعه، هو اولا تناول البروبيوتيك بشكل كافي، زي ما قلنا الزبدية اللي فيها البروبيوتيك الزبادي الأخضر، ممارسة الرياضة، شرب المية بشكل كافي، دخول الحمام في أوقات ثابتة، تناول وجبات أصغر حجما، تجنب الأكلات الحادة الحامية اللي مليانة زيوت، مضغ الأكل جيدا بشكل جيد لفترات طويلة، شرب الماء الكافي، عدم الامتناع عن دخول الحمام في الاوقات اللازمه لدخولها عشان اول ما تيجي الرغبه في التبرز نتبرز، النوم بشكل كافي، البعد عن التوتر، ثم اللجوء لمتخصص لعلاج القولون العصبي. كانت هذه حلقتنا عن القولون العصبي، اتمنى تكون نالت رضاكم. تليفونات تتفتح دلوقتي، تفضلوا حضراتكم، ناخد دقيقتين ثلاثه ترنيمه جميله ثم نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم، أوعوا تروحوا في أي حتة، ابقوا معنا.

خط مفتوح يا جماعة. ألو، ألو، إيه الأخبار يا جماعة؟ ولا يهمك، أبو فاصل تاني.

على فكرة احنا كنا بنتكلم على موضوع مهم النهاردة، اللي هو موضوع القولون العصبي. كنا بنتكلم فيه على تفاصيل كتيرة. الناس اللي تابعت معانا من الأول قلنا انه ده اضطراب وظيفي في القولون، يعني اما تشنج زائد او انبساط زائد، مش انبساط يعني مبسوط، انبساط يعني سايب يعني. فلو القولون اتشنج يحتفظ بالمواد اللي فيه يبقى فيه امساك، لو القولون فك يبقى المواد اللي فيه تنزل اسمها اسهال. والامساك له صفات والاسهال له صفات. الامساك يبقى البراز اللي نازل عبارة عن اقراص صغيرة يعني قصيرة حجما وموضوعا، يسموها بيلت، اقراص كده. اما الاسهال فمبقاش مية، بقى عبارة عن اجزاء رخوة متتابعة يعني. بالإضافة الألم بيغطي القولون كل البطن، من بالذات النصف الأسفل من البطن يعني. سؤال على الفيسبوك.

في سؤال على الفيسبوك بيقول عندي صباعي الإبهام الأيمن الجزء اللي تحته في الكف بيوجعني وبينمل لما بمسك حاجة حتى لو موبايل، أعمل إيه يا دكتور؟ دي حاجة مشهورة جدا نتيجة إن بني آدم بيمسك حاجة بإيده فترة طويلة، دي ظهرت بعد ظاهرة استخدام الموبايل. أولا ما تحملش على إيدك كتير، ثانيا لو الوجع اختفى بشوية مية دافية او مسكنات خفيفة خلاص، لو ما اختفاش بنعمل تحليل حمض اليوريك اسيد اللي هو البوليك، ولو الالم شديد وما اختفاش خالص بنضطر نعمل اشعة على الايد بالكامل. الحلقة الجاية يا جماعة احنا على فكرة بنفكر ان احنا نستقبل اسئلة حضراتكم بدري بدري قبل النص ساعة دي ما تبتدي عشان نديكم فرصة اللي يحب يخش معانا في الاسئلة من بدري قبل الحلقة ما تسخن يعني. فما عندناش مانع ان الاسئلة تيجي من بدري ونرد عليها. معانا مين النهاردة؟ بنعتذر عن العطل الفني او الفن العطلي، ايهما اقرب ليكو يعني، اسفين الخطوط فجأة وقعت ومش عارفين يعني بنحاول نصلح الامور. انا عارف انه انتم مستنيين وصدقوني انا مستنيكم اكتر، بس هم بيبذلوا جهد شديد عشان يرجعوا التليفونات. ان شاء الله نحاول نرجع للتليفونات بسرعة، نحاول نرد على أسئلة الفيسبوك. ف فيبي انتوني بتقول ابني 25 سنه في تحليل، احنا القعده كلها تحليل براز طبعا، واضح ان الليله دي ليله براز، فالدهون لا تهضم، ايه السبب لذلك وشكرا. غالبا عندنا مشكله يا اما في المراره يا اما في الانزيمات الخاصه بالبنكرياس، فنراجع انزيمات المرارة لان اللايبيز اللي بيطلع من

البنكرياس والمرارة هو المسؤول عن هضم الدهون، فنراجع وظائف المرارة يطلع فيها مشكلة. ده الاحتمال الاولاني. او في احتمال تاني ان عندنا حاجة اسمها استياتوريا اللي هو بيسموه الاسهال الدهني، ده له اسباب كتيرة بقى جدا، محتاج دكتور جهاز هضمي، لكن السبب الاشهر هو سبب المرارة. امل مخيل بتقول عندي ورم في الصدر يا دكتور، واضح فيه غدد صغيرة ومجمعة، خايفة اعمل اشعة لانها لو الورم حميد بيقولوا انها بتؤذي الصدر، ارجو الاستجابة والاطمئنان والرب يعوضك. لا لا، الاشعة ما بتعملش حاجة، لا لا خالص، بالعكس احنا لازم نعمل اشعة عشان نطمن هل الورم حميد ولا بعد الشر مش حميد، فما تخافيش، الاشعة امنة جدا جدا. الورم الحميد في مكانه لا يتحرك اكثر من المكان اللي هو فيه، ممكن يكبر بس يكبر في مكانه. الخبيث يكبر وينتشر في اماكن بعيده عن المكان بتاعه، يعني يبقى مثلا ورم في الفادي ينتشر للدم ويروح للكبد وللطحال وللامعاء وللمخ الى اخره. الورم الحميد في مكانه، الخبيث ينتشر. لا، الخراج ده تجمع صديدي، هو ورم بس ورم صديدي، بيسموه خراج لان فيه صديد، وده سهل، مجرد ما تفتح الخراج والصديد يطلع يتم الشفاء، بس بشرط انه ينزل اخر نقطة في الصديد اللي اسمها ملقيح. الملقيح دي اللي هي النقطة اللي تكون حواليها الصديد. يعني حضرتك يا دكتور بتجيلي تقريطة جامدة جدا اسفل البطن، لكن ليس بصفة مستمرة، غالبا قبل الشعور بالحمام. اهو ده بقى المغص بتاع القولون العصبي، حاجة من اتنين، يا اما حضرتك عندك قولون عصبي، يا اما انت بتهمل في دخول الحمام في الفترات المطلوبة، فبيحصل محاولة لانزال التراكمات الفضلات الموجودة جوه القولون. لاحظ بس التقريطة دي بتحصل امتى، لو بتحصل قبل التبرز على طول يبقى دي غالبا ما قبل الدخول البراز الحمام، يعني او وصول البراز الى منطقة المستقيم. معيش اشرح حتة للي يحب يفهمني، يعني القولون عندنا قولون صاعد وبعدين مستعرض وبعدين هابط وبعدين في الاخر خالص حاجة اسمها المستقيم. المستقيم ده اللي هو اخر جزء من القولون اللي اسمه الشرج، ده الجزء اللي لما بيوصل فيه فضلات البراز يبتدي يتقلص، اول ما البراز بيوصل للحته دي تبدا قصه التبرز على طول، ان هو ده الجزء اللي قابل للتقلص بسرعه. فعشان كده اول ما البراز بيتراكم في الحته دي اجري على الحمام بسرعه ولا تتباطأ، يعني اهرب لحياتك ولا تقف في كل الدائره ان شاء الله. النصايح لتجنب القولون كالآتي: نمرة واحد غير اللي احنا قلناه، الرمرمة برا البيت، لان مشكلة القولون العصبي بتبدأ بالاكلات اللي برا البيت، انت ما تعرفش بتاكل ايه الا لو ضامن المكان اللي انت بتاكل فيه. احنا بناكل على الله، يعني بتاكل اكل ني على نص ني على مستوي على نص مستوي على سلطات على حاجات مغسولة على مش مغسولة، فالناتج النهائي ان احنا بنهيج القولون بشكل دائم. الحاجة التانية المواد الحريفة، الفلفل والشطة الجامد اوي. احنا انا اعرف ناس، كان في حد قريبنا الله يرحمه، كلهم ماتوا الله يرحمهم، يعني كان لما ياكل يفرك الشطه بايده على، يعني الكشري يجيب طبق الكشري يجيب الشطه الحمراء يفركها بايده على الكشري، ده مش هيجي له قولون، ده يجي له يعني امراض الدنيا كلها. الشطه مهيجه جدا للقولون، فتجنب المواد الحريفه اللي هي زي الشطه والفلفل بكثره، يعني والرمرمه. الاكل السخن جدا والساقع جدا، احنا متعودين نشرب ميه ساقعه
على بق واحد او ميه او

0: حاجات دافية جدا، بنشرب الشاي وهو ملتهب. دوق بقك، لو لقيتك مستحمله كمل شرب، لو مش مستحمله استنى، مش هيروح في حتة، مش اللي جنبك مش هيشربه. انا عارف ان في ناس تحب الحاجة مغلية، لكن اشربه بالراحة. يعني نمرة التلاتة الزلط، انا قلتها في اول الحلقة بتاعتنا، ان تزلط الاكل زلطا من غير ما تندغ، اندغ فترة كافية. الفترة السليمة للمضغ تمتد من اول دقايق الى دقيقتين ثلاثة لغاية 10 دقايق واكتر من كده. لاحظوا ان كل ما تمضغ اكتر كل ما تهضم الاكل اكتر، فالاكل ينزل مهضوم فتبلعه بسهولة، فينزل القولون سهل من غير غازات متكونة. كمان حاجة من ضمن النصائح، ما تاكلش الاكلات الصانعة للغازات، بيسموها جاز فورمينج فود. الاكلات لو انت مثلا بتاكل بصل وتوم، دول اساسا بيعملوا غازات. طبعا في ناس ما بيتحوقش فيها لا بصل ولا توم ولا يعني اي نوع من انواع الاكلات، ما بي ان شاء الله يكون سم هاري بياكل اي حاجه، لكن في واحد حساس للبصل وللثوم، فالاكل اللي بيعمل غازات تجنبه على قد ما تقدر، لان الاكل ده بيخلي فيه انتفاخ في القولون. دي الحاجات اللي انا اقدر اقولها تساعد على القولون العصبي. في اسئله؟ المره الجايه ان شاء الله بعد اذن حضراتكم نعمل فكره كويسه، بس يا رب تكون التليفونات رجعت ان شاء الله، ان احنا هنعمل الاسئله وسط الحلقه، نعمل التجربه دي الحلقه الجايه، ان احنا مش هنستنى لما نخلص النص ساعه بتاعتنا، انما نعمل اسئله وسط الحلقه، بمعنى ان احنا نتكلم مثلا 10 دقايق 7 دقايق، ولو جالنا سؤال نرد عليه عشان يبقى في تفاعل ما بيننا وما بينكم ان شاء الله. فمن المره الجايه هنعمل التجربه دي، وان شاء الله تلاقي القبول عند حضراتكم. ايه تاني ممكن نقول؟ طيب اللي مش عارف يتواصل معانا على التليفونات، الفيسبوك مفتوح، ممكن تبعتوا لنا اسئله على الفيسبوك وانا معاكم. التليفون معانا، تليفون يا جماعه من امريكا، التليفونات رجعت تاني، معانا تليفون من امريكا. الو،
1: مساء الخير.
0: سنور،
1: يعني الرب يباركك حبيبي على صبرك على علينا.
0: لا العفو، ازاي بقى تحت امرك؟
1: انا من 3 اسابيع او 4 عندي الم في كعب رجلي، فمش عارف السبب، مع العلم كل التحاليل اللي عندي نورمال ما عدا الكوليسترول، يعني عالي سنه وباخد له دواء، ما اعرفش ايه السبب.
0: اولا الكوليسترول ملوش دعوه بالكعب، الاحتمال
1: انا ما عنديش سكر ولا ضغط ولا
0: حللت
1: كله
0: يوريك اسيد؟
1: نورمال.
0: حللت يوريك اسيد؟
1: نورمال.
0: طيب بص، الاحتمال الاكثر شهرة في الحتة دي ان يكون عندك شوكة عظمية.
1: لا ما اعتقدش، لانه يعني بيجي ويروح بيجي ويروح.
0: بص، لو بيجي ويروح احنا من اجل الاطمئنان، احنا الكالكينيان سبير ده بيجي ويروح فعلا، الشوكة العظمية بتيجي وتروح، بس من باب الاحتياط، اصل هي بتبقى حتة زايدة عظمية قد كده بتبان في الاشعة العادية، حتى مش لازم تعمل اشعة مقطعية، اشعة اكس راي عادية بتتعمل على كعب الرجل، بتبص على كعب الرجل تلاقي بدل ما الكعب مدور كده تدويرة طبيعية، تلاقي حتة شوكر فناعة قوي قوي كده يدوب طلع. لو عملت التهاب في البطانة اللي بتاعت اللي تحتها على طول يبتدي الألم يبان. فبس اعملها وقول لي، لو لقينا شوكة عظمية على الأرجح هنحتاج مسكنات، دي سهلة، بس بشرط ان حضرتك تستحمل المسكنات. العمر كام لو حضرتك تتعب وتقول لي؟
1: لا عمر كبير، يعني 87.
0: يديك الصحة والعمر. طب وظائف الكلى
1: شكرا يا
0: كويسة؟
1: حبيبي، كله نورمال نشكر الرب.
0: طيب لو احنا كده ممكن اقول لحضرتك على اسم دواء اسمه سيليكوكسيب، هقول لك الاسم التجاري وممكن تدور على الاسم العلمي كمان. عشان انت بس في امريكا، انا عارف صرف الادويه صعب.

0: عندكم، بس تاخد السيليكوكسيب
1: اوكي
0: واخد بالك، او
1: ايوه
0: لو تقدر تجيب بقى اون شيلف بروفن لو معدتك تستحمل بروفن، بس تاخد معاه حاجه للمعده،
1: اوكي
0: تاخد لك قرص بروفن تجرب نفسك كده بقرص، او كل يوم قرص بروفن من 400 ل 600 مللي جرام في اليوم، والبروفين في منه 300 و400 و600. خد قرص 300 في اليوم لمدة يومين ثلاثة، لو الألم اختفى يبقى ده انفلاميشن بدل ما تدوخ نفسك يعني.
1: طيب اوكي حبيبي ربنا
0: انتوا
1: يبارك
0: عندكم
1: هحاول
0: أليف في
1: اعمل
0: أمريكا،
1: كده.
0: في أمريكا الأليف
1: اوكي
0: ممكن تاخده تجربه، بس ما تطولش فيه أكتر من 3 4 أيام، لو الألم اختفى ممكن يكون دي بداية مبشرة بالخير يعني.
1: طيب شكرا حبيبي
0: ألف
1: ربنا
0: سلامة
1: يخليك
0: عليك، العمر كله
1: ويباركك
0: ليك،
1: ويستخدمك لمجد الرب.
0: العمر كله ليك، تحت أمرك. طيب معانا مونيكا أشرف بتقول يا دكتور أنا بيجيلي سخونة في كل صيف، ودايما السخونة بترفع بتبقى 38 ونص 36، وليه نزلت 36 و36 و37، من يومين كانت الحرارة 8 ونزلت ل7، والبول بينزل فيه سخونة. ما طبعا طالما سخنت البول هيسخن، هو البول هيسخن منين؟ هيجيبه من بره. حضرتك تنصحني بيه اروح لدكتور ايه؟ سألت الدكتور قال لي اعملي تحليل مزرعة بول سي بي سي، انا عندي غدة وبتعالج من الغدة. بص يا ست الكل، الحرارة لوحدها لا تشخص مرض، دي عرض، زي ما تقولي لي انا مصدع، الصداع ده مش مرض ده عرض، ممكن الصداع يبقى له اسباب كتيره جدا، فاحنا عشان نشخص لازم نعرف سبب المرض. انت بتقولي سخونه، عشان يبقى في سخونه وفي معاكي مشكله في البول يبقى في حرقان، لازم يبقى في البول بيقطع، لازم البول يبقى فيه صديد، يبقى فيه دم، يبقى فيه املاح، فمش انا اجري اعمل تحليل بول كونه سخن ده طبيعي يعني، لكن حراره وايه، حراره ومغص، حراره وكحه، حراره وحرقان في البول، حرارة ووجع في الصدر، حرارة وصداع، حرارة وإيه؟ فلما بنروح للدكتور ونقول له حرارة لازم يسألك الأسئلة دي كلها، لو مش عارفة تجاوبي بيطلب منك بروفايل طويل، وأسهل حاجة إنك تروح لدكتور أمراض باطنة، يطلب بقى منك تحليل كبد وكلى وصفرة وبول وبراز، والتحاليل المطلوبة كلها اخبارها ايه. بس عايز انبه على موضوع صغير قوي، في نوع اسمه هابيتوال هايبرثيرميا، ده مرض نادر جدا، خديه مني وما تقلبيش، لما بنلاقي العيان ما عندوش ولا مرض بس حرارة تعلى وتنزل بس، ده اسمه هابيتوال هايبرثيرميا، اللي هو ارتفاع درجات حرارة طبيعي، ده يبقى معناه الثرموستات بتاع دماغك ضارب، كلنا عندنا الترموستات ضارب، بس الترموستات ضارب عندك، ده حضرتك ما تعملوش ولا حاجة غير تاخدي له مخفضات حرارة مرة في اليوم لمدة كام يوم، تختفي تبقى القصة تروح، وفي ناس ما بتديلوش اهتمام خالص على الإطلاق يعني. حاضر. بتاع الدراع الشمال ده، دراع الشمال من فوق مع الهواء بيوجعني، هل ده ممكن يكون روماتويد ولا روماتويد وراثي او الذئبة الحمراء؟ الروماتويد ما بيجيش في الكتف يا جماعة، الروماتويد بيجي في صوابع الايد الصغيرة، عشان يجي في الكتف ده نادر جدا جدا جدا، فده مش روماتويد، فرايح دماغك الروماتويد بيبتدي في مفاصل الايد الصغيرة، تمام؟ وهل الروماتويد وراثي او الذئبة الحمراء؟ الاجابه نعم، في عامل وراثي. اللي بعده، في سؤال كمان، طفله عندها 4 سنين دايما تشتكي من وجع في بطنها خصوصا قبل دخولها الحمام، تحاليل وطلعت جرثومه معده، اخذت ادويه ما زالت تشتكي من بطنها، يبقى الجرثومه ما خفتش، كورس جرثومه المعده بيتاخد من مره لمرتين لثلاثه، مع وضع في الاعتبار ان لو في الم بسبب جرثومة المعدة بنطلب كمان تحاليل براز عشان نطمن على

وظائف القولون ووظائف الأمعاء. بيجي لها جرثومة دي في أي سن؟ لا دي عدوى، جرثومة المعدة دي بتيجي من الأكل من بره يعني. في سؤال لشخص عنده 75 سنة جاله دور مناعي دار فقاقية وتتفتح تبقى قرح في جسمه، وكان بياخد جرعة كورتيزون عالية، دلوقتي نزلنا جرعة 10 ابتدى يخف، هل ممكن يرجع نفس الدور تاني؟ ده دور مناعي جديد اسمه ستيفن جونسون سيندروم، ده التهاب مناعي حاد. ده ممكن يحصل بسبب التهابات مناعية، عادي انه يحصل يعني، بس المهم ان الدور ده لازم يتلحق بكورتيزون. ده على فكرة الدور ده عنيف وما فيهوش هزار، كورتيزون كورتيزون حقن لو ستيفن جونسون زي ما انا بقول. ماما عندها خشونة في الركبة من الدرجة الرابعة، ايه الفرق بين حقنة سوبلاسين وهايالجين؟ هي لو اخدتها للركبة عشان تخفف الألم، مدتها كام في الوقت؟ شكرا يا دكتور. المدة تتراوح من 6 شهور لسنة ونص، بتخفف الألم من 6 شهور لسنة ونص حسب يعني درجة الخشونة اللي موجودة في الركبة، لكن لا أقل من كده ولا أكتر من كده، إلا بقى يعني في مراحم ربي يعني. طب إحنا في سؤال جه أهو أرد عليه. حنة جميل، أنا عندي شوكة عظمية في رجلي، أنا حالة من اسكندرية، عايز أعرف بس سنة ونص بعاني منها 2 سنين إشاعة. الشوكة العظمية اللي موجودة في الرجل بالترتيب كده، الحقنة الأولى بتجيب نتيجة، التانية بتجيب نتيجة، لو ما جابتش الأولى بناخد التانية، تالت واحدة غالبا بتبقى كافية يعني، ما تلاقيش ممكن نكرر الحقنة مرة واتنين وتلاتة بالترتيب كده، التانية والتالتة مش هيجيلك شوكة عظمية خالص، فكل ده هيروح ان شاء الله. طب ابقى بكرر اعتذاري عن الموقف اللي حصل لحضراتكم، ان غصب عننا التليفونات وقعت، لكن ان شاء الله ربنا يسهل المره الجايه نبقى مع حضراتكم من اول الحلقه في التجربه الجديده بتاعتنا. كانت حلقتنا عن القولون العصبي، ارجو تكون نالت رضاكم. الحلقه بتاعتنا بتطلع على الفيسبوك، الأسئلة قصدي بتاعتنا بتطلع على الفيسبوك اللي موجود قدامكم على الشاشة، دي ار مجدي اسحاق اوفيشيال. بفكركم ان الحلقة بتتذاع الأربعاء اللي هو النهاردة، تتكرر الجمعة، تتكرر الاثنين. اللي عنده أي سؤال يبعت لنا على الفيسبوك اللي قدام حضراتكم ده، مش على أي صفحات أخرى بتشير الأقوال بتاعتنا، لأن دي ممكن يبقى عليها الأقوال لكن ما عليهاش الإجابات بتاعتنا، فعشان ما حدش يتلخبط ابعتوا لنا أسئلة على الفيسبوك بتاعنا. إن شاء الله الحلقة القادمة تنال رضاكم، ونلتقي على خير، وإلى أن نلتقي لكم مني أرق وأطيب وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا أفكارنا في المسيح يسوع. شهوة قلوبنا النهاردة أنه يكون في لمسة لكل حد موجوع، لكل حد متألم، لكل حد النهاردة عنده إيمان ويكون يعني بيشارك معنا كمان في عنوان الحلقة قادرون بالمسيح، بدونك لا نقدر أن نفعل شيء. الألم ممكن يكون حواليه علامات استفهام كتيرة، لكن بصلي النهاردة أن الرب يدي إجابة لكل واحد بقاله سنين في حيرة. من ضمن الكلمات المهمة اللي وقفت قدامي، الله لا يعدنا بطريق خالي من الألم، لكنه يعدنا بحضور لا يفارقنا في الألم. الجراح التي في يدي المسيح بعد القيامة تعلن أن الألم قد يبقى أثره، لكنه يفقد سلطانه. الله له ابن واحد بلا خطية، لكنه ليس له ابن واحد بلا ألم. دي كلمات القديس أغسطينوس. شركاء خدمتي وخدمتنا، شركاء كمان العمل دكتورة سيلفيا والمهندس أكمل، أنا هديهم فرصة هم ليقدموا نفسهم وبعد كده هنستكمل مع بعض الحلقة.
1: أنا اسمي سيلفيا جوزيف، أنا كفيفة، يعني أنا حابة أقول الحكاية دي لأنها يعني شكلت شخصيتي يعني، وهي تقريبا السبب أن أنا موجودة معاكم هنا النهاردة. أنا معايا بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وتعينت معيدة في الجامعة، ولكن كملت دراستي برا، معايا ماجستير من جامعة جورج ميسون في فرجينيا في التعليم الخاص والتكنولوجيا المساعدة اللي هي الاسيستيف تكنولوجي، وكمان الإرشاد النفسي لذوي الإعاقة. وآخر حاجة يعني المرحلة اللي أنا فيها حاليا في حياتي أنه إحنا عندنا خدمة لذوي الإعاقة اسمها خدمة سندني فأخلص. الخدمة دي هدفها يعني توصل رسالة الخلاص لذوي الإعاقة، وفي نفس الوقت تقدم السندة والمعونة النفسية يعني لإخواتنا الأبطال والعظماء. ويعني وفي برضو يعني خدمة ليها اجتماعات كتيرة وأنشطة كتيرة، ويعني نتمنى أن أنتوا تكونوا شركاء لنا في الخدمة دي.
0: أمين. شكرا يا دكتور. تفضل يا باشمهندس.
2: الاسم أكمل حنة، أنا من مواليد المنيا وحصل على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة، وحصل أيضا على بكالوريوس في اللاهوت من أمريكا، ومؤخرا يعني ربنا باركني بأن أنا أكون متفرغ للخدمة بالأخص بالتحديد في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: أمين. يمكن هنتكلم عن الألم بشكل عام، لكن في نفس الوقت عندنا نظرة ثاقبة لإخواتنا ذوي الهمم، لأن دي خدمة إخواتي، والرب باركنا كمان في إنجيلية المعادي إن إحنا بدأنا خدمة ذوي الهمم من حوالي سنتين، وفي اختبارات بتشهد قد إيه عن أمانة الله. نفسي قبل ما نبدأ حوارنا نكون بنتشجع بترنيمة من المهندس أكمل، وياريت كلنا كمان نتشجع ونرفع الترنيمة دي كطلبة صلاة وقلبنا مفتوح لللمسة الإلهية.
2: أمين. ترنيمة يعني بتقول لما الرب يعود. الرب يسوع، هو تعليق صغير بسرعة قبل الترنيمة دي، آخر مرة الناس شافوه على الأرض كان في يوم الصعود على جبل الزيتون، وبعدين طبعا آخر يوم ظهر الرب يسوع في الجسد، طبعا هو ظهر بعد كده في رؤى يعني لناس.

0: او ظهر يعني بعد كده طبعا بعد الصعود. لكن في اليوم ده في ملائكة ظهروا لمجموعة التلاميذ اللي شافوا الرب يعني بيصعد عنهم وبيختفي في السحب، وقالوا لهم: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. الرب جاي أكيد ولا إيه؟
1: أمين.
0: أكيد كلنا مؤمنين، سيعود
2: أمين
0: الرب يسوع، سيعود سيرجع.
2: أمين
0: لما الرب يعود الكون كله هيفرح. أنا
2: أمين
0: شخصيا منتظر مجيء الرب. في الترنيمة دي قبل ما أقولها بسرعة، القرار بتاعها بيتناول المسألة بتاعت الاحتياجات الخاصة يا
2: أمين
0: أسيس نسيم. يعني القرار بيقول إيه؟ لما الرب يعود هينادي على الساكت لسنين، طبعا
2: أمين
0: صم وبكمة، هينادي عليه، هينادي على الساكت لسنين يتكلم. يعني تخيل واحد مثلا ما بيقدرش يتكلم، فالرب جه والشخص ده مثلا اسمه يعني مجدي، فبيقول: ازيك يا مجدي؟ مجدي انا كويس يا رب يسوع، انا كويس طالما انت جيت.
2: أمين
0: او
2: أمين
0: لو حد، لما الرب يسوع هيمد ايديه للايد اليابسه تسلم. انا ليا صديق بحبه قوي اسمه سامح صبري، ناس عارفينه من المخدومين بتوعنا، ايده عامله كده كوادروبليجيك، هو يعني شال الرباعي. الرب يسوع لما يجي هيقول له، هيمد ايده، يسوع هيمد له ايده كده يقول له: ازيك يا سامح؟
2: أمين
0: سامح هيقول له: انا اهلا يا رب يسوع. يمد ايده بقى، ده بكلمه منه بيخلق. فلما الرب يعود هينور عالم كان في
1: في
0: عينيه
1: عينيا
0: ظلم.
1: مظلم.
2: امين
0: هينور يا سيدي.
2: امين
0: امين.
3: لما الرب يعود الكون

0: أمين. كلمات جميلة وشوقتنا وشجعتنا. ربنا يباركك يا باشمهندس. دكتورة سيلفيا، يعني هقول مقولة وعايز أعرف هل حضرتك قلتيها قبل كده ولا لا، لأن كتير بنسمعها عن الألم. المقولة بتقول باختصار: أنا ما عملتش حاجة وحشة علشان أكون بشوف أو بعيش الألم ده كله. وفي نفس الوقت كمان، هل الألم يمنع أن أنا أنمو على كل مستويات حياتي؟ ده بيعقني ولا لا؟ تفضلي حضرتك.
1: هو أولا المقولة دي، يعني أنا لازم أعترف أنه أنا قلتها، وأنا كمان من واقع يعني الخدمة، معظم الناس اللي بيتعرضوا للألام بيحسوا كده في وقت معين انه من كتر التعب والمعاناه والضغط النفسي، انا عملت ايه وحش في حياتي يعني علشان ربنا يعمل فيا كده. فطبعا يعني الحاجه اللي ربنا رد عليا بيها في المساله دي انه اولا حاجتين. الحاجه الاولانيه، الكتاب المقدس فيه اجابه واضحه على الموضوع ده في يوحنا 9 اصحاح المولود اعمى. التلاميذ سالوا الرب يسوع، بيقولوا له: من اخطا، هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ بيقول: فأجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. يعني إذا نستنتج من كده إيه؟ أنه التعب أو الألم أو الإعاقة أو المعاناة أيا كان نوعها، يعني مش دايما سببها المباشر هو أن الإنسان أخطأ، عمل خطية معينة، بالذات في موضوع الإعاقات. يعني أنا في أمور طبعا فيها تأديب من ربنا، واحد مثلا ماشي غلط مثلا أو بيدخن أو كده فجاله مثلا كانسر في الرئة، ده تأديب مباشر بسبب حاجة غلط هو كان بيعملها. ده مش اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على انه انسان عنده ألم، انسان اتولد مثلا عنده إعاقة، ليس دائما الحكاية دي بتكون بسبب انه الانسان عمل حاجة وحشة. هو ربنا قال. والحاجة بقى اللي بتشجع قوي انه مش بس انا ما عملتش حاجة غلط تسببت في الموضوع ده بشكل مباشر، لا، ده هو ربنا في الآية دي، الرب يسوع المسيح، قدم لنا السبب اللي بيحيرنا كلنا. يعني احنا كتير، انا كنت بسأل السؤال ده كتير جدا وانا صغيرة: طب ليه؟ طب ايه السبب؟ طب انا اتعذب ليه؟ طب انا اعاني ليه؟ طب انا اتحرم ليه؟ الحقيقة ان الآية دي فيها اجابة يعني رائعة جدا ومختصرة جدا. بيقول: ولكن لتظهر أعمال الله فيه. دي إجابة على فكرة مع الوقت ريحتني جدا جدا، إنه كأن ربنا عايز يقول لكل إنسان متألم فينا إنه أنا سمحت لك بهذا الألم في حكمتي علشان أنا عايز أبين أعمالي من خلالك. يعني إيه؟ يعني عايز أبين مجدي من خلالك. برضو يعني إيه؟ يعني عايز أبين للناس قد إيه أنا بقدر أسند وسط الألم، قد إيه أنا بقدر أعين حتى ولو كان في ضغط نفسي، قد ايه انا بقدر اخلق حياة جميلة ولها قيمة واستخدم الانسان دوت واغيره واجمله حتى في وسط الالم. فربنا يعني ربنا حكيم قوي. وطبعا ده برضو يعني واضح قوي في مسألة انه يعني طبعا مش عايز اخش في تفاصيل مسألة دي دلوقتي، بس برضو الرب رد على بولس الرسول قال له: تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. يعني انا عارفة انه ممكن بعض الناس تبقى سمعت الكلام ده كتير قوي وحاسة انه يعني ده طيب كلام بعيد.
0: ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. يعني وحضرتك بتتكلم في الجزء ده، هل جه عليك وقت كان صعبان عليك او من ربنا؟ يعني حابة تحكي موقف ماشي يعني، لكن ساعديني. انا عايز افهم دي قوي، لانه ممكن يكون حد بيشاهدنا فبيقول يمكن لان انتوا قاعدين في برنامج وقاعدين في تكييف، برنامج ايه وقتك، برنامج جميل ومشجع بيوصل للقلوب والبيوت، فدكتورة سيلفيا يعني بتحكي خبرة روحية معزية، لكن

0: جه قبل كده على قلبك ان اتوجعت قوي من ربنا ولومت ربنا قوي بسبب انك مش قادره تشوفي؟
1: هو الحقيقه انا قعدت، انا بشكر حضرتك على السؤال ده لان انا بحب اشارك خبراتي، يعني حتى اللي هي مش احسن حاجه يعني. انا قعدت سنين طويله جدا لحد ما عرفت الرب معرفه حقيقيه، كانت علاقتي بربنا مليانه الحقيقه لوم. يعني كنت بحس ان انا يعني بسبب المعاناة والضغط النفسي اللي في كل حتة، في البيت وفي المدرسة وفي الكنيسة وفي كل حتة الواحد بيتواجد فيها، كنت بحس انه انا يا رب مضغوطة، انا مش قادرة استحمل، طب انا هعيش ازاي، طب انا مستقبلي هيبقى ازاي، وكنت بحس انه يعني طب انت ليه ضغط عليا كده يا رب، في حين ان انت ممكن تقدر تشفيني في ثانية، يعني انت اله صالح وتقدر تشفي، طب ليه سامحني ان انا يعني امر في كل التعب ده والحيره والاحساس بالحرمان والاحساس بالعجز والاحساس بصغر النفس والاحساس بان انا اقل من الناس اللي حواليا. طبعا حسيت كده كتير جدا، وده يعني بيرجعني لسؤال حضرتك انه هل الالم بيعيق؟ عشان اكون واقعيه يعني الالم بيمنع وبيعيق الانسان عن اشياء كتير قوي قوي هنا بالاخص في مجتمعنا، انه الانسان مثلا اللي عنده اعاقه يقدر يكون حر يتحرك بحريه، صعب جدا يكون عنده استقلال، يكون عنده خصوصيه، يكون يقدر حتى يتعلم. الناس بتجد صعوبه شديده في انها تتعلم وانها تلاقي مكان يعني يقدر ان هو يستقبلها، ان الواحد يقدر يشتغل، ان الواحد يقدر يتجوز، ان الواحد يقدر يحقق احلامه طموحاته وياخد يعني الفرص المتاحه للاشخاص التانيين. ولكن الحاجه اللي هي يعني فرقت معايا قوي بقى بعد السنين من هذا الصراع يعني والحيره والمعاناه، انه الالم بيعيق الانسان ان هو يعمل حاجات كتير في الدنيا، ولكن الألم لا يعيق الإنسان أبدا إن هو يعيش خطة ربنا ليه.
0: لا يعيق
1: الإنسان
0: أبدا
1: إنه يعيش خطة ربنا ليه.
0: ربنا ليه.
1: يعني
0: جميلة المقولة دي. حاسك عايز تقول حاجة.
2: عايز أسأل أولا سيلفيا سؤال بعد إذن حضرتك. سيلفيا، طب هل أنت قلتي أنا جيت فترات في حياتي وكنت بلوم ربنا وكنت غضبانة، يعني هل إحنا نعتبر إن ده يعني تصريح وبتدي أنت بيرميشن كده لأي حد متألم أو عنده عاقة إنه يغضب؟ ونفس السؤال أكملته يعني تكملته، وهل ندمتي على الحكاية دي؟ وأعمل لي جزء ثالث في السؤال، ها؟ وإزاي الواحد ما يمرش بالحكاية دي؟ يعني هل ده صح؟
1: سؤال
2: وهل أنت ندمتي عليه؟ وقال انت بتشجعي الناس انها تعمل كده ان هي
0: او تشكي ربنا؟ يعني الكتاب المقدس يعني في تعليم بيسمح لي ان انا الوم الله وعاتب الله او اشكو الله؟
1: الحقيقه لا، يعني انا ندمت جدا جدا ان انا عملت كده في وقت من الاوقات، ويمكن انا لو كنت سمعت يعني ارشاد سليم في الوقت ده كان هيوفر عليا يعني سنين كتيره من الحاجات دي. فلا طبعا ده مش مظبوط، مفيش حاجه يعني بتسمح للانسان ان هو يعمل كده. انا من حقي ان انا اطلع مشاعري قدام ربنا، اقول له يا رب انا تعبان انا مضغوط، ولكن ابقى واثق في شخصه. اصل احنا ممكن تكون الضيقه عند ناس كتير قوي سببها على فكره مش معروف والحكمه منها مش مفهومه، ولكن احنا بنثق في شخص الرب ان هو امين وان هو صالح وان هو حكيم. فانا من حقي ان انا اقول له يا رب انا تعبان، بس انا اولا واخيرا انا واثق ان انت حكيم وان انت مسيطر على ظروفي وان انت بتعمل كل ده لسبب معين والخيري، واطلع مشاعري قدام ربنا ولكن بدون لوم وبدون يعني غضب ناحيه الله، لانه احنا مين؟ احنا مخلوقات يعني تراب، يعني ليس من حقنا ان احنا نوجه لربنا لوم.
0: لما بحكي معاك عن اللوم او العتاب، لانه الكتاب المقدس بيتكلم عن داود في مواقف كتيره لما قال للرب يعني لماذا نسيتني وتقف بعيدا. هذا الجانب البشري، هذا الجانب البشري بضعفي لما بروح بيه الى الله وكأني بقول لربنا انا مش هشكيك يا رب او هلومك بعيد عن محضرك، فانا جاي اترمي في حضنك.
1: بالزبط.
0: نفسي اسأل المهندس اكمل عن حاجة مهمة جدا، يعني هل في شفاء حقيقي لمشاعر المتألم أو الشخص ذو الهمم؟ والدور ده يعني دور متوقف على الله ولا على الإنسان؟
2: سؤال جميل. وعميق وكبير جدا. بس انا يعني تسمح لي قبل ما نعدي الحته دي ما زلت عايز اقول حاجه في حكايه
1: خطه الله.
2: خطه الله ولوم الله. اولا يا سيلفي اعتقد يعني واتمنى ان انت يعني تعلقي سريعا كده معلش انا اسف بس اصل مش قادر افوت الحته دي.
0: احنا محتاجين نوضح الامور ببساطه للناس اللي بتسمعنا عشان يصدقونا نكون واقعيين جدا.

0: كان نفسي نتكلم من قلبنا ببساطة.
1: أنا هقول على طول كده. عشان نوصل لحاجات مفيدة نحط ايدينا على على على حاجات مهمة. أنا في اعتقادي يا سيلفيا إنه الإنسان ما يقدرش يقبل من يد الله ألام شديدة جدا بدون ما يفهم وهو مش فاهمها إلا لما يتولد ولادة تانية. ايه رايك في الحكايه؟ يعني المؤمن طبعًا. يختلف عن غير المؤمن. ابن الله الابن يقبل التقديد من ايد بابا, لكن الثاني العبد لما السيد يعاقبه يزعل منه وممكن يغضب عليه ويكرهه كمان ويجدف عليه.
0: اتفضل خليني اسالك.
1: اتفضل.
0: حتى لو انا ابن الله,
1: ايوه,
0: حتى لو انا مؤمن, حتى لو انا خادم,
1: ايوه,
0: حتى لو انا اتشفيت, ده يمنع ان انا اعشم في ربنا يشفيني جسديا من العقل انا بعاني منه؟
1: ما هو لا يمنع, لا يمنع طبعا. طب خلاص نتكلم دلوقتي. بس سيلفيا انت الحته بتاعت مشيئه الله في حياتي
2: هي هو انا بس كنت احب ان انا يعني اوضح الحته دي, لان انا قلت جمله ممكن تكون مش واضحه قوي بالنسبه لبعض الناس.
0: امين امين. اتفضل.
2: انه يعني لا يعيق الالم, لا يعيق الانسان انه يعيش خطه ربنا. وخطه ربنا بتبتدي يعني خطة ربنا في حياة الإنسان بتبتدي بالولادة الثانية, بأن أنا أبقى ابنه بجد. عشان كده في آية يعني معزية جدا مفروض بالنسبة لأي حد عنده إعاقة, بتقول إيه؟ مخلوقين في المسيح يسوع, يعني اللي هي الخليقة الجديدة, يعني لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني إحنا يمكن يا جماعة بتسمعوني التعبانين المتألمين, يمكن في حاجات كتير في الدنيا أنت مش قادر تعملها, حاجات نفسك فيها ومش قادر تعملها, مش قادر تنافس, لأنه هذه الدنيا مخلوق معمولة أصلا لل يعني إيه يعني البقاء للأقوى.
0: فين فين الصلاح أو فين الأعمال الصالحة وانت حاسه ان انت عندك حاجه مش مخليك منطلقه في خدمتك وفي عمل ربنا؟
1: ممكن اجاوب انا بقى؟ عشان انا صراحه الحكايه دي عايشها قوي يعني, وعشتها حتى مع يعني من معرفتي لسيلفيا نفسها. انت يا ربي عايزني اعمل اعمال صالحه, واحد قرا الكتاب بس انا معاق. ايه الاعمال الصالحه اعمل ازاي؟ انت بتقول مخلوقين الاعمال الصالحه. انا عايز اقول للناس بقى واقول للكون, الإله اللي احنا بنتعامل معاه ده شايف الأزل والأبد, وهو لما حدد الأعمال هو كان عارف شكلك من قبل ما انت تتولد وعارف إمكانياتك وحدد لك أعمال ينفع تعملها بظروفك
2: وعارف ضعفاتك.
1: ده إله يا جماعة. بص لازم نخشع ونسجد ونتصاغر أمام الله. هو مدي دور لكل إنسان عنده limitations, يعني حدود, محدودية, محدود جدا في الحركة, في المشي, في الرؤية. لكن طالما ابن الدور اللي أنا حطته له الأب بقى الإله العظيم القدير ده, أنا حطته له وأنا عارف شكله, ما أنا شايفه من زمان, ده أنا اللي عامله, فمديله. ما يجيش حد يقول إيه مش قادر أخدم ربنا عشان أنا معاق. لا, هتعمل الكل اللي ربنا خلقك عشان تعمله, لأنه هو خلقك بإمكانيات تؤهلك إنك تعمل الدور اللي هو حطه ليك, باكج متكاملة, لأن ده إله قدير. ما في حاجة ما بيخرش المي, يعني فيش حاجة بتخر المي.
0: في سكة خدمتكم شفتوا ناس فعلا عندهم إعاقة تمنعهم أو ألم يمنعهم مجدوا ربنا, ومجدوا ربنا بشكل مؤثر ومغير في حياة ناس آخرين؟ لو تحبوا تشاركوا بشخص أو اثنين.
1: يعني عندي سامح صبري, ده عندي شارع رباعي وما بيقفش حتى, مش بس ما يعني ما بيقعدش كمان, حتى نايم تقريبا طول الوقت, وعنده يعني صباعين بس في ايديه بيتحركوا غالبا الابهام والسبابه دول, وبيعمل وما بيتكلمش على فكره, ما بيتكلمش بس بيشوف, يعني هو ما بيتحركش خالص, عشان كده سامح ده مأثر فيه قوي, وما بيتكلمش, بيتكلم حاجات صعبه جدا ما حدش يقدر يفهمها بسهوله, بس بيشوف هو يرى. فبيعمل على الكمبيوتر بتاعه برامج فيديو, بيمنتج فيديوهات, وبيقولوا ناس كمان تجيب له ترانيم يعمل عليها فيديوز, يعني يحط عليها صور وحاجات, وطلع اخذ جايزه في مهرجان السينما بتاع قرطاج اللي في حاجه كده غريبه جدا. شاب اراده من حديد وهو مقيد في الحديد ولكنه بيفوت في الحديد.
0: امين.
1: يعني امين. شفنا لو انت عايز ربنا يستخدمك.
0: امين.
1: انا هقول حاجه سيبها معيش تاني, معيش اخيره, واحاول ما اتكلمش كتير. انا كلمه قوتي في الضعف تكمن. دي فرصه لكل ضعيف ان يستخدمه الله, ده انت الضعيف.

0: انا عايزك انت، ده انا استخدمك انت
1: في ضعفك.
0: ليه بقى؟ ليه اليابان مجد الله عشان يعود المجد كله ليه؟ يعني ايه قوتي في الضعف؟
1: امين امين.
0: يعني قوتي في الضعف تظهر، يظهر مجد الرب في هذا الضعيف.
1: امين امين, أمين. دكتور سيلفيا، عندك حد يعني انت شخصيا في خدمتك اتشجعت بيه رغم ألم وأعاقته لكن ربنا من خلاله كلمك وشجعك بشكل مباشر، او اختبار حد معين
2: في الخدمة يعني عندنا؟
1: في الخدمة.
2: هو الحقيقة كتير، لانه في ناس كتير جدا يعني ظروف حياتها صعبة جدا جدا، ومع ذلك لو هم مؤمنين يعني وليهم علاقة حقيقية بالرب بيبقوا مرفوعين ومسنودين، فالواحد نفسه يعني بيبقى متبكت قوي انه انت ازاي ظروف حياتك صعبة بالشكل ده. ولكن يعني انا يعني في اخت الحقيقة انا احب اسمها الاخت نجاح، هي الحالية هي كانت برضو عندها اعاقة حركية، هي انتقلت يعني للسماء في عز شبابها، كان عندها يعني بعض الامراض في القلب وكده، ولما حكيت لي اختبارها انا نفسي يعني يعني اتأثرت جدا جدا، وشفت قد ايه ربنا يعني يقدر يعمل اعمال عظيمة في وسط اصعب ظروف. هي ظروفها صعبة جدا وعايشة في قرية في الصعيد، ومع ذلك بتخدم وليها خدمة مؤثرة جدا في الكنيسة وفي مدارس الاحد وفي اجتماع السيدات، وبسببها في ناس كتير عرفت الرب، وهي اللي يشوفها يحس انه يعني دي ممكن، يعني لو الناس بتحكم يعني حكم كده انساني يقول يعني دي ممكن تعمل ايه، دي ما تقدرش تعمل حاجة، لكن ده بيأكد الفكرة انه الله بيعمل، ربنا هو بيحب كده، هو متخصص في الحكاية دي انه ياخد انسان ضعيف زي ما قال بولس، حتى هو قال بكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. هو ربنا يشتغل، ولكن المشكلة يعني ليه ده مش حاصل في حياة الاغلبية؟ لانه اولا ممكن يكون في بعض الناس ما عرفوش ربنا معرفة حقيقية، يعني ما ابتدوش علاقة حقيقية مع ربنا، وممكن يكون في بعض اخواتي، وانا بشوف ده كتير في الخدمة يعني من المتألمين، هو عايز يعني معلش ما تزعلوش مني انا بتكلم بصراحة دايما لان انا عشت الحاجات دي، ممكن يكون في انسان متألم او عنده اعاقة بس هو عايز ينجح في الدنيا، هو عنده طموحات دنيوية، لكن لما تيجي تقول له مثلا طب ما ربنا عايز يستخدمك وهيحقق لك يعني تحقق ذاتك في الخدمة ويديك كرامة ويديك حياة ليها قيمة، هو مش مهتم كده او مش عايز كده.
1: فاحنا لازم نكون معلش هرجع لك تاني. معانا الاستاذ مصطفى من امريكا، اهلا بيك يا مصطفى.
3: اهلا بيك، مساء الخير.
1: اهلا بيك يا فندم.
3: اهلا بيك يا فندم، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. اذا كان المؤمن قادرا بالمسيح فما حدود هذه القدرة؟ وهل هي قدرة روحية فقط أم تشمل مواجهة كل تحديات الحياة أيضا؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: جميل. سؤال جميل جدا، وبشكرك يعني المعلومة المباشرة، شكرا، وسعودية بالتواصل مع حضرتك. أستاذ وديع من المنيا، أهلا بحضرتك.
4: أيوم مساء الخير يا جناب الدكتور، أحس نفسيا فاضي.
1: مساء النور، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك.
4: باشمهندس أكمل حنة،
1: أهلا،
4: وأختي الغالية المباركة الدكتورة سيلفيا. أنا وديع وليا من المنيا، الرب يبارك حياتكم.
1: أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضل يا عم وديع سؤالك.
4: شكرا حبيبي. في رومية 8 بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟
1: نعم.
4: أشدة أم ضيق؟
1: نعم.
4: أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عار؟ لكن في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أمين.
4: لأني متأخر لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات لا عدو ولا عم ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح.
1: أمين. شكرا يا عم وديع، صوت فصل، نتمنى لك البركة وشكرا للمشاركة. الأخت سيلا من اسكندرية، وممكن عم وديع ممكن تكلمنا تاني، احنا الأخت سيلا كمان الصوت فصل، منتظرينك يا أخت سيلا، أهلا بيكي. طيب من ضمن الكلمات اللي وقفت قدامي يعني انه ليست التجارب علامة ترك الله للإنسان، بل كثيرا ما تكون علامة اهتمامه به. قالها القديس يوحنا ذهبي الفم. بالنسبة لأيوب، عرفت عن الله معلومات قبل الألم، لكني عرفت الله نفسه داخل الألم. مقولة كمان تانية فرقت معايا،

0: قد يسكت الله عن تفسير الألم لكنه لا يسكت عن مرافقة المتألمين. أحيانا يهدئ الله البحر وأحيانا يهدئ قلب المؤمن وسط البحر. سعداء كمان باتصال مريان من القاهرة. أهلا يا مريان، اتفضلي سمعينك.
1: السلام عليكم أتسابونا.
0: أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك، سمعينك اتفضلي.
1: مقابل الأيدي يا بونا.
0: العفو، اتفضلي سمعين حضرتك.
1: بقول لحضرتك يا بونا، أنا قرأت نص في إنجيل لوقا 16:16. النص المقدس بيقول ذكر في ذكر الناموس، كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يختصب نفسه إليه. لما رحت لتفسير أبونا تدرس يعقوب مالتي
0: طبعا
1: بيقول فيه، يقول السيد المسيح كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يختصب نفسه إليه، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسكت نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. لم يكن الرب أن الناموس توقف، وإنما صار بداية للكرازة بالإنجيل، كأن ما هو دنا يتوقف بمجيء الأفضل. إذن فلنغتصب بملكوت الله لنغتصب يسوع بغيرة قوية.
0: أمين.
1: تصابونا نغتصب الرب يسوع في الملكوت.
0: أمين. طيب، يعني هو السؤال خارج الموضوع لكن أنا هتم جدا، ويعني لو ممكن في الإعداد ياخدوا التليفون بتاع حضرتك ونقدر نجاوبك بشكل يعني متاح بعد كده. أستاذ ماهر من المنيا، أهلا أستاذ ماهر. أستاذ ماهر سامعني؟
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور يا أستاذ ماهر، إزاي حضرتك؟
2: الله يخليك يا سيد الفيل.
0: عامل ايه يا ماهر، كويس؟
2: ده ماهر بتاعنا. الباشمهندس والدكتوره منورين.
0: انت شاهد، شاهد عيان عن خدمه الباشمهندس والدكتوره طبعا. يعني
2: انا يعني سيد الفيل يعني في خدمه السيدي، اولا انا يعني حابب اشكر حضرتك، انت يعني راجل بتخدم جيلك بمشوره الله، يعني الرب يباركك. كمان الباشمهندس والدكتوره يعني كل امكانياتهم وقدراتهم ووقتهم رب يبارككم. انا شاهد على كل حاجه، كم من المكالمات والرسائل والقعدات اللي هم بيقعدوها مع الناس والوقت، يعني رب يبارككم بجد. انا حابب اقول حاجه بس في خدمه سيدي، والرب يشهد، احنا مش يعني انا مش بجامل الباشمهندس والدكتوره على الاطلاق، لكن ده حقيقه. خدمة سندني من يوم ما بدأت والرؤية بتاعتها ما اختلفتش.
0: أمين.
2: في خدمات كتيرة بدأت بداية كويسة لكن الرؤية بتاعتها تأفت، لكن خدمة سندني من يوم ما بدأت وهي تهدف لخلاص المعطين.
0: أمين.
2: والرؤية بتاعتها ما اختلفتش خالص.
0: أمين.
2: ومهتمية بالجانب الروحي، وده الترتيب الكتاب الصحيح، فلتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم، وده الترتيب الصحيح، إن احنا نهتم بحياتنا الروحية في الأول، بعد كده النفسية، بعد كده الجسدية.
0: أمين أمين أمين. أنا بشكرك لأنك أنت من الناس اللي أنا شخصيا بتشجع بيهم وفي خدمتهم. وإن أنت شخص
3: هو ماهر حتى كفيف، خادم كفيف.
0: يعني أخويا ماهر كفيف، لكن حتى الإعاقة دي ما منعتوش إن يكرم ربنا وربنا يستخدمه. معانا كمان باسل من المنيا، اهلا بك يا باسل.
4: اهلا بك يا باشمهندس،
0: ازاي حضرتك؟ أهلاً. عامل ايه؟
4: الله يخليك، انت منور الشاشه، انت والدكتور سيلفيا، وشجعتوني خالص في الحلقه.
0: امين.
5: شكرا.
0: امين. دايما متشجع ودايما مسنود، ربنا يباركك
3: باسل.
5: بس مش
3: طيب تمام.
0: امين.
5: هو المقوله اللي حضرتك قلتها يا سيس نسيم، انه ممكن ربنا ما يهدئش العاصفه لكن ممكن يهدئ يعني قلب الانسان وقت العاصفه دي، يعني فكرتني بالسؤال الرائع اللي حضرتك سالته اللي هو بتاع الشفاء. هل
0: تمام.
5: هل في شفاء للالم؟ واعتقد هو ده كل ده اللي احنا كلنا يعني نفسنا فيه. يعني طبعا لما بنقول شفاء بنفكر في
0: كلنا نفسنا فيه،
5: يعني كل اي حد متالم،
0: الجانب البشري الطبيعي نفسه تشفي،
5: نفسه تشفي.
0: امين.
5: هو انا يعني هو احنا طبعا اكيد يعني هيكون اكيد يعني في مجال ان احنا نتكلم عن الشفاء الجسدي، بس انا اللي حابه اقول عليه الاول يعني انه ازاي الانسان ممكن يبقى هادي

0: وسط الالم. ما هو يعني احنا بنسمع الحاجات دي كتير وبنشوفها كتير وبنسمعها في العظات، ان ربنا يقدر يسندك وسط الالم، وان ربنا ممكن يديك سلام وسط التعب. وكتير مننا بيقول طب ازاي، طب ده انا متعذب، انا مش قادر احس بالاحساس ده. لكن انا عايزه اقول انه انا اختبرت ده في حياتي جدا بطريقه يعني غير عاديه. انا كنت معذبه وكنت بعاني جدا، وكان يعني ايه زي ما بيقولوا كده الواحد مش لاقي له جنب مريح يعني. ولكن في وقت معين بعد ما ابتديت علاقه حقيقيه بالرب، ابتديت احس من جوايا ان انا هاديه، ان انا يعني قابله، ان انا عندي سلام ناحيه المساله. وبالتدريج ابتديت اساسا موضوع الاعاقه ده ما يبقاش همي خالص، ما بفكرش فيه يعني، ما بيجيش يعني، يمكن ممكن اقعد ايام او اسابيع ما فكرش فيه اصلا. دي هي المعجزه الحقيقيه يعني، هو ده الشفاء الحقيقي اللي ربنا بيعمله جوه نفس الانسان وجوه روحه. هو قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم، وهو قال كمان انا جئت لاشفي منكسر القلوب. فربنا عايز يعني، في حد بيقول في واحده انا اتاثرت بيها جدا جدا في يعني في علاقتي بربنا، اسمها جوني إيريكسون تادا. هي يعني خادمة شهيرة جدا عالمية، هي عندها شلل رباعي، ويمكن من أكبر الأشخاص اللي عندهم شلل رباعي سنا يعني اللي عايشين معانا على الأرض. قالت جملة هي يمكن يعني تبقى غريبة شوية، بس هي فرقت معايا أنا قوي. بتقول إنه الله لا يهتم براحتنا الجسدية بقدر ما يهتم بحالة يعني قلوبنا الداخلية. أو يعني
1: دكتور معلش ممكن أرجع للمقولة دي بس معايا تليفون. سيلا اسكندرية، أهلا بك يا أخت سيلا. الخط قطع معلش، ممكن تكلمينا تاني. يعني إيه الله ما يهتمش براحة الجسدية؟ مش الله بيهتم بكل حاجة فيها، الجسد والنفس والروح يعني؟
0: أمين. ربنا بيهتم ربنا طبعا بيهتم، وربنا بيهتم بكل تفاصيل حياتنا، وإحنا بنشوف ده يعني في طول الوقت. ولكن ربنا بيهتم بحالتنا الروحية أكتر من حالتنا الجسدية، لأنه الجسد ما هو كده كده إحنا يعني جسد مش هيعيش للأبد. لكن مثلا المريض بركت بيت حزدة المسيح قال له ايه رب يسوع المسيح بعد ما شفاه؟ قال له لا تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر. يعني عايز يقول له مش مهم ان انت شفيت جسديا، المهم ان انت تعيش صح وتعيش في علاقة سليمة معايا علشان ايه ما يحصل لكش اشر اللي هو انك تهلك ابديا. فانا ايه السبب اللي انا بقول المقولة اللي هي يعني يمكن شكلها صعب دي؟ ربنا بيسمح بالضيقة علشان هو عايز يغير جوايا، عايز يغير في روحي وفي نفسيتي. يعني احنا وكلنا عارفين الايات الشهيرة جدا، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ هو قال السبب على فكرة، علمينا ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وبرضه في جزء تاني في روميا يعني بيقول انه يعني برضه ايه انه نفتخر في الضيقات، علمينا ان الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكيه، والتزكيه رجاء. يعني ربنا بيجاوب على اسئلتنا. احنا بنقول ليه ربنا بيسمح لي بالتعب ده؟ هو بيرد علينا بيقول لك انا عايزك تتعلم بعض الفضائل اللي هتفرق في نفسيتك وفي حالتك الروحيه. يعني الانسان مثلا لما يتعلم الصبر، ايه هو الصبر؟ الصبر ان انا ابقى متحمل الظروف اللي انا فيها بدون غضب، بدون شكوى، بدون يعني ما احس ان انا منهار ومحني. طب هل ده ممكن؟ اه ممكن. ربنا بيدي دي قدره معجزيه بتيجي من ربنا. ربنا بيغير جوه قلب الانسان اللي هو كان متعذب ومرهق جدا ومنهار جدا بسبب الالم، يخليه مستحمل وقوي. امال النماذج اللي احنا بنشوفها دي ايه؟ ربنا بيعلم الانسان الرجاء، انه خلاص ما يعني ما تخليش همك الاساسي هو الدنيا. انا الالم ساعدني قوي ان انا اخلي اهتمامي الاساسي هو الابديه، لانه في الابديه في تعويض وفي شفاء وفي يمسح الله كل دمع من عيونكم. والانسان لما يعيش كده من وهو هنا على الارض هيبقى فرحان، هيعمل كل الامور اللي ربنا حطها في خطته ليه، وهيمجد ربنا، وهيبقى بيفكر في الابديه. يعني احنا نهايه حياتنا مش تنتهي هنا على الارض، ان احنا نعيش بقى معاقين ونموت وخلاص ويبقى ايه يعني ما استفدناش بحاجه. لا احنا حياتنا جايه يعني لسه هتبتدي.
1: عايز يعني اروح للمهندس اكمل. ودكتورة سيلفي قالت وسط الكلام سماح الله. أنا لما جميل. أسمع إن الله سمح لي بإعاقة أو بألم هيصعب عليا من ربنا قوي. ليه يسمح لي وليه ما سمحش لفلان أو لعلان؟ يعني باختصار
2: كلمة دي كلمة يعني بيسموها controversial بالإنجليزي، يعني إيه؟ يعني جدلية، وفيها اختلف عليها الناس كتير.
1: تمام.
2: ده هيودينا لهل الشر اللي في العالم ده ربنا سامح بيه، ولا ده حصل بسبب، في ناس تقول لك ما عشان الخطيئة دخلت.
1: ممكن تليفون
3: طيب تمام.

0: معلش انا اسف. استاذ كرولس من اسيوط، اهلا بحضرتك. الو استاذ كرولس، ازاي حضرتك؟
1: بخير يا فندم،
0: اهلا بحضرتك، سامعينك، اتفضل.
1: اهلا بيك.
0: اتفضل. ازاي حضرتك، عامل ايه؟
1: اشكرك. انا الصراحه يعني حابب اشكر الباشمهندس والدكتوره سيلفيا، دول مثل الاعلى.
0: امين.
1: وانا بصراحه يعني في خدمه سيدنا.
2: ازيك يا كيرلس، عامل ايه يا حبيبي؟ اهلا بيك.
1: ازيك؟
2: وحشنا.
1: ازيك يا باشمهندس؟
2: شكرا على اتصالك يا كيرلس.
1: الله يخليك.
2: ده من الابطال برضو. المكفوفين وصديق عزيز.
1: يعني صراحه خدمه سيدنا فاخلص، يعني الواحد بيروح خدمات كتير ما بيستريحش في الخدمه دي، غير في الخدمه دي بس.
0: امين.
1: يعني بيستفاد روحيا وبيعلو يعني شأننا وبيعلى نفسيتنا، وبيوصلونا المرحله الصراحه نبقى متعزيين فيها بطريقه غير محدوده. فانا حابب يعني اشكرهم، يعني مش لاقي كلام اشكرهم.
2: واحنا بنحييك كيرلس، خادم وبيعزف عود وبيرنم.
0: انت جميل. بتعزف عود يا كيرلس؟
1: عزف عود.
0: امين يا حبيب، ربنا يباركك، ونتمنى نشوفك قريب وتشجعنا باتصالك وتشجيع اكمل وسيلفيا. ربنا يباركك يا حبيبي. الاخت سيلا من اسكندريه، اتمنى نسمعك المره دي. اهلا بك يا اخت سيلا. قطع برضو. طيب. الاستاذ يوسف من اسيوط، اهلا بحضرتك. الو.
3: ايوه عايشه. خلصت امتحاناتي وراح اجيب الشال بعد كده، فكنت عايز
0: تصلي لي. خلصت امتحاناتك ومعلش قول تاني كده.
3: كنت راح اجيب الشهاده.
0: راح تجيب الشهاده، فعايز تنجح.
2: تنجح باذن الله.
0: امين يا يوسف، ان شاء الله ناجح كده وتكون زي يوسف كده. حبيبي ربنا يباركك.
2: كل شيء.
0: استاذ وديع من المنيا، اهلا بيك يا استاذ وديع.
4: ايوه معلش يا رونا، حقيقي عليا حبيبي الغالي. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الله بيستخدم المشاكل اللي احنا بنظن انها مشاكل، او العجز اللي بنعتبره عجز، فينا بقوته يوصلنا الى اعلى ما يريد هو. عشان كده في ترنيم 414 في نظم المزامير بتقول: ان تطمو حول العباد كاللج وسط البحر، يدم سلامي في ثبات اساسه بالصخر.
0: امين.
4: هذا سلام المؤمنين من ربهم حلو للسمين، سلام كل حين.
0: امين، دايما في سلام يا عم وديع، وشكرا للمشاركه المشجعه. استاذ نبيل من امريكا، اهلا بحضرتك.
5: اهلا بيك.
0: اهلا بيك يا فندم.
5: أنا عندي مداخلة بسيطة حول الأمور اللي اتكلموا عليها، إن الله عنده ترتيب من جهة نفوسنا.
0: نعم.
5: فالله عنده ترتيب الزمني، الأبدي قبل الزمن، الروح قبل الجسد، حتى أن الله عد خطة الفداء لنا قبل الخلق. وعايز الإنسان يكون عنده هذا التوجه من جهة نفسه، ان يكون عندي اولويات.
0: امين.
5: الاولويات اللي عندي تكون مطابقه لاولويات الله في حياتي انا.
0: امين.
5: فمثلا الله عنده ترتيب انساننا الداخل قبل الخارج، حتى بيقول ان كان انسان الخارج يفنى.
0: يفنى. نعم.
5: فالداخل يتجدد يوم فيوم.
0: نعم.
5: فاذا كان الله عنده هذا الترتيب من جهه نفسي، بالاولى انا كانسان يكون عندي هذا الترتيب من جهه نفسي.
0: شكرا للمداخلة المشجعة أستاذ نبيل، ربنا يباركك. أختنا سيلة من اسكندرية، وأمين دي المرة الرابعة نقدر نتواصل مع حضرتك. أهلا بحضرتك.
6: سلام المسيح معك حضرتك.
0: أهلا. الحمد لله على السلامة، يعني أربع مرات، وشكرا لإصرارك إنك تشجعينا وتكلمينا.
6: طبعا
0: ربنا يباركك. سامع حضرتك.
6: ومع الأخت المباركة الجميلة الدكتورة سيلفيا في اختبارها الرائع.
0: أمين.
6: ربنا يبارك حياتها وصدق كلامها.
0: أمين.
6: مع المهندس الجميل أكمل، اللي كلمات الترنيمة هي اللي هتدخلني في السؤال بتاعي.
0: أمين. اتفضلي.
6: اللي هو لما الرب يعود تاني.

0: احنا عارفين ان الرب هيجي يختطف الكنيسة.
1: نعم.
0: ومع ذلك في انه هيجي تاني هيملك على الارض 1000 سنة. فهل مجيء الرب مرة ولا اثنين؟
1: امين يا فندم.
0: التوضيح وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك.
1: شكرا حلو. شكرا لسؤالك، ربنا يباركك. طيب مش قادر اعدي فكره سماح الله.
2: طبعا عايزين نتكلم عن سماح الله وعايزين نتكلم عن الشفاء الحقيقي.
1: في تليفون تاني. استاذ اشرف من بني سويف، اهلا بحضرتك. جناب الاسيس اشرف، معلش انا اسف.
3: لا يا حبيبي عادي، اخ ما انا برضو اخ، شرف ليا.
1: اهلا بيك يا جناب الاسيس، اهلا بيك، اتفضل يا جناب الاسيس.
3: انا كنت عايز اعمل مشاركه.
1: اتفضل يا اسيس، اتفضل.
3: هو انا كده على الهواء؟
1: اتفضل يا فندم. على الهواء، اتفضل اتفضل.
3: طيب حبيبي انا بص يا غالي، او انا يعني انا بفتح الحلقه يعني انا وقفت قدام حاجه، انا كثيف البصر من سنين طويله، وانا بس عايز اشهد عن يعني نعمه المسيح وعمل المسيح الفتره اللي فاتت كلها.
1: امين.
3: يعني هو سهل خالص ان رب ممكن يعمل معجزه، يعني مش الامر مش صعب على الرب.
1: نعم.
3: ان رب يعمل معجزه، يلمس بكلمه، يشفي بلمسه، كل ده سهل خالص بالنسبه لرب. لكن انا اختبرت حاجه وانا بشهد قدام العالم كله، يعني ان المعجزه مش الشفاء بس، لكن يعني المعجزه ان انا اكون انا المعجزه.
1: نعم.
3: رغم الاعاقه ورغم ان في ظروف قاسيه، لكن انا عايز اقول ان انا اختبرت قد ايه حضور ربنا الوقت اللي فات والسنين اللي فاتت. انا بتحرك بغنى في اماكن كثيره وبتحرك خارج مصر.
4: امين.
3: وبلمس حضور ربنا بالنسبه لي انا، الله بالنسبه لي هو النور اللي انا يمكن حرمت منه، والرب بالنسبه لي كمان هو اللي ماشي معايا السكه خطوه بخطوه.
1: امين.
3: وكمان بشهد حاجه كمان، ان لولا الرب سمح ليا بال اكون كفيف البصر ما كنتش اعرفه. يعني انا ده كان السبب ان انا اعرف
1: حيك.
3: الرب. واذا كان ده السبب ان انا اعرفه، انا ما بتكلمش طبعا ان انا على السماء والابديه، لا انا بتكلم على معرفه الرب والعلاقه الشخصيه دي. يعني لولا هو سمح لي بكده انا لا كنت عرفت ولا دون.
1: امين امين امين.
4: احلى كلام
2: ده، وانا خبر فهم نحييك يا
3: سيدي. انا بشجع كل حد يعني بيسمعنا كلنا، سواء كان في اعاقه عنده ما يستسلمش، لكن يكسب بالرب، لان هو رب الشخص الوحيد اللي يقدر يطلعه من الدائره دي. هو
1: كمان
3: بيسمع لنا بالالم. هو يعني الطريق المجد هو طريق الألم، والمسيح عشان يوصل للقيامة كان يعدي على
1: الصليب. شكرا يا جناب القسيس، شجعتنا بالرسالة الجميلة المشجعة دي، وربنا يباركك وتخدم ربنا وتشجع نفوس كتيرة محتاجة تشوف إيد الرب.
2: أنا محتاج أتكلم.
1: رجعت لك.
2: ممكن وقفنا التليفونات شوية بس كده. أنا عايز أتكلم عن الشفاء الحقيقي بسرعة، وبعدين يجي السماح، لأن السماح دي مشكلة كبيرة قوي.
1: تمام.
2: الشفاء الحقيقي، الشفاء الجسدي، ربنا يستطيع أن يشفي. هل زمن المعجزات انتهى؟ لا، لم ينتهي زمن المعجزات.
1: نعم.
2: عايز أقول وأوضح، المعجزة ليست هي الخوارق، المعجزات ليست هي الخوارق. الخوارق هي أشياء خارقة للطبيعة، سوبر ناتشرال ستاف. يعني إن واحد يكون يعني مثلا رجليه مش موجوده، وبعدين ينزل نور قوي جدا ونار من السماء، وبعدين يلاقي نفسه عنده رجلين. دي اسمها الخوارق، لكن المعجزات مش هي الخوارق. لا، الخوارق نوع من انواع المعجزات، ولكن الرب يصنع المعجزات يوميا. يعني مش ما لا يسعني الوقت ان انا اقول كل واحد فينا في حياته بتحصل فيه معجزات كل دقيقه. المعجزات مش لازم تكون الخوارق. ليا صديق طبيب وخادم وجميل جدا اسمه دكتور رفعت صابر، اتمنى يكون لسه موجود على قيد الحياه، حبيبي طبيب، بيقول العلم بيقول ان انقسامات الخلايا في الجسم بتعمل نوع من الانقسامات يعني ينفع انها تتحول الى خلايا سرطانيه 200 مره في الدقيقه، لكن ربنا بيعدلها. يعني 200 مره في الدقيقه ربنا بينقذك من مرض السرطان. دي فكره. وانا يعني عايز اقول انه اي حاجات تانية كتير غير كده، انا ربنا انقذني من الموت عشرات المرات يا جماعة.

0: ربنا بيساعدك بطريقة معجزية طول النهار، المعجزات موجودة. طيب نرجع للمعجزات الخارقة اللي هي مش بشوف، عايز فجأة عينيا تفتح وكده. أيضا يستطيع الرب أن يصنع معجزة زي ما قال حتى قسيس الكلب، قسيس وخادم وكفيف البصر، بيقول لك آه ربنا يصنع، يقدر يصنع عادي، هو يقدر يصنع. سيلفيا تقدر تقول لك آه طبعا لو عايز يقدر يعملها، مش كده يا سيلفيا؟ لكن كون إن هو ما يعملهاش دي عشان هو عنده حكمة. أقول بس تشبيه أخير عشان أختم بالحكاية دي، الإعاقة قيد أو حمل ثقيل على ظهرك. ماذا تريد؟ أن يرفع الحمل. طيب ما ايه رايك في ان الحمل يقع من عليك وتمشي كده لوحدك مبسوط من غير حمل، ولا الرب يسوع يحط كتفه في كتفك ويرفع الحمل ويمشي جنبك في حضن كده جميل؟ لا، يحط كتفه ويرفع الحمل ويحط ايده التانية على كتفك التاني البعيد،
1: امين،
0: ويشيل الحمل معاك ويمشي بيه. تختار ايه؟ تحب ايه؟ احنا بنتكلم من منطلق اي نعم يبدو مثالي، بس احنا مسيحيين اولاد الله،
1: امين،
0: حلنا في فادينا، حلنا في الولادة الجديدة، ما ينفعش نتجاهلها وإلا نبقى زي أهل العالم.
1: أمين.
0: بس كده في الحتة دي.
1: طيب عايزين نسمع ترنيمة بقى، أو نرنم ترنيمة.
0: نرنم
1: ترنيمة ونتشارك مع بعض الترنيمة.
0: طيب أمين، ترنيمة هستناك تكون شمسي تزيح لي للجراح وارتاح لي للجراح، ترجي الله يا نفسي مرحمه جديدة كل صباح. طبعا دي من الكتاب.
1: أمين.
0: هي شعرية قوي يعني زيادة عن زوم، عشان أنا ورث الشعر عن أبويا يعني بابا حنا رحمه الله. فبتقول إيه ترنيمة؟ في ليل ألمي أنادي لك، تنور لي أنادي لك، ومن غيرك فتح بابه بحياته وفتح بابه، صبرت علي وتأنيت، ومن ألمي أنا أنيت سنين والصبر مررها، أمين يا رب مررها.
1: أمين.
0: سمعتك في أناجي لك تناديني، أنا أجي لك وهتشيل عني أحمالي لو إني عليل ورحمالي.
1: أمين.
0: وحتى انزادت الأوجاع ولو عطش الكيان أوجاع، أمور الدنيا دي حاسبها ولا عددها ولا حاسبها.
1: أمين.
0: شعرة. أمين.
1: أمين. أمين. أمين. أمين.

0: لا يخاف النار لأنه يعلم أنها لن تدمره بل ستنقيه. الرب لا يعدك بحياة بلا صليب، لكنه يعدك بصليب لا تحمله وحدك. في السماء لن نفهم فقط لماذا تألمنا، بل سنرى كيف استخدم الله كل ألم ليصنع مجد أعظم. عندما تنتهي قدرتك البشرية تبدأ اختبارات النعمة الإلهية. دي من ضمن الكلمات اللي وقفت قدامي وأنا مشغول وبصلي لأجل أن ربنا يستخدم الحلقة دي تكون بركة. البيت يا دكتور سيلفيا والكنيسة والمدرسة، يا ترى قدروا يعني يرفعوا الألم والوجع اللي جواكي، ولا كانوا سبب أن الألم يزيد جواكي؟
1: سؤال يعني سؤال جميل، واعتقد احنا طبعا لازم نتكلم في الحتة دي. الحقيقة انه احنا هنا يعني في بلدنا في الثقافة العامة يعني تجاه ذوي الاعاقة هي ثقافة يعني تتسم بايه، يعني بالتهميش او عدم التقدير او عدم الاحترام او يعني كده ثقافة سلبية يعني خالص. والناس بتعاني في كل يعني المجالات، يعني البيوت كتير قوي بيبقى فيها احساس يعني الناس بتتعرض فيها لشعور بالرفض، حتى ولو مش بيتقال بطريقة مباشرة انه انا مش عايزك او انت مش مقبول، لكن بالتصرفات بالتمييز ما بين الشخص وما بين اخواته، بالناس كتير بتتعرض لسوء معاملة واضح، يعني سواء كان يعني لفظي او اهمال للاحتياجات العاطفية بتاع الانسان او حتى يعني جسدي، عنف يعني جسدي. يعني في ناس كتير برضو بتتعرض لنوع من يعني الشيم، او انه يعني انا احنا خجلانين منك خجل. يعني فمش فكده فالحقيقة انه البيت بيمثل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمعظم ذوي الاعاقة. انا بالنسبة لي يعني انا في حياتي الشخصية يعني يمكن كان في البداية في بعض الحيرة يعني او عدم التفهم من اهلي، يعني بما ان انا كنت الطفله الاولى ليهم وهم كانوا صغيرين يعني فكانت الحاجه دي جديده عليهم،
2: تحدي يعني
1: تحدي صعب وتحدي روحي صعب. ولكن الحقيقه انا طبعا يعني بشكرهم جدا ان هم عملوا حاجه فرقت معايا انا شخصيا بقيت عمري، وانا يعني بشجع كل الاهالي ان هم يعملوها، ان هم قرروا ان هم مع ان ما كانش في ثقافه ولا في حد يعني ارشدهم او كده، ان هم قرروا يتعاملوا معايا كأن أنا ما عنديش إعاقة، يعني قرروا يتعاملوا معايا زي أي طفل تاني في سني ما عندوش الإعاقة. يعني أنت مطلوب منك تتعلمي كذا وكذا، مطلوب منك تنجحي في المدرسة عادي، ما فيش بقى يعني تبريرات ولا أعذار
2: زيادة يعني وخليكي متحدية يعني.
1: هو طبعا ده حط علي عبء زيادة أن أنا عشان أنجح كنت بحتاج أذاكر وقت أكبر طبعا لأني بقرأ بصعوبة وبقرأ ببطء، ولكن ده كان تحدي بالنسبة لي وكانت نتيجته جميلة جدا انه رب يعني ربنا لو يعني ربنا اظهر من خلال ده الامكانيات الحقيقية اللي هو حطها جواي، يعني هو اللي حط النجاح ده جواي اولا واخيرا، مش مني بس. انا كنت بطلع الاولى على طول في المدرسة وفي كل السنين في كل امتحانات الشهور والسنين على طول يعني. والحقيقة ان انا في سنة اولى، يعني انا بقول الحكاية دي المجد الرب، مش عايز حد يفهمني غلط يعني. انا في سنة اولى انا دخلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، انا كنت جايبه 96.5% في ادبي في الثانويه العامه،
0: 96.5%
1: وانا كنت في مدرسه عاديه، ما كنتش في مدرسه مكفوفين، انا الوحيده الكفيفه كنت في المدرسه. طبعا في الوقت ده كنت بشوف شويه يعني اكتر من دلوقتي، انا دلوقتي مش بشوف خالص، بس برضو كان تحدي رهيب جدا بالنسبه لي يعني. وناس كتير احبطوني في الاول انه لا مش تقدري تدخلي الكليه دي، كليه صعبه جدا ويعني الناس العاديه ما بتقدرش تدخلها، بس الحقيقه ان انا اصريت بسبب الروح التحدي اللي هي حطوها في اهلي من وانا صغيره دي. بابا وماما يعني ده كان الاسهام الكبير اللي هم عملوه في حياتي.
0: مش قادر يا دكتور معلش يعني اعدي الجمله دي. دور الاهل وكان اول من يستخدم ان ياخد بايد الشخص اللي عنده اعاقه هو البيت.
2: طبعا
0: ركزي ارجوكي على الامر. أيوة. ده لان طبعا. غايه في الاهميه.
2: بس هي سيلفيا مش نموذج، احنا برضو عايزين نتكلم عن
1: المعاناه الحقيقيه. انا
2: عشان نوجه رساله للناس نفسها.
1: أمين. انا في حياتي طبعا ده كان شيء ايجابي جدا في حياتي، وهم كانوا مكرسين حياتهم ان هم يعني يساعدوني ويذاكروا لي. ماما كانت بتقعد تذاكر لي بالساعات والايام يعني ما نتحركش، بتقرا لي يعني على اساس ان انا كنت باجي صعوبه في

0: قرايه وكده. وزي ما قلت لحضرتك نتج عن كده ان انا يعني دي حاجه انا حابه اشارك بيها الناس للتشجيع، يعني ان انا لما دخلت كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في ناس كتير جدا احبطوني، ومن ضمنهم يعني ناس في الجامعه في الكليه نفسهم، يعني وكيله الكليه وعاملتني بنوع من الاستهانه والاحتقار، يعني انت مش هتقدري وكده. بس نتج عن كده حاجه انا نفسي مش مصدقه لحد دلوقتي، ان انا طلعت الاولى على الدفعه، الدفعه بتاعتنا كان فيها حوالي 700 طالب عربي وانجليزي وفرنساوي في سنه اولى، انا طلعت الاولى على الدفعه في هذه الكليه الصعبه، وده ربنا عمله فيا علشان يعني شجعني وايه يعني وان انا اقدر اشهد كمان عن عمله ده دلوقتي يعني. وبرده يعني برده طلعت الخامسه على الدفعه في البكالوريوس وتعينت معيده وكده، فده كان طبعا شيء رائع، لكن ده مش هو الواقع في معظم عند معظم الناس يعني الناس.
1: طيب استاذني كدكتور قبل ما نكمل الجزء ده، معانا الاخت ماجده من المنيا. اهلا يا اخت ماجده.
2: اهلا وسهلا بحضرتك يا بونا، ازي حضرتك؟
1: اهلا بحضرتك، سامعينك، اتفضلي.
2: ازاي حضرتك يا دكتوره؟ ازاي حضرتك يا
0: مستر؟ اهلا يا اخت ماجده.
3: كفيفه من مانيا.
1: اهلا
3: حبايبنا.
1: اهلا اهلا اخت ماجده.
3: كلمينا عن اختباراتك في الاعاقه يا ماجده، وازاي ربنا رفعك. انا وشجعي الناس حبيبتي، اتفضلي.
2: انا مبسوطه عشان انا من المبسوطين، حقيقي فرحانة جدا، بالذات ان انا اتعرفت على الدكتورة سيلفيا. الدكتورة سيلفيا دي نموذج مشرف جدا يعني، وحاجة نفتخر بها في كل مكان يعني.
1: امين.
2: مبسوطة خالص عشان عرفتهم بامانة، وعايزة اقول لهم الرب يباركك حضرتك والباشمهندس اجمل.
1: شكرا شكرا يا ماجدة، ربنا يباركك ويستخدمك. معانا كمان ابن الرب من الاسماعيليه، اهلا بيك.
4: جيلسون، الو.
1: اهلا بحضرتك، سامعينك، اتفضل.
4: سلام ونعم.
1: سلام ونعم، اهلا بحضرتك، اتفضل.
4: ربي ربي يعطيكم نعمه ويزيدكم من نعمته روحه القدوس بمزيد كثير كثير كثير.
1: امين يا رب يباركك. سؤالك اتفضل، سامعينك.
4: طالبين صلواتكم، انا عندي القلب وعيالي تعبانين شويه بس حلوين يعني، واخد بالك، عايزين نصلي.
1: امين امين يا ابن الرب، نصلي لاجلك. عندنا فرصه صلاه في نهايه الحلقه وهنرفع حضرتك، الف سلامه ليك، شكرا لحضرتك. ارجع تاني يا دكتور معلش عشان نكمل بس الحته المهمه اللي حضرتك قلتيها. يعني قدرتي كل رساله سلبيه تاخديها تحدي ليكي. طب تقولي النهارده لحد الرسائل السلبيه دي لسه منتصره عليه ومش قادر يقوم، مش قادر ينتفض؟
0: هو الحقيقه يعني عايز اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه انه في ناس كتير بجد معذوره في ان هي بتحس كده، لانه بتلاقي معامله قاسيه في كل مكان، في البيت. البيت هو سبب على فكره معظم العقد النفسيه او المعاناه او الالام النفسيه اللي بتبقى عند الانسان، سواء بقى شعور بالرفض، شعور بالحب المشروط، شعور بالصغر النفس، الشفقه على الذات، كل الحاجات دي بتيجي بسبب الطفوله. ففي الانسان بيبقى من كتر ما اتجرح بيبقى حساس جدا يعني.
1: نعم.
0: حساسيه بتاعته بتزيد.
1: نعم.
0: لاي تعليق سلبي. ولكن وانا كنت كده على فكره في وقت من الاوقات يعني، انا كنت بتضايق جدا اي حد يعاملني يعني اي معامله مش كويسه او يعني يستهين بيا، اوكي، كنت بتضايق جدا. لكن الحقيقه انه لما الانسان بيعرف ربنا بجد وبيتولد الولاده الثانيه وبيعرف انه ربنا ليه غرض من الضيقه بتاعته، الانسان بيبقى اقوى بمرور الوقت. هو ده اللي هو ايه، الصبر. حتى الصبر مترجمه بالانجليزي ساعات بتبقى patience في الانجيل، وساعات endurance. endurance اللي هو قوه التحمل، انه الانسان يستطيع ان يتحمل الالم من غير ما يتكسر. فدي ده ربنا يعني متخصص، الصبر ينشئ تزكيه، نجاح ان الانسان ينجح في الاختبار. ربنا متخصص في شفاء النفس، يعني اي حد محتاج شفاء لنفسه يعني الله يعني ايه جاهز ومستعد.
1: تعاطف الناس معاكي كان بيشجعك ولا مرض يكون مصدر الم ليك، انه حد يعبر عن يا بنتي ويا عيني ويعني الحاجات اللي هي احنا
3: مسكنة
1: يعني.
0: هقول لحضرتك على حاجه، هو يعني ساعات التعاطف يعني، اصل الانسان الكفيف بالاخص بيوصلوا دايما يعني، واكيد اخواتي المكفوفين هيتفقوا معايا في كده، بيوصلوا النية اللي ورا الكلام بتبان في الصوت يعني. لو حد
1: النية بتبان في الصوت
0: بجد. أيوة يعني لو حد متعاطف.

0: لو حد متعاطف بطريقه حقيقيه انه فعلا انت تعبانه ده انا احب كده. لكن في تعاطف كتير بيبقى مصدره على فكره انه الحد اللي قدامي ده بيستقل بيا بيستهين بيا
1: يستهين.
0: والحكايه دي للاسف بشوفها كتير جدا جدا, وبشوفها على فكره في الكنايس. انه مثلا اجي انا بتكلم بسلم مثلا على ناس, فالناس واحد مثلا يكلم حد عني يعني يقول له هي عايزه ايه او هي تحب تاكل ايه. طب ما هو انا ما بشوفش اي بس انا بسمع عادي يعني ممكن تكلميني يعني. الحاجات دي بجد بتبقى جارحه جدا
1: بالمناسبه يا دكتور,
0: ومتعرض لها طول الوقت.
1: في مقوله بنسمعها كتير انه اي حد عنده اعاقه معينه ربنا بيعوضه في حاسه ثانيه. يعني مثلا انه الكفيف مثلا بيسمع كويس, شخص ما بيعرفش يتكلم ذكي جدا, مدى واقعيه هذا المقوله؟
0: يعني هو انا الحقيقه كعلميا يعني ما اقدرش افتي في الحكايه دي, بس اللي انا اعرفه من خبرتي الشخصيه ان هو الانسان بيدرب الحواس الثانيه, لانه المخ بتاع الانسان مخ مرن جدا. يعني لو انا ما بشوفش فبالتالي I will pay more attention, يعني هنتبه اكتر للصوت, ودي حاجة معروفة. يعني يمكن الناس المبصرين ممكن في حاجات ما ياخدوش بالهم منها مثلا صوت او كده, لكن المكفوفين بياخدوا بالهم لان هم اتعودوا يدربوا ودانهم ان هي تبقى مصدر.
1: يعني انت عايزة او كل اخواتنا يعني ذوي الهمم بيقولوا رسالة لكل الناس, من فضلكم اتعاملوا معانا ان احنا ناس عاديين جدا
0: بالظبط,
1: بنسمع بناكل بنشرب بنحس
2: مزبوط.
1: كله ده كويس
2: مظبوط.
1: شوان ساكمل اسألك سؤال صعب,
2: اتفضل.
1: جاهز ولا
2: انا جاهز
1: ولا مسألوش؟
2: لا انا كنت نفسي اجاوب على حاجة انت ما سألتهاليش بس
1: ممكن تقول.
2: اقول لحضرتك ايه عشان موضوع الشفاء الحقيقي وشفاء الجسد
0: استاذ نسيم,
2: في تيار في مجتمعاتنا اليومين دول, في مجتمعنا المصري جاي من بره, انا عشت بره في امريكا عشرات السنين, استوردنا ثقافه بيسموها بالعربي مش تسميه مش مفهومه قوي انجيل الرخاء, لكن اسمها بروسبيريتي جوسبل, اللي هي ايه, الناس اللي بتبشر بانك لازم تشفى,
1: المؤمن لا يمرض
2: ولا يفتخر وكده,
1: لابس نظاره ما يعملش عمليه ما ياخدش دواء.
2: البروسبيريتي جوسبل ده انا هقولها في كلمه بقى, امام الله وامام الناس واجري على الله, دول بيتاجروا بالام البشر, دي تجاره بالام المتالمين. واحنا عشان احنا يا استاذه وانت عارفه عندنا مخدومين, عندنا شعب بتاعنا, احنا خدمتنا اسمها كنيسه بلا اسوار, والكنيسه ليها شعب كتير, وشفنا قد ايه ناس عانت من النوع ده يا اسيس, من الخدمه عانوا, ده في ناس اتذلت, ده في ناس ماتوا, ده قال له ما تاخدش الدواء وجاله فشل كلوي وابتدى يغسل. فما تجريش يا حبيبي يا متالم ورا من يتاجرون بالامك, الرب الهنا روح وبالروح الحق.
1: شكرا شكرا للمشاركه دي مهمه, بس برضه اسالك السؤال الصعب يعني حتى لو الحلقه قربت تخلص اساله لك برضه. معايا استاذ هاني من القاهره, اهلا بحضرتك استاذ هاني. استاذ عادل اهلا بيك من القاهره, اتفضل.
3: اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك يا فندم, اتفضل.
3: معلش بعد اذن حضرتك انا ليا مداخله طويله بس يعني استحملني معلش.
1: اتفضل. عندك طلبتين؟
3: عندي مداخلة بس يعني هطول فيها سنة بس.
1: اتفضل اتفضل.
3: حضرتك موضوع الدكتورة سيليا ده كان بيقلقني أنا نفسيا, إن إزاي الله يسمح بين ناس تشوف وناس ما تشوفش.
1: تمام.
3: كان مضايقني جدا.
1: تمام.
3: وبعدين في الآية اللي هي بتقول إنك لا تعرف الآن ولكنك ستفهم فيما بعد, كان بيصبرني شوية. حضرتك
1: معاك يا فندم, سامعك اتفضل. ازاي
3: معاك؟ لغايه ما وقعت في ايدي الايه في سفر اشعياء ايه في اصحاح 42 العدد 16
1: اتفضل
3: بيقول ايه, وها انا اسير العمر في طرق من يعرفوها واجعل الظلمات معوج الظلمات نور والمعوجات مستقيمه.
1: امين
3: امين. عمل الله للناس اللي بيحصل لها كده.
1: امين.
3: واعتقد ان هم نفسهم يقدروا يعرفوا تفسير الايه دي معاهم شكله ايه.
1: امين يا استاذ عادل, ربنا يباركك على رسالتك. شكرا لتشجيعك حبيبي, شكرا. معانا ابننا وينر من القاهره, اهلا يا وينر.
2: صديقنا العزيز
1: حبيبي, عامل ايه يا وينر, انت كويس؟
4: تمام الحمد لله.
1: سامعينك يا حبيبي, اتفضل.
4: انا محتاج صلاه, ويعني بحب اذكر كمان الدكتوره سيلفيا والاخ
0: شكرا لك يا

0: شكرا يا وينر.
1: انا عايز اقول ان وينر هو اللي يصلي لنا، ده نموذج رائع، نموذج رائع. وينر عنده اعاقه جسديه ولكنه فايتر، محارب ومبشر، وربنا بيستخدمه، وربنا يباركك.
2: امين.
0: وينر ابن من ابناء كنيستنا في المعادي، ومعانا في اجتماع قادرون بالمسيح، وهو المصلي لينا، وانا بتشجع جدا بصلاته. انت دلوقتي متصل تقول نصلي لك، واحنا نصلي لك يا وينر، وانا عارف ان انت في طلب.

0: اهلا بيك يا حضرة القسيس، عامل ايه؟
1: انا كويس، حضرتك عامله ايه؟ سامعينك، اتفضلي.
0: الو، نشكر المسيح الحمد لله. عايزاك تصلي من اجل اولاد ربنا، يقربهم من المسيح اكثر واكثر،
1: امين
0: وتوب عليهم من شر التجاعيد.
1: امين
2: يا رب.
1: امين
2: امين
1: امين امين. شكرا
2: يا رب.
1: لحضرتك، ربنا يباركك. السؤال اللي
2: سؤال
1: انا،
2: صعب.
1: لا ده لازم اساله، هو
2: اتفضل.
1: انا يعني بما ان انا يعني اتولدت معاق، ده يوصلني السماء ولا لازم اتوب؟ العقل كفايه بقى، يعني هتعذب يعني، انا متعذب على الارض، فكفايه يعني ربنا
2: سؤال
1: يوصلني
2: رائع،
1: السماء.
2: السؤال ده رائع، وانا بشكرك انك سالتهوني، يعني لانه احنا لينا موقف واضح من الحكايه دي. سيلفيا قول، انا ولا تقول انت؟ اشوط انا ولا
3: لا
2: تقول
3: قول،
2: انت؟
3: لا قول انت، اتفضل.
2: الانسان المعاق
3: يا ريت
2: والمتالم،
1: ايوه
2: المعاق والمتالم يمكن ان يهلك عادي جدا زي اي انسان لو لم يتوب ويرجع الى الرب. طبعا دي بيسموها ميس كونسبشن، يعني مفهوم خاطئ شائع، يعني ثقافه شائعه خاطئه. ما حدش قال انه زي ما على راي سيلفيا صلينا يا حاجه وكده، بيعتبروها الشيخه بقى، الشيخه سيلفيا وكده، الحد الكفيف ده يعتبروه يعني ان هو ده ولي من اولياء الله الصالحين وكده. لا، ما فيش حدش قال الكلام ده خالص. انا حاسس ان سيلفيا تقدر تقول، لان هي سيلفيا،
1: قولي يا سيلفيا،
2: هي
1: طيب
2: تعرف عن
1: قولي
2: من خبراتها الشخصيه وعن الناس المخدومين بتوعك، ولا سيما الفتيات اللي بيكلموك يا سيلفيا. طبعا احنا بدون افشاء اي اسرار
3: طبعا،
2: غرقانين في الخطيه زي اي حد، معلش سامحوني.
1: هل الاعاقه،
2: مش الكل،
1: الاعاقه يعني مش كفايه انها توديني السماء، يعني لازم اتوب ويكون عندي اختبار يا سيلفيا ولا ايه يعني؟
3: هو الحقيقه ان انا يعني ايه، اعترف على الهوا قدام غالبا العالم كله ان انا كنت بفكر كده في وقت من الاوقات. برضه
1: اعترفي، الاعتراف ده كويس وطبيعي وبشري انساني.
3: كنت بفكر كده، وكنت كنت بحس، يعني طبعا دي افكار من الشيطان، يعني لازم اوضح كده. كنت بحس في وقت انه اكيد ربنا هيعاملني انا برأفه، يعني زي ما الواحد ياخد درجات رأفه كده في الكليه، مش كفايه اللي انا فيه يعني، او مش هيوقفني مثلا على الواحده لو انا مثلا يعني كدبت ولا ادنت ولا بتاع، هيعاملني زي الاخرين؟ لا اكيد لا يعني. بس طبعا الحقيقه ان ده كلام مش مظبوط، يعني ملوش اي اساس في الكتاب المقدس. طب امتى ده اختفى من حياتي؟ الحقيقه يعني لما هقول، يمكن جمله شكلها غريب شويه، الفكر ده اختفى من تفكيري لما ادركت عمق الخطيه بتاعه الانسان. حسيت انه ما فيش اي حاجه تكفر عنها، ولا اعاقه ولا اي حاجه ما يكفرش عن، ولا اعمال صالحه ولا تعب ولا معاناه ولا الام ولا الامك تشفع لك ولا الكلام ده ما يكفرش عنها غير دم المسيح، حاجه بره الانسان يعني.
1: امين امين.
3: فلا، اي انسان طبعا عنده اعاقه هو لازم يعني يتوب، ولازم يصلح علاقته بربنا
1: ويرجع ويتوب.
3: أيوة. ويرجع ويتوب ويتولد الولاده الثانيه.
1: امين يا دكتور.
3: انا حابه اقول
1: فضل
3: حاجه في نفس موضوع الشفاء الجسدي ده،
1: اتفضلي
3: لو حضرتك يعني تسمح لي. انا
1: أمين.
3: عندي يعني اختبار في الموضوع ده. انا قعدت فتره من عمري، يعني يمكن مثلا من ساعه ما كان عندي مثلا يعني 6 7 سنين 8 سنين لما ابتديت افهم، لحد ما كان عندي 15 سنه كده تقريبا، او انا يعني حطيت في دماغي ان المعجزه هي الحل الوحيد اللي انا فيه يعني.
1: وقت طويل.
3: ووقت طويل فعلا، بس يعني 7 8 سنين قلت، انا قررت كده بيني وبين نفسي، ويمكن برضو من الثقافه اللي كانت حواليا ساعتها، يعني ان انا لازم اشفى، يعني اللي انا فيه ده ملوش حل غير ان ربنا يشفيني. وكنت بقوم وانام واحلم بان انا ايه، ان انا هقوم بقى، يعني كان عندي ساعه كده مثلا في الاوضه، دي حاجه حقيقيه يعني. كنت بقوم واقول انا بكره الصبح بقى هقوم وهشوف الساعه دي من بعيد، من وانا نايمه في السرير، مش محتاجه اقوم واقف على الكرسي وابص عليها عشان اشوف. وكنت مقتنعه ان، متاكده ان ده هيحصل في يوم من الايام، وكنت بروح بمشي ورا ايا كان بقى الناس اللي كانت ايه يعني بتقول ان هم عندهم معجزات شفاء او كده، ولفيت كتير ورحت كتير. الحكايه دي نتج عنها ايه؟ علشان انا يعني لو قدرت اوفر الطريق على حد يعني من المشاهدين، الحكايه دي نتج عنها ان انا علاقتي بربنا شبه اتدمرت. ليه؟ لان انا بمارس ايماني زي ما كان بيتقال، وما باخدش حاجه، ما باخدش شفاء، فكل مره بحاول وما بتشفيش ايماني بيضعف
1: طبعا،
3: وايماني كمان بقوه ربنا وبصلاح ربنا وبمحبه ربنا وبان ربنا سامعني برضو، كل ده بيضعف. لانه طب هو فين؟ طب مش بيستجيب ليه؟
1: لانك طلبتي عطاياه مش طلبتيه هو، فدي كانت مرحله عندك.
3: بالظبط.
1: شكرا يا دكتور.
3: بس الحقيقه انه يعني هقول حاجه في ثانيه واحده، اللي حل عندي بقى الموضوع ده ان انا قعدت في فتره معينه اصلي واقول طب انت يا رب سمحت لي باللي انا فيه ده ليه؟ بس مش كنت بسال يعني كنوع من التمرد او كده، لا كنت بسال عايزه افهم.
1: تفهمي.
3: والحقيقه ان انا ربنا رد عليا، وانا اؤمن ان ربنا قادر ان هو يرد على كل واحد فينا يسال السؤال ده. كنت بسمع عايزه لنيك اللي هو الشخص اللي ما عندوش ايدين ورجلين
1: طبعا
3: دوت، وقال جمله انا ربنا كلمني فيها بطريقه واضحه جدا، حسيت

0: ان في قوة يعني خبطت في دماغي ساعتها، يعني انه بيقول لو انت عندك اعاقة او مرض، ويمكن دي رسالة ربنا حابب يوجهها لحد النهاردة يعني،
1: أمين.
0: وبتصلي اديلك سنين ومش بتشفى يعني، فربنا بيقول لك النهاردة ان انا خلقتك كده لهدف صالح عندي، وان الاعاقة دي جزء من خطتي ليك.
1: أمين.
0: فتجاوز بقى
1: أمين.
0: الحتة دي، انساها وعديها، وما تقعدش كتير في موضوع الشفاء الجسدي، وابتدي بقى انطلق، ما تخليش الشفاء الجسدي ده يعطلك عن الانطلاق
1: شكرا
0: الروحي
1: للمشاركة
0: يعني.
1: دي لانها غاية في الاهمية. معانا الاستاذ وائل من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ وائل.
0: وائل اخوال.
1: استاذ وائل سامعني؟ اهلا بيك، اتفضل. سامعك. اهلا بحضرتك اخوالي، اتفضل.
2: اهلا بحضرتك
3: وائل حسني.
2: اهلا بحضرتك واهلا بالدكتورة والبشمهندس منورين.
0: اهلا يا اخوال.
2: ويا ربنا يباركهم
1: بجد،
2: يعني احنا بنتعلم منهم فعلا حاجات كتير.
1: امين.
2: وعايز اقول برضو ان الموضوعات اللي بيطرحوها خلال خدمه اسندني بجد بتمسنا وبتمس كل احتياجاتنا، ويا ربنا يباركهم، وقد ايه الخدمه رائعه ومشجعه.
1: امين. شكرا
2: كتير. ربنا
1: شكرا شكرا لرسالتك المشجعه.
3: ربنا يبارك.
1: وانا بشكر الرب لاجل كل تليفون علشان يشجع باشمهندس اكمل والدكتوره كمان سيلفيا. الاستاذ ممدوح من المنيا، اهلا بحضرتك.
4: مساء الفل يا حضره الجسيس، منور الشاشه.
1: اهلا بحضرتك.
4: حاجه متميزه قوي.
1: امين امين. شكرا، تفضل. سامعينك.
4: ضيوفك عمالقه، مدرسه يعني، ومرجع للحالات الخاصه اللي زي كده.
1: شكرا لتشجيع حضرتك، ربنا يباركك. ممكن سؤالك لو حابب؟
4: وانت انا بقول لحضرتك حلقه يعني متميزه تدرس.
1: امين. شكرا.
4: كل
1: هالكويس.
4: صلواتك لحضرتك جسيم.
1: شكرا شكرا لرسالتك المشجعه، ربنا يباركك. طيب عايز بس عندنا طلبات صلاه. يعني الوقت مشي بسرعه.
3: بسرعه جدا.
1: لكن عندي ايمان وثقه انه كل رساله اتقالت او كل كلمه او كل مشاركه
3: يا رب
1: تترك اثر في نفوس النهارده كانت مشتاقه ان الرب يتكلم اليها. عندنا طلبات صلاه يا دكتور سيلفيا، حضرتك هتصلي علشانهم، وبعد كده هنختم بالترنيمه مع المهندس اكمل. ربنا يبارككم. عايز اصلي لاجل برنامج جي وقتك. بصلي انه البرنامج يدوم زي ما الناس بتشهد عنه، انه برنامج بيقدم امور بتلمس القلب بتغير الحياه. نفسي كمان نصلي انه جه وقتك ما يكونش بالنسبه للناس برنامج وقت، لكن يكون فعلا في اختبار حي الرب بيتقابل فيه مع كل حد بيشاهد البرنامج. عندنا كيرولوس طالب صلاه علشان مرض نفسي. عندنا كمان ابن الرب عنده مشاكل في القلب. كيربينيو دي محتاجه كمان صلاه لاجلها، دي مقعده بقالها سنين ومحتاجه ايد الرب يعني تلمسها. عندنا كمان وينر طلب صلاه. عندنا كمان الاخت فايزه طلبت لاجل اولادها، فدي طلبات صلاه. فممكن يا دكتور سيلفيا تقودينا في صلاه، وبعد كده الدكتور مهندس اكمل يكون بيختم لينا بالترنيمه الختاميه. وشكرا ليكم.
3: شكرا
1: لخدمتكم، لحياتكم، لتاثيركم، والرب يبارككم والرب يستخدمكم. نفسي كمان اشكر رب لاجل قناه الكارما، كل اخواتي اللي تعبانين معانا من بدر ومن ساعات علشان نقدر نكون بنشارك حضراتكم. ربنا يبارككم وربنا يستخدمكم. اتفضلي يا دكتور الصلاه.
0: ابانا السماوي، نشكرك يا رب على محبتك الكبيره يا رب. نشكرك يا رب ان انت جيت يا رب ونحن بعد خطاه ارسلت ابنك ليموت من اجلنا. يا رب احنا ما نقدرش نعبر عن قد ايه يا رب.
1: نعم.
0: احنا
1: نعم.
0: يعني ممتنين لهذا العمل العظيم، العمل اللي غير حياتنا يا رب، عمل الرب يسوع المسيح على الصليب.
1: نعم يا رب.
0: اللي فرق في حياتنا جدا وانقذنا من الهلاك وضمن لنا حياه رائعه يا رب معاك في الابديه، تتحل فيها كل مشاكلنا، تتفتح
1: شكرك.
0: عيون العمي واذان الصم تتفتح، ويقفز الاعرج ويترنم لسان الاخرس. احنا يا رب منتظرين دوت يا رب، منتظرين ونحيا على هذا الرجاء المبارك.
1: أمين.
0: يا رب احنا يا رب
1: أمين.
0: مؤمنين يا رب ان انت اله عظيم تقدر تغير كل شيء ليك في الموت مخارج يا رب.
1: أمين.
0: انت مش بتيجي يعني يا رب تنقذ ما يمكن انقاذه، لا لا يا رب، ده انت عامل لنا خطه رائعه.
1: شكرا.
0: ما اعظمها يا رب. والاعاقه يمكن الحاجه الوحشه اللي احنا شايفينها هي احسن حاجه فيها، وهي انت سمحت ان هي تكون موجوده علشان توصلنا ليك يا رب، وتعرفنا بيك وتغيرنا يا رب.
1: شكرا.
0: وتستخدمنا يا رب أدوات خليت الإعاقة اللي هي الناس شايفاها مر إحنا شايفينها وزنة يا رب تستخدمها يا رب تستخدمنا من خلالها يا رب إن إحنا نأثر في الناس وإن إحنا نشهد عنك قدام الناس ونقول يا رب قد إيه أنت إله عظيم وقد إيه أنت بتسند

0: في وسط النار وفي وسط المياه، المياه لا تغمرنا لانك انت معانا يا رب. يا
1: أشكرك.
0: رب احنا يعني اولادك يا رب اللي انت انقذتنا وشفتنا يا رب، مش ممكن ابدا يعني نرضى بالشفاء مقابل ان احنا يا رب نفقد معرفتنا بيك او
1: أمين يا
0: علاقتنا
1: رب،
0: بيك يا رب.
1: أمين
0: دي
1: يا رب،
0: اهم حاجه
1: أمين.
0: بالنسبه لنا يا رب. انا بصلي من اجل برنامج جه وقتك يا رب، ادي بركه يا رب
1: يا رب.
0: واثمار للبرنامج ده، واستخدمه دايما يا رب ان
1: يا
0: هو
1: رب.
0: يكون يعني قناة انت توصل فيها محبتك وصوتك وكلمتك
1: أمين يا رب،
0: ورسائلك
1: أمين.
0: يا رب للناس. وبصلي يا رب من اجل فريق العمل الرائع يا رب ان انت تباركهم يعني تستخدمهم وتعوضهم. بصلي يا رب من اجل كل الناس اللي طلبت
1: يا
0: طلبات
1: رب
0: صلاة.
1: يا رب في
0: انت يا رب
1: اسمك يا رب.
0: عارف، انت عارف القلوب وعارف
1: نعم يا
0: الجروح
1: رب في
0: وعارف
1: اسمك يا رب،
0: الانات يا رب،
1: في اسمك يا رب،
0: وانت يا رب اللي تقدر توصل لكل انسان بالحاجة اللي هو
1: في اسمك يا
0: محتاجها
1: رب، في
0: بالظبط،
1: اسمك يا رب.
0: سواء كانت شفاء جسدي او سندة نفسية او يعني او خلاص
1: يا
0: ابدي من
1: رب
0: الهلاك ومن
1: يا
0: الخطية.
1: رب
0: انت قادر يا رب، انت الوحيد اللي تقدر وتعرف ايه هو بالظبط اللي احنا محتاجينه.
1: يا رب.
0: فاوصل يا رب بايدك الحنونة
1: أمين
0: والقديرة يا رب
1: أمين يا
0: لكل
1: رب،
0: واحد محتاج وطيب خاطره يا رب، وسدد احتياجه بالطريقة اللي
1: أمين
0: انت شايفها يا ربي،
1: أمين يا رب، أمين.
0: واستخدمنا يا رب اكتر واكتر لمجد اسمك يا رب لحد ما نوصل عندك وتحررنا من كل قيود الجسد والخطية والعالم. في اسم الرب يسوع المسيح نثق يا رب انك تسمع وتستجيب. امين.
1: أمين أمين. تفضل يا شمس.
2: ترنيمة من كلمات سيلفيا، هي كتبت عن اختبار، يعني انت ليا ملجأ وقوة، انت قلت تعالوا ليا، يا حيارة يا متعبين ارموا احمالكم عليا وانسوا اوجاع السنين.

0: We'll be going over all kinds of sleep disorders in adults and kids, and all lines of treatment. We'll talk about insomnia, sleep apnea, night terrors, sleepwalking, and sleep inertias in kids. Today's topic is very important because it represents a problem for one-third of the population, and it's a very common problem, but guess what? It's treatable. As usual, I'm hosting one of the best psychiatrists, Dr. Christopher Skirr, and he's the Associate Medical Director of San Bernardino County Behavioral Health Department. He's not only going to talk about sleep disorders today, but he will also talk about all kinds of behavioral health services that San Bernardino County has to offer. As you know by now, for interaction with our program, send in all your questions to our official Facebook main page, White Coat, which will be shown on the screen now. Or if you have any questions for you, for our guest about any kind of sleep problems that you might suffer from, call the phone number that will be shown on the screen now. Get ready and let's start our episode today about sleep disorders. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم. بنشكركم على تعليقكم والسبورت بتاعكم للبرنامج بتاعنا وايت كود طول الفترة اللي فاتت. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي أهم علامة من علامات صحتك النفسية اللي هو نومك. هنتكلم على ثقافة النوم بشكل عام وهنتكلم على كل مشاكل النوم اللي بتواجه الأطفال والكبار. بمعنى أدق هنتكلم على مشكلة الأرق اللي بيعاني منها كتير من الكبار هنتكلم على مشكلة اضطراب النوم والحقيقة الناس مش عارفة انه دي غير دي ولكن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص هنتكلم على الأحلام أو الأحلام المزعجة جدا أو الكوابيس اللي بتحصل كتير من أطفالنا هنتكلم على التبول اللا إرادي اللي بيحصل في كتير من أطفالنا وبيستمر يمكن لسن 10 أو 12 سنة أحيانا هنتكلم على كل ده النهاردة كمان هنتكلم على السليب أبنيا أو انقطاع التنفس أثناء النوم اللي بيعاني منها كتير جدا من الناس هنتكلم على الحلول وهنتكلم على أحدث طرق العلاج للحاجات دي بيسعدني ويشرفني النهاردة أن يكون معنا واحد من أحسن السايكاتريست موجودين هنا في كاليفورنيا دكتور كريستوفر سكير هيتكلمنا النهاردة عن ده كمان الناس اللي موجودة وعايشة في كاليفورنيا أو سادن كاليفورنيا في جنوب كاليفورنيا موجودة في محيط إنلاند إمباير أو سان برنادينو كاونتي هو المدير الخدمات الطبية للصحة النفسية في سان برنادينو كاونتي هيكلمنا النهاردة كمان عن كل الخدمات المجانية اللي بتقدمها سان برنادينو كاونتي فكل الناس الموجودين في المنطقة دي هيستفيدوا ويعرفوا إيه الخدمات اللي ممكن تتقدم من سان برنادينو كاونتي في المنطقة دي زي ما حضراتكم خلاص اتعودتوا معنا وعرفتوا لو عندكم أي أسئلة عن مشاكل النوم أو اضطراب النوم تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك هتبقى موجودة قدامنا على الشاشة دلوقتي وايت كوت أو تكلموا الأرقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة النهاردة مش هطول عليكم هنبتدي حلقتنا على طول عندنا حلقة حلوة جدا وطويلة شوية عن كل مشاكل النوم يلا بينا نبتدي أول فقرات حلقتنا النهاردة عن مشاكل واضطرابات النوم في الأطفال والكبار
1: Brain Tune, Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen. Or visit our website at www.drsunder.com.
0: لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

0: 3 sleep. Now, a sleep after stage 3 and stage 4 or deep sleep comes REM sleep.
1: And here, if you wake me up, I will really get mad.
0: Yes,
1: that's
0: yes,
1: the deep sleep part.
0: That's the deep sleep part. Okay. You don't want to wake up in deep sleep.
1: Okay.
0: Because if you wake up in deep sleep, you're going to feel groggy, you're going to feel tired. And in fact, if your alarm is waking you up in deep sleep, it's probably a sign you're not getting enough sleep.
1: Okay.
0: So after the deep sleep, you go back up through the stages to light sleep, and then you enter REM sleep. Now, REM sleep is where we have most of our vivid dreams, and it's called REM because it's rapid eye movement. So if I was to look at somebody in REM sleep, I could see their eyes moving under their closed eyelids.
1: Okay.
0: And that's how I got the term rapid eye movement sleep.
1: Okay.
0: It's about 20% of the total night is spent in REM sleep. But as the night wears on, you spend a higher percentage of your time in REM sleep.
1: Okay.
0: That's why people often wake up from dreams.
1: Right.
0: Because they were in REM sleep when they woke up. And that's a very natural place to wake up from. So with this knowledge, the sleep cycle is 90 minutes total. So to go from stage one, or light sleep, to deep sleep, back to light sleep, into REM sleep, takes about 90 minutes. Okay. Now, we can apply this science to napping. A lot of people like to take naps. Naps can be very refreshing if you didn't get enough sleep the night before or if you're tired. I took a lot of naps in residency because I never got enough sleep. So the trick is sleep for 20 minutes or less because you don't want to go into deep sleep, or sleep for at least 90 minutes.
1: Okay.
0: And if you want to give it a little extra kicker, drink a cup of coffee, take a 15-minute power nap, and then when you wake up, you got the boost from the coffee kicking in the caffeine.
1: Okay.
0: And you get the refreshing aspect of a nap.
1: That's a great advice. Actually, أنا كنت بسأل دكتور بسكرر عن إيه هي مراحل النوم. لازم نفهم إيه هي الخمس مراحل اللي بنمر بيهم في النوم. فقال لي إحنا بنقسمهم لمرحلتين كبار جدا. مرحلة حركة العين السريعة أثناء النوم. واللي بتيجي في الليل متأخر شوية. ومرحلة عدم حركة العين السريعة اللي بتيجي في الأول. الحقيقة المرحلة عدم حركة العين السريعة دي بنقسمها لأربع مراحل، مرحلة 1 و2 و3 و4. 3 و4 دول اللي هو بنسميهم مرحلة النوم العميق، اللي هو لو أنا صحيت حضرتك فيهم هتبقى متضايق جدا. مرحلة الـ REM sleep أو حركة العين السريعة دي اللي بيحصل فيها معظم الأحلام، ودي بتبقى أكتر في النص الثاني من الليل، ودي يمكن اللي بنصحى عليها أحيانا. كمان زي ما انا قلت لحضراتكم، احنا الاحلام اللي بتحصل او الكوابيس اللي بتيجي اثناء النوم بتيجي في المرحلة دي من النوم، عشان كده احيانا بنصحى منها في النص التاني من الليل. كمان نصح انه الناس اللي تحب تاخد ناب تاخد 15 ل 20 دقيقة وتشرب قبلها قهوة، عشان هتقوم بعدها فايقة جدا. فاللي يحبوا ياخدوا ناب والتلامذة اللي بيذاكروا تشرب كوباية قهوة وتنام بعدها على طول، من 15 ل 20 دقيقة هتصحى تشارجت وكله هيبقى تمام وتقدر ان انت تذاكر. حاجة تانية مهمة جدا، قال ان كل سايكل تقريبا حوالي 90 دقيقة كاملة على بعضها بكل المراحل دي. فمن الافضل ان احنا لو نمنا ننام يعني مضاعفات ال 90 دقيقة. لو انا مثلا عايز انام في الليلة كويس، انام مضاعفات ال 90 دقيقة. يعني لو بنتكلم في 7 ساعات من النوم تقريبا 60 في 9 بحوالي 540 دقيقة، عشان نقدر او 7 في 9 ب 630 60 في يعني حوالي مثلا ان احنا لو عايزين ننام 7 ساعات كاملين بنتكلم في 630 دقيقه عشان نقدر ناخد 7 سايكل كاملين على بعض. حاجه تانية مهمه جدا قالها، انه زي ما انا قلت النابس بتبقى ريفريشنج جدا اثناء فترات النهار، ولكن نعملها بحد اقصى 30 دقيقه عشان ما تاثرش على الاستراكشر العام بتاع نومنا. So now we understood about sleep and the cycles mm-hmm. and the normal sleep structure. If we have any kind of sleep disorders, what are the predisposing factors or factors contribute to develop sleep disorders?
0: Good question. So for some people, we don't know what develops or what causes their sleep disorders. For other people, there's a family link or a genetic link. And this is an area of expanding research. So we know that certain types of sleep disorders, like primary hypersomnias, narcolepsy, sleep terror disorder, and sleepwalking, they all have genetic links. For other people, there's an underlying psychiatric or medical cause that is generating the sleep disorder, such as anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, schizophrenia, bipolar. All of those can cause a sleep disorder.
1: Okay. أنا سألته إيه العوامل اللي ممكن تزود مشاكل النوم؟ قال لي جزء

0: منها عوامل وراثية بتبقى وراثية في العيلة. الحاجة التانية إنه لو في أي مشاكل أو اضطرابات نفسية، وذكر منهم حاجات كتير جدا زي مثلا مرحلة اللي هي ما بعد، بيسموها ما بعد الصدمة، بيبقى فيها مشكلة. لو حصل أي إنسان حصل له تروماتيك إيفنت في حياته هيبقى فيها مشكلة. المشاكل زي السكيزوفرينيا كمان بتزود مشاكل النوم، فالاضطرابات النفسية بشكل عام بتأثر على النوم. حاجة تانية الأدوية، هنقول لحضراتكم إيه الأدوية اللي ممكن تعمل اضطرابات في النوم، أو مشاكل الصحية زي مشاكل الغدة الدرقية مثلا، دي بتعمل اضطرابات في النوم، فلازم نبقى مخليين بالنا منها بشكل عام. So when we talk about sleep disorders and we understood the predisposing factors, actually, what are the different types of sleep disorders in general? And then we'll talk about each one of them in details later.
1: Okay, so if we were to break sleep disorders into five major categories, which is usually how it's divided, we have insomnias, hypersomnias, parasomnias, sleep-related breathing disorders, and then circadian rhythm sleep disorders.
0: أنا سؤالي كان عن إيه هو يعني أنواع المشاكل النوم بشكل عام، فقال لي يأتي على رأسهم الأرق، والأرق غير اضطرابات النوم، ده نوع تاني خالص. فإذا الكلاسز الأساسية أو أنواع مشاكل النوم الأساسية، رقم واحد يأتي على رأسهم الأرق، تاني حاجة اللي هي مشاكل النوم بشكل عام، تالت حاجة مشاكل زيادة النوم، إن الناس اللي بتنام ساعات طويلة جدا في اليوم دي ليها مشاكل وهنقول حلولها النهاردة. الحاجة التانية، الحاجة الرابعة، ودي المهمة جدا وكتير جدا من الناس بيتعرضوا لها، الخاصة بالتنفس، إنه بيبقى في مشاكل نوم خاصة بالتنفس اللي هو السليب أبنيا، وده هنتكلم عليه، اللي هو انقطاع التنفس الليلي اللي بيحصل أثناء الليل، وهنتكلم على علاجه. هنتكلم كمان اضطرابات الساعة البيولوجية وإزاي نصلحها. هنبتدي بشكل عام بمشكلة الأرق، وهنشوف إيه هي مشكلة الأرق وحلولها وأسبابها. So as you told us, there is five big categories for sleep disorders, and you said the first one is insomnia.
1: Yeah.
0: So to let our audience know, what is insomnia?
1: Okay, great. So insomnia is a very common sleep disorder that a lot of people have, and it is difficulty initiating sleep or difficulty staying asleep. So you either have trouble getting to sleep or you wake up too early and then you can't get back to sleep.
0: Okay.
1: So what does that mean for people? It means you're not refreshed the next day. It means you're irritable. It means you don't have energy. It means you have trouble getting your work done because you're exhausted all day. For some people with insomnia, instead of sleep being a restorative, enjoyable experience, it's a battle. And they dread that battle. Every night going to sleep is tough. They don't want to go to sleep. They fight sleep. The bed is not a restful place
0: for
1: them.
0: And when they wake up, they wake up tired.
1: And they wake up tired.
0: Right.
1: And then the cycle repeats. It's not an enjoyable experience.
0: Okay.
1: So who does insomnia affect, right? So insomnia affects one out of three people, okay? Most people, it will last for more than a month. For a small group of people, it's less than a month.
0: Transient.
1: Transient, right. Females are a little more commonly affected than men. And as you get older, most people get insomnia.
0: Okay.
1: By the time you hit age 65, it's 50% of the population.
0: And that's a very, very important point, because we hear a lot of complaints from people that the sleep quality is not as it was before,
1: right,
0: and all that stuff.
1: Right.
0: الحقيقة سؤالي كان هنبتدي بأول مشكلة من مشاكل النوم النهاردة. زي ما أنا بقول لحضراتكم، جهزوا كل أسئلتكم، اللي عنده أي مشكلة في مشاكل النوم يكلمنا، هنحاول إن احنا نساعده إنه يلاقي لها حل. هنبتدي بمشكلة الأرق. والحقيقة أنا سألته إيه هو تعريفك للأرق؟ قال لي هو مشكلة إن أنت مش عارف تبتدي تنام، أو لما تنام ما تعرفش تنام لفترة طويلة، أو فور إكزامبل لما تنام المفروض ان انت تصحى فريش، بتلاقي نفسك صحي تعبان اكتر من الاول، معنى كده انه الكواليتي بتاع النوم بتاعك ما كانش كويس. حاجة تانية، انه لما بتصحى تركيزك ما بيبقاش زي ما هو، حاسس ان انت بتنسى، الذاكرة بتاعتك مش مظبوطة، بتنام اثناء النهار، ودي بتبقى مشكلة تانية، او بيحصل لك نوع من انواع الصداع المستمر. قال لي ان دي مشكلة عامة جدا، بتحصل تقريبا في تلت البشر، يعني واحد من كل تلاتة. وقال لي انها لو استمرت لحد شهر بنسميها ارق مؤقت، اكتر من شهر او لاربع شهور بنسميها ارق دائم، وهنا لازم هنتدخل. الستات بيعانوا اكتر من مشكله الارق من الرجاله، واحد لواحد ونص تقريبا. وحاجه مهمه وباكد عليها تاني، كل ما السن زاد بزاد

0: احسن طالما عمل لهم مشاكل. اذا انت بتاخد الاستيمولنس دي او المنبهات العصبيه دي هتساعدك ان انت تركز، بس مش كتير، لانه لو اثرت على نومك تركيزك هيقل في الاخر. لو ادت الى زياده معدلات التنفس او زياده معدلات الضغط، المفروض ان هم يجيت اوف المديكيشن دي فور ناو، ويلاقوا طرق تانية like alternative ways to يعني طرق تانية عشان تساعدهم على التركيز. لو كلمتينا بعد الحلقة ممكن دكتور سكير يكلمك ويقول لك ايه هي الطرق البديلة لده. So we're talking about the causes of insomnia and we got to the substance abuse and you were talking about the Sunday night insomnia.
1: Right. So other causes of insomnia is really any physical or emotional discomfort that you're experiencing. When you try to go to sleep, that might cause insomnia.
0: Right.
1: You need to be in a relaxed, restful, quiet environment if you want to sleep well. There's a lot of medications that interfere with sleep. I think this really connects to the question we
0: right.
1: just had.
0: Right.
1: It's
0: right.
1: it's a perfect tee up. You can see a whole list here. We'll put it up on the screen for you of medications. The take home point here is that if you start a new medication and you have problems sleeping, go talk to your doctor right away.
0: Okay.
1: Because it's probably the medication.
0: Okay.
1: If you have problems sleeping to start with, and you're gonna start a new medication, make sure your doctor knows about your sleep problems.
0: Okay.
1: Because they might pick a different medication for you
0: right.
1: that's less likely to cause sleep problems.
0: So here, what are the classes of medication to tell our audience that might affect the sleep right. quality?
1: So antidepressants can affect sleep, antihypertensives or anti-blood pressure medications to lower your blood pressure, anti-epileptics, which are anti-seizure medications, anticholinergics, which are often used to treat allergies, can affect sleep.
0: And asthma symptoms.
1: And asthma symptoms. Hormones can affect sleep.
0: Especially the synthroid, right?
1: Right, especially synthroid or thyroid hormones can affect sleep. Neurologic medications can affect sleep. Really any kind of medication can affect sleep.
0: Okay. But those are the main categories that can affect the,
1: yes.
0: the sleep quality.
1: Yes.
0: الحقيقة سؤالي كان عن أسباب الأرق قبل ما نعرف العلاج إيه هي أسباب الأرق. قال لي في جزء من الناس بيبقى عندهم أرق وغير مفسر فبنسميه الإيديوباثيك أو الغير معروف أسبابه. الحاجة التانية قلة ثقافة النوم، وهنتكلم على فكرة إزاي تهيئ نفسك إنك تنام، وده سؤالنا الجاي. حاجة تانية اللي سموها البارادوكسيكال انسوميا، اللي هو انت تنام كويس قوي بس الكواليتي او الكيفية بتاع نومك ما بتبقاش كويسة فبتصحى لسه تعبان. الناس اللي بيرحمنا ربنا على الدراجز زي ما قلنا بتأثر عليهم، وبالذات الناس اللي على كريستال ميثامفيرامين او كوكين او الحاجات دي بتأثر عليهم جدا. كمان اللي بيبقوا على الأدوية بتاع المنومات على اللونج رام بتأثر عليهم وبتقلل الكواليتي بتاع السليب بتاعتهم. قالي كمان ودي مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها مع حضراتكم، في انواع معينة من الادوية بتتدخل مع النوم بتاعك. لو انت بتاخدها وعندك مشاكل في النوم لازم تناقش ده مع الدكتور بتاعك وتقول له ان انا عندي مشكلة في النوم، وقد تكون الادوية اللي انت بتاخدها في الحقيقة هي دي اللي مؤثرة على نومك. رقم واحد هي مضادات الاكتئاب، مهمة جدا. في بعض ادوية الضغط بتأثر على النوم، لازم تناقشها مع الدكتور بتاعك. ادوية الصرع احيانا بتأثر على النوم. ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، الناس اللي عندهم أزمة أدوية الأزمة أحيانا بتأثر على الكواليتي بتاع النوم، بتخليك مش عارف تنام كويس. الهرمونات وبالذات هرمونات الناس اللي بتاخد هرمونات للغدة الدرقية أحيانا بتأثر على نومهم. فكل ده حاجة مهمة جدا. الكافيين النيكوتين السجائر بتأثر على النوم، فده كله المفروض إن احنا نتجنبه. You talked about the first line of treatment with the sleep hygiene.
1: Yeah.
0: So direct advice to the audience about sleep hygiene, how they can have a good sleep hygiene to help them to sleep.
1: Okay, so principles of sleep hygiene. We'll start with this. You want to go to bed and get up at about the same time every day.
0: Okay.
1: Your body can handle roughly a 1 hour change from day to day.
0: Okay.
1: If you're asking it to change by more than that, it's not going to do so well with that.
0: Okay.
1: If you're not following this simple technique of going to bed at about the same time and getting up at about the same time, try it for 2 to 3 weeks.
0: Okay.
1: I guarantee it will improve your sleep. And I'm pretty straightforward with my patients about this. If you come to me asking for medication for sleep, I look at your sleep hygiene first.
0: Okay.
1: And until we address the sleep hygiene issues, we don't go to medications for sleep. Because medications are risky, they have side effects. So other sleep hygiene pieces. You want to be really careful with caffeine. Caffeine gives you a little energy boost. Caffeine is nice. But caffeine.

0: What else are the other steps for sleep hygiene you want to advise the audience?
1: Yeah, so you want to be careful with alcohol. You don't want to drink alcohol for sleep. And this is a little bit of a paradox because some people will say, well, I drink alcohol and it makes me tired. So great, I'll drink alcohol, it'll fix my sleeping problem. But the problem is alcohol disrupts deep sleep. And we already learned that deep sleep is the restorative part of sleep, which is essential
0: That
1: for
0: refreshing
1: you
0: part.
1: exactly to feel refreshed the next day. The other thing that alcohol does is it causes an early morning awakening. So you actually end up getting less sleep when you drink alcohol and lower quality sleep. So don't drink alcohol if you're having sleep problems.
0: What about exercise?
1: You want to exercise. Exercise is good to promote sleep, but not before bed. You want to give about 4 hours between exercise and when you go to sleep because exercise is stimulating. Really, any kind of stimulating activity is going to interfere with sleep. You also want to be really careful with bright light and screens. A lot of people will watch TV before they go to bed. They'll lay in bed, they'll spend some time on their smartphone, they will look at their tablet, they'll be on their computer screen. All of these things have blue light in them. It's a particular wavelength of light that tells your brain, wake up, wake up.
0: So your advice to the audience, stop using your smartphones and laptops before.
1: Yes, stop the smartphones, take the TVs out of the bedrooms. Don't do that right before sleep. You want at least 30 minutes not in front of a screen before you go to bed. Before you go to bed, you want to do something to relax yourself. And you want to build a routine that is relaxing. Pick up a boring book, read it in a dimly lit environment. Don't do something that's going to keep you awake. Do something that's going to put you to sleep.
0: What if I didn't sleep? What would I do? It's like sleep
1: Yeah,
0: hygiene wise.
1: yeah. So a lot of people train themselves not to sleep in their bed. So I go to bed, I don't sleep, I lay in bed for hours, I toss and turn. You don't want to do that. If you're in bed for 20 minutes and you haven't fallen asleep, get up. Go do something boring. If you start to feel tired, go back to sleep.
0: I get up within how long if I didn't sleep, please?
1: 20
0: 20
1: minutes.
0: minutes.
1: So 20 minutes is the cap. Once you've been trying to fight sleep, trying to get to sleep for 20 minutes, get up, go do something boring. When you get tired, go back to sleep. Give it 20 minutes. If you're still not asleep, keep repeating the cycle until you actually fall asleep. Because if you train yourself not to sleep in your bed, then you won't sleep well.
0: الحقيقة احنا ابتدينا وعرفنا مشكلة الأرق وعدينا بسرعة على الأسباب بتاع مشكلة الأرق دي، والحقيقة أول ابتدينا نتكلم على العلاج، قلت له طب أوكي دلوقتي أنا عرفت الأسباب، عرفت المشاكل، إزاي أعالج المشاكل دي؟ قال لي رقم واحد هي ثقافة النوم، هي إزاي يبقى عندك العادات الصحية السليمة للنوم. رقم واحد ودي احنا ناقشناها قبل كده في انترو، ان انت تنام وتقوم تحاول في نفس اليوم كل يوم، وقال لي ساعة واحدة هي اللي تتحرك فيها، زي مثلا بتنام الساعة 10 كل يوم تقدر تنام 9 او 11، بس مش اكتر من ساعة، جسمك الساعة البيولوجية هتتظبط. الحاجة التانية المهمة جدا ان انت تحاول ان انت ما تاخدش نابس كتير اثناء اليوم، لانه ده هيأثر على نومك اثناء الليل. حاجة مهمة ان احنا ما نستخدمش الكافيين، الالكحول. ناس كتير قوي الكحوليات بتستخدمها عشان تنام، ولكن على اللونج ران بتأثر على النوم بتاعهم وبتعمل مشاكل كبيرة جدا. حاجة تانية مهمة كمان قالها، انه قدر الامكان اذا ما نمتش خلال 20 دقيقة من اول ما تبتدي تنام، قوم من السرير، اعمل اي حاجة تانية في اي اوضة تانية، وبعدين ارجع لسريرك. كمان حاجة مهمة جدا، كل السمارت فونز واللابتوبس، والحقيقة احنا اليومين دول يعني ما شاء الله كلنا بننام والتليفون جنبنا واللابتوب ومش عارف ايه كله حوالين السرير. البلو رايز اللي موجودة في او الاشعاعات الزرقاء اللي بتبقى موجودة في الاجهزة دي هي اللي بتعمل مشاكل كبيرة جدا اثناء النوم، وبتدي إشارة للمخ استنى هنا ما تنامش. فالحقيقة مهم جدا ان احنا نبعد السمارت فونز، نبعد اللابتوبس، نبعد عن كل الحاجات دي نص ساعة قبل النوم. التمارين الرياضية مهمة جدا عشان تساعد، ولكن الناس اللي بتروح الجيم وترجع البيت تنام مش هتنام على طول، لازم نسيب فترة اتليست من 3 ل 4 ساعات ما بين كل الاكسرسايز اللي انت بتعمله وفترة نومك. والحقيقة معانا مكالمة تليفونية، بنت الرب من نيو جيرسي. We have a phone call, another phone call for you. أهلا بنت الرب من نيو جيرسي.
2: هلو،
0: هلو.
2: أيوة يا دكتور.
0: تفضلي، حضرتك على الهواء.
2: أيوة لو سمحت، أنا عندي حاجة فايبروميالجيا،
0: فايبروميالجيا
2: جسمي كله طبعا تعبان ومش مظبوطة، لكن الدكتور كتب لي على حاجة اسمها زولفت، وكتب لي على سيافيلا،

0: اوكي
1: فده بيخليني انام نوم جامد قوي لدرجه ان انا عايز افضل نايمه طول النهار. ف يعني كان الاول تعب جامد قوي. إيزابيلا ساعدتني ان جسمي الوجع والالم راح شويه. رأي حضرتك هل الاثنين مع بعض كويسين ولا بيتضاربوا مع بعض؟
0: She has fibromyalgia and the doctor prescribed Cibola and Zoloft to let her sleep, but she gets really groggy in the morning and sleeps for so long time. She's asking about the combination. She can switch to something else.
2: Okay.
0: With fibromyalgia, because she can sleep from the pain. She has generalized pain.
2: So there's a couple of key points that we want to take with this question. Chronic pain and sleep are very difficult situations. If you're not getting good sleep, your chronic pain tends to get worse. Chronic pain interferes with sleep, and you get stuck in this cycle where it's really hard to get good sleep. She may wish to consider trying some different medications if it's giving kind of a sleep hangover. A lot of medications that promote sleep or make you tired can linger into the next day. And I call it basically like a sleep hangover. It leaves you groggy and not as functional the next day. So if that's happening, you should try a different medication. Fortunately, there are a lot of other combinations that may be appropriate. I don't know if this caller has...
0: She can call like after the show.
2: Okay, we can talk in more detail after the show with some specifics.
0: بنترب من نيوجيرسي. الحقيقة زي ما دكتور سكيلر قال إنه المشكلة أو الدائرة المغلقة إن أنت الكرونيك بين أو الألام المزمنة دي بتخليكي ما تناميش، ولما ما تناميش الألام المزمنة تزيد وبندخل في الدائرة دي. الحقيقة هو الكومبينيشن أو الأدوية اللي أنت عليها قال إنه ممكن نعمل فيها تغيير بسيط. هنكلم حضرتك بعد الحلقة لو سمحت، سيبي رقمك في الكنترول وهنكلمك بعد الحلقة عشان لو في يعني هو هيسجست ميديكيشن ويفضل يعملها بعد الحلقة. معانا كمان عايدة، أنذر فون كول. معانا عايدة من فلوريدا، اتفضلي حضرتك على الهواء، اتفضلي.
3: أهلا بك دكتور. أنا بالنسبة لي مشكلة النوم ما بنامش خالص.
0: Okay.
3: يعني ممكن أقعد باليومين عيني ما تغمضش، وباخد الدواء المنوم.
0: اسمه إيه حضرتك؟
3: كثيرة من المنوم خدتها.
0: اسمه إيه حضرتك الدواء؟
3: الدواء في دواء خدته اسمه ZOLBIDEM.
0: أمبين لا
3: زول. نوع تاني اسمه TRAZODONE.
0: أوكي.
3: أخذت أنواع كتيرة جدا من الأدوية المنوم وما بقدرش أنام أبدا أبدا يعني، وطب عيني عايز أنام، إحساسي بالنوم لكن عيني مش
0: راضية. حضرتك في أي مشاكل تانية؟ الوزن أخباره إيه؟
3: لا أنا 140.
0: أوكي. في أي مشاكل تانية صحية حضرتك بتعملها؟
3: يعني أنا كنت في مصر، كانت الغدة عندي مش كسلانة، لما جيت هنا اكتشفت ان الغدة مش بتقوم، وخدت ليها برشام. بس مشكلة النوم دي عندي من وانا صغيرة. يعني
0: حضرتك تقريبا كم سنة دلوقتي؟
3: 62.
0: This patient is 62 years old. No. She has chronic insomnia. Mm-hmm. Doesn't go away since she was a kid, maybe or a teenager.
2: Okay.
0: She tried Ambien, Zolpidem. She tried Trazodone. She still can't sleep. She has hypothyroidism. She's on synthroid medication, but she said it's not relevant to the problem. Her weight is like, she's not overweight or anything.
2: Okay.
0: So any suggestion for her?
2: So we certainly could try some other sleeping medications. I'd want to go into in-depth to look at her sleep hygiene and see if there were any tweaks we could make there that help promote better sleep. If you've tried a couple of different medications and it hasn't helped, there can be some cognitive behavioral therapy techniques that we can employ to kind of progressive muscle relaxation, some meditation, to put you into the right mind frame for sleep. A lot of times these are overlooked by doctors.
0: Right.
2: Because they take more time.
0: If not, we can switch some medication if all that.
2: Right, and we can try other medications too.
0: Okay, عايدة زي ما دكتور سكيرر قال، رقم واحد إن إحنا لازم نقيم العادات الصحية اللي أنتي بتعمليها قبل النوم، وإذا في حاجة ممكن تتغير نساعدك إن أنتي تغيريها. رقم اتنين إن إحنا نساعد إذا في أي ضغوط، كلنا طبعا عندنا ضغوط في الحياة، ولكن طريقة تعاملك مع الضغوط، في علاج سلوكي بيتم عشان نعلمك إزاي تتعاملي مع

0: الابلكيشن اللي بتستخدمه، ولكن بيسبب النوم اثناء المشي، ودي على الحقيقه شفناها في بيشنتس كتير، ودكتور سكيرر قال حكايات لطيفه جدا على السايد افكتس بتاع الميديكيشن ده. الكلاسز الثانيه الميلاتونين، وده موجود اوفر ذا كاونتر تقدر تشتريه عادي، واحيانا بيساعد. احيانا كمان بنستخدم مضادات الاكتئاب عشان نساعد الناس على النوم، ودي كتير جدا بنستخدمها. سيف دراج اسمه ترازيدون، كمان بنت الرب اللي اتصلت بينا من شويه بتستخدمه. احيانا بنستخدم الادويه دي. والحقيقه اخر الحاجات اللي نزلت في السوق، وده احدث تقريبا ادويه نزلت في السوق، اللي بيسموها الاوركسين انتاجونست او الاوركسين ريسبتور انتاجونست، دواء جديد اسمه بالسامرا، ده لسه نازل جديد. الحقيقه ملوش اعراض جانبيه قوي خاصه بالادمان والتعود، ولكن مشكلته انه شويه غالي، وممكن المتصلة العزيزة أو المشاهدة العزيزة اللي اتصلت من شوية وكان عندها فايبرومالجيا ممكن تحاول تجرب الدواء ده. برضو هنتكلم معاها بعد الحلقة وهنشرح لها إيه أعراضه الجانبية. الحقيقة بنشكر تفاعلكم جدا معانا. هنطلع لفاصل أوكي ناخد مكالمة الأول. معانا مين؟ ماري من نيو جيرسي، اتفضلي.
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: هاي ماري.
1: دكتور من فضلك، أنا بنام بس مش كفاية، يعني بنام 4 ساعات أو 5، وعندي مشكلة في المثانة، فبدخل التواليت كتير.
0: أوكي. إيه هي المشكلة معلش؟
1: أنا بسمع عندي تعب في المثانة زي التهابات كده، التهاب عصبي، فالدكتور بيقول لي ده إرهاق وممكن بيجي من زعل أو كده. فلما بنام 4 ساعات أو 5، بحس إن أنا مش واخدة كفايتي من النوم.
0: أوكي.
1: بقوم قبل ميعاد شغلي بكتير.
0: خليكي معنا. She has something like neurogenic bladder or chronic inflammation of the bladder. So she doesn't sleep as much. She sleeps like 4 hours every night. So she feels tired when she wakes in the morning going to work. So any advices in this?
2: So our caller is having to wake up frequently to use the bathroom.
0: Right.
2: So she essentially can't get a full night's sleep because it's interrupted by the need to use the bathroom.
0: Right.
2: If she hasn't tried this, she should try a fluid restriction for 2 hours or possibly more prior to going to sleep. The idea being that if you're a little bit dehydrated or not drinking right before bed, you're going to have less urine that's produced during the night. You'll be able to go longer before you have to wake up to use the bathroom.
0: الحقيقة لو ماري سمعنا، واحد دكتور سكير قال الخطوة الأولى أن أنت تقللي كمية السوائل اللي أنت بتستهلكيها قبل النوم تماماً، قبل ما تنامي بساعتين مفيش اي سوائل خالص، ميه او صودا او whatever، فقبل ما تنامي بساعتين مفيش اي سوائل. تاني الحاجه التانيه انه في نوع من الميديكيشن ممكن نقوله برضو ليكي، هنكلم حضرتك، سي بي رقمك في الكنترول، هنقول لك على الميديكيشن ده، وممكن يساعد شويه ان انت يقلل انه المثانه، يقلل انقباضات المثانه قبل النوم، في نفس الوقت يخليكي تنامي فتره اطول من غير ما تحتاجي تروحي التواليت زي ما حضرتك قلتي. فهنكلم حضرتك برضو بعد الحلقة. دلوقتي أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا عن اضطرابات ومشاكل النوم.
3: Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our BrainTune Healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.
0: لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com، أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. النهارده في حلقه عن مشاكل النوم معانا الحقيقه مكالمه من ليبيا، استاذ محمد. استاذ محمد، استاذ محمد معانا على الخط.
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا بيك.
1: انا دكتور.
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: الو، دكتور، انا محمد من ليبيا.
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
1: انا عايز اسالك دكتور.
0: تفضل حضرتك على الهواء.
1: الو، السلام عليكم.
0: اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل.
1: انا بتفرج على البرنامج بتاعكم بتاع الدكتور، مشكلة السليب ديس اوردر.
0: اتفضل، ايه سؤال حضرتك؟
1: انا عندي مشكلة اضطراب في النوم، يعني من حوالي اكثر من سنة، يعني ما اشتغلش في النوم خالص. يعني
0: في أي ضغوط موجودة عند حضرتك؟ يعني احنا عارفين إن ليبيا فيها مشاكل كتير، في ضغوط عند حضرتك موجودة في... طيب لو حضرتك تقدر تتواصل معانا تاني.
1: الو،
0: اتفضل حضرتك، اتفضل.
1: هو السؤال، انا ما
0: حضرتك اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، يعني اقفل التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون.
1: ايوه، بسمع فيك، صوتك واطي شوية دكتور، معلش عندي صوت شوية ما
0: حضرتك
1: بسمعش كده كويس.
0: وطي التلفزيون خالص واسمعنا من
1: انا
0: التليفون بس.
1: ايوه وطيت التليفون دلوقتي. انا عايز الدكتور يوضح لي مشكلة اضطراب النوم، يعني ما بنامش كويس، يعني
0: حضرتك
1: من حوالي اكثر من سنة.
0: في ضغوط، في مشاكل عند حضرتك في الحياة بشكل عام؟
1: والله مريت بحاجات مشاكل يعني، ولكن مشاكل يعني من فترة هيك، في شوية مشاكل يعني، زي ما عارف انت الوضع في ليبيا، يعني مرينا
0: ربنا
1: في
0: معاك،
1: مرحلة الحرب هذه اللي...
0: ربنا معاك،
1: الو،
0: واحنا عارفين الوضع الموجود. اوكي.
1: الوضع الأمني ودائما فيه

0: شغال على الاولاد ومشاكل و...
1: يعني عند حضرتك
0: الامور الحمد لله يعني
1: عند حضرتك دايما قلق مزمن نقدر نقول في مشكله يعني
0: في قلق موجود يعني القلق بعض الاحيان يعني في مؤثرات خارجيه يعني لها دور يعني مؤثرات خارجيه يعني حتى لو حصلت مشاكل في منطقه في جنبنا مشاكل قتل مشاكل كذا فدائما الانسان بيتاثر منها يعني ولكن
1: خلي حضرتك معانا واحنا هنجاوب السؤال ده لانه جزء من حلقتنا النهارده ازاي نتعامل مع الارق والضغوط الموجوده في الحياه. He's from Libya and as you know the situation in Libya is very hard.
2: Yes.
1: All the war and killing
2: right.
1: that's going on in Libya.
2: Right.
1: So possibly he has like PTSD
2: mm-hmm.
1: from all that and he can't sleep for a year now. For the whole entire
2: wow.
1: leap he's suffering and he can't sleep.
2: Wow.
1: So any advice with PTSD patients?
2: Okay, so PTSD is really difficult. A lot of times people have nightmares or flashbacks to traumatic experiences they've had, and it can turn sleep into a recurrence of the trauma they had. So they don't want to sleep. They fight sleep, because sleep is that horrible time when they almost died,
1: right.
2: or where they saw a family member who almost died. What do we do for this? We do have a medication called prazosin, which can help cut down on those nightmares, and in some cases get rid of them completely. So that is the first thing I try medication-wise for a trauma-related sleep disturbance. I may combine that with other medications to promote sleep, particularly if they haven't slept in an extended period of time, as well as some therapy that is trauma-focused to help process that trauma and look at the memories again from a safe place. As opposed to re-experiencing the trauma.
1: الأخ محمد اللي كلمنا طبعا رقم واحد احنا بنصلي لكم ربنا يكون معاكم في الوضع السيء في ليبيا وربنا يعمل كل الخير. الحاجة التانية انه انت بتعاني من حاجة اسمها PTSD او اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الصدمات طبعا اللي انتوا تعرضتوا لها والوضع الامني السيء والقتل الكتير اللي حواليكم. فرقم واحد ان انت لازم علاج نفسي ضروري عشان تتعلم تتعامل مع الموضوع ده. الحاجة التانية دكتور سكيرر قال انه في ميديكيشن اسمه برازوسين ده تقدر تستخدمه هيساعدك نتيجة هيساعد موضوع PTSD وهيساعد موضوع النوم عندك كويس. فياريت تجربه وتكلمنا تاني في اي وقت او تتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك. ممكن ابعت لك اسم الميديكيشن لو حضرتك بعت لي على الفيسبوك وتجربه وتقول لنا ايه النتيجة اللي حصلت. معنا مكالمة تانية معلش النهاردة we have a lot of phone calls. We have سامية من كاليفورنيا.
3: ايوه دكتور
1: اتفضلي حضرتك على الهواء معلش لو حضرتك بس توطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون.
3: لا انا بره خالص انا بره
1: okay. التلفزيون اوكي okay, اتفضلي.
3: حضرتك كنت كلمتني قبل كده علشان اخد ادوية المنوم مع دواء okay. الاكتئاب
1: مظبوط
3: واديتني شوية تعليمات وكده مشيت عليها لكن للأسف نفس الحاجة موجودة الكلام المستمر طول الليل.
1: انا حضرتك في سليب ابنيا مش كده حضرتك بتنامي بالسيب اب
3: بنام بسليب ابنيا ونفس الكلام بصحى طول الليل بيفضل اتكلم وبعدين انا سمعت واحدة كانت بتتكلم من شوية كنت عايزة اقول لحضرتك على الادوية اللي باخدها. باخد سيبترالين اللي هو بتاع الاكتئاب اللي هو زولافت يس وباخد المنوم اللي هو تي ار اي طيب وباخد في حاله القلق الشديد بي ار او بي ار اي ان او ال او ده 10 ملي جرام
1: او بروبرانول اوكي
3: ومع ذلك طول الليل الكلام يعني بنام في ميعاد محدد وبصحى في ميعاد محدد ما بشربش قهوه غير مره واحده
1: أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده على السليب هايجين وإزاي الطرق اللي تقدري تعمليها قبل النوم
3: حضرتك عملت الكلام ده
1: أوكي.
3: عملت
1: أوكي
3: التزمت بكله ومع ذلك الكلام ما بيتوقفش خالص بصحى تعبانة جدا وعايزة أنام طول النهار ومش عارفة أنام مش مركزة في حاجة مش بستفاد حاجة بالوقت
1: أوكي في أي ضغوط موجودة ستريس
3: مفيش حاجة جديدة لكن هو الدكتور قال لي ان انا عندي ما بعد الصدمة
1: PTSD
3: okay. وانا عندي انا سمعت دلوقتي في الحلقة النهاردة ان بالنسبة للغدة الدرقية انا عندي ورم في الغدة الدرقية فصين فيهم اورام حميدة مش باخد اي ادوية هل دي ليها دخل في موضوع النوم؟
1: ممكن طبعا خليني طيب she's a complex case she has PTSD she has two benign tumors in her thyroid gland. She's taking

0: in propranolol, Zoloft, and trazodone. She still, she feels like she's talking when she's sleeping. She's talking to herself sometimes.
1: Okay.
0: She can't get a good quality of sleep, and she's still like tired, cannot focus or concentrate in the morning when she wakes up.
1: And was there something about sleep apnea?
0: She has obstructive sleep apnea, and she sleeps with the CPAP. لو حضرتك معنا على الخط تاني حضرتك بتنامي بالسيباب بالليل؟
2: بنام بيه كل يوم.
0: She's using CPAP on a daily basis when she sleeps, but she still can't sleep.
1: Still can't sleep. So a couple of things that I would look at in this case is, I would say, when was the last time the CPAP machine was adjusted? It may need different settings. Usually they need to be revisited at least once a year.
0: Okay.
1: So that could be contributing to the poor sleep here. With the PTSD component, prazosin is a medication we'd want to consider if there's nightmares or trauma-related sleep disturbance there.
0: And the benign tumors in her thyroid should be looked at?
1: Those definitely should be looked at if they haven't been looked at.
0: Because she doesn't take any medication for them and she hasn't been examined for a while.
1: Right. So a physical exam, if you haven't had one in the last year, consult with a doctor to get some laboratory work done, take a look at that thyroid, see if any action needs to be taken, get the CPAP machine adjusted if that hasn't been done in the last year.
0: Madam Samia, ثلاث خطوات مهمة قالهم دكتور سكير. رقم واحد انه السيباب ماشين اللي انت بتستخدميها دي لازم يحصل لها تعديل او تظبيط وده المفروض يتم كل 6 شهور فلو حضرتك ما رحتيش للتكنيشن الخاص بيكي من زمان لازم تروحي له عشان يغير لك او يظبط لك السيباب ماشين بتركيز اكسجين معين وده هيساعدك افضل على السليب حاجه الثانيه البي تي اس دي اللي عند حضرتك تضيفي دواء اسمه بيرازوسين ده مهم جدا هيساعد حضرتك في البي تي اس دي وهيساعد حضرتك ان انت تنامي بشكل افضل ثالث نقطة مهمة جدا انه الاورام الحميدة اللي موجودة في الغدة الدرقية عند حضرتك لازم حد يشوفهم ولازم تعملي هرمونات وحضرتك انا دايما بتواصل معاكي هتابع مع حضرتك دايما على التليفون واشوف ايه الاخبار بعد الثلاث حاجات اللي قلنا لحضرتك عليهم بس مهم جدا حضرتك تشوفي حد بتاع غدة صماء يشوف الثايرويد بتاعت حضرتك we have another phone call يوسف من كاليفورنيا
3: صباح الخير يا دكتور
0: صباح النور ازي حضرتك
3: نشكر ربنا ونشكر نعمته ورب يباركك على الخدمات الجليله اللي بتقدمها رب يباركك
0: تعيش اتفضل حضرتك على
3: انا عندي مشكله في النوم كبيره وبيظهر على قله النوم بتاعي ان في سواد تحت عيني كتير لما ما بشبعش النوم ولما رحت للدكتور اداني قال لي فيه علاج ممكن تشتريه اوفر كاونتر بس انا مش عايز استعمل اي علاج لان انا بشتغل باص درايفر فبخاف اخذ علاج ياثر عليا وياثر على شغلي.
0: طيب حضرتك
3: اتفضل
0: ايه المشاكل الثانيه اللي موجوده في سليب ابنيا الوزن اخباره ايه؟
3: انا طولي 186 سنتيم ووزني 300 باوند.
0: اوكي.
3: انا عارف ان انا اوفر ويت.
0: اوكي.
3: يعني وزني تقيل. بس وباكل مرتين في اليوم يعني بفطر الساعة 11 لما ارجع من الشغل واخر مرة باكلها بين الساعة 2 و 3 ونص بي ام وما باكلش اي حاجة تاني بس بشرب مية يعني لما ولما لما اصحى من النوم العفو اروح الباثروم اذا رجعت مرات ما بقدرش انام تاني خلاص انتهى يعني نمت 4 ساعات 5 ساعات خلاص انتهى
0: في اي ضغوط موجودة عند حضرتك دلوقتي؟ طبعا الحياة مليانة ستريس بس في ضغوط
3: خالص يعني دكتور كتير بس يعني ما اعتقدش ان الضغوط تاثر علي لاني الضغوط عند كل الناس واحنا بنسال الرب هو اللي يرفع الضغوط هو الرب نفسه هو اللي بيعين عن نعمه
0: امين امين في اي مشاكل صحيه تانية طيب؟
3: لا انا كان عندي بريث الماشين بريث كنت دهاني في المستشفى قبل حوالي 3 4 سنين بس ما بحبش استخدمها لان بحس ان هي بتخنقني
0: اوكي خليك
3: واحد شيء ثاني سوري
0: اتفضل
3: لما رحت اخر مره للدكتور انا عندي الدكتور بتاع الشغل بتاع الميديكال كايزر قال لي ممكن تشتري ادويه من اوفر كاونتر للنوم
0: صح.
3: انا صراحه ما يعجبنيش اشتريها
0: حاضر اوكي حاضر هنجاوب على سؤال حضرتك He's a bus driver. He's overweight. He went to see his doctor. He told him to get over-the-counter medication. But he's sick and tired of it to the point that he has black marks around his eyes. He's a bus driver, so his shift is he has shift work disorders.
1: Okay.
0: And he's using a CPAP machine, but he doesn't like to use it because it makes him like not comfortable and he can't sleep.
1: Okay. So a couple of pieces to look at here. CPAP machines have different types of masks that can be used, and they can be very uncomfortable. So you want to, if

0: you're not liking the mask you have, you want to try a different one and see if it's more comfortable. Because the truth is, if you don't use your CPAP machine, you won't sleep well. Period. Other things that you can look at for people who do shift work. If you work nights and then you try to sleep during the day, that's really hard, especially if you don't have a dark environment to sleep. So completely black out your windows. You want your room pitch black whenever your night is. So if your night is in the middle of the day, you need to make the room dark so you can sleep.
1: He's afraid to try anything of the medication that wouldn't make him like groggy and sleepy during driving because he's a bus driver.
0: So for this caller, I would avoid medications to start. I would start with getting the CPAP machine configured with a mask that he can use, and with some of the sleep hygiene issues, make the room dark. If he's coming off his shift and he wants to go to sleep right away, put some dark sunglasses on before the sun rises, because you don't want to see a whole bunch of bright light essentially right before you go to bed.
1: يوسف الحقيقة لو أنت سمعني لسه حاجتين مهمين تعملهم. رقم واحد السي باب ماشين بتضايق ناس كتير جدا احنا عارفينه وبنشوف شكاوي كتير جدا من بيشنتس انهم ما بيقدروش يناموا بالسي باب ماشين. حاجتين تعملهم لو الماسك اللي أنت بتستخدمه في السي باب ماشين بالليل مش مريحك نقدر نغير الماسك ونستخدم نوع تاني من الماسكات أو لو الماسك مش بيريحك خالص في أحيانا حاجات ممكن بس نحطها في مناخيرك من غير ماسك ودي هتساعد على النوم. فرقم واحد نغير الماسك الماسك مريح او نغيره لحاجه تانية بس لازم تستخدم السي باب ماشين لانه من الاخر يا يوسف لو ما استخدمتش السي باب ماشين مش هتنام. حاجه تانية قالها مهمه جدا دكتور سكيرر وهي انه بما انت عندك حاجه اسمها يعني شيفت ورك ديس اوردرز الناس اللي هي بتشتغل الصبح وتنام بالليل بيبقى عندها الشيفت ورك ديس اوردرز ده فمهم جدا ان انت لما تيجي تنام الصبح تظبط نومك خالص وتظبط الشبابيك بتاع نومك خلي يعني اوضتك دارك خالص او يعني ما فيهاش لايت لانه عاده نور الشمس بيدخل فده بيدي سيجنال لمخك ان انت مش هتعرف تنام لانه احنا دلوقتي الصبح وهتفضل في السايكل دي. فالحاجه التانيه اللي تعملها ان انت بتقلب اوضتك ضلمه خالص يعني وتقفل غير تحط ستاير غامقه على الشبابيك بحيث ان انت مخك يجيله السيجنال ان احنا بالليل وانه ده طبيعه يومك العاديه المقلوبه فده مهم جدا يحصل. حاجتين يا يوسف هكررهم تاني السي باب ماشين لازم تتظبط عشان حضرتك لازم تستخدم السي باب ماشين. الحاجة التانية إن أنت تغير الانفايرمنت أو تغير البيئة بتاعت أوضتك وتخليها معتمة تماما الصبح وده هيساعدك شوية على النوم. إنما دكتور سكيرر قال إن أنت صح ما تستخدمش أي ميديكيشن لأنه لو هو نفسه مكانك وهو بيشتغل كسائق أتوبيس يعني هو برضو مش هيستخدم ميديكيشن لأنه يخاف عليك إن أنت تستخدم ميديكيشن. معانا الحقيقة مكالمة تانية من منين يا شباب؟ معانا عفاف من كاليفورنيا اتفضلي.
2: ألو،
1: هاي عفاف ازيك اتفضلي.
2: أنا دكتور يعني بعمل صوت بالليل تشخين من مناخيري أو مش عارفة لما بعرفش أتنفس من مناخيري بيطلع من يعني بفتح بقي
1: تمام.
2: فمش عارفة الموضوع ده إيه يعني فجوزي بيقول لي أنت بتشخري بالليل
1: كويس.
2: وكمان بقلق كتير بالليل أخش الحمام أنا معدية الـ50 ومنقطع الدورة معرفش ده من المثانة ولا من
1: الوزن حضرتك أخبره إيه الوزن؟
2: 200 باوند.
1: اوكي وطول حضرتك قد ايه تقريبا؟
2: 5'1".
1: اوكي في اي مشاكل صحيه تانية موجوده؟
2: لا.
1: اوكي عفاف is snoring heavily like during the night. She's overweight. She's snoring very loud to the point that she had to wake up her husband. So he's complaining too about it. So she doesn't sleep. She doesn't get any quality of sleep and she goes to the bathroom a lot at night.
0: So this is the classic, you might have sleep apnea scenario. What I tell people, and this is a take home point for the viewers. If you snore loudly, if you can sleep for 8 hours and not feel rested, you need to be evaluated for sleep apnea, particularly if you're overweight, because your risk is much higher if you're overweight.
1: Right.
0: If you have sleep apnea, medications don't fix it. Sleeping medications often make it worse. You need a CPAP machine. That is the solution to sleep apnea.
1: عفاف لو انتي سمعنا الدكتور سكيرر قال عادة الناس اللي بيبقوا overweight انتي عندك تقريبا الكلاسيك سيناريو او السيناريو المعتاد جدا بتاع الobstructive sleep apnea فهو قال انه ده بنسميه انقطاع التنفس اثناء الليل او انقطاع التنفس الليلي وده بيجي لمعظم الناس اللي بيبقوا وزنهم زايد شوية بنلاقيهم بيشخروا بالليل ما بيعرفوش يناموا.

0: كويس، بيقلقوا كتير طول الليل، وعادة البيشنتس دول بيجوا نتيجة انه اللي نايم جنبهم هو اللي بيبقى عنده مشكلة مش هم. فبعد اذنك لازم تروحي للدكتور ويحصل لك اسسمنت او اختبارات عشان نشوف الاوبستراكتيف سليب ابني عند حضرتك. مهم جدا ان انت تجد الحاجات دي، عشان زي ما قلنا للمشاهدين اللي قبل كده هتبتدي تستخدمي السي باب تاني، بس مهم جدا ان انت تروحي للدكتور وتجد ايفالويتد عشان ده. وهتبقى دي اول خطوة ان شاء الله من خطوات علاج مشكلة النوم. So in the last we just have 2 minutes left. We got a lot of phone calls. So if you want to give the audience again advices regarding sleep, just regular advices, and then we'll have another episode about sleep disorders to continue, all the other kind of sleep disorders.
1: Okay.
0: Your camera. Okay.
1: So my take-home points for sleep. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Get up at about the same time every day. Sleep in a quiet, dark place that's comfortable. Come up with a routine that you do for 15 or 20 minutes before bed that relaxes you, that's in kind of a dim environment, that isn't too stimulating. Avoid screens. Avoid cell phones, cameras, TV, none of that. Take the TVs out of the bedroom. Take care of your sleep, and your sleep will take care of you, and you'll feel well rested.
0: Stress and anxiety disorders, how to teach them how to cope with their anxiety.
1: Right.
0: Too.
1: So that we could do a whole show on that.
0: Right.
1: But the gist
0: just
1: is,
0: few tips.
1: You don't want to turn your brain on right before you go to bed. Going to bed is not the time to plan what you're going to do tomorrow, to think about how you're going to solve that stressful situation at work or that conflict with your significant other. Those thoughts should not be in your head right before you go to bed. You want to focus on something that's relaxing.
0: From the Bible, let tomorrow take care of itself.
1: Right. Let tomorrow take care of itself. Tonight is about going to bed and getting that rest so that you can take care of tomorrow.
0: It was such a pleasure and honor. It was a very informative episode. Thank you so much for being with us today. And it was a pleasure again having you, Dr. Skirer.
1: My pleasure.
0: الحقيقة أعزائي المشاهدين، النصائح الأخيرة اللي وجهها دكتور سكيرر لكل المشاهدين قبل النوم، زي ما قلنا جدول ثابت ومحدد للنوم، تحاول تنام في نفس الميعاد، تصحى في نفس الميعاد كل يوم، اتأكد إنه البيئة المحيطة بيك هادية قدر الإمكان، مفيش سيل فونز، مفيش كمبيوترز، مفيش تفكير في بكرة هيحصل ايه. والحقيقة زي ما احنا قلنا في الاخر، دع الغد يهتم بما لنفسه. نصلي وان شاء الله ربنا يدينا جايدنس ازاي نقدر نتعامل مع ضغوط الحياة بتاعتنا. زي ما قلنا ثقافة النوم مهمة جدا عشان نهتم بنومنا. الحقيقة ما خلصناش حتى نص اللي احنا كنا عايزين نخلصه مع حضراتكم، فهنناقشه في حلقة جاية، مش هتبقى الاسبوع الجاي، هتبقى الاسبوع اللي بعده. بنشكركم لحسن الاستماع، بنشكركم للسبورت والتفاعل الرائع بتاعكم النهاردة. نشوفكم الحلقة الجاية، هنتكلم على الاكتئاب، وأوعدكم الحلقة اللي بعدها هنكمل مشاكل النوم مع دكتور سكيرر. كانت حلقة ممتعة النهاردة معاكم. أي أسئلة لسه عندكم ابعتوها لنا على الفيسبوك، هنستنى كل أسئلتكم، هنجاوب عليها أوعدكم. ابقوا معنا ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من وايت كوت.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوان، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

فجر جديد، أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بكم وأحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. أشكركم جدا لأجل رسائلكم الطيبة، كلماتكم المشجعة جدا، حرصكم على استكمال هذه الدراسة. بشكر رب جدا، بشكر رب جدا لأجل جناب الفاضل الأسيس نبيل إبراهيم اللي الرب بيستخدمه بقوة من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه الأكاديمية أيضا. أنا عارف أن في رسائل كتيرة جدا بتقول ليه ما تحولهاش إلى كلية، يبقى لها أفرع في مصر ومش عارف فين وفين وفين، لكن موضوع الأونلاين سهل، هي تتيح الفرصة للناس في أماكن كتيرة جدا، ولا سيما مثلا موريتانيا، تشاد، بلاد كتيرة مش هتسمح أن تكون موجودة

0: فيها كليات والطلبة يحضروا وجها لوجه. لكن أنا بشكر ربي جدا، وده بيدل على استعداد الكثيرين ورغبة الكثيرين إن هم يتعلموا. في البداية يسعدني ويشرفني يكون موجود معنا حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الأكاديمية وفي هذا البرنامج. برحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربي يباركك ومجهودك الرائع من وراء الستار، ربي يكافئك على كل تعب محبتك واستخدمك في هذا البرنامج وأيضا في برنامج أنا مش كافر بكل قوة وبكل ثمر.
0: بعض الناس يقولوا لي ما تعملوها كلية ونروح ويبقى في أماكن تتحقق ازاي دي؟
1: هو يعني هناك الحقيقة كليات كثيرة في أماكن كثيرة، والطريقة ربما تكون مختلفة وفي متناول الجميع بهذه الكيفية، وبتثبت أن الشخص الملتحق مش بيدور على ورقة ياخدها في الآخر أو شهادة، لكن عايز يعرف الحق الكتابي، وهذا بالزبط. له معنى عميق، وأقيم وأقدر كل من يشترك في هذه الأكاديمية ويقضي وقت في الدراسة. والحقيقة ما أعظم وما أجمل أن نشبع بكلمة الله، فلكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا.
0: أمين أمين. ما زلنا في الرحلة مع كلمة الله في موضوع مهم، أو حد قال لي ده أهم موضوع في الإيمان المسيحي.
1: صحيح.
0: التجسد.
1: نعم.
0: ويبقى السؤال اللي حضرتك جاوبت عليه مرات كثيرة، لكن لازم نبدأ به.
1: نعم.
0: كيف الله يصير إنسانا بمفهوم الناس؟
1: هو بمفهوم الناس يعني السؤال في ذاته يحتاج إلى علامة استفهام. وعلامة الاستفهام إذا كنا كلنا بمختلف خلفياتنا نؤمن أن الله قادر على كل شيء ويستطيع كل شيء ولا يستحيل عليه شيء، وكلمة مستحيل غير موجودة في القاموس الإلهي، هي كلمة موجودة فقط في قاموسنا البشري، فليس هناك شيء مستحيل أو يعصى أمام الله القادر على كل شيء، الخالق الذي بكلمته يغير كل شيء ويخلق كل شيء ويوجد كل شيء. فلماذا يعصر على الله أن يظهر في أي صورة يرضى بها؟ فقد رأينا في سفر التثنية أنه في الأصحاحات الأولى تكلم من خلال عليقة وكأنه نوع من الإعلان الإلهي، وبصورة مجسمة يستطيع الإنسان أن يسمعها بأذنيه،
0: ويقدر موسى يستوعب ويفهم.
1: وموسى في حضوره في حضرة الله، لما بنقول على فكرة رأى الله لا تعني الرؤية العينية المادية، لكن يستمتع الإنسان بحضور الله. فحضور الله لما يملأ المكان، إذا كان الإنسان فيه روح حية يستطيع أن يدرك ويعرف أن الله كان موجودا، ليس لأنه قد رأى بل لأنه يشعر بالحضرة والحضور الإلهي. فكيف نستبعد أن الله لكي يفدي البشرية ولكي يفدي الإنسان يأخذ ثوب البشرية؟ وزي ما قلنا في فيليب 2:6 أنه ثلاث تعبيرات بيستخدمهم الوحي، الذي إذ كان في صورة الله، في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله.
0: نعم.
1: يعني يحسب خلسة يعني لم يعتبر اغتصاب من حق
0: يسرق
1: الله
0: شيء ليس
1: أن
0: من
1: يأخذ
0: حق.
1: شيئا ليس
0: صح.
1: في حقه أو في سلطانه نهائي. ليه؟ لأنه هو الله.
0: صحيح.
1: إحنا مش بنتكلم مرة تانية، لما بنقول الله مش بنتكلم الله الآب والله الابن والله الروح القدس ثلاثة آلهة ونحن ندعي أنهم إله واحد، لا، إحنا بنتكلم على الله الواحد الذي وحدانيته جامعة كاملة مانعة شاملة، بمعنى أنه موجود بذاته، قائم بذاته، حي بروحه، ومتكلم بكلمته.
0: نعم.
1: هذا هو ما نتحدث عنه. البعض بيرفض كلمة الثالوث، والبعض الآخر بيقول إنها مش موجودة في الكتاب. نعم، مش موجودة في الكتاب، لكن تعبير ومصطلح بنستخدمه لكي نوضح فكرة فوق العقل البشري، لكي نستطيع أن نفهم ولو قليلا عن عظمة هذا اللامحدود ونحن في محدودياتنا وجزانياتنا. فالله أخذ وصورة الإنسان، أنا استخدمت قبل كده وهذا تعبير ليس من اختراعي لكني أيضا أخذته من أباء قديسين ومن معلمين أفاضل، بنقول أنه أخذ أو ارتدى عباءة بشريتنا، وده تعبير جميل، وده يتناسب مع التعبير الموجود في فيليب 2 بعد كده

0: أو أخلى نفسه. أخلى نفسه بمعنى إنه مش يعني لم يعد إلهاً. اوعى تقع في الغلطه
1: لم دي. يتخلى عن الوهيته
0: لم يتخلى عن الوهيته، لكن تخلى عن المجد الذي كانت الملائكه تعبده والجو السماوي وكل هذه الامور، تركها، اخلى نفسه منها، اي تركها وفرغ نفسه منها، وجاء هو الله لكنه في صوره الانسان. بكل بساطه، هل يستطيع الله ان ياتي في صوره انسان؟ قطعا بلا شك، لانه ايضا خلق الملائكه الأرواح وأعطاها أجساد لتظهر للبشر في صورة ملموسة ومحسوسة
1: دون أن تتغير،
0: دون أن تتلاشى. تتغير فهل يستحيل على الخالق الذي يخلق كل شيء
1: وأعطى هذا
0: وأعطى هذا هذه الصورة
1: للملائكة
0: الأرواح الخادمة له، أنه يأتي هو في أي شكل أو صورة أو شبه، لكي نفهم نحن الماديين الأرضيين المحدودين قدرة هذا السماوي اللامحدود الموجود في كل مكان؟ هذا إعلان عن حب إلهي يريد به هذا الخالق اللامحدود الغير المنظور أن يصل إلى خليقته المحدودة المنظورة في أبدع وأعظم الصور الجميلة.
1: هللويا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا. لم يحدث تغيير.
0: نعم.
1: لم يحدث شيء جديد طرأ على الله. لكن الله، لأن في واحد كتب لي امبارح، قال لي واحد مسلم سألني سؤال وما عرفتش أجاوب. قلت له إيه؟ قال لي في إنجيل يوحنا صح 3 كلام الله مع نيقوديموس: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فقال لي إزاي هو على الأرض وهو في السماء؟
0: يعني نحن بنستخدم هذه الآية كواحدة من أعظم الحجج القوية الجامعة المانعة من أي التباس، أن هذا الذي يتكلم مع نيقوديموس الإنسان في صورة إنسان هو في واقع الأمر الله الموجود في كل مكان.
1: يعني لما يقول الذي هو في السماء يتكلم عن جوهره
0: بالضبط كده، هو مساوي لله الآب،
1: وفي نفس الوقت هو على الأرض، هو ناسوته.
0: نعم.
1: دون انفصال دون اختلاط بالضبط.
0: وزي ما بنقول أن هذه الوحدانية هي وحدانية جامعة بلا اختلاط. نعم. أو امتزاج أو تغيير، وأيضا هي فريدة بدون انفصال.
1: هللويا. اتخذ المسيح لنفسه، أو اتخذ الله لنفسه، أو الكلمة جسدا بشريا لكي يكون مشابها لنا في كل شيء لكن بلا خطية. عبرانيين 2:17-18
0: من أجمل الآيات،
1: من ثم كان ينبغي،
0: ومن أعظم الآيات التي يجب على كل كارز. أنا بقول كارز ليه؟ لأنك هتتقابل مع ناس هتسألك أسئلة، ولازم تبقى ملم وعارف ومدرك بطبيعة إيمانك. فهذه واحدة من أهم الآيات. واحد مرة شتمني وتف في وشي وأنا بكرز له في الشارع، وده شيء عادي، يعني ليست هذه إهانة لي، لكنها بركة إلى أنه لا يهينني لكنه يهين الذي أرسلني، وده شغل ربنا. الله أحب العالم وهو يريد أن يقدم. فالموضوع الإهانة والشتيمة أنا عمري في يوم من الأيام ما رأيتها من أجل المسيح أنها يعني تقليل أو تدني. أنا بعتبر ده أنه يعني امتياز وشرف ونشان. فما انتظرش حتى أجيب على سؤاله وجري. قال يعني يأكل ويشرب ويبقى زينا ويقضي حاجاته ويتعب ويبكي ويتخان؟ قبل ما أقول له أي إجابة كان مشي. لكن ما هي الإجابة المناسبة؟ الإجابة المناسبة موجودة في سفر العبرانيين أصحاح 2، لما الآية دي عايز أحطها تاني مرة تانية عشان الكل يشوفها. لو تكرمت أشكرك جدا، شكرا جزيلا. 2:17-18 أنه كان ينبغي أن يشبه، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. هنا بيتكلم عن المسيح الذي بمثابة الأخ الأكبر والبكر بين إخوة كثيرين، فبيكلم على المسيح هنا في صورة إنسانيته لكي يكون رحيما.
1: مشابها في كل شيء.
0: اخوته في كل شيء، يعني ايه في كل شيء؟
1: لا بس مشابها اخوته،
0: نعم،
1: لحم ودم.

0: يعني المسيح جاء في جسد حقيقي، وده رد على الغنوصيين اللي رفضوا التجسد المادي الحقيقي للمسيح،
1: لأن المادة شر.
0: لأن المادة شر.
1: تمام.
0: ونفس الفكرة واخدينها المسلمين.
1: تمام.
0: إزاي الله يجي في جسد إنسان ضعيف؟ لأن هي نفس الفكرة بس بعنوان مختلف.
1: لكن علينا أيضا أن نقول أنه كان يشبه
0: بالضبط.
1: يعني شكله زينا. ليه بيقول يشبه؟ لأنه كان بلا خطية.
0: نعم.
1: ولم يكن ولاده العذراوي من زرع بشر، لكن كان بالروح القدس، عشان كده بيستخدم

0: وصورة و و و
1: واشترك و... هو أيضا فيهما
0: لكي يبيد بالموت. إذن هنا كان ينبغي، ليه كان ينبغي؟ عشان يقدر ياخد مكاني.
1: نعم.
0: لازم يبقى زي بالضبط. زي بالضبط من حيث الخيمة الخارجية.
1: نعم.
0: لكن من حيث
1: جوهره،
0: الجوهر الذات
1: هو الله بالضبط.
0: إذن نحن لا نشرك ولا نقول أن الإنسان صار إلها ولا الله صار إنسانا وترك كل مجد في السماء.
1: استحالة.
0: كما يظن البعض.
1: لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب.
0: وأنا يمكن أشرت نفس التعبير، بنقول النهاردة في عصرنا الحالي أن الساسة السياسيين عايشين في أبراج عجية.
1: صحيح.
0: لا يدري بمعاناة الناس العادية، اللي مش لاقي ياكل واللي مش لاقي يدفع ثمن البنزين واللي ما عندوش شغله، فهناك معاناة لعامة الشعب والناس.
1: هم مفصولين،
0: هو قاعد في حتة لا حاسس ولا شايف ولا دريان. وبالتالي طريقة تفكيره تختلف ولا علاقة لها بالواقع. حتى بنلاقي البعض منهم يطلع أقوال ويطلع جمل تدل على أنه يجهل ما يعاني منه الناس،
1: على أنه منفصل تماما عن الواقع والناس.
0: هنا يتحدث الوحي أن نعم. المسيح هذا الذي تجسد وهو صورة الله غير المنظور، بهاء مجده ورسم جوهره، هذا هو الذي جاء في شبه جسدنا يشبه إخوته في كل
1: شيء.
0: حط تحت كلمة كل دي 10 خطوط.
1: كل شيء تتكلم عن الشبه،
0: الإهانة،
1: والحياة، الظروف الاجتماعية.
0: بالضبط، الظروف الاجتماعية، المعاناة،
1: الدخول في البيئة.
0: فلما أبكي أنا، هو يعرف
1: بكى معنى أمام قبر الله،
0: فقد بكى قبلي. لما أنا أحس بالإهانة والخيانة من أقرب الناس،
1: رآها على الصليب،
0: فقد اختبرها على الصليب، واختبرها قبل الصليب.
1: بالزبط.
0: من واحد من تلاميذه. يعني جرب
1: الغدر، الخيانة، الترك، الإهانة.
0: تمام.
1: حتى من أقربائه في الجسد،
0: أقرب الأقرباء. صحيح. حتى أخوته في معارك كثيرة لم يؤمنوا به.
1: بالضبط.
0: وآمنوا،
1: لم يكن بعد قد آمنوا به.
0: بالضبط، بعد أن قام. لأنه كانوا لسه في هذا الفكر اليهودي الذي سبق.
1: معقولة أسا برضو يا أسيس، يعني خلينا نكون
0: بشريا. صحيح.
1: واقعيا.
0: نعم.
1: يعني أنا بشوف النعمة الكبيرة إن بطرس يقدر يقول الإعلان ده، وواحد قاعد جنبيه ياكل ويشرب مع اللي كانوا بيخافوا من يهوى.
0: بالظبط.
1: بيخافوا يكتبوا اسمه، وفجأة يلاقي قاعد جنبيه. صعبة. صح.
0: صحيح. هي أمور يعني تتطلب عمل إلهي يصل إلى الإنسان، وبعد كده يرجع واحد.
1: ما الرب قال لي سمعان لبطرس
0: إن دما ولحما
1: استحالة توصل
0: يعني لما تقعد تمخمخ وتفكر فيها زي ما أنت عايز، استحالة. هتلاقي نفسك
1: تهت.
0: بالضبط كده. عشان كده بنقول عظيم هو
1: سر
0: التقوى.
1: هللويا.
0: فهو سر يعلنه الله لمن يريد ولمن يشاء وللراغب أن يعرف الحق.
1: نعم. حدث في ملء الزمان والمعاد المحدد، وده بيجاوب على سؤال حضرتك برضو أجبت عليه للأمانة، ليه ما بدأش التجسد من بعد آدم؟
0: أوكي. الإنسان بعد، يعني حتى في، مش بس يعني بعد آدم بالسنين، بعد أن سقط آدم بالسنين ده، في التو حاول أن يعالج ما ارتكبه وما اقترفه من جرم في حق الله وعصيان وكل تحذير إلهي. والتحذير الإلهي ما كانش إنك أنت يعني هتعمل غلطة صغيرة، ده أنت هتموت وهتطرد من الجنة، ويوم تأكل منها موتا تموت. يعني ودخلت اللعنة إلى الأرض، ووقع عقاب صارم على آدم وحواء وكل الخليقة التي كانت ممثلة فيه. مع ذلك حاول آدم أنه بعمله الشخصي وبره الذاتي أن يغطي ويستر خزي عورته بأوراق من شجر التين.
1: يعني تعتبر أن تصرف آدم أنه هو بالأوراق هو جزء، أو هو يعبر عن محاولة الإنسان لعلاج نفسه؟
0: نعم. هو
1: ما يسمى،
0: هو
1: يسمونه مبدأ الأعمال
0: أو رمز لما يحاول الإنسان دائما أن يفعله حينما يقترف الذنب والجرم ضد الله. ما هو يعني ده
1: الشعور بعقدة الذنب.
0: وما هي الذنب؟ ما هي الخطية بكل بساطة؟ لأن الخطية يعني مش الكبير والصغير، الخطية أنك لا تصيب الهدف.

0: الهدف الذي يحدده الله أنت لا تصيب.
1: لا فيها كبائر ولا صغائر.
0: خالص.
1: خالص.
0: يعني وما فيش كذبة بيضة وكذبة سود.
1: يعني اللي قال كذا قال كذا.
0: كسر الوصية هو خطيئة.
1: خطيئة.
0: بكل
1: تعدي على.
0: عشان كده جاء المسيح وغير في العهد الجديد كل الأفكار اليهودية القديمة. قال لهم أنتوا يعني بتقولوا الزنا والكلام ده من نظر إلى امرأة
1: ليستهيها. خد عمق أكتر.
0: على المستوى أكتر.
1: يعني تبدأ الخطية من فكرة من مسيطرة عليا
0: داخل الإنسان.
1: داخل الإنسان غلب على ذهني على بصيرتي
0: بالزبط.
1: على فكري على لساني على كلامي قبل ما أكون فعل.
0: بالضبط كده. فإذا هنا نحن نتحدث عن أن الإنسان حاول ببره الذاتي بنشاطه وبمقدرته بتفكيره بإبداعه أنه يستر نفسه ويستر
1: عمل كل الطرق حضارة قوانين شريعة حمورابي شريعة حور محب في مصر عمل كل الطرق.
0: أخ أندرو طب ما آدم وحواء كان عريانين عمر في البداية إلى أن سقط آدم
1: قبل ما يبقى.
0: يذكر الكتاب قبل السقوط أنهما كان يدرك أن هذا العري خزي
1: أطلاق
0: لأن مجد الله وحضور الله المستمر كان يكسيهما فلم تكن هذه مشكلة
1: وحالة البراءة اللي عايشين فيها
0: وحالة البراءة بالضبط كده إمتى اكتشفوا أنهما عريانان
1: بعد السقوط
0: وعصيان الله وهكذا دائما يصل الإنسان إلى حالة العري وكشف الضمير وتأنيب الضمير حينما يكسر وصايا الله يشعر بخزيه وتأنيب ضميره وهذا عمل إلهي مرات كثيرة يستخدم الله والروح القدس الضمير لكي ييقظ حياة الإنسان الميتة الداخلية.
1: يعني السقوط شوه تفكير الإنسان شوه كل حاجة في داخل الإنسان
0: ده مش بس الإنسان
1: صنع فساد
0: ده مش بس الإنسان ده الخليقة
1: ده اللي قاله
0: لعنت الأرض وشوكا وحسنا
1: حسكا تنبت لك
0: والمرأة بالوجع تلدين
1: بعرق جبينك تأكل خمسة
0: وهو بعرق جبين يعني عايز أقول مش عايز أقول اللعنة دخلت كل شيء لكن اللعنة بالتأكيد دخلت الأرض والعقاب الصارم والتعب والشقاء عشان كده ما تستعجبش لما تقول يعني هو لازم الحياة تبقى كلها كد وتعب
1: بالضبط
0: ومعاناة هذا
1: ما جلبه الإنسان
0: ما جلبه من ما جلبه آدم للبشرية التي كانت في صلبه واحد يقول لك طب وانا مالي ما ربنا طرده
1: بالزبط.
0: وخلص وانا مالي انا كمان لما ترامب بيروح يحارب إيران وياخد الجنود من المواطنين ويتقتلوا في الحرب عشان القرار اللي هو عمله.
1: واحد يقول لي يعني انت لمست حته مهمه جدا. واحد يقول لي هل يعني هل من العدل احاسب انا على فعل ارتكبه شخص وحيد من الاف الاف السنين؟
0: هو الفكره الاساسيه مش انه شخص وحيد انه كان راس الجنس البشري. كنا فيه كنا في صلبه زي ما اتكلم الكتاب على ابراهيم ومن كان في صلب ابراهيم احنا برضو اخذنا بركه ابراهيم لكل من يؤمن مع اننا ما خلفناش ابراهيم حرفيا
1: بالظبط بالظبط.
0: الشيء الثاني ان الله بيجي للناس اللي بتقول طب وانا ذنبي ايه؟ يقول له طيب لانك انت لازلت مقتنع ان لا ذنب لك ساوجد لك الكفاره والخلاص والطريق لا تدفع فيهم ثمنا لانك تقول لا ذنب لي ماذا فعلت بهذا؟
1: طب صحيح في فكرة تانية يا سيس تناقشت فيها في يعني في الزمان البعيد مع الدكتور علي جمعة هو رجل له وضع يعني لما قال لي التعبير ده إيه ذنبنا السؤال هل أنا ما بغلطش كان ممكن يكون الـ الـ الـ الـ السؤال بتاعك صح لو أنا ما بغلطش وبتحاسب على حاجة مش بعملها السؤال هل أنا كائن ما بغلطش
0: ده أنا مش هروح على علي أنا وإنت كرجال ناضجين لكن خلينا نروح
1: للعيل الصغير الأنانية والسير
0: وضرب اللي جنبه وإحنا بنقول دول ملائكة براءة من أين جاء هذا؟ أنها الطبيعة الفاسدة بص يمكن أنك تغمض عينيك والشمس تسطع بضيائها داخل حجرتك وتقول لا توجد شمس هنا نقول

0: أقول أنك لا تحتاج أنك تفتح عينيك، لكن تحتاج إلى عينين.
1: صح. لأن الشمس موجودة.
0: الشمس موجودة.
1: والخطية موجودة.
0: والخطية موجودة.
1: فلو أنا شلت آدم اللي تعب الناس قوي، أنا بغلط. وأنا أحتاج إلى فداء، لأن أجرة الخطية موت.
0: وتلاحظ أن النفس البشرية دائما في حالة الدفاع وإنكار الحقيقة.
1: بالزبط.
0: لحد النهاردة يقول لك طب أنا مالي، طب يعني انت عايز توصل ليه؟
1: محاولة التبرير الذاتي.
0: يعني ربنا طب انت بلاش، ربنا يحاسبك على اللي انت عملته بس. مالكش دعوة بآدم. هل لك حساب امام الله؟ هل اخطأت؟ كذبت؟ سرقت؟ ليك عقاب؟
1: اقول حاجة اسيس برا الحلقة، مش برا الحلقة، برا الفكر المسيحي عند الاخرين، يقول لك ان النفس لأمارة بالسوء. طب اتأمرت بالسوء منين؟
0: بالظبط كده.
1: السوء ده جاء منين؟
0: ده الخالق مصدرها هو الكمال.
1: بالظبط.
0: فمن اين جاء هذا؟ هذا ما ورثناه من ادم. اردت
1: طبيعه ساقطه.
0: الطبيعه والواقع ينفي كل جدال تقوله.
1: صحيح. فعشان كده لما جاء ملء الزمان وكان الله يعني مش عارف
0: يتعامل. ارجع قبل ما تكمل في الحته دي. انه ترك للانسان
1: الحته دي
0: الجزء. اتفضل.
1: بقول لك وكان الله ترك البشريه، ورينا هتحلها ازاي.
0: بالظبط كده.
1: صح كده. اتفضل.
0: تمام تمام تمام كمل. اتفضل.
1: لا ما هي الفكره. اتفضل.
0: اذا ترك الله ليثبت الانسان لنفسه
1: العجز،
0: انه عاجز وغير قادر ان يغير الوضع. والا لما جاء المسيح.
1: يعني رفعنا الرايه البيضه.
0: بالظبط كده. سلمنا. ولما الانسان سلم، ما هو اصل يعني مناقشه الانسان وحواراته مع الله، قال له طب خد الشريعه وريني كم واحد هيقدر يتمم ويحقق الشريعة
1: كلها. لأن من سقط في نقطة تعدى
0: صار مجرما في الكل. وهنا شبهها أحد أحبائي الأصدقاء العابرين من الظلمة إلى النور بتعبير لا أنساه، كان معايا في أحد البرامج على التلفزيون من أكثر من 15 سنة. قال لي أنا شفت ما أفعله وما يفعله كل الذين من خلفيتي كأنهم أمام ناطحة سحاب، وهناك حبل مدلى من الدور 60 إلى الأرض، ويقف هناك شخص عظيم يقول لي عليك التسلق لتأتي إلي.
1: تعال.
0: وكلما تسلقت تشققت يدي،
1: الحبل بقطع ايدي،
0: والحبل بدأ خلى ايدي تنزف،
1: وفي نفس الوقت انا في الطل
0: فلا استطيع ان اتمسك، فاترك اسقط الى الارض. وبعد ان
1: اجرب المحاوله
0: حتى الجرح يلئم ابتدي اجرب تاني. المره دي يمكن طلعت 10 ادوار اكتر، لكن ما قدرتش اكمل. قال هكذا الانسان بكل اعماله الميته يحاول ان يصل الى الله، لكن هنا في الإيمان المسيحي الله لم يلقي بحبل لكي يتسلق الإنسان إليه، لكن الله جاء للإنسان
1: عشان يخدنا لفوق
0: حتى يأخذه إلى أعلى.
1: هللويا.
0: وضعه كما قالت واحدة في محاكمات الدجوي من البنات اللي عرفنا المسيح وكانوا شهادة جميلة، قالت لهم الإيمان المسيحي كأن الله أعطى لي أسانسير حطيني جوه هو يطلعني فوق، لا أحتاج إلى
1: المسيح.
0: هذا هو الفارق بين الإيمان المسيحي وكل إيمان آخر. كل إيمان آخر الله تعالى
1: أطلع أنت بقوتك
0: وتجلى وهو فوق الكل، وهو لا يجوز أننا نأتي به ونعطيه الصفات الإنسانية، لأن هذا يزيل تنزيه الله ويحط من شأنه. لكن في المسيحية الله لا يقول لك اجتهد لكي تصل إلي، لكنه هو أخلى نفسه ونزل إلينا.
1: جاء ملء الزمان، الوقت رب. المحدد والمعين.
0: تمام.
1: وكأن الرب بيقول بعد البشرية ما رفعت الراية البيضة عشان لما تدخل تظهر النعمة الإلهية.
0: وهذا يثبت طبيعة الله البارعة الفائقة العبقرية. أن كل شيء في جدول السماء له زمن وله معاد، وهذا له سبب. فكما قلنا ترك الإنسان ليثبت بنفسه لنفسه أنه عاجز ولا يستطيع أن يرضى الله. ده نمرة واحد. فما يجيش بعد كده يقول له انا قدمت لك خلاص، يقول له طب ما لو سبت

0: يعني ما انا كنت خلصت. طب انا سبتك
1: طبعا، خلصت لنفسك
0: حتى تثبت لنفسك انك تعجز عن ان تخلص نفسك.
1: وهل الله فرض على الناس؟ الله صنع خلاص يقبله كل من يقتنع انه عاجز.
0: نعم.
1: طب يا اللي انت مش مقتنع ان انت عاجز، وريني هتصرف،
0: وريني هترضي ربنا ازاي. ومن اخطا في واحده قد صار مجرما في الكل.
1: الدول الاسكندنافية من اكثر الدول رفاهيه.
0: نعم.
1: وما هذا؟ الخطيه موجوده
0: بكل تاكيد،
1: والانتحار واكثر
0: اعلى نسبه،
1: اعلى نسبه. فعمر ما كان الازدهار الاقتصادي ولا الطبيعه الجميله عمرها ما كانت حل للانسان.
0: اذا
1: ولا البيئه المتقدمه ولا التكنولوجيا.
0: اذا هذا يبطل ما يدعيه بعض الذين ينسبون الى انفسهم انهم لاهوتيين وهم لا يعرفون شيئا عن اللاهوت. يقول لك المشكلة ما آدم كان في حالة
1: مشكلة البيئة. طب تتغير البيئة،
0: طب ما
1: وتغيرت القوانين وتغيرت الحضارات كل حاجة اتغيرت، وبقى الإنسان هو زي ما هو.
0: واللي بيحطوه في السجن ما بيغيروا له البيئة اللي جوه، بيطلع أشرس مما دخل.
1: واللي اتقطع إيده،
0: واللي اتقطعت إيده.
1: وصور يعني متأسف لوقت قريب في السعودية، طبعا قبل 10 سنين و15 سنة، كانوا بيجيبوا الناس في الشوارع يقطعوا الرقبة ويرجموهم. هل المشهد ده تسبب في
0: غير شيء من مبادئ وقيم الإنسانية؟
1: هل تسبب في انتهاء الخطية؟
0: نهائي.
1: إذن كل هذه المظاهر مش هتعمل حاجة للإنسان.
0: إذن الإنسان
1: يحتاج
0: أثبت عجزه
1: نعم.
0: وفشله ويأسه وعدم قدرته على تغيير نفسه. عشان كده دايما بنقول لما بنعمل مشورة بيستعدوا عشان يتجوزوا، بنقول للعريس وبنقول للعروسة، كل واحد يقول للتاني اوعى تفكر في يوم من الأيام انك هتغير الطرف الآخر.
1: استحالة،
0: ده انت ما تقدرش تغير نفسك، هتغير غيرك.
1: أسيسي عندنا في مصر حضرتك يعني أستاذ ومدرس في الحقيقة، اسمها وزارة التربية والتعليم. النتيجة
0: لا تربية ولا تعليم.
1: لا، ربما حصلنا على شهادات.
0: لا،
1: لكن هل الوزارة
0: لا تعليم؟ ده احنا بقينا كتاتيب يا باشا
1: دلوقتي. بس بقول يعني خلينا نقول حصلنا على شهادات علمية.
0: نعم.
1: هل تغير سلوكنا؟
0: نهائي.
1: تلاقي عميد جامعة وبيطلع ألفاظ غير عادية،
0: يعني وهتروح بعيد ليه؟ ما اطلع هنا على السياسيين لما يشتموا في بعض ويهاجموا في بعض
1: في الكونجرس،
0: وتسمع البلي بيب بيب عشان فضيحة التلفزيون.
1: شفت مرة في البرلمان التركي رفعوا الكراسي على بعض وبالجزم على بعض. لا السياسة بتغير ولا التربية البشرية.
0: أنا دلوقتي بس فهمت ليه بيصنعوا جزم كتير.
1: الإنسان بيضرب بيها بعض
0: في تركيا.
1: الإنسان مخلوق، ما أروع هذا الإله اللي خلقني على صورته،
0: يعني
1: بصورة مختلفة عن كل الحيوانات.
0: كيف لما تفكر فيها بذهن الإنسان البشري المحدود، كيف يخلق الإنسان على صورة الله وكشبهه روحيا وأدبيا؟ نعم. إزاي؟ إيه الجمال؟ إيه العظمة؟ يعني هذا إعلان عن تقدير الله العميق
1: للإنسان،
0: لخليقته التي أوجدها الإنسان.
1: الإنسان العاقل، خليقة العاقلة،
0: حتى في تركيبه هناك طبعا البعد الشاسع بين الله وبين الإنسان، لكن يحط في الإنسان نفس وجسد وروح وهو يبقى واحد. ما هم ثلاثة هم يعني. لكن عايز أقول هذا هو التشابه.
1: صحيح.
0: عظمة الله وإعلان محبته، جعل وأعطى لله أنه يتمم خطته الموجودة منذ الأزل. وده هنقوله في حلقة أخرى، أن خلاص الله وفداء الله لم يأتي وليدا للحظة.
1: نعم.
0: لكنه كان الفكر الأزلي في قلب الآب. ويقول الوحي المقدس عن المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح واحد إن الابن الوحيد الذي هو
1: في حضن
0: الآب
1: هو خبر.
0: يعني هو خبر،
1: أعلن.
0: هو أعلن لنا كل ما كان في قلب الله.
1: نعم.
0: إذن جاء

0: المسيح إذا جاز التعبير، الكلمة التي تعبر عن ما في قلب الله الآب، فتستطيع البشرية
1: ويكشف لنا عن
0: أعماق، فتستطيع البشرية أن تقرأها.
1: هللويا.
0: هو الكلمة الذي كشف لنا غير المنظور ولا محدود.
1: صحيح.
0: بأننا رأينا المسيح في صورة بشريتنا، يتكلم مثلنا، يقترب مننا، له مشاعرنا، ليقول لنا أن الله ليس فقط معطيا للمحبة والحب، لكنه هو المحبة.
1: هللويا. أعمال 17-27-28 بولس بيحط جملة في غاية الأهمية، بيقول لكي يطلب الله لعلهم يلتمسونه.
0: نعم.
1: فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد.
0: واللي قال كده ده مش واحد مؤمن.
1: صحيح.
0: ده دول الفلاسفة اللي قال لهم كما قال أحد منكم، يعني إذا كان الإنسان في فلسفته يدرك
1: عنده احتياج
0: أن هناك فراغ في داخله.
1: بالضبط.
0: يقول الوحي المقدس إن خلق الله الإنسان الأبدية ووضع الأبدية
1: في قلوبهم.
0: يعني إيه وضع الأبدية في قلوبهم؟ يعني الأنين والحاجة والاشتياق إلى
1: ورغبة الاستمرارية
0: إلى الأمور الأبدية ما بعد الحياة وما بعد الموت في قلب كل إنسان. عشان كده تستغل بعض الأديان هذه الحقيقة بالرعب.
1: بالزبط.
0: والخوف والتهديد،
1: يفضل تحت كماشة
0: وتبقى تحت سلطته. وحتى مرات كثيرة في أساليبنا المسيحية نستخدم ذات الشيء للتحكم في الآخرين، رغم أن هذا بعيد كل البعد عن هدف وقصد الله، أن الأبدية لكي نحصل ونأخذ ضمان الله، مش أنفسنا ولا عملنا ولا حسناتنا وسيئاتنا، لكن العمل الذي أعده الله، التذكرة المجانية المدفوع ثمنها، حياة بدل الحياة، حياة المسيح بدل حياتك، أنت المذنب وأنا المذنب الذي كان علي قصاص والقصاص كان الموت، هذه دفعها الله بالكامل من خلال المسيح، فما عليك إلا قبول. عشان كده ما فيش واحد في يوم من الأيام هيقدر يلوم ربنا، يقول أنت ما قلتليش، أنا الثمن كان غالي، إزاي كنت أصدق الكلام ده؟ لا، عزيزي في كل مكان، أحبائي في كل مكان، الثمن قد دفع، بغض النظر عن خلفيتك، بغض النظر عن إيمانك، بغض النظر عن قناعتك، بغض النظر عن منطقك، يمكن أن تتحاجج مع الله، وحتى الله قال هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير أنقى من الصوف. يعني الله على استعداد في كل ما تريد أن تتكلم معه وتتحاجج معه، هو آب لكل البشر بسبب الخليقة، أب، وبسبب الإيمان صار أبا، نقدر نقول له يا أبانا كما كنت تتحدث بالكلمات الرائعة الغنية في المعنى والعمق والمضمون، أنه صار آب لينا كلنا، فبقينا أخوات، وبقى هو أبو العيلة كلها.
1: أمين.
0: إذا جاز التعبير طبعا بالتبني.
1: بالزبط.
0: ولا نقصد
1: بالمعنى المادي،
0: حاجة. أو بالتناسب الجسدي.
1: خلق الله الإنسان على صورته، لكن في تكوين 5:1-3
0: نعم.
1: بيقول إيه؟ هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله.
0: وبعدين يقول وعاش، وفي الآخر ومات.
1: بالضبط.
0: وعاش ومات.
1: لكن في كلمة وولد ولدا على شبه قصورته.
0: نعم.
1: فالإنسان كان مخلوق على صورة الله، السقوط شوه الصورة، أصبحنا نسخ
0: مشوهة
1: مقررة ومشوهة.
0: على فكرة بيقولوا أصحاح 5 ده بيقولوا اسم، بيقولوا صفحة الوفيات.
1: صحيح. تولد ومات، تولد ومات، واحد بس اللي نفد
0: 8 مرات. كلمة مات تأتي، فيعني أدي قصة الإنسانية، صفحة وفيات،
1: تولد ومات، واحد اللي فلد بس. ضرورة انفصل الإنسان عن الله بسبب الخطوط السقوط. كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا
0: أفسس 2:1
1: نعم. التي سلكتم بها قبل حسب ظهر هذا العالم نعم. حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن ما زال يعمل
0: في أبناء
1: المعصية تصر

0: عرفنا قبلا بينه شهوات جسدنا عاملين مشيئة الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. كل البشرية بالطبيعة أبناء الغضب.
1: الجمال
0: الحلو
1: يسمينا قبل ما نعرف المسيح أبناء الغضب
0: كالباقين أيضا،
1: وأبناء العصيان كالباقين، لكن بعد أن جئنا للمسيح يقول كأولاد الطاعة. شوف مملكة الظلمة
0: ومملكة النور،
1: ومملكة النور.
0: هذا عمل النعمة،
1: مملكة العصيان ومملكة الطاعة، مملكة الحياة الهالكة ومملكة الأبدية السعيدة. إحنا بنتكلم أخ أندرو على مملكتين،
0: صحيح صحيح،
1: مملكة الظلمة ومملكة النور.
0: بالضبط. وقال بولس في أفسس 5،
1: نعم نعم، هذه لها رأس وهو إبليس.
0: بالضبط.
1: وتلك لها رأس وهو المسيح،
0: هو
1: تبارك اسمه.
0: هللويا هللويا. صار الإنسان ميت روحيا أدبيا، اجتاز الموت إلى جميع البشر. رومي 5:1.
1: نعم. إذا كوني أولد خاطئ، كون الطبيعة الفاسدة تورثتها ليس عجبا.
0: صحيح.
1: وقلنا إذا حتى لو قبلنا يعني جدلا أن ما تقوله صحيح، فماذا عنك الآن؟ ألست لازلت تحت وطأة وقانون الخطية والشر الذي نعيش فيه؟
0: نعم.
1: لم يتغير شيء، لكن عايز أقول إن الله بإرساله المسيح أعطى للبشرية رجاء ونورا وضياء، مش بس في هذه الحياة، في ناس بترتعب من الأبدية وتخشى من الحديث عن الموت، ولما تجيب سيرة الموت يقول لك شوف لنا سيرة غير دي، هذه المصيبة. وفي ناس تكره تروح تعزي لما واحد ينتقل.
0: يقول لك تشاؤم،
1: يقول لك
0: ما أحبش.
1: لكن ماذا فعل المسيح له كل المجد بشوكة الموت وبالموت ذاته؟ يقول الكتاب أنه أنار لنا الحياة والخلود
0: بواسطة
1: الإنجيل،
0: عرفناه من خلال الإنجيل.
1: إذن غير طبيعة الموت، زي تعبان شد السم بتاعه وأنيابه المسنونة ولم يعد له تأثير، لازال يمكن أن يهاجمك لكنه لن يستطيع أن يميتك بسمه.
0: هللويا.
1: لازلنا تحت حكم الموت، لكن الموت لا يدخل إلى الحياة التي أخذناها من المسيح. لكننا تحول الموت بسبب عمل المسيح
0: إلى جسر عبور،
1: إلى الترانزيت.
0: ترانزيت صحيح.
1: اللي ينقلك من بلد لبلد.
0: بالضبط.
1: اللي ينقلك من الأرض للسماء.
0: الأسانسير.
1: الأسانسير اللي
0: طلعك من الأرض للسماء.
1: مبارك اسمه.
0: في أفسس 2 يتكلم عن كنا أموات بالذنوب والخطايا.
1: نعم.
0: لكن في أفسس 1 قبل ما يكشف الحياة دي بيقول عن عمل المسيح الذي عمله في المسيح إذ أقام من الأموات أجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدار فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وياج على رأسا فوق كل شيء للكنيسة.
1: نعم.
0: لصالح الكنيسة.
1: نعم.
0: يعني خدنا من تحت حطنا في أعلى قمة.
1: ولصالح الكنيسة ليه؟ لأن هو الرأس والكنيسة هي الجسد، وما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض. يوم أن ينفصل الرأس عن الجسد لا توجد حياة، والجسد لا يمكنه أن يعيش بدون الرأس، والرأس لا يتحرك بدون الجسد.
0: إزاي؟ هيمشي إزاي؟
1: إذن هذا هو العمل السامي الفريد الذي حتى الزواج الأرضي مأخوذ من هذه الفكرة، مش العكس صحيح.
0: نعم. التجسد وحتميته هو إظهار لمحبة الله، وأن الله ليس إلها منعزل يكتفي بإرسال الأنبياء دون
1: أو يبعت لك ملاك ويريح دماغه.
0: يعني في قصة كتبها الأديب المصري نجيب محفوظ وترجع يعني طعنوه بسببها وكان عايزين يموتوه ومقفرينه.
1: نعم.
0: اسمها أولاد حارتنا. صور في شخصية اسمها الجبلاوي معزول تماما جوه قصر ويخاطب بعض البشر المقربين عشان يكلموا الحارة نيابة عنه. وأهل الحارة مش عارفين لا المرسل عارف شكل اللي بيكلمه ولا أهل الحارة قادرين يعرفوا من المرسلين مين اللي بيكلمنا ده.
1: تمام.
0: كبير صغير طيب غضوب مين اللي فالرسالة اللي رايحة بيحاولوا من خلالها ياخدوا صورة عن مين

0: جبلاوي اللي قاعد جوه القصر.
1: بالظبط بالظبط. عشان كده لا يمكن ان تعرف، لا يمكن ان تعرف الشخصية التي امامك ان لم يكون هناك تجسد لفكر الشخص ده
0: بالظبط
1: في صورة كلام.
0: صحيح.
1: حتى تستطيع ان تدرك مشاعره اذا كان يحبك او يكرهك، اذا كان شخص عطاء، اذا كان شخص كريم. هذا تماما ما نتحدث عنه في التجسد. أعلن الله فكره غير المنظور وغير المعروف. الله اللامحدود من خلال كلمته الذي هو المسيح عرفنا أن الله محبة، وأن الله يحب البشر، وأنه لم يخلق البشر بس عشان يتشفى منهم كما يظن البعض ويعذب فيهم ويبقى لهم بسياط وكرباج عشان الغلطة اللي تعملها يقطع رقبتك. مش هو ده ربنا؟
0: مش لا ده
1: مش هو ده الله؟
0: شخص سوي.
1: أنت ترسم في ذهنك أيها الأخ العزيز صورة من ابتداع من ادعى أنه نبيا عن الله.
0: صحيح.
1: وهو لا يعرف شيء عن الله. لكن من أراد أن يعرف الله ينظر إلى المسيح. ففي المسيح رأينا الله.
0: نعم.
1: وفي وجه يسوع المسيح رأينا الله.
0: بالضبط.
1: ومن يعرف المسيح يعرف الله. وقال المسيح من رآني
0: فقد رأى الأب.
1: فقد رأى الأب.
0: وقال كده ليس أحد يعرف الأب إلا
1: الابن. الابن ولا يعرف الابن إلا الأب.
0: ومن أراد الابن
1: الأب الابن أن يعلن له.
0: ما حدش هيقدر يقول لنا مين هو الأب إلا الابن.
1: بالضبط كده.
0: لا نبي ولا رسول ولا ملاك، حتى الملائكة اللي في حضرة الله لا تستطيع أن تعلن لنا من هو الأب.
1: بالضبط كده. لأن عشان تقدر تعرف قلب الأب لابد أن يكون الأب كمرآة يستطيع البشر أن يراها.
0: بالزبط.
1: وكيف نرى نحن البشر الملموسين الماديين
0: الغير محدود؟
1: الله الروحي غير المحدود. الله روح.
0: بالزبط.
1: الله روح يعني مش
0: معناها روحية،
1: مش معناها طيف يعني حاجة طيفة يعني كده أو هلامية، لكن معناها أنه ليس له جسد كالإنسان، وهو ليس مذكر ومؤنث، بس احنا بنستخدم تعبير الله لأننا نشبهه بالآب فبنقول هو. لكن المغزى العميق الجوهر الله مش مؤنث ومذكر.
0: صحيح.
1: الله هو الخالق.
0: كتب أحدهم أنه التجسد برهان عن أن الله صالح ومحب، ولم يكن التجسد لم يكن هناك أي دليل.
1: نعم.
0: يبرهن على صلاح الله ومحبة الله.
1: لأن المحبة العملية خاندرو الحقيقية لا يمكن أن تتوقف عند حدود الكلام. أما أعود أقول لك أندرو أنت صديقي، أندرو أنت حبيبي، أندرو أنت أقرب واحد إلي، وأول أزمة تجي لك تدور عليا ما تلاقينيش،
0: يبقى ده كلام فاضي.
1: إذن هذه المحبة زائفة لأن ليس لها عمل.
0: صحيح.
1: وهذا ما يعلمه الكتاب أن المحبة لها عمل. فكيف عرفنا المحبة؟ عرفنا محبة الله بأنه أرسل ابنه الوحيد لكي يدفع ثمن خطايانا ويصير فدية عن كثيرين. لأن ابن الإنسان لقى 19 جاء لكي يطلب ويخلص
0: ما قد هلك.
1: هذه المحبة العملية. عشان كده احنا كمان
0: ماذا قد عرفنا
1: ماذا قد عرفنا المحبة أن ذاك
0: وضع نفسه
1: لأجلنا. رسالة يوحنا الأولى 3:16 وضع نفسه لأجلنا.
0: الاعتراض الأول يقول البعض أن الله لا يمكن أن يتجسد بحجة تنزيه الله ووضعه في أعلى مرتبة من العظمة والسمو.
1: يعني على النقيض الإله الذي يرتفع ويسمو فوق البشر وفوق طبيعة الإنسان مع أنه خالق الإنسان، ويسمو حتى عن الصفات الإنسانية لأنها تدنيه وتضعه في حيز الإنسان الضعيف وتزيل من تنزيهه وتحط من قيمته. إذا كان هذا هو الإله الذي لا يشعر بي ولا يعرف ما أجوز فيه
0: وخايف
1: ولم يختبر ما أختبره
0: وخايف من وجوده معنا
1: ووجوده يقلل من عظمته ويزيل من تنزهه، فهذا إله وهمي.
0: صحيح.
1: خرافي لا وجود له، الذي فوق العقل ولا يعرف شيء عن العقل، لا يستطيع أن يستوعب عقل. فمن هو هذا؟ أنه بعيد كل البعد كما قال عنه المرنم وهو يتساءل في السماء والأرض والبحار أسمع صوت العلي الجبار فهو يحكم كل القفار ماذا يعني.

0: ده هو فوق وانا تحت، يفرق معايا ايه؟ ما هو مش حاسس بيا. لكن على النقيض كون الله ياتي مش يتنازل، يتنازل وياخذ صوره انسانيتنا، هذه هي قمه وذروه المحبه التي لم يدركها عقل بشري عبر التاريخ، ولم نرى مثيل لها منذ بدايه الخليقه وحتى نهايتها ولم نرى ذلك. هذا هو يسوع المسيح، هذا هو الله المحب، هذا هو الله المحبة ومصدر الحب. وكل من ينكر أن المسيح جاء في الجسد هذا هو ضد المسيح، يعلم الكتاب بفم يوحنا الرسول.
1: هللويا. في آية جميلة جدا في لوقا 1:37، لأنه ليس شيئا غير ممكنا لدى الله.
0: نعم.
1: وفي متى 19:26، فنظر إليهم يسوع وقال هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فالله يقدر. ما ينفعش الإنسان يقول لربنا، يعني أنا مرات بستغرب من جرأة الإنسان على الله، يعني عايزين نحط الله في مكان نقول له ينفع ده وما ينفعش ده.
0: بالظبط كده.
1: سوري، كأن طفل صغير. ما حاشا يا رب،
0: ده حاشا لله، كأن إحنا اللي بنشرط على الله اللي هو مصدر وجودنا ازاي يتعامل وازاي يقول وماذا يقدم من ايات،
1: وكأن احنا حريصين على عظمته ومجده وسموه اكثر
0: منه. يعني كلام متناقض ومتضارب وضد كل منطق وكل عقل.
1: امين. اعتراض تاني البعض بيقف قدامه، مش بس جهة التجسد يتنافى مع الله العظيم الكبير، فلا يمكن لله العظيم ان ينحصر في كتلة من اللحم ويصير جنينا ثم طفلا ثم صبي ثم بالغا.
0: ما هو هذا يعني أعظم دليل على عدم فهم
1: الفهم
0: وعدم استيعاب حقيقة التجسد. البعض يظن أننا بالتجسد نقول أننا أخذنا الله غير المحدود وحجمناه في حيز ودخلناه في جسد وبقى هذا هو الله، ونستخدم التعبير عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: لا، ده في حته تانية يقول لك ازاي يدخل يطلع من الرحم وازاي يطلع من مجرى البول.
0: ده يعني ده جهل يعني مدقع. بصراحه يعني مين قال ان المسيح جاء نتيجه زرع بشري وجاء بمخلوقا كاي مخلوق اخر؟ يبقى انت واضح انك لم تقرا،
1: عمرك ما فهمت حاجة،
0: ولم تفهم ولم تعرف معنى الميلاد العذراوي. ورغم أنه بوضوح يتحدث البشير لوقا لما جاء الملاك وأخبر القديسة المطوبة مريم وقال لها أن الذي سيحبل بها هو من الروح القدس، الذي يحبل به فيها من الروح القدس، يعني مش زرع بشر، يعني مش طريقة بشر، مش نسيج إنساني. لذلك جاء المسيح بلا خطية وبلا طبيعة فاسدة حتى يكون مؤهلا أن يكون فاديا، لأن ما ينفعش واحد مجرم يفدي مجرم أو واحد محكوم عليه بالخطأ ينوب عن واحد محكوم عليه بالخطأ.
1: هل ممكن واحد يبقى محكوم عليه بالإعدام فيقول للقاضي طالما أنا هتعدم
0: هتعدم بقى كملها؟
1: أنا كده هتعدم، ما تعدمش الباقي، أنا هتعدم نيابة عنهم لأنها هتعدم.
0: أنت بتتعدم من أجل ما ارتكبته من جرم وأنت تدفع ثمنه بذاتك
1: بشخص
0: كفرد
1: لا تنوب.
0: بالضبط. لكن من الذي يكون مؤهلا أن ينوب؟ الذي لم يفعل خطية وأرضى الله في كل الطرق وتمم الناموس بكل حذافيره وعاش لا يستطيع صديق أو عدو أن يلومه في شيء، فقال لأعدائه من منكم يبكتني على خطية؟ لم يستطيع أن يبكته أحد على خطية، لكن اليهود اتهموه بأنه يعادل نفسه بالله واعتبروا أن ده كفر وأرادوا أن يرجموه، لكنهم لم يفهموه وكانوا يفهمون جيدا ما كان يقصده حينما قال لهم آيات كثيرة أنه رب السبت وأن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أحبائي الكتاب المقدس،
1: هي فكرة الانحصار يا عزيز. المشكلة عند السائل والمعترض فكرة الانحصار، أن الله ترك كل شيء وانحصر تماما جوه الرحم، خرج من مجرى البول، بقى عيل صغير بيرضع وكل هذه
0: ما عشان كده

0: أنا بقول إن التفكير بطريقتك البشرية مش هيجيبك لفكر الله، لأن فكر الله يختلف عن فكر الإنسان. فأنت أنت في واقع الأمر بتحصر بفكرك المحدود حقيقة الذات الإلهية. فالله لا يحد، والله لا يوضع في جسد. يعني لما بنقول إنه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يقول لك طب امال مين بيحكم العالم؟ هو احنا بنقول
1: ولما مات كان فين؟
0: إن الله العظيم الخالق الموجود في كل مكان، احنا حجمناه وحصرناه وقوقعناه في جسد. نحن لا نقول هذا، والآية لا تقول هذا، والمعنى لا يقود إلى هذا. عليك أن تعرف وتفهم أن الذي جاء ليخلص الإنسان لم يكن إنسانا مطلقا، لكنه كان صورة الإنسان، جاء في شبه الإنسان، جاء في هيئة الإنسان. نعم. لكنه من الداخل هو الله، لذلك
1: جوهره هو الله،
0: أن يفعل كل شيء. الذات الإلهية، جوهر الإلهي، هذا ما نتحدث عنه لما نشير إلى المسيح. عشان كده بنقول إذا كنت تريد أن تعرف حقيقة التجسد، فعليك أولا أن تفعل شيئا هاما، أن تخلي ذهنك من كل ما سمعته، سواء من المسيحيين الذين لا يعرفوا شيئا عن الكتاب ولم يختبروا ما يقولونه، أو ما سمعته وتعلمته من أي دين آخر أو أي كتاب آخر يدعي أصحابه أنه من الله، وتبدأ أنت في دراسة وفهم ما يقوله الكتاب المقدس، الوحي الإلهي الذي تمم كل ما فيه وسيتم البعض الآخر في الأيام القادمة وفي المستقبل، لأن الذي خططه ونسخه ليس قلم الإنسان الذي كتبه، لكنه الوحي الإلهي، الله الذي يرى المستقبل والحاضر والماضي، وهو خارج الزمن فلا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، وهو خارج الأحداث لأنه سيد الزمن وسيد الأحداث. اقترب منه بإخلاص وقل له أنا عايز أعرف هل هذا هو الحق، اظهر لي الحق إن كنت أنت الحق والحياة، وأنا على استعداد أن أسير وراءك. إن وصلت إلى هذا أو وصلت إلى هذا الحد من الإخلاص والصدق، فالله يرى القلب، لا يرى فقط القشور الخارجية أو الوجه، فسيصل الله بالحقيقة الدامغة التي تعطي للنفس سلام وطمأنينة، وينطرح الخوف إلى خارج، وتعرف أن لك مستقبلا أبديا سعيدا في حضرته إن كنت تؤمن به كل الإيمان. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، أصلي أن تكون هذه الحلقات سبب بركة وتقدم وتعمق في المعنى والمعرفة والإيمان المسيحي، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أحبائنا، نرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة لنكمل معا الدراسة وأيضا التفكير وأيضا أن نستقبل إعلان جديد من الروح القدس أن يصنع ويخلق واقع جديد. أرحب بحضراتكم وأصلي أن رب يعطي لجميعنا تركيز أن نستمع إلى هذه الحلقة وأيضا أننا نفهم كلمة الله لكيما تغير في أعماقنا وتغير في الواقع الذي نمر به. أرحب بك جناب الراعي في هذه الحلقة، وإحنا بنكمل تأملاتنا ودراستنا عن أمر هام جدا، وأنا أؤمن تماما أن الله يريد أن يدخل بيوتنا وأن يصنع سلام في وسط عائلاتنا، وأن الله يعيد الأمل والرجاء لكل من قال أنه لا يوجد أمل. من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم الله الحق الأساس في كل بيت، خلينا النهاردة نفهم خطة الله في إيجاد وفي خلق حواء.
1: الحقيقة كلام جميل جدا ورائع بنجده في كلمة الله على هذه الأمور. الرب بعدما خلق آدم ووضعه في جنة عدن وكلفه

0: بعمل الجنة وبحفظها واداله السلطان التسلط على كل المخلوقات وكل الكائنات من حوله. وحلو الرب جدا جدا، مش بس ادى لآدم السلطان لكن كمان اداله حرية، الحرية حرية الإرادة وحرية التصرف في انه يدعو المخلوقات كلها بأسماء. فيقول كده مثلا على سبيل المثال في تكوين 2 وعدد 19: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها.
1: نعم،
0: حلو جدا التعبير ليرى ماذا يدعوها. ده كان امتحان مصغر من الرب لآدم.
1: نعم،
0: علشان يشوف هيتصرف إزاي، وهل هيرتبك ومش هيعرف يسمي الحيوانات ولا هيعرف.
1: نعم،
0: وفي شق تاني الامتحان ده هتكلم عليه بعد شوية تاني. لكن بعدها بشوية يقول الكتاب ويذكر كده أن الرب وهو بيخلق آدم وبيخلق كمان الحيوانات في الجنة، الرب بص كده على الكائنات كلها والمخلوقات كلها، وبعدين بص لآدم وقال عبارة: وقال الرب.
1: نعم، ليس.
0: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. الحتة دي بشوف فيها الحقيقة شفقة قلب الرب بآدم. قد إيه الرب أوقات كتير بيفكر فينا، بيهتم بأمورنا، بيهتم بكل دقائق حياتنا.
1: نعم،
0: رب رحيم جدا جدا، شفوق جدا جدا. شاف الرب أنه خلق كل الحيوانات ذكر وأنثى، كلهم أزواج.
1: نعم،
0: آدم وحده، ليس من يعينه، العمل كبير.
1: نعم،
0: المسؤولية كبيرة، الجنة واسعة، آدم وحده. فرب أشفق عليه من التعب، أشفق عليه من المسؤوليات الجسام، أشفق عليه من الوحدة. وقال كده هو الرب بفم الطاهر:
1: نعم،
0: ليس جيدا. أنا خلقت كل شيء حسن، كل شيء في كل يوم من أيام الخلق.
1: نعم،
0: نشوف كده أنه وراء الله أن ما صنعه حسن. ولما جه كمان يعمل الإنسان قال حسن جدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي شاف أن هي مش حسنة، مش جيد، مش كويس، أن آدم إيه؟
1: يكون
0: أن آدم يكون وحده. فقرر الله أنه يعمل إيه؟ يصنع له معينا نظيرا. هجيب حد يكون عنده نفس أفكارك ونفس عواطفك ونفس تكوينك إلى حد ما الجسماني، ليك إيدين، ليه إيدين، ليه رجلين، عينين، زيك.
1: نعم،
0: يتعامل معاك، يبقوا أنتوا الاثنين على مستوى فكري واحد.
1: نعم،
0: علشان تأنس به من وحدتك. لكن الحقيقة العبارة اتكرر التاني في نفس الإصحاح اللي هي إيه؟ اللي هي: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. بس المرة دي بقى مش من فكرة الله، لكن كمان من نظر آدم. آدم يتقال عنه في نفس الإصحاح تكوين 2، خلينا نقرأ مع بعض من عدد 20: بعد ما الرب جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها ويدعوها، يقول كده الكتاب: وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وبعدين في عبارة تستوقفنا: وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. مش بس الرب هو اللي شاف أن آدم محتاج معين نظير، لكن آدم نفسه رأى أنه محتاج معين نظير. مش بس معين، لكن معين إيه؟
1: نظير.
0: وأنا بأكد على النظير.
1: هاك قلت حتة خطيرة قوي، وإحنا بنقرأ الشاهد الكتابي من عدد 17 لغاية عدد 20، إن الله أعلن عن رغبته في الأول. الوحي الكتابي صادق وبيتكلم بشفافية غير عادية. يقول كده الكتاب: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. إذن مقاصد الله، مشيئة الله وفكر الله حينما وجد أنه ليس جيدا، حيث كنت بتشرح النقطة دي، تلاقت مع مشيئة آدم.
0: صحيح،
1: حينما وجد نفسه
0: في احتياج.
1: خلينا أقول جملة: إذن مشيئة الله ممكن تصل إلينا فنطلب ما في مشيئة الله.
0: ده صحيح.
1: وممكن أخذ النقطة دي أن مقاصد الله منذ الأزل في تعيين الزوجين لبعضهم لبعض، لو أنا طلبت المشيئة تصل إلي المشيئة، فأطلب ما هو في قصد الله، فيجي التعيين

0: إليه ويكون في الخطة. الحتة دي مهمة جدا واستوقفتني وحضرتك بتشرحها.
1: ألم يكن الرب يتمشى في الجنة كل
0: نعم.
1: يوم
0: نعم.
1: ويأتي لكي ما يقضي بعض الوقت مع آدم؟
0: نعم.
1: فمن خلال حديثهما معا ألم يدرك آدم مشيئة الله؟
0: نعم.
1: ألم يفهم آدم مشيئة الله من خلال الخلق؟
0: دي نقطة مهمة جدا. إذن مقاصد الله ما في قلب الله يعلن لنا، فنطلب ما في قلب الله. وأمره مهم جدا أن ما في قلوبنا يتماشى مع مقاصد الله.
1: صحيح.
0: صلواتنا وطلباتنا تتماشى مع قلب الله.
1: مهم
0: لكن
1: جداً.
0: خلينا حضرتك تكمل لنا فكر الله في إيجاد حواء.
1: الحقيقة فكر الله في إيجاد حواء مر بعدة مراحل.
0: نعم.
1: يعني لو سألنا أنفسنا سؤال،
0: نعم،
1: متى جاءت حواء إلى آدم؟ إمتى حصل الاقتران؟ إمتى حصل إنه يبقى فيه حواء؟ هنلاقي إنه فيه عدة مراحل معينة، والحقيقة فيها دروس عملية مهمة جدا جدا لكل شاب مقبل على الزواج، بحيث نتعلم منها كيف نختار ومتى نختار.
0: نعم.
1: يقول الكتاب في عدد 15 من سفر التكوين إصحاح 2: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. طيب وضعه في جنة عدن، ألا تعني هذه العبارة أنها أصبحت مسكنه؟ يعني الرب وفر ليه السكن.
0: نعم.
1: مش كده؟
0: نعم.
1: تفهم من كده يا عزيزي الشاب أنه أرجوك فكر في الزواج لما يكون عندك شقة، لما يكون عندك مسكن للزوجية. لكن قبل كده أنا مش بقولك ما تفكرش، لكن ما تتخذش خطوات إيجابية قبل ما يكون الرب حدد دي عندك. أولا لابد من المسكن. يقول الكتاب أهو: أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن، يبقى ده السكن، مظبوط؟
0: نعم.
1: خطوة رقم 2 يقول إيه؟ ليعملها. وقال له من هنا ورايح هتعمل الجنة. يعني إيه هتعمل الجنة؟ هتكون جنايني.
0: نعم.
1: هتكون مزارع، هتكون فلاح.
0: نعم.
1: هتزرع الأرض دي، هترمي بزار، والبزار دي تكبر وتبقى نباتات وأشجار وتطلع ثمار.
0: نعم.
1: إذن هنا حدد ليه الوظيفة.
0: نعم.
1: ودي المرحلة رقم 2 للرب النهاردة بيتكلم بيها عمليا، دروس.
0: نعم.
1: عملية لكل شاب. بعد ما يكون متوفر عندك مسكن
0: سكن.
1: الزوجية، لابد يكون ليك وظيفة، لابد يكون ليك دخل ثابت، لأنك أنت يعني مزمع أنك تفتح بيت ويكون في أسرة ويكون في مسؤولية.
0: نعم.
1: فلابد من توافر الوظيفة والدخل الثابت.
0: نعم.
1: ودول عاملين مهمين جدا جدا.
0: نعم.
1: لكن بعديها على طول يقول إيه؟ يقول ويحفظها. يبقى أخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن.
0: أيوة.
1: ده السكن.
0: نعم.
1: ليعملها، دي الوظيفة.
0: نعم.
1: يحفظها. يحفظها يعني إيه؟ بالإنجليزي to protect it, to keep it.
0: أيوة.
1: يعني هنا تحمل المسؤولية.
0: نعم.
1: لما تبقى قادر على تحمل مسؤولية شخص تاني غيرك في الحالة دي، تقدر أنك أنت تاخد خطوة إيجابية بالارتباط. لكن أوقات كتير بيكون الشخص نفسه، هو نفسه مش قادر يتحمل مسؤوليته، فكيف يتحمل مسؤولية شخص آخر؟
0: نعم.
1: إذا كان لحد دلوقتي لسه معتمد اعتمادية كلية
0: على أسرة.
1: على أسرته. نعم. على باباه وعلى مامته، فإزاي هيرتبط بحد الحد ده يكون مسؤول منه؟ فعشان كده لازم يكون قادر على تحمل المسؤولية، وده واضح في كلمة يحفظ. كم خطوة دول؟
0: ثلاثة.
1: الخطوة رقم 4 يقول كده في عدد 19: جبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم لإيه؟
0: نعم.
1: ليرى ماذا يدعوها. يعني كأن
0: أيوة.
1: الرب هنا مدخل آدم في امتحان. أنا جبت لك الحيوانات أهو، وريني هتسميها إيه.
0: أيوة.
1: طب رب أنت قصدك إيه من كده؟ قصدك إيه من أنك تحط آدم في موضع امتحان؟ رب كان عايز يقيس درجة ونسبة نضوج آدم.
0: نعم.
1: هل يا آدم أنت تعرف أو هتستريح نفسيا ومنطقيا وفكريا أنك تسمي ده أسد مش فيل؟
0: أيوة.
1: وأنك تطلق على دوت قرد مش كلب؟ أو أنك تشوف في ده مظاهر معينة تخليك تقول عليه أرنب، أو تقول على ده؟ طبعا ده محتاج نضوج،
0: طبعا
1: ده محتاج عقلية، ده محتاج فكر. بالتأكيد الأسماء ما جاتش وليدة اللحظة فجائية لآدم، لكن أكيد حصل تفكير.
0: طبعا.
1: فالرب كان عايز يقيس قدرة آدم على التفكير وعلى المنطقية في التفكير وعلى النضوج. دي رقم كام؟ 4.
0: 4.
1: لكن
0: قبل ما نكمل هستأذنك نرجع فاصل.
1: أمين.
0: ابقوا معنا وهنكمل حلقة مع بعض، ورب يصنع أمل جديد وأمور عظيمة.
1: أمين.

0: أحبائنا بنرحب بيكم في هذه الحلقة لكيما يعطينا رب أمور عظيمة ويصنع في وسطنا عجائب. عنوان برنامجنا أمل جديد، ومدام الرب موجود وهو موجود سيصنع أمور عظيمة وجديدة. جناب الأسيس برحب بيك مرة تاني في هذه الحلقة، وإحنا بنتمتع بتعليم الرب وبكلمة الله العظيمة. حضرتك كنت بتكلمنا على أربع حاجات رائعين جدا عملهم وشكلهم وأوجدهم الرب في حياة آدم. حضرتك كنت بتتكلم على المسكن، إن الرب حدد له المكان. حضرتك كنت بتتكلم على الوظيفة، إن الرب إداله وظيفة إنه يشتغل يفلح الجنينة أو المكان اللي وجد فيه. والمسؤولية الثالثة أو المكانة الثالثة المسؤولية، إنه كان مسؤول يحفظ ويعمل هذه العطية أو المشروع اللي الرب أوجده فيه. لكن في نقطة شدت انتباهي وهي جميلة جدا، وبتمنى كل مشاهد يفهم كلمة الله، وهي النضوج. إن مش يعني أعتقد مش من أول يوم ولا أول فترة الرب أوجد آدم ورب قال له يلا تصرف وسمي الحيوانات، لكن أعتقد طبقا لكلمة الله والتعليم حاجة بتقوله خد وقت.
1: الحقيقة عندي نقطة خمسة كمان.
0: تفضل.
1: يعني احنا كنا بنتكلم بنقول انه الخطوات دي خطوات سبقت الاقتران.
0: نعم.
1: سبقت اقتران آدم بحواء زي ما استعرضناهم مع بعض. لكن عندي نقطة كمان يعني قوية من كلمة الله، يقول كده انه لما الرب شعر انه آدم ليس له معينا نظيره، يقول الكتاب انه الرب بنفسه هو اللي احضر حواء الى آدم.
0: نعم.
1: فيقول كده في عدد 22 تكوين 2، وبنى رب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم.
0: نعم.
1: الحتة دي بشوف فيها إيه؟ بشوف فيها أنه رب لكل المجد هو اللي جاب حواء لآدم. عايز أقول لكل شاب وكل شابة اهدأ واستريح واطمئن، فإن أباك الذي في السماوات هو يعلم احتياجك ويعلم شعورك ويعلم طلبتك ويعرفها، وسوف يأتي لك في الوقت المناسب بحواء التي تتناسب معك.
0: نعم.
1: كلمة الله جميلة، كلمة جداً الله غنية جداً.
0: جداً
1: اللي يفهم الحاجات دي ويفهم إيه الخطوات.
0: نعم.
1: اللي تسبق الارتباط ما يتعبش.
0: نعم. وده يوصلنا لسؤال مهم جداً، ويمكن البعض بيفكر بهذه الطريقة، ألا ترى أنه كان من الأيسر أو الأسهل أن يتم خلق حواء في نفس الوقت

0: اللي خلق فيه آدم.
1: الحقيقة بشوف حكمة الله في الزواج.
0: نعم.
1: في النقطة ديت لو كان خلقهم هما الاثنين سوا مع بعض أعتقد ما كانش آدم هيقدر يفرق.
0: نعم.
1: بين الوقت اللي عاشه وحيد والوقت اللي جات فيه حواء وغيرت طعم حياته.
0: أكيد.
1: وشكل حياته.
0: نعم.
1: لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين في وقت واحد كان أصبح فيه رتابة وفي ملل.
0: نعم.
1: في الحياة الزوجية ما بينهم. لكن آدم يقدر بعد ما ارتبط بحواء يقول لها أنت فرقتي معايا جدا.
0: نعم.
1: أنا عشت وحيد ما كانش ليا معين ما كانش ليا حد نظيري. قدر يدوق الفرق ويحس بالفرق. لكن لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين سوا أعتقد ما كانش ده هيحصل وكان هيفرق جدا في حياة آدم.
0: طبعا. لكن في نقطة جوهرية جدا كبيرة ومهمة وأعتقد إحنا في مجتمعنا مش مقدرينها ومش مدينها المعنى الكتابي طبقا لكلمة الله ولفكر الله الأزلي، وهي الجملتين أو الجملة المركبة من كلمتين معينا ونظيره.
1: أي
0: يعني الله منذ الأزل أعلن أن هذا المشروع الآخر الصناعة الإلهية حواء وجدت لكي لا تكون قليلة أو ناقصة أو في مكانة منخفضة أو تكون عبدة أو تكون مثلها كمثل الحيوانات التي خلقت. لكن الكتاب بيوضح أن المرأة حواء ولدت لكي ما تكون معينا.
1: صحيح.
0: ونظيره.
1: صحيح.
0: الكلمتين دول محتاجين حضرتك تفسهم لنا من خلال كلمة الله ومن خلال الواقع اللي احنا بنعيش بيه. وده أمر مهم جدا لأن بنجد عدد كبير من المشاكل اللي بنواجهها في البيوت في هذه الأيام وفي دول كثيرة وفي أماكن كثيرة هي أن الإنسان فقد معنى كلمة معين وفقد معنى كلمة نظير. وبرضو عايز أقول جملة مهمة جدا جناب القسيس قبل ما أسيب لحضرتك الوقت، أيضا بنجد المرأة نفسها فقدت ونسيت المعنى التي من أجله أوجدها الرب أنها تكون معين وأنها تكون نظير. أرجو الرب يدينا فهم في هذه التعاليم المهمة لأن الابتعاد عنها قادنا إلى مناطق وعرة.
1: صحيح. توجد نظرتين.
0: نعم.
1: هي النظرة الإلهية للأمور.
0: نعم.
1: والنظرة البشرية للأمور. الحقيقة الله لما خلق حواء خلقها زي ما حضرتك قلت أنه تكون معين وتكون نظير. نظرة الله دايما راقية.
0: نعم.
1: سامية. نظرة الله دايما تكرم الإنسان.
0: نعم.
1: تحترم الإنسان. لكن الإنسان هو الذي يدني من نفسه.
0: أيوة.
1: الإنسان هو الذي يحقر ويقلل من دوره ومن شأنه ومن شأن غيره أيضا. الإنسان شاف أن المرأة ربما ناقصة عقل وربما ناقصة أشياء أخرى. الإنسان شاف المرأة لا يحق لها أن ربما تشارك أخيها الذكر في ميراثه. الإنسان شاف المرأة أنها لا ترقى لشغل بعض المناصب أو بعض الأعمال.
0: أيوه.
1: بل حجم منها ووضعها في إطار فقط أعمال المنزل وتربية.
0: نعم.
1: الأولاد.
0: نعم.
1: لكن هل هذه هي فكرة، هذه هي فكرة الله ونظرة الله للمرأة؟
0: ده شيء مهم.
1: أبداً.
0: محتاجين نعرفه.
1: أبداً. نعم. لما نقترب من كلمة الله نشوف إزاي إن الله كرم المرأة.
0: نعم.
1: على مدار كل التاريخ.
0: نعم.
1: فأم كل حي امرأة.
0: نعم.
1: اللي هي حواء.
0: نعم.
1: مش كده؟ وكم من بطلات للإيمان في العهد القديم، أمثال.
0: نعم.
1: دبور على سبيل المثال التي أنقذت شعبها.
0: نعم.
1: أمثال استير. نعم. على سبيل المثال التي أنقذت شعبها.
0: رعوس.
1: في العهد الجديد.
0: مم.
1: أيضا.
0: مم.
1: في العهد الجديد
0: قديسة مريم،
1: جاء الرب. مم. يسوع المسيح من القديسة.
0: نعم.
1: المطوبة العذراء مريم.
0: نعم.
1: مش كده؟ طوب الرب إيمان كثير جدا من النساء.
0: دي حقيقة.
1: المرأة الخاطئة.
0: نعم.
1: أو المرأة حتى التي أمسكت في ذات الفعل، خلينا نمسك أردأ نوعية فيهم كلهم. تعامل معها إزاي الرب؟ بكل لطف وبكل نعمة وبكل تقدير وبكل احترام.
0: نعم.
1: مش كده؟
0: نعم.
1: رب لكل المجد في الكتاب المقدس كرم المرأة.
0: نعم.
1: لكن الإنسان حقر من

0: ومن شأنها. إذا اقتربنا إلى كلمة الله سنعتبر الأمور وسنفكر في الأمور زي بالضبط الله ما بيفكر في الأمور وبيعتبر الأمور، لكن لما بنبعد عن كلمة الله
1: نفقد الهدف،
0: نفقد الهدف
1: والمعنى
0: ونفقد الرؤية.
1: نعم.
0: وبالتالي حاجة من اتنين، يا إما نتبرمج بكلمة الله وتصبح هي مصدر مصدر تعليمنا ومصدر تفكيرنا، أو بقى يصبح العالم والثقافات المحيطة بينا هي مصدر إلهامنا ومصدر أفكارنا وتوجهنا.
1: لكن في خطة الله منذ الأزل أن المرأة متساوية في كل الإمكانيات والمواهب الإلهية اللي خلاها في آدم، كانت موجودة في حواء، ولا كان في ليفل غير ليفل، في مستوى غير مستوى؟
0: ده صحيح.
1: إذن الكتاب بيقول إن كانت نظيره، نظيره يعني زيه بالضبط ما عدا الشكل الجسد الخارجي.
0: أنا هرد على ده من كلمة الله. بولس الرسول يعلمنا دوت في كورنثوس الأولى 11 وعدد 11. يقول لنا آية مشهورة جدا، الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. أهل العالم مش بيقولوا كده، أهل العالم بيقولوا الذكر قد اتنين من الإناث، مش كده في كل شيء. لكن الرب بيعلمنا أنه ليس الرجل من دون المرأة، هو مش أقل منها وهي مش أقل منه. في مساواة كاملة. إن كان العالم يبحث عن المساواة أو المرأة تبحث عن المساواة بينها وبين الرجل خلال القرنين الأخيرين، القرن العشرين والواحد والعشرين، لكن الكتاب المقدس من سفر التكوين نادى بهذه المساواة وعلم بهذه المساواة، فكانت له المبادرة أن يساوي بين الرجل وبين المرأة. الكتاب من البداية خالص يقول خلقهما ذكرا وأنثى، الاثنين زي بعض. في غلاطية 3 برضو آية مشهورة وكلنا عارفينها، يقول إيه؟ ليس يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى، الاثنين كل دول زي بعض، كل دول زي بعض، هي دي المساواة اللي بينادوا بيها في العالم. طب تعالوا شوفوا كلمة الله اللي بادرت بالمساواة وعلمت المساواة قبل وصول البشرية للعلم وللحضارة والمدنية. الكتاب المقدس نادى بهذه المبادئ الإنسانية الرائعة.
1: جناب الأسيس، احنا الوقت دهمنا وللأسف ما فيش وقت ان احنا نكمل باقي التأملات بتاعتنا وهذه الدراسة الشيقة، لكن مضطرين نختم الحلقة، ورب ادينا وقت ان احنا نكمل مع بعض.
0: أمين في اسم يسوع.
1: اخي واختي من تتمتعوا بهذه الحلقات وهذه الدراسة، عايز اقولك وشجعك النهاردة، انت مخلوقة على صورة الله، والله أوجد فيك مواهب وإمكانيات إلهية عظيمة جدا. أخي الزوج، أخي الرجل، عايز أقول لك زوجتك الجميلة الفاضلة التي أعطاها لك رب ممتلئة من الذكاء، ممتلئة من الفهم، ممتلئة من الإمكانيات. أنا بصلي النهاردة إن إحنا بعادتنا الغريبة وتعاليم العالم اللي دخلت بيوتنا وللأسف حقرت وصغرت وحجمت مكانة المرأة في زوايا ضعيفة جدا، ان هي عليها ان هي تنظف وعليها ان هي تغسل وعليها انها تطبخ وعليها انها تهتم بالعيال فقط، لكن عايز اقول لك على مر العصور ائتمن الرب سيدات واخوات قديسات افاضل في العهد القديم وفي العهد الجديد والى هذه اللحظة لكي ما يعملوا امورا عظيمة ولكي ما يكونوا صورة لله في هذه الأرض، في الإسمار، في البركة، في النجاح، في المشاريع، في خلق واقع جديد. عايز أقولك من النهاردة أنا بصلي أن كل واحد فينا يتوب عن كل مرة فيها لم يرى زوجته في المكانة الصحيحة، لم يكرمها، لم يعطيها مكانتها، لم يعطيها كرامتها. النهاردة وقت أن احنا نقول يا رب سامحنا، مش سامحنا بس عشان غلطنا في زوجاتنا، لكن سامحنا إن إحنا ما مشيناش حسب فكرك، حسب خطتك، حسب مشيئتك. النهاردة بصلي إن كلمة الله تعمل في قلبك وتغير فيك وتحول اتجاهاتك لكي ما تتعامل مع زوجتك أنها شريك معك، معينا لك ونظيرك بنفس الإمكانيات بنفس البركة. استودعكم في رعاية القدير، وليصنع الرب بكم عظائم ويملأ الرب بيوتكم بالسلام.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في البداية نعتذر عن التأخير، وبعدين تعالوا كلنا نتجمع عند أقدام حبيبنا يسوع ونقول له حاجتنا شديدة إليك. حاجتنا شديدة إليك وانت أدرى باحتياجات نفوسنا كلنا. كل إنسان ساجد قدامك، كل إنسان ساجد قدامك، واسقين إنك حتباركنا، واسقين إنك حتباركنا وتسد احتياج كل نفس. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب حتفرح وتهلل برؤياك.

وتهلل برؤياك، فينا التعبان مين يريحه غيرك، فينا المهموم ومين يشيل عنه غيرك، فينا الحزين ومين يعزيه غيرك، وفينا المريض ومين يشفيه غيرك. ملناش غيرك، ملناش غيرك. عبر ايدينا ببركات جديدة يا رب، عزي وطمن كل نفس مضطربة.

كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك، واسخين انك حتباركنا لنادي. والحرب علامة، علامة، هيجان العدو الشرير، لكن نقول له حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالب على الدوام.

كرامة ومجدني، كرامة ومجدني، حتدينا جلسة هنية عند قدميك، هتعزينا وتفرحنا، هتستجيب كل طلبتنا، كرامة ومجد ليك. صلي كل إنسان ساجد في محضره وساجد عند قدميه، نصلي قل له طلبتك يسوع المسيح وحده هو اللي يستجيب، هو اللي يعطي، هو اللي يفرح، هو اللي يعزي، هو اللي يشدد، هو اللي يشفي، هو الكل في الكل، وحدك وليس سواك. اعلن ذاتك في وسطينا يا رب، اعلن ذاتك لكل عين ساجده قدامك، نشوفك بالايمان. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا،

مطرحنا حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يا مضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا.

يا ربي في ناس كتير ساجدين عند أقدامك الآن محتاجين لك، محتاجين لك، محتاجين لك. كل إنسان بيصلي معانا قول له وجدني في محضرك يا رب، وجدني في محضرك. قل له قولي له افتح عيون ايماني عشان اشوفك في وسطينك، واديني ايمان وثقه بحضورك، وان جلستنا مش عاديه، ما هوش وقت بنقضيه ولا كلام بنملى بيه فراغ. لا يا رب اوجدنا في محضرك انت بذاتك في وسطينك، انت بذاتك في وسطينا، لان وعدك حق، وعدك حق، انت في وسطينا. يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط،

تضحك هكذا وعد حبك قال أنا بين اتنين أو تلاتة حال أنت موجود موجود يا ربي أنت موجود وشايف قلبي أنت

دمك أصرخ إليك، عند قدمك أصرخ إليك، ارحمني أنا من إيديك. أشكي لك ذاتي يا ربي بالإيمان الطاهر قلبي،

وسائر سيد المعزي، وقلت أنا المعزي وسأرسل

يا حنين واسكب من روحك يا حنين من أجل جروحك يا حنين واسكب من روحك يا حنين من أجل جروحك يا حنين. كرامة ومجد ليك، ما أحلى الوجود والسجود عند قدميك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، أوجد الكل في محضرك، أوجد الكل وعندك حق بالبركة. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا لأنك آمر بالبركة. آمين آمين. احنا اعتذرنا عن التأخير، بعدين هيكون ميعادنا هو ايه. هنخلص امتى يعني؟ طيب نشكر الله. الشيطان مش عارف يعمل ايه عشان يعطل الخدمه، لكن واثقين في مجد الرب. تعالوا عند اقدام المحبه، ربنا يكلمنا كلمتين واحنا في انتظار تليفوناتكم. بس يا ريت التليفونات تبقى بامور جاده، يعني مش طلبات صلاه، احنا بنصلي من اجل الكل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا هقول كلمتين صغيرين واحنا عند اقدام المحبه. قلنا المره اللي فاتت عند اقدام المحبه كلنا عند اقدام المحبه، تعالوا نتعلم، تعالوا نتعلم. وقلنا نتعلم اولا من المسيح له كل المجد، وقلنا في البداية قبل ما نتعلم من المسيح قلنا كلمة مهمة قوي، نتعلم المسيح ذاته، لأنكم لم تتعلموا المسيح هكذا. وغنينا مع بعض وقلنا إيه، ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. الله،

ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. تعالوا نبتدي نتعلم من المسيح. أولا له كل المجد، المحب، المحب بيدور على الخطاه. قال أنا أولا أعلم الخطاه. الله، يعني أنت يا رب مش بترفض الخطاه؟ قال لا، ده أنا بدور عليهم، بدور عليهم إني بحبهم، وأنا عايز كل إنسان يخلص، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يبقى نمرة واحد يعلم الخطاة، يعني اطمن يا فلان يا علان.

مكتوب الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاه الطريق. الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاه الطريق. يعني وانت لسه في الخطية اطمن انك مش مرفوض، بالعكس ده ربنا بيدور عليك وعايز يعلمك وعايز يقودك ويرشدك، وعايزنا كلنا نكون تحت كنفه. أهل العالم ممكن يرفضوا الخاطئ أو يحتقروا أو يتجنبوا، لكن المسيح له كل المجد. لا، ده بيدور على الخاطئ، بيدور على الخاطئ. هو مات من أجل الخطاه، من أجل الخطاه. عشان كده يجي للإنسان الخاطئ في حنية: يا فلان توب وارجع، يا فلان توب وارجع. في ملء الرقة والحنان، احنا ممكن لما نوعظ ممكن كلامنا يبقى في شيء من الدبش احيانا، لكن رب المجد يسوع لما يتكلم يقول: افتحي لي يا اختي، ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب أدخل إليها تعشى معه وهو معي. فبيقول: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب. عارفين كل الكلام ده، توبوا وارجعوا. وبعدين بيشجع الخطاة: تعالوا يا أولادي، يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. شجع أولاده: وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. قال: ما تخافوش، لو إنسان يغلط لينا شفيع. كان قدامي أسئلة هنا دلوقتي، واحدة بتقول أو واحد بيقول: فهمني يا أبونا أرجوك الحتة دي، لما إنسان يتملي بالروح القدس ويعيش حياة القداسة والصلاة قابلته مشاكل وتضايق واتكلم بطريقة شديدة، يعني غلط، هل الروح القدس ممكن يفرق ويخسر؟ ده سؤال. ربنا مش واقف ماسك لنا كرباك واللي يغلط يذبحه، لا بالعكس، لا ممكن لما إنسان يغلط بس يكون أمين، يعني ربنا يدفدف عليه ويطبطب عليه ويشجعنا. فبيكتب للمؤمنين: يا أولادي أكتب إليكم ألا تخطئوا. لا تخطئ، يعني ده سمات المؤمن. وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ فلنا شفيع. بيجي يكلم بقى التايبين، إنسان خاطي وتاب، يقول: كل من يثبت فيه لا يخطئ. ناخد بالنا، المسيح له كل المجد النهاردة بيعلم الخطاه، والخاطي يسمع ويتوب، وهو بره يدخل ويترمي عند أقدام المحب. فبيقول له: السكة هتكون معايا وفي ايدي ومش هتفرق. فبيقول: اثبت فيا يا خاطئ، اتعلم، تعالى قدم توبة وسيب الخطيئة واثبت في المسيح له كل المجد، ومن يثبت فيه لا يخطئ. وبعدين خلي بالك يا كل أحد، خلي بالكم، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. كلمة صعبة.

0: صعبة صعبة. المهم، النهاردة المسيح له كل المجد، عامل وليمة، عامل وليمة، وليمة حب، وليمة عطاء، وليمة غفران لكل إنسان غير مؤمن، ولكل إنسان خاطئ، لكل إنسان خاطئ. فاتح ذراعيه ويقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تعالوا يا أولادي، خصوصا ولاد المسيح اللي شاردين بعيد، واللي في الكورة البعيدة، واللي استهوتهم الشهوات والجسديات والأمور العالمية. تعالوا إلي يا جميع المتعبين، يا اللي تعبتوا من الخطيه، يا اللي شربتوا مرار الخطيه. الراحه عند المسيح، الراحه عند المسيح. يبقى النهارده المسيح له كل المجد، عايز يعلم الخاطي: تعال إليه وترمي عند قدميه، قل له: انا خاطي جاي لك تعلمني، انا خاطي جاي لك تعلمني، تديني نعمه وتقبلني، يقبلك ده مستنيك بكل الحب بكل الشوق. دول كلمتين صغيرين، احنا طبعا النهارده مش بنوعظ، لكن بقول كلمتين كده باختصار. المسيح له كل المجد، احنا كلنا جايين عند قدميه، والنهارده المسيح بيرحب بالخطاه عشان يعلمهم، بيرحب بالخطاه عشان يعلمهم. نعم، في تليفونات، تفضل. مين معايا؟ الو.
1: ألو،
0: أيوه
1: أبونا مكاري.
0: نعم.
1: أنا اسمي نبيلة،
0: نبيلة،
1: بكلم قدسك من أمريكا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا أبونا. أنا فقدت رجائي خالص يا أبونا، لأن إحنا بنمر بتجربة صعبة قوي عليا وعلى الأب والأم، لأن ابنهم واحدهم عنده أوتيزم، بس ما بيتكلمش خالص.
0: أيوه.
1: بقالي 10 سنين بصلي ليل ونهار وبدموع علشان ربنا يشفيه لأبوه ولأمه. أنا مش عارفة أنا ليه مهزوزة، أنا مهزوزة خالص يا أبونا، مش عارفة أعمل إيه.
0: أيوه. أوكي. أوكي.
1: فأنا عايزاك تنصحني بإيه؟
0: حاضر.
1: أعمل إيه؟
0: حاضر. شكرا شكرا. أنا حسأل سؤال.
1: أيوة يا أبونا.
0: بس قبل السؤال حسأل أقول: هل أنتوا بتحبوا ربنا ولا بتحبوهوش؟
1: طبعا بنحبه طبعا.
0: بس
1: إزاي ما بنحبوش؟ ده أنا
0: طيب خلاص،
1: يعني أنا تحت رجليه يا أبونا.
0: أيوة اسمعيني خلاص، يعني بتطلعيش كلام. انتوا بتحبوا ربنا، ربنا يرد عليك ويقول: كل اللي بعمله لخيركم. ازاي؟ بيقول: كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل شيء او كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الرب صادق في وعده، انتوا بتحبوا ربنا يبقى كله للخير، لكن ابننا عنده اوتيزم والحال صعب، واحنا تعبانين
1: جدا،
0: واحنا تعبانين. لست تفهم الان لكن ستفهم فيما بعد. ليه يا رب مخلي ابننا مريض مش راضي تشفيه؟ كل اموره بحكمة يصنعها، وبكرة هتعرف. ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا كمؤمنين وبنحب

0: حب مسيحنا واثقين انه بيعمل بخيرنا ان احنا نعيش حياة الشكر. اشكرك، انا واثق ان اللي بتعمله للصالح. النهاردة انا مش شايفه للصالح، لكن بكرة هفهم واعرف واتأكد انه ده للصالح. احنا محتاجين نرفع ذبيحة شكر دائما للرب، لان واثقين في محبته، واثقين في جوده، وان كانت الامور اللي قدامنا صعبة علينا ومش مريحة بالنسبة لنا، لكن ستفهم فيما بعد. احنا نعيش حياة الشكر. اشكره، وان سمحت اشفي. احنا تعبانين يا رب، احنا بنشكي لك تعبنا. امين. ايوه، مين معايا؟ هلو.
1: على عليا وعلى المقبول. ام ابن ابنهم هو ابنهم واحدهم.
0: انتوا ما قفلتوش ليه يعني؟
2: لو.
0: ايوه، مين معايا؟
2: انا من امريكا بتصل بيك. انا بنت الرب بتصل بيك من امريكا. ابونا مكاري معايا.
0: ايوه، يا ريت تقفلوا التلفزيون. يا ريت تقفلوا التلفزيون.
2: انا يا ابونا عايزه مشوره منك بالروح.
0: انت مين؟
2: انا بنت الرب من امريكا.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
2: اهلا سلام ونعمه يا ابونا.
0: سلام.
2: انا عندي بنتي منفصله ومعها بنت عمرها 10 سنين. فابوها لما بتروح عند ابوها بحكم القانون انها بيفضل يضربها هو ومامته، بيبهدلوها وبيضربوها، وبعدين بيتفرج على افلام اباحيه يجبرها انها تتفرج عليها
0: يجبر.
2: ولما بلغت البوليس يجبرها تتفرج على الافلام الاباحيه.
0: البنت الصغيره اللي سنها 10 سنين.
2: للبنت الصغيره اللي سنها 10 سنين لما بلغت البوليس هو مش بيجبرها دلوقتي، بس يقول لها تعالي نظفي هنا والتلفزيون شغال، ودي طفلة عندها حب استطلاع. وبعدين أول ما تروح عنده قال لها لا مؤاخذة عريانة خالص، وقعد يفتش فيها. وبعدين إيه، تخليها تشتغل، ينيمها في الحمام، يخليها تنام في الحمام. يعني المعاملة وحشة. البنت خلاها عندها، خلاها تعقدت وخلاها نفسيتها زي الزفت. وبعدين دلوقتي حولوها لكاونسلينج عشان خاطر تروح عندها تقول لها ايه اللي بيحصل معاها.
0: طيب شكرا.
2: فعايزة مشورتك يا ابونا، وعايزة ايه الحل اللي نعمل، ايه الموضوع اللي نعمل ايه فيه.
0: شكرا. شكرا.
2: شكرا يا ابونا. شكرا.
0: الناس ناسية ان المسيح على الابواب والرب بيدي علامات. يعني انسان ربنا اداله عطية، بنت سنها 10 سنين، ودي امانة او وديعة الرب حطها في ايد الاب وفي ايد الام. امانة وديعة، وهو وكيل عليها، وقريب هيقف قدام ربنا وربنا يقول له اعطي حساب وكالتك. جاي فين بنتك؟ ده لما يقف قدام ربنا. احنا محتاجين ان الرب يفتح العيون، يفتح العيون ويعطي الانسان حكمة، يعطي الانسان حكمة. ودي علامات اواخر الايام، أواخر الأيام، إن المحبة تبرد والإنسان ينشغل بالأمور الجسدية والعالمية، محبين للذات، محبين للذات، محبين لأنفسهم إلى آخره من الكلام ده. فطبعا القانون عندكم ممكن بينصف في المظلوم، وقانون عادل، وممكن يحمي الطفولة والحاجات دي زي ما بعرف. انتوا عليكم تصلوا، تصلوا، تهتموا أولا وأساسا بخلاص نفوسكم، أولا وأخيرا بخلاص نفوسكم وحياتكم الأبدية. حياتكم لازم قبل ما أغمض عيني وأنام أضمن مكاني في السماء. الظروف اللي حواليا صعبة وفي محاربات شديدة والشيطان عامل ومسوي فينا، لكن أنا أئب من كل ده وأترمي على المسيح وأرمي كل أحمالي عليه. ارموا كل الظروف وكل الأحوال، ارموها على المسيح، هو يوجد حلول ويوجد سلام ويوجد محبة ويوجد استعداد وطمأنينة. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم. أيوة أيوة
3: أيوة،
0: الصوت واطي. مين معايا؟
3: أنا بسمة من أسوان يا دكتور.
0: لا الصوت واطي.
3: أنا بسمة من أسوان.
0: بسمة من أسوان، أهلا
3: أهلا وسهلا دكتور. أنا معايا جوزي معمول بسحر وحاليا لي 3 شهور، دخلوه قرا كتاب 7 ملائكة ومن ساعتها حياته كلها اتدمرت،
0: كل حاجة اتدمرت.
3: ويا ابونا وديته لأب الكهنة يطلعوا عليه ورجع له تاني بعد ما يطلع من أب الكهنة على طول.
0: مش فاهم الكلام الأخير ده.
3: جوزي عليه شياطين وكل ما وديه لأب كاهن يطلع اللي عليه ويرجع له تاني، يطلع اللي عليه ويرجع له تاني.
0: طيب خلاص اوكي يطلع اللي
3: عليه. ايه
0: خلاص يا ستي فهمت خلاص. هو قبل ما يطلع اللي عليه لازم يقدم توبة، توبة عن الخطية. وانتي نعم هو موجود حاضر، فين هو؟
4: الو
0: علي صوتك.
4: علي صوتك. الو
0: اسكتي انت خالص. انت مين؟
4: ايه
0: انت مين؟
4: قول لك انت مين. ابو نو.
0: انت ايه؟
4: ايه
0: اسمك ايه؟
4: ابو نوب.
0: ابو نوب بتروح الكنيسة يا ابو نوب؟
4: ما اروح الكنيسة. اقول
0: وبتعترف؟
4: اعترف وانا بصلي بتعب.
0: وبتتناول؟
4: بتناول يا ابونا.
0: وبتشتم وتكذب؟
4: ايه يا ابونا؟
0: بتشتم وتكذب؟
4: بشتم يا ابونا.
0: وبتكذب؟
4: لا يا ابونا.
0: يعني لو سألتك انت تايب ولا خاطي؟
4: ايه يا ابونا؟
0: انت تايب ولا خاطي؟
4: طيب الخاطر. طيب يا ابونا.
0: طيب ولا تتوب دلوقتي؟
4: ايه
0: طيب ولا تقدم توبه دلوقتي؟
4: طيب وانا
0: تقدم توبه تتوب يعني.
4: نعم يا ابونا.
0: قول يا رب سامح.
4: يا رب سامح.
0: واغفر خطاياي.
4: واغفر خطاياي.
0: واقبل توبتي.
4: واقبل توبتي.
0: واسكن في قلبي.
4: يا ابونا.
0: اسكن في قلبي.
4: اسكن في قلبي.
0: وحررني.
4: وحررني.
0: فك قيودي.
4: فك قيودي.
0: امين.
4: امين.
0: وانا اقول باسم يسوع المسيح الناصري انتهر كل روح مضاده تخرج من عبدك ابونا. يلا يا سيدي.
4: سامعك يا ابونا.
0: خلاص انا صليت يا ابونا.
4: ايه
0: خلاص

0: ايوه الو،
1: ايوه
0: ايوه مين
1: انا نادر الريحاني يا ابونا،
0: انت؟ ايه
1: نادر الريحاني.
0: نادر؟
1: ايوه مين انا نادر الريحاني يا ابونا،
0: اقفل التلفزيون من فضلك،
1: الريحاني.
0: اقفل التلفزيون من فضلك.
1: ايوه نادر الريحان يا ابونا.
0: ايوه ايه؟ نادر الروحاني؟ الروحاني ولا الريحان؟ قول يا ابني مين؟
1: انا نادر الريحاني، نادر الريحاني من امريكا.
0: ايوه تفضل
1: الريحاني الريحاني.
0: الريحاني. طيب تفضل. نعم
1: أبونا في عندي سؤالين.
0: ايوه. السؤال الاول
1: أبونا في عندي سؤالين لو سمحت.
0: قول يا حبيبي تفضل.
1: السؤال الأول، شو رأي الكنيسة في حرق الموتى؟ شو رأي الكنيسة في حرق الموتى؟
0: حرق الموت،
1: نعم.
0: رأي الكنيسة. والسؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، ليش كان ممنوع تقدمة العسل والخمير على مذبح الرب في العهد القديم؟ السؤال الثاني، ليش كان مرفوض تقدمة العسل والخمير على مذبح الرب؟
0: طيب تفضل تفضل.
1: وبركاتك يا ابونا.
0: ايوه بالنسبة لحرق الموتى، طبعا احنا لا نوافق على حرق الموت، لان احنا بنحترم الاجساد وأجساد القديسين، ممكن رب بيستخدمها تعمل آيات ومعجزات. لما وقع ميت على قبر أليشع، الميت قام، وإحنا بنتبارك بأجساد القديسين، فإحنا ككنيسة ما نوافقش على حرق الموت. لكن لما بيروح إنسان مننا في مكان، بيمشي حسب عوايد المكان. أما السؤال الثاني، الخمير رمز للخطية، رمز للخطية. أيوه مين معايا؟ ألو ألو،
2: ألو، مسيحة أبونا.
0: ألو
2: ألو ألو، سامعك أبونا.
0: مش سامع، علي صوتك.
2: أنا نادية من نادية من كندا.
0: نادية من كندا، تفضلي يا نادية.
2: أبونا مكاري، أنا أمسح صلواتك عشان بيتنا مأسود بالشياطين.
0: لا الصوت مش واضح كده.
2: ماما عليها شيطان.
0: ماما عليها شيطان. فين
2: أيوة
0: ماما؟
2: مكاري،
0: فين ماما؟
2: في الأوضة الثانية. أنا هنا بكلمك عشان أقول لو اتكلمت معاها هي هتقول ما عندهاش حاجة.
0: صوتك مش واضح يا بنتي.
2: طب أنا هديك ماما وصلت لها أبونا، طلع الشياطين.
0: ايه اللي خلاكي بتقولي عليها شيطان؟
2: هي راحت عند الشيوخ.
0: راحت عند الشيوخ
2: ايوه ابونا، واتقلبت.
0: واتقلبت.

0: ايوه ابونا تشتم ربنا وتشتمنا وعاوزة تعمل مصايب كل يوم.
1: عندكم شيوخ في كندا؟ في شيوخ؟
0: لا هي عملت من العراق واتقلبت
1: هي جاية
0: تجديد
1: من
0: كمان.
1: العراق يعني.
0: ايوه ابونا هي من العراق عملت كده واكتر من 30 سنة.
1: والشيوخ دول عملوا لها حجيبة وحاجات؟
0: هي عملت بس احنا قطعنا الأحجبة.
1: صوتك مش واضح.
0: ايوه ابونا بس احنا قطعنا الأحجبة،
1: نعم
0: شلنا الأحجبة.
1: صوتك مش، وانا مش سامع حاجة. قطعوه. طب هاتي امك نشوف.
0: انا عاوزك تطلع الشيء اخوك المسيح.
1: الصوت مش واضح. بقول هاتي امك.
0: حاضر ابونا بس تصليها يطلع الشيطان منها. انا هجيبها ابونا دلوقتي.
1: يو
0: الو ايوه ربنا سامعك.
1: هاتي أمك يا بنتي.
0: حاضر ابو المكان.
1: ألو
0: ايوه ابونا
1: اديها هي المايك،
0: ايوه
1: اديها هي التليفون.
0: حاضر.
1: الو
2: سيد ابونا.
1: الو
2: الو ابونا
1: ازيك؟
2: الله يخليك تسلم ابونا الله
1: اسمك
2: يخليك.
1: ايه؟
2: ازيك
1: اسمك ايه؟
2: منيرة
1: بسمة؟
2: منيرة منيرة منيرة
1: أميرة؟ منيرة.
2: منيرة منيرة منيرة.
1: بتحب المسيح؟
2: أموت على المسيح أنا.
1: يا أميرة بتحب المسيح؟
2: منيرة منيرة
1: أيوة بتحب المسيح يا منيرة؟
0: ألو
1: منيرة
0: ألو أيوة أبويا اسمها منيرة.
1: يا بنتي اديها المايك وغيب بنتي. يا منيرة
2: نعم أبونا
1: بتحب المسيح؟
2: طبعا ايش ما احبه.
1: ايه
2: انا مسيحية
1: انتي ماما مسيحية؟
2: مسيحية انا
1: ايوه بتحب المسيح،
2: طبعا أبونا
1: بتحبيه ها؟
2: بحبه
1: وبتصلي؟
2: طبعا أصلي.
1: بتصلي؟
2: ايه بصلي أبونا
1: اه. وتقول له يا رب سامحني
2: طبعا.
1: واغفر
2: بقول
1: خطاياي ها؟ وطلع الشيطان اللي عليا.
2: أبونا
1: وطلع الشيطان اللي عليا.
2: أيوة بقول
1: أأمر باسم يسوع المسيح الناصر لو في شيطان يكلمني. يا منيرة مين معايا؟
2: أنا منيرة.
1: أنا منيرة. ربنا معاك يا منيرة، عيشي مع
2: شكرا أبونا.
1: المسيح، عيشي مع المسيح أنت وبنتك، عيشوا حياة توبة حقيقية واحتموا في المسيح له كل المجد. آمين. تفضل.
2: آمين.

0: senden. Senhor.
1: Alô?
0: نسدي معني هالشياطين ولا حاجة. أيوة الصوت مش واضح يا أولاد، مش متفسر الصوت.
2: ألو،
0: أيوة مين معايا؟
2: أنا اسمي سارة.
0: الصوت مش متفسر ومش واضح. أنا سامع بس الصوت مش واضح.
2: نقابل الأيادي أو تبونا.
0: أيوة اتفضلي، مين معايا؟
2: سارة
0: سارة منين؟
2: من أمريكا.
0: أيوة اتفضلي يا سارة.
2: عندي سؤال لأسك.
0: أيوة
2: هو أنا وجوزي كنا بنخدم قبل الجواز، جات علينا فترة اتجوزنا وكنا مشغولين، كان في كلية وفي شغل وكانت حياتنا كانت يا
0: الصوت
2: دوبك ماشية بالعافية.
0: الصوت مش واضح، كلام مش متفسر يا ابني، الصوت جاي لي من هناك مش متفسر. ايوه
2: أيوة تبوني. سمعني؟ قلت لك سمعني؟
0: سامع.
2: قلت لك سمعني يا تبوني؟
0: كلمي اتفضلي.
2: أيوة كنت بقول له قلت لك إن أنا وجوزي قبل ما نتجوز كنا خدام وبنخدم، بس اتجوزنا صغيرين شوية وكان ورانا كلية ورانا شغل، فبعدنا عن الخدمة وابتدينا إن إحنا ما بين الكلية والشغل والكلية والشغل، وخلفنا وجبنا عيلين ونقلنا في مكان تاني، وطبعا كنا خلصنا كلية وكل حاجة وكان عندنا كنيسة جديدة بتبتدي، فأبونا اتكلم معانا وقال لنا انزلوا الخدمة زي ما كنت بتخدم. نزلنا الخدمة، من ساعة ما بدأنا الخدمة وكل حاجة ماشية بالعكس، يعني ابني الكبير يتعب قوي لدرجة ان هو قالوا لي ان عنده مرض تقرحي في بطنه، حتى القربان بقى محروم منه. جوزي يتعب بقى يسمع وش على طول في ودانه، ما مش عارف يركز، كل حاجة اتقلبت. طب ليه؟
0: نعم شكرا.
2: أنا بطلب يعني من أسرك تجاوب على سؤالي،
0: حاضر
2: وبصلي كتير من أجل ابني وجوزي.
0: حاضر حاضر. شوفي، بالنسبة للإنسان المسيحي، الشيطان ممكن يسيب الدنيا واللي عليها ويحارب الإنسان المسيحي. لو الإنسان بدأ توبة، ترك الخطية، الشيطان يبدأ الحرب. يعني هو يبدأ والشيطان يبدأ. لو الإنسان المؤمن بدأ الخدمة، الشيطان يبتدي الحرب. يمكن البعض يفكر إن أنا لما أخدم وأعمل وأسوي يبقى هتبقى السكة سهلة. لا، ده تو ما أبدأ الخدمة. لو كان بيحاربني قراط هيحاربني 24، فيحارب من هنا ويحارب من هنا. لكن وعد الرب إن إحنا لينا نصرة ولينا غلبة. يعني بيقول ما تخافش، شيطان يحارب لكن أنت في إيدي محفوظ. وعد بالنصرة، وعد بالغلبة. فإحنا علينا نحتمل ونجاهد ونصبر ونشكر.

0: نرجعش لورا في الخدمة، بالعكس الرب يجدد الرجاء في قلوبنا ويجدد القوة لينا ونتقدم في الخدمة، وإن كان النهاردة في تعب بكرة هيكون في راحة. ربنا يديكوا نعمة وفرح وسلام. آمين.
1: سلام.
0: ألو
1: ألو
0: أيوة
1: ألو، مساء الخير يا أبويا.
0: مساء النور.
1: زي قدسك، معك عماد من سراج يا أبونا.
0: اسمك إيه؟
1: عماد يا أبونا.
0: عماد من سراج. تفضل.
1: أيوة أنا تعبان يا أبونا.
0: ليه؟
1: تعبان، معمول لي حاجة بتخليني ما قدرش أخد نفسي، وعايز أرجع وعايز أأذي أولادي.
0: ده من إمتى؟
1: اكتشفت الموضوع ده من قيمة سنة كده.
0: من قيمة سنة.
1: أي يا أبويا.
0: أنت فين من المسيح يا عماد؟
1: يا أبويا
0: أنت فين من المسيح؟
1: عايز أذوق حلاوة المسيح.
0: أنت فين من المسيح؟
1: أنا عايز أذوق حلاوته.
0: عايز تذوق حلاوته.
1: أيوه.
0: طب وإيه اللي منعك؟ إيه اللي منعك؟
1: تعبان يا أبونا.
0: تعبان من إيه؟
1: تعبان، عايز أطعم.
0: عايز إيه؟
1: عايز أذوق حلاوة المسيح في حياتي.
0: طب ومال؟
1: تعبت وشغل تعب يا أبونا.
0: بس استنى بس.
1: حاضر.
0: أنت ما جاوبتش على سؤالي، أنت فين من المسيح؟
1: أنا قريب من المسيح وبطلب المسيح كل يوم وبصلي له وبتعب في الصلاة.
0: يعني عايش حياة توبة؟ وبتعترف وتتناول؟
1: وبعترف وبتناول، ومن ساعة ما قفلت الكنائس وأنا حالتي صعبة.
0: ومستعد؟
1: مستعد يا أبونا.
0: يعني لو طلبك دلوقتي تروح وانت مطمن؟
1: أيوة يا أبويا.
0: طيب امال ايه اللي تعبك دلوقتي؟
1: تعبني مش قادر.
0: انت دلوقتي بتعمل كده ليه؟
1: عايز أرجع.
0: عايز ايه؟
1: عايز أرجع.
0: عايز ترجع
1: من أول السماء أنا تعبان ومش قادر أبلع ريق.
0: باسم يسوع المسيح الناصري انتهت كل روح مضادة تخرج ولا تعود حتى للحرب.

0: يا ابوي.
1: خلاص يا عمان، يلا
0: حبيبي يا رب،
1: يلا،
0: حبيبي يا رب،
1: مسيح معاك يا حبيبي.
0: حبيبي يسوع. شكرا يا بور.
1: طيب سلام. الو، الو،
2: ألو
1: ايوه
2: ألو
1: ايوه مين
2: ألو،
1: معي؟
2: مرحبا أبونا مكاري.
1: مرحبا، مين معايا؟
2: أنا عم بحكي من أمريكا،
1: انتي مين؟
2: سيلفا.
1: سيلفا.
2: سيلفا، نعم.
1: طيب تفضلي. نعم.
2: أنا عندي حفيد عمره 17 سنة،
1: عندي ايه؟ عندك ايه؟
2: عمره 17 سنة، عندي
1: حفيد.
2: حفيد ابن ابني،
1: ايوه،
2: عمره 17 سنة.
1: 17.
2: سبعتاعش، نعم.
1: اي
2: هو بيضل بحكي مع حاله كأني في شخص مقابيله،
1: مش فاهم.

0: بحكي كأني في شخص قدامه ما بنفهم عليه شو بحكي.
1: أنا مش فاهم كلام. ها؟ فسر لي يا ابن الكلام.
0: هو بيحكي مع حاله.
1: بيحكي مع خاله. أيوة مع
0: اي نعم،
1: أي مع حاله.
0: كأني في شخص قدامه.
1: كأني في شخص قدامه، يعني بيكلم نفسه.
0: نعم نعم وبعدين بياكل اظافيره، ما ضل اظافير عليه.
1: بياكل أظافير.
0: بياكل اظافيره، اظافير اجرين بشيله.
1: طيب عرضتوه على
0: وهيك يعني ابني كثير زعلان عليه.
1: طيب
0: يعني على طول بيصلي، على طول بيصلي،
1: ده ابنك.
0: وحبيت احكي معك مشان تصلي لنا.
1: حاضر. والطب بيقول ايه؟
0: نعم
1: الطبيب بيقول ايه؟
0: طبيب بيقول معه شوي توحد بسيط، بس معه غير شغلات، معه في شغلات عصبي.
1: عصبي. طيب احنا نصلي وربنا يمد ايده ويشفيه. امين. نعم. الو. الو. طيب
2: مرحبا أبونا، كيف صحتك؟
1: أهلين.
2: أبونا أنا اتصلت قبل أسبوعين،
1: أنت مين؟
2: اتصلت حتى الفعل،
1: أنت
2: وكمان
1: مين؟
2: طلبت
1: أنت مين؟ أنت مين؟ وبتتكلمي منين؟
2: أنا عم بتصل من كندا، اسمي رولينا.
1: أنت اسمك إيه؟
2: اسمي رولينا.
1: إيه؟
2: رولينا. نعم أنا عم بتصل من كندا، قبل أسبوعين خابرت طلبت صلاة، وأيضا سألت سؤال على موت أخويا كان بالمستشفى، وورا يوم بعدين أنت صليت لأجل أخويا، وهو طلع من المستشفى بعد يومين، واليوم هو قاعد يسمعك من التلفزيون وقال لي أتصل وأحكي بمكانه. هو عم يطلب منك تصلي لأجله ويطلب السماح من الله ويتمنى تعلي صليبك وتصلي له مثل ما بتصلي لكل الناس المريضة، لأن هو قال أنا كمان ما بعرف ليش أنا هيك وشو بيا، بس أريد أطيب، فهو عم بيطلب صلاتك.
1: حاضر. نصلي ربنا يتمم مشيئته في حياته. آمين. تفضل. الو. الو.
3: الو.
1: ايوه.
3: الو.
1: ايوه
3: يا ابونا. سلام يا ابونا مكاري.
1: سلام.
3: مع قدسك ريهام من مصر.
1: ايمان.
3: ريهام
1: من مصر.
3: اتفضلي. ابونا كنت عايزه اسال قدسك سؤال، هل الصوم والصلاة بيغيروا مشيئة ربنا أو خطة ربنا في حياتنا؟
1: أشكرك.
3: نعم؟
1: أشكرك. خلاص حكال.
3: تمام. والسؤال الثاني، إيه الحاجات اللي ربنا بيخليني فيها أنا مسيرة باختياري يعني ولا مخيرة؟ يعني إيه الحاجات اللي ربنا بيسيب لي فيها حكم عقلي، وإيه الحاجات اللي ربنا بيقول لي لأ دي مشيئتي هي اللي لازم تمشي؟
1: شكرا. هل الصوم والصلاة اللفظ نفسه هل هيغيروا من مشيئة ربنا أو ترتيبه؟ معنى أن أنا أقول كلمة يغير يعني ربنا عنده تغيير. ربنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.

0: وكل شيء ثابت منذ الأزل وإلى الأبد، مفيش حاجة هتتغير. لكن لما بصوم وصلي ربنا بتستعلن مشيئته في حياتي. بالنسبة لمسيرة الإنسان، الإنسان على الدوام مخير، إن هو الكائن الوحيد اللي ربنا خلقه كائن حر مريد ناطق مريد، وله إرادة يحترمها ربنا. يعني مثلا ربنا له كل المجد يقول للإنسان جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. أنت حر، أنت مخير. يقف على باب قلب الإنسان إن شاء الله العمر كله، يقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد وفتح الباب. طب لو ما فتحش يا رب؟ قال أنا بحترم إرادته، ما أقدرش أقتحم حياته. فالإنسان على الدوام مخير، وربنا ما يفرضش شيء على الإنسان إطلاقا، لأن ربنا خلقه حر مريد. أيوه نعم. هلو.
1: أهلا.
0: نعم.
1: مساء النور.
0: نعم.
1: معايا أبونا مكاري.
0: أيوة نعم.
1: شرف كبير لي يا أبونا مكاري أنه أنا عم بتصل فيك وعم بتكلم معك. أبونا أنا، أنت عم تسمع؟
0: عم بسمع.
1: اوكي ابونا مكاري، انا معك شهرزاد، وانا عم بتصل فيك من الجزائر.
0: شهرزاد من الجزائر.
1: شهرزاد ايوه من الجزائر. نعم.
0: انت مسيحية؟
1: ابونا انا اتصلت فيك من قبل مره، وما بعرف اذا انت متذكر
0: شهرزاد.
1: من كثرة الاتصالات ومن كثرة المشاكل اللي انت يعني عم بتكون فيها، وعم يعني اكيد بتكون نسيت، بس ما في مشكله ابونا. انا اتصالي اليوم كان لانه انا كثير كثير متأذية.
0: كثير ايه؟
1: متأذية. نعم
0: متأذية.
1: ايوه متأذية ابونا. لو سألتني أنت ليش أنت متأذي، هقول لك ليش. يعني أبونا أنا في استحواذ شيطاني، واستحواذ شيطاني من قبل تسليط، قاموا بتسليط جن علي، شيطان، ولحد هلأ ما سلمت منه، ولحد هلأ ما رضي يفارقني. ف
0: يا شهرزاد،
1: فأنا نعم.
0: أنت مسيحية؟
1: لا أنا مش مسيحية، أنا إنسانة مسلمة، وكنت اتصلت من قبل على قناة الكرمة، وكنت صليت من قبل، وقبلت المسيح وقبلت يسوع، وأنا كنت من قبل شفت يسوع المسيح في المنام، شفت أمنا مريم العذراء، وشفت الله، وشفت يوم الأيام، وشفت كثير إشي. فأبونا أنا قبلت المسيح لما صليت.
0: طيب عايزة أي دلوقتي؟ ألو
1: أنا معك أبونا تفضل.
0: أيوة عايزة إيه؟ سؤالك إيه؟
1: أبونا يعني أبونا أنا مثل ما قلت لك أنا إنسانة مسلمة عادية، وفي إلي جن مسلط، فأذية كانت من قبل تسليط الجن علي، وهذا الجن أنا عم شوفه وعم يمشي معي برا، وعم يجيني على شكل ذباب، على شكل
0: ذباب.
1: ذباب، أنت بتعرف شو الذباب يعني؟ ما بعرف إذا
0: الكلام مش واضح.
1: عم بقولها بيجيني على شكل ذباب يعني هيك بيطير، فلما بكون هيك بمشي بشوفه وبيجيني على شكل ذباب. فأبونا يعني استطيع

0: اشوف البنت. في إلي كتير تغيرات فيزيولوجية، تغيرات شكلية، تغيرات خارجية. ما بقدر بوصف لك الأذية اللي أنا فيها أبونا.
1: طيب
0: هذا
1: خلص،
0: الشيطان.
1: طيب طيب
0: نعم
1: خلص.
0: نعم نعم
1: يعني كل اللي بتشوفيه تهيؤات وأحيانا على شكل الذباب، مش كده؟
0: شو أبونا التغيرات و؟
1: على شكل الذباب.
0: هو الشيطان. الشيطان بيستطيع انه يتشكل على شكل انسان، وبيستطيع انه يتشكل على شكل على شكل عناصر طبيعيه مثل الذباب، مثل القطط، مثل الحيوانات.
1: طيب
0: فانا احيانا بشوفه انسان، وباحيانا بشوفه ذباب.
1: طيب خلاص
0: ايوه
1: اوكي. تصدقي ان المسيح يحررك دلوقتي؟
0: أنا أصدق بالمسيح، أيوة، وبآمن فيه، أيوة،
1: جاوبيني
0: وكل الإيمان
1: بكلمة
0: وكل المجد
1: لو
0: له.
1: سمحتي،
0: نعم.
1: جاوبيني بكلمة، تصدقي ان المسيح يحررك دلوقتي؟
0: هل بصدق أن المسيح بحررني دلوقتي؟ بصدق أن المسيح بحررني، وبصدق أنه ما في قوة على الشيطان إلا اسم يسوع الناصري قوته.
1: لو
0: بس
1: سمحتي،
0: أبونا هذه مو كل الحكاية، مو كل الحكاية.
1: لو سمحتي، السؤال
0: نعم
1: بالإجابة بتاعته أيوة أو لا، تصدقي إن المسيح
0: أيوة
1: يشفيكي
0: بآمن،
1: ويحررك دلوقتي؟
0: أيوة بآمن وبصدق، أيوة
1: يلا باسم يسوع المسيح
0: بآمن
1: انتهر
0: وبصدق.
1: كل روح مضادة تخرج ولا تعود حتى للحرب. تفضلي.

0: الو،
1: الو
0: ايوه،
1: الو
0: نعم
1: الو، ابونا مكاري.
0: نعم
1: الو،
0: ايوه، مين معايا؟
1: مرحبا، تسمونا؟
0: مرحبا.
1: انا ابن رياض من العراق.
0: ايوه، تفضل.
1: انا عندي سؤال يا ابونا. انا المشاكل دائما محوطاني يعني، وايماني عم يضعف، وانا عندي 2 مرضى معاقين
0: ده
1: يعني.
0: السؤال اللي
1: صلي بالليل، واول ما فيها بصلي.
0: طيب، ده السؤال، ان المشاكل
1: الو،
0: محوطه.
1: سمعني؟ سمعني
0: ايوه، سامع
1: سمعني يا ابونا.
0: سامع.
1: ايه، انا دايما بصلي، بس عندي 2 مرضى يعني معلقين برادتي، 2 مشلولين، واختي عليها شياطين، وبي مشلول كمان
0: طيب،
1: يعني. وصار لي، انا مهجر من العراق على لبنان صار لي 7 سنين.
0: خلاص هنصلي. خلاص، عندك مشاكل، واختك عليها شيطان، ومين مشلول. خلاص نصلي وربنا يكون معاكم. المهم ان الانسان يعيش مع المسيح ويعيش حياة الاستعداد.
1: بدي اياك تصلي لي بس لا تيجي وراء السفر تبعتنا لامريكا، وصلي لبي واختي. اختي عليها شياطين ومشلوله وتخلف عقلي، وعايشه في دنيا ثانيه يعني. مش
0: خلاص خلاص، اوكي.
1: وانا مثل الطائر اللي في الساقيه، بس بدي
0: ليه
1: اوصل لهم
0: ماسك
1: مثل الشايب.
0: التليفون؟ انا قلت خلاص. ليه بيسيبوا التليفون؟ لا لا لا لا، خلاص عرفت فلان عايز ايه. قلت خلاص. هلو، هبني جاوب سؤال.

واحد بيسأل بيقول ايه معنى الآية في رسالة بولس الرسول لأهل فيليب إصحاح 3 وعدد 19 الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم

قدام ولا ايه؟ فيليبي 3 وعدد 19. شوف بيقول ايه.

بيقول لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. يعني ناس كتير من اللي آمنوا وقبلوا المسيح ومشوا معاه، بيقول دايما كنت بتكلم عنهم أذكرهم أيضا، الآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. يعني مش بس رجعوا بقوا أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. يعني لما رجعوا من وراء المسيح طبعا نهايتهم الهلاك، إلههم بطنهم، يعني إنسان عايش لجسده، مجدهم في خزيهم في الأمور الشريرة، الذين يفتكرون في الأرضيات، يعني كل اهتماماتهم أرضية وعينيهم اتكفت من فوق ونسوا الحياة الأبدية وسابوا المسيرة المقدسة والمباركة. بعد ما كانوا ماشيين مع الرسول بولس: كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعضاء صليب المسيح. أيوة. السؤال اللي أنا جبت سيرته وأنا بتكلم ويفهمني: يا أبونا أرجوك الحتة دي، لما الإنسان يتملي بالروح القدس ويعيش حياة القداسة والصلاة، قابلته مشاكل واتضايق واتكلم بطريقة شديدة، هل الروح القدس ممكن يفرقه ويخسر ملء الروح اللي فرح بيه ولا ايه؟ لا، الروح القدس مش بيفرقه، ممكن الروح القدس يحزن او يطفي فيه. يعني يقول: لا تحزنوا الروح لا تطفئوا الروح. يعني ايه؟ الروح القدس ساكن فينا واخدناه بالمسحة المقدسة، وهو المالئ الكل، مش يفارق ولا ما يفارقش او يطلع او يدخل او يتحرر، لا، مالئ الكل، يعني لا يخلو منه حيز او مكان. فهو فينا وفي غير المؤمنين وفي كل انسان، بس فينا ليعمل. لو الإنسان عايش حياة تقية طاهرة ونقية، الروح القدس يعمل فيه ويدي مواهب ويدي ثمار وينطق على لسان ويشتغل بيه ويخدم بيه ويشهد بيه. لو إنسان غير مؤمن، الروح القدس فيه بس غير عامل ساكت، وبالخطية الروح القدس يسكت. ساكن في الكل لكن ساكت في غير المؤمن والشرير، وعامل في الإنسان المؤمن، ساكن في الجميع مالئ الكل، ساكت في الإنسان غير المؤمن والإنسان الشرير، وعامل في الإنسان المؤمن. انت انسان مؤمن واختبرت ملء روح الله وجيت غلط، ربنا مش هيرفضك ولا يرميك، لا، ممكن ربنا يتعامل

يتعامل معاك بطريقته الخاصة وترجع وتعود تعيش حياة الملء مرة تاني. فاطمن خالص، المهم احنا نرجع ونتوب. احنا ممكن نغلط، لكن ان سقطت اقوم. 7 مرات ان سقطت اقوم، لكن ما رجعش للكورة البعيدة مرة تانية.

واحد بيقول أنا مسلم وبتفرج على الأب مكاري وعندي مشكلة، بتفرج مع جاري جرجس، أنا بحضر الاجتماع وبشرب من المية بنية الشفا، لكن برجع كتير. أنا فلان متجوز من فلانة، زوجتي كانت أرملة وليها 3 أولاد، وهي كانت أرملة خالي، وحكمت الظروف على زواجي منها وكرمني ربنا منها بطفل، رغم ان الزواج ما تمش بسهولة. بس بعد كده زادت المشاكل بيني وبينها وكمان مع اولادها، رغم انهم كانوا بيحبوني جدا، وتعبت كتير، طرقت كل باب، حتى اني رحت لشيخ قال لي انت واكل او شارب سحر، واحد تاني قال لي ده عشق من الجن. وفضلت كام سنة على الحال ده، كل يوم والتاني مشاكل، واسيب البيت بالايام وهددها اني هاخد ابني، لدرجة اني الاجتماع لدرجة اني فكرت اروح لدكتور نفساني، لحد واحد صديق واخ مسيحي قال لي شوف الاجتماع، وشفت الاجتماع 2 مرات، وكل مرة اشرب من المية ارجع واتعب. ها هو انا كده يا ابونا عندي سحر، من فضلك صلي من اجلي في الاجتماع وادعيلي ربنا يفك الكرب ويهدي زوجتي واولادي. انا برحب بيك معانا هنا، وانت اخ محبوب لينا، واحنا خدامين للمسلم قبل المسيحي، وان كان في سحر او غيره، انا عايز اقول لحضرتك واقول لكل انسان ان رب المجد يسوع هو اللي قال باسمي تخرجون الشياطين، باسمي تشفوا المرضى، باسمي تحرروا المقيدين، باسمي يبطل عمل السحر وغيره. عشان كده يا أخ فلان، أنا هقول بس يكون عندك إيمان وتصديق في الاسم الحسن، هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد فلان بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. واحد بيقول أنا كنت مشغل الاجتماع بس مش على التلفزيون، كنت مشغله على

تليفون من الفيس، وكنت حاطط كوبايه ميه جنب التليفون، وجه قعد معايا واحد صاحبي مسلم، وكان بيقول لي تعبان ومفيش علاج نافع، بس بصراحة أنا خفت أديله من المية لأن ممكن ما يرضاش يشرب منها لأنه متعصب. أنا كده صح ولا غلط؟ ولا غلطان أعمل إيه؟ وأنا حاسس إني ما استاهلش إني أحضر الاجتماع ولا أشرب من المية، لأن كل خطايا، وإزاي وأنا خاطي أديله مية وحيخف؟ يا ريت حد يرد علي بكلمة منفعته. أولا نقول الخاطي يتوب، الخاطي يتوب. وثانيا يا حبيبي، المية دي والبركة لكل إنسان، لكل إنسان. أنت خفت تديله مية أو فكنت بتفكر في إيه؟ ده أنت هتعمل خير، هتعمل خير. وعايز أقول لك إن الإنسان المسيحي على الدوام صانع خير. زي ما كان سيدك وهو في حال الجسد على الأرض كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، أي إنسان يعيش مع المسيح له كل المجد يجول يصنع خيرا، يجول يصنع خيرا. فأنت خليك مع المسيح، سلمه حياتك، اخضع لمشيئته، قول له يا رب اديني نعمة إني أشهد وإني أعيش ليك. آمين. ودلوقتي تعالوا نصلي ونتجمع كلنا حوالين المسيح له كل المجد، ونقول له نشكرك لأنك باركتنا يا رب، وعزتنا وطيبت خواطرنا كرم ومجد ليك، واستجبت طلبتنا، ادينا نعمة نكرمك زي ما بتكرمنا، وساعدنا نعيش ليك الزمان الباقي، نمجدك ونرفعك ونعليك. واثقين انك بتحارب عنا، واثقين بالغلبة والنصرة، واثقين احنا في ايدك محفوظين من كل شر. زي ما كنت معانا واثقين انك حتكون معانا، لنهاية المشوار انت سندنا. واقول لكل واحد وواحد عند اقدام المسيح، ارمي احمالك عليه وانت سيب الشيل عليه، ماشي معانا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا لأنك سمعت واستجبت وطيبت خواطرنا. آمين آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد،
وأن

حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. وقبل ما ننصرف أقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي، أؤمر بالشفاء لكل مريض وبالتحرير لكل إنسان مقيد من الشيطان. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت لا الواد اتوفى.
3: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة

قناه الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. ارجوك استخدم QR كود الموجود امامك للدخول للموقع الرسمي لقناه الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناه الكارما.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: أما أنتم فصلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا أن الصلاة الرب علمها لتلاميذه كانت بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول ثلاث طلبات مختصة بالله: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. والقسم الثاني: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. الرب بيقول لنا لاحتياجاتنا المادية الجسدية مهمة عنده، ومهم إن إحنا كمان نطلبها بثقة ويقين البنين لأبوهم السماوي اللي بيسدد كل احتياجاتهم. وكمان اغفر لنا ذنوبنا، لأننا أنفسنا متعبة من حمل الخطية وقيودها. وشفنا إن الغفران أنواع: الغفران الأبدي، الغفران الأبوي، الغفران الأخوي. والنهاردة بنعمة الرب أخ أندرو عايزين نكمل الغفران الأبوي.
1: نعم، ربنا يباركك. احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الغفران الأبدي القضائي الخلاصي، أي اسم لكن هو المعنى واحد، وأن الله بيظهر فيه بصفته القاضي الديان، وأن هذا الغفران هو مرة واحدة وللأبد، ما بيتأثرش، ما بينتهيش، ما بيرجعش فيه، لكن هو بقبولي لي أنا نلت الغفران الأبد القضاء الخلاصي وللأبد،
0: اللي بررني قدام الله للأبد
1: ويدخلني إلى عائلة الله.
0: هاليلويا.
1: لأن بدون الغفران الأبدي أنا مش داخل لعائلة الله، لكن بالغفران الأبدي أنا داخل لعائلة الله،
0: بتحول من عبد إلى ابن.
1: بالضبط.
0: ومن أجير إلى صاحب بيت.
1: صحيح. هاليلويا. عشان كده الغفران الأبوي من اسمه الأبوي. يعني الأبوي يعني علاقة علاقة ابن مع أب، وده اللي موجود أو ظاهر جوه شكل الصلاة اللي الرب علمها لنا وقال لنا نصلي، يعني وإحنا فاهمين ده وإحنا بندور في الأفكار دي وعارفينها وعارفين ماهيتها وعارفين معناها، أن الله صار أبويا.
0: هللويا.
1: هذا الإله العظيم، هذا الإله الخالق، هذا الإله القدير، هذا الإله القوي، هذا الإله المبجل، هذا الإله اللي ليه كل السلطان، صار أبويا وأنا صرت ابنه بامتياز عظيم جدا نلته من خلال عمل النعمة اللي الرب غمر بيها حياتي، وقبلته بالإيمان على حساب موت المسيح لأجل على الصليب، دمه الكريم اللي سفك لأجلي، على حساب اسم المسيح العظيم من خلال عمله الكفاري لأجلي.
0: انظروا أية محبة
1: أعطانا
0: الآب حتى ندعى أبو. أولاد الله.
1: شوفي، أعطانا الآب لأنه يوحنا بيكلم في الرسالة دي مين؟ بيكلم أبناء. فقال كده: انظروا أي محبة صدرة من الله بصفته الإله لكل الكون يحب الكون، لكن الله بصفته أب يحب أولاده
0: أبنائه،
1: ولأنه بيحب أولاده منحهم امتياز، هذا الامتياز اسمه صرنا أولاد للرب. أما كل الذين قبلوه
0: أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاده.
1: كلمة سلطانا هنا في الكلمة اليونانية يعني الحق، لينا الحق ان احنا نقول اننا اولاد الله. مش واحد يقولك مش دي كبرياء منك، لا
0: بالعكس،
1: ده هو اداني الحق، قال لي مارس ده، عيش ده، عيش في ضوء ده، عيش في ضوء الامتياز ده، لينا الحق ان نكون
0: أبناء
1: لله. حاجة تانية: لينا الحق ان نتمتع بما للابناء، فاذ كنا ابناء فاننا